0: أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير، وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار جميع المنتجات الأخرى. مضيفاً، سنأخذ بعض أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران. وتزامنت تصريحات الرئيس الأمريكي مع دعوة البيان الختامي الصادر عن اجتماع المنامة الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظراؤه الخليجيون إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي يمنعها من حيازة سلاح نووي، وأكدوا رفضهم أي قيود على الملاحة عبر مضيق هرمز. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. بداية، ما دلالات الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران؟
2: بلا شك اليوم تتصاعد التوترات الأمنية في الخليج عقب استهداف سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية، وهذا الممر الذي توافقت عليه الدول وعمان لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز. هذه الورقة التي كانت تظن إيران أنها تستطيع التحكم في هذا المضيق، اليوم هذا الممر الآمن والبديل فكك هذه الخطة الإيرانية وجعلها اليوم بلا أوراق ضغط، مما دفعها إلى تصعيد وإرسال المسيرات للسفن التجارية. هذا الأمر بكل تأكيد لن يمر مرور الكرام، وسيكون هناك يعني رد دولي على هذه التصرفات التي تهدد التجارة العالمية. هناك أكثر من 11 ألف بحار وسفن عالقة في هذا المضيق، وهناك عمليات إنسانية، وهناك سفن تجارية وسفن الغاز وسفن النفط، ومع ذلك يحاول النظام الإيراني زعزعة الأمن في هذه المنطقة، ويدفع المنطقة في حقيقة الأمر إلى انزلاق ومواجهة واسعة. لذلك هذه التصرفات والسلوك الغير سوي من النظام الإيراني هو الذي يدفع إلى فقد التوازنات والإخلال بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية ورحب به العالم. اليوم نحن أمام تحولات جديدة. هذه الورقة التي يزعم نظام إيران أنه يحاول أن يتمسك فيها، ولكن العالم والدول ترفض هذا الأمر. لذلك لا ننسى أيضا هناك أمر مهم حصل اليوم، وهو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذه الورقة التي كانت أيضا طهران تتمسك بها وتحاول أن تجعل لبنان ورقة تفاوض من أجل الضغط على العالم، اليوم هذا الاتفاق الإطاري جعل طهران جعل بيروت عفوا متحررة من كل الضغوط الإيرانية ودفعها إلى عملية سلام جديدة، مما أفقد طهران كل أوراق الضغط الأول في مسألة المضيق والضغط الآخر في مسألة الورقة اللبنانية. لذلك هذه السياسة المتخبطة الإيرانية تحاول أن تعيد مرة أخرى التوترات الأمنية الخطيرة في منطقتنا.
1: نعم، هل بالنسبة للضربة الأمريكية، هل يمكن اعتبار الهجوم الأمريكي على إيران بمثابة رد محدود أم بداية مرحلة جديدة من التصعيد؟
2: بلا شك أن الاتفاق متماسك. الورقة التي تم التوصل إليها في سويسرا لا زالت يعني محتفظة بجوهرها وبمضمونها، هذا الرد الأمريكي في هذه الأثناء هو رد على ذلك الهجوم الذي استهدف به النظام الإيراني السفن التجارية. لذلك لن يرضى العالم أن يتم يعني الخلخلة أو زعزعة الأمن في هذا الاستقرار. وما حصل اليوم وما سيحصل في الساعات المقبلة هو تصعيد محدود، سيتم مرة أخرى العودة إلى المسار التفاوضي. لدينا يعني جلسة تفاوضية في آخر الشهر في سويسرا، جلسة فنية مهمة. لذلك ما يحصل اليوم محاولة من طهران إلى الإمساك في أوراق الضغط، ولكن يبدو أنها لن تستطيع. التوازنات الخليجية والممر البديل الذي أنشأته سلطنة عمان وساهم بإخراج عدد من السفن العالقة في المضيق تسبب في إضاعة البوصلة الإيرانية، وأرسلت تلك السفن التي تهدد السفن التجارية وتحاول أن تقوض الأمن في هذه المنطقة.
1: نعم، وكيف

0: تقرأ الاتهامات الأمريكية لإيران باستهداف سفن في مضيق هرمز رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وإلى أي مدى يمكن أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى تقويض الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة التصعيد في المنطقة؟
1: التنصل من المواثيق هو أمر ليس بجديد على إيران، دائما لا تلتزم بالقانون الدولي، لا تلتزم بكل الاتفاقيات. والدليل اليوم عندما استهدفت سفن تجارية ليس لها علاقة لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بأي دولة تحاول أن تفرض يعني واقع جديد في هذا المضيق، وأن يكون المضيق هذا تحت امرأة إيران. لذلك هذه الأمور لن يعني تمر مرور الكرام، ورأينا الرد الأمريكي الحازم الذي استهدف جزر بالقرب من المضيق، ولن يكون هناك أي محاولة للسيطرة أو حتى فرض رسوم على هذا المضيق.
0: نعم، رغم عودة حرية الملاحة تدريجيا، لماذا لا تزال بعض الشركات، شركات الشحن والطاقة، تتعامل بحذر مع المضيق؟
1: بلا شك هناك يعني مجموعة أو عدد كبير من الألغام المزروعة في المضيق من قبل النظام الإيراني، وأيضا هناك خدمات لا زالت مفقودة في هذا المضيق، مرتبطة في الصيانة، في عمليات الإرشاد البحري، خدمات كانت قائمة قبل الحرب يعني تغيرت أثناء هذه الحرب وتحتاج إلى العودة من جديد. هذه الحياة البحرية لا زالت يعني في بدايتها، تحاول اليوم الدول فرض ترتيبات استثنائية. سلطنة عمان يعني قدمت جهود كبيرة لإعادة القانون الدولي الناظم لهذه الملاحة الدولية، ولكن الأمر يحتاج إلى أيام ووقت حتى يعود المضيق إلى مساره الطبيعي.
0: نعم، بالنسبة لمسار التفاوض، كيف تقيم نجاح الوساطة الباكستانية القطرية في التوصل إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، وما أبرز العوامل التي ساعدت على نجاحها؟
1: بلا شك أن المفاوضات كانت مضنية وصعبة في ظروف يعني خطرة. استطاع يعني المفاوض الباكستاني مدعوما من دول الخليج إلى أخذ هذه البنود، بنود الاتفاق 14 في سويسرا، وهي مضبوطة تخضع إلى ضوابط دولية ومتابعة يعني في مواعيد محددة. لدينا الآن لدينا في نهاية الشهر تقريبا جلسة مفاوضات فنية تتعلق ببحث مسألة الأمور الفنية التي توصلت إليها طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك يعني جهود كبيرة ومحاولة لأن يتمسك العالم بهذه البنود حتى نعبر. ولا ننسى أن ما تم التوقيع عليه هو وثيقة تفاهم ليست نهائية، نهائية ستكون بعد 60 يوم، قد يتم تمديد هذه الفترة إلى 60 يوم أخرى أو 90 يوم. لذلك الأمر صعب، نحتاج أيضا إلى يعني فرض القواعد الدولية واحترام لهذه البنود، وأن نشجع العالم للتمسك في القوانين الدولية، ونأمل أن تمر هذه يعني الظروف الصعبة وأن يتم التوجه إلى المسار التفاوضي الدبلوماسي.
0: نعم، هل يمكن البناء على هذه الوساطة لإطلاق حوار أوسع يعالج ملفات الخلاف بين واشنطن وطهران، أم أنها تقتصر على إدارة الأزمة الحالية؟
1: بلا شك اليوم الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الكويت وهي زيارة ناجحة بكل المقاييس. رأينا يعني توضيحات لبنود الاتفاق وتأكيد أمريكي واضح لإشراك دول الخليج في أي مفاوضات أو اتفاقيات تحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا الأمر من المطالب الخليجية، أن يكون للخليج دور في هذه الاتفاقيات في هذا الإطار، لأننا في حقيقة الأمر نحن المعنيين في أي اتفاق أو عملية سلام. لذلك يعني التطمينات ويعني الصورة الواضحة التي طرحتها الولايات المتحدة بآليات التعامل مع إيران بأن لن تكون بمنأى عن دول الخليج. لذلك هذه الفرصة شجعت يعني حتى فتحت الباب للحديث عن يعني لأول مرة للحديث عن عودة العلاقات الطبيعية مع إيران والمصالحة وعقد يعني قمة خليجية إيرانية بمشاركة العراق والأردن في الرياض، ليتم إعادة مرة أخرى مسار العلاقات الدبلوماسية من جديد.
0: نعم، في سؤال الأخير دكتور غانم، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الأشهر المقبلة؟
1: بلا شك نحن

أمام مرحلة صعبة، نحن أمام وثيقة مؤقتة، المفاوضات تحتاج إلى وقت طويل، إلى جلسات يعني مضنية ومتعبة. لا ننسى أن في الاتفاق السابق الذي حصل في 2015 وما سمي آنذاك بخطة العمل المشتركة استغرق سنتان من العمل ومن الجلسات ومن المفاوضات، لذلك لن نستطيع أن نحكم على هذه يعني المفاوضات من خلال 60 يوم. أتوقع أن يتم تمديدها إلى فترة قد تكون فترة ثانية، لذلك نحتاج إلى وقت طويل، نحتاج إلى أن تساهم الدول الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين، إلى تشجيع المفاوضات والمساهمة لأن نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق متماسك قوي، نواجه الواقع ونعيد مرة أخرى العلاقات بشكل طبيعي.

0: نتوقف معكم الآن لدخول الفترة الدينية، حيث يرفع آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نواصل معكم ما تبقى من هذه الجولة، حيث وقع وفد لبنان والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية يتضمن انسحابا تدريجي لقوات الاحتلال من مناطق حدودية وسط آمال بفتح مسار جديد للتهدئة. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة والتفاصيل.
2: تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن منذ يوم الثلاثاء بهدف الوصول إلى إعلان نوايا مشترك بين البلدين وسط تعثر في بند الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إذ يرفض الوفد الإسرائيلي أن يتضمن نص إطار العمل أي عبارات حول الانسحاب، وكذلك يسود الخلاف حول المناطق النموذجية التي سيدخلها الجيش اللبناني لحصر السلاح فيها بعد أن ينسحب منها جيش الاحتلال، لكن الوفد الإسرائيلي رفض انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وطلب أن يبدأ تطبيق حصر السلاح في مناطق خارج الخط الأصفر، فيما يصر الجانب اللبناني أن تكون المناطق النموذجية تحت الاحتلال، ويرفض دخول الجيش اللبناني القرى والبلدات في ظل وجود الجيش الإسرائيلي. بالتزامن مع مسار المفاوضات، واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار، حيث شن الطيران الحربي صباحا غارتين على بلدة النبطي الفوقاء، كما ألقت مسيرة مناشير فوق بلدة المنصور في قضاء صور تدعو المواطنين إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة. هذا وقد أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح حرجة. إلى ذلك سجلت عمليات حرق منازل في بلدة مركبة. سياسيا نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وأعرب عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وأعرب الرئيس عون عن امتنانه لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. كيف تقرأ توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، وما الذي يميزه عن المحاولات السابقة؟
3: نعم، هذا الاتفاق الإطاري يعني جاء بعد مفاوضات عسيرة، يعني 5 جولات من المفاوضات الشاقة. الجولة الأخيرة، الجولة الخامسة، كان مقدرا لها أن تنتهي خلال 3 أيام، ولكنها مددت 4 لتكون 4 أيام، وهذا كان يعني يؤشر إلى سببه تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه والمطلب اللبناني الأساسي، لأنه إذا تقرر تنفيذ بعض الانسحابات الإسرائيلية، ولا نقول الانسحاب الشامل، انسحاب من مناطق معينة تسمى مناطق تجريبية ليستلمها الجيش اللبناني، كان الجانب اللبناني يصر على أن تكون هذه من ضمن المنطقة المحتلة أو ما يسميها الاحتلال الإسرائيلي أو منطقة الصفراء أو منطقة الحزام الأمني، وكان هناك أخذ ورد في هذا المجال. واليوم أعلن الاتفاق، يعني قبل ساعات أعلن عن اتفاق حيث سيتم الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين لم تحدد بعد رسميا من الجانب اللبناني ما هي هذه المناطق التي سينسحب منها الاحتلال، وإن كان الإعلان الذي جاء من الجانب الإسرائيلي ومن نتنياهو تحديدا بقوله أن إحدى هاتين المنطقتين هي منطقة غير محتلة لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، والمنطقة الثانية محتلة ولكن الجيش الإسرائيلي لا يريد الاحتفاظ بها. هذا إعلان غير مبشر، غير إيجابي. ننتظر الإعلان الرسمي من الجانب اللبناني أو على الأقل من الجانب الأمريكي لنص هذا

0: اللي نبني على الشيء مقاضاه، ولكن في كل الأحوال الموقف اللبناني أن أي انسحاب يحصل من أي جزء من الأراضي اللبنانية هو أمر إيجابي، ويجب أن تلقفه الدولة وتنشر قواها هناك الجيش اللبناني، كي لا تكون المنطقة مجددا مسرحا للقتال في المراحل اللاحقة.
1: نعم، وكيف يمكن أن نفسر الدور الأمريكي في رعاية هذا الاتفاق؟ هل يعكس هذا تحولا في السياسة الأمريكية تجاه الملف اللبناني؟
0: من الواضح أن الأمريكيين يعني ضغطوا بشدة لإنجاز هذا الاتفاق، والسبب ربما يعود لوجود يعني مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية تشمل لبنان، وما يريده الأمريكيون كان بالدرجة الأولى فصل المسارين، المسار الإقليمي عن المسار اللبناني، وهذا لا يكون إلا من خلال تحقيق شيء ما في لبنان، وتحديدا البدء أو يعني الشروع في عملية الانسحاب الإسرائيلي كما يريد لبنان، ومن ناحية ثانية أن يتولى الجيش اللبناني هو مسؤولية أمن المنطقة الحدودية، بحيث لا تتواجد فيها مناطق يعني جماعات مسلحة غير شرعية. لذلك عمل الأمريكيون التحول الأساسي كان بسبب التفاهم مع الإيرانيين، هناك المذكرة، وهي على فكرة اليوم مذكرة تهتز من خلال التصعيد الحاصل، ولكن الجانب الأمريكي كان مصرا على أن يتم الفصل بين المسارين، لذلك ضغطوا على الجميع لإنجاز هذا الاتفاق الإطاري.
1: نعم، وما دلالات وصف بيروت الاتفاق بأنه خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان؟ هل ينسجم هذا مع الواقع أو الوقائع على الأرض؟
0: بطبيعة الحال يعني هو خطوة أولى، لأنه لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل في هذا الاتفاق، هو انسحاب جزئي من منطقتين فقط، لذلك هو خطوة أولى. ما يريده لبنان هو الانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل. ومن ناحية ثانية أيضا، إذا نجحت هذه التجربة وتمكن الجيش اللبناني من استلام المناطق المحررة التي ستتحرر وبسط سلطة الدولة هناك، ممكن أن تكون أيضا خطوة أولى باتجاه إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي في جنوب لبنان، والذي كان هو الأساس يعني السبب في الصراع القائم بين البلدين. نعرف أن لبنان لم يرغب بهذه الحرب، وإنما جر إليها بقرار إيراني بالدرجة الأولى. فلبنان يريد الخروج من هذه الحرب، هو طبعا بطبيعة الحال يريد أن ينسحب الاحتلال من كل أراضيه، ومن ناحية ثانية أن تبسط الدولة سلطتها، الجيش اللبناني وحده دون غيره، كي لا يرجع يتجدد النزاع مرة كلما يعني كلما حصلت تطورات إقليمية معينة أن تستخدم إيران لبنان كساحة لتصفية الحسابات أو كصندوق بريد.
1: نعم، وما أبرز برأيك التحديات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق سواء على المستوى الأمني أو السياسي؟
0: على المستوى الأمني بطبيعة الحال أن يصدق الاحتلال وأن ينفذ ما تعهد به، أن ينسحب وأن يسهل الأمور، وهنا يأتي الدور الأمريكي، يسهل الأمور للجيش اللبناني. التحدي الثاني بطبيعة الحال اقتناع الميليشيات الموجودة، تحديدا حزب الله الذي لا يزال يتواجد في تلك المناطق، ولكن إذا كانت هذه المناطق محتلة أي وجود إسرائيلي فيها فلا وجود لحزب الله فيها، إنما المفروض أن تسلم للجيش اللبناني بحيث لا يتمكن حزب الله أو غيره من الرجوع إليها أو إقامة قواعد عسكرية فيها إلى ما هنالك. هناك تحديان، وطبعا القرار بالنسبة لحزب الله هو قرار إيراني، إذن تحدي إسرائيلي وتحدي إيراني. لبنان يسير يعني في حقل ألغام، إذا شئنا الوصف، الوضع صعب ومعقد جدا، والعامل الأساسي أو العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه لبنان هو الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة موجودة يعني في مفاوضات سويسرا بطبيعة الحال، وأود أن هي ترعى هذه المفاوضات، إذن هي الطرف الأقوى وهي الطرف الأقدر على إلزام الجميع، ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي، على إلزام الجميع يعني بما فيهم إيران لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق.
1: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد عسكري متبادل في وقت تتزايد فيه التعقيدات السياسية والدبلوماسية بشأن مسار التسوية. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن الدكتور سعيد شحاتة.

0: بداية، كيف تقرأ التصريحات الروسية الأخيرة بشأن الدور الأمريكي في الأزمة الأوكرانية؟
1: اهلا بكم السيد والساده المستمعين. يعني التصريحات الروسيه الاخيره هي تعبر عن بعض الشيء، عن القلق انه الموقف الامريكي بدا يتغير نتيجه ان هناك تقرير حول انه امريكا اعطت الضوء الاخضر لاوكرانيا لضرب العمق الروسي، وهو ما اثر على بعض المنشات النفطيه الروسيه وغيرها من الامور داخل روسيا.

0: ليس مقترحات كما قال وزير الخارجية الأمريكية في المنامة أنها مقترحات، هي بالفعل مقترحات وليس اتفاق نهائي، لأنه بدون وجود أوكرانيا لا يمكن تطبيق اتفاق بدون وجود الطرف الآخر في الصراع، وبالتالي كانت هي مقترحات اقترحها الرئيس الأمريكي، انتقدت في ذلك الوقت من قبل أوكرانيا والحلفاء الغربيين أنها تميل أكثر لروسيا على حساب أوكرانيا، من حيث الحديث عن حد أقصى للجيش الأوكراني، عن حول التزام الناتو بعدم انضمام أوكرانيا له في المستقبل، تعرض بالتنازل عن بعض الأقاليم والأراضي الأوكرانية لصالح روسيا، بالتالي كل هذه الأمور اعتبرت يعني إشحاف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حق أوكرانيا، وبالتالي كان هناك امتعاض أوكراني عبر عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعبر عنه حلفاء غربيين، وبالتالي لا تزال الأمور في هذا الأمر. يعني أعتقد الضغط الكبير على روسيا من قبل المسيرات الأوكرانية أعتقد أثر إنه روسيا بتخسر كثيرا في العتاد والمال وغالب من الامور، برغم من يعني رفع العقوبات على النفط الروسي بسبب الحرب الايرانيه التي كانت في منذ فتره قليله وانتهت، وبالتالي يعني الامور لا تسير في صالح روسيا، وروسيا تريد ان تنهي الموضوع، وبالتالي يعني الحديث عن حديث روبيو هو يجعل روسيا تشكك في الدور الامريكي، تشكك في جديه المقترحات، تشكك في قدره الولايات المتحده الامريكيه حول اجبار اوكرانيا على القبول بالمقترحات الامريكيه ومقترحات الرئيس ترامب التي ذكرتها آنفا.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محادثكم فايز الحسيني والمخرج إسماعيل عبد القدوس.
2: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات.

من كتاب أوقف الأعذار، كيف تغير الأفكار الملازمة لك طوال حياتك. يشدد وينضاير على أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما يتحمل الإنسان مسؤولية حياته كاملة، فيتوقف عن إلقاء اللوم على الظروف أو الآخرين أو الماضي. فعندما يدرك الإنسان أن مصيره ليس رهين ما حدث له، بل رهين ما يختار أن يفعله من الآن فصاعدا، تتغير نظرته لنفسه وللحياة كلها. يذكرنا كتاب أوقف الأعذار بأن أكبر السجون ليست تلك التي تحيط بالإنسان من الخارج، بل تلك التي يبنيها داخل عقله دون أن يشعر. فكم من إنسان ملك القدرة ولم يؤمن بها، وكم من فرصة ضاعت لأن صاحبها ظن أنه غير جاهز، وكم من حلم بقي معلقا لأن صاحبه اختار العذر بدل المحاولة. ولعل أعظم ما يخرج به القارئ من هذا الكتاب هو أن الحياة لا تنتظر المترددين، وأن الفرص تفضل أولئك الذين يقدمون خطوة إلى الأمام حتى وإن لم يروا الطريق بالكامل. فإذا كان هناك سؤال يطرحه الكتاب على كل واحد منا فهو: ما العذر الذي تكرره منذ سنوات؟ وماذا لو قررت التخلي عنه ابتداء من اليوم؟ فربما يكون الفرق بين حياتك الحالية والحياة التي تحلم بها مجرد عذر واحد توقفت عن تصديقه.

الورقون. من كتاب أوقف الأعذار، كيف تغير الأفكار الملازمة لك طوال حياتك. وهنا يريد كاتبنا أن يلفت

يلفت انتباهنا إلى حقيقة دقيقة، فالأعذار لا تظهر دائما بشكلها الواضح، فقد تأتي في صورة تأجيل مستمر أو تردد لا ينتهي أو انتظار لظروف المثالية التي قد لا تأتي أبدا. فنحن نقول سأبدأ غدا، سأغير حياتي عندما تتحسن الظروف، سأحقق هدفي عندما أملك الوقت الكافي. وفي كل مرة يمضي العمر قليلا وتبقى الأحلام في مكانها. يؤكد المؤلف أن الإنسان لا يحتاج إلى حياة مثالية ليبدأ، بل يحتاج إلى قرار حاسم بأن لا يجعل ظروفه ذريعة للتوقف. ويأتي كتاب أوقف الأعذار كدعوة صريحة لمراجعة أنفسنا، لا لنحاسبها على أخطائها، بل لنكتشف تلك القناعات التي تقيدنا دون أن ننتبه. ففي كثير من الأحيان لا يكون الحاجز بيننا وبين أهدافنا خارجيا، بل فكرة استقرت في أعماقنا منذ سنين فصدقناها حتى أصبحت جزءا من واقعنا، ويذكرنا بأن الحياة أقصر من أن تستهلك في التبرير، وأثمن من أن تعاش على هامش الخوف، وأعظم من أن تقاد بعبارة لا أستطيع. فكل إنسان يملك في داخله قوة أكبر مما يظن، وقدرة أعظم مما يتخيل، لكنها تبقى معطلة ما دام ينتظر الإذن من الظروف أو الموافقة من الخوف. ولعل الرسالة الأبلغ في هذا الكتاب هي أن التغيير لا يبدأ من خارجنا، بل من فكرة جديدة نؤمن بها، قرار جريء نتخذه، خطوة واحدة نقدم عليها. فإذا كنت تنتظر اللحظة المناسبة لتبدأ، فربما تكون هذه اللحظة هي الآن. ختاما يقدم لنا كتاب أوقف الأعذار، كما يقول البعض، درسا بالغا بالأهمية. فالحياة لا تتغير عندما تتغير الظروف، بل عندما يتغير أسلوبنا في التفكير والنظر إلى أنفسنا. فما بين حلم مؤجل وإنجاز متحقق يقف أحيانا عذر صغير منحناه أكبر من حجمه. لذلك فإن السؤال الذي يتركه هذا الكتاب في أذهاننا هو: ما الذي يمكن أن نحققه لو توقفنا عن تبرير التأجيل وبدأنا نخطو أول خطوة نحو ما نريد؟ فالأعذار تبقينا حيث نحن، أما القرار فينقلنا حيث نستطيع أن نكون. إلى أن نلتقي مع كتاب جديد وفكرة ملهمة، دمتم بود. إلى الملتقى، دمتم بود.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: وقد تناولت دراسات تأثير القيم على مفهوم السعادة، وقارنت بين مجتمعات غربية وأخرى شرقية، وأكدت أن الناس من ثقافات مختلفة يمكن أن يحملوا تفسيرات مختلفة، وأن غالبية الثقافات الشرقية تقدر الانسجام بين الأشخاص ومجتمعهم. أما الثقافة الغربية فإن الإنجاز والفردانية معيار ذو أهمية للرضا. لقد صاغ الكاتب ميتش ألبوم تلك الاختلافات الثقافية في إدراك الرضا عن أشخاص ينتمون إلى أديان مختلفة ومن أعمار مختلفة وينتمون إلى أعراق مختلفة، كيف يستخدمون ثقافتهم في رؤية الأشياء وأهمية الإيمان في أوقات الإنسان الصعبة، ليخلص إلى أن سر السعادة في الرضا. ومن ثم فإن للدين دورا مهما في الشعور بالرضا، فغالبية الرؤى الدينية تكسب الإنسان الكثير من الطمأنينة وراحة البال، مستخدم الرضا كعلاج حاسم لتقلبات الحياة وصروفها.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: هناك ارتباط وثيق بين الرضا وبين الصحة النفسية ومقاومة الاكتئاب، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الاكتئاب يصيب أكثر من 350 مليون شخص، ويمثل خامس الأعباء المرضية في العالم. الرضا هو أحد الأبعاد الرئيسية للصحة العقلية. الرضا هو ما يحدث عندما ندع الأمور تمضي، نتركها كما هي بدلا من أن نحاول تغييرها آملين لو أنها كانت مختلفة. قد يكون من الصعب تقبل وضع يجعلنا غير سعداء، لكن عندما لا نستطيع تغييره فإن التقبل هو الطريقة الوحيدة للعثور على راحة البال والمضي قدما في الحياة. إن الرضا يعد أمرا اختياريا، وهو أمر يستحق القيام به، لأننا مع الرضا نشعر أننا أكثر هدوءا وسعادة، وتبدو الحياة لنا أكثر وضوحا. إن الوصول إلى حالة الرضا بمثابة رحلة بالنسبة لنا، عليك أن تعيش الحياة التي لديك بكل ما منحتك إياه، تتعلم التعايش معها، العثور، وتتعلم التعايش معها، العثور

0: والتقبل مثل فك شفرة سرية، فالفارق الذي يحدثه الرضا لا يكاد يصدق.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: التقبل والرضا يختلفان عن الخضوع، إذ إن الخضوع لشيء أمر محبط، بيد أن التقبل يحمل في طياته الكثير من الأمل. فعندما تتقبل شيئا فإنك تحرر نفسك لكي تشرع في المضي قدما في الحياة. في القبول نستمتع بتجربة التناغم، نشعر وكأن الأحداث تتدفق، نشعر بالأمان، هناك شعور أنا بخير. في القبول يكون الشعور بالتوازن وأنه لا بأس بأن نكون أنفسنا. مع التقبل لا حاجة لتغير أي شيء، كل شيء جميل بالحالة التي هو عليها. هذا شيء لا يتحقق بين عشية وضحاها. إن أعظم شيء في الرضا هو أنه يستدعي أفضل ما فينا، العطف والبهجة والدفء تجاه بعضنا. عندما نعرف كيف نتقبل الحياة بلطف ودون خوف، حينئذ نكون مستعدين لأي شيء بغض النظر عن أي أزمة أو صعوبة تأتي، فإننا نستطيع أن نتلقاها بهدوء وتمضي الحياة بسلاسة. ينبغي لنا أن نتعلم التقبل، تقبل الحياة وتقبل أنفسنا، ليس على نحو أعمى ولا مغرور، بل مع ابتسامة وتسليم.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: هناك العديد من الطرق التي يتحقق بها الرضا والقبول، وهي تقودنا بالنهاية إلى حالات الوعي المرتفعة التي تأتي بعدها. تقبل ذاتك وواقعك، لأن قبولك لذاتك يعد مفتاحاً لتقبل الآخرين. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين، عزز ثقتك بنفسك بدل أن تركز على نقاط ضعفك، حاول أن تحصي نقاط قوتك. تذكر أن الدنيا لا تعطي كل شيء، لذلك ركز على ما تملكه، اشعر بالنعم التي تغمرك، لا تبحث عن الكمال في الدنيا. كما كلما كنت أكثر نفعاً للآخرين زاد مستوى رضاك. الامتنان، هناك ارتباط وثيق بين الامتنان وبين الشعور بالرضا. الرضا ليس مجرد فهم سطحي للأمور، بل هو فلسفة حياة تقوم على القبول التام لكل ما يحدث في حياتنا، بما في ذلك الأشياء التي لا يمكننا تغييرها. فعندما نتقبل الأمور كما هي نجد أنفسنا أكثر سعادة ورضا. ويقول الفاروق عمر: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. الرضا يحتاج أن ننظر إلى حياتنا بطريقة موضوعية وواقعية ومنطقية، نحاول فهم أنفسنا ونقدر إمكانياتنا وقدراتنا وظروفنا التي خلقنا الله فيها مهما كانت صعوبتها. الرضا والتسليم

0: بقضاء الله وقدره ذروة سنام العبادة، وهو المؤشر لاكتمال الإيمان. إن عدم الرضا عن النفس والواقع لا يغير من حياة الإنسان شيئا، إلا أنه يصيبه بحالة من القلق والضجر.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: قال جيرالد جود: إذا أردت تغيير حياتك تماما فجرب أن تصبح ممتنا، سيغير هذا حياتك بقوة. يعني الشعور بالامتناء، شكر الله على النعم التي منحها لك، والتعبير عن التقدير لكل جوانب حياتك الصغيرة منها قبل الكبيرة. الامتنان يعني التقدير والشكر لكل ما نتلقاه من الحياة في الحياة من أشياء جيدة. ومن منظور علمي، الامتنان ليس مجرد تصرف أو كلمة، بل يمكن اعتبارها تقديرا عميقا تنتج عنه مشاعر إيجابية تدوم لفترة أطول. ويمكن للامتنان أن يؤدي إلى زيادة مستويات الرفاهية في حياة الناس، وإلى الشعور بالسعادة والرضا والثقة بالنفس.
2: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد

0: دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ويتهمها بإطلاق 4 طائرات مسيرة على سفن عابرة في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص على إخضاع الملف النووي الإيراني لرقابة الوكالة. واشنطن ترعى توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيل و 4300 جريح مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي ترفض بل تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: شوية يعني أتشوف وطالع. فعلا دش وتمشى ويسمع البوم، هم واقفين صفقة الربع وصيحتهم وشيلتهم مستانسين بوجودهم على الساحل، وهو يتمشى الثندة اللي هي المرتفع اللي هي العرفية الكبيرة. هذه الثندة يعني متواجد بأكثر مكان وتغطي على الأماكن الأخرى، فأنت ما تشوف هذا الأفق. يبدو أننا الآن اقتربنا إلى فاصل بسيط ونكمل إن شاء الله. حياكم الله مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير، عودا على بدء ونكمل قصة حمود الغواص وشان تجرأ طبعا وبدأ يمشي بين الثندات في ساحل بنيدر. طبعا ساحل موحش والثندات كبار، كل واحدة أكبر من الثانية. اللي يذكر أول روح حق السواحل، طبعا قبل ما تتغير سواحلنا يعني كانت فعلا قبل ما توصل أنت إلى البحر تشوف كل ثندة كبيرة. يعني شاهد هو يسمع ربعه قال خلنا ادش داخل اكثر، اكيد ان شاء الله راح القى لي ارنب ولا القى لي شيء يتحرك، يعني شيء لحم. وهو يتمشى بين هالثندات سبحان الله احس انه كانه واحده من الثندات الكبار اللي تشبه العرفيه الشجيره تعتبر، كانه شيء يتحرك وراه. فكل ما يلتفت ما يلقى شيء سبحان الله، يعني كل ثندات ثابته. كان يقول خلنا ندخل داخل أكثر، كل ما يدخل داخل أكثر يحس بوشوشة وراه، كل ما يلتفت كأنه شيء يكون وراه يتحرك لكن ما يلقى شيء، كأنه في ثندة ماكو. الفقير استاحش شوية خاف، يعني دخل الروع يعني وايد ابتعد والبوم بعيد وصيحتهم بدأت تخفت، يعني غنائهم وصفقتهم يعني اختلفت. استاحش

خلنا نرجع مثل ما كنت يا معود. الواحد الحين ما تسوى يعني يصير شيء. وفعلا من بدأ يرجع لهذا السد والخلف ذاك والرجل الأسود العظيم القوي اللي يندفع باتجاهه، وهذا عند الرمح يتراجع تراجع مو قادر، حذفه بالرمح ذاك وأخر عنه وطاح الرمح، والحين صاروا اثنين قام يرجع باتجاه البحر يعني. والرجل يبي يوصل بس البحر يعني، إذا وصل البحر راح يسبح كثر ما يقدر ونصيح حق ربعه. وفعلا وصل البحر قط عمره بحر، وذاك الرجل الأسود هم بعد راح طبوره، وذاك يسبح بيكمل سبحته وتلاقط الرجل الأسود وسحبه على طول من قضبه. ذاك بيحاول يقاوم الفقير بيده ما قدر، ولكن ضربه يعني يمعي يسمونه البوكس يمعين، خارت قوه الولد وفعلا خر في الماء مغمى عليه. رب طلعه حتى يشهق وياخذ الهواء وشاله على ظهره وطلع من البحر يمشي شوي شوي شوي شوي لما وصل الى البر. وربع هناك لاهين، ترى الناس يعني لما الصفقه والاثاره يعني حتى لو يصير حادث قدامك ما ينتبه بسبب يعني هذه النشوه في الغناء وفي الحركه وفي الرقص. شال هالولد الفقير وخشمه وحلجه ينزف من الدم على ظهر هذا الرجل الأسود، وبدأ يدخل فيه بالبر، بدأ يدخل فيه بالبر. هذا سراق، سراق الأحرار يسمونهم يعني، اللي يسرقون الناس ويبيعونهم في أسواق الحبيد. وفعلا مشى فيه كيلوين ثلاثة أربعة عشرة، الشمس حارقة، وبدأ يعني يصحى يبي يتذكر صاير، يبي يتذكر ما يشوف نفسه الفقير إلا جد هو رجل وياه أحد شايله، يبي يتفكك. وذا كل ما حس برجل مقاوم يبي يدزه يبي شو اسمه بعد، حاول يعصره يعصره يعصره حتى يخاف أكثر ويرجع يغمى عليه من الخوف. وأخذ يمشي فيه ويمشي فيه يمشي فيه لما وصل إلى خيام، وفعلا صحه. وبعدين لما شاف شو اسمه ونزع على الأرض وحاول يهز ويها شاف الخيام، دخلوا أحد هالخيام ولا مو بس هو المبيوق ولا يهال رعاة غنام المطقوق الفقير ونساء مبيوقات، يعني هذي اللي يمعونهم بسبب بعيدين عن أهلهم، أو اللي راح ترعى غنم بعيد صادوها، واللي يكسرون خاطر والمجروح والمطقوق، يعني ناس منهارة. قدوا ثلاث أربعة أيام في هذا المكان وهم يمعون ويصيدون بهالجسم، وركبوهم البعارين وطلقوا فيهم مع يعني للأسف الشديد الأسواق كانت قريبة في الحجاز في مكة المكرمة حتى يبيعونهم على الناس. وهو الفقير هذا شاهد يعني، وصل وعقب ما تعدل وحطوه في السوق الرقيق، وهو الولد الفقير يعني ما سوت عليه هذه الرغبة والابتعاد عن أصدقائه، يعني من قهر على اللي صار عليه وجرى شنو هذا يعني، ما شيء غير متوقع. هو فعلا لقى رجل طيب من الطيبين يعني، وتوسم فيه خير لما شافه مربطة ايده، فيعني تو كلم اللي يبيع الرقيق وفعلا شرى بمبلغ معين. والكثير من الاطفال والاهالي المساكين طبعا حرام يعني ما يحدث في ذلك الوقت، لكن ذاك النظام الاجتماعي يعني في تلك الايام يعني معطياتهم تختلف وظروفهم تختلف. وفعلا وصل إلى هذه المزرعة الكبيرة وفيها النخل وفيها الجسمة، وقعد سنة الفقير وهو مستخدم يكرب النخل وإيش اسمه، وده يكلم هذا الرجل الطيب راعي إيش اسمه، بس يعني محرج. تعرف بعد على عياله وعلى زوجته كلهم، مزرعة كبيرة مهيبة كلها نخل، طلع مو بس هو الفقير أكثر من واحد. عادهم توسموا في خير وحسوا أنه رجل طيب يعني، فهو صارت عنده هذه الرغبة أن يكلم عمه ويكلم صاحب المزرعة ويقول له قصته. لكن تدرون يعني رجل صرف فلوس وحاط وهذا ما يبي أحد يطلع، وإذا طلع هذا وطلب أنه يفك رقبته بيجي له واحد ثاني ويقول له بعد فكني أنا عمي، وكل من راح يترجى راح يخسر تجارته راح يخسر. فلما كلمه حاول يتناسى يعني الرجل هذا على أنه طيب يعني، وبس هذا الموضوع موضوع آخر يعني، فك رقبة هذا ما يصير إلا يعني الظروف الخاصة والظروف الدينية وقتها يعني. هذا صاحب القلب الكثير يعني إذا بينام بالليل فقير في هذه الغرفة الممتلئة بالعمال، يعني شيء ما شي يفكر بعياله ولا يفكر بالمصيبة اللي صارت عليه من الحرية إلى الرق، ما يدري بعد هذا باكر يمكن يبيع حق ناس آخرين ولا ينتقل لمناطق أخرى، يعني تدمر.

نفسيا تدمر ثياب ما سوى عليه يعني هذه الرغبة في المقامرة. ويقعد عندهم والله سنة أخرى سنة ثانية يعني لما شاف ردة فعل الريال يعني ما حاول قال بروح حق عمتي إن شاء الله امرأة طيبة. كملوا السنة الثانية سنتين هو الفقير مسكين يشتغل في النخار ويكرب ويسنع ويشيل التمور ويعجنه حالة حال عمال يشتغلون ويبيعون التمر على أسواق التمور والتمور تدروا ما شاء الله حق العالم العربي كله يبيعونه حق رمضان وغيره توصل إلى الهند وتوصل إلى الصين يعني الجزيرة العربية معروفة في التمر. فتجرأ الرجل يعني وده يكلم عمته ويشوفها تقعد تحت العريش ويا بناته حاول يقرب يمهم وهو يحش بعض الأعشاب يعني ويجمع لها. عمتي ودي أقول لك شيء. خير أحمود شو بغيت تقول؟ فقير لح على رأسه يحبها ويحب يدها ويترجى رجاء خاص بعد ما أكو رجاء مثله. ويبكي الفقير ترجاها عمتي تكفي فكيني فك رقبتي عمتي تكفي ترى أنا عندي بنت وأنا حر ولا فيني إلا العافية وأنا هذا اللي صار وياي ولا أحب أذيكم ولا أحب أذي عمي ولا أحب يعني أتشكى بس تكفين عمي فكيني. عمتي يقولي حق عمي وقالت له والله أنا يا حمود تدري يعني إحنا أنت يعني هذا بعد مصرف صار ومبلغ بس أنا إن شاء الله علشان خاطرك بكلم عمك وإن شاء الله خير. والله تكفين عمتي يعني ترجاج عندي أبو عندي أم عندي أخوان والله ما فيني إلا العافية بس هذا اللي تسلط علي وطقني وباقني من ربعي. والله يا حمود إن شاء الله خير. سكتت بعد هي تدري أنها زوجة لها مو تشكر عندك كل ساعة واحد جايج يقول لك والله فكيني فك رقبتي فكيني من العبودية ترى احنا بعد ما اذا كذي باجي من يشتغل عندنا خب بعد اول يعني ما كنا انت تجيب ناس من شرق اسيا ولا تجيب شسمه ولا عمال ولا هذا ماكو يعني هذا كان نظام الاقتصادي قائم على وقتها يعني على نظام اجتماعي اخر مذكور ايضا في القران الكريم ان انت لما تفك لك رقبه هذا شيء عظيم عند الرب العظيم لما تعطي انسان حريته. فشاهد يعني بالليل يعني قالت حق الزوج على حق زوجها على العشاء والله يعني نحمود كسر خاطر الفقير حبيدي وحب راسي وصيح والله ويقولي مالكم إلا الأجر وعمتي حتى والله صوته كلش يعني كلمني وهو شاحك يعني ترجاني رجل يعني إذا أنت تشوف. فزعل أبوه قال لا تقصون عليك وهذا وأنا إذا بهذا بخليه وهذا بخليه باش شلون قاعد أنا وياك إحنا اللي نحش وإحنا اللي يعني رد عليه سكتت الفقيرة. فقالت له يا أبو حمود ايش كلفك تقول حق زوجها ايش كثر كلفك هذا حمود خاصة هالولد هذا والله ان انا قلبي مرتاح حابته وخسر خاطري هالاسبوعين يا معود خذ ذهبي هذا وخذ ذهب اللي عندي بالصندوق وفكه. هو لما شافها معزمة كذي وحبت الولد قال هلا خلاص يبغى خلي ذهبك عندك بس قولي له اذا يكلمك خلي قاعد عندنا سنة وان شاء الله بعد هالسنة هذه باذن الله ان شاء الله يعني نفكه باذن الله ورجع حقها. قالت له الله يجزاك خير الله يجزاك خير والله ما قصرت هذه بشارة إن شاء الله. وفعلا الصبح وحمود فقير هو يشتغل وهو عين تلاقط على عمته من بعيد ينطر التنادي وفعلا تنادي حمود ذاك الاسم طور يركض من فرح يوصل يعني ما يدري هو الحين خبر زين ولا خبر مو زين. فعند حد الزوايا عند الخالة قالت له شوف حمود أنا كلمت عمك وأنا من ذهبي الخاص يا حمود إن شاء الله بإذن الله ما راح أقصر والله يجزاك خير عمتي يحب يده ويحب راسه بس ترى عمك قال إن شاء الله يعني يقعد عندنا سنة واحدة بس حتى تتم 3 سنين وإن شاء الله بإذن الله وأنت عند أهلك. ويفرح الفرح العظيم وفعلا تنتهي السنة الثالثة وما أقصر اشتغل عندهم والله ما يعني زاد الشغل أكثر يعني كأنه اشتغل عن سنتين. وفعلا ذاك اليوم ويعتقد قدام المطوع في المسجد نانا تقتل وجه الله والله يجزاك خير ويحب راس عمه أخذ البعير وذهب إلى الحج. وبعد ذلك عقب ما حج وخلاص وخذ القوافل المتجهة إلى الكويت شافوا بعض الناس اللي يعرفونه ووصل الكويت بالليل وهو يقدم قدم أخرى ويؤخر الأخرى خايف ووصل عند الباب الحين يرجف الفقير الحين شون أبوه قالوا هذا مات حمود راح شون يحيى حمود طق الباب

هالليل فقير فز الأبو من بالباب بطل يبو بطل يبو بطل يبو بطل حمود حمود وتلام مون ويصيح الولد ويصيح الأبو حمود قلنا أنت مت دايب وحي ويبكي وتطلع من غرفته عقب ما تسمع الصياح والله وتفز على ولده وتلم أخواته يقومون وتروح الزغاريد في الحوش الحوش صار زغاريد من الصليل والناس يباب وتيبب والجيران فرحوا من يسمعوا الزغاريد يعني هذا خبر مفرح الكل سعد يعني ما شاء الله بعودة حمود عقب ما شافوه وقال لهم القصة والصبح ما شاء الله انترس الحوش من المهنئين ما أبقى نأخذ ماية ما أبقى بحارة ما أبقى من أصدقاء الكل تجمع في الحوش يهنئونه وقال له نأخذ والله يا حمود قعدنا ثلاثة أيام إحنا ننطر ونزلنا البر وندورك بس ما لقينا لا أثر لا لقينا شيء فقلنا الريال لا سمح الله كلاذيب ولا ضاع الريال لكن الحمد لله على سلامتك هذه سالفة حمود هذا القواص يعني الذي يعني خاطر بحياته مرتين لكن سلم راجعا إلى ديرته وأهله وبقيت هذه القصة للذكرى والذاكرة تقبلوا تحياتي الطيبة أنا رفيقكم في درب التاريخ والأدب وثقافة أخوكم الروائي هيثم بودي من برنامجكم الحوش نلتقي إن شاء الله على ألف خير في أمان الله.

من هني من المباركية بدت مسيرة التعليم النظامي بعزم رجالات الديرة الطيبين اللي حبوا الكويت وعلشانها تعلموا وعلموا بعون نساء الديرة الطيبات اللي تقاسموا تعبها الرحلة مع رجالها عشانها وعشان أجيالها. أول ما تعلمنا نكتب كتبنا كويت، وأول ما تعلمنا نقرأ قرينا كويت، وأول ما حسبنا حفظنا جربنا رسمنا وغنينا في حفظ كويت. شعلة نور شايلها جيل ورا جيل، نورت قلوبنا قبل عقولنا وكله لأجل الكويت. الكويت

قالوا هتيجي الصوف ولا يليد البريسم ما كذبوا، لأن مهما دورت ماكو أنطع من استكانة شاي مخدر بنص المباركية. بين محلاتها القديمة وسط ناسها الطيبين وذكرياتهم الحلوة، ناس مثل الذهب بسوق الذهب الأصلي، بين المقمش والهامة والحزام، ناس قلبهم أبيض مثل قماش محار هالديرة. شلون تلقى أحلى من صوت أمك العودة تكاثر بالفرضة، ولا صوت أبوك العود ينشد عن البيت الزين بسوق السمج؟ شلون تنسى سوق لي مع عز الصلاة وانصت عاجل شرولك فريخ من سوق الحمام؟ هذا العتيج اللي كل ما عتج زادت حالاتها بعيونه.

0: لما نتكلم عن سعد الفرج، احنا ما نتكلم عن مسيرة فردية فقط، بل عن جزء مهم من قصة الفن الكويتي نفسه. فخلال عقود طويلة شارك في أعمال أصبحت علامة بارزة في المسرح والتلفزيون، وأسهم في نقل الفن الخليجي إلى آفاق أوسع. تميز بقدرته على الانتقال بين الشخصيات المختلفة، فمرة يقدم الإنسان البسيط، ومرة المسؤول، ومرة الشخصية الساخرة اللي تنتقد الواقع بأسلوب ذكي. وهالتنوع خلاه قريب من الناس على اختلاف أعمارهم وثقافتهم، وامتد عطاءه إلى مجالات أخرى داخل العمل الفني، فشارك في الكتابة والإنتاج وصناعة الأفكار، حتى صار جزء من تطوير المشهد الثقافي والفني، مو مجرد مشارك فيه.
1: إيه بالله، قوك الله، خوش قصة، قصة طيبة. والله عاد انت يا ابو دعي ما ادري شو محببك بهالسوالف هذه. هذه احنا السوالف الحزاوي نقولها لليحال قبل لا يناموا، مو حق الكبار.
2: لا يا ابو راشد، لا، الغصيص هذه للكبار قبل الصغار، بارك الله فيك.
1: اه ليش؟
2: لان فيها حكم، فيها عبر، فيها مرجله، فيها شجاعه، فيها زواج. شوف الحين ولد انت يا بنت السلطان، اخذ البنت، اخذ بنت الخباز. لكن شو اخذ بنت الخباز؟ اخذها بزراعه، اخذها، انقذها ريال، اثبت انه ريال واخذها.
1: بعدي
2: اخذها، واحنا هم ان شاء الله بناخذها بعد.
1: ها من بتاخذ؟ انت بتاخذ بنت الخباز وتزوجها بنت السلطان؟ تاخذ الأميرة؟ الله، اثرت عليك الحزايا،
2: اثرت علي الحزايا. اقعد زين،
1: والله مروح
2: اي حزايا، اقعد زين، ابيك على السالفه. ايش
1: حزايا؟ توكل،
2: هيا تاثر علي.
1: يلا امل.
2: اقول لك براشد،
1: قولي
2: الضرس لمن رقل شو يسوون له؟
1: الضرس لام الرقل من شرعته لابد.
2: احسن.
1: ايه،
2: والمدمغ شو يسوون له؟
1: دمغ يجوونه.
2: والمصروه
1: يربطونه.
2: واللي يبي عيال
1: يزوجونه.
2: واللي متزوج ومرته ما تجيب له عيال
1: يشوف له وحده تجيب عيال وتزوجها.
2: هذه سنة الله ورسوله.
1: هذه سنة الله ورسوله.
2: احسنت. عيل يا ابو راشد، بارك الله فيك، وصلنا. ابو راشد.
1: نعم.
2: انا يا اخوك ابي عيال، ولفيت الديره ودورت انسان طيب، ما لقيت انسان طيب مثل ابو راشد. قلت اتكل على الله وناسبه، ولو ان بنتك عزبه وعقب زوجها الله يرحمه ويغمد روحه لينه اللي
1: الله يرحمه،
2: خلى لها اهل يا اهل صغير، لكن ما يحالف تقعد عندها يا اهل هم، ما يحالف، ومثل ما يقولون الاقربون اولى بالمعروف. كنا ناخذها نتكل على الله، ها؟ إيه؟ على الاقل ناخذ لنا ورا جايبه عيال. ايش قلت؟
3: عفسنا كنا ما نشوف راحتيتنا من القبرة، هاج علينا هيجة مثل الثور الهايد.
4: أنا أحتج حضرة الضابط، هذا قام من كرامتي، أنا أطالب حضرة الضابط.
5: اسكت يا حسين،
4: أطالب برد اعتبار، قاعد يهين كرامتي ثور هايد.
5: بس اسكت يا بي، دورك اسكت.
4: 500 ربوية في

0: هي هذه على امك عمي حاضر
1: ويا حضرة الضابط وعقبها قامت القيامة علينا انعفسنا فوق تحت وكان اطيح على وجهي ما ادري ايش طقني فيه انا خابر بيده شين هالكبرى ما ادري وش وعد ما اظلم بختي هو حديد هو حطب هو صخر ما ادري
0: زين زين
1: على الراس انشفيت على وجهي يوم انشفيت على وجهي تميت مده عقب ما فتشتني القشاوه اللي على عيوني بطلت عيوني سمعت يا حضره الضابط ولا اقحط نايم وضرسين يمه من ضروسه سمعت يا حضره الضابط وانا ما اقدر احرك ضلوعي
2: حضر اقوالك
3: قال ابو صالح وصالح صادق
2: يعني تأيد اقواله
3: هو ما قال الا الصواب
2: زين ماذا شيء
3: حيشه والحيشه على الف يمين يا حضره الضابط
2: كفو حط تكلم يا حسين
0: تكلم
4: وقتك
0: شو اتكلم انا سجنوني وش اتكلم ابو بقى حكي لي انا بقى شيء
4: نقول ايش عندك
0: هذا لا خلو شيء خلو كذبه ما قالوها
1: احنا نجري يا بس يا جيل الحياه
2: بس
3: على امرك
2: حاضرك
3: على امرك
2: ايه كمل
0: طلعت انا حاضر الضابط من البيت انا احب اقول لك انه اخوي سعد كان مودين المستشفى انا مريض
4: ظهري يحولك
0: صار ثلاث ايام مسخن
2: ايه سلامتك
0: طيب فوق الصوت
2: كمل بس كمل
0: عفوي مريض سخون
2: كمل
0: يا اخي اوديك الاميري قلت لك طلع انا من الباب باب الحوش طلعتي ولا الشباب قاعدين اخوان اللي تشوفهم هذول
2: اي
0: ولا ابو صالح مع الخال اللي كنا محقان مخفوس
3: ولا لا ترد
2: عن التعليق
0: انا
3: لا ترد
0: اللي شفته
2: بس يا حجي
0: أنا. ولا انا مريض
5: ما لازم نحلم مع العلم للحين ما طلعوا حبوب منع الحلم لكن ما يخالف
6: ايش فيك قاعد تحطم ايش عندك
5: اقول لي بابا قط البالط وحر عندكم في ابو ظبي حر عندنا بالسعوديه البردي على المتن
6: اي والله
5: كلها تحلم والله اعلم
6: ايش عندك قاعد تحطم ايش عندك
5: قاعد احاتي روحي لا تحطم
6: 60 مره تحلم ولا مره واحده حلمت فيني انا
5: هذا اللي مكدرك لا حلم بس ما علمك وحلمك هم اكشر مثلك يا رافسني يا طاقني يا تافل بويهي واقعد طول الليل اتنافض وارجف ارجف ارجف ارجف ارجف ارجف ارجف والصبح اخذ فراشي وهدومي واشرهم فوق السطح
7: مقول
8: بعض
7: احنا لنا شرف عظيم هذا يشرفنا ان المحامي الكبير حديب بن ديرة موجود ومشرفنا ببيتنا
8: اعتبر اخوك براءة الله ينبرد حجي حق القاضي
7: بارك الله فيك بارك الله فيك ابي والله قواك الله الحجي السنعة ابوي ابوي ترى حسين ما طلع من السجن تين الوالدة علشان هالمسكينة هالعيوز ولا مو عشان شيء ثاني بارك الله فيك
8: اعتمد انا مليون واحد طلعت امرأة قبله
7: كفو
8: صدقني يا سعد مرة واحد ذبح نفسه طلع براءة
7: ذبح نفسه وطلع براءة تستاهل عليك بارك الله فيك بارك الله فيك يا ابوي نبي ان شاء الله يطلع
8: انا ما لقيت شيء ان شاء الله اذا الله حيان وياك بتحضر المحكمة راح تسمع ذاك الحجي المصفف اللي شغل عدل اللي اسعر به القاضي واخليه يقول براءة براءة
9: بلاء. واليوم وبعد عقود من العطاء يبقى سعد الفرج واحد من الأسماء اللي يصعب الحديث عن تاريخ الفن الكويتي من دون التوقف عندها فالأعمال يمكن تنتهي والعروض يمكن تسدل ستارها لكن الأثر الحقيقي يبقى في ذاكرة الناس وفي الأجيال اللي تعلمت من هالتجارب ساهم سعد الفرج في ترسيخ مكانة الكويت كواحدة من أهم الحواضن الفنية في المنطقة وترك خلفه رصيد كبير من الأعمال اللي ما زالت تعرض وتشاهد وتلهم حتى اليوم وبكذي يتحول الفنان من مجرد صاحب موهبة إلى صاحب إرث إرث لا يقاس بعدد الأدوار اللي أداها بل بما تركه من أثر في وجدان الناس وبما أضافه إلى ذاكرة وطن كامل

0: ماذا تعرف عن الله؟ هل يعقل أن تعبد إلها لا تعرفه؟ من هو الله جل جلاله؟ وكيف يدبر أرجاء ملكوته سبحانه؟ والله الحديث عن الله جميل، فعلا الكلام عن الله يشرح الصدر. وأنا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما عرف أحد الله عز وجل بأفعاله وصفاته إلا وأحبه.
1: ماذا تعرف عن الله عز وجل؟ شوفونا في هذه الأوقات

السلام عليكم، معكم دكتور ياسين حسن ياسين، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة. ودي أتكلم معكم اليوم عن سالفة الأخلوق أو الترهل اللي يصير أسفل الذقن. طبعا أغلب المرات وجود الأخلوق أو الترهل هذا يكون ناتج بسبب واحد، ترهل بالجلد وزيادة دهون في المنطقة هذه. بس مهم جدا تشخيص أساس المشكلة، لأن في كثير من المرات الأخلوق يكون موجود بسبب وضع الذقن، فإذا الذقن كان وايد صغير أو متراجع يزيد من فرصة وجود الأخلوق، لأنه ما عندنا ستركتشر قوي يسند منطقة الرقبة ويعطينا الزاوية الحادة اللي إحنا نتمنى تكون موجودة. زيادة الوزن طبعا بسبب وجود دهون زايدة، تقدم بالعمر أو سوء جودة الجلد أيضا ممكن يسبب الشغلة هذه، و بالأخير إنه يكون في ضعف في عضلات الرقبة، فيصير عندنا العضلة اللي موجودة بالرقبة تكون مفروقة، وبالتالي يزيد من فرصة حدوث الأخلوق. في عدة طرق للتعامل مع المشكلة هذه، الطرق هذه تتراوح بين الحلول الجراحية والغير جراحية. فإحنا إذا كان الموضوع هذا بسيط جدا مو زايد، ممكن استخدام طرق غير جراحية، نفس استخدام الموجات الصوتية والحرارة، ممكن نفس الليزر، على أساس أن نحل المشكلة هذه بدون أي تدخل جراحي. هناك أيضا أنواع من الحقن تقلل من الدهون اللي موجودة، إذا كنا شاكين أنها هي سالفة فقط دهون بسيطة موجودة بالمنطقة. ولكن إذا كان الموضوع أكثر من كذي، كان عندنا ترهل بالجلد شوية وكمية الدهون اللي موجودة أسفل الذقن معقولة أو كبيرة، لتساع الواحد لازم يتوجه للإجراء الجراحي. طبعا الإجراء الجراحي ينقسم إلى قسمين، في عندنا بس شد الأخلوق أو منطقة تجميل أسفل الذقن. بالطريقة هذه نستخدم شغلتين، نستخدم الشفط فنشفط الدهون اللي موجودة في منطقة الرقبة ومنطقة الأخلوق، نزيل الدهون العميقة جراحيا، وأيضا يتم خياطة العضلة اللي موجودة في منطقة الرقبة عشان تعطينا سبورت كافي والمنطقة تصير مشدودة. لما نسوي الإجراء هذا، الشفط يزيل الدهون الزايدة، شد عضلات الرقبة تعطينا التنشن اللي موجود، والاستشفاء بصورة عامة يبدأ يعطي التحديد اللي موجود هنا. لما يكون عندنا ترهل زائد بالجلد بالمنطقة هذه، هنا قد نحتاج أن نسوي شد للرقبة، ما نحتاج نسوي شد وجه كامل إذا كان المكان بس هني، فاللي نسوي إنه فتحة صغيرة تكون موجودة من طرف الأذن إلى الخلف، بالإضافة حق التدخل اللي ذكرناه قبل شوية، فيتم شفط الدهون، شد العضلة، إزالة الدهون العميقة، بالإضافة حق شد الجلد مال الرقبة إلى منطقة خلف الأذن، فبصورة هذه يصير عندنا شد كامل لمنطقة الرقبة.

مهم جدا ان الدكتور اللي يسوي الشغله هذه يبين حق المريض شنو ممكن يحقق من العمليه وشنو الاشياء اللي ما يقدر يحققها من العمليه. فمثل ما ذكرنا بالبدايه ان المريض اللي يكون عنده حنج متراجع او الذقن السفلي رادلة وراء وضعيف نتيجته ما راح تكون 100%. لو شنو نسوي؟ لان الاستركتشر اللي مبني عليه المنطقه هذه ضعيف. ف إذا المريض يبي يحصل على نتيجة ممتازة لازم يكون في إجراء موازي حق اللي إحنا نبي نسويه، وهذا الإجراء قد يكون تقديم الذقن بروحه، زراعة للذقن، أو حتى تقديم الفك السفلي. فالدكتور لازم يوجه المريض إذا كانت النقطة هذه موجودة، إذا كان هو شخصيا يقدر يسوي الإجراء هذا، أو يحوله حق دكتور جراح الفك على أساس أنه يساعده يحصل النتيجة الممتازة اللي يطمح لها. ولكن لازم الوضوح هذا يكون موجود، لأن إذا الدكتور ما بين الشغلة هذه حق المريض راح يطلع المريض والمنطقة هذه ما راح تكون محددة بصورة كافية، المريض ما راح يكون راضي بالنتيجة. والسبب كان بالأساس هو أن الكوميونيكيشن أو التواصل بين الدكتور والمريض ما كان كافي لبيان شنو العملية ممكن تسوي وشنو العملية لا يمكن أن تسوي. أهم سايد افكت للإجراء هذا هو أن في بعض الحالات إذا تم استخدام الحرارة مع الشفط ممكن يصير فيه ضعف بسيط في العصب اللي يروح للشفة السفلية فيصير عندنا دروبينس. ولهذا السبب مرة ثانية يجب اختيار الجراح الصح لهذا الإجراء علشان نقلل من فرص حدوث المضاعفات بعد هذا النوع من العمليات. شكراً.

السلام عليكم، وياك أخوكم أحمد إبراهيم البداح، صاحب شركة X-Dog School. حاب اليوم أشارككم تجربتي في مجال تربية وتدريب الكلاب خلال الفترة السابقة، وبنفس الوقت عندنا بعض النصائح والمعلومات اللي حابين نقدمها للهواة ومحبين تربية الكلاب، وعندنا شوية يعني مشاكل نعانيها وحابين نتكلم عن المشاكل وعن حلول المشاكل، وبالنهاية عندنا نصيحة عامة للجميع إن شاء الله. بالبداية كتجربة في شكل عام وخبرتي في هذا المجال ابتدت من فترة الغزو الغاشم. كان عندنا أول كلبة عاشت ويانا 14 سنة 15 سنة، تعلقنا في هذه الحيوان الجميل، كانت كلبة إنغاذ. من بعدها تولعت أكثر في هذا المجال، تولعت في تربية الكلاب، وبنفس الوقت كان من طموحي أو أحلامي أن تكون عندي نفس المدرسة للكلاب، تشكيلتي الخاصة، فصائل مختلفة. كان من هو يعني من الأشياء اللي كنت أتمناها أن أتعلم التدريب، أصول التدريب، أن أتعرف أكثر على سلوكيات الكلاب، على شخصيات الكلاب، وهذا الشيء لله الحمد وفضله أسسناه قبل 5 سنين. كان بالنسبة لنا كبداية ما كانت عندي خبرة نهائيا، تعلمت ميدانيا، تعلمت بالاحتكاك مع المدربين، مع المربين، مع المنتجين، مع الدكاترة البيطريين. لله الحمد وفضله حاليا أنا من ناحية العلاج عالج بيدي، تعلمت كل شيء ميدانيا الحمد لله. بالبداية كانت عندنا أخطاء وايد، مشاكل وايد، ولكن الشغل الميداني، الاحتكاك المباشر مع الكلاب، تعاملت مع أكثر لله الحمد وفضل أكثر من 7000 كلب خلال 5 سنين اللي طافت، من سواء كان الكلاب الخاصة، من إنتاجاتي، كلاب الزباين، كلاب الإنغاذ. ولله الحمد وفضل هذا كله يعني مع الممارسة صارت عندنا خبرتنا، خلينا نقول متواضعة، صار عندي الاحتكاك المباشر يفيدنا أكثر من الأمور المختلفة. وبنفس الوقت يعني واجهنا عدة مشاكل، أنا أتمنى أن نكون سبب أن نسهل هذه الهواية أو تربية حق المربين الكلاب. لله الحمد والفضل احنا عندنا في الكويت تعتبر من افضل المستويات على مستوى العالم كفصائل بيور، فصائل احنا نتكلم الجينات الصحيحه، فاحنا دائما نحرص على هذا المستوى انه يكون عندنا في الكويت. ولله الحمد والفضل مستمرين في هذه الانتاجات في مختلف الفصائل، في مختلف

الانواع، وكل شخص يعتبر اختصاص. انا لله الحمد وفضل اختصاصي يعتبر متنوع من ناحيه المالين والالباي الجاك راسل البودل. احب الانتاجات حق نفسي مو من ناحيه البزنس، اتلذذ في هذه الهوايه، اتلذذ اني اقدم للاشخاص مستوى جميل من الكلاب الهاي كواليتي خلينا نقول. وبالنهايه نشوف وايد اشخاص دائما يوم يجون يبون كلاب دائما يقول لك نبي نشتري من برا الكويت، نبي نطلب من برا الكويت. وللعلم ترى احنا عندنا في الكويت من افضل المستويات من برا الكويت، من افضل الكلاب في الكويت. الحين بلشوا ياخذون من انتاجاتنا في الكويت، ما احنا قاصرين عنهم، لا الحمد لله الاشخاص عارفه وين تنتج والمستويات وطريقه الانتاج المثالي.

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالميا. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكا معنا في كشف الفساد وقدم بلاغك.

هل يمكن أن تختصر الصحة في كبسولة صغيرة؟ أو تختزل العافية في زجاجة أنيقة على رف صيدليات؟ أسئلة قد تبدو بسيطة لكنها تمس جوهر علاقتنا بأجسادنا وبالبحث الدائم عن التوازن بين الحاجة والوهم وبين العلم والدعاية. أهلا بكم. المكملات الغذائية مفهوم يتكرر حضوره في أحاديث الناس وفي الجمعات والعيادات والأسواق، يتأرجح بين من يراه ضرورة طبية وبين من يعده مجرد تجارة رائجة تسوق للأحلام أكثر مما تقدم للحقائق. لكن الحقيقة كما هي دائما لا تكمن في طرف واحد بل في مساحة توازن بين النقيضين. أثبت الطب أن هناك حالات تستدعي المكملات كخيار أساسي، كالطفل في طور النمو حين يحتاج الحديد لبناء الدماغ والجسد، أو المرأة الحامل التي لا غنى لها عن حمض الفوليك أسيد لحماية جنينها، أو كبير السن اللي تضعف شهيته ويقل امتصاص جسده للعناصر الغذائية، أو المريض المزمن اللي تفقده علاجاته بعض المعادن والفيتامينات. هنا يكون المكمل الغذائي دعم وضرورة وربما طوق نجاة. لكن في المقابل حين تتحول المكملات الغذائية إلى موضة عامة وإلى بديل عن الغذاء المتوازن أو تستعمل بلا استشارة، فإنها قد تصبح عبئاً صامتاً على الكبد والكلى وأعضاء وأجهزة الجسم، بل وقد تسبب تداخلات خطيرة مع بعض الأدوية، فيتحول الوهم إلى مرض جديد والرجاء في الصحة إلى معاناة إضافية. أم فقط عن طمأنينة نفسية تبيعها لهم الدعايات؟ هل يكفي أن نبتلع حبة كل صباح لنغطي على سلوكيات غذائية خاطئة أو على نمط حياة يفتقر إلى الحركة والنوم المنتظم؟ الإنسان بطبيعته يميل إلى البحث إلى الحلول السهلة، لذلك البعض يسهل عليه أن يقتنع بأن الكبسولة يمكن أن تعوض ما يفتقده خلال وجباته أو ما يفتقده في سلوكه اليومي. لكن الحقيقة أن الطريق إلى الصحة يبدأ من المائدة لا من الرفوف، من الاعتدال في الطعام ومن ممارسة الرياضة بشكل دوري ومن العناية بالنفس والروح قبل الجسد. ولعل المكملات قد تكون نافذة لكنها ليست الباب، قد تكون عامل دعم لكنها لا تغني عن الأساس، وقد تكون أداة نافعة في يد الطبيب لكنها لا تتحول إلى بديل عن الحكمة الإنسانية في الاعتدال والتوازن. النقاش حول المكملات الغذائية ليس نقاش عن حبوب وأشربة فقط، بل هو نقاش عن علاقتنا العميقة بفكرة الصحة ذاتها. هل نفهمها على أنها رحلة متكاملة يعيشها الإنسان بجسده وروحه وسلوكه، أم نختزلها في وصفة جاهزة وجرعة معبأة؟ في هذه الحلقة سنجيب بمشيئة الله على هذه الأسئلة اللي سألناها قبل قليل وغيرها، والمزيد حول مفهوم المكملات الغذائية بين الوهم والفائدة. حياكم الله. في حياتنا اليومية نجد أن المكملات الغذائية أصبحت ضيف مألوف في منازل كثير من الناس، بعضها في المطبخ وبعضها في حقائب الرياضة أو على طاولة العمل. لكن السؤال، ما هي المكملات الغذائية بالضبط تحديدا؟ هل هي أدوية أم مجرد أغذية مركزة أم أنها مزيج يربك هذا التصنيف؟ التعريف العلمي يضع المكملات في خانة مستحضرات تحتوي على فيتامينات أو معادن أو أحماض أمينية أو نباتات أو مواد أخرى تقدم بهدف استكمال النظام الغذائي وليس استبداله. وهنا مكمن الالتباس، فالكلمة تحمل في طياتها معنى النقص لما يقول مكمل، وكأن الإنسان لا يكتمل إلا بها، وهذا في ذاته يفتح باب النقاش حول حقيقة الحاجة إليها. الصيدليات اليوم تعج بعشرات الأنواع بألوان لامعة وأسماء جذابة

0: يعيدوا بالصحة والنشاط والحيوية والشباب الدائم، لكن بين الوعد والواقع مسافة، وبين الحقيقة والدعاية فجوة تحتاج إلى جسر، وهذا الجسر مبني على المعرفة والوعي. المكملات الغذائية لا تعتبر اختراع حديث، منذ قرون كان الإنسان يبحث في الطبيعة عن التعويض لما يفقده جسم الإنسان. المصريون القدماء استخدموا زيت كبد الحوت الغني بفيتامين دي لعلاج هشاشة العظام قبل أن يعرفوا هذا الاسم. الصينيون تناولوا الأعشاب الغنية بالمعادن والفيتامينات كجزء من الطب التقليدي الصيني. وفي العصر الحديث بدأ الاهتمام بالمكملات الغذائية مع اكتشاف الفيتامينات في مطلع القرن العشرين. برزت أمراض غامضة في ذلك الوقت حيرت الأطباء، مثل مرض البيريبيري، وهو مرض ناتج عن نقص فيتامين B1. فيتامين B1 اسمه العلمي الثيامين. ولما نقص هذا الفيتامين في الجسم ظهر هذا المرض. كان يصيب شعوب شرق آسيا المعتمدة على العيش أو الرز الأبيض منزوع القشرة، كانوا يعانون من ضعف شديد في العضلات وخفقان في القلب واضطراب في الأعصاب، يصل أحيانا إلى الشلل أو الوفاة. لما اكتشف العلماء أن السبب يكمن في نقص فيتامين B1 أو الثيامين الموجود في هذه القشرة، قشرة الأرز أو العيش. كذلك كان هناك مرض آخر أكثر شيوع في المناطق الباردة في أوروبا وانتشر ما بين الأطفال هناك، ألا وهو الكساح أو الريكتس. كانت تتقوس سيقانهم وتضعف عظامهم بشكل واضح، حتى تبين بعد ذلك أن السبب يكمن في نقص فيتامين دال المرتبط بقلة التعرض لأشعة الشمس. هذه القصص اكشفت للعالم أن وراء الأمراض الغامضة عناصر دقيقة وصغيرة لكنها أساسية للحياة. ومن هنا انطلقت ثورة صناعة الفيتامينات الاصطناعية اللي تحولت تدريجيا إلى سوق عالمي ضخم.
1: أكثر أنواع المكملات اللي يطلبها المراجعين أو الزباين أو اللي نقدر نسميهم المرضى اللي يجون عندنا الصيدلية غالبا ما تكون جرعات من الحديد، من الأوميغا 3 والمالتي فيتامين، وساعات ياخذون فيتامين دال. طبعا هذه أنواع المكملات اللي يكون شائع نقصها فحص تحليل الدم، لذلك إحنا لما يجون لنا المراجعين دائما نوجههم إلى أفضل أنواع المكملات والجرعات اللي يستخدمونها. نقدر نقسم أنواع المراجعين إلى قسمين، في مراجعين يجون ياخذون المكملات بحسب وصفة الطبيب، وفي مراجعين آخرين يجون ياخذون المكملات بمثلا خلينا نقول ترشيح من الأهل والأصدقاء. في هالحالة لما يكون المكمل غير ضروري لهم احنا نوجههم لأفضل طريقة بفحص الدم وأخذ المكملات المناسبة لحالتهم الصحية.
0: ثورة صناعة المكملات الغذائية انطلقت تحديدا في القرن السابق ما بين 1910 إلى 1940. في عام 1910 تمكن العالم الياباني يوميتارو سوزوكي من عزل مادة من نخالة الأرز أو العيش اللي نسميه، عرفت لاحقا بأنها فيتامين B1 والمعروفة بالثيامين. ومع حلول الثلاثينات والأربعينات من القرن السابق بدأ العلماء يتمكنون من تصنيع الفيتامينات بشكل صناعي على نطاق واسع، فظهرت أقراص فيتامين C ثم مكملات فيتامين D وفيتامين B كذلك، ومنها انطلقت سوق الفيتامينات كمجال مستقل. بعد ذلك في التسلسل الزمني في الحرب العالمية الثانية اللي امتدت من 1939 إلى 1945 وزعت أقراص الفيتامينات على الجنود لتعزيز طاقتهم، ومنها انتقلت إلى المجتمعات المدنية بعد ذلك. ومع الطفرة الاقتصادية بعد منتصف القرن العشرين تزايد الطلب وصارت المكملات رمز للرعاية الذاتية خاصة في الغرب، واليوم تباع بمليارات الدولارات سنويا حول العالم. لكن ماذا يقول الطب والبحث العلمي حول ذلك وما هو رأيه؟ الدراسات الطبية عطتنا صورة متوازنة. نعم هناك حالات يكون فيها للمكملات دور مثبت ودور فاعل. على سبيل المثال مكملات حمض الفوليك أسيد اللي تقلل بشكل كبير من تشوهات الأنبوب العصبي عند الأجنة.

0: الدكتورال تيوب طبعا إذا أخذت بانتظام من قبل يعني من قبل الأم الحامل أثناء الحمل وقبله. كذلك مكملات الحديد ترفع مخزون الدم وتقلل فقر الدم عند الأطفال والنساء في سن الإنجاب، وفيتامين دال والكالسيوم يقللان من خطر هشاشة العظام عند كبار السن أو عند النساء. وأحماض الأوميغا 3 كذلك الأحماض الدهنية لها تأثير وقائي نسبي في صحة القلب والشرايين.
1: أبرز الملاحظات اللي نلاحظها على المرضى أو المراجعين لما يجونا إن أهم ساعات ما يعرفون الطريقة الصحيحة لاستخدام المكمل. أنا خلق أقسم لك ياهم إلى ثلاث أقسام. الفئة الأولى من المراجعين اللي يجون يسمونهم supplement shoppers، يعني كأنهم يختارون ملابس من محل ملابس فيختارون عشوائيا المكملات اللي يأخذونها. فهذولا المراجعين ضروري إن يعرفون سبب استخدام المكملات عشان لا تدخل المكملات مع بعض ويصير السايد افكت. في نوع ثاني من المراجعين أشوفهم يأخذون جرعات عالية من الأدوية أو المكملات أو جرعات أقل من اللي مفروض يأخذهم. هذول أيضا نعطيهم الوقت الكافي ونشرح لهم سبب استخدام المكمل والجرعة المناسبة له على حسب نوع المكمل. في نوع ثاني من خلينا نقول المراجعين أو الزائرين اللي يجونا ما يدرون أن في تداخل دواء مع المكملات اللي يأخذونها، يكونون ماخذين لستة من الأدوية عندهم أمراض مزمنة مثلا ضغط سكر كوليسترول يبون يضيفون لها مكملات أخرى. فإحنا ناخذ الهستوري أو التاريخ المرضي، نسألهم عن الأدوية اللي يستخدمونها، وبالتالي نقدر نعطيهم المكمل المناسب لحالتهم. خلي أعطيك أمثلة من التداخلات الدوائية مع المكملات. ساعات مثلا يأخذون أدوية سيولة للدم ويون يبون يأخذون مثلا مكمل اسمه سان جونز وورت اللي هو عشبة القديس، هذا يستخدم للاكتئاب الخفيف والمتوسط، فهذول يتداخلون مع بعض فممكن يزيد السيولة عند المريض. فدائما نشوف شنو أدوية المريض عشان ما يصير في تداخلات دوائية مع المكملات، كذلك مع الأغذية.
0: لكن الدراسات أيضا حذرتنا من المبالغة. في دراسة كبرى نشرتها المجلة الطبية الرائدة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن أوضحت أن الإفراط في المكملات قد يرتبط بزيادة معدلات سرطان الرئة أو الوفاة المبكرة، خاصة مع مكملات فيتامين إي وبيتا كاروتين إذا ما تم تناولهم عند فئة المدخنين. أبحاث أخرى وجدت أن كثير من الأشخاص اللي يتناولون مكملات متعددة الفيتامينات المالتي فيتامينز لا يحققون منها أي فائدة ملموسة مقارنة بالغذاء المتوازن. في الولايات المتحدة الأمريكية الإحصاءات هناك تشير إلى أن 50% من البالغين يتناولون نوع واحد على الأقل من المكملات الغذائية بشكل منتظم. كذلك هناك إحصائية جدا مهمة تفيد بأن سوق المكملات الغذائية عالميا يتجاوز 150 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال سنوات قليلة، وفي بعض الدراسات قالت خلال 2030.
1: المكملات الغذائية صار لها ترويج واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. ساعات مكمل يكون على شكل جاميز، ساعات قطرات، ساعات مثلا حبوب، وهالمكملات ترويجها بصورة خاطئة من قبل الغير مختصين، خلينا نقول مثلا المؤثرين في وسائل التواصل اللي ما عندهم اختصاص في المجال الطبي، جدا خطر على المستهلك. ليش؟ لأن أغلب الناس مثلا خلينا نقول في فئات منهم، فئة المراهقين اللي يتابعونهم راح يأخذون مكملات مثلا تكون حق الشعر حق البشرة وما يدرون شنو الإفكت مالها. كذلك في فئات أخرى يشوفون المكمل سووا له دعاية فيتجهون إلى الصيدليات، وهذا نشوفه وايد. لذلك دورنا كصيادلة إن إحنا نوعيهم من خلال وجودنا في وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا في وجودنا بالبرامج المرئية والسمعية من تلفزيون وإذاعة، ونقدم لهم المعلومة الصحيحة اللي يحتاجونها. مو أي مكمل تسوي له دعاية لازم أنت تاخذه، اللي يناسبك أنت ما يناسب غيرك. عندك أمراض صحية يمكن تستوجب أن أنت تظل تحت مظلة الطبيب والصيدلي قبل لا تاخذ أي مكمل يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أنه لازم يكون في ضوابط معينة، وهذا اللي تتجه لوزارة

0: صحفي بعض الإعلانات اللي قاعد تصير على وسائل التواصل الاجتماعي، فقط ثم فقط المختص اللي هو يتكلم عن المكمل، غيرهم من المؤثرين رح يكون لهم إنفلونس، خلينا نقول ضار على المستهلك.
1: وفي بعض الدراسات اعترف نحو 30% من المستهلكين اللي يستخدمون هذه المكملات الغذائية أنهم لا يعرفون الفائدة الحقيقية من هذه المكملات اللي يتناولونها، بل يعتمدون على توصية صديق أو إعلان تجاري أو تلفزيوني. هذه الأرقام تعكس ظاهرة مركبة، حاجة حقيقية في بعض الحالات، ولكن استهلاكا مبالغا به في حالات أخرى. ومع انتشار المكملات الغذائية لم يعد الأمر يقتصر على الفائدة الطبية، بل دخلت التجارة على الخط، فأصبح بعض الإعلانات تبيع الأمل أكثر مما تبيع الحقيقة. وهنا يطل جانب آخر من القصة، وهم المكملات وتسويق الأمل. هناك من يستثمر مليارات الدولارات في الإعلانات اللي تظهر المكملات كحل سحري لكل شيء، إنقاص الوزن، بناء العضلات، صفاء البشرة، إلى إطالة العمر. الكثير من هذه الإعلانات تبالغ بكل صراحة، وبعضها يفتقر إلى الأساس والدليل العلمي الموثوق فيه. الشاب اللي يتناول بروتينات ومكملات رياضية بلا استشارة قد يرهق كبده وكليته أكثر مما يبني عضلاته، والمرأة اللي تظن أن فيتامينات معينة ستمنحها شباب دائما قد تجد نفسها أمام نتائج محدودة لا تساوي الثمن اللي دفعت فيه لشراء هذه المكملات. الوهم هني ليس في وجود المكملات ذاتها، بل في تصويرها كبديل للحياة الصحية، والواقع لا يمكن لكبسولة أن تعوض عن غذاء متوازن أو نوم كافي أو حركة يومية أو حتى مزاج جميل وراحة بال. حياكم الله مرة أخرى مع مفاهيم، ومفهوم اليوم المكملات الغذائية بين الوهم والفائدة، ومع الفقرة التفاعلية. ونبدأ مع السؤال الأول. السؤال يقول: هل كل ما نراه على رفوف الصيدلية يعتبر دواء، أم أن هناك أنواع مختلفة لكل منها طبيعة ووظيفة تختلف عن الآخر؟ في الحقيقة الصيدلية ليست مجرد مكان للأدوية فقط، بل هي فضاء صحي متكامل يضم منتجات متعددة تختلف في طبيعتها وأهدافها عن الأخرى. ومن المهم التعريف بهذه المواد أو الأصناف. أولاً، هناك نجد بالصيدلية الأدوية drugs أو medications، وهي المستحضرات المعتمدة لعلاج الأمراض أو الوقاية منها، وغالباً لا تصرف إلا بوصفة طبية. نجد في الصيدلية كذلك المستحضرات الصيدلانية pharmaceuticals، وتشمل أدوية بسيطة أو منتجات علاجية تباع بشكل مباشر، مثل مسكنات الألم أو خافضات الحرارة أو الكريمات الجلدية. هناك صنف ثالث كذلك نجده بالصيدليات، ألا وهي المكملات الغذائية dietary supplements، مثل الفيتامينات والمعادن اللي تهدف إلى دعم الصحة العامة أو سد نقص غذائي معين، لكنها لا تعد علاجا قائما بذاته. في الصيدلية كذلك مستحضرات عشبية herbal products، هي مشتقة من النباتات والأعشاب، وتستخدم أحيانا كعلاجات تقليدية أو علاجات مساندة. وتبرز أيضا لدينا في الصيدليات المستحضرات التجميلية الطبية، وهي منتجات تقع ما بين الدواء وما بين التجميل، مثل الكريمات الغنية بمضادات الأكسدة أو واقيات الشمس ذات الخصائص العلاجية. ولا ننسى كذلك أن هناك في مكملات رياضية sport supplements اللي يعني تسوق لبناء العضلات أو تحسين الأداء البدني، مثل مساحيق البروتين والأحماض الأمينية. وأخيرا المجموعة السابعة اللي نجدها في الصيدليات، هناك المستحضرات الغذائية العلاجية، وهي تركيبات خاصة توضع تحت إشراف طبي لتلبية احتياجات مرضية محددة، مثل الحليب المدعم للرضع أو الأغذية المخصصة لمرضى الكلى. السؤال الآخر: ما علاقة المكملات

بانتشار هوس الرشاقة والرياضة؟ وهل يحتاج لاعب رياضة فعلا كل تلك البروتينات والمساحيق؟ الواقع أن المكملات الغذائية ارتبطت في السنوات الأخيرة ارتباطا وثيقا بما يمكن أن نسميه بهوس الجسد المثالي. الإعلانات التجارية والتواصل الاجتماعي وصور المؤثرين والنجوم والرياضيين كلها رسمت صورة براقة لعضلات مشدودة وجسد منحوت، وكأن الطريق إلى ذلك يمر فقط عبر عبوات البروتين ومساحيق الطاقة. لكن الحقيقة العلمية تقول شيء آخر. اللاعب أو الشاب اللي يمارس الرياضة بشكل اعتيادي لا يحتاج عادة إلى أكثر مما يوفره له الغذاء المتوازن، بروتين من اللحوم والبيض والبقوليات، وكربوهيدرات صحية من الحبوب الكاملة، ودهون مفيدة من المكسرات والأسماك. معظم الدراسات تؤكد أن الجسم قادر على بناء العضلات والحفاظ على الأداء دون الحاجة إلى تلك المساحيق ما دام النظام الغذائي سليم ومتكامل. الاستثناء الوحيد هو الرياضي المحترف أو من يخضعون لتدريبات مكثفة تستنزف الطاقة والعضلات إلى حد لا يكفي معه الغذاء الطبيعي وحده. هنا قد تكون بعض المكملات البروتينية أو الأحماض الأمينية نافعة وبنفس الوقت تحت إشراف متخصص. السؤال الآخر، ما حقيقة حبوب الميلاتونين اللي نسمع عنها كثيرا؟ هل تعتبر علاجا دوائيا أم مجرد مكمل غذائي؟ الميلاتونين هو هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي، وظيفته الأساسية تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. في الظلام يتم تحفيزه فيرتفع مستواه في الدم فيبعث إشارات إلى الجسم أن وقت النوم قد حان، وفي الضوء ينخفض مستواه ليسمح باليقظة والنشاط. الحبوب اللي تباع على شكل ميلاتونين هي في الغالب مكملات غذائية تصنع بطريقة مشابهة لهرمون الجسم. في بعض الدول يعتبر الميلاتونين دواء يحتاج إلى وصفة طبية خاصة عند استخدامه لعلاج اضطرابات النوم المزمنة أو لمساعدة كبار السن اللي يقل إنتاج أجسامهم لهرمون النوم. وفي دول أخرى يباع كمكمل غذائي بلا وصفة، ويستخدمه الناس لتخفيف أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو فيما يعرف بالجت لاج أو لتعديل النوم بعد السهر الطويل. المشكلة ليست في الميلاتونين نفسه بل في طريقة استخدامنا العشوائي لهذا المكمل. الكثير من الناس يتناولونه بجرعات غير مناسبة أو حتى في أوقات غير صحيحة وفي طريقة غير صحيحة، وهذا قد يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية بدل من إصلاحها. الأبحاث أثبتت أن الميلاتونين ليس مهدئ أو منوم بالمعنى التقليدي، بل هو منظم لإيقاع النوم. لذلك حالات الأرق المزمن أو الاضطرابات العصبية تحتاج إلى إشراف طبي وتقييم متكامل. متى تصبح المكملات الغذائية ضرورة طبية لا غنى عنها؟ الأصل أن الإنسان يحصل على حاجته الأساسية من العناصر الغذائية اللي تكون عبر طعامه وشرابه، لكن هناك حالات تجعل المكملات ضرورة وليست خيار. المرأة الحامل مثلا تحتاج إلى حمض الفوليك أسيد لحماية الجنين من التشوهات الخلقية، وغالبا تحتاج كذلك إلى الحديد والكالسيوم لتعويض الفاقد في فترة الحمل. الطفل في سنوات نموه الأولى قد يحتاج إلى فيتامين دال لتقوية العظام إذا لم يتعرض للشمس بالقدر الكافي. كبار السن كذلك مع تقدم العمر يضعف عندهم امتصاص بعض العناصر المهمة مثل فيتامين B12، فيصبح تعويضها ضروري. مرضى الأمراض المزمنة أيضا يشكلون فئة خاصة، فمرضى الكلى على سبيل المثال يفقدون مع جلسات الغسيل عناصر دقيقة لا يعوضها الغذاء وحده، ومرضى سوء الامتصاص أو اللي يعني أجريت لهم عمليات جراحية في الجهاز الهضمي قد يفتقدون إلى عناصر معينة تحتاج إلى مكملات بشكل مستمر. هذه الحالات تصبح المكملات علاج داعم لا غنى عنه، بل قد تكون الفاصل بين الصحة والمرض. لكن حتى في هذه الحالات

يظل شرطها الأساسي هو أن تعطى تحت إشراف طبي وبجرعات محسوبة ولفترة محدودة. السؤال الآخر، ما هي المخاطر الخفية للمكملات وماذا يحدث عند الإفراط في تناولها؟ المكملات ليست آمنة دائما كما يظن البعض، فكما أن نقص الفيتامينات يضر بالصحة فإن زيادتها قد تسبب أضرار خطيرة، مثل الإفراط في فيتامين A قد يضر الكبد ويسبب تسمم، وزيادة الكالسيوم أحيانا قد تؤدي إلى تكون الحصى في الكلى واضطراب في القلب. كذلك بعض المكملات قد تتداخل مع الأدوية، مثل تعارض فيتامين K مع أدوية السيولة، والأسوأ أن بعض المنتجات المتداولة عبر الإنترنت قد تكون مغشوشة أو تحتوي على جرعات غير آمنة. لذلك تبقى المكملات سلاحا ذا حدين، نافعة إذا استعملت بوعي وتحت إشراف طبي، وخطيرة إذا أخذت بعشوائية أو إفراط. سوق المكملات الغذائية يتجاوز عالميا 150 مليار دولار سنويا، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال سنوات قليلة قادمة. رقم هائل يعكس حجم الاهتمام بالصحة، لكنه يثير سؤال أكبر، هل الصحة فعلا تباع في كبسولة أو زجاجة؟ المكملات ليست عدوا ولا معجزة، بل أداة يمكن أن تنفع في حالات محددة، للطفل الذي يعاني نقص الحديد، للمرأة الحامل اللي تحتاج حمض الفوليك، أو لكبار السن اللي يفتقدون بعض العناصر مع التقدم في العمر. لكن الحقيقة أن أغلب الناس يمكنهم الحصول على كل ما يحتاجونه من غذاء متوازن ونمط حياة صحي من دون أي مكمل إضافي. العلم أثبت أن الإفراط في المكملات قد يحمل مخاطر خفية، فالإفراط في فيتامين A قد يؤدي إلى تسمم يرهق الكبد، وزيادة الكالسيوم قد تسبب حصى في الكلى وتؤثر على انتظام ضربات القلب. كذلك بعض المكملات قد تتعارض مع الأدوية، مثل فيتامين K مع أدوية السيولة للدم. لذلك هي ليست وصفة سحرية، بل قرار طبي يجب أن يبنى على حاجة حقيقية وتشخيص دقيق. والرسالة الأهم أن المكمل الصحي الحقيقي هو الوعي، وعي بأن الصحة منظومة حياة متكاملة تبدأ من المائدة والنوم والرياضة والدعم النفسي والبعد الاجتماعي، ثم تأتي المكملات عند الحاجة لتكمل الصورة لا لتصنعها. نحن نصل إلى مفترق الطريق في رحلتنا مع المكملات الغذائية. تساءلنا منذ البداية، هل هي دواء أم غذاء؟ هل هي ضرورة أم وهم؟ وهل يمكن لكبسولة صغيرة أن تختصر رحلة الصحة؟ وبعد أن تأملنا المشهد من زواياه المختلفة، تبدو لنا الصورة أكثر وضوح. فالمكملات ليست عدوا نرفضه ولا معجزة بنفس الوقت، هي أداة من أدوات الطب قد تنقذ حياة في لحظة، وقد تتحول إلى عبء إذا أسيء استخدامها. نعم، قد يحتاجها الطفل الذي يعاني من نقص الحديد، أو يعني تحتاجها المرأة الحامل أو كبير السن، لكن ليس صحيحا أن كل إنسان يحتاج إليها، ولا أن كل نقص يمكن أن يعالج من خلالها. تأملنا أيضا الوهم الذي نسجه التسويق، صور الأجساد المثالية ووعود الشباب الدائم ليست كلها حقائق، بل كثير منها دعاية يعني تغري المشاهد وتستدرج المستهلك. وهنا تكمن خطورة أن نسلم أجسادنا لإعلانات تجارية، أو أن نظن أن الصحة تباع وتشترى في علبة. إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها، فإن المكمل الصحي الحقيقي هو الوعي، وعي بأن الجسد يحتاج إلى توازن شامل، وأن الكبسولة قد تكون أداة مساعدة لكنها ليست الحل النهائي. الصحة في جوهرها منظومة حياة، غذاء متنوع ونوم منتظم ورياضة يومية وبعد نفسي واجتماعي يمد الإنسان بالقوة والمعنى. أما المكملات فهي مجرد أدوات إضافية تستعمل عند الحاجة وتحت إشراف طبي لا أكثر ولا أقل. ولعل أجمل ما نتعلمه من قصة المكملات أن الصحة ليست معادلة حسابية تحل بقرص أو كبسولة أو زجاجة دواء، بل هي رحلة متكاملة
يعيشها الإنسان.

الإنسان في وعيه وسلوكه، والإفراط في الاعتماد على المكملات قد يبعدنا عن المعنى الأصيل للعافية، المعنى اللي يكمن في البساطة، أن نأكل ما ينفعنا وننام بانتظام ونمارس الحركة ونمنح أجسادنا راحة وسكينة. فالحبة قد تكون علاجاً لنقص، لكنها لن تكون بديل عن نمط حياة متوازن أو عن طمأنينة داخلية تغذي الروح قبل الجسد. وهنا تكمن الرسالة، ألا نسلم أجسادنا للوهم ولا نهمل ما هو أهم بحجة أن الحبة الصغيرة ستعوض كل شيء. أن ندرك أن الطريق إلى العافية يبدأ من طبقنا، أي من المائدة، من نمط الحياة، من نظرتنا لذواتنا، قبل أن يكون من علبة دواء أو مكمل. في النهاية يمكن القول أن المكملات ليست علامة ضعف ولا ضمانة قوة، بل خيار طبي له مكانه وله حدوده، هو جسر يعبر بنا من نقص مؤقت إلى توازن، لكن لا تغني عن الأساس ولا تعوض عن الحكمة في أسلوب الحياة. كنا مع مفهوم المكملات الغذائية بين الوهم والفائدة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله مع حلقة جديدة ومفهوم جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من هني من المباركية بدت مسيرة التعليم النظامي بعزم رجالات الديرة الطيبين اللي حبوا الكويت وعلشانها تعلموا وعلموا بعون نساء الديرة الطيبات اللي تقاسموا تعب هالرحلة مع رجالها عشانها وعشان أجيالها. أول ما تعلمنا نكتب كتبنا كويت، وأول ما تعلمنا نقرأ قرينا كويت، وأول ما حسبنا حفظنا جربنا رسمنا وغنينا في حفظ كويت. شعلة نور شايلها جيل ورا جيل، نورت قلوبنا قبل عقولنا، وكله لأجل الكويت. الكويت أحلى بلد.
1: تدري ان اكو بير بالكويت عمره 171 سنه؟ في 1852 فكر السيد عبد العزيز لدعي ذاك الوقت انه يسوي مشروع يسقي فيه الناس بالمجان في المباركيه.
2: البدايه قرشه يسمونها بالعربي قنينه، موجوده ماي كل واحد يمر ياخذ ويشرب منها، وهذه مرحله.
1: عقبها في 1876 صار عندنا الحبوب يترسون فيه الماي كل فتره ويسقون الناس.
2: يوم زاد الخير بدأت المسألة تصير في آبار، بدأت تصير في أوقاف، بدأت تصير في نقل ماء من شط العرب في وقت عدم توفر المياه من الأمطار أو من الآبار، فصارت المسألة قاعدة تتطور.
1: في 1919 كتب السيد عبد العزيز لدعي وصيته اللي يوقف فيها بيوت التسعة وثلاث محلات تجارية لخدمة تسبيل الماء.
2: من ذاك الزمان كان يخفف المعاناة عن الشعب الكويتي أو عن أهل الكويت من خلال ما يوفر الماء يعني بالمجان.
1: تصميم السبيل مميز وغريب بنفس الوقت، ما يشابه أي تصميم من اللي حواليه.
2: هذا التصميم

0: نشوفه كأنه قبب ونشوفه كأنه نصف قمري في اتجاهات معينة، هذا في أي مكان وأنت تقف وأنت تشرب الماء لا ما تحشك الشمس. هو مو فكرة إنه حاط مظلة، لا لا لا، أنت حاط فن كله، يعني فن معماري تصميمي ما في في في زوايا الرئيسية الزاوية 90 كلها زاوية 90.
1: مثل ما كل شيء يتطور في الدنيا سبيل الماي يتطور أيضا.
0: نستخدم الآلات الإلكترونية، أنت تبي ماي حط بطل مثلا فاضي يطلع لك بطل ممتلئ.
1: وأكو أفكار وايد جديدة وفيها تكنولوجيا راح تتطبق قريب في السقاية.
0: بطل ماي تأخذه في أي مكان تمشي مكتوب عليه سبيل سقي سبيل دعي وسبيل غير دعي، وتأخذ الماي وهو كأنه بطل يعني جميل، وتشرب بعدين تحطه في سلة المهملات.
1: الله يرحم المحسن عبد العزيز الدعي رحمته الواسعة ويجزيه خير الثواب على كل هذا الوقف.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات. الخدم لهم حق علينا ولهم حق كبير. هذه الخادمة في البيت هي التي تصنع الطعام وتغسل الملابس وتكوي الملابس وتنظف البيت. يا ترى ما هو حق هذه الخادمة التي تستيقظ مبكرا من الصباح إلى المساء وهي تعكف على خدمة أهل البيت، لا تتوانى أبدا عن خدمة كل من يطلب منها المساعدة؟ ولكن ماذا قدمنا لها؟ هي تخدم أكثر من 10 أنفار أو أكثر من 20 شخص يسكن في هذا البيت. هؤلاء جميعا ماذا قدموا لهذه الخادمة؟ ولذلك جاء في حديث عائشة، في حديث رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولله در هذا الرجل، رجل لديه إحساس ولديه خوف وتقوى لله سبحانه وتعالى. قالت عائشة: جاء هذا الرجل فقال: يا رسول الله، إن عندي مملوكين، أي خدم، وإنهم يكذبونني ويعصونني ويخونونني، فأنا أشتمهم وأعنفهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ يعني ما هو ميزاني معهم عند الله يا رسول الله؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك، فإن كان هذا العقاب بمثل ما فعلوه من الذنب والمعصية في حقك كان ذلك كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك لهم أقل من جرمهم كان ذلك فضل لك وليس عليك، وإن كان عقابك عليهم أكثر من ذنوبهم ومن خطئهم اقتص لهم الفضل منك. فإذا بهذا الرجل يبكي

وقد تنحى من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لا أجد لي ولهم مخرجا إلا أن أفارقهم، أشهدك يا رسول الله بأنني أعتقتهم وأنهم أحرار لوجه الله تبارك وتعالى. ثم تلا عليه الحق سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تلا عليه هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يبكي وأعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى. في موقف آخر جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الجليل أبي مسعود البدري وكان يضرب خادمة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو يقول له، أبو مسعود كان يضرب الخادم والنبي صلى الله عليه وسلم من ورائه يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك. ويكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك. فالتفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو من فورة الغضب لم يميز صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المرة الثالثة، فالتفت فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم كف يده ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أقدر عليك وإن الله عز وجل ينتقم لعباده. قال: يا رسول الله، أشهدك بأنه حر لوجه الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما والله لو لم تفعل للفحتك النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي مسعود أنه لو لم يعتقه للفحته النار، لأن الله قد غضب من فوق سبع سماوات على ضربه لخادمه. إياك أن تضرب الخادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي مسعود: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. على الأقل إذا شتمته أو أسأت إليه وضاق صدره فاشتري له هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. لابد أن تجبر هذا الكسر الذي أحدثته في هذا الخادم أو في هذه الخادمة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلطف في نداء الخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: لا يقولن أحدكم لمملوكه عبدي فإنكم عبيد لله، ولا يقول المملوك لسيده ربي، وليقل سيدي ولا يقل ربي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننادي المملوك: لا يقولن أحدكم لمملوكه عبدي فإنكم عبيد لله، بل يقل فتاي ولا يقل عبدي. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليك أن تتلطف في ندائك للخادم وللخادمة. هذا الخادم الذي قطع هذه المسافة وترك زوجته وأبناءه وجاء يبحث عن لقمة العيش، يريدك أن تكون عونا له، خاصة إذا كان مسلما، فالمسلم له حق على أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم مملوكه بطعامه قال: فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. أي إذا هذا الطباخ إذا طبخ لك الطعام وجاء بالطعام لك لتأكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناوله أكلة أو أكلتين، لقمة أو لقمتين. إذا اشتريت شيئا من الطعام فلا تنسى هذا الخادم. المرأة حينما تذهب اليوم إلى السوق وتتعشى في المطاعم وهذا السائق ينتظر ساعات طويلة، ما المانع أن تشتري له وجبة حتى لو كانت بمبلغ زهيد، تتذكره بهذه الوجبة وتطيب خاطرة. وبفضل الله عز وجل اليوم الكثير من نسائنا يفعلون هذا.

هذا لا شك أنه قربة تتقربين به إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطب صدق، فلك بذلك صدق. احتسبي

0: التراث الكويتي مليء بالحكايات الشعبية اللي نعرف من خلالها ثقافة الكويتيين في الماضي. فشنو كانت حكاياتنا الشعبية وشلون صارت الحين؟ القصص الشعبية في الكويت تسمى الحزاوي، واشتهرت أكثر عند النساء اللي يحكونها لأحفادهم وأبنائهم عن الملوك والتجار وقطاع الطرق وغيرها. وبعض الحزاوي تناولت المخلوقات الخيالية مثل حمارة القايلة، وهي جنية تطلع للأطفال اللي يلعبون في الفريج حزة القايلة. وهذه الأسطورة تستخدمها الأمهات لتخويف عيالهم من اللعب في الخارج تحت حرارة الشمس. وأيضا هناك قصص مع الحيوانات مثل حزاية مريم أم الدل والدلال، اللي تنحاش من بيتها متغطية بصوف الخروف وتشتغل في مزرعة للجمال يموت فيها البعارين من القهر لما كل مرة يزعجونها وتقول لهم
1: وسكين طول باع ما تخلي منك لا عظم ولا كراع.
0: وقصص الحيوانات هذه تظهر المعرفة البيئية لدى الكويتيين في الماضي، اللي يقتصر فيها خيالهم على حيوانات معروفة فقط في بيئتهم. أما حزاوي صراعات الحمات والجنة فهي جزء من انعكاس لواقع الصراعات الاجتماعية داخل بعض الأسر، واللي تحولت لحكايات خيالية أشبه بالفضفضة، خاصة أن رواة الحزاوي غالبا من النساء. الحكايات الشعبية كانت متداولة بكثرة في الماضي لأن الوسائل الترفيهية وقتها كانت قليلة، فاعتمد الإنسان على خياله في الترفيه. أما في الحاضر مع وجود وسائل التكنولوجيا فتداول الحكايات بين الناس قل، وبسبب محدودية التعليم في السابق بعض الأساطير تتحول في أذهان الناس إلى حقيقة. أما الآن فالتعليم زاد وخلى من السهل معرفة حقيقتها. مع هذا ما زالت الحزاوي تسلينا وتعرفنا على طريقة تفكير أجدادنا في الماضي ونظرتهم للحياة.
2: زور ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب زور.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في السنة ذاتها عبر تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله برحلة عبر الزمن للماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر أهم الأحداث والمحطات اللي صارت في ماضينا ورسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 68 سنة. خلونا نستذكر أهم الأحداث اللي حصلت في عام 1957. عام 1957 عام

يمكن وصفه بعام كسر الحواجز، ففي اخترقت البشرية حاجز الغلاف الجوي لتطلق أول قمر صناعي، وفي دولة الكويت تم كسر حاجز السور القديم لتبدأ مرحلة البناء الحديثة بلا حدود، وهو العام اللي شهد تصاعد الحرب الباردة إلى مستويات جديدة وخطيرة، حيث انتقل الصراع من الأرض إلى الفضاء، وبدت القوتين العظمتين سابقا محموما على السيطرة على المدارات. كان عام سبوتنيك اللي أطلق شرارة سباق الفضاء وأحدث صدمة علمية وعسكرية في الولايات المتحدة، وهو عام مبدأ آيزنهاور اللي أعلن التدخل الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ السوفيتي المتصاعد بعد أزمة السويس. وفي قلب هذا التحول الجيوسياسي كانت دولة الكويت تتخذ خطواتها العملاقة الثابتة نحو الحداثة، حيث تم تسجيل هويتها السكانية لأول مرة، وتم هدم سورها التاريخي ليفسح المجال أمام طموح لا يعرف الحدود. عام 1957 ما كان مجرد عام عادي، بل هو بداية فصل جديد في تاريخ العالم ودولة الكويت. الخروج من الماضي والانطلاق نحو المستقبل المجهول. في هذه الحلقة في السنة ذاتها راح نشهد كيف تحول الصراع الأيديولوجي إلى سباق تكنولوجي، وكيف أعلنت دولة الكويت خروجها النهائي من قوقعة المدينة المسورة لتصبح ورشة عمل مفتوحة على العالم. بعد عام من أزمة السويس اللي أظهرت الضعف النسبي للقوى الأوروبية، أصبح العالم منقسما بشكل حاد بين قطبين، وبدأ الصراع يتخذ أبعادا جديدة ومخيفة. في 4 أكتوبر 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي سبوتنيك 1، أول قمر صناعي يدور حول الأرض. كان هذا الإنجاز التكنولوجي الباهر بمثابة صدمة هائلة للولايات المتحدة الأمريكية، اللي كانت تعتبر نفسها الرائدة بلا منازع في مجال التكنولوجيا. أثبت سبوتنيك أن السوفييت يمتلكون صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، مما أحدث حالة من الهلع في الغرب وعرفت بأزمة سبوتنيك. ادفعت هذه الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تقييم شاملة لنظامها التعليمي والعسكري، وأطلقت سباق التسلح والفضاء بشكل رسمي. وفي دولة الكويت كان عام 1957 هو العام اللي ودعت فيه المدينة ماضيها المسور لتنطلق بلا قيود نحو مستقبلها المفتوح. في تاريخ 4 فبراير 1957 صدر القرار بهدم سور الكويت الثالث الذي بني عام 1920 لحماية المدينة. كان هذا القرار رمزيا وعمليا في آن واحد. رمزيا كان إعلان عن انتهاء حقبة الاعتماد على الحماية التقليدية وبداية حقبة الاعتماد على التنمية والازدهار الاقتصادي، وعمليا كان ضروريا لفسح المجال أمام الامتداد العمراني الهائل اللي فرضته الطفرة النفطية. بقيت البوابات الخمس للسور كمعالم تاريخية شاهدة على ماضي عريق لدولة الكويت. هدم السور لم يكن مجرد إزالة لجدار، بل كان إطلاقاً لطاقة البناء والتوسع اللي حولت دولة الكويت إلى ورشة عمل ضخمة. في 27 فبراير 1957 قامت دائرة الشؤون الاجتماعية بإجراء أول تعداد سكاني رسمي في تاريخ دولة الكويت الحديث. كانت نتائج التعداد صادمة ومهمة للمخططين،
بلغ إجمالي عدد السكان 206,000 نسمة، منهم حوالي 55% كويتيين. هذا التعداد لم يكن مجرد إحصاء، بل كان الوثيقة التأسيسية لدولة الرفاهية، حيث وفرت الأرقام الدقيقة اللازمة لتخطيط الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وتوزيع الثروة بشكل عادل. كان التعداد بمثابة خارطة طريق للمستقبل. في عالم مضطرب استمرت الثقافة والفنون في عكس هذا الاضطراب وفي تقديم أعمال خالدة. في برودواي شهد عام 1957 العرض الأول للمسرحية الموسيقية West Side Story. هذه المسرحية اللي ألفها ليونارد بيرنشتاين وستيفن سوندهايم كانت نسخة عصرية من قصة روميو جولييت. تدور أحداثها بين عصابتي الشوارع في نيويورك. ما كانت المسرحية مجرد عمل فني، بل كانت تعبيراً عن التوترات الاجتماعية والعرقية في أمريكا، وحققت نجاح نقدي وجماهيري هائل، وأثرت على المسرح والموسيقى لعقود وسنوات طويلة. في السينما حقق فيلم جسر على نهر كواي للمخرج ديفيد لين نجاح مدوياً وحصد 7 جوائز أوسكار. الفيلم اللي تناول قصة أسرى حرب بريطانيين في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية كان بمثابة تأمل عميق في مفهوم الشرف والجنون في زمن الحرب. وفي الجانب الأدبي انشرت الكاتبة البريطانية أغاثا كريستي روايتها البوليسية الشهيرة قطة بين الحمام، مواصلة ترسيخ مكانتها كملكة للغموض والرواية البوليسية. كان عام 1957 هو العام اللي أثبت فيه الفن قدرته في معالجة القضايا الاجتماعية العميقة وعلى تقديم الترفيه اللي يصمد أمام اختبار الزمن، وأن الإبداع هو دائما مرآة تعكس الواقع المعقد. في مجال الفيزياء تم اكتشاف ظاهرة انتهاك التكافؤ بواسطة العلماء داولي وتشينغ لانغيان. هذا الاكتشاف قلب المفاهيم الأساسية للفيزياء النووية رأسا على عقب، وأثبت أن قوانين الطبيعة ليست متماثلة في المرأة، وحازوا على جائزة نوبل للفيزياء لهذا الاكتشاف. استمر التطور في مجال الحواسيب والتكنولوجيا، حيث تم إطلاق لغة البرمجة فورتران بشكل رسمي، واللي أصبحت أول لغة برمجية عالية المستوى تستخدم على نطاق واسع في الحوسبة العلمية والهندسية، واللي مهد الطريق لثورة الحواسيب الشخصية. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لعام 1957، على أمل إن شاء الله نلتقي معاكم في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

الحلويات التقليدية جزء من ذوقنا وتراثنا، بس عمرك ذقت شيء منها وتسألت ليش سموها بالاسم؟ بعض الأسماء فعلا غريبة وتخليك تقول منو أول واحد سماها وشلون طرى لها الاسم؟ خل نبدأ بالغريبة، اسمها غريب وطعمها أغرب، وتتعدد الروايات حول سبب التسمية.

ناس تقول لأن طعم وقوام مختلف عن باقي الحلويات، وفي رواية ثانية تقول إنها كانت تقدم للغرباء والمسافرين، ومن هني كانت التسمية. أما الدرابيل فاسمها تشبيه مباشر، لأن شكلها يشبه المنظار أو الدربيل مثل ما نسميه. وما دام دخلنا أجواء الريوق لازم نمر على الرهش، كلمة عربية فصيحة تعني الشيء الهش والخفيف، نفس قوام الرهش بالضبط. وبما أن للحين بالحلا ما نقدر نتجاهل قرص العقالي، اسمه مكون من كلمتين، قرص لأنه دائري وعقالي من العقال لأنه يشبه العقال الملفوف. بس المعلومة الأغرب جايتكم الحين، البلاريط. تدرون أن ابن سينا ذكرها في كتبه؟ في كتاب القانون في الطب كتب: الماميثة تشبه البلاليط الصفر اليابسة سهلة الكسر، وكان يقصد أكلة تشبه بلاليطنا الحلوة، يعني هالأكلة مذكورة في كتب العرب من أكثر من 1000 سنة. هذه بعض القصص وراء أسماء الحلويات التقليدية. والحين دوركم، شنو أكثر اسم لفتكم؟ أو تعرفون له قصة ما قلناها؟

0: حياك الله عزيزي المشاهد. قبل كل صورة لها قصة.
1: كان لانطلاق الإذاعة الكويتية أوائل الخمسينيات من القرن المنصرم أثر بالغ في تثقيف المواطنين والانفتاح نحو آفاق أرحب على الصعيد الإخباري ومتابعة الأحداث الداخلية والخارجية. تأسست الإذاعة في 14 من فبراير من عام 1951 ميلادية، وبدأت في الإرسال بالساعة 7 من مساء 12 من مايو من السنة ذاتها، وأول صوت انطلق منها بعبارة هنا الكويت هو صوت المذيع مبارك الميال، وكانت حينها عبارة عن جهاز لاسلكي تابع للقوات المسلحة الكويتية يحتل غرفة من غرف الأمن العام في قصر نايف. وتولى رئاسة الإذاعة منذ تأسيسها الشيخ عبد الله المبارك الصباح رئيس دائرة الشرطة والأمن العام آنذاك، الذي استمر إلى مدة 9 سنوات، ثم تسلم رئاستها سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح بين عامي 1960 و1961 ميلادية. وقد أطلق على الإذاعة الكويتية في البداية اسم دار الإذاعة اللاسلكية، واستمرت هذه التسمية إلى شهر مارس من عام 1961 ميلادية، حيث أطلق على الإدارة المعنية اسم دار الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد أن فصلت الإذاعة عن الشرطة والأمن العام فصلا تاما في الميزانية والإدارة اعتبارا من الشهر المذكور. وفي عام 1951 سمع صوت الإذاعة الكويتية لأول مرة، وكانت مقصورة في ذلك الحين على جهاز للإرسال بقوة 0.5 كيلووات، واثنين من الموظفين يعملان في غرفة واحدة، ولم تتجاوز ساعات البث والإرسال في حينها الساعتين في اليوم الواحد. وفي سنة 1952 زاد عدد الموظفين حتى بلغوا 5، ولم تطرأ أي تغييرات أخرى تذكر، بينما انحصر التغير سنة 1953 ميلادية في زيادة عدد ساعات البث حتى أصبحت 3.5 ساعات يوميا، وبقيت الإذاعة الكويتية على ذلك الحال قرابة 5 سنوات. وفي سنة 1958 ميلادية تم التعاقد مع خبيرين في الإذاعة والتلفزيون لوضع الخطط اللازمة لمشروع إذاعة كبرى وتلفزيون، وكذلك الإسراع في تقوية برامج الإذاعة الموجودة والتي لم يكن يزيد ما لديها من تسجيلات تصلح للاستعمال والبث الإذاعي أكثر من 15 ساعة، بما في ذلك قراءة القرآن الكريم والفقرات الغنائية والموسيقى. وقد وضع الخبيران مشروعين للإذاعة، أحدهما عاجل والآخر طويل الأمد، ونظرا لما تتطلبه البرامج من موظفين ذوي خبرة في الحقل الإذاعي ولعدم توافر هؤلاء في الكويت، تم الاتصال بعدد من موظفي الإذاعات العربية الشقيقة من أصحاب الخبرة، وجرى التعاقد معهم. ولم تمضي 3 أشهر على استقدام الخبيرين حتى ارتفع عدد موظفي الإذاعة إلى 15 موظفا، وفي الوقت ذاته تم اختيار عدد من الشباب الكويتي لتدريبهم على الأعمال الإذاعية وتحضير البرامج. وقد استهدف المشروع العاجل أهدافا من بينها تحسين البرامج وتوظيف الحد الأدنى من أصحاب الخبرة في أعمال البرامج، وذلك لتدريب أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي، هذا فضلاً عن تقوية الإرسال الإذاعي، وذلك باستحضار ما يمكن الحصول عليه في الأسواق من أجهزة. وشهدت سنة 1959 ميلادية ازدياداً ملحوظاً في عدد الموظفين، إذ أصبحوا 64 موظفاً، وتمت مباشرة البث بقوة 5 كيلووات ولمدة 6 ساعات في اليوم الواحد. يضاف إلى ذلك انتقال الإذاعة الكويتية من الغرفة التي كانت تشغلها إلى مبنى خاص بها في الورشة العسكرية، حيث أمكنها إنشاء 4 استوديوهات وعدة مكاتب. وعملت الإذاعة الكويتية في تلك السنة على استكمال الشروط ليصبح لها محطة للإرسال ومحطة لالتقاط الأنباء، فضلاً عن جهاز إداري شامل لتصبح بذلك دار إذاعة، بعد أن كانت مجرد نواة لتلك الدار. وفي سنة 1960 ميلادية تمكنت الإذاعة من زيادة عدد الموظفين إلى 135 موظفاً، وزيادة عدد ساعات البث اليومي إلى 10 ساعات، كما بدأت في منتصفها مباشرة البث بقوة 10 كيلووات لمدة 16 ساعة يومياً، هذا فضلاً عن مباشرة إذاعة نشرات الأنباء اعتباراً من شهر حزيران يونيو 1960 ميلادية. وخلال السنة ذاتها تسنى لدار الإذاعة الكويتية تحقيق عدد من الخطوات، من بينها إضافة جهازين جديدين للإرسال واستكمال الشروط في محطة التقاط الأخبار، بحيث أصبحت الآلات اللاسلكية الطابعة تلتقط الأخبار من مصادرها الرئيسية وتطبعها فوراً دون تأخير.

مرت علي 24 ساعة يا دوب مرت علي 24 ساعة ضاع الهواء.

السادسة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يعلن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن الاتفاق الإطاري يستهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي للجنوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم الشبلي الوسطى. 920 قتيلا جراء الزلزالين في فنزويلا واستمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام نشرتنا هذا الصباح من الرياض، حيث رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البدوي بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ودون قيود أو شروط. وأشاد البدوي في بيان بهذه المبادرة التي تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية وترسيخ مبادئ القانون الدولي بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية الدولية. وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون بأشد العبارات للإدعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز بعد هذه الخطوة العمانية القيمة والتي ستسهم في إجلاء البحار العالقين وتعزيز سلاسل الإمداد للاقتصادين العالمي والإقليمي. وأشار البدوي إلى أن هذه المبادرة تعكس كذلك دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وترسيخ الأمن والاستقرار وخفض التوترات في المنطقة. في جديد الوضع بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت ضربات عسكرية ضد مواقع داخل إيران رداً على هجوم استهدفت سفينة تجارية في منطقة مضيق هرمز. وأوضحت القيادة أن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد هجوم نفذته طائرة مسيرة على سفينة شحن تجارية. وأكدت سنتكوم أن العدوان الإيراني غير المبرر على حركة الشحن التجاري يشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن هذا السلوك قوض حرية الملاحة في ظل تزايد حركة التجارة عبر المضيق. في غضون ذلك، حذر نائب الرئيس الأمريكي جايدين فانس إيران من أن أي عنف من جانبها سيقابل بعنف مماثل، مؤكدا أن واشنطن التزمت بتنفيذ وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران خرقت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأضاف أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه السفن العابرة للمضيق، مشيرا إلى أن أحداها أصابت بشكل مباشر سطح سفينة شحن كبيرة ما تسبب في أضرار مادية. وأوضح أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط 3 مسيرات أخرى، مؤكدا أن ما قامت به طهران يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان والاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق إطاري عقب الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن في خطوة وصفت بأنها تمهد لمسار طويل لتعزيز الاستقرار على الحدود بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
إن الاتفاق يشكل بداية لمرحلة جديدة نحو سلام دائم وأمن مستدام، مؤكدا أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدا من العمل من الطرفين. من جهته اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة أولى على طريق استعادة السيادة الكاملة، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه يشكل تقدما في مسار استعادة الدولة لسلطتها على كامل أراضيها. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وعودة أبنائها إليها. في قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد 4 وإصابة عدد آخر جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي الشأن السوري، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جملة بريف درعا الغربي بسوريا ودهمت عددا من المنازل وتفتيشها. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن قوة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية ودبابة انطلقت من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم دخلت بلدة بريف درعا الغربي وانتشرت في أحيائها وقامت بتفتيش عدة منازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. في الخرطوم، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن أي حديث حول مفاوضات لا تعمل على تفكيك الميليشيا وتسليم سلاحها لن يتم الانضمام لها، مؤكدا ضرورة محاسبة ومساءلة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني. من جانب آخر، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو من أن السودان يقف على شفير كارثة إنسانية جديدة مع تصاعد المؤشرات على هجوم مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توضيح دور الولايات المتحدة في محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم، حيث استهدفت الضربات الأوكرانية منشآت حيوية وأدت إلى نقص كبير في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. وقالت السلطات إن القرار يهدف إلى تسريع معالجة الأضرار وضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية. في الصومال، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة بالتنسيق مع شركاء دوليين نفذت سلسلة من الغارات الجوية خلال الأيام الماضية استهدفت عناصر من حركة الشباب الإرهابية في إقليم الشبيلي الوسطى، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحا وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية. وإلى شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستعمل على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ووسائل التصدي لها في مواجهة التهديدات القادمة من كوريا الشمالية، بما يشمل نشر أعداد كبيرة من المسيرات الهجومية بعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة. وإلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 920 قتيلا و 4300 جريح، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي من أن الحصيلة النهائية قد تصل إلى الآلاف، ولم تستبعد أن يتجاوز عدد القتلى 10,000 شخص. كما أعلنت عدة دول من بينها سويسرا وإسبانيا وفرنسا إرسال فرق ومعدات إنقاذ للمساهمة في عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين. في جديد الرسوم الجمركية الأمريكية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 100% على أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستلغي أي اتفاقات تجارية قائمة مع تلك الدول. وقال ترامب إن عددا من الدول الأوروبية يدرس حاليا فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، محذرا من أن أي دولة تمضي في هذا الإجراء.
وأضاف أن هذه الرسوم ستطبق فورا في حال المضي قدما في فرض الضريبة وستشمل جميع السلع، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى إنهاء الاتفاقات التجارية المبرمة سواء النافذة أو قيد التوقيع. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يعلن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن الاتفاق الإطاري يستهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي للجنوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم الشبيلي الوسطى. 920 قتيلا جراء الزلزالين في فنزويلا واستمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة التي تتناول موضوعا عظيما من أعظم القيم الإسلامية وأجلها، ألا وهو بر الوالدين، تلك العبادة الجليلة التي قارنها الله تعالى بتوحيده وجعلها من أسباب رضاه والفوز بجنته لما فيها من الوفاء والإحسان ورد الجميل. وفي هذه السلسلة نستمع إلى كلمات وتوجيهات نافعة حول بر الوالدين وفضلهما ومكانتها العظيمة في الإسلام، نقدمها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي، سائلين الله تعالى أن ينفع بما يقول وأن يجزيه خير الجزاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الكلمة تتعلق بموضوع مهم، ألا وهو موضوع بر الوالدين. ومن هذه النماذج يظهر لنا بعض الأسباب التي يكون فيها الإنسان من البارين بوالديهم، وذلك يكون إجمالا بأمرين. أما الأمر الأول فهو الإتيان بالأسباب المعينة على الاتصاف بخلق البر، وأما الأمر الثاني فالقيام بحقوق الوالدين والسعي في إرضائهما، وكل واحد من هذين الأمرين يتحقق بأشياء. أما الأمر الأول فهو الأسباب المعينة على الاتصاف بخلق البر، وأول ذلك وأعظم تلك الأسباب ورأس كل خير وفلاح هو استعانة العبد بالله عز وجل، وأن يسأله أن يوفقه ويعينه على بره بوالديه. والسبب الثاني استحضار فضائل البر وعواقب العقوق، والثالث استحضار فضل الوالدين وإحسانهما على ابنهما، والرابع توطين النفس ومجاهدتها على البر، والخامس التواصي بالبر وذلك بتشجيع البررة ونصح العاقين، والسادس أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين، والسابع قراءة سير البارين ومآل العاقين. وهنا أهمس في أذن الآباء الكرام أن هناك أسبابا لا مدى أن يقوموا بها ليكونوا عونا لأبنائهم على برهم في قابل عمرهم، وأول تلك الأسباب صلاحهم وتقواهم، فصلاح الآباء سبب لصلاح الأبناء. والأمر الثاني الدعاء لأبنائهم والاجتهاد في سؤال الله عز وجل الخير لهم والصلاح في أحوالهم، وأن يرزقهم الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلهم قرة أعين لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الأمر الثالث فتعليمهم العلم النافع والعمل الصالح، والحرص على اختيار الرفقة الصالحة لهم وإبعادهم عن المعاصي والمنكرات. أما الأمر الثاني وهو القيام بحقوقهما والحرص على إرضائهما، فعلينا أن نعلم أولا وأن نتذكر أننا لا نستطيع أن نوفي والدينا حقهما كله ولا أن نجازيهما على إحسانهما إلينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. إن للوالدين حقوقا وواجبات، نشير إلى بعضها على سبيل الإيجاز والاختصار لعلها تكون مثمرة لمعرفتنا وللقيام بها. فأولى تلك الحقوق محبتهما وتوقيرهما على من سواهما، والأمر الثاني الإحسان إليهما بالقول والفعل والحال، فلا يقول لهما إلا قولا كريما ولا يفعل أفعالا تسيء إليهم، بل تكون أفعاله أفعال من يبحث عن رضاهما ليتحقق له رضا الرب تبارك وتعالى. وأما الحال فهو ما يظهر على تعبيرات الوجه في تلبية ندائهما أو طاعة أوامرهما، وذلك بأن يظهر البشرى والسرور والفرح في خدمتهما. فليس من البر في شيء أن تقوم بخدمتهما بوجه عبوس، فإن ذلك إلى العقوق أقرب منه إلى البر. والأمر الثالث الدعاء لهما، والرابع التواضع لهما وخفض الجناح، والخامس مساعدتهما في الأعمال والقيام بحوائجهم، والسادس البعد عن إزعاجهما، والسابع عدم إدخال الحزن عليهما ومن ذلك تجنب الشجار والخصومات أمامهما، والثامن تلبية نداءهما بسرعة، والتاسع المحافظة على سمعتهما، والعاشر طاعتهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى فيما فيه منفعة لهما بالفعل أو الترك ولا ضرر فيه على الولد، والحادي عشر تعليمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما ودنياهما، والثاني عشر النفقة عليهما إذا كانا محتاجين ولو كانا قادرين على الكسب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن استمعنا إلى كلمة نافعة حول بر الوالدين ألقاها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على الإحسان إليهم والقيام بحقهم، وأن يجعل ذلك سببا لرضاه عنا في الدنيا والآخرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، كما نشكر لفضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي على ما تفضل به من توجيهات وفوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا. لا تزيدهم المحن إلا

0: عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقات الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة، حيث نواصل معكم رحلتنا في عالم العلم والثقافة، ونقترب أكثر من أبرز الموضوعات والدراسات التي تشغل اهتمام الباحثين والمختصين حول العالم.
2: في هذه الحلقة نصحبكم في جولة معرفية جديدة نتناول فيها عدداً من المعلومات والحقائق بأسلوب مبسط وشيق، لنقدم لكم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة ويمنحكم فرصة لاكتشاف المزيد من الجوانب التي تؤثر في حياتنا اليومية ومستقبلنا. فمرحبا بكم معنا، ونتمنى لكم متابعة ممتعة في حلقة جديدة من فضاء المعرفة.
3: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: مستمعينا، نبدأ مع هذه الدراسة البريطانية التي تكشف بأن البرد يساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن. كشفت دراسة بريطانية جديدة أن التعرض اليومي للبرد، بما في ذلك الاستحمام بالماء البارد لمدة 90 ثانية، قد يساهم في حرق الدهون وإنقاص الوزن.
2: ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن إنقاص الوزن يحدث بسبب تنشيط الدهون البنية المسؤولة عن توليد الحرارة وحرق السعرات الحرارية داخل الجسم.
1: وأظهرت التجارب أن المشاركين الذين ارتدوا سترات تبريد لساعات محددة يومياً فقدوا جزءاً من دهون أجسامهم خلال 6 أسابيع، بينما اكتسب أفراد المجموعة الأخرى وزناً إضافياً.
2: وقالت البروفيسورة هيلين باج من جامعة توتنغهام البريطانية، هذه الدراسة مهمة لأنها أظهرت انخفاضاً في كتلة الدهون، مضيفة أن التعرض المنتظم للبرد ينشط الدهون البنية التي تستخدم مخزون الدهون لإنتاج الحرارة.
1: وتعرف الدهون البنية بأنها نوع خاص من الأنسجة الدهنية يعمل كمدفأة داخلية، إذ يحرق الطاقة للحفاظ على حرارة الجسم، بخلاف الدهون البيضاء التي تخزن السعرات الحرارية.
2: وأكد الباحثون أن فقدان الوزن لا يمكن تفسيره بزيادة النشاط البدني بعدما تمت مراقبة المشاركين باستخدام أجهزة تتبع اللياقة.
1: وأشار الباحثون إلى أن التعرض للبرد قد يساعد أيضا في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب وتهدئة آلام العضلات والتوتر، في ظل تزايد شعبية السباحة في المياه الباردة بين الرياضيين والمشاهير حول العالم.
2: وإلى موضوع آخر، استشاري قلب. شفط الدهون هو إجراء تجميلي لا يقي من جلطات القلب والدماغ. أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن عملية شفط الدهون حتى عند إزالة كميات كبيرة تتجاوز 3.5 لتر هي بالدرجة الأولى عملية تجميلية لتحسين شكل الجسم، وليست علاجاً أيضياً فعالاً للسمنة. وأوضح أنها لا تقلل من احتمالات جلطات القلب أو الدماغ أو الوفاة القلبية أو الدخول للمستشفى بسبب أمراض القلب.
1: وأشار الدكتور النمر إلى أن عملية شفط الدهون تزيل الدهون تحت الجلد فقط، ولا تعالج الدهون الحشوية ولا مقاومة الأنسولين ولا الالتهاب المزمن ولا اضطراب الأيض. ولمعالجة السمنة بشكل فعال، أوضح أن الخيارات الأفضل تشمل اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة.
2: استخدام أدوية التنحيف مثل GLP-1RA،
1: إجراء عملية السمنة الأيضية مثل التكميم

0: أن تناول نحو 170 جراماً من البقوليات يومياً يمكن أن يساهم في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تقارب 30% في وقت يواصل فيه المرض تسجيل معدلات مرتفعة عالمياً، خصوصاً مع أنماط الحياة الحديثة.
1: ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة The Mirror، أظهر دراسة أن تناول 170 جراماً من البقوليات يومياً مثل العدس والفاصوليا والحمص يمكن أن يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ. كما تبين أن تناول ما بين 60 و 80 جراماً من منتجات الصويا يومياً يمنح فوائد مشابهة لصحة القلب والأوعية الدموية.
0: واعتمد الباحثون على تحليل بيانات أكثر من 300 ألف شخص من 7 دول مختلفة عبر 12 دراسة غذائية وصحية، حيث جرى تقييم الأنظمة الغذائية للمشاركين ومقارنتها بمعدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
1: وأشار العلماء إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الكميات الموصى بها من البقوليات أو الصويا كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تقارب 30% مقارنة بمن لم يستهلكوا هذه الأطعمة بانتظام.
0: وأوضح الباحثون أن البقوليات وفول الصويا يتميزان بتركيبة غذائية واعدة لصحة القلب لاحتوائهما على الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين النباتي، إضافة إلى مركبات نشطة بيولوجياً مثل البوليفينولات والأيسوفلافونات.
1: وأكدت الدراسة أن الألياف الغذائية ترتبط بانخفاض معدلات ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن كوباً واحداً تقريباً من البقوليات المطهية يومياً قد يكون كافياً لتحقيق هذه الفوائد الصحية.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: عزيزي المستمع، العسل بديل صحي للسكر في الشاي والقهوة. يعتبر عسل النحل بديلا صحيا محتملا للسكر المكرر في تحلية الشاي والقهوة وفقا لآراء خبراء التغذية، ويتميز العسل بتركيبته الطبيعية التي تحتوي على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
1: يتم إنتاج العسل بواسطة النحل من رحيق الأزهار، ويحتوي على كميات صغيرة من الماء والإنزيمات والمغذيات، وينتج العسل بمذاقات وألوان مختلفة بناء على مصادر الأزهار مثل البرسيم والمانوكا والخولنج. على النقيض، السكر الأبيض يعتبر محلياً مصنعاً يستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر.
0: وبالنظر إلى القيم الغذائية، تحتوي ملعقة صغيرة من العسل على حوالي 21 سعراً حرارياً و6 جرامات من الكربوهيدرات، بينما السكر يحتوي على حوالي 16 سعراً حرارية و4 جرامات من الكربوهيدرات. ورغم تقارب السعرات، يعتبر السكر في الغالب سعرات حرارية فارغة حيث لا يقدم أي عناصر غذائية.
1: ويحتوي العسل على كميات قليلة من فيتامين جيم والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الكالسيوم والحديد والزنك. هذه العناصر تدعم وظائف المناعة والإنتاج الدموي وصحة العظام.
0: ويرجح العديد من الناس إضافة العسل إلى الشاي بدلا من السكر لعدة أسباب. العسل أحلى بطبيعته، يضفي نكهة مميزة ويحتوي على مضادات أكسدة، كما تعتقد بعض الدراسات أن العسل يضفي تأثيراً مهدئاً على المشروبات الساخنة.
1: وأشارت خبيرة التغذية جينا هوب إلى أهمية الاستغناء عن السكر، مؤكدة أن العسل يعد بديلاً أفضل، ونصحت المستهلكين باختيار العسل العادي الخام المحلي غير المعالج لتجنب المنتجات المعالجة.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: الباحث فهد الخضيري يقول أن

0: وائد البيض في النمو وتقوية العظام والوقاية من الزهايمر. كشف الباحث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن ما يثار حول أضرار البيض لا يستند بحسب وصفه إلى جهات علمية أو أبحاث طبية موثوقة، مؤكداً أن الدراسات الحديثة أثبتت فوائد صحية متعددة للبيض لدى الأطفال والكبار.
1: وأوضح الخضيري أن أحدث الدراسات أظهرت دور البيض في دعم نمو الأطفال وتقوية العظام، إضافة إلى مساهمته في زيادة الطول وفق الدراسات المنشورة، مشيرا إلى أن تناول البيض قد يسهم في الوقاية من مرض الزهايمر لدى البالغين بنسبة تصل إلى 27%.
0: وأضاف الباحث أن البيض يعد من الأطعمة الصحية المناسبة لمرضى السكري، لكونه يساعد على الحد من ارتفاع مستويات السكري في الدم، إلى جانب دوره في خفض السكر التراكمي والمساعدة على التحكم بالوزن.
1: وأشار إلى أن البيض يحتوي على عناصر غذائية مهمة وبروتينات عالية القيمة، مما يجعله من الخيارات الغذائية المفيدة ضمن الأنظمة الصحية المتوازنة.
0: وإلى موضوع آخر يخص أمراض الكلى المزمنة، حيث تقول الدراسة تلوث الهواء حتى في المستويات المسموح بها يرفع خطر أمراض الكلى المزمنة. كشف علماء من جامعة ساو باولو أن مستويات منخفضة من تلوث الهواء قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، وركز العلماء على الجسيمات الدقيقة التي تنتج من عوادم السيارات واحتراق الوقود. وأظهرت الدراسة أن حتى تركيزات هذه الجسيمات المتوافقة مع المعايير المسموح بها من منظمة الصحة العالمية كانت مرتبطة بزيادة خطر دخول المستشفى بسبب أمراض الكلى، وكانت هذه العلاقة أكثر وضوحاً بين الرجال.
1: كما أظهرت النتائج أن التعرض الطويل للأمد للتلوث يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة والتلف الكلوي الحاد واضطرابات عمل الكبيبات، وهي الهياكل المسؤولة عن ترشيح الدم. ووفقاً للعلماء فإن الجسيمات الدقيقة في الهواء الملوث قادرة على دخول الجسم والوصول إلى مجرى الدم والتجمع في أنسجة الكلى، مما يسبب التهاب وتلف الخلايا وتسريع شيخوخة الأنسجة.
0: وبناء على هذه النتائج، هناك حاجة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من تلوث الهواء، نظرا لأن حتى مستويات التلوث المعتدلة يمكن أن تكون لها تأثيرات ملحوظة على الصحة.
1: مستمعين، هناك 8 أطعمة يجب تخزينها في الثلاجة للحفاظ على صحتك، حيث يحذر خبراء التغذية من تخزين 8 أطعمة يومية خارج الثلاجة تحت أي ظروف، أو تركها لفترة على طاولة المطبخ أو في الدولاب، لأن العديد من هذه الأطعمة قد تفسد بسرعة وتفقد عناصرها الغذائية أو تزيد من خطر التلوث البكتيري الضار.
0: ووفقاً لتقرير على موقع هيلث الصحي، يؤكد الخبراء أن التبريد وطرق التخزين السليمة ضرورية للحفاظ على نضارة الطعام وإطالة مدة صلاحيته والحد من الأمراض المنقولة بالغذاء. وبعض الأطعمة التي يجب عدم تركها خارج الثلاجة: البيض، حيث حذرت هيئات سلامة الأغذية من ضرورة تبريد البيض دائماً للحد من نمو بكتيريا السالمونيلا الخطيرة وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، ويمكن أن يبقى البيض المبرد آمناً لمدة تصل إلى 5 أسابيع.
1: الهيليون، يحتفظ الهيليون بمزيد من الرطوبة وفيتامين سي عند تخزينه في درجات حرارة منخفضة. ينصح بلف أطراف السيقان بمنشفة ورقية رطبة ووضعها في كيس بلاستيكي في الثلاجة.
0: الفلفل الحلو، يساعد التبريد في منع فقدان الماء وذبول الفلفل الحلو، ويمكن للفلفل المبرد جيداً أن يبقى طازجاً لمدة تصل إلى 5 أيام.
1: التوت، تتلف الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأسود بسرعة في درجة حرارة الغرفة، لذا يساعد تبريدها على إبطاء تعفنها والحفاظ على سكريات طبيعية.
0: البطاطا،

0: البطاطس. يحذر من ترك البطاطس في أماكن دافئة ومشمسة، مما يسرع من تلفها وفقدانها للعناصر الغذائية، ويفضل تخزينها في مكان بارد ومظلم باستخدام أكياس ورقية أو مثقبة لتهوية جيدة.
1: الخيار يحافظ التبريد على قوام ورطوبة الخيار، وينصح باستهلاكه خلال أسبوع للحصول على أفضل جودة.
0: المايونيز يشدد على ضرورة تبريد المايونيز المفتوح لمنع نمو البكتيريا الضارة، وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية باستخدامه خلال شهرين من فتحه.
1: الخضروات والفواكه المقطعة مسبقاً تعد هذه الأطعمة أكثر عرضة للتلوث البكتيري إذا تركت خارج الثلاجة، لذا يفضل تخزينها بشكل مبرد.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: خبراء صحة عزيزي المستمع يحذرون من 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية، كثيراً ما يساء فهمها. يحذر خبراء الصحة من 5 علامات تحذيرية مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الكثير من ضحايا السكتة الدماغية، حيث يميل البعض إلى الخلط بينها وبين التوتر والإرهاق أو مشكلات صحية بسيطة.
1: ووفقاً لتقرير على موقع سيفينج ديفايس، يشدد تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC على أن التعرف السريع على أعراض السكتة الدماغية والتمسك بالعلاج الطارئ يمكن أن يقلل بشكل كبير من تلف الدماغ ويحسن من معدلة النجاة.
0: ومع ذلك يؤجل العديد من المرضى الاتصال بخدمات الطوارئ نظراً لأن الأعراض تبدو مؤقتة أو خفيفة، ويشير الأخصائيون الطبيون إلى أن حتى التغيرات العصبية القصيرة قد تشير إلى نوبة نقص تروية عابرة TIA، والتي تعرف أحياناً بسكتة دماغية صغرى، وقد تسبق حدوث سكتة دماغية أكثر خطورة.
1: إذا المستمعين الكرام، دعونا نتعرف على العلامات 5 المبكرة للسكتة الدماغية. رصد سيفينج ديفايس العلامات 5 المبكرة للسكتة الدماغية التي غالباً ما يتجاهلها الناس. أولاً، مشاكل مفاجئة في التوازن أو دوار غير مفسر. يعد الدوار المفاجئ وصعوبة المشي من أبرز العلامات التي يتم تجاهلها. العديد من الأشخاص يلقي باللوم على الجفاف أو الإرهاق، لكن ينبغي على الجميع توخي الحذر.
0: ثانياً، تغيرات مفاجئة في الرؤية، وتشمل الأعراض تشوش الرؤية أو ازدواجهما، أو فقدان البصر المفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما. الكثير من البالغين يفترضون أن مشاكل النظر بسبب التقدم في العمر، لكن ينبغي التأكد من السبب.
1: ثالثاً، التشوش أو صعوبة الكلام. بعض المرضى قد يواجهون صعوبة مفاجئة في العثور على الكلمات أو فهم المحادثات، مما يتطلب رعاية طبية فورية.
0: رابعاً، صداع شديد يختلف عن الصداع العادي. يشير الصداع المفاجئ والشديد إلى سكتة دماغية نزفية، إذ يجب عدم تجاهل هذا العرض الخطير.
1: ضعف أو خدر في جانب واحد. الشعور بالخدر المفاجئ أو الضعف على أحد جانبي الوجه أو الجسم يعد من الواضحات التي تشير إلى السكتة الدماغية.
0: عزيزي المستمع، دعنا نتعرف على رصد علامات السكتة في حالة الطوارئ. يواصل الأطباء تحذير الجمهور حول تذكر قائمة كن سريعاً لأعراض السكتة الدماغية، والتي تشمل مشاكل في التوازن،
1: تغيرات في الرؤية،
0: تدلي الوجه،
1: ضعف عام،
0: صعوبة في الكلام.
1: إذن وقت للاتصال بخدمات الطوارئ فوراً. أهمية الوقت كبيرة مستمعي الكرام، حيث تبدأ خلايا الدماغ بالموت سريعاً بمجرد انقطاع تدفق الدم إليها.
0: دراسة علمية تحسم جدل المكملات الغذائية لكبار السن وتحدد الأنواع الضرورية فقط. كشفت مراجعات علمية أن الاعتقاد بأن المكملات الغذائية مفيدة للجميع ليس دقيقاً، إذ يؤكد الخبراء أن العديد من الفيتامينات والمعادن ليست ضرورية إلا في حال وجود نقص غذائي مؤكد أو حاجة طبية، وفقاً لتقرير نشر على موقع ساينس أليرت. يجب أن تعتمد استخدام المكملات على الأدلة الطبية بدلاً من الوعود التسويقية.
1: إذن التقدم في العمر يزيد من احتمالات نقص العناصر الغذائية بسبب انخفاض الشهية والأمراض المزمنة، إضافة إلى تأثير بعض الأدوية على امتصاص المغذيات. ووفق التقرير، أفضل مكمل غذائي هو الذي يلبي حاجة حقيقية وليس الذي يحمل أكبر الوعود على الملصق.
0: وأبرز المكملات التي يحتاجها كبار السن وفق الدراسات تشمل فيتامين B12، حيث يعد من أهم المكملات لكبار السن، حيث يؤدي نقصه إلى فقر الدم والإرهاق وضعف الذاكرة. بعض الأدوية مثل الميتفورمين قد تزيد من خطر نقصه.
1: فيتامين دال نقصه شائع بين كبار السن قليلي التعرض للشمس، وقد يساعد تناول المكملات على تقليل مخاطر السقوط والكسور.
0: حمض الفوليك B9 يلعب دورا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويجب استبعاد نقص فيتامين B12 قبل تناوله، لأن أعراض تلف الأعصاب قد تظهر دون ملاحظة.
1: مكملات البروتين ضرورة تناولها لتفادي ضمور العضلات، مع توصية بتناول من 1 إلى 1.2 جرام بروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا.
0: الفيتامينات المتعددة قد تكون مفيدة لمن يعانون من سوء التغذية، رغم عدم إيجاد دلالات قوية على تأثيرها على تقليل الوفيات.
1: لكن مستمعي الكرام، يجب أن ننتبه، هناك تحذيرات من الإفراط في المكملات تؤكد أن الجرعات المرتفعة من فيتامين مثل A ودال قد تسبب التسمم، لذا يعتمد الحفاظ على شيخوخة صحية على التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الجيد، وليس فقط على المكملات.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: عزيزي المستمع، دوار وصداع صباحي وتشوش رؤية عند الانحناء قد تكشف عن ورم دماغي خطير. أفادت الطبيبة أنجلينا كازانتيسيا من معهد الطب السريري بجامعة بورغروف بأن الشعور بالدوار والصداع الصباحي وتشوش الرؤية عند الانحناء أو النهوض المفاجئ قد يشير إلى وجود ورم في الدماغ.
1: وأوضحت أن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة نتيجة ضغط الورم على البطينات الدماغية أو انسداد تدفق السائل النخاعي يؤدي إلى ضغط السائل على العصب البصري، مما قد يسبب وذمة في العصب. في المراحل المبكرة قد لا يعاني المرضى من تدهور حاد في الرؤية، لكن مع تقدم الحالة قد تحدث مضاعفات كبيرة.
0: وشددت الطبيبة على أن الصداع الناتج عن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة يعتبر من الأعراض الكلاسيكية، وغالباً ما يشتد في الصباح ويكون مصحوباً بالغثيان والتقيؤ.
1: كما أضافت أن تشوش الرؤية المؤقت يعد علامة خطيرة، حيث قد يفقد المريض بصره لفترات قصيرة عند تغير وضع الجسم، مما يشير إلى ارتفاع ضغط الجمجمة.
0: وأكدت الطبيبة أن وذمة القرص البصري ترتبط غالباً بأورام الدماغ، وقد تتطلب الحالة تدخلاً جراحياً في بعض الحالات للتخفيف من الضغط.
2: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: مستمعين، هناك دراسة تكشف أن حكة الوجه أكثر إيلاماً من باقي أجزاء الجسم. كشفت دراسة علمية جديدة عن السبب وراء كون حكة الوجه أشد ألماً من حكة باقي أجزاء الجسم، حيث أظهرت وجود مسارات عصبية متخصصة تعالج تهيج الوجه بشكل منفصل عن باقي أجزاء الجسم.
0: ووفقاً لتقرير على موقع Upworthy، اكتشف باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية أن إشارات الحكة من الوجه تنتقل إلى الدماغ عبر نظام حسي فريد، مما يفسر كون حكة الوجه أحياناً أشد إزعاجاً وألماً.
1: قد تمهد هذه النتائج التي أبرزت في تقرير من شبكة الأخبار الجيدة الطريق أمام علاجات أكثر دقة لتهيج الجلد واضطرابات الحكة المزمنة.
0: واكتشف الباحثون أن الوجه يشعر بإشارات الحكة والألم في آن واحد، بعكس باقي الجسم الذي يشعر بهذه الأحاسيس بشكل منفصل. أظهرت التجارب التي أجريت باستخدام الهستامين وهو محفز للحكة أن الخد يسبب حكة أقل من الرقبة على الرغم من احتوائه على عدد أكبر من النهايات العصبية. وخلص العلماء إلى أن إشارات الألم في الوجه تطغى جزئياً على إحساس الحكة، مما يجعل حكة الوجه أكثر حدة وإزعاجاً.
1: ويتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة التي كانت تشير إلى أن جلد الوجه يحتوي على عدد أقل من الأعصاب الحساسة للحكة.
0: إمكانية تطوير علاجات جديدة. يعتقد العلماء أن هذه النتائج قد تسهم في تطوير علاجات أفضل للأكزيما، ردود الفعل التحسسية وحالات الحكة المزمنة من خلال تصميم علاجات متخصصة لمناطق محددة من الجسم.
1: مستمعينا الأعزاء، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة. شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاستماع.
0: نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة وموضوعات أخرى تحمل المزيد من المعرفة والتشويق. دمتم بخير وفي أمان الله.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

0: الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاثر. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: يا الكويت بسم الله، يا الكويت ما شاء الله.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يعلن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن الاتفاق الإطاري يستهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي للجنة.

0: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم الشبيلي الوسطى، 920 قتيلا جراء الزلزالين في فنزويلا واستمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: الوظائف في خطر. الذكاء الاصطناعي قد يستبدل 11.7% من القوى العاملة في الولايات المتحدة. أصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دراسة وجدت أن الذكاء الاصطناعي قادر بالفعل على استبدال 11.7% من سوق العمل الأمريكي، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار من الأجور في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والخدمات المهنية. وأجرت الدراسة باستخدام أداة محاكاة للعمالة تسمى مؤشر جبل الجليد آيسبرغ إندكس، والتي أنشأها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومختبر أوك ريدج الوطني. يحكي هذا المؤشر كيفية تفاعل 151 مليون عامل أمريكي في جميع أنحاء البلاد وكيفية تأثرهم بالذكاء الاصطناعي والسياسات المرتبطة به. يقدم مؤشر جبل الجليد الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام رؤية استشرافية لكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لسوق العمل، ليس فقط في مراكز التكنولوجيا الساحلية بل في جميع ولايات البلاد، بالنسبة للمشرعين الذين يعدون استثمارات بمليارات الدولار في إعادة تأهيل المهارات والتدريب. يقدم المؤشر خريطة مفصلة لمواقع تشكل التغيرات وصولا إلى الرمز البريدي. وقال براسانا بالابراكاش مدير مختبر أوكلاند الوطني والقائد المشارك في البحث: في الأساس نحن ننشئ توأماً رقمياً لسوق العمل في الولايات المتحدة. مختبر أوكلاند الوطني هو مركز أبحاث تابع لوزارة الطاقة في شرق تينيسي، ويضم حاسوب فرونتير العملاق الذي يشغل العديد من جهود النمذجة واسعة النطاق. يجري المؤشر تجارب على مستوى السكان كاشفاً كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المهام والمهارات وتدفقات العمل قبل وقت طويل من ظهور هذه التغيرات في الاقتصاد الحقيقي، وفقاً لما ذكره بالابراكاش. ويعامل المؤشر 151 مليون عامل كأفراد، كل منهم يتمتع بالمهارات والمهام والمهن والموقع. كما يحدد المؤشر أكثر من 32 ألف مهارة عبر 923 مهنة في 3000 مقاطعة، ثم يقيس أين يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية أداء هذه المهارات بالفعل. ما وجدوه الباحثون هو أن الجزء الظاهر من المشكلة تسريحات الموظفين وتغيير الأدوار في قطاعات التكنولوجيا والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات لا يمثل سوى 2.2% من إجمالي الأجور، أي حوالي 211 مليار دولار. أما الجزء الظاهر فيكمن في إجمالي الأجور البالغ 1.2 تريليون دولار، ويشمل ذلك الوظائف الروتينية في الموارد البشرية والخدمات اللوجستية والمالية وإدارة المكاتب، وهذه المجالات تغفل أحياناً في توقعات. يتحدى مؤشر آيسبرغ أيضاً افتراضات شائعة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو أنها ستقتصر على الأدوار التقنية في المراكز الساحلية، وتظهر عمليات المحاكاة التي أجراها المؤشر مهناً معرضة للخطر منتشرة في جميع الولايات 50 بما في ذلك المناطق الداخلية والريفية التي غالباً ما تهمل في سياق الحديث عن الذكاء الاصطناعي. ولسد هذه الفجوة أنشأ فريق آيسبرغ بيئة محاكاة تفاعلية تتيح للولايات تجربة أدوات سياسية مختلفة، بدءا من تحويل أموال القوى العاملة وتعديل برامج التدريب وصولا إلى استكشاف كيفية تأثير التغيرات في تبني التكنولوجيا على العمالة المحلية والناتج المحلي الإجمالي. ويقول التقرير يمكن مشروع آيسبرغ صانعي السياسات وقادة الأعمال من تحديد بؤرة الخطر وتحديد أولوية التدريب والاستثمارات البنية التحتية واختبار التدخلات قبل تخصيص مليارات الدولارات للتنفيذ.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: ما هو التوتر؟ يعتبر حالة من الإجهاد أو الضغط النفسي الناتج عن التعرض لمشكلة أو موقف معين في الحياة اليومية، تشمل أبرز أعراضه ما يلي: الصداع، آلام العضلات، مشاكل في المعدة، آلم في الصدر أو تسارع ضربات القلب، صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات، الشعور بالإرهاق، القلق المستمر والنسيان. رغم شيوع حالات القلق والتوتر، إلا أن أسلوب الإنسان في إدارة هذه المشاعر قد يؤثر بشكل كبير على حياته اليومية، ويعتبر الحفاظ على الصحة البدنية يعد من الركائز الأساسية لدعم الصحة النفسية. لذلك ينصح باتباع نظام غذائي صحي غني بالفاكهة والخضار والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم. كما يفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية والسكريات المضافة والأملاح العالية، بالإضافة إلى مشروبات الكافيين، خاصة بأنها قد تسهم في زيادة مستويات التوتر.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: تحضيرات صينية من تكرار منتجات الذكاء الاصطناعي.

قال المتحدث باسم أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين إن على شركات الروبوتات البشرية الصينية تجنب مخاطر دخول منتجات متكررة بشكل كبير إلى السوق لما قد يسبب ذلك من تضييق مساحة البحث والتطوير. وأوضح لي تشاو المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن هناك أكثر من 150 شركة متخصصة في الروبوتات البشرية في الصين، وأشار إلى أن السرعة وظهور الفقاعات لطالما كان من التحديات التي يجب إدارتها وموازنتها في تطوير الصناعات المستقبلية. وبشكل مفصل أشار لي إلى أن اللجنة تعمل أيضاً على تعزيز توسيع صناديق ريت بهدف دعم تطوير مرافق التجديد الحضري والفنادق والمنشآت الرياضية ومرافق المكاتب التجارية. أعلنت بكين أنها تريد أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الروبوتات البشرية بحلول 2027 مستندة إلى دعم حكومي وحوافز مالية للشركات الناشئة. لكن المنافسة الأخيرة أوضحت أن التحول من النماذج المخبرية إلى الاستخدام التجاري لا يزال بعيداً إذ ما زالت الخوارزميات في مراحل التجريب. من أبرز الفعاليات كان اختبار خدمة فندقية حيث استخدم روبوت طوره معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام بالتعاون مع بوني تري روبوتكس يداً ثلاثية الأصابع لجري حقيبة، غير أنه تحرك ببطء وتوقف مراراً وفق تقرير وول ستريت جورنال. وفي اختبار آخر لتنظيف الغرف حاول روبوت من طلاب جامعة رانمين التخلص من الأكياس البلاستيكية لكنه أخطأ سلة المهملات مستغرقاً أكثر من 12 دقيقة رغم تدريبه لشهرين.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: منتجات تساعد في التغلب على الأمراض الناتجة عن البرد. وفقا للدكتور ميخائيل جينزبورغ خبير التغذية الروسي، يساعد العسل ومغلي الفواكه والثمار المختلفة وكذلك البيض على تسريع الشفاء من أمراض البرد. ويقول يحتاج الشخص المريض إلى الطاقة والبروتينات ومواد مضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات، كما أن العسل يساهم بالإسراع في عملية الشفاء، لذلك يمكن إضافة كمية صغيرة منه إلى الشاي. ومغلي الفواكه والثمار مفيد أيضا، وكذلك البيض الذي هو مصدر للبروتين والطاقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدكتورة أوكسانا شابالينا إخصائية أمراض المناعة والحساسية حذرت من تناول الأدوية الداعمة للمناعة دون وصفة طبية، لأنها قد تؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والتصلب المتعدد والتهاب القولون التقرحي وأمراض أخرى.

ستتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية في 2023 للمرة الأولى المبالغ المستثمرة في استخراج النفط. ذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع مع ذلك انتعاشاً في التمويل المخصص للوقود الأحفوري. وبسبب أزمتي الطاقة والمناخ يتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات المنخفضة الكربون إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2023، فيما سيصل الاستثمار في النفط والغاز والفحم إلى حوالي تريليون دولار وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية السنوي حول الاستثمارات في الطاقة. ويفترض أن تنمو هذه التمويلات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية بنسبة 24% سنوياً خلال الفترة من 2021 إلى 2023. في الوقت نفسه تواصل المبالغ المخصصة للمحروقات والفحم ارتفاعها بنسبة 15% سنوياً. وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: الطاقة النظيفة تتقدم بسرعة أسرع مما تتخيله كثير. مقابل كل دولار يستثمر في الوقود الأحفوري يستثمر حوالي 1.7 دولار في الطاقة النظيفة. قبل 5 سنوات كان هذا المعدل 1.1. وقالت الوكالة في تقريرها السنوي المخصص للاستثمارات في مجال الطاقة أن حوالي 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يومياً، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية، فيما ستخصص استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لإنتاج النفط، التنقيب والاستخراج. وفي مثال آخر، تهيمن الآن تقنيات منخفضة الكربون على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء بنسبة 90%. وقد ساهم تقلب أسعار الوقود الأحفوري مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا وتدابير الدعم التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة في تعزيز هذا الاتجاه. مع ذلك أطلقت وكالة الطاقة الدولية العديد من التحذيرات، قبل كل شيء من الهيمنة المطلقة للصين واقتصادات متقدمة في هذا الصدد. رغم بعض الأمل في عدد من الأماكن الطاقة الشمسية في الهند والبرازيل والشرق الأوسط، ما زالت الاستثمارات في مناطق أخرى منخفضة، كما حذرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تدعو المجتمع الدولي إلى التعبئة حول هذا الموضوع. وقال ديف جونز من مركز إمبر لبحوث الطاقة: تعد الطاقة الشمسية قوة عظمى حقيقية في مجال الطاقة، وهي الوسيلة الأساسية التي نملكها لإزالة كربون سريعة من الاقتصاد. لكن المفارقة هي أن بعض أكثر الأماكن المشمسة في العالم لديها أدنى مستويات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وهي مشكلة يجب معالجتها. كذلك أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يتوقع أن ينمو الإنفاق على التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما بنسبة 7% في 2023، وهو ما يمثل عودة إلى مستويات عام 2019 التي تبعد العالم عن المسار نحو تحييد الكربون في منتصف القرن. وكانت الوكالة شددت في عام 2021 على الحاجة إلى التخلي الفوري عن أي مشروع جديد لاستغلال الوقود الأحفوري في سبيل تحقيق هدف تحييد الكربون. ويهدف تحييد الكربون الذي يشمل عدم بعث غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية من أجل تجنب التأثيرات الكبرى التي لا يمكن عكسها. مع ذلك وصل الطلب على الفحم إلى ذروة تاريخية في عام 2022، ويتوقع أن يكون الاستثمار في هذا القطاع عام 2023 أعلى بست مرات مما توصي به وكالة الطاقة الدولية لعام 2030 لتحقيق تحييد الكربون.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: ما هو أهم فيتامين يحتاجه جسم كل إنسان؟

باستشارة الأطباء لا يمكن معرفة هل فعلاً نعاني من نقص فيتامين معين دون المستوى الطبيعي؟ في المجمل يحتاج الإنسان إلى الفيتامينات ويفضل أخذها كمكمل غذائي. أما أهم فيتامين يحتاج جسم كل إنسان بحسب المختصين فهو فيتامين A، إذ يعد هذا الفيتامين من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فهو مهم لسلامة العظام والأسنان والعيون، ويساعد على عدم ضعف البصر، ويجدد الأنسجة والخلايا التلفة في الجسم، ويمنع تشكل الحصى في الكلى والمرارة، كما أنه يمنع تشكل الأورام السرطانية لاحتوائه على مضادات للأكسدة التي تثبط بدورها من إنتاج الحمض النووي المكون للخلايا السرطانية في الجسم. أيضاً يرفع من مستوى مناعة الجسم، لذلك فهو مهم جداً في محاربة الأمراض. وللنساء الحوامل يساعد في حماية صحة الجنين، كما له دور في الحفاظ على عمل الغدد الصماء في الجسم. أيضاً لفيتامين A أهمية كبيرة في وقاية الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، كما يحافظ على نضارة البشرة والأظافر وصحة الشعر وعدم تساقطه. أما مصادر فيتامين A فهي الخضروات الورقية الداكنة بكل أنواعها، الحليب ومنتجاته، لحم الدجاج، اللحوم الحمراء خاصة لحم البقر، سمك السلمون، السردين، البيض، الشوفان، الفلفل الأحمر، البطاطا الحلوة، القرع، الجزر، الخوخ والمشمش. ويحتاج الإنسان البالغ من 0.8 إلى 1 ميلي جرام منه يومياً فقط. وتعرف الفيتامينات على أنها مركبات عضوية ومغذيات حيوية يحتاجها جسم كل إنسان لكي تقوم الأعضاء الحيوية بعملها بشكل سليم.

أوقف الانتشار الكبير للفيروس التاجي الكثير من جولات ركوب الدراجات في برشلونة منذ شهر مارس الفائت، الأمر الذي سبب استياء لراكبي الدراجات في المنطقة. ومن بين راكبي الدراجات أيرلندا التي بحثت عن طريقة أخرى تمكنها من متابعة ركوب دراجتها في فترة انتشار الوباء بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. وبعد تخطيط أيرلندا المسبق مع خمس من زميلاتها توصلوا إلى حل جديد يمكنهم من متابعة شغفهم بطريقة أخرى، وذلك عن طريق مساهمتهم في تمويل إحدى شركات التوصيل في برشلونة. وفي حديثها عن شركتها الصغيرة قالت سيرا بأن هذه المجموعة الصغيرة المكونة من ست أعضاء ليس فقط هدفها التوصيل، بل تساعد على توفير فرصة عمل للكثير من الفتيات وتعمل على دعم الاقتصاد المحلي، فضلا عن كونها مهمة أخلاقية في فترة الوباء. وأضافت بأن هذه المجموعة تطمح للوصول إلى نطاقات أوسع وأبعد خارج البلاد لتضاهي أمازون وغيرهم من الشركات. ومع تزايد انتشار المجموعة وانتشار عملائها على مساحات البلاد، أصبح عدد العاملين فيها حوالي 50 شخصا يتوزعون على الحانات ومحلات الزهور وغيرهم من المحال التي تلبي احتياجات الناس في المنطقة.

تستخدم القرفة في مطابخ العالم لما تتمتع به من نكهة خاصة ورائحة مميزة، ويتم الحصول على القرفة من اللحاء الداخلي لأنواع مختلفة من أشجار القرفة، ثم يتم تجفيف شرائح اللحاء ولفها إلى أعواد أو طحنها إلى مسحوق أو استخلاص الزيوت منها. وهناك نوعان شهيران من القرفة بحسب روبن فروتان المتحدث باسم أكاديمية التغذية في الولايات المتحدة، القرفة السيلانية والقرفة العادية كاسيا، وهي النوع الأقل تكلفة ويكون غالباً بلون أغمق نسبياً من القرفة السيلانية. وتتمتع القرفة بفوائد صحية متعددة، منها تساعد على موازنة نسبة السكر في الدم، إذ تعمل مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في القرفة كعمل الأنسولين الذي ينقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة. قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن القرفة قد تلعب دوراً هاماً في خفض تركيزات الكوليسترول في الدم، كما أظهرت النتائج أنه يمكن أن تساعد أيضاً في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. قد تساعد في توسع الأوعية الدموية، بحسب الدراسات تعمل القرفة على تحسين تمدد الأوعية الدموية وبالتالي تحسين تدفق الدم من خلال الشرايين والأوعية الدموية. قد تساعد في التقليل من الالتهاب لاحتوائها على العديد من مركبات الفلافونويد التي قد تحمي الخلايا من التلف وبالتالي تقلل من الالتهاب. قد تستخدم القرفة كبديل للسكر، إذ إن الطعم الحلو للقرفة قد يعطي الطعام مذاقاً أحلى مما هو عليه في الواقع، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك السكر. التأثير على الدماغ، إذ تساعد على تعزيز القدرة على الانتباه والتركيز، غير أن استهلاك القرفة بجرعات كبيرة ولفترات طويلة قد يرتبط بأثار ضارة، إذ تحتوي القرفة السيلانية وكاسيا على مركب يسمى الكومارين الذي قد يسبب تلف الكبد إذا أخذ بجرعات عالية أو لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد، بحسب ما نشره موقع شيكاغو سان تايمز الأمريكي. لهذا السبب من الأفضل مراجعة الطبيب قبل إجراء تغيرات كبيرة على نظامك الغذائي.

قال رئيس وكالة المعلومات والتحليلات في شركة تيليكوم ديلي الروسية كوسوكوف بأنه عندما تعيد شحن بطارية الهاتف الذكي تسخن خلية الشحن، ومن أجل سلامتك الخاصة يجب عليك فصل الجهاز أثناء التحدث. وقال الخبير كوسوكوف مع إيقاع الحياة الحديث يتعين على الكثير شحن الجهاز عدة مرات في اليوم. وأشار كوسوكوف بالقول إن لحسن الحظ تتمتع العديد من الأجهزة الآن بوظيفة الشحن السريع، حيث يتم استعادة ربع شحن هاتفك خلال 10 إلى 15 دقيقة فقط. ويتابع الخبير قائلا أثناء الشحن خاصة في الوضع السريع يصبح الجهاز أكثر سخونة وتزداد المخاطر. وقال الخبير لذلك أثناء الشحن إذا كنت بحاجة إلى التحدث فمن الأفضل فصل الجهاز عن التيار الكهربائي. ويضيف بالقول إذا كانت المحادثة مهمة ولم يكن الهاتف الذكي مشحونا بشكل كاف ينصح بالتبديل إلى مكبر الصوت. وأوضح كوسوكوف في هذه الحالة على الأقل لن تمسك الهاتف بيدك، فهذا أفضل بكثير من وجهة نظر أمنية. وأوضح بأن الهاتف من غير المرجح أن ينفجر بين يديك، لكن في رأيه الأفضل القضاء على هذا الخطر. وفي السابق قام الخبراء بإدراج القواعد التي ستحمي الالتزام بها من الإشعاع الضار من الهاتف الذكي، ولتجنب المشاكل الصحية لا تستخدم جهازك المحمول كثيرا ولا تحتفظ به بالقرب منك في جميع الأوقات.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: طريقة سهلة وبسيطة لتجديد الشباب.

أعلن البروفيسور ساتوشي فوجيتا الأستاذ بكلية الصحة الرياضية بجامعة ريتسوميكان اليابانية أن زيادة الكتلة العضلية تسمح للإنسان بأن يبدو أصغر سناً، وتفيد نيهون كيازيا بأن البروفيسور يوصي بإجراء تمارين بدنية بصورة دورية منتظمة وتناول البروتينات الضرورية لنمو الكتلة العضلية. وأظهرت الدراسات العلمية أن ممارسة التمارين الرياضية تحسن مرونة الجلد وتركيبة، والتمارين الرياضية العضلية تزيد سمك جلد الإنسان بفضل ارتفاع محتوى المركب بيج ليكان. لذلك يلاحظ أن البقع والتجاعيد والنتوءات عند الأشخاص الذين لديهم جلد سميك قليلة. ويقول البروفيسور للحصول على جسم رشيق وقامة مستقيمة لابد من العضلات، لذلك على الشخص النحيف الاهتمام بعدد العضلات التي تقلص الأنسجة الدهنية وليس بحجمها، والتمارين الرياضية تحرق الدهون. ويشير إلى أن تناول البروتينات يجعل عملية تشكل العضلات أكثر فاعلية، ومن أجل ذلك يكفي تناول قطعة لحم أو سمك بحجم كف اليد، كما أن هناك مكملات بروتينية على شكل مسحوق تذوب في الماء أو الحليب يمكن تناولها، أو تناول قطع البروتين أو مصل الألبان أو الكازين أو فول الصويا. وأن تناول الطعام بعد ممارسة التمارين الرياضية ينشط عملية نمو العضلات التي تستمر يومين بعد ممارسة الرياضة. ويقول البروفيسور عندما يتغيب الشخص عن ممارسة التمارين عليه تناول البروتينات لأنها تساعد على نمو العضلات بصورة أفضل. وينصح الخبير بتناول منتجات الألبان الغنية بالحمض الأميني ليسين الذي يحفز تكوين العضلات، ويقول لهضم اللحم والبيض والسمك يحتاج الجسم إلى وقت، ولكن الأحماض الأمينية والبروتينات يمتصها الجسم بسرعة، وهنا تكمن أفضليتها، كما أنها تحفز عملية تكوين العضلات، لذلك يمكن استخدامها عندما لا يوجد الوقت الكافي لتحضير الطعام وتناوله. ويضيف الفائدة الأخرى من ممارسة التمارين الرياضية هي تحسين المزاج والتركيز فضلاً عن تخفيض التوتر، كما أن الرياضة تحسن عملية التمثيل الغذائي، لذلك لن يسمن الشخص حتى إذا أكل نفس كمية الطعام السابقة.

ما هو تلوث الخلطي؟ وما الذي يسببه كي تتمكن من تجنبه؟ يشير التلوث الخلطي إلى ظاهرة انتقال الملوثات الميكروبية من المواد الغذائية الخام إلى الأغذية الجاهزة للأكل، ويحصل هذا التلوث الغذائي عبر عدة طرق، منها استخدام أدوات إعداد الطعام مثل ألواح التقطيع والسكاكين للأغذية الخام كاللحوم والدواجن النية مع الأغذية الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه، تخزين الأطعمة بشكل خاطئ في الثلاجة مثل وضع منتجات اللحوم في الرفوف العلوية والأغذية الجاهزة أسفلها، ويجب تجنب ذلك إذ أنه يسمح بتساقط الملوثات من اللحوم عليها. عدم إزالة الخضروات التالفة أو الأجزاء المصابة منها من الملوثات الفطرية أو البكتيرية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة قبل التخزين في الثلاجة، ويتيح ذلك انتقال هذه الملوثات إلى أسطح الثلاجة أو الأغذية السليمة المخزنة داخلها. غسل منتجات الدواجن النية قد ينقل ملوثاتها الميكروبية للأسطح المجاورة لها عن طريق رذاذ الماء المتطاير أثناء الغسيل.

تمثل كوستا سيتي، وهي بلدة صغيرة في رومانيا، ظاهرة جيولوجية فريدة من نوعها تتمثل في هياكل صخرية تسمى تروفانتس، تتنوع بشكل كبير سواء من حيث الحجم أو الشكل، فبعضها يمكن أن يقاس براحة اليد، في حين قد يصل ارتفاع أخرى إلى 4.5 أمتار فوق سطح الأرض. ووفقاً للتقرير المنشور على موقع ساينس آرتس في 25 من ديسمبر الماضي، فقد شهد المئات منها عبر 20 موقع على الأقل على امتداد رومانيا. وتتكون هذه الأحجار بشكل أساسي من نواة صلبة يحيط بها قشرة إسمنتية منتفخة. عزت الدراسات التاريخية نمو تروفانتس إلى مياه الأمطار الغنية بكربونات الكالسيوم، حيث أنه بعد هطول غزير للمطر المشبع بكربونات الكالسيوم تمتص صخور تروفانتس المعادن الموجودة في مياه الأمطار، ويحدث بعدها اندماج ما بين معادن المطر والروابط الكيميائية الموجودة بالفعل في تلك الصخور، لينتج عنه قوة ضغط داخلية تؤثر إلى ظهور نتوءات تنمو من المركز إلى الأطراف، وتتكاثر بمعدل ترسيب يصل إلى من 4 إلى 5 سنتيمترات خلال 1200 عام. ويرجح الباحثون أن تكون تروفانتس قد تشكلت أثناء حدوث الزلازل التي ضربت كوكب الأرض قبل 6 ملايين عام في العصر الميوسيني الأوسط، الذي يمتد من 5.332 مليون إلى 23.3 مليون سنة مضت. وقد تم تشبيه محتواها بالخلطة الخرسانية، فهي عبارة عن صخور رملية رسوبية ترتبط فيما بينها بواسطة اسمنت من الحجر الجيري. وقد فسر العلماء شكلها الكروي بأن الأمواج الزلزالية داخل الأرض قد قامت بضغط الرواسب الرملية والاسمنت الجيري لتشكيلها على الهيئة الكروية. لا تعتبر صخور تروفانتس غريبة بسبب بنيتها وقدرتها على النمو والتكاثر فقط، إذ إن قدرتها على الانتقال من مكان إلى آخر تزيدها غموضاً، كما أن لديها امتدادات تشبه الجذور وحلقات عمرية مرئية عند قطع الحجر. وتحتوي طبقات الحجر الرملي المحيطة بها على صفائح سلسلة من الطبقات الدقيقة، مما يشير إلى أن المنطقة كانت في الأصل عبارة عن بيئة بحرية قديمة عندما وجدت الحجارة والطبقات الرسوبية حولها. هنا يمكن تشبيه اكتشاف أصل هذه الأحجار المتكاثرة بالآلية نفسها، التي تم من خلالها العثور على الحفريات ذات الصدفتين داخل بعض الصخور. ولطالما أثارت هذه الأحجار اهتمام السكان المحليين بأشكالها العضوية ونضج الأسمنت الغريب، مما ألهمهم العديد من أساطير حول قدرة الأحجار على النمو والحركة تماماً مثل الكائنات الحية، عوضاً عن كونها صخور ميتة. وهكذا قد لا تكون أحجار تروفانتس التي تجمع ما بين خصائص النبات والحجر في آن واحد حية بالمعنى الحرفي، إلا أنه من المؤكد

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.
2: الثامنة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل محمد الحريص.

0: في جولتنا لهذا الصباح، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يعلن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن الاتفاق الإطاري يستهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي للجنوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم شبلي الوسطى. 920 قتيلا جراء الزلزالين في فنزويلا، واستمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام جولتنا هذا الصباح من الرياض، حيث رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ودون قيود أو شروط. وأضاف البديوي في بيان بهذه المبادرة التي تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية وترسيخ مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية الدولية. وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون بأشد العبارات للإدعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز. بعد هذه الخطوة العمانية القيمة التي ستسهم في إجلاء البحارة العالقين وتعزيز سلاسل الإمداد للاقتصادين الإقليمي والعالمي. وأشار البديوي إلى أن هذه المبادرة تعكس كذلك دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وترسيخ الأمن والاستقرار وخفض التوترات في المنطقة. وفي جديد الوضع بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت ضربات عسكرية ضد مواقع داخل إيران رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية في منطقة مضيق هرمز. وأوضحت القيادة أن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد هجوم نفذته طائرة مسيرة على سفينة شحن تجارية. وأكدت سنتكوم أن العدوان الإيراني غير المبرر على حركة الشحن التجارية يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن هذا السلوك قوض حرية الملاحة في ظل تزايد حركة التجارة عبر المضيق. في غضون ذلك، حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إيران من أن أي عنف من جانبها سيقابل بعنف مماثل، مؤكدا أن واشنطن التزمت بتنفيذ وقف إطلاق النار. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران خرقت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه السفن العابرة للمضيق، مشيرا إلى أن أحداها أصابت بشكل مباشر سطح سفينة شحن كبيرة ما تسبب في أضرار مادية. في غضون ذلك حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إيران من أن أي عنف من جانبها سيقابل بعنف مماثل، مؤكدا أن واشنطن التزمت بتنفيذ وقف إطلاق النار. مراسلنا عباس متولي والتقرير التالي.
1: ذكر الرئيس الأمريكي في منشور على منصته تروث سوشيال أن إيران أرسلت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة لمهاجمة سفن في المضيق، مضيفا أن الولايات المتحدة أسقطت 3 طائرات مسيرة أخرى. وأشار الرئيس إلى أن سفينة واحدة تعرضت للإصابة لكنها تمكنت من مواصلة طريقها. وجاء تصريح ترامب بعد يوم من تعليق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز عقب إبلاغ سفينة شحن عن هجوم مشتبه به قرب عمان. ويشكل هذا الهجوم ضغطا إضافيا على اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، إذ كان ضمان حرية الملاحة في المضيق أحد الركائز الأساسية لمذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرتها قصفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة داخل إيران، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. وقال ترامب في البيت الأبيض قبيل الرد الأمريكي مباشرة: لا يعجبني أنهم أطلقوا النار بالأمس. وعند سؤالي عن سبب توجيه ضربات رغم تأكيده المستمر على أن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، علق ترامب قائلا عن إيران: إنهم مختلفون بعض الشيء. وصرح مسؤول أمريكي مطلع على الوضع بأن الضربات الأمريكية ضد إيران انتهت بعد نحو ساعة من إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن العملية العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان الجيش البريطاني قد أفاد يوم الخميس بأن سفينة حاويات أصيبت بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عمان، وذلك بعد ساعات من تهديد إيران للسفن بوقف استخدام هذا المسار. وجاء هذا التطور في وقت حساس بالنسبة للولايات المتحدة وإيران، حيث يعمل الطرفان على التفاوض لإنهاء الحرب بشكل دائم، غير أن إيران واصلت تحدي دول المنطقة والولايات المتحدة بشكل متزايد فيما يتعلق بسيطرتها على مضيق هرمز حتى في ظل الاتفاق المؤقت. ولا تزال الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشكل بنود ذلك الاتفاق، بما في ذلك قضايا مثل عبور السفن عبر هذا المضيق الحيوي ومستقبل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وبموجب الاتفاق المؤقت يمتلك الطرفان مهلة 60 يوما لوضع التفاصيل النهائية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت الولايات المتحدة ولبنان والاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق إطاري عقب الجولة 5 من المفاوضات التي استضافتها واشنطن في خطوة وصفت بأنها تمهد لمسار طويل لتعزيز الاستقرار على الحدود بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يشكل بداية لمرحلة جديدة نحو سلام دائم ومستدام، مؤكدا أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدا من العمل من الطرفين. وإلى بيروت، حيث اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة أولى على طريق استعادة السيادة الكاملة، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه يشكل تقدما في مسار استعادة الدولة لسلطتها على كامل أراضيها. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وعودة أبنائها إليها. من بيروت وافتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
2: تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن منذ يوم الثلاثاء بهدف الوصول إلى إعلان نوايا مشترك بين البلدين وسط تعثر في بند الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إذ يرفض الوفد الإسرائيلي أن يتضمن نص إطار العمل أي عبارات حول الانسحاب، وكذلك يسود الخلاف حول المناطق النموذجية التي سيدخلها الجيش اللبناني لحصر السلاح فيها بعد أن ينسحب منها جيش الاحتلال. لكن الوفد الإسرائيلي رفض انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وطلب أن يبدأ تطبيق حصر السلاح في مناطق خارج الخط الأصفر، فيما يصر الجانب اللبناني أن تكون المناطق النموذجية تحت الاحتلال، ويرفض دخول الجيش اللبناني القرى والبلدات في ظل وجود الجيش الإسرائيلي. بالتزامن مع مسار المفاوضات، واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار، حيث شن الطيران الحربي صباحا غارتين على بلدة النبطي الفوقاء، كما ألقت مسيرة مناشير فوق بلدة المنصور في قضاء صور تدعو المواطنين إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة. هذا وقد أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح حرجة. إلى ذلك سجلت عمليات حرق منازل في بلدة مركبة، كما أقدمت قوات الاحتلال على التوغل مع أليات عسكرية وجرافات من بلدة حداثة باتجاه بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، وقامت بعملية تمشيط واسعة للمنطقة. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي بلدة بيت يحون التي كانت قد شهدت ليل أمس اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله، وأعلن جيش الاحتلال إصابة ضابطين وجنديين. سياسيا نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وأعرب عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وأعرب الرئيس عون عن امتنانه لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد 4 وإصابة عدد آخر جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 10 فلسطينيين، بينهم طفل، خلال حملة مداهمات واقتحامات في القدس المحتلة ومدينتي طول كرم وقلقيلية. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
3: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نقابة بأن جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم واسع نطاق على المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك بذريعة اقتراب الأعياد اليهودية. كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الهجوم على الضفة الغربية ومخيماتها يستهدف اعتقالات وهدم للمنازل وتوسيع لرقعة الاستيطان المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى هذا الصعيد، أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال 100 فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واقتحم كذلك مدن طوباس ونابلس وبيت لحم والخليل، وترافق ذلك مع هدم عديد المنازل والمنشآت الزراعية في عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية. هذا وحذرت القيادة الفلسطينية من خطورة التصعيد العدواني الإسرائيلي، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والفاعل للضغط على حكومة إسرائيل لكي تتوقف عن سياستها العدوانية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعت القيادة الفلسطينية الرئيس الأمريكي إلى بذل جهود لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن سياستها العدوانية والتي طالت الحجر والبشر وأدت إلى معاناة كبيرة في صفوف الفلسطينيين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في الشأن السوري، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جملة بريف درعا الغربية بسوريا ودهمت عددا من المنازل وتفتيشها. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن قوة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية ودبابة انطلقت من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم دخلت بلدة بريف درعا الغربية وانتشرت في أحيائها وقامت بتفتيش عدة منازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وفي الخرطوم، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن أي حديث حول مفاوضات لا تعمل على تفكيك الميليشيا وتسليم سلاحها لن يتم الانضمام لها، مؤكدا ضرورة محاسبة ومساءلة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني. من جانب آخر، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو من أن السودان يقف على شفير كارثة إنسانية جديدة مع تصاعد المؤشرات على هجوم مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وفي الصومال، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة بالتنسيق مع شركاء دوليين نفذت سلسلة من الغارات الجوية خلال الأيام الماضية استهدفت عناصر من حركة الشباب الإرهابية في إقليم شبيل الوسطى، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحا وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية. وإلى باريس، حيث أعربت فرنسا عن أسفها لقرار بوركينا فاسو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع باريس من جانب واحد. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفارافرو إن السلطات الفرنسية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب الذي اتخذته بوركينا فاسو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وأضاف أن تدابير المعاملة بالمثل التي تفرض نفسها هي قيد الدراسة حاليا. وأكد المتحدث أن فرنسا تجدد تضامنها مع شعب بوركينا فاسو وتذكر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توضيح دور الولايات المتحدة في محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم، حيث استهدفت الضربات الأوكرانية منشآت حيوية وأدت إلى نقص كبير في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. وقالت السلطات إن القرار يهدف إلى تسريع معالجة الأضرار وضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية. مراسلنا في موسكو وهذا التقرير.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات بأسلحة بعيدة المدى على مراكز ومرافق في كييف، إضافة إلى مصفات نفط في كريمينشوك بمقاطعة بولتافا. وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن القوات الروسية شنت 5 ضربات جماعية على منشآت الصناعات الدفاعية وشبكات الطاقة والنقل ومستودعات الذخيرة ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على أكثر من 9,000 جندي أوكراني وأسقطت 4,650 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. وأعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ترى رغبة صادقة في مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأثير حل سلمي للنزاع الأوكراني، ولذا فإن مساعيه الحميدة في هذا الصدد قد تكون بالغة الأهمية نظرا لنفوذه في أوروبا وكييف، وموسكو تقدر عاليا هذه الرغبة الأمريكية. من جهة أخرى، صرح بيسكوف بأن الكريملين لم يسمع بأي تصريحات أمريكية تؤكد أن واشنطن لم تعد وسيطا محايدا في أوكرانيا، وقال لم نتلقى بعد أي تأكيدات من الولايات المتحدة لهذا التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن واشنطن لم تعد وسيطا محايدا بشأن الأزمة الأوكرانية بعد قمة مجموعة 7. ومن جانبه وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الأزمة الأوكرانية في قمة ألاسكا بأنها تستدعي التساؤلات. وأضاف الوزير: عندما يقول زميلي ماركو روبيو أنه لم يكن هناك سوى مقترحات في ألاسكا دون التوصل إلى أي اتفاق، فإنني أتساءل عن المقصود بالاتفاق. وإذا كان أحد الطرفين وهو الولايات المتحدة قد طرح مقترحاته للتوصل إلى تسوية ولكيفية التعامل مع هذه الأزمة، وأبدى الطرف الآخر موافقته على تلك المقترحات، فإن القول بعدم وجود اتفاق يبدو غير لائق حسب تعبير الوزير الروسي. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستعمل على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ووسائل التصدي لها في مواجهة التهديدات القادمة.

0: من كوريا الشمالية، بما يشمل نشر أعداد كبيرة من المسيرات الهجومية بعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة. وفي الجارة الشمالية أشرف الزعيم كيم جون أون على اختبارات لأنظمة مدفعية وصاروخية مطورة. وحول هذا الموضوع يقول أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة ريدينغ الدكتور يونس لحويج:
1: سباق التسلح أو ما يسمى بسباق التسلح في هذه المنطقة خاصة بين الكوريتين منذ الخمسينات القرن الماضي، وهي تتزايد يعني نتيجة طبيعي الاختلاف الأيديولوجي وكذلك يعني الانقسام الذي حصل بين الكوريتين. فبالتالي هذا مسألة الحرب الباردة مستمرة يعني لم تقف نهائي، لأن لم نشاهد أي عملية سلام ولا عمل دبلوماسي يعني يحد من هذا سباق التسلح. كما ذكر التقرير الآن سباق التسلح أخذ منحنى آخر أو منحنى آخر، وهو استعمال التكنولوجيا المتقدمة والاعتماد على نوعين، يعني كل طرف يعتمد على نوع معين من التسلح. بالنسبة لكوريا الشمالية تركز تركيز كبير على الباليستيك ميسايلز أو الصواريخ بعيدة المدى بالإضافة إلى المدفعية بعيدة المدى. كما نعرف القدرات النووية طبيعية هي متفوقة جدا ولا زالت موجودة، ولكن تعتبر هي مسألة ردعية، يعني هي مسألة ردع وليس مسألة استعمال. ولكن بالمقابل كوريا الجنوبية الآن تركز تركيز كبير على التكنولوجيا الحديثة، وهي رخيصة الثمن ولكن فعالة، ورأيناها يعني في الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك في حرب الخليج يعني الماضية، في حرب الـ 12 يوم والـ 40 يوم الماضية. فهذه طبعا أصبحت ركيزة مهمة للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، ولكن هذا طبيعي، هو يدل دلالة كبيرة على أن في هناك توتر دائم، ولكن التوتر أحيانا يأخذ درجات من التصعيد وأحيانا يأخذ درجات من الحد من التصعيد، والآن يبدو لي أن الآن أحد درجات التصعيد إحدى درجات التصعيد أصبحت مشهودة في هذه المرحلة.
0: وإلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 920 قتيلا و4300 جريح، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي من أن الحصيلة النهائية قد تصل إلى الآلاف، ولم تستبعد أن يتجاوز عدد القتلى 10,000 شخص. كما أعلنت عدة دول من بينها سويسرا وإسبانيا وفرنسا إرسال فرق ومعدات إنقاذ للمساهمة في عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين. مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 100% على أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستلغي أي اتفاقات تجارية قائمة مع تلك الدول. وقال ترامب إن عددا من الدول الأوروبية يدرس حاليا فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، محذرا من أن أي دولة تمضي في هذا الإجراء، وأضاف أن هذه الرسوم ستطبق فورا في حال المضي قدما في فرض الضريبة وستشمل جميع السلع، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى إنهاء الاتفاقات التجارية المبرمة سواء النافذة أو قيد التوقيع.

0: مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 9:56 صباحا، والجزر الساعة 4:03 العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، الأجواء الحارة مستمرة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يعلن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن الاتفاق الإطاري يستهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي للجنوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم شبيلي الوسطى. 920 قتيلا جراء الزلزالين في فنزويلا. واستمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. والرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تضمنت آخر المستجدات على كافة الصعد. قدمتها لهذا الصباح فيحاء السهو وأخرجها الزميل محمد الحريص. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار. نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.

0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم ومنار لرويشد. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
1: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. في كل حلقة من حلقات برنامجنا نسعى نسلط الضوء على جانب مهم يتعلق بنواحي التنمية وكذلك التطوير، بحث رؤى وأفكار ومبادرات يمكنها أن تسهم في تطوير هذا البلد، يمكنها أن تبني وطن. اليوم ضيفنا ضيف مميز على مستوى مسيرته العملية وكذلك جهوده البحثية، إسهاماته على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، علاوة على يعني دراسته في مجال التقنية والابتكار. ضيفنا اليوم

0: في برنامج أمني وطن.
1: الله يحييكم، مشكورين على هذه الاستضافة والمقدمة، وإحنا دائما سعيدين في لقائكم.
0: دكتور، بداية لو يعني نعرف المستمع أكثر وأكثر في دكتور هاشم، يعني أنت بديت من دراسة الحاسوب. صحيح. وكنت متميز حتى على مستوى الدراسة في أيام الكلية بأن أنت كنت ناشط على مستوى جمعية الحاسوب في الكلية. صحيح. حاب التخصص، وفي نفس الوقت اليوم نرى بأن تخصص الحاسوب أو دراسة علوم الكمبيوتر بشكل عام اليوم نراها يعني هي التخصصات السائدة الأكثر طلبا على مستوى سوق العمل، على مستوى الكويت والعالم كذلك. صحيح. بسبب التطور التكنولوجي السريع اليوم من علم الحاسوب والمعلومات إلى التقنية والابتكار. نعم. يعني شو اللي قادك من دراستك في مجال التربية وانت تربوي ووصولا إلى دراسة وبحثك على مستوى الدكتوراه وليلك درجة الدكتوراه في التقنية والابتكار؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني إذا نبي نتكلم عن علم الحاسوب أو هذا التحول أو هذا الانتقال اللي حدث معي من الحاسوب نفسه أو الكمبيوتر ساينس إلى إدارة التقنية والابتكار، إحنا قاعدين نتكلم عن مجموعة من المراحل. ومن خلالها تنقل من مرحلة إلى مرحلة نكتشف إن في خبرة مكتسبة، وكل ما كان عندي خبرة جديدة هذه الخبرة الجديدة تقودني إلى أني أنا أبحث عن عن عن طريق جديد أعطي فيه هذه المعلومات اللي أنا اكتسبتها. الحاسوب أنا أساساً في ذاك العمر يعني كان عندي هذه الميول والاهتمامات التقنية من ناحية يعني البرمجة أيامها كان السي بلس بلس والأمور الخفيفة، يعني كانت البرمجة الخفيفة. ولكن مع التعمق في دراسة الحاسوب إضافة إلى الجانب العلمي بالحياة أصلاً أيامها في ذاك الوقت كان يعني عندنا الكمبيوترات، وانت تبي تشتري كمبيوتر وغيرك بيشتري كمبيوتر يرجع لك كمستشار انت. فيعني صار عندي تكونت عندي مجموعة من البيانات والمعلومات هذه اللي من خلالها خلتني اتوجه الى هذا التخصص. بعد ذلك تحولت الى دراسة الماجستير اللي هو دراسات المعلومات. انا ذاك كان اسم التخصص اللي هو المكتبات وعلم المعلومات.
0: نعم.
1: وفي هذا التخصص يتميز فيه إنه كل ما تحمله من بيانات ومعلومات أنت تتطلب إلى إدارة هذه المعلومات. إحنا نتكلم عن النولج مانجمنت، كيف توظف هذه المعلومات اللي أنت اكتسبتها في الحياة وفي الناحية العلمية. فللأمانة كان خطان متوازيان ما بين الدراسة وما بين الجانب العملي في وزارة التربية كمعلم في الحاسوب. حاولت أوفق وأوظف كل ما يتم اكتسابه من هذا العلم في العملية التعليمية. بعد ذلك رب العالمين سخر لنا طريق الدكتوراه من خلال الابتعاث إلى جامعة الخليج العربي مملكة البحرين.
0: نعم.
1: وكان هذا التخصص يعني سبحان الله كأنه كان تخصص هو اللي يبحث عني مو اللي أبحث عنه.
0: أنا شنو فاجأتك لما قلت لك إنه من أيام الكلية؟
1: أيام
0: يعني جمعية الحاسوب
1: وقتها يعني. أنا فيني هذه الطاقة اللي أحب.
0: صايك فيني ذاكرتي زينة.
1: إيه ما شاء الله عليك، يعني جمعيات النفع العام وأحب التطوع والمشاركة.
0: كانت يعني ناشطة بشكل كبير. اليوم لما نتكلم النقلة من العمل التربوي.
1: نعم.
0: في مجال تعليم الجيل الجديد من طلبة التعليم العام.
1: صحيح.
0: للحاسوب، أعتقد اليوم تغيرت حتى المفاهيم. واليوم في السابق كانت دراسة الحاسوب تكون لطلبة المراحل العليا في التعليم العام.
1: صحيح.
0: أما اليوم بدأ الحاسوب يدخل من الصف الأول الابتدائي.
1: صحيح.
0: بالنسبة حق دكتور هاشم مسوي وكذلك من هم في مثل توجه دكتور هاشم بأن اليوم يرون بأن تعليم الحاسوب مو مرحلة ثانوية متوسطة، لا نتكلم من التأسيس، شنو تحسون بأن اليوم مدى اهتمام المنظومة التعليمية في غرس مفاهيم الحوسبة التكنولوجيا حتى الرقمنة والتطبيقات؟
1: صحيح.
0: منذ النشأ ومنذ الصف الأول الابتدائي، شنو يعني لكم هذا؟
1: للأمانة يعني أنا الشيء بالشيء يذكر، يعني مؤخرا خلينا نقول إحنا الصيف الماضي بهالمناسبة أنا كنت عضو أو كنت ضمن فريق تطوير المناهج في وزارة التربية.
0: حلو.
1: في مادة الحاسوب أساسا، وتحديدا كان الصف السابع. فأحب يعني أذكر إن هذه الخطوة هي كانت البداية الصحيحة لمثل ما تفضلت إن كيف نرتقي بمفهوم ومعايير الأساس اللي يبنى عليه دراسة الحاسوب على مستوى المتعلمين في وزارة التربية. سابقا يعني هذا المثال ممكن يكون أوقع، سابقا في درجة من درجات

0: التعليم أو حتى في الوظائف كانوا دائما يطلبون شهادة ICDL
1: قيادة الحاسوب.
0: قيادة الحاسوب لو كنا نشوف شنو محتوى هذه الشهادة كانت عبارة عن برامج أوفيس مثلا،
1: ترى مطلوبة لليوم.
0: إنزين مطلوبة، ولكن شنو حتى ICDL نفسه تغير مفهومه، صار صار هذه برامج الأوفيس أو حزمة أوفيس المايكروسوفت، صارت هذه جزء واحد بسيط جدا من المطلب. الآن الذكاء الاصطناعي AI هو يعني هو الأساس في كل ما يتعلق في الحوسبة أو الحاسوب وما شابه ذلك. فهذه الخطوة خطوة التطور اللي حصل تحسب، نعم تحسب لوزير التربية المهندس جلال الطبطبائي، يعني خطوة جدا موفقة، وهي كانت البداية أو الشعلة التي من ورائها نشاهد حاليا خلال يومين سابقين نلاحظ أن صار في تغيير حتى في عملية التعامل مع العناصر العملية التعليمية كمتعلمين وكهيئة تعليمية وكإدارية وحتى كمنهج ومحتوى.
1: نعم الدكتور هاشم، اليوم لما نتكلم يعني عن هذا المجال أكيد في عندنا العديد من المحاور اللي بنتكلم فيها في حلقة اليوم من برنامجنا ابني وطن، لكن خلينا نطلع فاصل مع مستمعينا وين ما كانوا ونرجع من بعدها نستكمل الحديث مع الدكتور هاشم المسوي الأستاذ المساعد في كلية الكويت التقنية والحاصل على الدكتوراه في التقنية والابتكار. فاصل ونرجع لكم من جديد.
2: الحكومة المنتجة، الحكومة الممكنة رقمياً، حلم يتحول إلى واقع. معكم نبني وطن ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
1: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافة الدكتور هاشم المسوي الأستاذ المساعد في كلية الكويت التقنية ويعني حامل للدكتوراه في التقنية والابتكار. دكتور هاشم، تجاربكم الأكاديمية على مستوى وكذلك التعليمية على مستوى وزارة التربية والتدريس، حقل التدريس بالميدان التربوي نفسه، وكذلك يعني الدراسات العليا، دراساتكم البحثية في الكويت وثم بالبحرين، وعلاوة على اليوم التدريس في يعني كلية أكاديمية، أكيد يعني صار عندكم يعني مخزون من الخبرات التي من الممكن يعني ينتج عنها رؤية لما هو مطلوب لتنمية الوطن، خاصة على المستوى التعليمي فيما يتناسب مع توجه دكتور هاشم التقنية والابتكار. شنو في بالك؟
0: يعني ذكرتني أنت بنقطة جدا مهمة، أن نقطة التنمية أو في الحديث عن مفهوم التنمية، سابقا كنا نتكلم أن التنمية قد تكون في مجال معين أو في حقل معين، يكون فيه الإنسان قد خاض تجربة مثلا في دراسة في العمل. ولكن اليوم كوني مثلا أنا على سبيل المثال عندي أكثر من تجربة أو experience من خلال العملية التعليمية على مستوى المتعلمين في وزارة التربية ثم على مستوى الأكاديمي لطلبة
1: تراكم خبرات.
0: نعم، هذا خلاني أوصل إلى نقطة مهمة، أن التنمية لا يمكن أن تكون مشاريع منفصلة. يعني ما أنت اكتسبته وما أنت تسعى لتنميته في القطاع المتعلمين في مدارس وزارة التربية هو يرتبط بطريقة ما في طريقتك للتنمية على المستوى الأكاديمي أو على مستوى طلبة خلينا نقول الجامعة. فهذا الشيء طبعا شنو راح يخلينا إحنا بما أنها منظومة مترابطة وبما أن هي يعني لها علاقة أو صلة وثيقة، لابد بالنهاية أن نستثمر هذه الطريقة في توصيل المعلومات. أنت الحين تعلمت أو عندك الخبرة في كيفية التدريس أو التعامل مع مستوى معين من المتعلمين، تستثمر هذه الطريقة أيضا في تدريس المتعلمين على مستوى الجامعة والكلية والعكس كذلك. ففي حديثنا عن التنمية نحن اليوم نتكلم عن المعرفة. كل ما يتم تزويده للطلبة والمتعلمين على جميع المستويات هو عبارة عن معلومات. الآن التنمية هي كيفية إدارة هذه المعلومات، كيف تكون لهذه المعلومة قيمة. أنا ممكن الحين أعطيك معلومة، نعم، ولكن هذه المعلومة قد تكون ظهرت قبل 30 سنة، هل لها قيمة؟ لا يمكن أن يكون لها قيمة اليوم إذا ما كانت هذه المعلومة حديثة ودقيقة ومن مصدر موثوق وعلمي ومبنية على دليل علمي كذلك.
1: اليوم المعلومات وحتى الحقائق بدأت تتغير. اليوم المعلومة اللي كنت تعرفها قبل 30 سنة اليوم بشكل أو بآخر تغيرت، تحورت، ما تتأكد حتى في بعض الأحيان من صحتها أو دقتها. اليوم حتى على المستوى العلمي كوكب مثل بلوتو اليوم خرج خارج المجموعة الشمسية، كان عندنا جيل يرى أن يعني يدرس أن بلوتو أحد كواكب المجموعة الشمسية ودرب التبانة، اليوم هو برا الحسبة لأنه لم يعد يصنف ككوكب. فلما نوصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التغير في العلوم، وهذا الأمر اللي الناس كانت قبل تطرحه بأنه من المستحيلات، بأن اليوم الرياضيات والعلوم ثابتة، أما العلوم الاجتماعية هي التي متغيرة، قابلة للأخذ والعطاء. نعم. علم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة حتمت علينا نكون مواكبين. اليوم مرت الكويت في مرحلتين مهمتين على مستوى التعليم وتوظيف التكنولوجيا في التعليم. نعم. مرحلة كورونا، جائحة كورونا، خلت المعلمين والمتعلمين يلجؤون للتعلم عن بعد. كان في هناك تحديات، صحيح، ولكن عدت المرحلة. كان في مثالب ولكن عدينا هذه المرحلة. اليوم في مرحلة الأزمة الإقليمية اللي مرت فيها الكويت، رجعنا مرة ثانية للتعلم عن بعد، ولكن كأنك جاهزين لأن عندنا تجربة سابقة. هذه التجارب التراكمية بالنسبة لك كباحث، كمهتم، كمتخصص في هذا المجال، اليوم هل احنا مستعدين حق الجاي، حق الشيء الجديد؟ إذا مرينا في أزمة، مرينا في مشكلة، مرينا في الله لا يقول أي ظرف من الظروف، حتم علينا أن نخلق تعلم عن بعد ونثق بمعطيات معلمينا ومتعلمينا من يتعاملوا في العملية.
0: هو لابد نكون جاهزين للأمانة، لأن اللي مر علينا الفترة السابقة كواقع أنا أشوفه شخصيا أن كان هناك تطور كبير، أو هناك مفارقة ما بين التعامل مع الحدث اللي هو الجائحة وما
1: في 2020.
0: نعم، وما حصل مؤخرا
1: في 2026.
0: طبعا اللي عزز الأمر وكيفية التعاطي مع هذه الأزمة ليس فقط الطاقة البشرية أو الإنسان، أو أن إحنا كهيئة تعليمية أو من هو يعني معني بهذا الموضوع أنه هو مستعد فقط، لا، أيضا التكنولوجيا ساعدت. إحنا نتكلم عن تقنية في 2026 لم تكن هذه التقنية كما هي كانت في بداياتها،
1: صحيح،
0: أو حتى لم تكن يعني على
1: مرحلة تعرف،
0: صحيح، يعني كانوا القلائل اللي هم حتى ما يعرفون اسمها يمكن.
1: صح.
0: فهذا الفرق، إضافة إلى الاجتهادات، عندنا معلمين مميزين، عندنا طاقة مميزة من رؤساء الأقسام والتوجيه كذلك في وزارة التربية، فهذه العوامل والمعطيات جعلت أرض خصبة للتعاطي والتعامل مع هذه الأزمة بطريقة لم تخلو من المشاكل والتشالنجز أو التحديات، ولكن يعني الحمد لله عدت بطريقة أنه يمكن تعديلها ويمكن مجاراتها، ومستقبلا بإذن الله تعالى سنتجاوز هذه المعوقات.
1: هل من الممكن أن يتحول التعليم عندنا إلى تعليم هجين بين التعلم عن بعد وبين التعلم الحضوري الصفي؟
0: هذا ما نطالب فيه
1: في المستقبل، بحيث أن يكون الموضوع أكثر مرونة.
0: هو هالشيء هذا مطالب فيه أساسا، تم تقديمه كمقترح، بأن لابد أن يتعود كل من كل عناصر العملية التعليمية، كمتعلم، كأولياء أمور، كهيئة تعليمية وإدارية، بأن هناك تعلم عن بعد، هناك من خلال الأونلاين أو التعليم الإلكتروني حاضر وموجود، ولا تصير فكرة أن التعليم عن بعد فقط مربوطة بالأزمات والمصائب والمشاكل، صح، والكوارث، صح. لابد أن يكون هناك خلق ثقافة عند جميع عناصر العملية التعليمية أن التعلم أونلاين أو عن بعد موجود، ولا بد أن تتعلم كيفية استخدام هذه الأدوات. يعني لا تصير عذر باكر أنه والله إحنا ما كان عندنا كورونا أو جائحة، ما كان عندنا حرب عشان نتعلم، لا، هذا مو عذر.
1: شن حتى عيالنا صاروا هم يعرفون حق الموضوع أكثر منا،
0: صحيح، إيه خلاص خذوا على الموضوع أكثر منا. فلا بالعكس، أنا أتوقع مستقبلا سيتم تنفيذ هذا المقترح بشكل تدريجي، يعني نوعا ما أن يكون هناك تعليم هجين أو سميه ما شئت، ولكن تكون العملية التعليمية من خلال الأدوات أو التقنية تكون حاضرة دائما إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. الدكتور هاشم المسوي ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن. نأخذ معكم فاصل نرجع معكم من جديد لاستكمال حوارنا في حلقة اليوم.
2: مستقبل الكويت يبنى اليوم بالتكنولوجيا، بالاتصالات، وبفكر شبابي مبدع. نبني وطن، نافذتكم نحو هذا المستقبل.
1: رجعنا معكم من جديد من خلال الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا دكتور هاشم الموسوي الأستاذ المساعد في كلية الكويت التقنية، وكذلك يعني هو ما شاء الله الدكتوراه في التقنية والابتكار. دكتور، اليوم في مشروع قاعد يتمخمخ على قولتهم وقاعد يطبخ يعني، وقريبا قد يرى النور، وهي مدارس المستقبل. يعني الكويت عندنا تجارب تتعلق في مدارس الإثرائية، صار عندنا مدارس المستقبل، مدارس الأفق وغيرها، وهذه الأفكار الطموحة المستقبلية الرؤية، وهذه المدارس راح تكون فيها اهتمام أكبر على الطلبة أصحاب ما شاء الله الذكاءات الفائقة، متقدمين متميزين، من أجل تعزيز إمكانياتهم وقدراتهم التحصيلية وتركيزهم على بعض الجوانب. من مكانك كمتخصص أكثر أكاديميا فيما يتعلق في الابتكار والتقنية، مثل هذه المشاريع وين عنها من زمان، وشلون راح تراها يعني مؤثرة في المستقبل على مستوى البلد بشكل عام؟
0: نعم، هو يعني مثل ما تفضلت أو ذكرت اسم مدارس المستقبل، ترى واقعا هذه المدارس موجودة يعني من سنوات طويلة، ولكن ممكن الفترة السابقة كان هناك عدم استقرار في كيفية وضع المشاريع. أتكلم تحديدا عن وزارة التربية، كانت توضع بعض المشاريع ثم يتم إيقافها واستبدالها بمشروع آخر.
1: نعم.
0: وكأن المعني بطرح هذا المقترح يود أن يفرض
1: اسمه
0: أو مشروع حتى يسجل هذا المشروع باسمه. الآن تغير هذا الوضع يعني جملة وتفصيلا، وأنا ألامس هذا الشيء. الآن كل هذه المشاريع السابقة حتى وإن انتهت في السابق، في لها قواعد بيانات، وفي أسماء، وفي عندنا سجلات. الآن يتم توظيفها واستغلالها في المشاريع الحالية. ولما نقول مشاريع حالية، مو فقط يعني كسابقها من المشاريع اللي كانت البعض منها يركن في الأدراج، قد يطرح بشكل يعني على استحياء ولا ينفذ. الآن لا، الآن عندنا مدارس الموهبة، وكيف استثمار عقل المتعلم، استثمار العقول البشرية بشكل عام قاعد يتم تنفيذه على أرض الواقع. وسؤالك كيف ينعكس هذا الأمر، قاعدين نشوفه إحنا من خلال التحول الرقمي الذي يحدث. قد يسمع البعض التحول الرقمي يقول هذا من زمان قاعد نسمعه، التحول الرقمي
1: كمصطلح.
0: نعم، كمصطلح، ولكن إحنا بدأنا نراه الآن على أرض الواقع، على مستوى الخدمات، على مستوى التعليم، ولو أنه قد لا يراه البعض أنه بمستوى عال جدا، قد يساوي فيه بعض يعني يقارن فيه بعض الدول، ولكن على الأقل أنت الآن تشاهد نقلة.
1: أي.
0: قاعد يصير في عندك تغيير، وأنت شلون تقيس؟ لازم يكون عندك أداة للقياس. حتى أداة القياس، سابقا كان عندنا مجموعة من أدوات القياس كانت شكلية، الآن أداة القياس لا،
1: فعلي.
0: كل ما تم تشكيله من فرق ومن دراسات تمت وفق دراسات على أرض الواقع وأرقام
1: مؤشرات قياس أداة KPI،
0: صحيح، ونتاج السنوات الماضية بناء عليها قمنا نسوي مثلا أداة مقياس للأداء اللي قاعد يحدث حاليا على جميع المستويات، مو فقط التعليم، حتى على مستويات النجاح وغير ذلك من تخصصات أجمع يعني.
1: نعم الدكتور، اليوم احنا في ظل مساعي من وزير التربية ووزارة التربية لطرح لائحة تعليم جديدة. أعتقد بأن هذه اللائحة سوف تتضمن العديد من الجوانب المرتبطة بالتكنولوجيا، وكذلك بقياس مستويات الأداء، بتعديل العديد من اللوائح، كتربوي، كأكاديمي، كمتخصص، ما أهمية وجود مثل هذه اللائحة اليوم، تطوير ما كان موجود في السابق، وكذلك أن تواكب التطور التقني الموجود في العالم؟
0: طبعا أهمية هذا التحديث للائحة، احنا قاعدين نتكلم على أكثر من مستوى. نبدأ نتكلم على مستوى المستجدات التربوية بشكل عام تتطلب هذا التحديث. الأمر الآخر، البيئة التعليمية والتنظيمية، احنا أيضا شهدنا مؤخرا تغيير في الهيكل التنظيمي داخل وزارة التربية، فبناء عليه أنت يعني بناء عليه لابد من تحديث اللائحة كذلك. إضافة إلى ذلك نبي نتكلم على مستوى الانضباط، مستوى الانضباط المدرسي ورفع كفاءة الأداء داخل البيئة المدرسية. وأخيرا وليس آخرا، لابد من مواكبة الاحتياجات. احتياجات منه؟ عناصر البيئة التربوية، اللي هو المتعلم، الميدان التربوي بمستوييه الإداري والتعليمي. فلابد أن يكون هناك تحديث لهذه اللائحة، والدليل على ذلك أن أبرز هذه التعديلات كانت على الرؤية والرسالة، هي ليست فقط عبارة تكتب وانتهت. لا، لابد أن تكون هذه الرؤية وهذه الرسالة مواكبة للميدان التربوي، وكذلك ينعكس عليها اللي هو الخطط الدراسية للمراحل بجميع مستوياتها، كذلك كل ما يتعلق بالمتعلمين من لوائح غياب، من لوائح تقييم، وحتى النظام المدرسي والمخالفات وما يتعلق بذلك. ويحسب كذلك على من قام بالتحديث والتطوير لهذه اللائحة، هم فريق تربوي متخصص. وهذا الفريق المتخصص شكل معالي الوزير، وذلك بعد اجتماعات ودراسات،
1: وكان يدخلون بعد كذلك آراء المعلمين،
0: نعم،
1: والأسرة التربوية بالضبط. يأخذون يستأنسون براهم،
0: وهذا كان مقترح أصلا من الهيئة التعليمية نفسها، أو كل من هو معني من بالجانب الفني والجانب الأكاديمي أو المتخصص، وبمشاركة الخبرات طبعا، سواء كانت تربوية أو إدارية.
1: نعم دكتور هاشم، يعني ما شاء الله الوقت قاعد يمشي بسرعة، ومع آخر دقائق حلقة اليوم، إذا بغينا منك يعني رسالة، رؤية، نصيحة توجهها حق يعني صانع القرار عندنا على المستوى التعليمي، على المستوى التربوي، فيما يتعلق بضرورة الاهتمام والالتفات لثقافة الابتكار خاصة في هذا الميدان، شو راح يقول دكتور هاشم مسوي؟
0: يعني أنا أقول إن إحنا لله الحمد في دولة يعني متوفر فيها الكفاءات الوطنية
1: الحمد
0: على مستويات عدة، مو على مستوى واحد، واقتصادها يتطلب أن يكون أكثر تنوعا، إحنا نطمع لهذا الشيء. كذلك الخدمات، على مستوى الخدمات إحنا نطمع ونطمح أن تكون هذه الخدمات أكثر ذكاء. إضافة إلى ذلك المؤسسات على جميع المستويات، المؤسسات الحكومية أو حتى القطاع الأهلي أو الخاص، لابد أن يكون هناك اعتماد على البيانات، وهذه البيانات أو المعلومات التي تؤدي لاتخاذ القرار الصحيح المطلوب حاليا في على جميع المستويات. ويكون طبعا بالنهاية احنا نحتاج ان المواطن او الانسان الكويتي يكون هو المحرك الأساسي لهذه التنمية. رسالتي يعني اقول ان مستقبل أي وطن، مستقبل الأوطان دائما لا يبنى فقط على الموارد المتوفرة، بل كيف توظف هذه الموارد للحصول على الإنجازات.
1: الله، حبيت.
0: فذكرنا احنا سابقا أن الاستثمار الحقيقي دائما يكون هو في استثمار الإنسان، العقل البشري والمعرفة والخبرة التي لديه. وبإذن الله تعالى التعليم والابتكار وكل ما هو يتعلق بالثقافة الرقمية تعتبر مشروع ناجح بإذن الله تعالى، مستدام ويدوم بإذن الله تعالى للأفضل على جميع المستويات.
1: نعم دكتور هاشم مسوي، سعدنا للغاية بتواجدك معنا في حلقة اليوم من برنامج نبني وطن. شكرا من القلب على وقتك، ربي يبارك لك في علمك يا رب العالمين، ومشكور على تواجدك وتلبيتك لدعوتنا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن. مستمعين أحبة في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج نبني وطن. كان معنا دكتور هاشم مسوي، الأستاذ المساعد في كلية الكويت التقنية، والحاصل على شهادة الدكتوراه في التقنية والابتكار. إن شاء الله نلتقيكم على خير في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين لكم من أكل التحية، ومع السلامة.
2: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل: يوسف كاظم، منار لرويشد، أبرار لمطوع. نبني وطن للمخرج مشار رباح.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقاما، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن العنف سيقابل بالعنف. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طويلة الأمد في لبنان، ويقول أنه لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وكالة الأنباء السورية تقول أن قوات إسرائيلية توغلت في قرى بيري في محافظة درعا ومحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة لمنشأة طاقة أوكرانية وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر في مقاطعة سومي. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وفي النبأ الأخير، الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
4: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بعيون عربية، البرنامج الذي نصطحبكم فيه عبر رحلة بين المدن التي صنعت التاريخ واحتضنت الحضارات وخلدت أسماؤها في ذاكرة الإنسانية.
6: أهلا بكم أكيد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذا الملتقى معكم المتجدد من برنامج بعيون عربية، وهذه الحلقة سنتحدث بها عن
5: حلقتنا اليوم عن مدينة لم تكن مجرد مدينة عادية على خريطة العالم، بل كانت مركز إشعاع حضاري وعاصمة علم وفن وجسراً ربط بين الشرق والغرب. إنها مدينة قرطبة التي لم يأتي ذكرها في كتب التاريخ مروراً عابراً، بل كمدينة كان لها دور في الصناعة والحضارة الإنسانية لقرون طويلة.

تقع قرطبة في جنوب إسبانيا الحالية على ضفاف نهر الوادي الكبير، وهو موقع جغرافي مميز جعلها عبر التاريخ مدينة قابلة للنمو والازدهار. وقبل دخول المسلمين إلى الأندلس كانت قرطبة قد عرفت حضارات متعددة، أبرزها الحضارة الرومانية التي جعلت منها إحدى مدنها المهمة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وقد ترك الرومان فيها آثاراً عمرانية وتنظيمية واضحة ما زالت بعض ملامحها تذكر في كتب التاريخ. بعد الرومان جاء القوط الغربيون وحكموا المنطقة لقرون، وكانت قرطبة خلال تلك الفترة مدينة أقل شأناً مما ستصبح عليه لاحقاً، لكنها بقيت محافظة على أهميتها بسبب موقعها الاستراتيجي في قلب الأندلس وعلى طرق التجارة القديمة. ومع مرور الزمن أصبحت المدينة أرضاً جاهزة لمرحلة جديدة تماماً ستغير تاريخها بالكامل.

0: والآن مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبدأ بهذا المحور الثاني عن دخول المسلمين إلى الأندلس وبداية التحول.
1: في سنة 711 ميلادية دخل المسلمون الأندلس بقيادة طارق بن زياد لتبدأ واحدة من أهم المراحل التاريخية في تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية. وخلال سنوات قليلة فقط توسع النفوذ الإسلامي في معظم مناطق الأندلس، وبدأت مدن كثيرة تدخل في مرحلة جديدة من التنظيم والإدارة، وكانت قرطبة واحدة من هذه المدن التي بدأت تكتسب أهمية متزايدة. لكن التحول الحقيقي في تاريخ قرطبة

لم يكن مجرد تغيير في الحكم، بل كان بداية مشروع حضاري جديد سيجعل منها لاحقاً واحدة من أعظم مدن العالم.

0: عبد الرحمن الداخل وتأسيس الدولة الأموية في الأندلس.
1: بعد سقوط الدولة الأموية في المشرق بدأت مرحلة من الاضطرابات، وتمت ملاحقة أفراد الأسرة الأموية، ومن بين هؤلاء كان عبد الرحمن بن معاوية الذي استطاع النجاة من تلك الأحداث، وبدأ رحلة طويلة وشاقة عبر الصحاري والبلدان، متنقلا بين القبائل والمدن باحثا عن النجاة. استمرت رحلته سنوات طويلة حتى وصل إلى الأندلس سنة 755 ميلادية، وهو شاب يحمل طموحا كبيرا رغم كل ما مر به من ظروف صعبة. وفي الأندلس استطاع خلال فترة قصيرة أن يوحد الصفوف ويؤسس دولة أموية جديدة مستقلة عن المشرق، واختار قرطبة لتكون عاصمة هذه الدولة. ومن هنا بدأت المدينة تتحول تدريجياً من مدينة إقليمية إلى مركز حضاري كبير.

0: قرطبة في العصر الذهبي وذروة الازدهار.
1: مع مرور الزمن وخاصة في عهد الخلافة الأموية بالأندلس، وصلت قرطبة إلى قمة ازدهارها وبلغت مكانة لم تصل إليها مدينة أخرى في أوروبا في تلك الفترة. وفي عهد عبد الرحمن الناصر أصبحت قرطبة مدينة ضخمة بمقاييس ذلك العصر، تضم مئات الآلاف من السكان، وتتميز بشوارع منظمة ومعبدة وأسواق نشطة تعج بالحياة. واشتهرت بعض شوارعها بالإنارة ليلاً في وقت كان فيه كثير من مدن أوروبا تعيش في ظلام دامس، كما كانت الحياة فيها منظمة بشكل لافت من حيث النظافة والتخطيط العمراني والأسواق والحركة الاقتصادية.

0: مدينة الزهراء ورمز القوة والهيبة.
1: ومن أبرز مظاهر القوة والازدهار في تلك المرحلة ظهور مدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر خارج قرطبة. لم تكن الزهراء مجرد مدينة عادية، بل كانت مشروعاً ملكياً ضخماً يعكس قوة الدولة وهيبتها، فقد احتوت على قصور فخمة وحدائق واسعة وقاعة استقبال ضخمة وزخارف معمارية غاية في الدقة والجمال، وكانت تعد رمزاً حضارياً يعبر عن قوة الخلافة الأموية في الأندلس، ومركزاً لاستقبال الوفود والضيوف من مختلف أنحاء العالم.

0: ومعرفة، ومركزاً حضارياً تتجه إليه الأنظار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، فقد ازدهرت فيها حركة التأليف والترجمة والنسخ بشكل غير مسبوق، وامتلأت مكتباتها بالكتب في مختلف العلوم مثل الطب والفلك والرياضيات والفلسفة واللغة. ولم يكن الكتاب في قرطبة مجرد وسيلة للمعرفة، بل كان قيمة عظيمة تحتنى بها وتجمع من مختلف الأمصار. وقد عرفت مكتبة الحكم المستنصر بأنها واحدة من أعظم مكتبات عصرها، حيث ضمت مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات، وكان يتم إرسال البعثات إلى مناطق مختلفة لجلب الكتب النادرة ونسخها وإضافتها إلى مكتبة الدولة، مما جعلها مركزاً علمياً عالمياً بكل معنى الكلمة. وفي هذا المناخ العلمي برز عدد من العلماء الذين تركوا أثراً كبيراً في التاريخ الإنساني، ومن أبرزهم الطبيب الجراح الزهراوي الذي يعد من أوائل من أسسوا علم الجراحة بشكل علمي دقيق، وقدم أدوات وأساليب طبية سبق بها عصره بقرون طويلة. كما برز الفيلسوف ابن رشد الذي كان له تأثيراً واسعاً في الفلسفة والطب والفكر، ولم يقتصر أثره على العالم الإسلامي فقط، بل امتد لاحقاً إلى أوروبا وأثر في تطور الفكر الفلسفي هناك. وبهذا أصبحت قرطبة مدينة يقصدها طلاب العلم من مختلف المناطق، حيث يجدون فيها بيئة علمية متقدمة ومجالس علمية تجمع بين النقاش والتعلم والبحث، مما جعلها واحدة من أعظم مراكز المعرفة في التاريخ.
1: أحب الكتب حتى قيل إنه لم يفوت يوما بدون أن يقرأ أو يكتب، باستثناء ليلة زواجه وليلة وفاة والده. الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد عام 1126 بقرطبة الأندلسية، موسوعي مسلم، برع في علوم الفلسفة والطب والفلك والرياضيات والفيزياء والجغرافيا. نشأ في بيت فقهاء وقضاة، فكان جده قاضياً وشيخاً للمالكية وإماماً لجامع قرطبة، وكان أبوه قاضياً في قرطبة أيضاً. كانت علاقته جيدة بأمراء الموحدين، الخليفة عبد المؤمن وابنه الخليفة يوسف الذي طلب منه نقل فلسفة أرسطو. تولى منصب قاضي القضاة في الأندلس. كانت الفلسفة ميدانه الأول، واعتبر واحداً من أعظم فلاسفة العصور الوسطى لطريقته المثلى في شرح فلسفة أرسطو. كان ابن رشد يرى أرسطو عملاقاً بلغ الحقيقة، وكانت له مدرسة فلسفية خاصة عرفت بالمدرسة الرشيدية. وفي الفلك قدم ابن رشد معلومات دقيقة عن القمر، واكتشف نجماً جديداً، وقدم وصفاً أولياً لظاهرة البقع الشمسية. كان ابن رشد يرى أن الصحة العقلية والنفسية سبيل الوصول إلى السعادة التامة، وأن الإيمان بالله ركن أساسي في تحقيق السعادة في الآخرة. قال إن من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله، فجسد الإنسان يعكس قدرة الله في الخلق. ترك ابن رشد 20 كتاباً في الطب وحده، ومن أهم مؤلفاته كتاب الكليات في الطب الذي انتهى منه في أكثر من 15 عاماً. الكتاب المكون من 7 أجزاء تناول علوم التشريح ووظائف الأعضاء والصيدلة والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض وغيرها، ودرست بعض أجزائه في جامعات أوروبا حتى القرن 18. وفي عام 1198 توفي ابن رشد بمراكش في 72 من عمره، تاركاً كنزاً معرفياً يزيد على 100 كتاب في مختلف المجالات.

0: ازدهرت صديقي المستمع الفنون في قرطبة ازدهارا كبيرا، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية فيها. فلم تكن الفنون مجرد ترف أو جانب ثانوي، بل كانت تعبيرا عن الهوية للمدينة وثقافتها وذوقها الحضاري الراقي. فقد كانت قرطبة مدينة تجمع بين العلم والجمال في آن واحد، ولذلك انعكس هذا التوازن على مختلف أشكال الفنون التي ظهرت فيها، سواء في الموسيقى أو الأدب أو العمارة أو حتى الحرف اليدوية. في مجال الموسيقى ارتبط اسم قرطبة باسم الموسيقار الشهير زرياب، الذي جاء من بغداد إلى الأندلس حاملا معه خبرة موسيقية كبيرة ورؤية مختلفة للفن. فقد أحدث زرياب تحولا حقيقيا في الذوق الموسيقي في الأندلس، حيث لم يقتصر تأثيره على الأداء الغنائي فقط، بل امتد إلى أساليب العزف والتعليم والذوق الفني بشكل عام. كما أسس مدرسة موسيقية متكاملة أصبحت مرجعا لمن جاء بعده، وأضاف تطويرات مهمة على آلة العود، وغير بعض أساليب الأداء التقليدي، مما جعل اسمه مرتبطا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ الموسيقى الأندلسية. أما الشعر فقد كان له حضور قوي ومميز في قرطبة، حيث ازدهرت المجالس الأدبية التي كانت تقام في القصور والبيوت والحدائق العامة، وكان الشعراء يتنافسون في إلقاء قصائدهم أمام العلماء والأمراء وحتى الأدباء. فتنوع الموضوعات بين الغزل والوصف والمدح والحكمة، كما ظهرت في هذه القرية أو المدينة البيئة الأدبية في فنون جديدة مثل الموشحات الأندلسية التي تميزت بإيقاعها الموسيقي المختلف وأسلوبها القريب من الغناء، مما جعلها فناً محبوباً وانتشر لاحقاً في مناطق متعددة من العالم الإسلامي. وفي جانب العمارة تميزت قرطبة بأسلوب فريد يجمع بين الجمال والدقة والتناغم الهندسي، فقد ظهرت فيها مباني تعتمد على الأقواس المتكررة والزخارف الهندسية والنقوش النباتية والفسيفساء الملونة، بالإضافة إلى الاستخدام المميز للخط العربي في تزيين الجدران والأسقف. ويعد جامع قرطبة الكبير من أبرز الشواهد على هذا الفن المعماري الفريد، حيث يعكس هذا المستوى عالياً من الإبداع والدقة في التصميم والبناء، ويظهر كيف استطاع المعماريون في ذلك العصر تحويل الحجر إلى لوحة فنية نابضة بالجمال. كما ازدهرت في قرطبة الحرف والصناعات الفنية التي شكلت جزءاً مهماً من اقتصاد المدينة وحياتها اليومية، فقد اشتهرت بصناعة الجلود ذات الجودة العالية التي عرفت في أوروبا باسم المنتجات القرطبية. كما برع الحرفيون في صناعة المنسوجات الحريرية والخزف المزخرف والمعادن الدقيقة، وكانت الورش الحرفية تنتج أعمالاً تجمع بين الوظيفة والجمال، مما جعل منتجات قرطبة مطلوبة في أسواق واسعة خارج الأندلس. لم يكن الفن في قرطبة منفصلا عن الطبيعة، بل كان مرتبطا بها بشكل وثيق، حيث اهتم الأندلسيون بالحدائق والبساتين وحتى النوافير، وجعلوها جزءا أساسيا من التصميم العمراني. وكان الماء عنصرا جماليا مهما في المدينة، إذ استخدم في النوافير والجداول الصغيرة لإضفاء شعور بالهدوء والراحة، مما جعل الحياة اليومية في قرطبة تجربة بصرية وجمالية مميزة تعكس ذوقا حضريا راقيا.
1: أبو الحسن علي بن نافع موسيقار مسلم يعرف باسم زرياب، ولد في مدينة الموصل العراقية عام 789. تعود تسميته نسبة إلى طائر الزرياب، وهو أسود اللون وعذب الصوت. غادر بغداد خوفا من أستاذه إسحاق الموصلي بسبب الغيرة تجاهه لتفضيل هارون الرشيد لصوته، فشد الرحال إلى الأندلس، وهناك أطلق العنان لإبداعه. لاقى ترحيبا وحصل على امتيازات ورواتب سخية فور وصوله البلاد. كان موسيقار ومسؤول الترفيه بالبلاط الملكي في عهد عبد الرحمن الأوسط. أسس دار المدنيات، وهو أول معهد لتعليم علوم الموسيقى والغناء وقواعدها. كان ملتحقو المدرسة يخضعون لاختبارات منهجية شكلت أسس الغناء الأوبرالي. قدم أنواعاً من الرقص والغناء، منها ما تطور إلى الفلامينغو. زاد الوتر الخامس للعود واعتبره روح الآلة، وأحب العود وأبدع به ألحاناً ثورية. جدد طريقة العزف على العود فاستخدم ريشة النسر بدلاً من الخشب. لم يكن زرياب موسيقاراً مجدداً فحسب، بل كان أستاذاً في الإتيكيت والأناقة، وحدد المواسم التي تتغير فيها الموضة وشكل الأزياء. ابتكر معجون أسنان زكي الرائحة يترك أثراً طيباً في الفم، كما وضع أسساً للحلاقة وأدخل تسريحات جديدة انتشرت بسرعة في البلاد. رتب تناول أصناف الطعام وأدخل مفهوم مفرش المائدة، واقترح تقديم المشروبات في أوان زجاجية بدلاً من الفخارية والنحاسية والذهبية. توفي أستاذ الموسيقى والأناقة عام 857 بقرطبة.
2: الحياة اليومية في قرطبة.

0: كانت قرطبة مدينة نابضة بالحياة، تعج بالحركة والنشاط في كل ساعات اليوم، وتجمع بين التنظيم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي. فقد كانت الأسواق فيها منظمة بشكل دقيق، حيث يخصص لكل حرفة سوق مستقل، فتجد أسواقا للعطارين وأخرى للنساجين وغيرها للحدادين وصانعي الجلود وحتى التجار. وكان هذا التنظيم يعكس مستوى متقدما من الإدارة الاقتصادية في المدينة، كما كانت الحدائق والبساتين تنتشر في مختلف أرجاء المدينة، مما أضفى عليها طابعا جماليا وبيئيا مميزا. وكانت الحياة الثقافية مزدهرة أيضا، حيث تنتشر المجالس العلمية والأدبية التي تجمع بين العلماء والفقهاء والأدباء، والمناقشات والحوارات المستمرة، مما جعل قرطبة مدينة حيوية فكريا واجتماعيا.
1: بداية التراجع والانقسام السياسي.

مع نهاية القرن العاشر الميلادية بدأت بوادر الضعف تظهر داخل الدولة الأموية في الأندلس نتيجة الخلافات السياسية والصراعات الداخلية على الحكم. ومع مرور الوقت اشتدت هذه الصراعات، مما أدى إلى انهيار الوحدة السياسية للدولة وظهور ما عرف تاريخيا بعصر ملوك الطوائف، حيث انقسمت الأندلس إلى دويلات صغيرة متنافسة. هذا الانقسام أضعف قرطبة بشكل كبير، حيث فقدت مكانتها السياسية المركزية وبدأ دورها بالتراجع تدريجيا رغم استمرار أهميتها العلمية والثقافية لفترة من الزمن.

0: رغم التراجع السياسي الذي أصاب قرطبة إلى أن تأثيرها الحضاري لم ينتهي، بل استمر وانتقل إلى خارج حدود الأندلس. فقد كانت قرطبة جسرا مهما لنقل العلوم والمعارف إلى أوروبا، حيث تمت ترجمة مؤلفات العلماء المسلمين إلى اللاتينية، وانتقلت هذه المعارف إلى الجامعات الأوروبية الناشئة. فقد كان لذلك أثر كبير في تطوير الفكر الأوروبي لاحقا، خاصة في مجالات الطب والفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية، مما جعل قرطبة تذكر دائما كأحد المراكز التي مهدت الطريق للنهضة الأوروبية. كما امتد تأثيرها على العمارة والفنون، حيث استفادت العديد من المدن الأوروبية من الطراز الأندلسي في البناء والزخرفة والتصميم. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة الجميلة من قلب قرطبة، من قلب الدولة الأموية الناشئة، إلى أن تبقى قرطبة هي أكثر من مجرد مدينة تاريخية، فهي قصة حضارة متكاملة جمعت بين العلم والفن والجمال، وقدمت نموذجا فريدا لمدينة استطاعت أن تترك هذه البصمات في التاريخ الإنساني. لقد أضاءت قرطبة العالم في زمن كان يبحث فيه عن النور، وخلقت إرثا عظيما ما زال أثره ممتدا حتى يومنا هذا.
1: إلى هنا مستمعين الكرام، نصل معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى ومدينة أخرى. مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.

يا حماة الكويت، يا من جعلتم من سهركم راحة للناس، ومن ثباتكم طمأنينة للوطن، ومن بسالتكم سورا لا ينفذ منه خطر ولا عدوان. إن لكم في القلوب مكانا لا يضاهيه مكان، ولكم في النفوس قدرا يسمو فوق الكلمات، فأنتم الدرع الحصين والسياج المنيع والعين التي تسهر لكي تبقى الكويت دار أمن وسلام.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر الإنجازات العلمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم مستمعين الكرام أولى فقراتنا تحت هذا العنوان: العقل البشري وكيف يتعامل مع الذكريات.
2: يعد العقل البشري واحدا من أكثر الأشياء تعقيدا وغموضا في هذا العالم، ورغم التقدم العلمي الهائل ما زال العلماء يكتشفون جوانب جديدة تتعلق بطريقة عمل الدماغ والذاكرة والمشاعر. ومن أكثر الأمور إثارة للاهتمام قدرة الإنسان على الاحتفاظ بالذكريات لسنوات طويلة، حتى إن بعض اللحظات القديمة قد تعود فجأة بسبب رائحة معينة أو أغنية أو مكان مر به الإنسان قبل عقود. هذه القدرة على تخزين الذكريات

0: الإنسان موقفاً معيناً يقوم الدماغ بتحويله إلى إشارات كهربائية وكيميائية تخزن لاحقاً بدرجات مختلفة بحسب قوة التجربة والمشاعر المرتبطة بها. ولهذا يتذكر الإنسان المواقف العاطفية القوية بشكل أوضح من التفاصيل العادية اليومية.
1: كما أن الذاكرة البشرية ليست ثابتة أو دقيقة بشكل كامل، بل تتغير مع مرور الوقت. فالإنسان عندما يتذكر موقفا قديما لا يستعيده كما حدث تماما، بل يعيد بناءه جزئيا بناء على مشاعره الحالية وتجاربه الجديدة. لهذا تختلف أحيانا روايات الأشخاص لنفس الحدث رغم أنهم عاشوه معا. وقد أثبتت دراسات نفسية أن بعض الذكريات يمكن أن تتأثر بالتكرار أو بالقصص التي يسمعها الإنسان لاحقا، حتى يختلط الواقع بالخيال تدريجيا. من الجوانب المهمة أيضا أن الدماغ لا يحتفظ بكل شيء بنفس الدرجة، فهناك معلومات تنتقل إلى الذاكرة طويلة المدى بسبب التكرار أو الأهمية العاطفية، بينما تختفي تفاصيل كثيرة لأنها لم تكن ضرورية أو مؤثرة. لهذا يتذكر الإنسان أحيانا موقفا حدث قبل 20 عام وينسى ما فعله قبل يومين فقط.
0: ويرتبط تكوين الذكريات ارتباطا وثيقا بالمشاعر، فالخوف أو الفرح أو الحزن الشديد يجعل الدماغ يركز بشكل أكبر على الحدث، مما يزيد احتمالية بقائه في الذاكرة لفترة طويلة. ولهذا يصعب على الإنسان نسيان بعض اللحظات المؤلمة أو السعيدة مهما مر الزمن. كما أن الذكريات العاطفية تؤثر على طريقة تعامل الإنسان مع المواقف الجديدة، فقد يصبح أكثر حذراً أو أكثر تعلقاً أو أكثر خوفاً، وبسبب تجارب قديمة ما زالت آثارها النفسية حاضرة.
1: ومن المثير للاهتمام أن النوم يلعب دوراً أساسياً في تثبيت الذكريات، فخلال النوم يقوم الدماغ بترتيب المعلومات وتنظيمها ونقل بعض الأحداث من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الطويلة. لهذا يعاني الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم كاف من ضعف التركيز وصعوبة التذكر. كما أن الذاكرة ترتبط بشكل مباشر بالهوية الشخصية، فالإنسان يعرف نفسه من خلال قصته وتجربته وما مر به من أحداث وعلاقات. وعندما تتأثر الذاكرة بسبب أمراض ألزهايمر، يشعر المريض تدريجياً بأنه يفقد أجزاء من ذاته وحياته الماضية. ولهذا يعد فقدان الذاكرة من أكثر الأمور تأثيراً على الإنسان وعائلته.
0: وفي العصر الحديث أصبحت التكنولوجيا تؤثر على طريقة تعامل البشر مع الذاكرة، فالهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية جعلت الإنسان يعتمد بشكل أكبر على التخزين الخارجي للمعلومات، سواء في حفظ الأرقام أو الصور أو المواعيد. ورغم أن ذلك سهل الحياة اليومية، فإنه غير أيضا طريقة استخدام الدماغ لبعض قدراته المرتبطة بالحفظ والاسترجاع.
1: كما لعب التصوير المستمر دورا مختلفا في علاقاتنا بالذكريات، ففي الماضي كان الإنسان يعيش اللحظة ثم يحتفظ بها في ذاكرته، أما اليوم فأصبح كثير من الناس منشغلين بتوثيق كل شيء عبر الصور والمقاطع القصيرة، حتى إن بعض المختصين يرون أن الإفراط في التصوير قد يقلل أحيانا من عيش اللحظة نفسها بعمق. في النهاية تبقى الذكريات جزءا أساسيا من التجربة الإنسانية، فهي التي تمنح الحياة معناها واستمراريتها، وهي التي تربط الإنسان بماضيه وأحبائه وتجربته الخاصة في هذا العالم. ربما لهذا السبب تظل بعض الذكريات حاضرة في القلب حتى مع مرور سنوات طويلة، لأنها لا تعيش فقط داخل العقل بل داخل المشاعر أيضا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
0: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا مع برنامج الطريق إلى العلم، ولا زال الحديث مستمرا، ونبدأ معكم هذه الفقرة الجديدة تحت هذا السؤال: لماذا يبحث الإنسان دائما عن السعادة؟

0: منذ بداية الحضارات والإنسان يسعى بكل الطرق للوصول إلى السعادة، حتى أصبحت هذه الكلمة واحدة من أكثر الكلمات حضورا في الفلسفة وأيضا في علم النفس والأدب والدين. فكل إنسان مهما اختلفت ظروفه أو ثقافته أو أهدافه يبحث بطريقة أو بأخرى عن شعور داخلي بالراحة والرضا والطمأنينة. لكن المفارقة أن السعادة نفسها ليست مفهوما ثابتا أو واضحا للجميع، بل تختلف من شخص لآخر ومن مرحلة عمرية إلى أخرى.
1: وفي الماضي كان كثير من الناس يربطون السعادة بالأمان والاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية، لأن الحياة كانت مليئة بالمخاطر والأزمات. أما اليوم ورغم التطور الهائل في مستوى المعيشة والتكنولوجيا والخدمات، ما زال كثير من البشر يشعرون بالقلق والتوتر وعدم الرضا. وهذا ما دفع علماء النفس إلى التساؤل: لماذا لا تؤدي الوفرة المالية دائما إلى الشعور الحقيقي بالسعادة؟
0: تشير الدراسات الحديثة إلى أن السعادة ليست مرتبطة بالأشياء الخارجية فقط، بل بطريقة تفسير الإنسان لحياته وتجربته الشخصية. فهناك أشخاص يملكون القليل لكنهم يشعرون بالرضا والامتنان، بينما يعيش آخرون وسط وفرة كبيرة لكنهم يشعرون بالفراغ أو القلق المستمر. لهذا يرى بعض الباحثين أن السعادة ليست حالة دائمة، بل لحظات متقطعة ترتبط بالشعور بالمعنى والتوازن الداخلي. كما أن الدماغ البشري يمتلك قدرة على التكيف مع الظروف بسرعة، وهي ظاهرة تعرف بالتكيف النفسي. فعندما يحصل الإنسان على شيء كان يتمناه يشعر بالسعادة لفترة قصيرة، ثم يعود تدريجيا إلى مستوى شعوره الطبيعي. لهذا يظل البعض في حالة بحث مستمرة عن أهداف أو ممتلكات جديدة، ظنا منهم أنها ستمنحهم الرضا الكامل.
1: ومن الجوانب المهمة أيضا مستمع الكريم، العلاقات الإنسانية تلعب دورا أساسيا في شعور الإنسان بالسعادة. فقد أظهرت دراسات طويلة المدى أن الأشخاص الذين يملكون علاقات اجتماعية قوية وعائلية مستقرة يكونون أكثر شعورا بالرضا النفسي من غيرهم. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يحتاج إلى الحب والانتماء والشعور بالتقدير.
0: كما ترتبط السعادة بشكل وثيق بطريقة التفكير، فالأشخاص الذين يركزون باستمرار على المقارنة بالآخرين أو يعيشون تحت ضغط الكمال الدائم يكونون أكثر عرضة للقلق والإحباط، بينما يساعد الامتنان والتقدير للأشياء البسيطة على رفع مستوى الرضا النفسي والشعور بالاستقرار الداخلي. في العصر الحديث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بقوة على مفهوم السعادة. فالكثير من المنصات تعرض صورا مثالية للحياة مليئة بالسفر والنجاح والرفاهية، مما يجعل البعض يشعر بأن حياته أقل قيمة أو متعة مقارنة بالآخرين. لكن الحقيقة أن ما يظهر عبر الشاشات غالبا ما يكون جزءا منتقى من الواقع، وليس الصورة الكاملة للحياة بكل ما فيها من ضغوط وتحديات.
1: ومن المثير للاهتمام أن بعض الدراسات تشير إلى أن مساعدة الآخرين والعمل التطوعي يمنح الإنسان شعورا عميقا بالسعادة يفوق أحيانا المتعة المرتبطة بالمكاسب الشخصية. ويرجع ذلك إلى أن الإنسان يشعر بقيمته ومعناه عندما يكون قادرا على التأثير الإيجابي في حياة الآخرين. كما أن السعادة ترتبط بالقدرة على عيش اللحظة الحالية بدلا من الانشغال الدائم بالماضي أو المستقبل. فالكثير من الناس يقضون حياتهم في انتظار لحظة معينة يعتقدون أنها ستجلب لهم السعادة الكاملة، لكنهم ينسون الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة اليومية التي تمنح الحياة جمالها الحقيقي.
0: وفي النهاية ربما لا تكون السعادة هدفا نهائيا يصل إليه الإنسان ثم يبقى فيه إلى الأبد، بل بطريقته في النظر إلى الحياة والتعامل معها. هي لا تعني غياب المشكلات أو الحزن، بل القدرة على إيجاد المعنى والراحة والتوازن رغم تقلبات الحياة وظروفها المختلفة. مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى عنوان آخر في برنامجكم الطريق إلى العلم، حيث يقول: كيف تؤثر البيئة المحيطة في شخصية الإنسان؟
1: يتأثر الإنسان منذ لحظة

0: لحظة ولادته بالبيئة التي يعيش فيها، سواء كانت الأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو حتى الثقافة العامة المحيطة به، فالشخصية لا تتشكل بشكل عشوائي أو مستقل تماماً، بل تنمو تدريجياً من خلال التجارب اليومية والعلاقات والمواقف التي يمر بها الفرد طوال حياته. ولهذا فإن البيئة تعد من أقوى العوامل التي تؤثر في طريقة التفكير والسلوك والقيم وحتى الأحلام والطموحات. وفي السنوات الأولى من العمر تلعب الأسرة الدور الأكبر في تشكيل شخصية الطفل، فالطفل يتعلم من خلال الملاحظات والتقليد أكثر مما يتعلمه بالكلام المباشر. ولهذا فإن طريقة تعامل الوالدين مع بعضهم البعض ومع الآخرين تترك أثراً عميقاً في سلوك الأبناء، فالبيئة التي يسودها الاحترام والحوار والدعم تساعد على بناء شخصية متوازنة وواثقة، بينما تؤدي البيئات القاسية والمضطربة إلى زيادة القلق أو العدوانية أو ضعف الثقة بالنفس.
1: كما تؤثر المدرسة والأصدقاء بشكل كبير على تكوين هويته الشخصية، ففي مرحلة المراهقة تحديداً يبدأ الإنسان في البحث عن الانتماء والقبول الاجتماعي، ولهذا يتأثر بسهولة بالأشخاص المحيطين به. وقد يكتسب الفرد عادات أو أفكار أو أساليب حياة جديدة فقط لأنه يعيش وسط مجموعة معينة تتبنى هذه السلوكيات. من الجوانب المهمة أيضاً تأثير الثقافة العامة للمجتمع، فلكل مجتمع عاداته وقيمه وتوقعاته الخاصة، وهي أمور تؤثر على طريقة تفكير الأفراد ونظرتهم للحياة. ففي بعض المجتمعات يتم التشجيع على الاستقلالية والمبادرة، بينما تركز مجتمعات أخرى على الجماعية والالتزام بالتقاليد. لهذا تختلف شخصيات الناس وطموحاتهم حتى لو تشابهت ظروفهم الفردية. كما تلعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية دورا مهما في تشكيل الشخصية، فالإنسان الذي يعيش في بيئة مستقرة وآمنة يمتلك فرصا أكبر للنمو والتطور النفسي، بينما تؤثر الضغوط المالية أو الأزمات المستمرة على طريقة التفكير والشعور بالأمان والثقة بالمستقبل. في العصر الحديث أصبحت وسائل الإعلام والتكنولوجيا جزءا أساسيا من البيئة المؤثرة على الإنسان، فالمحتوى الذي يشاهده الفرد يوميا عبر الإنترنت ومنصات التواصل يؤثر على أفكاره وقناعاته وتوقعاته عن الحياة. لهذا أصبحت البيئة الرقمية عاملا قويا في تشكيل الاتجاهات والسلوكيات، خصوصا لدى الأجيال الصغيرة. لكن رغم كل هذا التأثير لا يعني ذلك أن الإنسان مجرد انعكاس كامل لبيئته، فالكثير من الأشخاص استطاعوا تجاوز ظروف صعبة وبناء شخصيات ناجحة ومؤثرة رغم التحديات. يرجع ذلك إلى وجود عوامل أخرى مثل الإرادة الشخصية والوعي والقدرة على التعلم والتغيير، كما أن الإنسان بدوره يؤثر في البيئة المحيطة به وليس مجرد متلق سلبي لها، فالأفكار الإيجابية والسلوك الجيد والقدرة على الإلهام قد تغير الأشخاص القريبين وتترك أثرا واسعا داخل الأسرة أو المجتمع. في النهاية تبقى البيئة واحدة من أهم العوامل التي تشكل الإنسان منذ طفولته وحتى مراحل عمره المختلفة. لهذا فإن بناء بيئة صحية وآمنة وداعمة يعد استثمارا حقيقيا في مستقبل الأفراد والمجتمعات، لأن الإنسان غالبا يصبح انعكاسا لما عاشه وشاهده وتعلمه من العالم من حوله. فاصل قصير ونعود معكم مستمعينا في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: تلعب العلوم دورا أساسيا في حياتنا اليومية، فهي الأساس الذي تقوم عليه الحضارات والتطورات التي نشهدها في مختلف المجالات. فمنذ بداية البشرية اعتمد الإنسان على المعرفة العلمية لفهم البيئة المحيطة به والتكيف معها، مما ساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات. إن التقدم العلمي لم يكن مجرد رفاهية، بل كان ضرورة ملحة لمواجهة التحديات وتحقيق التقدم في شتى المجالات، سواء في الطب أو الهندسة أو الزراعة

0: أو حتى في الفضاء.
1: من أبرز فوائد العلوم أنها ساعدت الإنسان على تحسين الصحة والعناية بالجسم من خلال الاكتشافات الطبية والتطورات في مجال الأدوية والجراحة. فقد أسهم العلم في القضاء على العديد من الأمراض التي كانت تعتبر في الماضي قاتلة مثل الجدر والطاعون، وساهم في تطوير اللقاحات والعلاجات التي أنقذت ملايين الأرواح، كما إن الابتكارات الطبية مثل التصوير بالأشعة والرعاية المركزة وزرع الأعضاء أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي الحديث، مما يعزز من متوسط العمر المتوقع ويحسن نوعية الحياة.
0: ولا تقتصر أهمية العلوم على المجال الطبي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى التكنولوجيا التي أصبحت عنصراً أساسياً في حياة الإنسان. فبفضل التطور العلمي أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما أدى إلى تغليص المسافات بين الناس وتسهيل نقل المعلومات. كما أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات أصبح جزءاً لا يتجزأ من الصناعة الحديثة، مما ساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم مع هذه الفقرة تحت هذا العنوان: الهدوء النفسي ولماذا أصبح نادرا في الحياة الحديثة. أصبح الهدوء النفسي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الإنسان في العصر الحديث، رغم أن الحياة اليوم تبدو أكثر راحة من الناحية التقنية والخدمية مقارنة بأي وقت مضى، فالإنسان المعاصر يمتلك وسائل اتصال سريعة وخدمات متطورة وأدوات تسهل كثيرا من تفاصيل الحياة اليومية. مع ذلك يشعر كثير من الناس بالتوتر والإرهاق العقلي، وكأنهم يعيشون سباقا لا ينتهي. هذه المفارقة دفعت علماء النفس والاجتماع إلى دراسة الأسباب التي جعلت الطمأنينة الداخلية أمرا صعبا رغم كل هذا التقدم. في الماضي كانت حياة البشر تعتمد على إيقاع أبطأ وأكثر ارتباطا بالطبيعة. كان الإنسان يعمل لساعات محددة ثم يعود إلى بيئته الاجتماعية العائلية، وكانت مصادر الأخبار والمعلومات محدودة. أما اليوم فأصبح العقل يتعرض لكم هائل من المؤثرات طوال الوقت: إشعارات، أخبار عاجلة، رسائل، مقاطع قصيرة، ومقارنات اجتماعية لا تتوقف. هذا التدفق المستمر جعل الدماغ في حالة تنبه دائم حتى أثناء أوقات الراحة.
1: كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا واضحا في زيادة التوتر النفسي لدى بعض الأشخاص، فالإنسان أصبح يرى يوميا صورا لحياة الآخرين وإنجازاتهم وأسفارهم ومظاهر نجاحهم، مما يخلق شعورا خفيا بالمقارنة وعدم الرضا. والمشكلة أن كثيرا مما يعرض عبر هذه المنصات لا يمثل الحياة الحقيقية بكل تفاصيلها، بل يعكس جزءا منتقى ومعدلا من الواقع. مع ذلك يتعامل العقل معه وكأنه الصورة كاملة. من الجوانب المهمة أيضا أن الهدوء النفسي لا يرتبط فقط بغياب المشكلات، بل بطريقة تعامل الإنسان معها. فهناك أشخاص يمرون بظروف صعبة لكنهم يمتلكون قدرة على التوازن والتكيف، بينما يعيش آخرون وسط ظروف مستقرة نسبيا لكنهم يشعرون بقلق دائم. لهذا يرى المختصون أن جزءا كبيرا من الطمأنينة يأتي من طريقة التفكير وإدارة المشاعر وليس من الظروف الخارجية وحدها. كما أن نمط الحياة السريع جعل كثيرا من الناس يعيشون في حالة انشغال مستمر دون منح أنفسهم وقتا حقيقيا للراحة أو التأمل، فحتى أوقات الفراغ أصبحت غالبا مليئة باستخدام الهاتف أو متابعة المحتوى السريع، وهو ما يمنع العقل من الوصول إلى حالة الهدوء العميق. وقد أظهرت الدراسات أن الدماغ يحتاج إلى فترات من السكون النسبي حتى يتمكن من استعادة توازنه وتنظيم أفكاره ومشاعره.
0: ومن العوامل التي تؤثر على الهدوء النفسي أيضا قلة النوم واضطراب الروتين اليومي، فالسهر الطويل وكثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا يؤديان إلى إرهاق الجهاز العصبي وزيادة التوتر وضعف التركيز. ولهذا يربط الأطباء بين جودة النوم والحالة النفسية بشكل مباشر، كما أن العلاقات الإنسانية تلعب دورا أساسيا بالشعور بالطمأنينة. فالإنسان الذي يعيش وسط بيئة مليئة بالصراعات أو النقد أو الضغوط المستمرة يكون أكثر عرضة للإجهاد النفسي. وفي المقابل تمنح العلاقات الداعمة المستقرة شعورا بالأمان والتوازن، حيث تساعد على مواجهة ضغوط الحياة. ومن اللافت أن كثيرا من الناس يعتقدون أن الهدوء النفسي سيأتي تلقائيا بعد تحقيق أهداف معينة، مثل الحصول على المال أو الوظيفة أو المكانة الاجتماعية، ولكن الواقع يظهر أن القلق قد يستمر حتى بعد الوصول إلى هذه الأمور، إذ لم يتعلم الإنسان كيفية إدارة أفكاره ومشاعره بشكل صحي.
1: ولهذا بدأت مفاهيم مثل التأمل والتنفس العميق والابتعاد المؤقت عن الضوضاء الرقمية تلقى اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة. فالكثير من الدراسات أكدت أن تخصيص وقت بسيط يوميا للهدوء أو المشي أو حتى القراءة أو الجلوس بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية يساعد على تقليل التوتر وتحسين التوازن النفسي. في النهاية يبدو أن الهدوء النفسي لم يعد شيئا يأتي تلقائيا وسط عالم سريع ومزدحم، بل أصبح مهارة يحتاج الإنسان إلى تعلمها والمحافظة عليها. فالحياة لن تتوقف عن الضجيج والمشاغل، لكن الإنسان يستطيع أن يصنع داخله مساحة من الطمأنينة إذا عرف كيف يدير وقته ومشاعره وعلاقته بالعالم من حوله. وننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى عنوان جديد: كيف تغير مفهوم الصداقة في العصر الحديث؟
0: لا طالما كانت الصداقة من أهم العلاقات الإنسانية التي تمنح الإنسان الشعور بالانتماء والدعم والمشاركة، فمنذ القدم احتاج البشر إلى الأصدقاء ليس فقط للتسلية، بل للمساندة النفسية والاجتماعية ومواجهة صعوبات الحياة. ولكن مع تطور المجتمعات وتغير أسلوب الحياة والتكنولوجيا، تغير مفهوم الصداقة نفسه وأصبح مختلفاً بشكل كبير عما كان عليه في الماضي. في المجتمعات القديمة كانت الصداقة غالباً تقوم على القرب الجغرافي والمعايشة اليومية الطويلة، فالناس يعيشون في أحياء متقاربة ويتشاركون تفاصيل الحياة والعمل والمناسبات بشكل مستمر، مما جعل العلاقات أكثر عمقاً واستقراراً. أما اليوم فقد أصبح الإنسان قادراً على تكوين مئات العلاقات عبر شبكة الإنترنت دون أن يلتقي بأصحابها وجهاً لوجه.
1: لكن رغم كل هذه التغيرات تبقى الحاجة النفسية إلى الصداقة الحقيقية كما هي، فالإنسان يحتاج إلى شخص يشعر معه بالأمان والقبول والقدرة على الحديث دون خوف أو تكلف. وقد أظهرت دراسات عديدة أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تلعب دوراً مهماً في تحسين الصحة النفسية وتقليل التوتر والشعور بالوحدة. كما أن الصداقة الحقيقية لا تعتمد فقط على عدد اللقاءات أو الرسائل، بل على جودة العلاقة نفسها. فقد يمتلك الإنسان صديقاً واحداً فقط، لكنه يشعر معه بدعم وراحة أكبر من عشرات العلاقات السطحية. لهذا يؤكد علماء النفس أن العمق والصدق أهم بكثير من الكثرة في العلاقات الإنسانية.
0: ومن التحديات أيضاً مستمع الكريم التي تواجه الصداقات الحديثة سهولة الانقطاع وسرعة سوء الفهم بسبب التواصل الرقمي، فغياب لغة الجسد والنبرة الحقيقية أحياناً يجعل بعض الرسائل تفهم بطريقة مختلفة، كما أن سرعة التواصل قد تجعل بعض العلاقات أقل صبراً وقدرة على تجاوز الخلافات.
1: ورغم كل ذلك ما زالت الصداقة واحدة من أجمل العلاقات الإنسانية وأكثرها تأثيراً في حياة البشر، فالصديق الحقيقي قد يكون سبباً في تجاوز الأزمات واستعادة الثقة بالنفس والشعور بأن الإنسان ليس وحده في مواجهة الحياة. في النهاية ربما تغيرت أشكال الصداقة ووسائل التواصل بين الناس، لكن الجوهر بقي كما هو، فالإنسان سيظل بحاجة إلى من يفهمه ويقف بجانبه ويشارك لحظات الفرح والتعب، لأن العلاقات الصادقة تبقى دائما من أهم الأشياء التي تمنح الحياة معناها الحقيقي. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الميموني، محمد مزيد، محمد العدواني، صادق خاجة. الطريق إلى العلم من إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز رداً على استهداف سفينة تجارية، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن العنف سيقابل بالعنف. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الاتفاق الإطاري يوفر مساراً حقيقياً للخروج من أزمة طويلة الأمد في لبنان، ويقول إنه لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وكالة الأنباء السورية تقول إن قوات إسرائيلية توغلت في قرى بريف محافظة درعا ومحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة لمنشأة طاقة أوكرانية وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر في مقاطعة سومي. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. على مستوى للمد في الساعة 11 مساء و52 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 5:03. درجات الحرارة العظمى مطار الكويت 47، النواسيب 44، الوفرة 45، أم المرادم 41، جزيرة جارو 38 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى مطار الكويت 31، النواسيب 30، الوفرة 28، أم المرادم 32، جزيرة جارو 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:51 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية. إعداد وتقديم ناصر العجمي. تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: بسواعد أبنائها الكويت نهضت بنسائها ورجالها الذين وضعوا اللبنة الأولى في التعليم والاقتصاد والرياضة وغيرها، كل هذا في إشراقات كويتية.

0: مستمعنا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعنا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شخصيات من دولة الكويت قدموا الكثير لهذا الوطن الغالي علينا جميعا في شتى المجالات الفنية والأدبية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وضعوا لهم بصمات واضحة في كل في مجاله. الاستثمار في أطفالنا استثمار في مستقبلنا، ولهذا السبب خصصت الأمم المتحدة يوما للاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام. يعد هذا التاريخ مناسبة لتعزيز الترابط الدولي في مختلف أنحاء العالم، ولتحسين الوعي والرفاهية، وتسليط الضوء على المشكلات التي يواجهها الأطفال في كل ركن من أركان المعمورة. وقد أعلن يوم الطفل العالمي عام 1954 مناسبة عالمية يحتفل بها سنويا، وجاء اختياره مواكبا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989. ومنذ عام 1990 أصبح هذا اليوم يحتفى به بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد إعلان حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة به. يعد اليوم العالمي للطفل نقطة انطلاق ملهمة لجميع أفراد المجتمع للدفاع عن حقوق الأطفال وتعزيزها والاحتفاء بها وتحويلها إلى نقاشات وأفعال تسهم في بناء عالم أفضل لهم. كما يتيح هذا اليوم فرصة للاطلاع بأدوار مهمة في ربط المجتمعات والأمم بقضية الطفل، فضلا عن الإصغاء إلى الأطفال ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم وأفكارهم حول إقامة عالم أكثر عدلا وإنسانية. وبهذه المناسبة الاجتماعية العالمية نستذكر دور المسرح في الترفيه عن الطفل في الكويت وترسيخ القيم التربوية الهادفة لديه، حيث نسلط الضوء على عطاءات نجم مسرح الطفل في الكويت ومنطقة الخليج العربي الفنان القدير عبد الرحمن العقل. عبد الرحمن العقل الذي قدم خلال مسيرته الفنية البارزة مجموعة من الأعمال المسرحية الموجهة للطفل، والتي تعد اليوم أيقونات فنية خالدة في تاريخ الفن المسرحي الكويتي والخليجي. يحمل الفنان عبد الرحمن العقل تاريخا فنيا زاخرا وسجلا حافلا بالإبداع المتنوع، فبعد أن بدأ شابا هاويا في مسرح الطفل انطلق سريعا مثبتا موهبته الفنية في أعمال مسرحية حققت له النجاح والجماهيرية والنجومية على المستويين المحلي والخليجي بل والعربي أيضا. ويعد من جيل المسرح الجاد في ستينيات القرن الماضي، حيث تتلمذ على يد المخرج الراحل صقر الرشود في بدايات مسيرته الفنية عام 1968 عندما انضم إلى عضوية فرقة مسرح الخليج العربي. كان عبد الرحمن العقل آنذاك فتى في 15 من عمره، ورغم قصر أدواره في تلك المرحلة فقد استطاع أن يحقق لنفسه حضورا لافتا بين الكبار، وقد ركز في مسيرته المسرحية على تقديم أعمال تربوية هادفة للأطفال، إذ لم تكن موهبته وليدة الاحتكاك في الفنانين والمحترفين فحسب، بل ثمرة لنشاطه في المدارس والأندية الصيفية. وعلى مدار مسيرته الطويلة تميز ممثلا بارعا وأبدع كاتبا ومنتجا، فجمع بين الموهبة والتجربة والعطاء المتواصل. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.
1: بلادنا حلوه

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن رائد من رواد مسرح الطفل الفنان عبد الرحمن العقل. مستمعينا الكرام، كان الفنان عبد الرحمن العقل عاشقا لخشبة المسرح، وقد قاده هذا العشق ليصبح ممثلا رائدا ومتناغما مع أصعب أنواع المسرح ألا وهو مسرح الطفل، فقد انطلق مشواره في هذا المجال عام 1978، حيث شارك في الأعمال المسرحية الأولى للطفل مع مؤسسة البدر للإنتاج الفني التي أسستها الكاتبة والمنتجة عواطف البدر، بينما تولى الفنان الراحل منصور المنصور إخراج أعمال المؤسسة في مرحلتها الأولى. شارك عبد الرحمن العقل في عدد من المسرحيات التي أصبحت علامات في مسرح الطفل، منها السندباد البحرية تأليف محفوظ عبد الرحمن بمشاركة خالد العبيد ومحمد الإسريع واستقلال أحمد، البساط السحري عام 1979 تأليف مهدي الصايغ بمشاركة منصور المنصور وعبد الإمام عبد الله وأحمد العامر وسناء محمد، ومسرحية ألف باء تاء عام 1980 تأليف خالد الخشان بمشاركة هدى حسين وسحر حسين. كما شارك عبد الرحمن العقل في مسرحيات أخرى للطفل مع فرق خاصة وأعمال من إنتاجه الشخصي، منها الزرزور وطرزان، وعلى التوالي عام 1982 و 1983 بمشاركة محمد جابر ورجاء محمد، وأيضا الشاطر حسن عام 1984 مع محمد جابر وكاظم القلاف واستقلال أحمد، وجسوم ومشيري عام 1985 مع محمد جابر واستقلال أحمد وجاسم الصالح، ومحاكمة علي بابا في عام 1985 مع محمد جابر واستقلال أحمد وأحمد جوهر وجمال الردهان ومنى عيسى، وأولاد جحا عام 1986 مع عايش إبراهيم وزهرة الخرجي وماجد سلطان، وجسوم ومشيري في الجيش عام 1986 مع محمد جابر وجاسم الصالح وزهرة الخرجي ورضا علي حسين. كما قدم الفنان عبد الرحمن العقل مسرحيات مميزة أخرى، منها النمر الوردي عام 1988 مع محمد جابر وجاسم الصالح وأمل عباس، وأبطال السلاحف عام 1991 مع محمد جابر وجمال الردهان ومشاعل شداد والمطربة نوال في أول تجربة مسرحية لها كمطربة فقط، وروان والحرامية عام 1994 مع عبد الناصر درويش وفرح علي وميرنا وليد، وكينج كونغ والسلاحف عام 1994 مع محمد جابر ومحمد العجيمي وعبد الناصر درويش ومنى شداد، وروز والأراغوز عام 1995 مثل الفنان عبد الرحمن العقل مع محمد جابر وزهرة الخرجي وأحلام حسن، ورحلة أبود عام 1998 مع سماح وشعبان عباس وشجون الهاجري. كما شارك عبد الرحمن العقل لاحقا في مسرحيات السندباد عام 2002 مع أحمد جوهر ومحمد المنيع ومحمد جابر وسماح وإلهام فضالة، والرجل الذئب عام 2002 أيضا مع عبد العزيز المسلم وباسمة حمادة وهي شعيبي، وأي بي سي دي 2 مع محمد جابر وعبير أحمد ونسرين أحمد، وعطلة الربيع عام 2012 مع منسرين أحمد وجاسم عباس، وهاي فايف عام 2012 مع شعبان عباس وبلال الشامي ونسرين أحمد. وفي مجال الدبلجة والكرتون، للفنان عبد الرحمن العقل مسيرة مشرقة في مجال الدبلجة الكرتونية للأعمال الموجهة للطفل،

0: والتي قدمتها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، حيث برز في دور عيسى في المسلسل الشهير مغامرات عدنان المعروف باسم عدنان ولينا، كما شارك كضيف شرف في المسلسل الكرتوني الرجل الحديدي، وكذلك في مسلسل 01 عام 1981، وواصل مشاركاته الصوتية المميزة بانضمامه إلى مركز الزهرة عام 2020 كضيف شرف في المسلسل الكرتوني أساطير في قادم الزمان. كما شارك الفنان عبد الرحمن العقل في عدد من البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال، منها مشاركته الصوتية لإحدى الدمى في برنامج افتح يا وطني أبوابك عام 1994، الذي قدمته مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية. كما قدم مشاركة تمثيلية في برنامج سلامتك في جزئه الثالث عام 2000 من إنتاج المؤسسة ذاتها، إلى جانب مشاركته في فقرة شخصيات من التاريخ ضمن برنامج أسماء ومعاني لتلفزيون دولة الكويت عام 2004. وفي عام 2005 شارك في برنامج الكاميرا الخفية ضمن أكاديمية المواهب لتلفزيون دولة الكويت إلى جانب الفنانين أحمد السلمان ومنير عاشور، مضيفا بذلك فصلا جديدا من العطاء الفني في مسيرته الثرية. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج أشرقات كويتية.
1: توني صحيح توني وعي توني وعاه توني صحيح.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية

0: عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن رائد من رواد مسرح الطفل الفنان عبد الرحمن العقل. مستمعينا الكرام، للفنان عبد الرحمن العقل مسيرة ثرية وعريقة في بطولة الأعمال الدرامية التراثية التي تعد من أبرز الإنتاجات الموجهة للأطفال والكبار على حد سواء، ومن أهم هذه الأعمال مسلسلات الغرباء والشاطر حسن وبدر الزمان والإبريق المكسور ومدينة الرياح، إلى جانب مشاركته في المسلسل التربوي إلى أبي وأمي مع التحية في جزئه الأول عام 1979 والجزء الثاني عام 1982. حصد الفنان عبد الرحمن العقل خلال مسيرته الفنية الحافلة العديد من الجوائز والتكريمات داخل الكويت وخارجها، من أبرزها جائزة أفضل ممثل خليجي في مسرح الطفل في مهرجان الشارجة للطفولة عام 2009، إلى جانب تكريمات وجوائز أخرى نالها في ليبيا والجزائر وعدد من الدول العربية الأخرى، تقديراً لعطائه المتميز وإبداعه المستمر. يتحدث الفنان عبد الرحمن العقل عن بداياته قائلا: كانت بدايتي من خلال المسرح المدرسي، حيث اكتشف موهبتي مدرس مادة التربية الفنية الأستاذ محمود، وكان يعلم أنني من الطلاب المجتهدين الذين يتمتعون بحس فكاهي وروح كوميدية مرحة. قدمنا حينها مسرحية كوميدية نالت استحسان الجميع، ثم برزت موهبتي بشكل أكبر من خلال الأندية الصيفية التي ساهمت في انطلاق العديد من الفنانين، من بينهم فؤاد الشطي وجوهر سالم وكنعان حمد وعبد الله الحبيل وسليمان الياسين. ويضيف عبد الرحمن العقل: كانت مرحلة تقييم الأعمال المسرحية في تلك الأندية تتم من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار نجوم الحركة الفنية في الكويت مثل عبد الحسين عبد الرضا وعبد العزيز النمش وصقر الرشود وعبد العزيز سريع وغيرهم من الفنانين الرواد، وقد فزت حينها بجائزة أفضل ممثل، ثم انضممت بعد ذلك إلى فرقة مسرح الخليج العربي لتبدأ مسيرة الفنية الاحترافية. يروي الفنان عبد الرحمن العقل بداية دخوله إلى مسرح الطفل قائلا: بصفتي عضوا في مسرح الخليج العربي اختارني الراحل صقر الرشود لبطولة أول مسرحية للأطفال وهي السندباد البحري، وكان من المقرر أن يتولى هو إخراجها، إلا أنه اعتذر عن القيام بهذه المهمة بطلب من منتجة العمل الكاتبة عواطف البدر والفنان منصور المنصور من خلال مؤسسة البدر للإنتاج الفني والمسرحي، فاقترح رشود أن يتصدى المنصور للإخراج مؤكدا أنه مخرج قدير يمتلك الإمكانات والأدوات الإخراجية اللازمة. ويضيف عبد الرحمن العقل: في البداية حاولت التهرب من المشاركة لجهلي بطبيعة هذا المسرح الجديد، لكن الراحل صقر رشود أصر وأقنعني بأن مسرح الطفل هو أصعب أنواع المسرح، وقال لي: إذا أثبتت وجودك فيه فأنت فنان حقيقي وستترك بصمتك، خصوصا أن مؤلف العمل هو الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، والنص جميل وعميق. كنت متخوفا من التجربة ولم أكن أفرق بين التمثيل للكبار والتمثيل للصغار، لكني تعلمت من صقر الرشود أساسيات الأداء أمام مشاهد لا يتجاوز عمره 10 سنوات، وكيفية إيصال الكلمة والرسالة والمعلومة بلطف وبساطة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.
1: تقول أمي يحب الناس يا ولدي يحبونك، وساعدهم يا ولدي تراهم دوم يساعدونك. تقول أمي يحب الناس يا ولدي يحبونك،

عجلة تقول أمي شغلك لا يكون تملة وكافح دوم وش قادوم من أجله بالمحبة تجني وليلي محبة بالعداوة تجني وليلي عداوة تقول أمي والله والله تقول أمي دمعه.

0: تقولون لي تقولون
1: والله والله
0: تقولون.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة، في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية، والجزء الأول بالحديث عن الفنان ورائد من رواد مسرح الطفل الفنان عبد الرحمن العقل. كنا قد تحدثنا مستمعي الكرام عن بدايته في مسرح الطفل، ونتابع مستمعي الكرام ما كان يقوله عبد الرحمن العقل عن بداياته في مسرح الطفل. يقول: في البداية حاولت التهرب من المشاركة لجهلي بطبيعة هذا المسرح الجديد، لكن الراحل صقر الرشود أصر وأقنعني بأن مسرح الطفل هو أصعب أنواع المسرح، وقال لي: إذا أثبتت وجودك فيه فأنت فنان حقيقي وستترك بصمتك، خصوصا أن مؤلف العمل هو الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. يقول: قبل بدء البروفات سافرت إلى القاهرة مع الفنانين خالد العبيد واستقلال أحمد لتسجيل أغنيات وموسيقى المسرحية في أحد الاستديوهات هناك، وقد كتب كلمات الأغاني عبد الأمير عيسى ولحنها أحمد البابطين، وشاركنا في البطولة أيضا محمد السريع وماجد سلطان. وعن الانطباع حول العرض الجماهيري الأول، يقول عبد الرحمن العقل: قدمنا أول عرض على مسرح المعاهد الخاصة عام 1978، وكانت الصالة ممتلئة بالكامل، فشعرت بمتعة لا توصف، وكأن الكويت كلها تشاهدني. كان الجمهور مكونا من الأسر والأطفال، وكانت أسعار التذاكر تتراوح بين دينارين ودينار ونصف ودينار واحد، وقد استثمرنا نجاحها بجولة فنية لعرضها في عدد من دول الخليج العربية. يختتم عبد الرحمن العقل حديثه قائلا: تعد هذه المسرحية من أجمل الأعمال التي تركت بصمة في حياة الفنية، رغم بساطة فكرتها التي تتمحور حول وجود مجموعة من الناس في جزيرة لا يمكنهم مغادرتها إلا إذا قدموا لها عملا خيرا. ولا أنسى نجاح أغنية بلادنا الحلوة التي أصبحت أيقونة في التاريخ المسرحي الكويتي، وقد شكلت هذه التجربة الناجحة دافعا لنا لتقديم أعمال مسرحية أخرى موجهة للأطفال حققت نجاحا كبيرا، مثل البساط السحري وألف باتا عام 1980. مستمعين الكرام، حول مراحل تأسيس مسرح الطفل في دولة الكويت، قال عبد الرحمن العقل: لقد مر مسرح الطفل بثلاث مراحل رئيسة، أولها المرحلة التراثية،

التي قدمنا خلالها عددا من المسرحيات المستوحاة من القصص الشعبية مثل ألف ليلة وليلة وعلي بابا والسندباد وعلاء الدين. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الاجتماعية الغنائية وتعرف بالمرحلة التأكيدية، في حين جاءت المرحلة الثالثة لتكون المرحلة التربوية الحديثة، ومن أبرز أعمالها مسرحية ABCD التي قدمتها في نهاية الستينيات وبداية الألفية الجديدة. وعن عناصر مسرح الطفل قال عبد الرحمن العقل: يتكون مسرح الطفل من ثلاثة عناصر أساسية في كتابة المسرحية، أولها الفكرة الحديثة القريبة من قلب الطفل والتي تقوم على جذب انتباهه ومنع شرود ذهنه عن مجريات العرض. أما العنصر الثاني والمهم أيضا فهو الأسلوب في الكتابة، إذ يجب أن يتوافر فيه عدد من الشروط، أبرزها السلاسة في الحوار وتجنب التعقيد في طرح أو معالجة القضايا، إلى جانب اختيار الكلمات التي تصل بسهولة إلى عقل الطفل. وبالنسبة لأنواع الأفكار التي ينبغي مخاطبة الطفل من خلالها، أوضح الفنان عبد الرحمن العقل: هناك أفكار توجه لفئة محددة من الأطفال، وأخرى عامة تخاطب جميع الأطفال، ونوع ثالث يعرف بالأفكار الأسرية التي تستهدف الطفل ووالديه معا. وأضاف عبد الرحمن العقل يقول: يجب أن يتوافق الديكور في مسرح الطفل مع رؤية المخرج، وأن تعتمد الأزياء على التنوع في الألوان، مع الابتعاد عن أي عناصر أو مؤثرات خطرة قد تؤثر سلبا في العرض المسرحي. كما تتركز مهمة المخرج في مسرح الطفل على كيفية تعامله مع النص وتفكيكه للموضوع بحيث يكون قريبا من فهم المشاهد، على أن يتضمن العمل عنصري التحديث والتشويق. وفي الختام يمكن القول أن مسيرة الفنان عبد الرحمن العقل تمثل نموذجا مميزا للعطاء الفني المتنوع، فقد جمع بين المسرح والتلفزيون والدبلجة، وترك بصمة واضحة في مسرح الطفل، مسهما في ترسيخ القيم التربوية والفنية في نفوس الأجيال، ليبقى اسمه علامة مضيئة في سجل الفن الكويتي والخليجي. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: ناحية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

معكم مستمعينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع، ونبدأ فيه بالحديث عن عبد العزيز سعود البابطين. يعد أحد رموز الإبداع العربي المعاصر، مؤسسة البابطين للإبداع الشعري بصمة واضحة في المشهد الثقافي العربي والإسلامي، لأن الكلمة هي منبع معارفنا ومحور ثقافتنا. نسجنا منها خيوطا من الذهب، أخرجنا من رحمها أثوابا من الإبداع تمثل في الشعر، واستطاعت الكلمة أن تحيي التراث والثقافة وتساعد في رسم لوحات إبداعية بالغة الجمال. لهذا عندما أطلت علينا مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري بمفهومها الجديد، استطاعت أن تعيد للكلمة مجدها وقوتها وتبرز التراث لتمزج معا أصالة الماضي بحداثة الحاضر في الشعر العربي الفصيح والشعبي والنبطي. هذا ما حدث فعلا مع الأديب والشاعر عبد العزيز سعود البابطين، فلا يمكن الحديث عن المشهد الثقافي في الكويت دون التطرق إلى أنشطة وإنجازات وفعاليات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، التي استطاعت خلال أكثر من 30 عاما، وهي فترة قصيرة من عمر الدول والشعوب، أن تضع بصمة واضحة جلية في المشهد الثقافي العربي والإسلامي، لا في خريطة المؤسسة الثقافية في دولة الكويت والعربية فحسب، بل في خارطة المؤسسات الثقافية العالمية وحتى الإنسانية بشكل عام، من خلال أنشطتها وفعالياتها المتنوعة التي أسهمت في ربط أدب المشرق العربي بمغربه. وتاريخ الأمة حافل بالسير والحكايات والمواقف المشرفة لرجال عظام اجتهدوا وأثروا، فكان لهم السبق في كل مجال من مجالات الحياة. فعلى صعيد خدمة الشعر نجد مجموعة من المؤسسات المدنية الفاعلة التي قام خلفها رجال حاولوا أن يفعلوا أهداف وظائف الشعر العربي في المجالات التي أتيحت لهم. وحين نتطرق لهؤلاء الرجال الأعلام، نضطر للتوقف عند مؤسسة البابطين للإبداع الشعري ودأب صاحبها عبد العزيز سعود البابطين المستمر من أجل دفع العمل الثقافي العربي إلى مستويات أفضل واستشراف أكثر عمقا بشكل يومي وبعقل منفتح، من أجل تقديم ثقافة عربية تربط الأصيلة بالجديد. مستمعين الكرام، الاحتفاء بالأدباء والشعراء والمفكرين والمبدعين ليس شعارا فضفاضا ولا كلاما عاما، بل عمل مؤسسات دولية تعرف كيف توفر لهم ملاذات تتيح لهم أن يتفرغوا للإبداع. لذلك انشغلت الهيئات والمنظمات الدولية والعديد من المؤسسات الثقافية العمومية والخاصة بمختلف الدول في توفير إقامات للأدباء والشعراء والمبدعين والمفكرين يستقرون فيها من أجل الإبداع. في مثل هكذا واقع كان الحدث يوم السبت الموافق 25 من شهر ديسمبر لعام 2021، إذ بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية، بحثا مكونات مشروع المركز العالمي لفنون الخط بتونس وخصائصه الثقافية والمعمارية، معربا عن التطلع إلى التعاون مع المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع، مثمنا الدور التاريخي لمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية خصوصا ودولة الكويت عموما في نشر الثقافة والعلم والفكر العربي، عقب استقبال الشاعر عبد العزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة البابطين الثقافية الكويتية، الذي أكد من جانبه حرص المؤسسة على مواصلة تنفيذ برامج تعاون مع تونس في قطاعات الثقافة والتربية والتعليم. جاء ذلك الحدث الجليل بعد أسبوع من منح الأمم المتحدة الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين رحمه الله جائزة اليوم العالمي للغة العربية الضاد، وذلك في حفل أقيم للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من شهر ديسمبر من كل عام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديراً لما قدموه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن مؤسسة البابطيل للإبداع الشعري، بصمة واضحة في المشهد الثقافي العربي والإسلامي. مستمعين الكرام، تتعدد المؤسسات المدنية في الدول العربية عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، ومنها على سبيل المثال مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطيل للإبداع الشعري.

التي تعد نموذجا ناجحا لتفعيل قرارات مجمع اللغة العربية. أنشئت مؤسسة الباطين عام 1989 في القاهرة، ثم افتتحت مكتبين إقليميين لها في تونس والكويت يعملان بالتنسيق مع مكتبها الرئيسي بالقاهرة. وتتلخص أهداف المؤسسة في إثراء حركة الشعر العربي الفصيح ونقده، وتشجيع التواصل بين الشعراء والمهتمين بالشعر، وتوثيق الروابط بينهم من خلال إقامة مسابقة عامة للشعر العربي ونقده مرة كل سنتين ضمن دورات المؤسسة، وتكريم المبدعين من الشعراء والنقاد، وإصدار سلسلة معاجم البابطين للشعراء العرب، إلى جانب إصدار مطبوعات عن شعراء دورات المؤسسة. بالتزامن مع إقامتها تتضمن دواوينهم وأعمالهم الإبداعية وأبحاثا عن سيرهم وأدبهم، وإقامة ندوة أدبية مصاحبة للدورة عن شاعرها تتضمن أبحاثا عن قضايا الشعر ونقده، إضافة مستمعي الكرام إلى أمسيات شعرية تشارك فيها نخب مختارة من شعراء الوطن العربي، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات شعرية نوعية وفقا لما يقرره مجلس الأمناء التابع للمؤسسة، كملتقيات الشعر النبطي أو ملتقيات أخرى خارج نطاق دورات المؤسسة، وإنشاء مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي والدراسات الأدبية والنقدية والتاريخية المتصلة بالشعر والشعراء، ومن ثم إنشاء المكتبة السمعية للشعر العربي التي تضم تسجيلات صوتية ومرئية لمختارات من قصائد الشعراء القدامى والمعاصرين بأصوات فنانين وإذاعيين معروفين على الساحة الإعلامية والثقافية، ودعم العلاقات مع الروابط والجمعيات والاتحادات الأدبية والشعرية على مستوى الوطن العربي، والاتصال بأساتذة أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية وأقسام الاستشراق في الجامعات الأجنبية، وإيجاد فرص للتعاون معهم فيما يهم الشعر العربي نظماً ونقداً ودرساً. مستمعنا الكرام، يتولى إدارة شؤون الجائزة والتخطيط لها مجلس أمناء مكون من نخبة من رجال الأدب والفكر في الوطن العربي، ويقوم هذا المجلس بعمله وفقاً للائحة الخاصة التي وضعها لنفسه، كما يشكل لجان التحكيم التي تحدد لائحتها قواعد عملها، كما أنه المسؤول عن الإشراف على أي عمل مشروع ثقافي تقوم به جائزة عبد العزيز البابطين له. مستمعين الكرام، وإن كانت المؤسسة قد أولت جل اهتمامها لكل ما يتصل بالشعر والشعراء، إلا أنها ركزت في الوقت نفسه على تفعيل قرارات وأهداف مجمع اللغة العربية، خصوصا فيما يتعلق بالشعر والنقد. فمنذ أن أنشئت المؤسسة أخذت على عاتقها القيام بمشاريع كبيرة تصب في خدمة اللغة والتراث الأدبي، خصوصا في مجال الشعر. وقد أسهمت مؤسسة البابطين بفعالية في تحقيق أهداف مجمع اللغة العربية خلال إثرائها حركة الشعر وتشجيعها التواصل بين الشعراء والمهتمين بالشعر، وتجلى ذلك في خطوات أبرزها إصدار سلسلة معاجم البابطين لشعراء العربية المعاصرين والراحلين، بحث قضايا اللغة العربية وتعريب العلوم. كما أنشأت المؤسسة في عام 2004 مركز البابطين للترجمة، مساهمة منها في دعم حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية أو العكس، تشجيع ودعم أبحاث وضع المصطلحات. طبقت المؤسسة ذلك على الشعر بإقامتها ندوة أدبية مصاحبة للدورة عن شاعرها تتضمن أبحاثا عن قضايا الشعر ونقده، تحقيق التراث العربية. أنشأت المؤسسة عام 2007 مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية، رعاية أنشطة ثقافية تفيد المجتمع وتثري الفكر بإنشائها. مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي والدراسات الأدبية والنقدية والتاريخية المتصلة بالشعر والشعراء. كما أيضا أقامت مهرجانات ربيع الشعر. في عام 2008 أطلقت المؤسسة مهرجان ربيع الشعر العربي واليوم العالمي للشعر الذي يعنى بالشعر الفصيح، ويقام في شهر مارس من كل عام. الجوائز: خصصت مؤسسة عبد العزيز البابطين جوائز قيمة للأعمال الشعرية المتميزة باللغة العربية الفصحى، يتم صرفها وفق معايير وضوابط. ومن أبرز هذه الجوائز جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري التي حملت اسم المؤسسة، وغايتها تكريم المبدعين من شعراء ونقاد، مثل جائزة البابطين للشعر العربي في فلسطين
وجائزة عبد العزيز سعود الباطن.

0: الضغطين العالمية للدراسات التاريخية والثقافية في الأندلس. مستمعين الكرام، هناك أعمال مشروعات ثقافية أخرى كثيرة حققت إنجازات ملموسة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، باتت تسير موازية لإنجازات المؤسسة الأم. وبشيء من الإيجاز نحاول أن نسلط الضوء على ما قام به الشاعر عبد العزيز سعود البابطين رحمه الله من تأسيس وإنشاء المدارس والكليات وإرسال البعثات ومنح الجوائز الثقافية المختلفة. ومن هذه الإنجازات جائزة سنوية باسم أحفاد الإمام البخاري وقيمتها 100,000 دولار لترميم الجسور الثقافية القديمة مع الدول الإسلامية التي استقلت حديثا. بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات منذ عام 1974، وتهيئ لطلبة جمهوريات آسيا الوسطى 100 منحة سنوية للدراسات في الأزهر الشريف، إضافة إلى 5 منح للمغرب و5 منح للنيجر و5 منح لأوغندا ومالي. وبناء المدارس في الدول العربية، نذكر منها 3 مدارس ثانوية في مصر ومدرسة ثانوية في العراق وأخرى في المغرب، وبناء مدرستين في قرية قانا جنوب لبنان، وبناء مدارس في كل من الجزائر وقرقيزستان وكازاخستان وباكستان ومالي، وإنشاء كلية للشريعة الإسلامية في باكو أذربيجان، وإنشاء كلية للأداب في جامعة عليكرا في الهند. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير، مع تحيات المخرج محمد مطبقي.
2: الحادية عشر صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز، رداً على استهداف سفينة تجارية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن العنف سيقابل بالعنف. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طويلة الأمد في لبنان، ويقول أنه لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وكالة الأنباء السورية تقول إن قوات إسرائيلية توغلت في قرى بريف محافظة درعا ومحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة لمنشأة طاقة أوكرانية وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر في مقاطعة سومي. ارتفع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وفي النبأ الأخير، الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. تفاصيل أكثر في نشرة الواحدة ظهرا. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم آفاق أكاديمية.

التحدي هو ما يجعل النجاح أكثر قيمة، فاجعل دراستك تحدياً لتحقيق أهدافك. كل ساعة من الدراسة تقربك أكثر من حلمك، لذا استثمر وقتك بحكمة.

0: آفاق أكاديمية، إعداد فطيم الظفيري، تقديم علي شعوف فطيم الظفيري، تنفيذ محمد حسين. آفاق أكاديمية من إخراج عبد الله العنزي.
1: نرحب فيكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة وبرنامج آفاق أكاديمية. مثل ما عودناكم مستمعينا في كل حلقة من هذا البرنامج، نستضيف معكم أحد الأكاديميين المتخصصين لنتعرف على تخصص أكاديمي جديد يكون مطروح في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة عبد الله السالم وأي كلية أو جامعة حكومية. تابعونا بعد هذا التقرير نتعرف وياكم على تخصص اليوم من برنامج آفاق أكاديمية.
2: تتمثل المهمة في قسم التمويل والمؤسسات المالية في تمكين الطلاب سواء في الدراسات العليا أو الجامعية من أن يكونوا مساهمين رئيسيين في جميع مجالات الإدارة المالية. لتحقيق هذه المهمة يسعى القسم بالاستمرار لتطوير وتعزيز مناهجنا وبرامجنا، وقد أثمرت هذه الجهود عن قبول درجة البكالوريوس لدينا في برنامج الانتماء لجامعة معهد CFA. يتم منح هذا الوضع لمؤسسات التي تشمل برامجها الدراسات على ما لا يقل عن 70% من هيئة المعرفة لبرنامج CFA. يعتمد القسم التمويل والمؤسسات المالية على الكتب الدراسية من الدرجة الأولى والمساعدات التعليمية، وتطابق برامج قسم التمويل والمؤسسات المالية أعلى المعايير العالمية. بالإضافة إلى برنامج البكالوريوس، يقدم القسم مساهمات تعليمية رئيسية لبرنامجين دراسيين في الدراسات العليا: ماجستير إدارة الأعمال MBA ودبلوم المالية الإسلامية، بالإضافة إلى برنامج ماجستير جديد في المالية وماجستير في التمويل الإسلامية. للحفاظ على جودة التعليم والبحث يكون القسم انتقائيا للغاية في توظيف أعضاء هيئة التدريس، ويتم منح طاقم التدريس الفرصة لتطوير مهاراتهم التعليمية وقدرتهم البحثية من خلال حضور والمشاركات في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية. من المهم بنفس القدر بالنسبة لنا المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية. نحن فخورون بطلابنا وأعضاء هيئة التدريس لدينا، حيث تم توظيف بعضهم في مناصب قيادية في الأسواق المالية والحكومة.
0: التعلم ليس مهمة فقط، بل مغامرة لاكتساب المعرفة وتطوير ذاتك.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج آفاق أكاديمية، ويسعدنا ويشرفنا أن نستضيف معنا الدكتور تركي بادي الشمري، أستاذ في قسم تمويل واستثمار في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت. حياك الله دكتور وسعداء بوجودك.
3: مرحبتين، يا هلا فيك. حياك الله.
1: يا هلا فيك دكتور. دكتور، نتكلم اليوم عن كلية العلوم الإدارية، هذه الكلية اللي نقدر نقول إنها كلية عريقة لها امتداد في جامعة الكويت من أيام كلية التجارة. كلية جميلة عريقة ذات تخصصات قوية خدمت سوق العمل الكويتي والخليجي بخريجيها. نتكلم دكتور عن هذه الكلية بشكل عام، كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلية العلوم الإدارية أحد الكليات العريقة في الجامعات بشكل عام في جامعة الكويت، منذ تأسست الجامعة في عام 1966 وتخصصات إدارة الأعمال موجودة. الكلية الآن تحوي تخصصات رئيسية: التمويل والمنشآت المالية، وتحوي قسم المحاسبة وقسم الاقتصاد وقسم الطرق إدارة المايس اللي هو Management Information System، وقسم أيضا الإدارة العامة وقسم الإدارة والتسويق. فهذه التخصصات الرئيسية الموجودة في الكلية. لدينا برامج ماجستير أيضا، ثلاث برامج ماجستير رئيسية، ورابع موجود في طور التنفيذ، برنامج إدارة الأعمال وبرنامج المحاسبة، ماجستير محاسبة وبرنامج ماجستير الاقتصاد. وكل هذه البرامج لله الحمد اللي هي

0: البكالوريوس والماجستير الثلاث برامج كلها اكريديتد يعني معتمده
1: ما شاء
0: او
1: الله.
0: مثل ما يقولون الكويتيه معترف فيها من اكبر يعني او يعني اكبر واشهر منظمه تعتمد برامج العلوم الاداريه وبرامج اداره الاعمال في العالم اللي يسمونه AACSB.
1: ما شاء الله. بلا شك دكتور، كلية العلوم الإدارية فعلا تستقطب دائما يعني الطلبة أنهم ينخرطون فيها، ومهما قيل من كلام، وهذا رح نتطرق له بعدين في حديثنا عن سوق العمل، مهما قيل من كلام عن مستقبل الخريج ما يأثر في إقبال الطلبة على الالتحاق في كلية العلوم الإدارية. نخص في الحديث دكتور القسم اللي حضرتك تنتمي له، هو قسم التمويل والاستثمار أو التمويل والمنشآت المالية في جامعة الكويت. كلمنا عن هذا القسم دكتور وأبرز أهدافه.
0: طبعا قسم التمويل والمنشآت المالية هو قسم يعني في دراسة مجموعة من المواضيع. كلمة تمويل
1: نعم.
0: إذا بنعرفها من ناحية فنية تعني بدراسة من أين تأتي الشركات في الأموال
1: نعم.
0: وأين تستثمر هذه الأموال بأعلى عائد ممكن، من أين تأتي الأموال بأقل تكلفة وتستثمر الأموال بأعلى عائد ممكن. هناك طبعا مجموعة من المواضيع، هناك ما يسمى بالتمويل الشخصي وهو موضوع متكامل اليوم أصبح علم مستقل يدرس في أعرق الجامعات من ضمنها يعني تخصص كلية العلوم الإدارية تخصص التمويل.
1: نعم.
0: لدينا أيضا يعني فيلد أو موضوع متنامي اللي هو التمويل الإسلامي، أخذ زخم كبير الصراحة من سوق العمل في السنوات الأخيرة.
1: في كثير بنوك دكتور تحولت إلى بنوك إسلامية.
0: بالضبط. ليس هذا في الكويت، هذا طبعا هو اتجاه وترند في معظم دول العالم.
1: صحيح.
0: يعني نجد حتى أدوات التمويل الإسلامي من بدأ بها في سوق لندن المالي
1: ما شاء
0: في
1: الله.
0: ألمانيا. يعني أدوات التمويل هم ما ينظرون على الإسلامي بقدر ما ينظر من ناحية فنية، يقول يعني ينوع قاعدة التمويل وقاعدة قواعد الاستثمار لدي أو محافظ الاستثمارية بوسائل وطرق جديدة
1: نعم
0: بغض النظر عن تسميتها كونها إسلامية
1: صحيح
0: أو تقليدية.
1: صحيح.
0: فمن أهداف القسم هو يعني تخريج كوكبة من الطلبة والطالبات لملء التخصصات الشاغرة في سوق العمل الذي يعتبر إلى حد كبير ذو طلب متزايد على تخصص التمويل والمنشآت المالية والاستثمار، كما نجد في يعني في قطاعات مختلفة من الدولة بدءا من هذا القطاع المهم جدا في الكويت وهو الموظف الرئيسي
1: نعم.
0: لجميع الخريجين الجامعة وغير الجامعة. أيضا نجد البنوك وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار، ونجد أيضا مؤسسات الاستثمار الخليجية كلها متعطشة للخريج الجيد الكفء ذو المهارات التعليمية والمهارات التحليلية والنقدية من قسم التمويل وقسم التمويل. طبعا عندنا مؤسسة رديفة للتعليم التطبيقي لديهم يعني قسم يعطي دبلوم،
1: كلية
0: وعندنا
1: دراسات تجارية دكتور.
0: كلية دراسات تجارية بالضبط، وعندنا أيضا الآن جامعة عبد الله السان، ولدينا 12 جامعة خاصة الآن مؤسسة تعليمية في بعضهم كل تسمى كلية، لكن خلينا نقول اللي تركز فيها 7 جامعات رئيسية منها تخرج أيضا
1: نفس التخصص.
0: تمويل، وهي جامعات يعني على قدر عالي من الكفاءة العلمية.
1: نعم دكتور، التخصص اللي هو تخصص التمويل والاستثمار أكيد هو مرتبط بتخصصات أخرى دكتور،
0: بالضبط.
1: على الأقل عندكم في الكلية، فأبرز التخصصات اللي مرتبطة في هذا التخصص.
0: طبعا هو قسم التمويل يعتبر جزء لا يتجزأ من قسم إدارة الأعمال القديم. قسم إدارة الأعمال كان يعني يحوي تخصصات من ضمن التأمين والتعب. التمويل علم، يعني إذا قلت أنا شخصيا ما أتحدث عن يعني هذا الأمر كشيء عالمي، يعاني من تحديد الهوية. فهو يعني خريج التمويل أو دكتور التمويل يجب أن يتمتع في علم الاقتصاد، يعني يكون ملم بعلم الاقتصاد بدرجة عالية، علم المحاسبة بدرجة عالية، علم الرياضيات والإحصاء بدرجة عالية، علم الكمبيوتر والبرمجة بدرجة عالية. يعني خريج التمويل أو دكتور التمويل أحيانا يشعر بالزهو والافتخار بنفسه، يقول أنا ألم بمجموعة من المعارف التي يعني أنا متخصص بأكثر من تخصص، فأنا
1: صحيح.
0: ضليع في الرياضيات ذكي جدا، أنا ضليع في البرمجة، أنا ضليع في علم المحاسبة.
1: نعم.
0: يعني فعلم التمويل يرتبط بهذه التخصصات الرئيسية. الآن أضف إلى أن تطورات في الذكاء الصناعي أصبح جزء لا يتجزأ، وأصبح هناك تخصص أو ثيم رئيسي في التمويل يسمونه التكنولوجيا المالية، فاينانشال تكنولوجي أو فنتك يسمونه. يعني هذا اليوم صراحة أصبح علم يدرس ويخرج تخصصات حتى في برامج الماجستير خارج

0: اني اروح جامعه الكويت، احنا نعطي مواد، يعني بدينا بمواد يعني تمهيدا لطرح ان يكون هناك من ياتي من يستلم منا بعد ما نتقاعد، ان يطور ايضا يعمل يعني تطوير لرفد السوق المحلي بعناصر وطنيه كفؤه.
1: نعم دكتور، هذا دليل على ان القسم قسم التمويل والاستثمار في كليه العلوم الاداريه يطور من نفسه بشكل كبير مع تطور الحياه دكتور،
0: صح،
1: ومع تطور العمليات الحسابيه. احنا لو نشوف حتى دكتور في الأفلام القديمة والمسلسلات القديمة نشوف دائما شخص اقتصادي حاط له طاولة على رصيف الميناء والسفن التجارية تي وهو يحسب
0: كلام سليم.
1: يحسب. من هني دكتور، من هذه العملية البسيطة أو من هذا المشهد البسيط ظهر لدينا علوم الاقتصاد والتمويل والأمور هذه كلها، وهي أعصاب الحياة دكتور،
0: كلام سليم،
1: لأنها مرتبطة في التجارة والتجارة مرتبطة في الإنسان.
0: صحيح.
1: فبالتالي الإنسان يعمل فيها التجارة، فهو محتاج إلى كل هذه العمليات الإدارية والاقتصادية أنه يدرسها في حياته حتى تستمر دكتور الحياة. وبالتالي فإن هذا يبين أهمية مو بس تخصص التمويل والاستثمار، ولكن حتى التخصصات في كلية العلوم الإدارية الأخرى كلها مهمة لعصب الحياة. يعني دكتور نطرح سؤال، أبرز المقررات اللي يدرسها الطلبة عندكم في التخصص وفترة تدريب ميداني أو أنشطة
0: صحيح.
1: تدريبية؟ لأن اللي يدرسه الطالب في الكتب مو مثل لما يتدرب وينزل في سوق العمل. فدكتور كلمنا عن المقررات والتدريب عندكم.
0: نعم، وهو طبعا من ضمن احنا اللجان العامله في القسم عديده، من ضمنها لجنه تسمى اللجنه الاكاديميه في كل الاقسام العلميه، وهذه تعتبر هي محرك التطوير المناهج في اي قسم علمي. هذه اللجنه تعني بتطوير المناهج، الكوريكولم يسمونه كوريكولم، المنهج الدراسي للطالب من يدخل كليه العلوم الاداريه لين يتخرج، ايجاد مواد جديده، تطوير طرق التدريس والمعارف، كيفية يعني توصيل المعلومة، وأيضا تضع الجانب العملي محط أنظارها. ولذلك عندنا مقرر لجميع طلبة الكلية يسمونه التدريب الميداني، كلهم في تخصصه، فالطلبة المتخصصين بالتمويل يذهبون للعمل في المؤسسات المالية والاستثمارية وصناديق الاستثمار وشركات التمويل، وإلى حد كبير إدارات مثل ديوان المحاسبة، مثل جهاز مراقبين ماليين، إلى يعني هذه
1: جهات حكومية مالية. نعم
0: جهات حكومية وأيضا شركات خاصة، يعني جزاهم الله خير القطاع الخاص، لدينا موافقات من شركات كثيرة جدا تكاد تغطي الخريطة الاستثمارية والتجارية داخل دولة الكويت. فهذا جانب يعني مهم جدا لربط الطالب في الجانب العملي والمهني من علم التمويل.
1: أتذكر دكتور دائما كلية العلوم الإدارية يقيمون معرض الفرص الوظيفية،
0: صحيح،
1: وتنزل فيه كل الشركات، أهم الشركات يعني في الكويت
0: ولازم
1: تكون موجودة في المعرض.
0: صحيح. وكان يعني كان عندنا برنامج صراحة بالكلية، أنا كان لي شرف أني أترأس هذا البرنامج، أوجدنا عام 2003، يعمل يقوم بصقل مهارة الطالب في عملية التجارة بشكل عام، ممارسة العمل بشكل مهني عالي. كان لدينا دعم شركات، يعني مشروع كبير جدا، ما بي بس أساس ما نستهلك الوقت، بس الطالب كان يمارس بيع وشراء الخدمات والسلع داخل كلية العلوم الإدارية.
1: ممتاز.
0: بإشراف مهني عالي جدا من شركات داعمة ذاك الوقت. وكان لدينا معرض سنوي للمهن التجارية يقيمها الطلبة، وكان نجاحها يعني لذا صدى واسع، جعلت الكل يتحدث فيه من شركات ومؤسسات ومن يعني مدراء يتعاقب على جامعة الكويت، يعني كان ينظرون له بعين من الفخر والاعتزاز بأن ربط الطالب في المهنة التي سيتخرج ويمارسها في المستقبل.
1: نعم، هذا بالنسبة للتدريب العملي دكتور. وأبرز المقررات يعني في سياق الحديث تكلمت عن تخصص التمويل في حتى البرمجة،
0: صحيح،
1: والرياضيات،
0: صحيح،
1: مواد كثيرة دكتور، نتعرف على أبرز المقررات اللي تدرسونها.
0: أي طبعا المقررات الحقيقة الموجودة في قسم التمويل لها اتصال في المقررات، يأخذ الطالب مجموعة من المقررات المتخصصة في التمويل، ويأخذ أيضا مجموعة من المقررات المتخصصة في كلية العلوم الإدارية، ويأخذ أربع مقررات بشكل حر مطلق يمارس فيها هواية. يعني في ناس يفضل اختيار حر، يقول أنا أحب اللغة الفرنسية فيقدر ياخذ مقرر 2 3 4 متسلسله في اللغه الفرنسيه، في هناك يقول يرتبط علم التمويل وعلم الاداره بالحاله النفسيه للافراد، فيقول انا بروح ادرس علم النفس التربوي
1: سلوك الشراء
0: سلوك الشراء، فياخذ مواد اخرى غير المقررات المتطلبات الجامعيه. فالمقررات اللي أخذها بالتمويل اللي مقرر مثلا تتعلق بالأسواق

0: المالية مقرر إدارة المحافظ الاستثمارية مقررة تعني في التمويل الدولي، تمويل الشركات الدولية، ويختلف عن تمويل الشركات المحلية بأن يتطرق إلى عوامل سياسية واقتصادية
1: صحيح
0: لاقتصادات أخرى، وأيضا أسعار الصرف وكيفية تأثيرها على التدفقات النقدية التي تأتي من الخارج. اليوم لاحظي أن اليوم عندنا كثير من المستثمرين يذهبون عندهم، يعني يسوون دعايات يقول لك احنا نستثمر في دوله كذا خارج الكويت، انا ما ابي اسمي الدول على اساس ما قد
1: مثلا
0: يعني،
1: على سبيل المثال.
0: فيجد ان استثمارات كثيره من الافراد والشركات تذهب الى هذه الدوله، يستثمر بعد سنه لازم يحولها للدينار الكويتي
1: صحيح
0: فيرجع فلوسه،
1: صحيح
0: يقيم اداءه الاستثماري، يوزع ارباح، يستخدم ارباح الخاصه اذا كانت فلوس خاصه،
1: نعم
0: فهذه يحولها بسعر صرف اقل.
1: أي
0: فهني احنا قاعد يعني نفتح افاق ونوسع مدارك المتعلم لانه ياخذ اسعار الصرف مثلا، فهناك مقرر يعني بهذا الامر. كان هناك صراحه في الكويت يعني للاسف كثير من الناس تعرضوا لمشاكل قانونيه، ويعني قيدت حرياتهم بقرارات محكمه لاسباب تتعلق في اداره اموالهم الشخصيه بان وعيهم ضعيف جدا،
1: صحيح
0: فاوجد قسم التمويل ما يسمى بالتمويل الشخصي وطرح هذه الماده لمحاوله سد الفجوه وتعريف الناس حتى التخصصات الاخرى، وكان يعني عملنا لها دعايه لدى متخصصين في الطب، الطب المساعد، طب الاسنان، الصيدله، ايضا كليه الحقوق،
1: انه
0: كليه
1: ممكن ياخذون هذا المقرر كمقرر حر
0: كمقرر حر ياخذونه
1: عشان يستفيدون منه في
0: يستفيدون
1: حياتهم.
0: في، لان انت عندك اموال اذا ادرتها بشكل خاطئ قد تودع السجن والعياذ
1: صح
0: بالله،
1: صح
0: كما حدث هذه المشكله الكبيره يتطرق لها يعني مجلس
1: للاسف
0: الامه والدوله افرزت لها يعني فلوس كثيره جدا من ميزانيه الدوله لحل مشكله لشخص لم يعرف كيف
1: اي
0: يعمل
1: امور
0: موازنه خاصه فيها، ما اقول ميزانيه،
1: اي نعم
0: موازنه خاصه فيه لاتخاذ قرار
1: صح
0: رشيد في
1: صحيح
0: هذه الاموال.
1: صحيح وايد حلو هذا التخصص او هذا المقرر
0: الحمد لله.
1: دكتور اللي في يفيد الطلبه في حياتهم. يعني
0: بالضبط.
1: الهدف من المقررات الحره الميل لهذه المقررات او الاستفاده منها بطريقه اخرى دكتور،
0: صحيح.
1: يعني في على المستوى الشخصي نقول. يعني يمكن طالب شريعي يقول انا شكو ادرس مثلا هذا التمويل الشخصي، لا ممكن انت بعدين تفتح مثلا مركز دعوي، ممكن تفتح يعني
0: بالضبط.
1: تسوي دورات،
0: يحتاج تمويل،
1: يحتاج تمويل.
0: فكيف يقوم حملة دعائية لتمويل هذا المركز؟
1: صحيح دكتور صحيح. دكتور نتكلم عن سوق العمل، يعني كلية العلوم الإدارية يمكن من الكليات المظلومة إعلاميا في أنه ليش داش هذه الكلية دكتور، نقولها يعني بشكل
0: نعم
1: عام ليش داش هذه الكلية، ما راح تحصل وظيفة. يعني هذا الكلام اللي نسمع، لا روح إذا مثلا اتجه إلى مجال طبي أو اتجه إلى مجال مثلا هندسي، المجالات هذه.
0: اللهم صل على
1: لكن كلية العلوم الإدارية لها رأي آخر دكتور
0: صحيح
1: بجميع تخصصاتها. أنا أقول طالما أن الإنسان موجود والأموال موجودة إذن الفرص الوظيفية موجودة.
0: كلام صحيح.
1: فشنو ردك دكتور على هذا
0: والله شوفي يعني في اكثر من محور راح نتكلم فيه، بس عموما كلية العلوم الإدارية من الكليات التي لديها خطة ورؤية استراتيجية من ضمن هذه المحاور، المحاور التي يعني تكون هذه الخطة، محور سوق العمل.
1: صحيح
0: الكلية كل فترة زمنية، أنا ما بقول كل 5 سنوات، ممكن طول الفترة عن 5 سنوات، نقوم بدراسة لسوق العمل لتحديد احتياجاته والتخصصات الموجودة، وتكون هذا نتائج هذه الدراسة موجودة يعني مثل ديوان الخدمة المدنية مثلا، للطلبة اللي يدخلون الكلية، يعني المجالات التخصصات اللي ممكن يحتاجها سوق العمل حاليا وايضا في الفتره القادمه، لان اخذ رؤى صراحه من جميع المؤسسات، واحنا يعني كوننا متخصصين في تحليل الاستبيانات وتحليل الرؤى لدينا القدره بان نصل الى نتائج يعني ذات جدوى وذات وجديه، نتائج جديه ذات مصداقيه عاليه في
1: صحيح
0: هذا الشان لتقود القرار لدى الاشخاص ولدى المؤسسات في عمليات التوظيف في المستقبل.
1: نعم
0: فهذه الدراسة صراحة تقود الكلية في تطوير المناهج، عندنا الحقيقة أيضا أضف إلى ذلك مجلس أمناء للكلية بسبب الظروف الآخر سنتين، يعني كان في يعني لم يكن فعالا بدرجة كبيرة، لكن قبل ذلك لمدة 25 سنة الماضية كان هناك مجلس أمناء من سوق من كبار موظفي خريجي الأقسام العلمية داخل الكلية،
1: نعم
0: فهذول يعطونا توجيهات عملية وفنية في توجيه الطلبة وتوجيه أيضا حتى الجانب العملي، يعني كيفية تدريب الطالب على الجانب العملي، من ناحية يعني احنا اليوم ناخذ مسألة بدل ما نتكلم عن مؤسسة أمريكية أو مؤسسة مثلا عفوا من أوروبية، نتحدث عن مؤسسة كويتية، فهؤلاء يعني

0: يعني ينصحون بأن تكون المعلومات من الكويت مثلا، المعلومات المالية حق شركات مثلا خلينا نقول مجموعة الصناعات الوطنية،
1: مثلا
0: يا دكتور خلي امتحاناتك تتمحور حول التقرير المالي أو استخلص المعلومات المهمة للأسئلة من التقرير المالي لهذا. فهذا الأمور هذه كلها يعني تحاول أن تضيق الفجوة بين ما يتلقاه الطالب وبين ما سيعمل عليه داخل في سوق العمل.
1: العمل.
0: والكل مسار صراحة مقبل، لدينا يعني وحدة كانت وحدة موجودة تسمى وحدة الحالات العملية، يعني قام مجموعة من أعضاء التدريس، هيئة أعضاء التدريس وأنا واحد منهم، بتطوير حالات عملية لتدريس مثلا يعني خلينا نقول تخصص التمويل لسياسات توزيع الأرباح لدى الشركات، نطبق على شركة محلية أو مجموعة من شركات محلية، في حالات عملية جدا، فنستقل الآراء الموجودة ونشوف تحركات أسعار الأسهم، ويقوم الطالب بدراسة شيء عملي جدا عن شركة كويتية
1: شركة موجودة.
0: بدل ويستطيع أن يقرأ الكتاب وأي كتاب آخر عن الحالات الأجنبية الموجودة في بطون الكتب. فالكتب اللي ندرس احنا كتب باللغة الأجنبية، اللغة المعتمدة للتدريس هي اللغة الأجنبية، اللي يعني لأن يعني تخصصنا يكاد يكون عالمي أكثر من محلي، وإذا فهم العالمي كيف هو يشتغل يعني بشركة عالمية أو ممكن يشتغل في شركة محلية، الموضوع صيام بالنسبة
1: في
0: له.
1: كثير دكتور من خريجينكم يعني اللي انخرطوا في العمل بالشركات العالمية،
0: صحيح
1: يعني نشوف احنا حالات وحتى في الشركات يعني الخليجية الإقليمية، يعني يمكن تحت الهواء دكتور ذكرت لك حالة احنا نعرفها انخرط في إحدى الشركات السعودية.
0: صحيح
1: فبالتالي
0: صحيح
1: دكتور إذا احنا نقول سوق العمل لتخصص التمويل والاستثمار هو سوق واعد دكتور، إذا الطالب يتخرج راح يلاقي وظيفة، يعني الكلام اللي انقالنا ما راح تلاقي وظيفة أو بصعوبة تتوظف لا ينطبق دكتور على تخصص التمويل والاستثمار.
0: صحيح، تخصص التمويل والاستثمار هو تخصص مطلوب. لا تنسين ان اختي الكريمه ان التعليم الجامعي يرفض الطالب بمجموعه من المهارات النقديه والتحليليه وتكوين فرق العمل، حل المشكلات، مهارات الالقاء، الاقناع والتفاوض، مهارات كثيره جدا تربو عن 45 مهاره.
1: صحيح.
0: فاذا كان فعال في تلقي هذه المهارات بالاضافه للعلوم يستطيع ان يعمل باي مكان اخر، يعني قد يعمل مثلا فردا عاملا في القوات المسلحه، والقوات المسلحه يعمل في وظيفه اداريه، هذه الوظيفه الاداريه تحتاج الى شخص يحل المشكلات ويطور من العمل اساليب العمل الموجوده. فالطالب خريج العلوم الاداريه وخريج التمويل بالذات يعني بالاضافه للتخصصات الاخرى لديه المهارات اللازمه للعمل في اي مجال اخر. وترى الموضوع اليوم اتضح للعالم، وجود القائد وليس وجود الرئيس أو المدير. يعني وظيفة القائد هو أن يكون عالما بكيفية تكوين فرق العمل اللازمة لتقوم بالعمل بشكل كفء،
1: صحيح
0: بس مو لازم يكون متخصص، ممكن يكون عفوا طبيب يعمل في
1: صحيح
0: بنك، ممكن يكون قائد البنك
1: هذه
0: طبيب،
1: مهارة دكتور.
0: والعكس صحيح، هذه مهارات عنده، فهو يكون فرق عمل تقوم بالشغل بس مو لازم يتخذ قرار فيها، القرار يتخذ عن طريق فرق العمل وفريق الإدارة الرئيسي.
1: نعم دكتور، نتكلم أيضا عن الدراسات العليا للتخصص سواء عندكم في الكلية، يعني ذكرت قبل شوي عندكم 3 برامج للماجستير والرابع إن شاء الله في الطريق، ونتكلم أيضا عن الجامعات العالمية اللي ممكن الطالب يلتحق فيها لاستكمال دراسته العليا. كلمنا عن مستقبل الدراسات العليا لتخصص التمويل والاستثمار.
0: طبعا الكلية احنا بدينا برنامج واحد اللي هو برنامج ماجستير إدارة الأعمال اللي هو MBA، بدينا فيه قبل حوالي 25 سنة، بعد 5 سنوات من تكوينه عملوا ريفيو اللي هو مؤسسة الـ ACSB اللي واعتمدت البرنامج واعتمد برنامج البكالوريوس، والحمد لله والفضل الله والمنة من ذاك الوقت إلى اليوم برامج الكلية معتمدة عالميا،
1: ما شاء الله.
0: وهذا يعطيها الصراحة زخم كبير جدا من مؤسسة متخصصة. ترى كلية الطب، كلية الهندسة، كليات الأخرى الطب الأسنان كلها كليات لديها اعتمادات أو
1: ما شاء الله.
0: اعتمادات عالمية جدا
1: نعم.
0: عموما. فبرامج الماجستير ازدادت بعد ذلك، كان هناك برنامج طرح برنامج ماجستير بالاقتصاد لحاجة السوق المحلي لاقتصاديين على درجة عالية من العلم والوعي بما يدور في العالم، إضافة إلى يعني توطين مهارات البحث والتحليل النقدي للقرارات الاقتصادية. نفس الطريقة التمويل، كان هناك يعني تم إغلاق هذا البرنامج لأن طورنا برنامج آخر في ماجستير التمويل. الآن نطور إن شاء الله، راح يطرح قبل حكم من جهات خارجية، والجامعة راح تطرحه السنة القادمة إن شاء الله. والتمويل الإسلامي ماجستير.

0: تمويل
1: مدرس
0: الإسلامي.
1: الإسلام بالضبط،
0: إن شاء الله برنامج فريد من نوعه، ونرى النتائج إن شاء الله في المستقبل، النتائج الإيجابية.
1: الوحيد في الكويت دكتور.
0: الوحيد في دول مجلس التعاون
1: أوه
0: أو الشرق الأوسط طبعا ما
1: ما شاء
0: عندنا
1: الله.
0: البرنامج بهذه الصورة، لأن في مسارين،
1: أي نعم
0: يعطي مسار شرعي للمؤسسات المالية، تحتاج أجهزة رقابة شرعية، يحتاجون هذا التخصص. يعني لا تنسين أن المراقب الشرعي اليوم أصبح فيرتشوال، يعني ممكن عفوا أن يكون هناك مراقب شرعي لشركة أمريكية، يبي يدزون له، يرسلون له عبر البريد الإيميل القضية اللي يبي يفتي فيها، ويكون فاهم من ناحية فنية هذا العقد أو هذا الوسيلة، يعني الوسيلة أداة الاستثمار
1: اي نعم
0: أو أداة التمويل، فاهمها عدل بحيث أنه يبدي رأيه الشرعي فيها.
1: ما شاء
0: فعندنا
1: الله.
0: مسار شرعي وعندنا مسار فني اللي هو مسار التمويل العلوم الإدارية.
1: اي نعم
0: هذا لم نجد برنامج، لما طورنا البرنامج احنا فريق يعني من عدة تخصصات طورنا البرنامج، الحمد لله الآن كلامي نظري، إن شاء الله يطرح في السوق
1: ان شاء الله
0: وسيكون له إثارة يعني عالية جدا في هذا
1: ان
0: الشيء.
1: شاء الله. دكتور قبل ما نختم الحلقه، يعني ما شاء الله الواضح من كلامك ما شاء الله، يعني قسم التمويل والاستثمار من الاقسام الرائده والمهمه واللي ما شاء الله تعمل بجد واجتهاد. دكتور نتكلم عن مساهمتك في تطوير هذا القسم، ماذا قدم الدكتور تركي باد الشمري لقسم التمويل والاستثمار في جامعه الكويت؟
0: هو طبعا صعب الواحد يتكلم عن نفسه، بس اتكلم عن نفسي وعن زملائي نفس
1: اكيد
0: الوقت.
1: نعم
0: يعني كلنا نعمل كفريق واحد، ما في احد يعني يشتغل بنفسه ويقول انا لي المساهمه الفلانيه، لكن من باب القيام بالعمل المناط بك. كان لي شرف الحقيقه رأس القسم لفتره من الزمن،
1: ما شاء الله
0: وعمل جاهدا يعني القيام بدوري المنشود ووظيفتي اللي اخذ عليها راتب، وكان هناك تعاون تام ما بين الزملاء في اللجنة الأكاديمية في تطوير المنهج وإخراج برنامج التمويل الإسلامي في أكمل صورة.
1: نعم
0: حاولنا ربط زيادة ربط القسم في المؤسسات المالية
1: ما شاء الله
0: والاستثمارية.
1: ضروري.
0: كان هناك جهود قد تكون نجحت أو فشلت، أو ما في فشل طبعا، بس لكن هناك يعني عدم استجابة من أطراف أخرى، لأن يعني لما يحدث من حال يعني توتر سياسي في المنطقة يمكن أثر بكثير، ألقى بضلالة على
1: نعم
0: هذه الجهود، والجهود مستمرة الآن، ورئيس
1: مستمرة
0: القسم الحالي هو أحد الزملاء الأفذاذ الحقيقة في هذا الشأن. لكن كل أفراد القسم الحقيقة من خلال العمل في القسم، عمل بلجنة التخطيط والميزانية، عمل البعثات، العمل في لجنة الجدول الدراسي، في لجنة الأكاديمية،
1: نعم
0: كل هذه اللجان لا زال يعمل فيها يعني جميع الجميع، والكل صراحة وضع بصمة في تطوير العمل من خلال هذه اللجان.
1: الجهود واضحة دكتور، يعني والتي كللت إن شاء الله في طرح ماجستير التمويل الإسلامي. يعني إحنا نفخر في وجود مثل هذا البرنامج الوحيد في الشرق الأوسط من خلال ما شرحته لنا دكتور. نتمنى التوفيق لكل الطلبة اللي راح ينخرطون في هذا
0: آمين
1: البرنامج يا رب،
0: آمين
1: وإن شاء الله رب العالمين ينفع فيهم البلاد والعباد.
0: آمين.
1: إحنا نشكرك شكر جزيل على وجودك معنا الدكتور تركي باد الشمري، أستاذ في قسم التمويل والاستثمار في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت. نقول لك دكتور بوركت لكم هذه الجهود، يعطيك العافية.
0: الله يجزاك بالخير ويعافيك، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك دكتور. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج آفاق أكاديمية. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، مع السلامة. كنتم مع برنامج آفاق أكاديمية، مع تحيات أسرة البرنامج، فطيم الظفيري، علي شعوف، محمد حسين، والمخرج عبد الله العنزي.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
2: تدرون يا عيالي، مو كل الناس اللي يخافون جبناء، ومو كل الناس اللي يشكون مرضى. في ناس من كثر ما شافوا سوالف بالدنيا قاموا يربطون كل شيء ببعض، نظرة، كلمة، حركة، حتى السكوت عندهم لمعنى. وفي واحد الله يهدي لو يشوف واحد مغير تسريحة شعره قال أكيد ورا سالفة. بس المشكلة مو هني، المشكلة لما الناس ما تفرق بين الإنسان اللي يتخيل والإنسان اللي فعلا شايف شيء ما حد انتبه له. هذه سالفة طارق، والله يستر من سوالفة.
3: أنا أقول لك السالفة مو طبيعية.
4: شنو بعد؟
3: إي تذكرون يوم سافرت قبل سنة؟ إي هناك، هناك بالسفرة حاولوا يأخذون مني النخاع الشوكي. حلو النخاع الشوكي.
4: منو يعني حاولوا؟
3: ناس حاولوا.
4: منو هالناس؟
3: ما أقدر أقول.
4: ليش؟ يعني
3: لأنهم يعرفون إني عرفت، وإني إذا يبطاريهم يا معود. لا فكري منهم.
5: هذا شو فيه هذا؟ يأمن شكله بنظريات المؤامرة.
4: شكلتي
3: كنت نايم بالفندق، خوش فندق عاد، وقعد تعبان. شون نمت وقعد تعبان لحد يسألني ودايخ. نزلت لبهو الفندق اللوبي، وهناك قلت خل أشرب لي قهوة. ها؟ ولا يشوفني واحد كان يقول لي تبي قهوة؟ قلت هذا ايش دراه؟
5: يا طارق يا حبيبي، ايش دراه انك تبي قهوة بعد؟ مو يمكن لأنه شكلك تو قاعد من النوم؟ طارق ترى أكثر الناس تشرب قهوة أول ما تقوم، ترى هذه ما هي سالفة.
3: لا يا عبد الله، لا، الموضوع أكبر من كذي.
4: لحظة، أنا أبي أفهم الحين، شلون عرفت أنهم يبون النخاع الشوكي؟ أنت تعرف شنو النخاع الشوكي أصلاً؟
3: مو لازم أعرف، كل شيء كان واضح، كل شيء كان واضح.
6: طارق، المدير يبيك بمكتبه الحين.
3: ولي يا ساتر، شفت
5: شنو بعد؟
3: بدأت تمشي الأمور.
7: تفضل يا طارق، اقعد.
3: تسلم.
7: الله يسلمك، شلون الشغل معاك؟
3: الحمد لله، بس في أمور لازم الواحد ينتبه لها.
7: ينتبه لها مثل شنو؟
3: ما أقدر أتكلم بكل صراحة.
7: زين خلنا نتكلم بالأشياء اللي تقدر تقولها.
3: بالضبط.
7: شكرا على التعقيب. طارق، أنت الأسبوع اللي طاف سألت مراجع إذا هو متأكد من اسمه؟
3: إيه، لأنه كان مرتبك.
7: كان يعبي النموذج.
3: إيه نعم، وهذا اللي خوفني وشكيت فيه بيني وبينك.
7: زين.
3: أبا.
7: وهني شوف هني مكتوب أنك طلبت من موظف الأمن يشيك على جنطة واحدة كبيرة بالعمر. هذا صدق الكلام؟
3: إيه، لأنها كانت مبتسمة طول الوقت. قلت أكيد وراها سالفة، مستحيل واحد يبتسم

0: وقت، ايش دعوه؟ ما يضيق خلقك؟
1: مبتسمه.
2: وهذا بالنسبه لك مو منطقي.
0: اكيد مو منطقي.
1: اكيد مو منطقي. شلون يعني طارق؟ طارق شلون يعني مو منطقي؟
0: الانسان الطبيعي يا حضره المدير ما يبتسم بالبنوك، ايش دعوه؟ كل مرة بتدشش فلوس ومستانس.
2: لا لا, لا, لا
0: أكيد في معاملات ثانية. أنا شكيت وعلى طول شي سويت.
2: اسمع اسمع، الحين من الطبيعي إحنا نبي العملاء لما يدشون عندنا البنك يكونون مستانسين ومبتسمين، وهذه دلالة على أن خدمتنا لطيفة وجميلة ومرتاحين معاها.
0: أنا شكيت، أنا عندي شكوكي وعندي سوالفي.
2: لحظة يبي لي الملف اللي طلبته منك.
1: شوف يا طارق، أنا أبيك تهدى شوي مع المراجعين، تسمع ولا ما تسمع؟
0: أنا
3: هذا ملف العميل اللي طلبته الصبح.
1: فيكم أسفة. تتكلمون مع بعض أنت و...
3: يعني
1: كم مرة أقول لك دائما من دفعة وتدشين علينا، أكلم أحد ما أكلم أحد، تكلم قلت الكلام اللي عندك الله يهدى.
0: طال عمرك، هذا سكرتيرتك هم أنا شاك فيها.
1: تعود من إبليس، تعود من إبليس.
0: لأن تشيل ملفات. ملفات مهمة.
1: بس يا طارق خلاص يا طارق خلني أركز. شوف الملف هذا تعال. إيه. شوف. هذا العميل مهم عندنا زين، ويبي يسحب مبلغ من هني. أوكي صار لفترة المبلغ هذا مو متحرك. أنت عاد راجع معاه ولا تنحش العميل من هني يا طارق.
0: أنا فاهم،
1: خله يبتسم
0: بس المبلغ،
1: وخله يشيل اللي يبي. راح يجيب جنطة فاضي يحط فيها الفلوس، لا تقعد تقول لفتش الجنطة.
0: لازم تفتح كذبي ويا مسدس
1: يا طارق،
0: مبلغ كبير
1: يا طارق.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لأجلكم نعمل، كل أسبوع بنفس هذا الموعد. لأجلكم نعمل، كونوا معنا.

0: في هذا العالم المليء بالتحديات والفرص، نعمل من أجلكم، لأننا نؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من دعم الشباب وتنمية المجتمع وتعزيز روح العمل الخيري والإنساني. من هنا ننطلق لنكون صوتاً يضيء مسارات الأمل وحلقة وصل بين الأفراد والمبادرات التي تصنع الفرق. برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. برنامج لأجلكم نعمل، إعداد حمد لسهيل، تقديم محمد نزيد وحمد لسهيل، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج
1: طلال الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل. موعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة من الشخصيات وأيضا مسؤولين وأيضا الأكاديميين في مختلف التخصصات. في حلقة اليوم راح تكون معنا شخصية أكاديمية وأيضا استشارية تربوية وأسرية، راح نتحدث معها في موضوع مهم جدا خاصة لما نتكلم على العلاقات الزوجية الناجحة. اليوم كثير ما عندنا يعرف العلامة الرئيسية للعلاقة الزوجية والاحترام المتبادل بالتأكيد وأيضا

0: أسرة متكاملة، وأيضا أهل أيضا داعمين لهذه الأسرة السعيدة إن شاء الله بإذن الله تكون. راح نتكلم اليوم على أساسيات بناء العلاقة الزوجية الناجحة، وكذلك نتكلم على السنوات الأولى من الزواج وكيف يكون التعامل فيها، وكذلك أيضا على مشكلة المقارنات وتأثيرها على الحياة الزوجية. كثير من الزوجات وكثير من الأزواج يقارن الزوج، الزوجة تقارن الزوج بفيديوهات معينة في الحياة الأسرية ربما وهمية من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الأسرة وكذلك الزوج. اليوم بالتأكيد المقارنات وأثرها السلبي الكبير جدا على الحياة الأسرية. راح أتكلم عن تأثير منصات مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها كذلك على الحياة الزوجية. الأسرة السعيدة تحتاج أيضا تربية أبناء بقدرة وتكامل، وأيضا أنه يكون دائما مع أبناء من خلال اليوم، وأيضا يعطيهم أيام الأسبوع يكون موجود معهم بالكامل، وأيضا الإجازة الصيفية مهمة جدا كذلك لترفيه عن الأبناء والمكافآت وكثير من الأمور. حلقتنا دسمة اليوم وأيضا تهم كل بيت وكل أسرة سعيدة بإذن الله. ضيفتنا من بعد الفاصل نتواصل في برنامج لأجلكم نعمل.
1: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وباسمي باسمكم أرحب في ضيفتنا في حلقة اليوم مع الأستاذة أنوار الشلال، اختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي. حياك الله.
2: الله يحييك يا
1: أستاذ. سعيد بالتواصل معك أستاذة أنوار، وبالتأكيد اليوم حلقتنا دسمة مثل ما تكلمنا وأيضا جهزنا لها ما قبل اللقاء كذلك. نتكلم على الحياة الزوجية الناجحة بالتأكيد وأيضا أهمية الحياة السعيدة. بداية خلينا نتكلم شنو أهم المقومات اللي تجعل العلاقة الزوجية قوية ومستقرة.
2: أنا أسعد أستاذ حمد وشكرا على الاستضافة، وبصراحة موضوع جدا جدا مهم، ودائما نحرص إحنا كاستشاريين أن نطرح هذا الموضوع علشان يصير في ثقافة في العلاقة الزوجية، بحيث أنه يكون في وعي أكثر من الناحية أن شلون إحنا نقدر نضع أسس لنجاح هذه العلاقة وأن تدوم إن شاء الله، يعني نعم. على يعني دائما بسعادة ونجاح.
1: نعم. مقومات الحياة الزوجية بالتأكيد القوية لابد أن تكون فيها تكامل وتفاهم في البداية، وأيضا التواصل بكل أريحية، ما حد يخشع الثاني في هذا الجانب. أنا خايف من ردة الفعل اليوم، ما أدري شنو أقول، واكوا ولا كثير من الأمور. اليوم إحنا بحاجة لهذه الأساسيات.
2: صح. أساسيات العلاقة الزوجية أو المقومات اللي تنجح العلاقة الزوجية، أول شيء أن الإنسان يكون واعي بنفسه وشخصيته.
1: نعم.
2: دائما الإنسان يعني دائما العلاقات الزوجية تضطرب إذا كان أحد الطرفين عنده مشكلة في شخصيته، عنده صدمات، عنده تراكمات، عنده مثلا عيوب هو مو مدركها عن نفسه. فمن خلال الحوار تظهر، من خلال التعامل تظهر، من خلال التواصل اليومي مع الشريك ممكن تخلق أزمات. لذلك أنا دائما أقول حق جميع الناس، كن واعي، كن واعي في نفسك، في شخصيتك، في عيوبك، في مميزاتك قبل لا تتزوج.

0: أول، علشان ننجح في العلاقة الزوجية لازم نكون أول شيء واعين في ذاتنا. ليش أنا أبي أكون واعي؟ علشان حواري يكون ناجح. إذا الإنسان ما كان واعي أنه هو سريع الانفعال، إذا أنه هو بسرعة يغضب، إذا هو حساس بزيادة، فبأي حوار ممكن ينتقل إلى من حوار بسيط وإحنا نبحث فيه على حلول ونتائج إلى أزمة كبيرة وممكن يعقد الحياة. الشيء الثاني من أهم المقومات تشابه القيم والمبادئ، يعني الأخلاقيات، القيم في الحياة، الأهميات، الأولويات في الحياة. يعني ما يصير أن أنا بعد الزواج أعرف قيم الزوج مختلفة عني. إذن هذه من أهم الأشياء اللي أنا أحرص عليها وقت الزواج بالاختيار، علشان ما أتصادم ما بعد الزواج. الشيء الثالث أيضا من المقومات الأساسية أن يكون عند الإنسان مرونة في تقبل أن الحياة مو وردية، راح يصير في خلافات، راح يصير في مشاكل. إذا أنا أكون مرن في تقبل كل الأزمات وكل المطبات اللي ممكن إحنا نطيح فيها، ويصير في اختلاف، يصير في مواقف، يصير في مشكلات، أبدأ أنا أشوف مرونتي في تقبل هذا الوضع وإصلاحه بدون مثالية، بدون هروب، بدون تجنب.
1: نعم بالتأكيد، اليوم لابد أن الواحد يكون مستعد لأي ظرف كان في الحياة الزوجية، وهذا شيء يمر في كل بيت ما قبل الزواج، حتى أيضا أنت مع أخوانك، أنت مع أهلك، أي كنت مع أصدقائك، فلا بد من هذه الخلافات البسيطة. هي بسيطة نقولها، لكن أنت تكبرها بإمكانك من خلال ردة فعلك، تفاعلك وإلى آخره، وتسبب من مشكلة صغيرة إلى مشكلة كبيرة لا سمح الله.
0: إنزين، ليش إحنا نكبر المشاكل؟ في موضوع وايد مهم إن الناس ما تنتبه، إن دائما الإنسان في وقت المشكلة يدخل في حالة دفاعية عن ذاته، وينشغل في الدفاع عن نفسه، وينسى الموضوع الأساسي اللي هو قاعد يتناقش فيه. المشكلة عبارة عن خلاف أو موقف، إحنا كشريكين نبي نحل هذا الموقف، مو قاعد أهاجمك ولا أنت تهاجمني، إحنا أثنين قاعد نفكر شلون نحل هذا الموقف بدون ما تكون أنت منتصر أو أنا المنتصرة، أنت المهزوم أو أنا المهزومة. هي مو حرب. دائما الناس لما يكبرون المشكلة هي انتصار للذات وانشغال عن الموضوع الأساسي اللي إحنا قاعد ندور حله.
1: نعم بالتأكيد، اليوم لابد أن تكون الثقة موجودة بين الزوجين مع بداية الزواج، والثقة إذا بنيت الثقة بنيت الحياة السعيدة. اليوم شلون الشخص ممكن يبني الثقة؟
0: الثقة مواقف. الثقة عمرها ما تكون كذي بشكل هبة أو عمياني. الثقة أن أنت تبنيها من خلال المواقف. الثقة بشنو؟ الثقة في الإخلاص. الثقة أن يكون إنسان قد المسؤولية. الثقة أن هذا الإنسان يعتمد عليه في الأزمات والمواقف. الثقة أن هذا ممكن حتى في وقت الصراع والخلاف أنه ما يفجر في الخصومة. الثقة لها أشكال كثيرة، ولكن علشان أنا أثق في شخص، هذه تبنى ما تهب. يعني أنت ما تقدر تعطي الثقة لإنسان فجأة، أنت تحسن الظن، ولكن الثقة تبنى سواء نعم. أخلاقيا أو مسؤولية أو غير.
1: نعم بالتأكيد، يعني اليوم الزوج، الزوجة بلغتك على أي قرض أو أي شيء، فلا بد أن تكون حريص بتنفيذ هذا الموعد. ما تقول نسيت، ما تقول والله راح
0: علي. حتى لو ينسى لازم يكون في مرونة،
1: في مرونة، ولا بد من المرونة تكون موجودة من الطرفين.
0: بالضبط.
1: وجود المرونة هي وجود استمرار للحياة واستمرار بشكل صحيح، وهذه الظروف تمر مع أي شخص كان. يعني اليوم حتى أنت غير متزوج بكثير، ربما اليوم حتى لما تروح حق أي محل أو تشتري شيء ربما يتأخر طلبك، فلا بد أن تكون في مرونة أيضا باستلام الطلب.
0: وهذا يعتمد على نمط الشخصية طبعًا. والاستعداد والوعي الذاتي عند الشخص.
1: اليوم يعني لما نتكلم على الحياة الزوجية، دور الحوار والتواصل في تقوية العلاقة الزوجية بين الزوجين. اليوم لابد في أي خلاف لابد يكون في حوار، يكون هناك شخص حكيم في الأسرة نرجع له. اليوم لما تصير في مشكلة لابد من الزوج والزوجة ما ينشر القسيل مباشرة، ينشر بعض الكلام وهذا سوت وهذا سوت، وكثير من عندهم سبحان الله من أول مطب راح وتحدث في أمور كثيرة وكأنه يعني هذا شو ودي يطلعها من البداية. لذلك نقول دائما يكون حريص أثناء القضب، حاول تبتعد عن المكان اللي فيه توتر، المكان اللي أنت فيه في البيت، ترى هذا مو ضعف منك وهذا مو ضعف منك. إذا خلي

0: رحتي الغرفة ورحتي إلى الصالة أو رحتي عند العيال، هذا كله مضعف، هذا هو الاستمرار للحياة لعدم تصادم في خلاف أكبر أو سماع كلمة تجرح من الطرفين أيا كان. فلذلك اليوم الحوار الصحيح بين الزوج والزوجة شو ممكن يكون؟ هل لابد أن نكون في ثقة في شخص في العائلة أو شخص في البيت معنا من الوالد أو الأم، الزوج أو الزوجة، شخص ما عندهم عم أو عمة، خال أو خالة، أيا كان الطرف؟ اليوم شو ممكن يبني هذا الحوار البناء وحوار يكون فعلا عدم الحديث فيما قبل هذا الحوار، يكون كل واحد عطى اللي عنده ونشر وبلغ صديق، هذا بلغ صديقاتها، هذا بلغ عائلتها، أهلها، أخوانها، أمه ولا أخ. هذه مشكلة تسبب مشكلة أكبر وتأجل جانب الحوار.
1: تمام. أول شيء إحنا قبل لا نلجأ لشخص، هذا في تدرج للموضوع، إذا كان في مشكلة يجب أن يكون الحوار الناجح بين الزوجين على أسس معينة. مثلا أني أنا أكون مستمع جيد، أني ما أهاجم الشخص الآخر، أني لما أتكلم أتكلم بلغة الجمع، نحن إحنا اللي بنحل مشكلتنا مع بعض، ما أهاجم الشخص وأهاجم ذاته، أذكر الموضوع، ما أقول له أنت دائما ضوضاء، أنت دائما اللي تسوين كذا، هذا كلها تغلق الحوار وتحوله من ناجح، من حوار ناضج وناجح يوصلني إلى حل، إلى أزمة ممكن بعدها تصير خلاف كبير. إنزين، الحوار الناجح قلنا إنه لازم يكون على أسس. أول شيء إني أنا ويا طرف، إن أنا مع الطرف الآخر إحنا فريق نبي نحل مشكلة. أنا مو قاعدة هاجم ذاتك وأنت مو قاعد هاجم ذاتك، أنت مو قاعد تطلعني أنا غلطان ولا أنا قاعد أطلعك أنت غلطان، المفروض إن نركز على المشكلة عشان نلقى لها حل. هذا واحد. اثنين، لما أتكلم مهما كان انفعالي، وأنا ما أنصح إن يكون الكلام وقت الانفعال، وقت الانفعال لازم أنك أنت تكون عندك طريقة في التنفيس الانفعالي قبل لا تحاور الشريك. شنو الطرق؟ في ناس يلعبوا رياضة، في ناس يطلعون برا البيت ويصدون شوي عن الطرف الآخر أو ينعزلون شوي لين يهدون، في ناس عن طريق الصلاة والدعاء، في ناس يكون بالكتابة، في ناس يمارسون هواية معينة يحبونها كرسم أو نادي يروحون يلعبوا رياضة أو شيء. إنزين، أياً كان نوع التنفيس الانفعالي هذا ضروري، وهو الحد الفاصل ما بين الموقف اللي حرك كل آليات الدفاع عندي والحوار اللي ممكن ينتهي بأزمة. فدائماً الحوارات اللي تكون تحت الانفعال ما توصل نتائج.
0: طبعاً.
1: عشان كذي لما يصير موقف أعطي نفسك وقت إنك تروح تاخذ تنفيس انفعالي. شو راح يصير؟ سبحان الله، إن الإنسان إذا كان مشاعريا تعبان الجانب المنطقي العقلاني يوقف، يعني حتى لو كان هو عنده طريقة في الحلول راح تروح الطريقة، ما راح يشوف الحل، هو بس يبي يطلع الانفعال اللي عنده يبي ينفس. لما يروح ينفس بأشياء صحية، رياضة وغيره، وإنه يروح دوانية ولا هي مثلا تنعزل ولا يروح يصلي ولا هي تروح تدعي، إنزين شو راح يصير لما يختارون وقت ما يكونوا منفعلين ويفتحون الحوار؟ الجانب الفكري هني منور، العقل في أفضل حالاته. ليش؟ لأن المشاعر ارتاحت، فالعقل يبدأ يفتح مسارات الحوار بطريقة فعالة، فتبدأ تشوف وين الحلول. لكن وهم نفس الوقت أنك أنت يعني ما تطلع منك أخطاء للطرف الآخر، تجريح، إهانات، مثلا خلينا نقول اتهامات، تعميم، انت كله كذي.
0: ذكر الماضي للاسف البعض،
1: الملفات القديمه، هذه كلها تجي وين؟ لما العقل والمنطق يغيب والانفعال هو اللي يسيطر على الانسان.
0: فلذلك يعني لابد ان تبتعد من انفعالك، تحاول تكون هادي تماما، وكان انت في اول مشكله في حياتك.
1: بالضبط.
0: حاول انك تحل هذا المشكلة.
1: وبذكر نقطة ذكرتها وايد مهمة، وهي تدخل الشخص الحكيم. انا ما انصح في البداية، يعني هي تدرج، انا ما انصح بالمرحلة الاولى ان اي شخص يتدخل،
0: في بداية الزواج؟
1: لا، في بداية المشكلة.
0: في بداية المشكلة
1: إنه ما يصير أحد يدخل بينكم. ليش؟ لأن أنت الآن ممكن تتناقش اليوم العصر بالليل تتراضون، فليش أحد يدري؟ ممكن تنحل المشكلة
0: طبعا.
1: يعني الله جعل بين الزوجين مودة ورحمة، ممكن الجانب هذا المودة والرحمة يطيح المشكلة حتى بدون نقاش. بس تروح للنادي وهي تروح مثلا تسوي رياضة، ولا تروح تصلي، ترجعون مرتاحين تسولفون عادي مع بعض، فليش أحد يدري أساسا عن المشكلة؟ شيء ثاني، لو كنت أنت في مرحلة ثانية تشوف أن الموضوع طول، أحد الزوجين استخدم ألاعيب مثلا، نقول الصمت العقابي، الابتزاز العاطفي، وهذه كلها أمور تطلع من الإنسان اللي يكون مو واعي بذاته وعنده أساليب من صدمات قديمة طلعها على الشريك. فهني شي يصير؟ تتعقد المشكلة وتأخذ بدال اليوم أسبوع أو شهر.
0: مشكلة الصمت هذه مشكلة كبيرة كذلك.
1: إيه؟ وتلعب يعني في نفسية الآخر.
0: نعم.
1: فالشخص الثاني راح تشوفه شنو يبي أي حل. فشي يسوي؟ يروح يدخل أحد، وهني المشكلة الأكبر. لما تدخل هذا الأحد، هو منه؟ متحيز لي أم متحيز لك؟
0: صح.
1: هل هو من طرفي أم من طرفك؟ لأن دائما تدخلات الأهل تكون يا أنا مع بنتي أو أنا مع ولدي، فتخرب الموضوع كله. لا تقول لي شخص حكيم، العاطفة تلعب دور في شيء اسمه التحيز العاطفي. أنا لأني أحب ولدي هذا ناي، فلا راح أوقف معاه حتى بدون ما أشعر، بدون ما أستوعب، بدون ما أنا حتى أنتظر.
0: أمين على بعض القضايا معها.
1: بالضبط. نفس الشيء الأبو
0: ما يكون في إنصاف في بعض الحوار.
1: راح يعني تأخذ مثلا العاطفة والحب لبنته، فممكن يعقد المشكلة ما يحلها. إذا ما أنصح نهائيا تدخل الأهل، لأن الجانب العاطفي راح يلعب دور. إذا تعقدت المشكلة كلش، في استشاري أسري وهو محايد، فما في جانب عاطفي ولا تحيز عاطفي، وأيضا عنده وسائل علمية تساعد الطرفين في فهم ذاته، وفي أنه يقرب إدراك كل واحد للثاني.
0: نعم.
1: ويحل المشكلة في طرق جديدة.
0: يمكن بعض القضايا كون نوعا ما طريفة، يعني صار في خلاف وما قاعد تكلمون لهم فترة، لكن أبفتح باب يلا بسولف، ما بدخل فيها سولف فجأة. لا لا، شنو كانت تحب تأكل؟ أجيب هذا الطبق معي. مثال، شنو الدولة تحب تسافر لها؟ يلا ترى حجزنا الدولة
1: الفلانية. هذا الذكاء العاطفي.
0: إيه، ففي أمور كثيرة تنحل بسهولة جدا. النقطة اللي تفضلتي فيها واللي قلتي ما أدخل أي شخص آخر مهما كان حكيم ولا عاقل في بداية الخلاف، لأنه يعني ممكن فعلا صار خلاف في اليوم العصر، ممكن بعد المغرب أمور ترجع نفس ما كانت وأفضل. فلذلك لا تستعجل في كل خلاف. ألو ترى صارت مشكلة، ألو ترى صارت مشكلة، وكأنك أنت اليوم تتصل على شخص عايش معك في البيت، الشخص هذا عنده مشاكل وعنده أمور وعنده حياة والآخر. فلذلك هو ليس مختص وليس استشاري فاتح،
1: وممكن أثر السلبي يكون أكبر من أثر الإيجابي. نعم. يعني التدخلات الثانية تلعب فيها أدوار خبراتهم الحياتية، فيعطونك أساسا نصائح من برمجتهم، من شخصيتهم، من تجاربهم. ومو كل العوائل نفس الشيء، ولا كل الشخصيات نفس الشيء، ولا القصص تتشابه حتى أخذ خبرات غيري. نعم. أني أنا أطبق.
0: ذكرتي نقطة أثناء الحديث، أستاذة أنوار الشلال اختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي، ضيفتني في حلقة اليوم في برنامج اللي أجلكم نعمل، ذكرتي نقطة مهمة جدا، وهي اليوم شلون ممكن يكون أيضا استمرار المشاعر والمودة بعد سنوات طويلة من الزواج بين الزوجين. اليوم شلون أحافظ عليها؟ شلون أحافظ على هذا الشيء في الحياة الزوجية؟ بعض يحوشة ترى مو نفس كل سنة، مو نفس كل شهر، مو نفس كل يوم، مازال يختلف بعد سنوات، مو نفس السنة الأولى. دائما نسمع من الزوج الله أبي شيء أول بداية الزواج، وكذلك الزوج نفس الكلام الله أذكر السنة اللي فاتت، ولا نفس الزوج، يعني الكلام هذا يكرر بشكل كبير. الحياة هي ليست مثل ما تفضلتي حياة وردية وحياة مستمرة على نمط واحد، حياة تختلف بين مشاعر وبين ضغوط العمل وبين الحياة ولا مشاقلها وكثير أمور. فاليوم أنا شو ممكن أحافظ؟ طيب أنا في مرات تمر أي مراحل، لكن لابد أني أحافظ على هذا الشيء وأضغط على نفسي شوي وما أبين للزوجة، وكذلك الزوجة ما تبين للزوج أن أيضا تستمر تعطي هذه المودة والمشاعر والحب باستمرار بشكل مستمر، ما تقلل من عنده.
1: أول شيء، ما في حياة وردية.
0: نعم.
1: وما في حياة تمشي في كل مراحلها وكل سنواتها على حياة مثالية.

0: فأهم شيء ممكن يخلي الحياة تستمر الالتزام والمسؤولية عند الطرفين. ليش؟ المشاعر والشغف متقلب، ولكن الالتزام ثابت. التزام الأخلاقي، التزام بالاحترام، التزام بالحوار الناضج، التزام بالأسرة والحقوق والواجبات، التزام في حل المشكلات إذا واجهوا أزمة، أن يتركون الأمور خارج ويركزون على حل مشكلات الأبناء، مشكلاتهم، مشكلات بينهم. إنزين، الشخص الواعي الناضج الملتزم اللي عنده مسؤولية يستطيع أن هو يستمر في زواجه بدون ما ينسحب أو حتى أنه يهدم الزواج هذا. ليش؟ لأن الجانب الالتزام هذا هو الأساس، هو أساس البيت، هو يعني ما في بنيان بدون أساس. إذا كان الشخص عنده مسؤولية تجاه دوره، أخطاءه، حقوقه، واجباته، شلون إنه هو يحل المشاكل، شلون إنه يوقف مع الزوجة حتى لو بينهم خلاف، وهي شلون توقف مع الزوج حتى لو بينهم خلاف، حتى لو ما كان في مشاعر وشغف، ولكن هذا رابط مقدس وهذه أسرة يجب أن أحميها. لما يكون في شخص ما عنده هذا الالتزام ولا المسؤولية وماخذ الزواج زواج بشغف ومشاعر وأهواء، اليوم أنا أحبها، باكر أنا فقدت الشغف، أبي غيرها، شو يستمر الزواج؟ من أول مشكلة ممكن ينهار هذا الزواج. إذن الالتزام والمسؤولية هم الأساس اللي يخلي الزواج هذا يستمر. والمسؤولية أنا أقصد فيها مو بس المسؤولية المادية أو المسؤولية بتحمل الأسرة أو المسؤولية في أني أنا أتحمل الأزمات، لا، المسؤولية حتى أنا كشخص أني أنا أسيطر على مشاعري، وأقدر أني أنا أعترف في خطأي، وأقدر أني أنا أقول آسف وقت الخطأ، نعم، علشان تستمر هذه العلاقة الزوجية بنجاح.
1: نعم، وبعضنا بعض الأزواج ما يرضى أن يعلى الصوت عليه من الزوج، الزوجة أو الطرفين يعني، وكأنه خلاص. ترى في مراحل للأسف يعني تمر من البعض، لا لا أنا ما عشت كذي في بيتنا، ما أحب أسمع كذي. ترى أنتوا اليوم زوج وزوجة، اللي يصير بينكم بينكم، فعشان تستمر الحياة بشكلها الصحيح فلا بد أن اليوم أنت تتنازل في تنازلات، يكون في حوار. حلو لما يعلى الصوت شوي، أقول لو سمحتي كل الصوت كذي أحسن عشان أنا أفهم واستوعب. الصوت العالي خلينا نفعل، وكذلك الزوجة والزوج أيا كانت الطريقة من الزوجين. فلذلك حتى يكون في احترام ومودة وأيضا استمرار في الحياة الزوجية أكثر ما بينهم، وإن شاء الله تدوم الحياة لسنوات يعني طويلة جدا بإذن الله. سادة أنوار الشلال اللي ضيفتنا في حلقة اليوم، اختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي، خلنا نوقف عند هذا الفاصل ونعود بإذن الله في برنامج لأجلكم نعمل.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة، من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: أهلا لكم مستمعينا الكرام، من بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وظيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة أنوار الشلال، اختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي. حياك الله من جديد أستاذة أنوار. يعني اليوم لماذا تعتبر السنوات الأولى من الزواج مرحلة حساسة ومفصلية؟
2: والله المرحلة الأولى لخمس سنوات الأولى هذه أصعب مرحلة ممكن يمر فيها الزواج. ليش؟ لأن مثل ما احنا نعرف ان الزوجين اساسا مختلفين في الشخصية، مختلفين في البرمجة، مختلفين في سيكولوجية رجل وامرأة، جايين من بيئات مختلفة، من اسر مختلفة. العامل الاساسي اللي يلعب دور خلال 15 سنة استشارات انا شفته هو الاساس في الخلافات، ان في نمط والدي. شنو يعني النمط الوالدي؟ انعكاس النمط الوالدي في العلاقة الزوجية، ان انا اذا تزوجت ابي نفس ابوي، وأنا إذا تزوجت كرجل أبي نفس أمي، أبي علاقة يا إنها تشبه أمي وأبوي في علاقتهم، يا إن أنا رافض العلاقة اللي بين أمي وأبوي أبي عكسها. فوين المعيار؟ معيار المقارنة هو الهادم، هني هو سبب المشاكل.
1: أنا بجي على المقارنة، مقارنة المنصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنة الأهل.
2: أنا قاعد أتكلم عن محور أساسي ومهم.
1: صحيح، بدأت تزوج
2: في الخمس سنوات الأولى يجب الانتباه للنمط الوالدي، لازم يكون في وعي. أنت إذا أقدمت على الزواج لازم أنك أنت تؤمن تماماً تجربتك مختلفة، شخصيتك مختلفة، زوجتك تجربتها مختلفة وشخصيتها. لا يمكن تكرار ما عشته مع أهلك أو الهروب من ما عشته مع أهلك. لا يصير معيارك في التقييم لحياتك الزوجية ولزوجتك أو معيارك لتقييم زوجك هو ما عشتي في بيت أهلك. الدنيا أوسع من كذي، التجارب مختلفة، المراحل مختلفة، الجيل مختلف.
1: نعم.
2: الثقافة مختلفة الآن. إذن اللي أنا دايماً أنصح فيه، أول شيء في إقدامك على الزواج يجب أنك تتثقف بحقوقك وواجباتك وشخصيتك وشخصية الشريك ومهارات الحوار ومهارات حل المشكلات، وتحط خطة. شنو الخطة؟ إني أنا شلون أبني هذه الحياة الزوجية بطريقة متفردة بعيدة عن شبح الماضي أو ملائكية الماضي. يعني لا أنا قاعدة أقيسها على زواج أختي ولا زواج أمي ولا زواج بنت عمي ولا أقيس على تجربة صديقي بالدوانية ولا زميلي بالعمل. لا لا لا لا، أنت تجربتك وقصتك متفردة، وأنت شخصيتك غير وهي شخصيتها غير. إذا تجربتكم هذه لا يمكن تعميمها ولا
1: دائما نقول حق حديثين للزواج، بداية الزواج ما شاء الله تكثر طلعات مطاعم مولات وسفر والآخر، عودت هذا الشيء، لابد أنك تستمر على هذا الشيء. ترى الشيء هذا ما راح يكون فترة بداية الزواج وبعدين أقلل من عنده، خل في معيار عادل في الطالع.
2: بس هذا شيء طبيعي
1: وشيء طبيعي، لكن خل معيار عادل، يعني بعد كم شهر نتكلم بالمعنى. يعني
2: صح هو لا ينقطع، ولكن هو شيء طبيعي في بداية
1: طبيعي.
2: الزواج ان الانسان يكون في شغف عالي، فيكون في طاقة عالية، ويكون في دوبامين، هرمون الدوبامين حيل عالي، فودك تعيش كل التجارب مع الشريك الجديد.
1: صحيح،
2: هذا شيء طبيعي.
1: حتى لما تفتح باب اكثر الحديث والميانة اكثر واكثر، راح تشوف الاماكن هذه تصير احلى واجمل لما تطلع فيها.
2: بالضبط. لكن احنا نتكلم عن تغيرات. لما يكون في بداية الزواج سفر أكثر، طلعات أكثر، وناسة أكثر، شغف أعلى،

الزوج معطي وقت أكثر لزوجته، الزوجة معطية وقت أكثر للزوج، ولكن هذا الأمر راح يقل تدريجي. لازم نتقبل. ليش نتقبل؟ مو معناته أن زوجك ما يحبك، مو معناته أن زوجتك إن شاء

0: والسكينة والأمان. فأنت الحين هو معك، ولكن أنت انشغلت في عملك وهي انشغلت في مثلا إذا كان عندها أطفال طفل أو طفلين أو عندها عمل. إذا في هذه المرحلة لازم أن يكون في أوقات مشتركة متفق عليها.
1: نعم، لابد هذا الشيء يكون موجود وجدول.
0: ليش يكون متفق عليها؟ لأن أغلب الخلافات وين؟ لما يكون الطرفين في حال مثلا الرجل، نقول رجل عنده أولوية لما يتزوج الأولوية تصير زوجته، أوكي؟ ليش؟ لأن الحين يبي يثبت لها أو يكسبها إن هي تحبه، ويكون أخو مستانس في بداية الزواج. ولكن بعد فترة عمل أخو الأولوية، فالزوجة شو تحس؟ تقول أي بس ما يحبني. زين، وهذه أشوفها بالاستشارات، ما يحبني، تغير علي، يمكن يخونني، يمكن مل، يمكن لا لا لا، الموضوع كلش مو كذي. سيكولوجية الرجل في بداية الحياة الزوجية يكون الدبل من حيل عالي، فتكونين أنت مصدر أولوية. بعد فترة الرجل خلق للعمل، فمخه كله شغال في وين؟ في الكسب المادي، في النجاح في العمل، في المسؤوليات في العمل، في تقدير ذاته من خلال الإنجاز. فأترك له هذا المساحة وأطمن. ولكن ليش يكون عندي أوقات متفق عليها؟ علشان ما تأخذهم هذه الأولويات عن بعض وتتعقد المشكلة، فيصير فيه خلافات على الوقت اللي ما قاعد يقضونه مع بعض. فلما يصير فيه التزام ووقت متفق عليه تنحل هذه المشكلة.
1: أكثر الخلافات شيوعا أستاذة أنوار الشلال في بداية الزواج مع حديثين الزواج في السنوات الأولى، أول وثاني سنة تقريبا كحد أقصى، أكثر الخلافات شيوعا في الوقت الحالي أنا أتوقع يعني كنا الله أعلم يعني منصات مواقع التواصل الاجتماعي سيكون سبب من الأسباب الرئيسية في بداية الخلافات الزوجية أو المقارنة مثل ما تفضلتي في بداية الحلقة.
0: من واقع الحياة والاستشارات أنا لقيت أن أكثر أسباب الخلافات في أول سنة نتكلم اللي هي طريقة الحوار واختلاف الشخصيات والاثنين مفاهمين بعض. كل واحد يعتقد أن الآخر يبي يغيره، هذا واحد. شيء ثاني خلافات المادية. إحنا في عصر الآن عصر اللي هو الكماليات صارت أهم من الأولويات، فصار الموضوع المقارنات مثل ما ذكرت حضرتك إنه حيل عالي كبير، يعني خلق أزمة. فما يشاهدونه في مواقع التواصل الاجتماعي مختلف تماما عن الواقع. مو كل الناس يقدرون يعيشون بنفس الليفل بنفس الطريقة بنفس، والمنصات هذه بيّنت إن هذا الشيء الطبيعي، هذا الشيء اللي هو الحياة الطبيعية حق كل الناس، ولكن هذا الشيء مو طبيعي. لا، إذن هذا السبب الثاني. السبب الثالث والمهم الوقت. في أول سنة في مشكلة في روتين الحياة عند الزوجين الشباب. ليش؟ لأن هو متعود في وقت لما كان هو ما عنده زوجة ولا عنده مسؤولية، جدولة نادي دوانية بيته له مثلا، يطلع عنده وايد
1: التزامات،
0: فساعات العمل طويلة. فمن أول ما يطلع من ساعات العمل يبي يريح له ساعة ساعتين، بعدين هو عنده وايد أشياء يسويها. إنزين، وين وقت الزوجة؟ نفس الشيء البنت نفسها الزوجة. إذا من البداية لازم يكون في اتفاق على روتين الحياة اليومي ومتى تكون لزوارة. هذه وايد أنا تواجهني هالمشكلة، إن زوارته أهلي زوارته أهلك، أول يوم العيد عندي عند بيت أهلي ولا عند بيت أهلك. هذه وايد أنا شفتها صراحة خلال السنوات الماضية.
1: خلاف
0: أول سنة صراع،
1: خاصة إذا كانت مثل ما تفضلتي الزوارة تكون نفس اليوم.
0: أي يعني كل طرف يبي يمشي الطرف الآخر على نظام أسبوعي لمصلحته.
1: للأسف وبعض يكون متعاون أسبوع هنا وأسبوع هنا.
0: البعض يعني أنا دائما لما أحل مشكلة الطرفين دائما أقول لهم إن ترى يعني أيام الأسبوع وايد، وأساسا أنت مطلب يعني الأيام الأسبوع مثلا العصر ممكن تزورين أنت بيت أهل زوجك، ممكن أنت تزور أهل، يعني مو شرط بالويكند، الويكند خلوه حقكم أنت.
1: صحيح.
0: إنزين، فلا تعقدون الأمور بهذه الطريقة. تقول لأ أنا مثلا أنا هذا يوم الجمعة أهلي كلهم يجون وإخواني كلهم يجون فهو لازم يكون موجود. إنزين، ممكن أخو ما يكون أسبوعيا موجود، ممكن أسبوع هني وأسبوع هني مثل ما ذكرت. في مرونة، لا يصير في صراع وجمود.
1: طبعا.

0: أكيد المرونة مهمة جدا في الحياة الزوجية، وخاصة مع بداية الحياة الزوجية. بعد سنوات من الحياة الزوجية لابد هنا تكون في تنازلات، وخلاص روحي وروح بيتها، يعني أمور كثيرة. أنت روحي زوارة أهلك وأنا أروح زوارة أهلي، فيصير
1: حتى موضوع التأخر، يعني لازم تردين البيت الساعة 9 يقول لها في بداية الزواج. بعد سنة ردت الساعة 11، ردت الساعة 12، قعدت نامت ببيت أهلها، ما راح يسأل أساسا. في ناس وايد يعني يأخذون الأمر في بداية السنة بشكل يعني إن أنا بمشيها على كيفي، بعدها إذا إيه شافها أن التزمت خلاص بيتركها. فأنا من البداية أقول لهم لا تحط نظام وتعقد المشكلة، ممكن تطفش الزوجة منك
0: طبعاً.
1: وبعدها أنت تخلي النظام مفتوح
0: يكون في تعاون، يعني بتأخر ببلغك أني أنا تربيت أهلي، أنا أتأخر أو يمكن
1: راح يكون في مرونة، أنت عارف أنه هي ببيتها
0: في تواصل،
1: وممكن أنه إذا تأخر الوقت ممكن أنت تروح تأخذها.
0: صحيح،
1: فلا يصير في تعسف في الموضوع. يعني أنا دائماً أقول خلكم رحيمين في بعض.
0: نعم، وما يستدعي أنه يكون في خلاف في هذا الموضوع. إن البنت بيت بأهلها، أو أنت متأخر في الديوانية، وأنت قلت ليش متأخر في الديوانية، وأمور كثيرة. فلا بد اليوم في تنازلات في هذا الجانب، ويكون في تعاون في تبرير ما قبل التأخير.
1: يعني بعدين ترى الزوجين يحتاجون سبيس، مساحة.
0: صح،
1: يعني ما يصير أن أنا 24 ساعة لازم زوجتي قدامي، أو 24 ساعة لازم زوجي قدامي. لازم يكون في بريك، لازم في مساحة. أنا لما أروح بيت أهلي وأترك له الوقت يروح دوانية أو يطلع مع ربعه، ونفس الشيء أنا لما أطلع مع صديقاتي وهو يخليني أني أطلع مع صديقاتي، علشان لما نرجع حق بعض يكون المزاج جيد.
0: نعم، ضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة أنوار الشلال، اختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي. تأكيد مكمل معكم حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، لكن توقف لهذا الفاصل ولنعوده.
2: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.

0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة أنوار الشلال، اختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي. حياك الله من جديد أستاذة أنوار.
2: الله يحييك.
1: سأتواصل معك في حلقة اليوم، وبالتأكيد الحوار شيق وجميل جدا عن الحياة الزوجية وكيف ممكن أن تكون الحياة الزوجية فعلا حياة سعيدة بين الزوجين. بتكلم معك أستاذة أنوار يعني على موضوع مهم جدا، وخاصة لما أتكلم على اليوم متى يكون تدخل الأهل داعما للحياة الزوجية ومتى يكون أو يصبح سببا للمشكلات. بدينا بداية الحلقة قلنا ما ندخل أي شخص في الخلافات، نبدأ نحاول إحنا نحل خلافاتنا مع بعض، وإن شاء الله أن تكون محلولة. صار الخلاف ساعة 3، إن شاء الله الساعة 6 الخلاف رايح والأمور طيبة. لكن متى يكون فعلا سبب في حياة سعيدة وأيضا هناك سبب في مشكلة لا سمح الله؟
2: أي تدخل بين الزوجين هو مدمر للعلاقة، حتى لو كان على شكل نصيحة. ليش؟ لأن أحيانا شخصية الأم تكون مثلا من خوفها على بنتها تعطيها نصائح كلها غلط، ممكن تخلق أزمة بينها وبين زوجها. فاتركوهم يعيشون حياتهم واندماجهم وخبرتهم بدون إرشادات ونصائح ممكن تعيق حياتهم. لكن لما نقول في تدخل ضار، في بعض الشخصيات النرجسية من الأمهات أو الشخصيات القلقة من الأمهات يصير عندهم تدخل لإشباع ذاتهم أو لتخفيض قلقهم على بناتهم، فهذا التدخل يأثر عليهم نفسيا، وأيضا البنت تكون في توتر دائم. ليش؟ قاعد تعيش صراع مع الزوج بحيث أنها هي تحاول أنها تطبق هذه النصائح خوفا من المشاكل، لأن باعتقاد إذا ما طبقت هذه المشاكل راح يصير في خلافات. لا، عفويتك وحبك لزوجك ومحاولتك في أنك خلق الحوار وأنك تعيشين تجربتك بطريقة بدون فيها إرشادات أو مخاوف أو خطط أو ألاعيب، هذه بحد ذاتها هو المطلوب منك عشان تنجحين في علاقتك الزوجية. أما أن أنا في بداية العلاقة الزوجية أشوف أمي القلقة تعطيني نصائح خوفا علي، كلمي كذا، دقي عليه كل شوي، حاول أنك أنت تطلبين كذا، سوي كذا، هذه كلها تخلق أزمات. شيء ثاني، إذا كانت الأم نرجسية، حاولي أنك أنت تمشين على جدولك أنت، متطلباتك المادية لازم تكون في ليفل أعلى وأنت تستحقين الأكثر، هذه التدخلات تخلق أزمات. إذا الأمور هذه ما أنصح فيها. ليش؟ لأن أنت لما أقبلتي على الزواج وأنت لما أقبلت على الزواج أنت إنسان الآن ناضج عاقل، تبي تعيش تجربتك المتفردة، وعيد وأقول المتفردة التي لا تشبه تجربة أمي وأبوي. إنزين، الشيء اللي الثاني اللي هو التدخل الإيجابي، التدخل الإيجابي يأتي من النصح والإرشاد بطريقة رسمية ومحددة ومن بعيد بدون خوض في التفاصيل. مثلا هلا هلا زوجك، مثلا دير بالك على بنيتي، نشنتي، هذه بنتي، محاولة في أن أوصيهم على بعض، أشجعهم على أن يكون علاقتهم طيبة فيها مودة ورحمة، أحاول أني أنا أوصل لهم رسالة بأن الزواج هذا رابط مقدس، لازم تكونوا مسؤولين في إنجاح هذه العلاقة. تودد ولكن عدم تدخل بالتفاصيل.
1: نعم، اليوم أيضا مثل هذا الموضوع يدخل فيه مواضيع كثيرة جدا، وخاصة مثل ما بدأنا بداية الحلقة وتحدثنا على موضوع المقارنة، ونأكد ونعيد في حلقة اليوم المقارنة هي سبب كبير جدا في خلافات كثيرة في الحياة الزوجية، سواء كانت في السنوات الأولى أو أيضا بعد سنوات. طيب، لماذا أصبح اليوم المقارنات بين الزوجين أكثر انتشارا في الوقت الحالي؟ هل منصات مواقع التواصل الاجتماعي ونقل الحياة المغايرة لبعض الأسر من خلال منصات التواصل الاجتماعي وهذا النشر يعني ربما يسبب مشاكل كبيرة جدا في بعض الأسر؟ لذلك اليوم هل المقارنات أصبحت بسبب وجود هذه المنصات الرقمية؟

0: ومشاهدة الآخرين في حياتهم الأسرية، لبعض ينشر حياة الأسرية بشكل يومي، وربما كثير من الناس اختلف في هذا الشأن وقال إن هذا الشيء سلبي. ربما البعض هناك بعض الآخر يحاول أن ينشر هذه الحياة الزوجية أو الحياة الأسرية بشكل كامل لمستخدمي منصات موقع التواصل الاجتماعي لغرض المهم، سواء كان تجاري إعلان ولي آخر. فاليوم سبب الانتشار الكبير هذا والمغارنة بين الزوجين سبب خلاف استمر.
1: أول شيء المقارنة هي موجودة يعني منذ القدم، يعني مو شيء جديد. طبيعة المرأة علشان يعني توصل رسالة للزوج إن أنا أريد كذا أو عاملني كذا أو سفرني أو اشتر لي، أو دائما كانت تقارن، يعني خلينا نقول على قبل منصات التواصل الاجتماعي تقارن بينها وبين جيرانها، تقارن بينها وبين خواتها، خالاتها، بنات خالاتها. إنزين، هذا موجود طبيعة المرأة يعني إنها تقارن. نفس الشيء الرجل ممكن يقول لها إن زوجة فلان تطبخ أنت ما تطبخين مثلا، ممكن هذه تكون طبيعة بشرية المقارنة. ولكن شنو أثر التواصل الاجتماعي على هذه الطبيعة؟ طبعا زاد الأثر بمراحل وبشكل كارثي. ليش؟ الإنسان قبل المدرسة مثلا أو الناس المعارف اللي حواليه، لكن لما يكون المحيط أكبر وأنا قاعد أشوف العالم أكبر من محيطي، قاعد أشوف ناس مختلفة عني في الحياة، في الدول، في الثقافة، في المستوى المعيشي، في المستوى الثقافي، مستوى الأكاديمي. إنزين، أنا قاعد أوسع هذا دائرة المقارنة من أسرة ومحيط صغير إلى مجتمع منفتح ما لا نهاية. هذا لعب دور. الشيء الثاني يلعب دور أيضا في المقارنة قلة الثقة بالنفس وعدم تقدير الإنسان لذاته، يخلي دائما يرى الآخر أفضل منه أيا كان الآخر. الآخر سافر أنا أقل لأنه هو سافر أنا ما سافرت. الآخر مثلا شرى شيء مادي غالي وأنا ما شريته، إذن الآخر أفضل مني لأنه يمتلك هذا الشيء وأنا لا أمتلكه. دائما القيمة الذاتية تأتي من الداخل ما تأتي من برا. إذا أنت إنسان عندك ثقة في نفسك، عندك تقدير لذاتك، عندك امتنان لوضعك، وضعك الأسري، وضعك المادي، وضعك الثقافي، وضعك الاجتماعي، أيا كان مستوى حياتك، عندك امتنان لهذا الشيء، مستحيل انك انت بتعيش ازمات مقارنه. لا تدخل صراع مع نفسك ومع الشريك بسبب المقارنه الناتجه عن عدم الرضا، والناتجه عن عدم الثقه، والناتجه ايضا عن عدم تقدير الذات والامتنان اللي انا عندي.
0: نعم، تفضل.
1: الشيء الثالث والمهم اللي احنا نشوفه بالتواصل الاجتماعي، هذا قاعد ينقل حياه مثاليه. هل هي واقعيه؟ غير واقعيه. هل هي كل الحياة لهذين المؤثرين؟ لا، هم قاعد يصورون جانب واحد فقط علشان ينشرونه ولا يصورون كل حياتهم.
0: صحيح.
1: لكن أنت قاعد تعيش كل حياتك، تعيش الأزمات، تعيش المزاج المتقلب، تعيش المشاكل مع الشريك، تعيش المستوى الاقتصادي اللي مرتفع ومنخفض. إذن هذا كل الأمور هم قاعد يبينون لك صورة دعائية، إعلانية، أيا كان هدفها، ولكن هذه مو حياة واقعية. فمن غير المنطقي أني أقارن حياة واقعية بكل صورها بصورة نمطية مثالية قاعد تصور وفي مونتاج لها وفي مخرج لها وفي مسوق لها وفي داعم لها وفي شركات تدعمها علشان يبينوا لي شخص طبيعي مثلي عايش. لا، هو مو شخص طبيعي مثلي عايش، وهو بلوجر. خلينا نكون واقعيين، هذا الشخص يعني موظف عند شركات معينة يبين حياة يومية طبيعية، ولكن هي مدعومة ماديا. إذن المقارنة غير عادلة. وين الجانب المنطقي والعقلاني بالأمر؟ لما كل شخص يمتن ويكون عنده امتنان للأشياء اللي عنده، نفس الوقت للحياة اللي يملكها، للشريك اللي معاه، للأبناء اللي عنده، النعم اللي عنده، لوظيفته، لصحته، هذه كلها أشياء إحنا لازم نكون ممتنين لها ونقلل مستوى المقارنات هذه، لأن المقارنة غلط. نعم. ما يصير أقارن حياتي بحياة شخص بشخص.
0: هذا يأخذني لسؤال ثاني أستاذ أنوار.

0: شلاه الاختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي. اليوم بعض الزوجات في الزوارة، أخوان كل واحد مع زوجته في الزوارة، ربما واحد ويختلف عن الراتب، واحد ممكن راتبه عالي جدا والزوجة تجي قدام البنت قدام الحريم الثاني الآخرين ما شاء الله اشترى لي وواجاب كل أسبوع بهذه الطريقة. ربما هي عندها أهداف أخرى لما تقول هذا الكلام، لكن ربما أيضا الزوجة كانت عندها ما شاء الله تبارك الله، لكن خسر نوعا ما من الرصيد ومن بعض المشاريع أو ظروفه على قده. يعني الزوجة ربما تأخذ دافع آخر أو طريق آخر. وكذلك أنا أحط السؤال بالجانب الآخر أيضا للزوج، مثل ما تفضلتي، زوجة هني قايمة بزوجها وتطبخ وتسوي وتحط وولي آخرة، لكن هني عند زوجة أطلب مطعم جيب مطعم ناقصنا وولي طلبات. طيب هني باب المقارنة هذا اللي موجود داخل الأسرة وبعيدة عن منصات موقع التواصل الاجتماعي. أتوقع هذا أقرب نوعا ما للواقع أكثر في بعض الأسر بسبب خلافات ربما يحصل. هذا سوى حق زوجته وحط وحط وسافر وراح ودير الفلاني ودير الفلاني، احنا ما سافرنا إلا 3 سنين 4 سنين أولي آخر، سببت خلافات ومشاكل، أو ربما تكون المودة والمشاعر نوعا ما بسيطة بينهم، خفت قلت بسبب الأهمال اللي ممكن موجود اللي غير متعمد، أو التكسير الغير متعمد. لما يقولكم التكسير ما أقصد فيها أنه والله مقصر في حياته الكاملة، لا لا لا، أنا أقصد في جانب الهدايا وفي جوانب أخرى والأمور الآخرية. وهذا الشيء يعني لا يعني في استمرار الحياة أن لابد أن الحياة كلها هدايا وهدايا. هني باب المقارنة داخل الأسرة، الخلافات التي تجي من الأسرة اللي ربما بعض النساء، وأنا ما أجمع فيهم، أنا أتكلم بشكل عام في العالم بشكل عام بشكل كبير، أنه ربما هذا الشيء موجود تسبب خلافات في بعض الأسر. خلنا نقول أنا زوجي سوى، يمكن هي اللي شاري ترى، لكن تقول زوجي اللي سوى.
1: هذا يحتاج وعي طبعا. أكيد وعي كبير من الشخص نفسه. يعني ما يصير إن الحياة، أنا دائما أقول المقارنة غلط. ليش المقارنة غلط؟ لما أنت أساسا تي تقيم حياة آخرين وتشوف مثلا كلامهم وتشوف تظاهرهم ومباهاتهم، وإحنا بالكويت نقول المهايط اللي هايطونه بالزوارات وبالعروس وبغيره، أنت إذا ما كنت شخص واعي ومتزن وممتن لحياتك ومسكر باب المقارنات راح تتعب وراح تتدمر أساسا. لكن إذا أنت كنت واثق وممتن وعارف شريك حياتك إمكانياته المادية، حبه لك، مساندتك له، مساندته لك، مواقفه الجميلة في حياتك، أنت هذه الأمور ما راح تهزك ولا راح تقارن أساسا. لكن متى تهزك؟ لما يكون أنت أساسا قاعد تنتظر من الآخرين يقيمونك، وأيضا تقارن قيمتك بقيمة الآخر بما يملك أو بما يفعل، أو تطبخ أو ما تطبخ، لا ياب هدية ولا ما ياب هدية، سفرني ولا ما سفرني. أنا ما قيم شريكي على هذا الأساس ولا قيم شريكتي على هذا الأساس بأني أقارنها بشخص آخر. يعني الشريك الحياة هو في ميزان ما بين إيجابياته وسلبياته، ما بين المشاكل وما بين المميزات والأشياء اللي قاعد يضيفها لي في حياتي، وإن أنا قاعد أضيف له في حياته. إذا سكرت هذا الباب راح أكون من الناجين في الراحة النفسية. أنا مو أقول لك بس بالعلاقة الزوجية، من الراحة النفسية أنك تسكر باب المقارنات.
0: نعم، شاكر لك أستاذ أنوار الشلال، اختصاصي نفسي واستشاري أسري وتربوي، على هذه الساعة في برنامج لأجلكم نعمل. نتمنى فعلا قدمنا رسالة إيجابية للمستمع الكريم، نتمنى أن فعلا وصلنا لهدف اللي نتمنى أن نوصل للمستمع الكريم من خلال هذه الساعة في برنامج لأجلكم نعمل. يعني اليوم الحديث جميل جدا كان مع الأستاذ أنوار الشلال، أهداف وأساسيات مهمة جدا في حياة سعيدة، في حياة زوجية سعيدة. نتمنى أن فعلا كل واحد يراجع حساباته في هذه الدقائق أو في هذه الساعة أو في هذه اللحظات خلال اليوم. فعلا اليوم الرسالة إن شاء الله أنها وصلت ولو شيء بسيط للمستمع الكريم. أنا شاكر لك أستاذة أنوار على هذه الساعة وعلى هذا الحديث في برنامج لأجلكم نعمل. كل شكر لك، والشكر أيضا موصول لمستمعينا الكرام لحسن سماعهم في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل. نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد وذلك حين. إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج لأجلكم نعمل.

0: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، حمد لسهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع. من أجلكم نعمل للمخرج
1: طلال مالالله.
2: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي.
3: تمام 1:00 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن العنف سيقابل بالعنف. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدن وبلدات بالضفة الغربية. وكالة الأنباء السورية تقول إن قوات الإسرائيلية توغلت في قرى بريف درعا والقنيطرة جنوب سوريا. استمرار المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية جيبوتي وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. في المنامة أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي استهدف أراضيها فجر اليوم بطائرات مسيرة إيرانية، معتبرة أنه انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المواطنين والمقيمين ومخالفة للأعراف الدولية. وحملت طهران مسؤولية تقويض جهود التهدئة الإقليمية والدولية، مؤكدة أن نهجها يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشرت إلى أن الهجوم يتعارض مع التزامات إيران بوقف العالم.

العمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلامباد الموقعة في 17 من يونيو، مؤكدة احتفاظها بحقها في الدفاع عن سيادتها، وداعية مجلس الأمن إلى تنفيذ قرار ومحاسبة المعتدي. ونتحول إلى آخر التطورات في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت إن الضربات جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينة تجارية أثناء عبورها من مضيق هرمز. وقالت سنتكوم إن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية. وأشار البيان إلى أن القصف الأمريكي جاء عقب هجوم نفذته إيران ضد سفينة شحن ترفع علم سنغافورة، وذلك خلال مغادرتها مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العمانية يوم الخميس الماضي. وأكدت سنتكوم إنها تواصل تنسيق وتأمين عبور السفن التجارية في المضيق، مشددة على أن القوات الأمريكية ستبقى في حالة جاهزية لضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع إيران والالتزام الكامل بها. في هذه الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن العنف سيقابل بالعنف، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران. وأضاف فانس إن إيران وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار وقد التزمت الولايات المتحدة بها، وإذا كانت لديهم خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل هاتفيا، لكن العنف سيقابل بالعنف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران خرقت وقف إطلاق النار بشكل صارخ في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الضربات التي شنها الجيش الأمريكي الجمعة على إيران لا تعكس عودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق على الأقل في الوقت الراهن. وفي الشأن اللبناني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم عن التوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري بواسطة ودعم من الولايات المتحدة بعد محادثات جرت بينهما في واشنطن. وقال روبيو إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طويلة الأمد، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم واشنطن مساعدات إنسانية فورية للبنان بقيمة $100 مليون. وفي بيروت، عبر رئيس وزراء لبنان نواف سلام عن تطلعه لانسحاب إسرائيل بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وقال سلام إن الإطار الذي تم التوصل إليه اليوم مع إسرائيل برعاية أمريكية هدفه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة كل عليها. وشدد سلام على أن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. إلى الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون تخللتها عملية إحراق لأراض زراعية، مما أسفر عن تضرر مساحات واسعة في عدة مناطق. وفي نابلس، اقتحم مستوطنون منطقة جبل العرمة شرقي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، كما اقتحمت دوريات إسرائيلية منطقة برك سليمان في بيت لحم جنوب الضفة. وفي شمال الضفة، اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من القرى والبلدات في محافظة جنين عقب انسحابها من محافظة طوباس، في حين نصبت حاجز تفتيش على بوابة جبارة جنوبي طول كرم. في سوريا، توغلت قوات إسرائيلية مساء الجمعة في قرى بريف محافظة درعا ومحافظة القنيطرة

في سوريا ودهمت عددا من المنازل وفتشتها. وقالت وكالة الأنباء السورية إن قوة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية ودبابة انطلقت من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم دخلت بلدة جملة بريف درعا الغربي جنوب سوريا وانتشرت في أحيائها. وأضافت أن طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة خلال قيام جنود الاحتلال بتنفيذ حملة مداهمة وتفتيش لمنازل الأهالي. وفي جديد الحرب الأوكرانية، تبادلت موسكو وكييف الضربات العنيفة بالطائرات المسيرة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأفاد مسؤولون محليون بأن غارة جوية روسية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل راكبين كان على متن حافلة صغيرة في منطقة دنيبرو بيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى مقتل شخص آخر في منطقة سومي الحدودية. وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية دمرت خلال الليلة الماضية 175 مسيرة أوكرانية في مناطق روسية. وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الروسية أطلقت 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا، مشيرا إلى أن مختصين من جهاز الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها الحطام. في سول، أعلنت كوريا الجنوبية خطة لاقتناء 10,000 من الطائرات المسيرة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية انطلاقا من العبر المستخلصة من الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع آن جيوباك إن الحربين الأخريتين في أوكرانيا والشرق الأوسط أظهرتا بوضوح إن الطائرات المسيرة أصبحت أسلحة حاسمة في ساحة المعركة. وأشار إلى أن كوريا الشمالية تواصل من جهة أخرى العمل على تصنيع مجموعة واسعة من القدرات الجوية من دون طيار، مما يشكل تهديدات متزايدة ليس فقط على المنشآت العسكرية الكورية الجنوبية، بل وأيضا على البنى التحتية الوطنية الحيوية والأهداف المدنية. ونبقى في سول ولكن في شأن آخر، حيث قال الجيش الكوري الجنوبي إن طائرات عسكرية روسية وصينية حلقت اليوم السبت عبر منطقة تحديد الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، لكنها لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. وأضاف أن كوريا الجنوبية كانت تراقب نحو 10 طائرات عسكرية لدى اقترابها من المنطقة الجوية، وأرسلت طائرات مقاتلة أجرت مناورات تكتيكية تحسبا لأي واقعة. إلى فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث الجمعة، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. جاء ذلك مع تكثف عمليات البحث بعد يومين من الزلزالين المدمرين مع بدء تدفق المساعدات الدولية. وأعلنت الأمم المتحدة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كاراكاس بقيادة جنرال من مشاة البحرية. ونعود إلى واشنطن، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فور مضي تلك الدول في تطبيق الضريبة. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الرسوم ستتجاوز أي اتفاق

اتفاقيات تجارية مبرمة مع تلك الدول، سواء كانت مطبقة أو موقعة أو لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مضيفا أنها ستفرض على الفور. وخبرنا الأخير من أوروبا، أعلنت السلطات الصحية في مختلف أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى اليوم الجمعة مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات. وتشهد أوروبا من بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا موجة حرارية قياسية. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي أعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز، ردا على استهداف سفينة تجارية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن العنف سيقابل بالعنف. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدن وبلدات بالضفة الغربية. وكالة الأنباء السورية تقول إن قوات إسرائيلية توغلت في قرى بريف درعا والقنيطرة جنوبي سوريا. استمرار المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. والرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 17 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، ضربات متبادلة تختبر التفاهم الأمريكي الإيراني. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية، تصعيد في السودان وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية. مرحبا بكم من جديد. تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الضربات للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما، وشدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن بلاده ملتزمة بالاتفاق، لكنها ستواجه أي اعتداء إيراني بحزم في أول اختبار عملي للمذكرة منذ توقيعها.
1: وضع الهجوم الإيراني

0: الصيني على سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز والضربات الأمريكية على مواقع في إيران مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في أول اختبار لها منذ توقيعها قبل ما يزيد على أسبوع. وقال الجيش الأمريكي أنه شن ضربات على إيران الجمعة ردا على هجوم إيراني في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من وصف ترامب للهجوم الإيراني على سفينة الشحن بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى مواقع رادار ساحلية في إطار رد قوي على الهجوم الإيراني الذي وقع الخميس. ولم يتضح على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية الجديدة، وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الضربات جاء في إطار الرد على هجوم إيراني وليست استئنافا لعمليات قتالية واسعة. وأضاف مسؤول أمريكي إن الضربات انتهت بعد نحو 90 دقيقة وشملت غارات نفذتها مقاتلات أمريكية على 4 مواقع إيرانية بمحاذاة مضيق هرمز وفي جزيرة قشم. وقبل الضربات رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستواجه عواقب بعد انتهاك وقف إطلاق النار، قائلا إنهم سيكتشفون ذلك. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانز في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة التزمت باتفاق وقف إطلاق النار، لكنه حذر من أنها سترد على أي عدوان إيراني. وأضاف أنه إذا كانت لديها خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنهم رفع سماعة الهاتف، وتابع: لكن العنف سيقابل بالعنف. وأدى الهجوم إلى دفع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق جهودها الرامية إلى مساعدة مئات السفن العالقة على مغادرة الخليج، كما قيرت ناقلتا نفط مسارهما عقب التحذير الإيراني بحسب بيانات ملاحية، بينما انخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 54 سفينة الخميس مقارنة ب 73 سفينة في اليوم السابق.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور صالح السعيد الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور صالح.
2: أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله دكتور. كما يعني تعرف تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران الضربات للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما. هناك تجديد من قبل نائب الرئيس الأمريكي على أن بلادهم ملتزمة بالاتفاق حتى هذه اللحظة، ولكنها في المواجهة أي اعتداء إيراني بحزم ستواجهه طبعا الولايات المتحدة. كيف تقرأ بداية التصريحات الأمريكية بشأن الهجوم على سفينة الشحن والرد العسكري الذي عقبه؟ هل ثمت رسائل أرادت واشنطن إيصالها؟
3: هو بالتأكيد هي رسائل ورسائل متبادلة من الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. هذه ما حدث أمس هو أول اختبار لمذكرة التفاهم التي أدت وقعتها الولايات المتحدة وإيران، وهذه نتيجة أن بعض النقاط والبنود هي كانت فضفاضة وغير واضحة وغير صريحة بنقطة تحديدا مضيق هرمز. تتحدث عن فتح مضيق هرمز لكنها لم تنص بشكل قاطع على كف يد إيران عن محاولة إدارة مضيق هرمز، وهذا ما فسرته إيران وتلح عليه إيران وتحاول أن تفرض واقع جديد من أن كل السفن الإيرانية التي تمر بمضيق هرمز عليها أن تنسق مع الجانب الإيراني. كانت في فترة الحرب تحت ادعاء أو مزاعم أنها في ضرورات الحرب، لكن الآن بعد وقف إطلاق النار فإن الطبيعي والمفترض أن يتوقف هذا الطلب الإيراني وهذا الإصرار الإيراني على مسألة أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الحرس الثوري الإيراني. إيران تريد في ظني أنها تؤسس لمعادلة جديدة ولقاعدة مرور جديدة تحاول فرضها على مضيق هرمز، وهي أن يكون مضيق هرمز في المرحلة الأولى بتنسيق إيراني ثم في المرحلة الثانية بتحكم إيراني، وهذا ما أدركته الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، فأرادت أن تقطع الطريق منذ الخطوة الأولى بأن ترسل رسالة قوية لإيران أن الاتفاق أو ذكر التفاهم تنص على فتح كامل بدون أي إجراء تنسيق مع إيران، وبالتالي يتوقف الأمر هل تستمر

0: من إيران في التمسك بهذا المطلب، أم تتراجع نتيجة هذه الرسالة الأمريكية القوية التحذيرية، وهي بالمناسبة يمكن تصنيفها أنها رسالة تحذيرية موضعية، هي ليست توسعا في الحرب وليست حربا غارات كبيرة، هي غارات موضعية على مناطق محددة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر
1: نعم
0: سيستمر، كل ما حاولت إيران أن تنتهك أي بند من بنود الاتفاق سيكون الرد محدودا وموضعيا ومؤقتا.
1: نعم إذا دكتور صالح، الضربات جاءت كما أشرت في إطار الرد على هجوم إيران وليست استئناف لعمليات قتالية واسعة، وكما أيضا صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الولايات المتحدة ملتزمة حتى هذه اللحظة بالاتفاق، لكنها في المقابل سترد كما أشرنا آنفا على أي عدوان، وهذه طبيعة السياسة الأمريكية في المرحلة الحالية وأيضا والمستقبلية. ولكن ما يهم يعني المراقبون والمحللون والمتابعون لهذا الملف، ما انعكاسات هذه التطورات دكتور على أمن الملاحة في مضيق هرمز، على حركة التجارة والطاقة في المنطقة، في ظل تعليق دعنا نقول بعض الإجراءات البحرية وبالتالي تحويل مسارات عدد من السفن؟
0: يعني أنا أعتقد أن يتوقف الأمر على الخطوة التالية من إيران. هل ستستمر إيران في التمسك بهذا المطلب، بمطلب أن تنسق كل السفن العابرة لمضيق هرمز سواء التي تدخل أو التي تخرج بالتنسيق مع الطرف الإيراني أو إبلاغه، أم ستتراجع وبالتالي تنفذ وقف إطلاق النار والبند كما فهمته الإدارة الأمريكية وكما فهمه العالم أجمع، بأن فتح مضيق هرمز بدون قيود وبدون شروط وبدون أي إجراءات جديدة مخالفة لما كان عليه الأمر قبل بداية الحرب. وبالتالي هذا الأمر يتوقف على الطرف الإيراني، هل ستستمر إيران في ممارسة هذه الضغوط على السفن، أم ستتوقف نتيجة هذه الضربات الأمريكية والرسالة الأمريكية الواضحة.
1: نعم، في ضوء استمرار الاتصالات السياسية دكتور صالح، رغم التصعيد العسكري، هل تتجه برأيك واشنطن إلى احتواء الأزمة وبالتالي الحفاظ على مذكرة التفاهم، أم أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة؟
0: لا أعتقد أن كلا الطرفين ليس من صالح التصعيد، كل طرف يحتاج إلى هذه الوقفة أو هذه التوقف المؤقت للحرب نتيجة الاعتبارات داخلية واقتصادية واستراتيجية. الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تريد وقف الحرب لأن 70 يوما من الحرب لم تأتي بنتيجة كالتي كانت تريدها الولايات المتحدة من الضغط على تغيير النظام أو تغيير سلوك النظام. وبالتالي هناك استحقاق الانتخابات الأمريكية وهو عامل ضاغط على إدارة الرئيس ترامب، هناك التصاعد الكبير في أسعار البنزين والطاقة والوقود في العالم أجمع وهو ضاغط على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي. وبالتالي سيكون هناك، وإيران من جهة أخرى تحتاج إلى وقف هذه الحرب لالتقاط أنفاسها نتيجة الحصار والدمار والخراب الذي طالها من جراء هذه الحرب. وأنا أعتقد أن كل شيء مؤجل لما بعد الانتخابات الأمريكية. الانتخابات الأمريكية في نوفمبر ستكون الفيصل في وجهة الصراع فيما بعد ذلك. إذا جاءت النتائج لصالح الرئيس ترامب فإن ذلك سوف يعني تغييرا في السلوك، وسيستطيع الرئيس ترامب أن يكون حرا ولديه قوة دفع في الضغط على إيران مرة أخرى، وممكن أن يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية مرة أخرى.
1: نعم دكتور صالح، نرجع إلى الضربات المتبادلة التي تختبر التفاهم الأمريكي الإيراني، وفي سياق مذكرة التفاهم ذكرت أنت دكتور صالح أن بعض الشروط وخاصة فيما يعنى بمضيق هرمز كانت هناك شروط فضفاضة غير واضحة، الأسباب يا ترى؟
0: يعني أنا أعتقد أن هذا هو النقاط في أكثر من نقطة، أيضا في نقطة الأرصدة الإيرانية المجمدة ليس هناك وضوح وتفصيل في هذه النقطة، هو كلام عام ومبدأ حول عودة استعادة إيران لأموالها المجمدة، لكن الطريقة والأسلوب والتفصيل ترك للمفاوضات، وهذا الذي يجعل هناك ثغرات وهناك مطبات في وجه هذا الاتفاق. وفعلا ظهرت مشكلة في كيفية تحويل هذه الأموال، الرئيس ترامب يريد أن يكون هذه الأموال تذهب لإيران أو تعود إيران عليها سلع وبضائع أمريكية، وبالتالي هو يريد أن يصدر للشارع الأمريكي السياسة الأمريكية أنه استطاع أن يأتي بمكسب من أنه باع لإيران هذا المبلغ بهذا المبلغ بضائع أمريكية، لكن الطرف الإيراني يرفض ذلك، وبالتالي أيضا هذه النقطة ستكون مثار جدل ومثار خلاف لأنها لم تكن واضحة وصريحة في الاتفاق.
1: نعم، إذا من الكويت الدكتور صالح السعيدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم من جديد. في خطوة مهمة يمكن البناء عليها، وقع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن اتفاق إطار يمهد الطريق نحو وقف دائم للحرب على الجبهة اللبنانية بعد 5 جولات من المفاوضات الماراثونية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة يأتي وسط خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين الأطراف.
2: في مراسم نادرة تجمع وفودا لبنانية وإسرائيلية تحت سقف واحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توقيع اتفاق إطار يهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان والتمهيد لاتفاق سلام دائم. وقال روبيو أن الاتفاق يمهد لإطار من أجل سلام دائم وآمن، بينما وصفته سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض بأنها خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائم نهائي للأعمال العدائية. من جهته رأى السفير الإسرائيلي أن الطريق إلى السلام بين إسرائيل ولبنان بات مفتوحا، لكن وراء هذه التصريحات المتفائلة تبرز تفاصيل الاتفاق صعوبات تنفيذية كبيرة. فالنص الذي نشرته الخارجية الأمريكية ينص على نية الطرفين إنهاء الصراع بشكل نهائي، ويضع آلية لبسط الجيش اللبناني سلطته السيادية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقيق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. وفي بيروت أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وعودة أبنائها إليها. وقال سلام عبر حسابه في منصة إكس أن ما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ضرورة تنفيذه. وأضاف أن إعلان وقف العمليات العدائية لعام 2024 الذي أقرته الحكومة السابقة ينص بوضوح وفي مقدمته أن القوى الشرعية وحدها مخولة حمل السلاح في لبنان، كما جاء أيضا في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية التأكيد على هذه الثوابت الوطنية والتشديد على أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، بعد التحية لنتحدث بداية عن الأهمية التي يكتسبها اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن. أستاذ محمد، يبدو أن افتقدنا الاتصال، سنحاول الاتصال في وقت لاحق إن شاء الله. عموما في خطوة مهمة كما أشير آنفا أنه يمكن البناء عليها، وقع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن اتفاق إطار يمهد الحقيقة الطريق نحو وقف دائم للحرب على الجبهة اللبنانية هذه المرة بعد 5 جولات من المفاوضات المستمرة والماراثونية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وهناك كما يشير بعض المحللين أن الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة يأتي وسط خلافات جوهرية أيضا لا تزال قائمة بين الأطراف. ينضم إلينا من جديد إن شاء الله من بيروت الأستاذ محمد إبراهيم. نعتذر عن هذا الانقطاع أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا بكم، حياك الله.
1: كما سألنا آنفا عن أهمية التي يكتسبها اتفاق الإطار، ما هي الأهمية الذي طبعا هذا الاتفاق الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن هذه المرة؟
0: طبعا نحن نتحدث عن اتفاق من 14 نقطة، اتفاق إطاري جاء بعد 5 جولات من المفاوضات بعضها وآخرها استمر لأيام عديدة، ناقش فيها الطرفان كل التحديات المرتبطة بالصراع وبالحرب، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي جمع 14 نقطة متفق عليها، وهي تمهد لاتفاق سلام.

واتفاق عدم اعتداء في المراحل المقبلة. طبعا التحدي الكبير له علاقة بانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي التي يحتلها في جنوب لبنان، وهذه وجدت لها آلية برعاية الولايات المتحدة، ما بات يعرف بالمناطق التجريبية، أي أن جيش الاحتلال ينسحب من منطقتين الآن بموجب هذا الاتفاق وينتشر فيهما الجيش اللبناني.

0: إلى المناطق الأخرى، وهذا هو الجوهر. ما لم يذكر صراحة في هذا الاتفاق هو أن الاحتلال لن يستمر في لبنان، لكن لن يتم الانسحاب الإسرائيلي بشكل أوتوماتيكي أو تلقائي عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق، وإنما سيكون مرحليا وسيكون تدريجيا عفوا وعلى مراحل. أهمية هذا الاتفاق باعتقادي أنه للمرة الأولى منذ عقود اتفاق بهذا الوضوح، ببنود واضحة، بهذه الصراحة، برعاية أمريكية، يسحب الملف اللبناني من يد الميليشيات المسلحة غير الشرعية ويضعه في عهدة الدولة اللبنانية.
1: نعم، ربما هذا عن الأهمية التي اكتسبها اتفاق الإطار، وأيضا أهم بنود الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. ولكن ما مدى جدية الاتفاق أستاذ محمد في ظل استمرار الخلافات الجوهرية كما ذكرها في التقرير سابقا بين الأطراف حول نزع السلاح والانسحاب أيضا؟
0: طبعا بالتأكيد هناك عقبات وهناك خلافات كبيرة جدا وواسعة، وهناك حالة من انعدام الثقة، لأن الكيان الإسرائيلي هو كيان معتدي، لطالما اعتدى على لبنان واحتل أراضيه، وفي آخر حرب هو سيطر حسب بعض التقارير على ما يوازي تقريبا 5% من مساحة لبنان في منطقة الجنوب. نتحدث على الأقل عن 68 قرية. قبل هذه الحرب كانت إسرائيل تسيطر على 5 نقاط وليست قرى بالمناسبة، 68 قرية يعني عشرات النقاط، وصلت إلى مناطق حتى في شمال الليطاني، قلعة الشقيف وغيرها هي مناطق قريبة جدا من المناطق شمال الليطاني. إذا هذه الحالة بالتأكيد لن يكون من السهل العودة عنها مباشرة أو الانخراط فيها وينسحب الاحتلال وتبسط الدولة سيطرتها. سيكون هناك مراحل، لكن هذه هي فقط البداية، لأنه لا يوجد أي ثقة بالاحتلال. قوة هذا الاتفاق أنا أعتقد تنطلق من أمرين: الأمر الأول رغبة الدولة اللبنانية باستعادة قرار السلم والحرب من يد الميليشيات المدعومة من إيران، والأمر الثاني الرعاية الأمريكية. هناك رعاية أمريكية قوية ومباشرة، ليس تفصيلا بسيطا أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي السيد روبيو هذه المفاوضات في 5 جولات، حضر أكثر من مرة وكان واضحا وصريحا في دعمه. هذا يعطي انطباع بأن الإدارة الأمريكية تتابع بالتفصيل هذه الحالة، وترامب كان يصفها دائما بأنها مشكلة صغيرة بالمقارنة مع المشكلة الأكبر القائمة مع إيران. بالتالي الآن هذا هو المهم، هناك تحديات بالتأكيد، لذلك بدأ الأمر بمناطق تجريبية. هذا يعني أن هناك اتفاق مرحلي وليس نهائي.
1: ما دام ذكرت أستاذ محمد، عفوا للمقاطعة، عن الموقف الإيراني في هذا الاتفاق، كيف يؤثر هذا الموقف، الموقف الإيراني الذي يرفض كما تعرف فصل الملف اللبناني عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، على فرص نجاح الاتفاق؟
0: طبعا بالتأكيد هذا عائق كبير جدا، لأن الميليشيات المدعومة من إيران داخل الأراضي اللبنانية مبدئيا حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها لم يصدر بيان رسمي وواضح برفض هذا الاتفاق. تحدث أحد النواب المحسوب على هذه الميليشيات، تحدث عن أنهم يرفضون المفاوضات بمبدئها، لكن هناك بعض التقارير في بيروت أن بعض التفاصيل كانت تناقش معهم بطريقة غير مباشرة، وهناك أطراف أخرى قريبة منهم لا توافق على سياساتهم ورهن الأراضي اللبنانية ورهن لبنان لخدمة النظام الإيراني. طبعا إيران قادرة أن تعرقل بالتأكيد، لأنه كما شاهدنا في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة أصرت على إقحام الملف اللبناني، وذكر في البند الأول من مذكرة التفاهم 3 مرات. لكن الآن ما فعلته الحكومة اللبنانية وبدعم ورعاية أمريكية سحب هذا الملف من اليد الإيرانية، يد النظام الإيراني، ووضعه في إطاره الصحيح، أي أن الحكومة اللبنانية كما أعلن الرئيس جوزيف عون هي دولة ذات سيادة، هي تفاوض عن نفسها وهي التي تقرر. بالتالي الآن هي يمكن أن نقول إنها ردة فعل أو عملية لسحب هذا الملف من النظام الإيراني ووضعها في هذا الإطار، وهذا الأمر لا تستطيع أن تعرقله إيران بالتأكيد، لأن الولايات المتحدة هي طرف.
1: نبقى في هذا الإطار والولايات المتحدة الأمريكية دكتور أستاذ محمد، كيف يمكن لمجموعة العمل العسكرية الأمريكية أن تضمن هذه المرة نزع سلاح حزب الله، دعنا نقول دون مواجهة عسكرية؟
0: طبعا هذه هي لنقل المعضلة الكبيرة والمشكلة الأكبر. مسألة نزع السلاح لها علاقة بإطار أساسي وهو تعزيز قدرات

0: مخابرات القوات اللبنانية الشرعية، أي الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. ما لدينا جديد في هذا الاتفاق هو أن هناك انخراطا أمريكيا عسكريا مباشرا في هذا الأمر على صعيد تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وطبعا مساعدته بالمباشر أولا في التدريب وزيادة العديد والآليات، وثانيا من خلال ما يحكى عن تعزيز دور القوات الدولية. لدينا الآن في جنوب لبنان قوات طوارئ دولية تعمل منذ سنوات طويلة، وهي عددها تقريبا 15,000، مهمتها تنتهي في نهاية 2026. هناك دول أوروبية تريد أن تنشر قوات بمعزل عن قرار مجلس الأمن، وهذا الأمر مطروح الآن لدى الاتحاد الأوروبي. بالتالي هناك رغبة دولية بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. لا أحد يتحدث في لبنان حتى أمريكيا عن مواجهة عسكرية مع ميليشيات حزب الله، وإنما عندما تبسط الدولة سيطرتها وتكون قادرة على هذا البسط بشكل تلقائي، ستخرج هذه الميليشيات من منطقة جنوب الليطاني أولا، ومن ثم من شمال الليطاني، وصولا إلى القرار الأكبر وهو حصر السلاح بيد الدولة. وهنا لدينا قرار من الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس من العام 2025 بنزع الشرعية عن أي سلاح موجود خارج سيطرة الدولة. إذن الأمر لا يتعلق بمواجهة بقدر ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة، تعزيز قوات الدولة، القوات الشرعية، الجيش اللبناني، القوى الأمنية، قوات الأمن العام وغيرها، هو الذي سيؤدي تدريجيا إلى سحب هذه الذريعة من يد الميليشيات، وستخرج هذه الميليشيات تلقائيا من المناطق التي ستصبح تحت السيادة.
1: اتضحت هذه الرؤية. أستاذ محمد إبراهيم من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الاجتماع الخليجي والأمريكي وأولويات فترة ما بعد توقيع مذكرة التفاهم عبد العزيز العويشق، الدبلوماسية الخليجية ودعم مسار التهدئة الإقليمية الشرق القطرية، الخليج والنظام العالمي الجديد حسن النعيمي، وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قال فيها الدكتور عبد العزيز العويشق: عقد في المنامة يوم الخميس اجتماع مفصلي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومع أن الجانب الأمريكي على اتصال مستمر مع دول المجلس منذ بدء الحرب، فإن هذا الاجتماع اكتسب أهمية خاصة لأنه عقد بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وبدء مفاوضات الحل النهائي بينهما. وكتب تحت عنوان الاجتماع الخليجي والأمريكي وأولويات فترة ما بعد توقيع مذكرة التفاهم:
1: ومن أبرز أولويات الاجتماع ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا دون معوقات أو رسوم أو تهديد، وتأكيد أن حرية الملاحة وحق المرور العابر ضروريان للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. وكان هناك تقدير بالغ لإعلان سلطنة عمان هذا الأسبوع لتهيئة ممر آمن للسفن في المضيق دون رسوم، وكذلك لجهودها في إجلاء آلاف من البحارة العالقين، وهو رد على ادعاءات الإعلام الإيراني حول عمان. فجاء إعلان السلطنة داحضا لتلك المزاعم.
0: وخلص الكاتب إلى أن منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته ومعالجة تهديدات برنامجها الصاروخي والطائرات المسيرة شكلا الأولوية الثالثة في الاجتماع. أما الأولوية الرابعة فتعلقت بمواجهة تهديدات وكلاء إيران في المنطقة، حيث شنت الميليشيات الموالية لإيران نحو نصف إجمالي الهجمات التي استهدفت السعودية والكويت. وأضاف
1: إن الوزير الأمريكي أكد رغبته في تأسيس قنوات جديدة للتواصل بين الجانبين تضمن

0: التشاور، خصوصا خلال فترة الشهرين المقبلين، حيث تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق دائم بشأن القضايا العالقة مع إيران. وأثبت الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية التي أسسها مجلس التعاون بوصفها منظومة مع الولايات المتحدة في مايو من عام 2015، واقترح دعمها بتأسيس آلية اتصال جديدة تضمن استمرارية المشاورات خلال الفترة الحرجة المقبلة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.
1: في صحيفة الشرق القطرية، والتي قالت في افتتاحيتها إن الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة يبين حرص دول المجلس على مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي إزاء التطورات الإقليمية، لا سيما في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكتب تحت عنوان الدبلوماسية الخليجية ودعم مسار التهدئة الإقليمية:
0: الموقف الخليجي يعبر عن دعم واضح للجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على زخم المفاوضات الجارية، باعتبار أن الحوار يمثل المسار الأكثر فاعلية لمعالجة الخلافات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، رحبت دول المجلس بالتفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، مشيدة بالدور الذي قام به الوسطاء في تقريب وجهات النظر ودعم جهود الوساطة.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن دول الخليج أكدت أن أمن الممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز وحرية الملاحة الدولية يشكلان ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ما يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة بعيدا عن أي توترات أو تهديدات. وأضافت
0: إن دول مجلس التعاون شددت على أن أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية يجب أن تراعي مصالحها ومتطلباتها الأمنية، وأن تستند إلى المبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، انطلاقا من إيمانها بأن الحوار والتفاهمات المتوازنة يمثلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنمية والازدهار في المنطقة.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب حسن النعيمي: تمر منطقة الخليج والشرق الأوسط اليوم بواحدة من أهم اللحظات التاريخية، فالأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة ليست مجرد أزمات عابرة أو مواجهات مؤقتة، بل تبدو جزءا من عملية أوسع لإعادة تشكيل النظام الإقليمي والدولي معا. وكتب تحت عنوان الخليج والنظام العالمي الجديد:
0: خلال العقود الماضية كان ينظر إلى الخليج باعتباره مصدرا رئيسيا للطاقة، أما اليوم فقد أصبح أكثر من ذلك بكثير، فهو مركز عالمي للاستثمار والتمويل ومحور رئيسي للتجارة الدولية وجسر يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا ومختبر متقدم للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المستقبلية.
1: وخلص الكاتب إلى أن الإقليم الذي تحتاجه شعوب المنطقة هو إقليم يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية الخلاف بالحوار وتغليب المصالح المشتركة على الصراعات، إقليم توجه فيه الموارد إلى التنمية والتعليم والتكنولوجيا بدلا من استنزافها في النزاعات والحروب، إقليم يرى في الجغرافيا فرصة للتعاون والتكامل الاقتصادي لا سببا دائما للتوتر. وأضاف:
0: إن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة انتقال تاريخي من منطق الصراع إلى منطق التنمية، ومن التنافس إلى النفوذ إلى التنافس على المعرفة والإنتاج والازدهار. إن شعوب الخليج والشرق الأوسط تحتاج إلى انتصار فكرة الدولة على الفوضى والتنمية على الصراع والتعاون على الهيمنة، فالعالم يقف أمام مرحلة جديدة والمنطقة أمام فرصة تاريخية نادرة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم على توقيع إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن هذا الاتفاق يمهد لسلام دائم بين إسرائيل ولبنان. صحيفة الدستور نشرت تحذير نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمس من أن واشنطن سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين، وأن أي خلافات يمكن حلها عن طريق التواصل وليس بالعنف الذي لا يولد إلا العنف. وقالت الصحيفة إن هذا التصريح جاء عقب شن الجيش الأمريكي هجوما على إيران أمس ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن بمضيق هرمز. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: مرحبا بكم من جديد. تتصاعد التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في ظل حشود عسكرية متبادلة وتزايد خطير في استخدام الطائرات المسيرة. في غضون ذلك دخلت واشنطن على خط التصعيد بفرض عقوبات جديدة شملت 8 أفراد وكيانات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان.
1: من على منبر مجلس الأمن الدولي دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر. وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو حذرت بلهجة حاسمة من أن فرصة تجنب تصعيد أوسع في مدينة الأبيض تتقلص سريعا، مؤكدة أن الدعم العسكري المستمر هو الوقود الذي يغذي قدرة طرفي النزاع على مواصلة حرب مدمرة توسعت جغرافيا عبر سلاح الطائرات المسيرة. الوضع الأمني في كردفان والنيل الأبيض هش، والمعركة القادمة في الأبيض ستكون عنيفة طويلة وتكاد تقضي على فرص الوساطة السياسية. الأرقام الإنسانية المرتبطة بالنزاع باتت توصف بالأقصى عالميا. حنان سليمان نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف كشفت عن تخطي أعداد اللاجئين والنازحين حاجز 10 ملايين شخص، معربة عن قلق بالغ على مصير 500,000 مدني في الأبيض يواجه أطفالهم مخاطر القتل والانتهاكات الجسيمة. أما الموقف الأمريكي فقد جاء مشحونا بالإجراءات والعقوبات، فقد شبه مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية الأوضاع الحالية في الأبيض بما جرى في الفاشر من فظائع، معلنا فرض عقوبات على 8 أفراد وكيانات تدعم شبكات التجنيد والشراء للطرفين. وفي المقابل تبدو المسارات السياسية في حالة انسداد تام. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قطع الطريق أمام أي تفاوض لا يفضي إلى تفكيك قوات الدعم السريع واستئصالها، بينما تمسك ممثل السودان في مجلس الأمن بشرط انسحاب الدعم السريع من كردفان ودارفور قبل أي هدنة. بين شروط الميدان الصارمة وعقوبات واشنطن والتحذيرات الأممية يظل السودان في مواجهة حرب تقترب من إتمام عامها الثالث دون أي أفق حقيقي للسلام.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذة أسماء الحسيني المتخصصة في الشؤون الأفريقية، فأهلا وسهلا بك يا أستاذة أسماء.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
0: نعم أستاذة أسماء، بداية إلى أي مدى يمكن القول أن الأبيض نقطة هذه المرة اشتعال جديدة تحبس أنفاس الحقيقة مئات آلاف المدنيين في السودان؟

0: نعم بالفعل، يعني الأبيض الآن هي نقطة ساخنة جدا، هي قد تكون نقطة تحول في المعارك بما تحتله المدينة من موقع استراتيجي مهم، من موقع اقتصادي مهم، هي من موقع أيضا سكاني، لأنها وفد إليها العديد من النازحين من مدن الولايات كردفان كلها وأيضا من دارفور، وبالتالي ستصبح أكبر مأساة إنسانية في السودان، ويتكرر فيها ما حدث في الفاشر ومن الجنينة ومدن السودان الأخرى من فظائع وانتهاكات. الآن هناك يعني اقتحام وشيك لقوات الدعم السريع للمدينة، والمسيرات يعني أصابت أهداف مهمة، ومن بينها محطة كهرباء الأبيض وغيرها من الجسور المهمة، وعطلت الحياة ومنعت وصول الإغاثات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المدنيين أصبحوا محاصرين الآن.
1: هذا الوضع الحالي في الأبيض. ولكن أستاذة أسماء، دعنا نتحدث عن أهمية الجيوسياسية، أهمية العسكرية لمدينة الأبيض في هذا التوقيت، والتي تجعل منها كما يراها البعض نقطة تحول قد تقلب هذه المرة موازين القوى في السودان.
0: نعم بالفعل، مدينة الأبيض تحتل موقع جيوستراتيجي مهم جدا، هي عاصمة ولاية شمال كردفان وأهم مواقع هذه الولاية، هي الطريق، تفتح الطريق نحو دارفور وتفتح الطريق أيضا نحو الخرطوم، وبالتالي من يسيطر عليها يضمن يعني السيطرة على غرب البلاد، وأيضا إذا سيطر عليها الدعم السريع سيكون هناك مخاوف أن يعيد الكرة مرة أخرى ويتجه نحو الخرطوم العاصمة، أو أن ينفصل بغرب السودان كله، وبالتالي هناك شبح التقسيم الآن يهدد البلد، وهناك شبح اشتباكات مزيد من الحروب ومزيد من الدماء إذا ما تمت السيطرة على الفاشل.
1: نعم الحقيقة،
0: عفوا الأبيض.
1: هناك الحقيقة أستاذ أسماء يعني تحذيرات من قبل الأمم المتحدة من أن التطورات على الأرض في الأبيض متسارعة، وأيضا تنذر في المقابل مواجهة واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كيف تقيمين تحذيرات الأمم المتحدة من أن اندلاع معركة في الأبيض من شأن أن يقلص من الفرص السياسية، من الفرص التفاوضية حتى؟
0: نعم أعتقد أن تحذيرات الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين جميعا بشأن معارك الأبيض هي تحذيرات حقيقية، كلا الطرفين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومناصريه يعتبرون أن هذه المعركة هي معركة مصيرية، معركة تكسير عظام، وبالتالي تشتد المعارك وتشتد وتيرتها، ويحشد كل طرف ما يستطيع من قوة ومن سلاح ومن جنود ومن مسيرات ومن غيرها من أجل حسم هذه المعركة، التي يعتبر كل طرف أنها سترجح موقفه على الأرض وأيضا في أي تفاوض مقبل، لأنه إذا كانت هناك مفاوضات مقبلة يسعى إليها الآن المجتمع الدولي، كل طرف يريد أن يرجح كفته على هذه المفاوضات بما يسيطر عليه، والأبيض في مقدمة هذه المناطق التي يسعى إليها الطرفان بكل قوة، والآن للأسف ينزل ذلك بمعارك وحشية ومآس إنسانية.
1: نعم أستاذة أسماء، هناك اتهامات أمريكية صريحة هذه المرة للجيش باستخدام أسلحة كيماوية وللدعم السريع أيضا بالإبادة الجماعية على واقع الأزمة السودانية. دعينا ننطلق من هذه الاتهامات، في المقابل أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 8 أفراد وكيانات، هل تمتلك من العقوبات المادية القدرة على إنجاز التعبير كبح جماح آلة الحرب، أم أنها مجرد رسائل سياسية محدودة الأثر؟
0: نعم بالفعل، واشنطن تسعى إلى يعني المحاولة يعني الضغط على كلا الطرفين، وفي كل فترة يعني تصدر عقوبات جديدة على أفراد أو شركات أو كيانات يعني تابعة للطرفين، لكن يبدو أن هذه العقوبات حتى الآن لا تجبر الطرفين على الرضوخ لمطالب المجتمع الدولي والشعب السوداني بوقف هذه الحرب والاستجابة للهدنة والذهاب إلى التفاوض، وكل طرف طبعا ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويحاول أن يلقي اللائمة على الطرف الآخر، لكن في النهاية أعتقد أنه هذه العقوبات تتوالى من الولايات المتحدة، من أوروبا، من المجتمع الدولي، وستصبح في النهاية تحاصر الأطراف وتلاحقهم ربما بالمحكمة الجنائية الدولية.

0: التي بدأت الآن في الإعداد لملفات لهذه الحرب، وأعتقد أنه سيكون في عداد المتهمين أطراف عديدة تنتمي لكل أطراف الصراع في السودان.
1: نعم، إذن من القاهرة الأستاذة أسماء الحسيني المتخصصة في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك. حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن العنف سيقابل بالعنف. لبنان وإسرائيل وقعان على اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طويلة الأمد في لبنان، ويقول إنه لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وكالة الأنباء السورية تقول إن قوات إسرائيلية توغلت في قرى بريف محافظة درعا ومحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة لمنشأة طاقة أوكرانية وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر في مقاطعة سومي. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: أهلا بكم مستمعينا وحياكم الله مع حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع. تقبلوا بداية تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري. وهذه تحياتي مشعل الزنكوي من التقديم. والتنسيق والمتابعة لفاطمة النجار. هندسة إذاعية بندر الشلاحي. ومن التنفيذ على الهواء حسين الخالدي. الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة.
1: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع، نافذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من

السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة، نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى الثالثة ظهراً عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.

أهلا بكم ونبدأ معكم بعناوين الأخبار. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يؤكد عمق العلاقات الصينية الكويتية. وزير العدل كونا 33% انخفاضا في قضايا العنف الأسري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد. وزير التربية الانتهاء من إعداد النسخة الأولية للائحة التعليم الجديدة وتوحيد السياسات التعليمية. وزير الشؤون تؤكد ضرورة تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. وزير التعليم العالي يصدر قرار بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون. وزير التنمية تبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون البيئي. وزير الشباب والرياضة يبحث أفاق التعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم لشؤون اللاجئين. وزير المالية يبحث مع رؤساء مؤسسات مالية وتنموية دولية تعزيز التعاون. وزير الصحة تعزيز الأمن الدوائي الخليجي ودعم التكامل بمنظومة الإمداد والأمن الصحي. وزير التجارة يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

أهلا بكم من جديد مستمعينا. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يؤكد عمق العلاقات الصينية الكويتية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد المعشرجي عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية الصين الشعبية، وحرص دولة الكويت على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير المعشرجي لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ تشين في مكتبه بقصر السيف بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت المستشار ليو تشانغ والسكرتير الثاني في السفارة زهو جيهان والملحق الدبلوماسي في السفارة تشين هاونان. وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية الصينية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. وزير العدل لكونا 33% انخفاض في قضايا العنف الأسري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد. أكد وزير العدل المستشار ناصر الصميط أن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد. وأوضح المستشار الصميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا بواقع 158 قضية، إذ تراجع عدد من 486 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد. وبين أن الانخفاض في عدد القضايا المسجلة يمثل مؤشر أولي مهم على الأثر العملي للقانون الجديد في ضبط مسار هذه القضايا وتحقيق توازن أفضل بين حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام الإجراءات. وأضاف المستشار الصميط أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الشكوى، بل يفتح المجال أمام مسارات الصلح في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونيا، بما يراعي طبيعة بعض النزاعات الأسرية دون المساس بالحماية الواجبة للحالات الأشد خطورة. وزير التربية الانتهاء من إعداد النسخة الأولية للائحة التعليم الجديدة وتوحيد السياسة التعليمية. أعلن وزير التربية المهندس جلال طبطبا الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من مشروع لائحة التعليم الجديدة بهدف توحيد السياسة التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يمثل

تمثل مرجعا موحدا للعملية التعليمية في مدارس وزارة التربية. وأوضحت التربية في بيان أن ذلك يأتي في خطوة تعكس التزامها وحرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتحديث أطرها التنظيمية بما يواكب المتغيرات التربوية الحديثة، واستكمالا لأعمال فريق العمل المتخصص الذي شكل بقرار وزاري لمراجعة وتطوير وتحديث الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة. وأيضا قال الوزير الطبطبائي وفق البيان أن الوزارة حرصت منذ تشكيل الفريق على وضع أسس واضحة لإعداد لائحة تعليم حديثة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المستجدات التربوية والتعليمية، مبينا أن أعمال الفريق انطلقت من رؤية تستهدف تعزيز الانضباط المدرسي وتطوير البيئة التعليمية وتوحيد الأدلة التنظيمية ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والإدارية.

وزير الشؤون تؤكد ضرورة تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة عقب جولة تفقدية قامت بها لمركز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الصباحية للإطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة. وقالت الحويلة أنها تفقدت مرافق المركز والصالة المخصصة للمراجعين واستمعت إلى مقترحات وملاحظات المواطنين والموظفين في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى العمل. وذكرت أنها اطلعت على أنظمة المراقبة والكاميرات وتابعت جاهزية المبنى ومرافقه بالكامل لضمان تقديم أفضل خدمات وفق الخطط الموضوعة، مشيرة إلى أنها وجهت بضرورة معالجة الملاحظات ورفع مستوى الجاهزية بما يضمن توفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة للمستفيدين. وزير التعليم العالي يصدر قرار بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون. أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال قراراً وزارياً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون، وذلك في إطار دعم مسيرة الأكاديمية وتعزيز دورها في تطوير التعليم الفني والثقافي في البلاد. وأكد الجلال في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن تشكيل مجلس الأمناء يجسد حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير منظومة التعليم الفني بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الأكاديمية ودعم رسالتها الأكاديمية والثقافية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإبداع والمنافسة في مختلف المجالات الفنية. وأشار إلى أن المجلس يضم نخبة من القيادات الأكاديمية والثقافية والشخصيات المتخصصة بما يعزز التكامن بين المؤسسات التعليمية والثقافية ويسهم في رسم السياسات العامة للأكاديمية ومتابعة خططها الاستراتيجية وتطوير برامجها الأكاديمية.

برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع أبرز الأحداث وأهم التفاصيل.

أهلا بكم من جديد، وسوف نسلط الضوء الآن على قصة نجاح ملهمة تؤكد أن الإرادة قادرة على تجاوز أصعب الظروف، وأن المرض لا يقف حائلا أمام الطموح والعلم. فقد كرمت جمعية أبي أتعلم كوكبة من الطلبة من ذوي الأمراض المستعصية

0: الذين واصلوا مسيرتهم التعليمية رغم رحلات العلاج والتحديات الصعبة والصحية. في رسالة إنسانية تؤكد أن الاستثمار في الإنسان يبدأ بدعمه وتمكينه من مواصلة تعليمه، والحديث عن جهود الجمعية وأهمية المبادرات التعليمية المقدمة للطلبة المرضى. يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف نائب رئيس جمعية أبي أتعلم الدكتور سلمان اللافي. مرحبا دكتور.
1: يا هلا، حياك الله استاذ مشاعل، وشاكر لكم على هذه الاستضافه، وشاكر لكم على التعرف على خدمات جمعيه ابي اتعلم دوله الكويت.
0: نعم، إذا في البداية عرفنا عن الجمعية، عرفنا بجمعية أبي أتعلم ورسالتها.
1: جمعيه ابي اتعلم هي جمعيه نفع عام انشئت في دوله الكويت في ديسمبر 2017. كانت هذه الجمعيه عباره قبل اشهر كانت عباره عن رابطه صغيره. كان عندنا هدف، كان عندنا رسالة نبي نحاول نوصلها للمجتمع، نحاول نوصلها لأبنائنا الطلاب اللي شعرنا أنهم بحاجة لأن احنا نوقف معهم. رسالتنا هي رسالتنا أن نقدم الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلبة المتواجدين في المستشفيات، وبالذات كنا احنا نركز على الأمراض المستعصية وأمراض السرطان وغيرها من الأمراض اللي الأطفال يكونون في داخل المستشفيات ويحتاجون إلى رعاية ممتدة داخل هذه المستشفيات. فكانت رسالتنا أن احنا نوقف مع أبنائنا الطلبة والطالبات اللي هم بحاجة أن احنا نساعدهم أثناء رحلة العلاج، وأن نوقف معهم ونقدم لهم الخدمات التعليمية.
0: نعم، وأبرز الخدمات اللي تقدمها الجمعية للطلبة والمرضى لو نبي نسلط الضوء عليها.
1: نعم، يعني احنا من ابرز الخدمات عندنا ان احنا نقدم الخدمه التعليميه لهم اللي هو تقديم دروس والحصص الدراسيه اثناء تواجدهم في المستشفى، بالاضافه الى نقدم لهم ايضا خدمات الدعم النفسي المستمره لهم ولاسرهم ايضا المتواجدين معهم داخل المستشفيات، كذلك الانشطه المتنوعه اللي تكون خلال العام الدراسي كامل ما ينقطع فيها الطفل. يعني اذا كان ممتد قاعد في المستشفى مده 4 اشهر او 5 اشهر لا يشعر هذا الطفل انه هو يعني اختلف عن مدرسته العاديه، قاعد نقدم له نفس الانشطه طبعا لتتناسب مع حالتهم الصحيه داخل المستشفى.
0: نعم، اذا يعني دكتور شلون ممكن تساعد الجمعيه الطلبه على مواصله تعليمهم اثناء العلاج؟ شلون ممكن تقدم لهم هذه الخدمه؟
1: أنا أقول لك يعني إحنا بالنسبة لنا أنشأنا فصول دراسية داخل المستشفى. هذه المستشفى هذا الفصل الدراسي يعني هو مجهز فصل دراسي تماما كما هو موجود في المدرسة، من وسائل تعليمية، من سبورات التفاعلية، من أجهزة كمبيوتر، من طاولات، من مصادر التعلم كمكتبة. فالطفل يعني يشعر أنه داخل في مدرسته، قاعد في المدرسة وهو في المستشفى في نفس الجناح، فيشعر الطفل أنه يعني متواجد مهتم في يعني الجانب التعليمي. احنا طبعا الدروس اللي قاعد نعطيها لهم نعطيهم من خلال كل طفل مثل يعني هي تعليم فردي، ان كل طفل حسب الفصل الصف الدراسي المرحله
0: يعني
1: الثانيه.
0: انتم ما تجمعون مثلا كل مثلا يعني المرضى الموجودين في مرحله معينه، مثلا هذا اليوم مثلا اليوم بندرس مثلا خامس، صف خامس، نشوف المرضى اللي موجودين في صف خامس ونيبهم في هذا الفصل، يعني في الطريقه؟
1: لا، احنا طريقتنا طبعا كلهم هي طاولات مثل دائريه داخل الفصل، كل طلاب في نفس الصف يكون عندهم المعلم يعطيهم هذا المقرر حسب. احنا طبعا نركز على المواد الاساسيه اللغه العربيه، الرياضيات، الانجليزي والعلوم حسب مراحلهم التعليميه. فنعطي الطالب حقه كامل في التعليم، يعني دروسه في المدرسة قاعد ياخذها مع المعلمين بشكل كامل، نوزع الجدول الدراسي بينهم. من يبدأ طبعا احنا تدريسنا من الفترة تبدأ من الساعة 3 العصر في الفصل المستشفى إلى الساعة 6، بعد تمرين في الصباح يكون عندهم مثلا زيارات الأطباء والفحوصات والأدوية. لكن في هالفترة هذه من الساعة 3 للساعة 6 الطفل يكون عنده فراغ كبير، يعني خاصة اللي يقعدون فترات طويلة ممتدة. يعني احنا الحمد لله اشغلنا وقتهم، مشغولين الأولاد على طول في التعليم والمعلمين والمعلمات اللي قاعد يتواجدون لهم بشكل تفاعلي، فيشعرون الطلبة انهم فعلا هم داخل المدرسة وداخل الصف. يعني الطالب مجرد ينتهي عملية تعليمه داخل الفصل الدراسي ويطلع يعني من المستشفى يرجع مدرسته العادية، الطالب يعني ما فاته ولا شيء من التعليم ولله الحمد. بالعكس الحمد لله عيالنا كلهم تبارك الرحمن يعني اجتازوا بنجاح المراحلهم الدراسية.
0: طيب بالنسبة حق الاختبارات شلون؟
1: الاختبارات يتم داخل مدرسة.

0: مدرستهم العادية ما تكون عندنا.
1: حتى لو كان تعبان ومريض شلون يسوون له لجنة؟
0: أي لا، وزارة التربية عند تقدم للطلاب مثل أوقات خاصة لامتحانهم داخل مدارسهم، ولكن لا تكون داخل المستشفى. تكون يعني مثلا تعطيهم فرصة مثلا الدور الثاني في الدور الاستثنائي اللي يكون شهر أكتوبر، خاص في الطلاب اللي يعني يتعذر عليهم حضور الاختبارات، تكون حالتهم الصحية تسمح لهم إن شاء الله.
1: نعم.
0: نتمنى طبعا، نتمنى أن يكون لهم، خاصة طلبة مرضى السرطان وأمراض المستعصية، تكون لهم لجان خاصة داخل المستشفيات.
1: نعم.
0: ولكن يعني هذه ترتيبات خاصة في وزارة التربية، يعني احنا ملتزمين معهم فيها.
1: نعم. يعني حضرتك تفضلت وشرحت لنا الفصل التعليمي، هذا نفسه اللي موجود في مستشفى العدان؟
0: بالضبط، احنا طبعا عندنا 3 فصول دراسية موجود عندنا في مستشفى الأطفال الأمراض السرطان في مستشفى الصباح وفي الامريكي ومستشفى العدان وأيضا مستشفى الرازي.
1: نعم، أوكي. طيب دكتور، ما هي أهم المبادرات التعليمية اللي أطلقتها الجمعية؟
0: يعني شوفي، احنا اهم او نقول يعني اجمل مبادرة احنا سويناها وركزنا عليها هي كانت إشراقة التعليمية. إشراقة التعليمية هي كانت يعني خدمة تعليمية نقدمها حق ابنائنا الطلبة اللي قاعد يتلقون في العلاج في الخارج برا الكويت، واحنا منطلقين فيها من زمان يعني في هذه الفكرة. الطالب تعرفين لما يروحون علاج في الخارج يقعدون اشهر واحيانا سنة، فما ينقطع عن التعليم، يعني نعلمه وايضا نعلم اخوانا المرافقين اللي معه، يعني ايضا ما نتركهم، لان احيانا الصغار يكونوا مرافقين لاهلهم، فقاعد نعطيهم الخدمة التعليمية عن بعد من خلال مبادرة إشراقة التعليمية. طبعا هناك تعاون كبير عندنا بعض المتطوعين وأيضا المتعاونين معنا من المعلمين والمعلمات.
1: نعم. طيب من الناحية النفسية، كيف تدعمها الجمعية الطلبة نفسيا إلى جانب الدعم التعليمي؟
0: نعم، احنا راعينا هذا الجانب من بداية يعني اختيارنا للمعلمين اللي يدرسون معنا في الفصل الدراسي في المستشفى، ان نعطيهم تدريب وكيفية التعامل مع الحالات داخل المستشفى، لأن لهم ظروفهم الخاصة. الأطفال اللي يتلقون العلاج نقدم لهم عندنا أيضا مجموعة من الاستشاريين المتطوعين، الخدمة من الخدمات النفسية قاعد نوجه فيها طلابنا المرضى، كذلك أولياء أمورهم. يعني حتى أولياء أمورهم يتعرضون لضغوط نفسية عالية لما يكون أبنائهم بناتهم متواجدين في المستشفى لفترات طويلة، بحاجة أن احنا نقدم لهم الخدمة الدعم النفسي اللي هو الجلسات التوجيهية والإرشادية من خلال الأخصائيين النفسيين اللي موجودين معنا.
1: ماذا عن أبرز وأهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية في نجاح أعمال الجمعية؟
0: طبعا احنا ما نقدر نستغني عن الجهات بشكل عام الحكومية والقطاع الخاص، لأنهم داعمين أساسيين لجمعية أبي أتعلم وتقديمنا واستمرارية تقديمنا للخدمات التعليمية. من أبرز الجهات الحكومية عندنا مثل وزارة الصحة. وزارة الصحة يعني سهلت لنا تواجدنا في المستشفيات، يعني ويشكرون عليها. أيضا عندنا مثلا بيت الزكاة أيضا لا زال مستمر في الدعم لنا. نتكلم لما نتكلم على القطاع الخاص، من أبرز يعني أو الجهات اللي داعمة لنا جمعية صندوق إعانة المرضى، كانت هي اللي احتوتنا من البداية، وفرت لنا المكان وساعدتنا في هذا الجانب. أيضا مبرة العثمان، كذلك يعني جمعية النجاة الخيرية من الجهات الكبرى الداعمة لنا من بداية نشأتنا، لأنهم الدينامو اللي قاعد يوفرون لنا المعلمين وقاعد يقدمون جميع معلميننا من جمعية النجاة، من مدارس النجاة، وتدفع لهم جمعية النجاة رسومهم أو أجورهم التعليمية من خلال تعليمهم لهؤلاء الطلاب. هذه يعني خدمات يعني احنا نشكرهم عليها. كذلك عندنا مجموعة الجري القابضة، يعني ما شاء الله هم يجهزوا لنا الفصول الدراسية من A to Z. نتكلم على فصول فيها شاشات ذكية مكلفة، كمبيوترات، طاولات، مصادر تعلم. يعني احنا بشكل عام يعني القطاع الخاص داعم الأمانة، لأن في النهاية هؤلاء هم كلهم أبنائنا وبناتنا، هم أبناء الكويت يعني، والجميع متشارك معنا في خدمة أبنائنا الطلبة وطالبات المرضى في المستشفيات.
1: أكيد بلا شك. طيب حتى اليوم إنجازات حققتها الجمعية ما هي أبرزها؟
0: يعني الأمانة إحنا يعني عندنا أهداف استراتيجية نسعى دائما إلى أن نحققها من خلال يعني

السنوات القادمة. احنا كل تركيزنا واهتمامنا ان احنا نوفر فصول دراسية في كل مستشفيات دولة الكويت، هذا هدف عندنا ان شاء الله يعني راح نسعى له. ايضا يعني من الاهداف الاستراتيجية اللي نسعى لها ان يكون لنا مقر مدرسة يقدم معلمين، بدل يعني يكونون عندنا متعاونين من جهات خارجية يكونون معينين في جمعية أبي أتعلم.

0: الأمانة إحنا حاليا قاعدين نشتغل على مؤتمر تعليمي، نفكر فيه. كنا إحنا المفروض كنا نشتغل فيه الفصل الثاني، ولكن لظروف الحرب اللي صارت تم تأجيله إلى العام الدراسي القادم. يعني إحنا هذا الهدف منا، عندنا إن استقطاب الخبراء واستقطاب يعني الحالات المماثلة أيضا من الدول المجاورة ومنطقتنا في الخليج وغيرها، من إن إحنا نشوف احنا موقعنا وين في خدماتنا التعليمية لأبنائنا الطلبة المرضى المتواجدين في المستشفيات، وإن شاء الله نقدم لهم الخدمات الأفضل لهم.
1: نعم، أخيرا كيف ممكن للطلبة وأسرهم التواصل مع الجمعية والاستفادة من خدماتها؟
0: للأمانة يعني احنا عندنا أستاذة مشاعل مواقعنا الرسمية في منصة إكس، أيضا في الانستغرام موجودة في أرقام الواتساب أيضا للتواصل فيه، وممكن أولياء الأمور إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء لعيالهم اللي
1: إن شاء
0: متواجدين في
1: الله.
0: المستشفى وحابين نقدم لهم خدمات تعليمية. وللأمانة احنا خدماتنا التعليمية كلها مجانية لأبنائنا الطلبة للجميع، ما عندنا أي تمييز بين الأطفال والطلبة، الكل نقدم له الخدمة التعليمية اللي يستحقها أثناء وجوده في المستشفى. يقدرون يتواصلون معنا من خلال مواقعنا الرسمية واحنا في خدمتهم. ان شاء الله احنا راح نبدا تسجيل الحين، حاليا احنا عندنا العطله الصيفيه، راح نبدا ان شاء الله تسجيل الطلاب ابتداء من شهر سبتمبر ان شاء الله، ننطلق معاهم في بدايه عام دراسي ان شاء الله جديد.
1: إن شاء الله، كل الشكر لك دكتور سلمان اللافينا برئيس جمعية أبي أتعلم، كل الشكر لك على هذا اللقاء. وطبعا احنا بدورنا نتقدم بخاص تهنئة لأبنائنا الطلبة الذين فعلا أثبتوا أن النجاح يولد من رحم التحديات، وأن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز كل الصعوبات، كما نثمن جهود جمعية أبي أتعلم وجميع الجهات الداعمة التي تسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة المرضى، إيمانا بأن التعليم حق للجميع، وأن الأمل يبدأ بخطوة ويكبر بالدعم ويثمر بالنجاح. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور سلمان اللافي، وشكرا موصول أيضا لكم مستمعينا، وما زلنا متواصلين في برنامج الكويت في أسبوع.

أهلا بكم من جديد مستمعينا. وزير التنمية تبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون البيئي. بحثت وزير الدولة لشؤون التنمية واستدامة الدكتورة ريم الفلي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ تشين سبل تعزيز التعاون البيئي المشترك في مجالات التنمية والاستدامة. وقالت الوزيرة لوكالة الأنباء الكويتية كونا أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للبيئة استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البيئة والطاقة التنمية المستدامة، وأضافت أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدماتها تطوير تقنيات تحليات ومعالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الإقليمية والتحديات المناخية التي تواجه البلاد، إلى جانب جهود مكافحة التصحر. وأوضحت أن الجانبين ناقشا أيضا سبل تطوير وتوظيف التقنيات الحديثة في المجال الزراعي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقترحت التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المختصة بالشأن البيئي، التعاون مع المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية لمناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وزير الشباب والرياضة يبحث آفاق التعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد. بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلامة مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر ذياب آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الرياضية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم وتطوير رياضة كرة اليد على المستويين المحلي والقاري. وأكد الوزير الجلامة لوكالة الأنباء الكويتية كونا حرص الوزارة والهيئة العامة للرياضة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد والاستفادة من خبرات وبرامجه التطويرية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهات

والجهود لدعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنها من تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. وقال أن اللقاء تناول عددا من المبادرات والبرامج المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة كرة اليد، إلى جانب بحث فرص استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات القارية في البلاد وتكثيف برامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية بما يواكب أحدث التطورات في اللعبة ويسهم في رفع مستوى الأداء والاحترافية. وأضاف أن الكويت تمتلك المقومات والإمكانيات اللازمة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية القارية الكبرى، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بما ينعكس إيجابيا على تطوير اللعبة وصقل الكوادر الوطنية وتعزيز حضور الكويت على خريطة الرياضة الآسيوية.

وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم لشؤون اللاجئين. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح. وقالت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال اتصال بحث العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وزير المالية بحث مع رؤساء مؤسسات مالية وتنموية دولية تعزيز التعاون. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء المؤسسات المالية والتنموية الدولية سبل تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على مسارات التنمية. وقالت وزارة المالية في بيان أن تلك الاجتماعات جرت على هامش مشاركة الوزير الرفاعي مترئسا وفد دولة الكويت في النسخة الخامسة من منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية المنعقد بمدينة فيينا في جمهورية النمسا. وأوضح البيان أن الوزير الرفاعي بحث خلال لقاءاته المتفرقة معهم السياسات التمويلية والتنموية الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي ودعم أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن وزير المالية التقى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD الفارو لاريو بحضور مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر، كما التقى مدير شؤون العمليات في البنك الدولي أنا بيردي بحضور سفير دولة الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام.

وزير الصحة تعزيز الأمن الدوائي الخليجي ودعم التكامل بمنظومة الإمداد والأمن الصحي. أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أهمية تعزيز الأمن الدوائي الخليجي وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم التكامل الخليجي في منظومة الإمداد الدوائي والأمن الصحي المشترك. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عقب مشاركة الوزير العوضي باجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الأمن الصحي والدوائي الخليجي ومتابعة قرارات اللقاء التشاور 19 لقادة دول المجلس الذي عقد في جدة 28 أبريل الماضي. وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على ترسيخ التكامل الخليجي في المجالات الصحية وتعزيز جاهزية المنظومات الصحية الوطنية بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويحافظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

0: أهلا بكم من جديد. وزير التجارة يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد محمد كريم بودالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية. وقالت التجارة في بيان صحفي أن اللقاء تناول بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية واستعراض فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
1: تابعونا الكويت في أسبوع، نافذتكم على أبرز الأخبار.

إذن مستمعينا بكذي وصلنا معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري، وهذه محدثتكم مشاعر الزنكوي، ومن التنسيق والمتابعة فاطمة النجار، الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، ومن التنفيذ على الهواء حسين الخالدي. الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسان. مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز رداً على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية بطائرة مسيرة على منطقة نبطية بجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. إصابة فلسطيني واعتقال اثنين في اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعاً لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولكوغراد الروسية. كوريا الجنوبية تقول إنها رصدت 10 مقاتلات صينية وروسية بمجال دفاعها الجوي. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
2: لحظة بلحظة
3: وطني،
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

حاضر ثمرة الماضي، والذاكرة مستودع الحقيقة. نجول في دهاليز الأرشيف فتفتح الملفات لنعيد كتابة القصة كما هي من الأرشيف. إعداد ناصر العتيبي، تقديم محمد الحزيم، مشاعل السعيد، تنفيذ عباس الفهد، برنامج من الأرشيف، إخراج عقيل أشكناني.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الانطلاقة الجديدة من برنامج من الأرشيف.
1: التاريخ ليس مجرد أوراق، فالتاريخ حياة نعيد روايتها لكم، فمن الماضي نستلهم الحكاية.
2: في 30 من أكتوبر عام 1938، وعلى موجات إذاعة سي بي سي الأمريكية، بدأ برنامج إذاعي يقدم نفسه على أنه نشرة أخبار عاجلة تعلن أن كائنات فضائية هبطت على الأرض في ولاية نيوجيرسي وبدأت تدمر المدن وتبيد البشر. لم يكن ذلك خبراً حقيقياً، بل كان تمثيلاً إذاعياً معدلاً من رواية الكاتب البريطاني هربرت جورج ويلز الحرب بين العوالم. أخرجه شاب يبلغ من العمر 23 عاماً اسمه أورسون ويلز بأسلوب واقعي ماكر يحاكي نشرات الأخبار الفعلية بدقة مدهشة.
0: في تلك الليلة تحول الخيال الروائي إلى حقيقة مرعبة في عقول الناس، فضجت الشوارع بالهاربين واكتظت مراكز الشرطة بالمكالمات المستغيثة، وعاش المجتمع الأمريكي واحدة من أكبر حالات الذعر الجماعي في التاريخ الحديث، ليس بسبب غزو فضائي بل بسبب قوة الكلمة والأداء الإذاعي المتقن. لقد أثبت ذلك الشاب اليافع أورسون ويلز في غضون ساعة واحدة فقط كيف يمكن لهندسة الصوت والدراما الذكية أن تكون مشهداً قد يبدو للكثير أنه حقيقي، ليصبح ذلك التاريخ كابوساً مرعباً للمستمعين وأرشيفاً ذهبياً يدرسه خبراء الإعلام حتى يومنا هذا كأول نموذج بدائي للدراما الإذاعية. ما حدث في الساعات التالية لذلك البث كان واحداً من أغرب الأحداث في تاريخ الإعلام الإنساني. فر آلاف الأمريكيين من منازلهم في حالة هلع حقيقي، واتصلت مئات العائلات بمراكز الشرطة تبلغ عن الغزو الفضائي، واكتظت المستشفيات بمصابين بنوبات قلبية وذعر، وتحدثت صحف اليوم التالي عن أكبر حالة ذعر جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
2: لكن الأهم من كل ذلك الصخب هو السؤال الذي فرض نفسه على كل من سمع بتلك الحادثة: كيف استطاع صوت واحد يخرج من صندوق صغير في غرفة الجلوس أن يقنع ملايين البشر بأن العالم ينتهي؟ الإجابة عن ذلك السؤال هي في الحقيقة تاريخ الدراما الإذاعي كله، ذلك الفن الذي اكتشف الإنسانية أن الخيال حين يجد الصوت المناسب يصبح أقوى من الواقع ذاته. اليوم نود أن نأخذكم في رحلة عبر تاريخ هذا الفن العجيب الذي صنع المشاهد بلا صور وبنى العوالم بلا ديكور وأبكى الملايين دون أن يريهم دمعة واحدة.
1: خلف كل معلومة قصة، وبين السطور نجد الحقائق، ومن عمق الوثائق المنسية نأتيكم بالخبر والقصة التي لم تروى بعد.

0: كي دي كي اي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية، أول بث إذاعي تجاري منتظم في التاريخ، وكانت محتوياته في بداياتها نتائج انتخابية وأخبار قصيرة ومقاطع موسيقية بسيطة لا تعدو كونها تجربة تقنية أكثر منها تجربة فنية. لكن سرعان ما أدرك القائمون على تلك المحطات الناشئة أن ثمة جمهورا يجلس في بيته أمام هذا الجهاز ويريد أكثر من مجرد أخبار وموسيقى، يريد قصصا وعوالم ومغامرات تأخذه بعيدا عن جدران غرفته إلى حيث لا تستطيع قدماه الوصول.
1: وكانت الحاجة إلى تلك القصص أشد إلحاحا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، حين كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى عبئا على صدر الملايين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وتجعل الفرار إلى عالم متخيل ترفا وجوديا لا مجرد تسلية. كانت الإذاعة في تلك الحقبة تصل إلى كل بيت بغض النظر عن مستوى الدخل أو مستوى التعليم، وهذا ما جعلها ديمقراطية الفن الأكثر شمولاً. لم يكن يحتاج المستمع إلى تذكرة ولا إلى لباس رسمي ولا إلى مواصلات، بل كان يكفيه أن يمد يده ويشغل الجهاز فقط.
0: تأسست بي بي سي في بريطانيا أيضاً وعلى موجات هيئة الإذاعة البريطانية 1923، بدأت تجارب مبكرة في نقل المسرحيات الحية على الهواء مباشرة، ثم تطور الأمر إلى تأليف مسرحيات مكتوبة خصيصاً للإذاعة لا منقولة عن خشبة المسرح. وكان ذلك التحول الجوهري هو الذي أسس لفن قائم بذاته، له قواعده وأدواته ومنطقه الخاص المختلف عن كل ما سبقه في تاريخ الفنون الأدائية الإنسانية.
1: حين بدأ كتاب الدراما الإذاعية الأوائل يضعون قواعد هذا الفن الجديد، واجهوا تحدياً جوهرياً لم يواجهه كاتب مسرحي أو روائي قبلهم، ألا وهو كيف تصنع عالماً كاملاً بأداة واحدة فقط هي الصوت. في المسرح التقليدي لديك الديكور والإضاءة وتعابير وجوه الممثلين وحركاتهم وملابسهم والمسافة المادية بينهم لتكمل ما تعجز الكلمة عن قوله منفردة. وفي السينما لديك الصورة التي تغني أحياناً عن آلاف الكلمات، أما في الإذاعة فلا شيء سوى الصوت الخالص في حالاته الثلاث: صوت الممثل وصوت المؤثرات الصوتية وصوت الموسيقى.
0: هذا القيد الظاهري الذي بدأ في البداية عجزاً تحول في أيدي المبدعين إلى مصدر قوة استثنائية لا يملكها أي فن آخر. فالصوت حين يصل وحده إلى الأذن يطلق خيال المستمع طليقاً دون قيود ليبني صورته الخاصة عن الشخصيات والأماكن والأحداث، وهذه الصورة التي يبنيها خياله الشخصي دائماً أكثر إقناعاً له وأعمق أثراً في وجدانه من أي صورة يصنعها له غيره. وهكذا ولدت الحقيقة المختلفة التي أدركها كل من عمل في الدراما الإذاعية وأتقنه، أن الصوت وحده يصنع مشاهد أكثر ثراء وأشد تأثيرا من الصورة المرئية الكاملة، لأنه يشرك خيال المستمع شريكا فاعلا في صناعة الحدث لا متلقيا سلبيا لما يقدم إليه.
1: وعلى هذه الحقيقة بني علم كامل من التقنيات والأساليب التي طورها كتاب ومخرجو ومهندسو الصوت على مدى عقود متتالية. كانت المؤثرات الصوتية أولى الأدوات التي أتقنها صانعو الدراما الإذاعية وأكثرها إدهاشاً حين يعرف المستمع كيف كانت تصنع في الاستوديوهات المبكرة بحلول عصر قبل الرقمنة والحوسبة في استديوهات الراديو الكبرى خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. كان ثمة فريق متخصص اسمه فريق المؤثرات الصوتية الحية يعمل في الأستوديو نفسه بالتزامن مع الممثلين ويصنع بأدوات يومية بسيطة ما يقنع الأذن بأنه يسمع العالم الحقيقي.
0: صوت خطوات الخيل كان يصنع بضرب

0: نصفي جوز الهند على طاولة خشبية بإيقاع محكم وصوت حريق مشتعل. كان يصنع بتمزيق ورق السيلوفان ببطء قريبا من الميكروفون، وصوت المطر كان يصنع برش حبيبات الرز على صفيحة معدنية مشدودة، وصوت الرياح كان يصنع بدوران أسطوانة قماشية يدوية بسرعات مختلفة، وصوت خطوات على الثلج كان يصنع بضغط الأيدي على كيس مملوء بالنشا.
1: هذه الحرفة المبهجة في بساطتها وعبقريتها كانت فناً قائماً بذاته، يحتاج إلى خبرة وذوق وإحساس بالتوقيت لا يقل عن ما يحتاجه الممثل المحترف نفسه. وفي بريطانيا حافظت إذاعة البي بي سي على أرشيف ضخم من المؤثرات الصوتية المسجلة والحية، لا يزال يعد من أعظم الكنوز في تاريخ الإذاعة العالمية، وقد وصل عدد ما في هذا الأرشيف إلى أكثر من 100,000 مؤثر صوتي موثق ومفهرس وجاهز للاستخدام في أي إنتاج إذاعي مستقبلاً.

0: التاريخ ليس مجرد أوراق، فالتاريخ حياة نعيد روايتها لكم، فمن الماضي نستلهم الحكاية.
1: العصر الذهبي للدراما الإذاعية في أمريكا امتد بين عامي 1925 و1950، وهو ربع قرن كان فيه الراديو الوسيلة الإعلامية والترفيهية الأولى والأكثر تأثيراً في الحياة الأمريكية، قبل أن تأتي شاشة التلفزيون وتنتزع منه ذلك الدور. في تلك الحقبة أنتجت الشبكات الأمريكية الكبرى CBS وMBC برامج إذاعية تمثيلية أصبحت ظاهرة شعبية حقيقية يتابعها عشرات الملايين بانتظام أسبوعي كأنها ميعاد لا يفرط فيه.
2: كان برنامج مسرح لوكاس الإذاعي الذي بدأ عام 1934 يستضيف كبار نجوم هوليوود ليمثلوا في أعمال إذاعية معدلة عن أشهر الأفلام، وكان يصل إلى أكثر من 40 مليون مستمع أسبوعياً في ذروته. وكان برنامج مسرح ميركوري على الهواء الذي أسسه أورسون ويلز نفسه، الذي يعد عراب المسرح الإذاعي والذي تطرقنا لقصة في بداية الحلقة، والذي قدم منه تلك الحلقة الشهيرة عن الغزو الفضائي، يقدم تحفاً فنية إذاعية تقارع بها أعظم الأعمال الأدبية.
1: وكان برنامج الحارس الذي بدأ عام 1933 يجمع ملايين الأطفال والكبار حول أجهزة الراديو كل أسبوع في انتظار مغامرات الرجل الغامض الذي يركب حصانه الأبيض. كانت تلك البرامج تصنع نجوماً من الأصوات وحدها، نجوماً لا يعرف المستمع وجوههم لكنه يعرف أصواتهم بعمق أكثر مما يعرف أصوات جيرانه، وكان ذلك نوعاً فريداً من الشهرة لا يشبه أي شهرة أخرى في تاريخ الفنون.
2: حين جاء التلفزيون في أواخر الأربعينيات وبدأ انتشاره الواسع في الخمسينيات، رث كثيرون الدراما الإذاعية وتوقعوا لها النهاية الحتمية السريعة، كما توقعوا أن السينما ستقضي على المسرح قبل عقود، وأخطأوا. والحقيقة أن الدراما الإذاعية لم تمت، بل تحولت وتكيفت ووجدت جمهوراً مختلفاً في سياق مختلف. إن الدراما الإذاعية قادرة على التعايش مع التلفزيون، بل والازدهار بجانبه، إذ لا تزال قناة البرنامج العام بإذاعة دولة الكويت الحبيبة تنتج دراما إذاعية بمستوى إنتاجي رفيع، وتجذب الآلاف من المستمعين حتى اليوم في عصر ومنصات البث. وسبب في ذلك الصمود ليس الحنين إلى الماضي، بل حب هذا النوع من الفنون. إن الدراما الإذاعية تخاطب حاسة مختلفة وتستدعي نوعاً مختلفاً من الانتباه والمشاركة الذهنية، يجد فيه كثيرون متعة لا يجدونها في الصورة المرئية. تستطيع أن تسمع الدراما الإذاعية وأنت تقود سيارتك أو تطبخ طعامك أو تمشي في الشارع، وهذا ما يجعلها رفيقة يومية في حياة الملايين بطريقة لا يستطيعها التلفزيون الذي يطلب منك أن تجلس وتشاهد. وفي دولة الكويت أعاد الميكروبوفون الإذاعي وهج للدراما الصوتية بقوة مذهلة وعبر عقود ممتدة، إذ لم تكن الدراما مجرد مادة للتسلية، بل كانت عصب الإنتاج الإذاعي في الإذاعة. ومن خلال استوديوهات الإذاعة ظهرت برامج ومسلسلات تمثيلية حققت التفافاً جماهيرياً منقطع النظير، وبقيت راسخة في وجدان المستمع الكويتي والخليجي لسنوات طويلة.
1: فمن ينسى روائع الدراما الإذاعية مثل مسلسل السدرة من بطولة الفنانة حياة الفهد رحمها الله، والفنان إبراهيم الصلال، والفنان سعد الفرج، أو مسلسل بنقول لكم سالفة الذي انطلق منذ يناير 2018 وهو يضم عمالقة من فناني الدراما الكويتية، أو المسلسلات التاريخية والاجتماعية المتميزة الذي وثق سير العباقرة والشخصيات بأداء درامي رفيع.
2: فلقد أثبتت هذه الأعمال المحلية الكبرى بأصوات عمالقة الفن الكويتي الذين أثروا استوديوهات الدراما الإذاعية أن الصوت وحده لا يزال قادراً على خلق عوالم تستحق السفر إليها، وأن الدراما الإذاعية الكويتية تملك من الأصالة والسطوة ما يجعلها تعبر الأجيال وتنافس أحدث المنصات الرقمية.
0: بين التساؤلات الحاضرة وتلك الشخصيات التي عبرت مسامعنا، نبحث في الأرشيف لنأتيكم بالقصة كما هي.

0: في العالم العربي ولد المسرح الإذاعي على يد إذاعة القاهرة التي أسست عام 1934 وكانت الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وسرعان ما أصبح قسم الدراما الإذاعية فيها من أكثر أقسامها حيوية وتأثيرا في الوجدان الشعبي المصري والعربي. أنتجت إذاعة القاهرة على مدى عقودها الذهبية التي امتدت من الثلاثينيات حتى السبعينيات أعمالا إذاعية تمثيلية اعتبرت نماذج فنية راسخة في تاريخ الإذاعة العربية، وكان كثير من كبار الكتاب والمخرجين المسرحيين المصريين يعملون في الدراما الإذاعية جنبا إلى جنب مع عملهم على خشبة المسرح التقليدي.
1: وفي المنطقة الخليجية شهدت الخمسينيات الستينيات نشوء إذاعات وطنية في البحرين والإمارات والسعودية، وكانت الدراما الإذاعية حاضرة في برامجها من بدايتها الأولى، وإن اعتمدت في مراحلها الأولى على الموارد المستوردة من القاهرة قبل أن تبدأ في بناء تجربتها الإنتاجية المحلية الخاصة. وتعد إذاعة الكويت التي انطلقت عام 1951 من أوائل الإذاعات الخليجية التي أولت للدراما الإذاعية اهتماماً جدياً وأنتجت أعمالاً محلية تعكس الهوية الكويتية بأصوات محلية ولغة تتحدث إلى الجمهور.
0: أدوات صناعة المشهد الصوتي التي طورها صانعو الدراما الإذاعية عبر عقود من التجريب والاكتشاف باتت اليوم علماً مدوناً يدرس في معاهد الإعلام والإذاعة حول العالم، وهي في جوهرها ثلاثة محاور متشابكة يصنع تشابكها السحر الصوتي الكامل. فالمحور الأول هو الأداء الصوتي للممثل الذي يحمل وحده في الدراما الإذاعية ما يحمله في المسرح التقليدي الممثل بكل جسده ووجهه وحركته، وهو ما يجعل الممثل الإذاعي المحترف يحتاج إلى تدريب خاص مختلف عن تدريب الممثل المسرحي أو السينمائي. يستطيع الممثل الإذاعي المتمكن أن يجسد الغضب والحزن والخوف والفرح والحب بتدرجات دقيقة تميز بينها أذن المستمع المنتبه دون أن يرى شيئا.
1: والمحور الثاني هو التصميم الصوتي الذي يشمل المؤثرات الصوتية والفضاء الصوتي المحيط، وهو ما يوهم الأذن بأن المشهد يجري في غرفة ضيقة أو ساحة مفتوحة أو تحت الماء أو في قمة جبل، بل يستطيع المهندس الصوتي المحترف أن يجعلك تحس بحرارة الصحراء أو برودة الثلج من خلال الطريقة التي يعالج بها الصوت ويوزعه في الفضاء في أرجاء الأستوديو. أما المحور الثالث فهو الموسيقى التصويرية التي تعمل في الدراما الإذاعية بطريقة أكثر كثافة وصراحة مما تعمله في السينما أو التلفزيون، لأنها تتحمل وحدها عبء رسم المشاعر التي تعجز الكلمات عن رسمها في غياب الصورة المرئية، وتصنع الانتقالات الزمنية والمكانية التي يحتاج السرد إلى إنجازها بشكل سلس لا يربك المستمع ولا يقاطع انجرافه في عالم الحكاية.
0: ونحن نصل اليوم إلى ختام هذه الرحلة في تاريخ الدراما الإذاعية من استديوهات الثلاثينيات الأمريكية وذعر ليلة الغزو الفضائي إلى استديوهات الخليج الأولى وصولاً إلى العصر الرقمي الذي يصل إلى آذان العالم عبر هواتف صغيرة في جيوب الملايين. ندرك يقيناً راسخاً أن هذا الفن لم يكن يوماً مجرد حلاً بديلاً عن الصورة المرئية أو وسيلة إعلامية من مرحلة تقنية سابقة، بل كان اكتشافاً حقيقياً لطاقة إنسانية لا تنضب، وهي قدرة الخيال البشري على أن يبني من صوت واحد عالماً كاملاً أكثر حيوية وعمقاً مما تستطيع بناؤه الفصورة.
1: والصوت الإنساني هو أول شيء سمعه الطفل قبل أن يفتح عينيه على العالم، وآخر شيء يودع به الإنسان الحياة. وبين تلك البداية وتلك النهاية تسكن قوة لا تقهر، جعلت راديو صغير في غرفة الجلوس يرعب ملايين الأمريكيين في ليلة هاربرت ويلز، وتلهم ملايين البشر اليوم مع حلقات برامجها المنوعة التي تحقق ما لم تحققه أفلام بميزانيات ضخمة. في المرة القادمة التي تشغل فيها برنامجاً إذاعياً أو حلقة درامية، أغمض عينيك للحظة وتذكر أن ما تسمعه ليس مجرد أصوات، بل هو معمار كامل بناه عقل إنساني بيديه من أدوات لا ترى، وأنك حين تصغي بانتباه حقيقي تصبح شريكاً فعالاً في بناء ذلك المعمار، لا مجرد متلقي للحلقات. ختاماً، شكراً لكم مستمعينا الكرام لإصغائكم لهذه الحلقة التي حاولنا فيها أن نجيب عن تاريخ الدراما الإذاعية منذ بدايتها ومروراً بالدراما الكويتية، ولأن نراكم بحلقات قادمة بإذن الله من برنامج من الأرشيف. دمتم في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج من الأرشيف، تقبلوا تحيات فريق العمل: ناصر العتيبي، محمد الحزيم، مشاعل السعيد، عباس الفهد. برنامج من الأرشيف، إخراج عقيل أشكناني.
3: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية بطائرة مسيرة على منطقة نبطية بجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. إصابة فلسطيني واعتقال 2 في اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولكوغراد الروسية. كوريا الجنوبية تقول إنها رصدت 10 مقاتلات صينية وروسية بمجال دفاعها الجوي. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم قصة بداية. هنا قصة بداية، لا نروي ما حدث فقط، بل نقترب من تلك اللحظة الأولى من الشرارة التي غيرت مسار الإنسان وفتحت له فصلا جديدا في هذه الحياة. في حياة كل منا بداية لا تنسى، قرار صغير صنع فرقا، ألم علمنا الكثير، أو حلم بسيط كبر حتى صار واقعا. في هذا البرنامج نبحث عن الصدق لا عن الكمال، عن الضعف حين يتحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان مجهولا. نصغي للقصص كما هي نابضة وإنسانية، لأن كل بداية تحمل حكاية تستحق أن تروى.
6: برنامج قصة البداية من الإعداد سحر الرقم، تقديم بدر الولدعي، مشاعل السعيد، التنفيذ أبرار المطوع. قصة البداية للمخرج عبد العزيز الصايغ.

0: قصة بداية. في هذا البرنامج لا نبحث عن الكمال، بل نبحث عن الصدق، عن الضعف الذي تحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان في بدايته مجهولا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة البداية. دائما البدايات هي شيء جميل، ودائما البدايات إما تكون متعثرة في بعض الأحيان وإما تكون ناجحة. فكثير من الأشخاص الذين يستفيدون من هذه البدايات، منهم من يصنع النجومية، ومنهم من تكون يعني بداياته متعثرة فيبقى في هذا التعثر. دائما في بداية حلقتنا كل أسبوع نأخذ ضيف مميز جدا وندردش معه في قصة بدايته. اليوم معنا الكوتش ابتهال الرقم، حياك الله معنا.
2: الله يحييك، أنا سلمك الله.
1: وسعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج قصة البداية. يمكن البدايات دائما جميلة، ونستذكر دائما الطفولة، البدايات كيف كانت، ودائما كل شيء في بدايته جميل، هكذا يقولون أستاذ ابتهال، صحيح؟
2: السلام عليكم،
1: حياك الله.
2: يلا يحييكم، شكرا لاستضافتكم حقي. وما أدري، ما أعتبر نفسي ذاك النجمة أو ذاك النجاح القوي يعني، بس الحمد لله أنا بالنسبة لي حققت اللي أبي، وقدرت يعني أوصل حق اللي أنا بديت فيه بأحلامي. يعني بداياتي أنا ممكن أبدأ من مرحلتي الجامعية، هي نفسها هو البداية أو الكفاح اللي فعلا يعني اللي تعبني بداية حياتي. ومثل أي وحدة يعني عندي طموح، عندي أحلام. وبالجامعة مثلا خاصة أنا كنت كلية العلوم حاسب الآلي، فكان تخصص حيل صعب، يعني

0: احتاج مني وقت واحتاج مني صبر. غير هذا ان انا بنفس المرحله يعني تزوجت وحملت، فكان شغله يعني هذه شويه شيء صعب علي انا. وبس لشنو يعني الواحد سبحان الله لازم يصبر، لازم يحاول انه يعني ينجح في المرحله هذه نفسها. انا شفت اللي دار مداري صديقاتي كلهم مثلا طلعوا من التخصص، لكن انا اصريت اني انا اكمل
1: اللي هو الحاسب الالي.
0: اللي هو الحاسب الالي
1: يعني هل هو صعب؟ مو صعب
0: والله، كان بالنسبه لي صعب يعني. اكيد كل واحد يفرق سبحان الله بال يعني قدرات. انا بالنسبه لي وخاصه في فتره
1: من
0: زواج وحمل،
1: من التخصصات الجميله على فكره يعني والله.
0: اي والله لا الحمد لله، بالعكس انا ما ندمت اني انا يعني كملت
1: في المجتمع بشكل
0: صح
1: كبير.
0: صح اي والله اي فالحمد لله يعني انا حسيت انه بهالمرحله هذه وكوني انا تخرجت من الجامعه بهالتخصص وبهالتحديات هذه مع حمل وولاده وزواج، هذا بروحه هذا تحدي. بس تعلمت من هذا كله اني انا لازم اصبر، لازم يعني أكافح، لازم أصر على أني أوصل حق اللي أنا أبي بالنهاية.
1: اللي يمكن الإصرار والعزيمة في صح. في حياتنا بشكل عام أستاذة ابتهال مهمة جدا، لكن دائما في أشخاص في بداياتنا أثروا علينا وأثروا فينا، في من أثر سلبي وفي من أثر إيجابي. أكيد دور الأسرة مهم جدا في حياتك، أكيد يمكن ذكرتي نقطة مهمة أن في أشخاص ساعدوك في حياتك في بداياتك.
0: صح أكيد يعني الأسرة يعني والحمد لله يعني أنا بين أمي وأبوي وطول عمرهم ما قصروا معاي يعني طول حياتي يعني، وعاونوني سواء حتى بدراسة الجامعية بزواج ما زالوا يعني ما أستغنى عنهم يعني. وطبعا البداية الصح والأسرة الصح والتربية الصح هي اللي تعطيك بالأخير النجاح، وتعطيك أنك أنت يعني تمشي على نهجهم، تمشي على يعني شو أقول لك يعني طريقتهم وهم مبادئهم اللي علمونا إياها. فيعني ما أدري لا أكيد يعني أنا ما كان عندي شخص معين اقتدي فيه، بس أنا من النوع اللي أحب أقرأ، أقرأ مثلا كتب تطوير الذات، القصص الملهمة
1: طبعاً.
0: السوالف هذا اللي تعطينا التحفيز على طول يعني بالحياة. فكل ما حسيت أني أنا خجيت شوي أو تعبت أو يعني لازم طبعا ألجأ حق أشخاص يساعدوني، وفوق هذا كله يعني أحب أقرأ، أنا من النوع اللي أحب أقرأ يعني أي. فالقصص الملهمة هذه والسوالف هذه هي اللي تعطيني التحفيز.
1: قصص نجاح الآخرين تقصدين؟
0: الآخرين أي أي فعلا.
1: ونجاحهم دائما يعني في بعض الأشخاص يوثق هذه النجاحات أستاذ ابتهال في كتب، في مقالات، في
0: صح.
1: في مواقع يعني تواصل اجتماعي، ينزل مثلا في تويتر في الانستغرام ينزل هذه القصص، واحنا نستلم من هؤلاء الاشخاص.
0: صح.
1: لكن لو رجعنا لهؤلاء الاشخاص نجد انهم يمكن بدايته ما كانت يعني خلينا نتذكر يمكن من ضمن القصص اللي كلنا نعرفها يعني العالم اللي هو اديسون لما راح المدرسه والمدرس قال له انت ما تصلح او فاشل، وكتب له ورقه وقال له ودها لامك ودها لأهلك. فلما أمه قرأت الورقة قالت قال يما شنو مكتوب فيها؟ قالت لأنت ناجح ومميز وأنت يعني عقليتك أكثر من الطلبة، معنى الكلام المكتوب عكس الولد فاشل وما يصلح للدراسة.
0: صح.
1: فخذته أم البيت ودرسته وعلمته ونجح الولد. فعشان كذي دائما نقول الأسرة هي الداعم الأول والأساسي
0: أكيد.
1: للطفل.
0: صح أكيد أيوه. وهذا اللي قاعد أسوي صراحة الحين مع عيالي يعني، التحفيز مهم مهم جدا، ومهما كانوا يعني في عثرات بحياتهم لازم أظل أحفزهم.
1: البدايات الأستاذ ابتهال مهمة جدا، وذكرت يمكن لما تحاولين تستلهمين
0: القصص
1: أيوه. النجاح من أيوه. الآخرين
0: صح أي فيعني هذا اللي خلاني الحين أستمر يعني. بالنسبة حق حتى الهوايات الواحد مرات يكون مضغوط وخاصة في بداية حياتنا، لكن صح. عندي بالنسبة لي تنظيم الوقت وايد مهم يعني، فحمد الله قدرت أنظم ما بين الهواية وما بين التعب والشغل اللي أنا قاعدة أمشي فيه. فالهواية تنفيس صراحة حقنا الشخص
1: صح.
0: فأي فيعني أنا لما أحط لي مثلا جدول معين، وأنا حمد الله يعني طول عمره أنا أحط لي جدول حق ساعات حق هواياتي، ساعات حق شغلي، ساعات حق بيتي، ويعني وهذا المعروف يعني حتى بالعلم الاجتماع والتحفيز وكذي يقولون انه يعني الواحد لازم ينظر حق مثلا واجباته الصحيه حق جسده، واجباته الاجتماعيه، واجباته المهنيه، الدينيه، الماليه، هذا كله يبي له تنظيم. فالحمد لله يعني كوني ان انا نظمت هذا كله قدرت بالاخير اني احقق الاشياء اللي ابيها في كل المجالات اللي انا كنت اطمح لها يعني.
1: احسنتي. يمكن اتذكر احد الاساتذه في الجامعه كان يقول فجاب لهم مثل الكوب كبير أو مثل زجاجي وفي كور كبار وفي وسط وفي صغار، فقال هذه الكبار هي المشاكل اليومية مثلا، وهذه الوسط، فقعد يملأ هذا الكوب إلى أن امتلأ في الآخر. آخر شيء جاب حبات الرمل تراب وحطها فوق امتلأ الكوب. طبعا الكل يعتقد أن الكوب امتلأ، ما عاد في مجال أن يكون في شيء. فلما جاب التراب وحطه فوقه، دش التراب بين هذه يعني الحبات الكبيرة والوسط، فقال هذا التراب هو كوب القهوة التي تحتسي كل يوم. فيقول هناك مجال، حتى وإن كنت مضغوط في حياتك، صح، هناك مجال لكوب قهوة في اليوم
0: فعلاً،
1: عشان تهتم بنفسك. وهذا نفس ما قلتي أنت في الكلام،
0: صح،
1: اللي قلتي.
0: والله.
1: الخطوة الأساسية اللي حسيتي أنك بديتي في هذا الشغف ودخلتي في هذا العالم اللي هو عالم الكوتش وعالم الأشياء الكثيرة اللي راح نتطرق لها، التطوع أيضا تكلمنا، راح نتكلم عنه أيضا.
0: والله شوف، يعني كل مرحلة مريت فيها كان فيها شغف معين حاولت اني اكمل عليه. يعني بالنسبه حق السفر والسياحه، يعني بالبدايه انا اساسا يعني مع اهلي، كنا ابوي كان يدرس برا بالمانيا، فطفولتي كانت اغلبها يعني في برا، ومرحله الروضه والابتدائي وكذي. فيوم ردينا هني هم عودونا احنا دائما نسافر ما شاء الله كل سنه، فصار سالفه السفر هذه لا شيء يعني ضروري بحياتي حسيته يعني. وحاولت اني احط ان حتى السفره نفسها كل سفره لها هدف معين، لها يعني لها طبيعة معينة، عرفت شلون؟ يعني سفرة الأسرة غير، سفرة السياحة غير، سفرة الاكتشاف غير. فهذا من هني بديت إن أنا أسافر. زين، الحمد لله سويت لي شركتي الخاصة، وما زلت يعني السفر يعتبر عندي يعني شيء أساسي يعني، بس هم في تنظيم، في وقت معين حق سفر، في وقت معين حق البيت، في وقت معين حق التعلم. يعني أنا ما زلت حتى أتعلم في كل المجالات اللي أنا أبيها، الدورات على طول دائما أدش دورات أونلاين، أحضر دورات في المجالات اللي أنا أبيها، سواء سفر أو رياضة أو يعني شغلات عامة تفيدني وتفيد أسرتي يعني وبلدي. بالنسبة حق الكوتش، يعني هم في مرحلة معينة من حياتي أنا طبعاً بديت فيه عقب ما تقريباً تخرجت من الجامعة. أنا تخرجت من الجامعة خلاص بدأت هني الهواية تطلع سبحان الله، فدخلت الرياضة وحسيت روحي لا في شغف بالرياضة، وما زلت الحمد لله مستمرة عليها، صار تقريباً يعني يومياً أو على الأقل 3 مرات بالأسبوع. لقيت فيها صحتي، لقيت فيها سعادتي، لقيت فيها يعني ما أدري وايد أشياء صححت للرياضة. فحبيت أني أنا شنو أدخل المجال هذا وأدرسه. فالحمد لله يعني هم بالدورات دخلت دورات وايد، وخذيت فيها شهادة الكوتشينج مالت الكاراتيه. طبعا الكاراتيه هذا بروحه قصة ثانية، هذا خذ مني سنين يعني، يعني حتى فترة الكاراتيه تقريبا أنا أقول لك 12 سنة يمكن وأنا قاعد أدرس كاراتيه، طبعا مقطعي بس لأنه جات لي فترة زواج وولادة وحمل وولادة، فما شاء الله يعني. بس أنا حبيت أني أستمر، ما حبيت أوقف، شيء شغف حبيت حيل، وحبيت أن اللي البنات يجون من وراي ويتعلمون مني وأتعلم يعني مثل ما أنا استفدت من الكاراتيه واستفدت من الرياضة، أبي للنساء والبنات يستفيدون منها الصراحة. وعلى هالأساس هذا الحمد لله حين بديت أن أنا يعني قاعدة أدرب الفتيات والنساء، وما أدري حبيت الموضوع وما شاء الله لقيت تفاعل معاي، يعني لقيت في ناس حبت الموضوع هذه
1: ما شاء الله.
0: كون أن هي الكاراتيه يعني في ناس ما يحبونها أو يعتبرونها أن هي عنيفة بالنسبة حق المرأة، بس يعني أنا ما أعتبرها
1: إيه. تعتبر عنيفة شوية الكاراتيه؟
0: والله هي مو عنيفة، هي يعني شو أقولك، فيها عنف بس هم عنف حلو، والواحد ستيل يحتاج انه يصير قوي، يحتاج انه يتحمل يعني. في اوقات للدلع، في اوقات للانوثه، وفي اوقات ثانيه لا يبي لها قوه، يبي لها شويه ما ادري يعني. وخاصه ان الكاراتيه قاعد اشوف انا اللي في البنات اللي قاعد ادربهم قاعد ازيدهم ثقه بالنفس ما شاء الله. يعني تيلي البنيه وخاصه البنات الصغار تستحي من طويه، تخاف مثلا البنات يتنمرون عليها في المدرسه يطقونها يعني شيء كذي، لما تطلع مني 2 3 4 لا ما شاء الله تغيرت، انا قاعد اشوفها تغيرت، وحتى اهلها يعني امها تقول لي ترى بنتي غير، ما كانت مثل قبل يعني، قامت شويه
1: ثقه بالنفس
0: يعني. انا ما اقول لك تمشي وتطق ولا، بس على الاقل تدري ان هي تقدر تدافع عن نفسها.
1: سبحان الله، اي واحد استاذ ابتهال، اي واحد عنده فنون قتاليه،
0: صح،
1: ترى مو عداء يعني، مو شخص مو هجومي،
0: لا
1: هادي،
0: صح، اي والله
1: تحسين واثق من نفسك
0: سبحان الله.
1: يعني ليش يعني هل الرياضات هذه تعطي الشعور؟
0: طبعا يعني انا من اول شيء ادرسهم اياه اقول لهم يعني انتوا قوتكم او اللي قاعد تعلمونه هذا ما تستخدمونه الا لما تحتاجونه، يعني لازم تكون انه هو يعني انت واحدة عندك القوة لكن ما تستخدمينها في الوقت المناسب مفروض. يعني
1: الأستاذ ابتهال الرقم، أنا استسمحك ناخذ هذا الفاصل الصغير ونرجع ونكمل برنامج قصة البداية.

0: ما بين قرار وتأجيل تتحدد ملامح حياة كاملة.
1: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج قصة البداية، وضيفتنا اللي مشرفتنا في الاستديو الكوتش ابتهال الرقم. حياك الله.
2: الله يحييك يا هلا.
1: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. قبل الفاصل تكلمنا عن بعض النشاطات الرياضية اللي تمارسينها، كاراتيه، يعني هذه نقطة جميلة جدا، وأيضا تحثين البنات أنهم يمارسون هذه الرياضة. ليش؟ بحكم الدفاع عن النفس، بحكم أيضا تعطيها الثقة بنفسها. البنت المهزوزة يعني حتى المجتمع يكون قاسي عليها.
2: فعلا صح، يعني هذا اللي أنا اللي قاعد أشوفه، يعني مثل ما قلت لك، يعني بالنسبة حقي وحق نفسي أنا حتى يوم تدربت أنا تغيرت، يعني أنا ما زلت يعني أمارس الرياضة. الرياضة مو بس الكاراتيه، الرياضة بشكل عام كلها صحة، والكل يعرف شنو هي فوائدها، وكافي هي تنفيس عن النفس. والواحد لما يكون زعلان ويكون متضايق، يعني حتى الحين أيام الضرب وشي، في ناس قاعدة تقول إنه لا، ليش تروحون النادي، ليش تروحون؟ بالعكس، إحنا نروح النادي محتاجين إن إحنا نروح صراحة، محتاجين إحنا ننفس عن تعبنا النفسي. وحتى يعني والله في يعني صار مثلا ألتقي بصديقاتي، ألتقي بمجموعة بالكلاس، تغيير جو، عرفت شلون؟ فهذا لازم، الرياضة لازم صراحة في حياة الواحد.
1: دورك كأم، أستاذ ابتهال، دورك كأم مهم جدا
2: فعلا
1: للأسرة، لكن شلون قدرتي يعني تعملين هذا التوافق، أم في المنزل

0: وأيضا مدربة في النادي، وأيضا كوتش، والدربين مثلا أونلاين، ولا بهذا التوازن شو قدرتي تسوينه؟
1: والله الحمد لله، يعني مثل ما قلت لك أنا التخطيط حق كل شيء هذا مهم صراحة. لازم أكون حاطت لي أنا يعني قبلها فترة جدول، أعرف أي ساعة أروح فيها نادي، أي ساعة أروح أدرب فيها، متى أكون أنا في البيت متواجدة، متى محتاجيني عيالي وبيتي. يعني أنا قاعد أقول يعني أقول حق كل أم، أهم شيء التخطيط في الوقت، ودائما سبحان الله في وقت حق كل شيء يعني. بس أنت ما يصير يعني تركزين على مكان معين وتخلين شيء ثاني، لازم أنت تعطين حق حق كل شخص. وبالنسبة يعني حتى الواحد يراجع نفسه، مثلا كل بداية كل نهاية كل شهر أشوف أنا شنو مقصرة في مثلا في الحياة الاجتماعية، في أشخاص لازم أزورهم زمان ما رحت لهم، في الحياة المالية مثلا مادية، هل أنا في عندي خلل؟ أرد يعني أرد أراجع كل الأمور هذه، شلون هل أنا في خلل في شيء معين أغطي شيء وأرد أسوي شيء ثاني. فلا يعني أنا بالنسبة لي التخطيط هذا اللي خلاني هو اللي الحمد لله. يعني
0: في أولويات الأستاذ ابتهال؟
1: طبعا في أولويات يعني، وحسب يعني
0: في شيء أفضل من شيء، في ناس في ناس ما تفرق بين مهم وأهم.
1: لا طبعا
0: الأسرة أهم من النادي مثلا، هذا أقصد أنا يعني في أولويات نقدر نوازن بينها.
1: أكيد إيه يعني أكيد في أولويات وفي أوقات، يعني مثل فترة الامتحانات الأم لا لازم هني أكون موجودة، لازم أشرف على البيت، أشوف شو السالفة، أقلل شوية مثلا من النادي، أقلل من التدريب، أقلل عرفت شلون. في أوقات معينة أحتاج أركز فيها، وفي أوقات شوي أخف يعني. بعد الواحد يعني ما يصير يعطي نفسه كله حق البيت والأسرة ويهمل نفسه هو ويهمل طموحه وأحلامه يعني. بس الحمد لله هو ترتيب الوقت هو أكثر شيء اللي قاعد يساعدني في الموضوع.
0: عندك بنات؟
1: إيه الحمد لله عندي ثنتين.
0: ثنتين شو اساميهم؟
1: دلال وسديم.
0: الله يحفظهم. دلال وسديم؟
1: اي
0: راح يدشون كاراتيه؟
1: والله دشوا معي فتره ويعني خاقين مو لهالدرجه. اي انا بعد ما اقدر اضغط عليهم يعني هوايه يعني.
0: هذا اللي اقصده انه في بعض الاباء يضغط على الولد.
1: لا لا لا
0: كون مثلي.
1: لا لا
0: انا ابوك، انا ابي لك الصح.
1: صح.
0: وللعلم انا نفس الشيء يعني، انا عندي اولادي دائما احاول ادخلهم الفنون القتاليه وما يبون.
1: ما يبون اي لا
0: وانا غلط يعني، انا غلط قاعد اضغط على شيء هو ما يبيه ما يحبه.
1: صح
0: أي. يعني هل احنا صح ولا ايش الوضع؟ هل لا يعني لازم اعلم ولدي؟ مع العلم الاباء يبون الصح لعيالهم، وهذا هذا امر
1: اكيد انت اللي عليك التوجيه. بس هذه يعني تظل هوايه وشيء حب وشغف، ما تقدر انت توجههم حق اللي انت تبي. يعني انا جربت بناتي دخلتهم كذا مره معي الكاراتيه، حبوا شوي، جاملوني شوي كذي، بعدين خلاص حسيت ان هم مو هذا اللي يبونه، مو هذا مجالهم، مع ان اكيد بتمنى يعني. بس اللي احرص عليه فعلا واللي يعني احاول اجبرهم عليه انهم يلعبون رياضه، اي نوع من الرياضه، اي شيء تحبه. دخلتهم مثلا سله، دخلت بنتي الثانيه طائره، حسيت انهم حبوا مثلا، ابي اجرب اشوفهم شنو تحب، هي شنو تبي. لان اهم شيء بالرياضه ان انت تحبها.
0: صح.
1: تروح مجبور ما راح تقدر يعني. وهل قاعد تشوفه يعني بالشخص اللي مثلا المتين او اللي يبي يحسن صحته ولا يبي يضعف ولا شيء؟ اذا هو رايح نادي مو حاب اللعب ما راح يستمر يعني
0: ابدا.
1: اي لكن اذا حاب لا والله بيستمر، فهذا اللي انا ابي منهم يعني. والحمد لله امام الشباب ما شاء الله يعني بروحهم هم يعني، هم يعني الشباب بسم الله عليهم يحبون الرياضه. اي يحبون الرياضه.
0: بس مو كرة يعني؟
1: لا مو كرة بشكل عام، رياضه جيم وكذي. اي وكره قدم. اي حالهم حال
0: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
1: تسلمي
0: والله. ودائما الاحلام عند الاباء يعني كبيره
1: اكيد،
0: ودائما نتمنى لاولادنا اشياء افضل من اللي عندنا. دائما ودنا نشوف الولد افضل من الابو، يتكلم انه وده يشوف ولده افضل منه، والام ودها تشوف بنتها افضل منها.
1: صح.
0: وهذه هذه هذه جماليه يعني الاب والام، انه يتمنى للولد اشياء هو يعني ما قدر يسويها.
1: سبحان الله.
0: خلينا نروح لجانب اخر. لا قبل ما اروح لجانب اخر، في في في رساله حابه توصلينها لكل من، كل ام عندها حلم وتقول والله انا ما اقدر يعني متزوجه وعندي 5 عيال وين كرساله يعني.
1: هذه الرساله اللي قلتها من ساعه، انا اقول انه يعني تنظيم الوقت، كل اللي تسوينه انت تنظيم الوقت بس. وكل شيء سبحان الله يتيسر، وسبحان الله وقتنا فيه بركه يعني. واكيد في تضحيات يعني، نومتي غير نومه الناس يعني، طلعتي ييتي في اشياء اضحي فيها، بس شيء على يعني ما يصير شيء على حساب شيء، عرفت شلون؟ هو تنظيم الوقت وسبحان الله كل شيء يتيسر يتسهل.
0: احنا برنامجنا قصة البداية، ودائما البدايات بحاجة إلى خطوة، مثل ما يقولون مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة.
1: صح.
0: فإذا أنت قاعد في البيت أو أنت قاعدة في البيت وما ما أخطيتي هذه الخطوة، لا تعتقدين ان في احد يعني بياخذك من ايدك ويقول لك
1: أيوة
0: لا
1: أيوة.
0: القرار انت تاخذه من داخلك
1: فعلا. أيوة.
0: خلينا ننتقل جانب اخر وجانب من حياه الكوتش ابتهال الرقم. العمل التطوعي جانب مهم جدا واشتغلت فيه، كيف كانت البدايات؟
1: والله العمل التطوعي صراحه بدايه كانت صدفه، يعني اذكرنا كنا قبل كم كان 2012 رحنا كان معرض مسوينا معرض للتطوع، وشفت في كذا فريق حاطين أساميهم يعني اللي يبي يشترك يبي يتطوع، فبس مجرد أني أنا سجلت اسمي وكانت وياي حتى بنت خالتي، فسجلنا أسامينا دقوا علينا وبدينا العمل التطوعي. بدينا أول شيء داخل الكويت نساعد الأسر هني المتعففة، أي مثلا تجمعات ولا شغلات نوزع عليهم أكل نوزع، يعني بدينا بشغلات بسيطة كذي، بس بعدين خلاص سبحان الله خذانا يعني اللذة اللي لقيناها في العمل التطوعي خلتنا هي صراحة تستمر، والحمد لله يعني كانت في رحلات خيرية.
0: اجتهاد شخصي يا أستاذ ابتهال؟
1: لا لا لا،
0: ولا تحت جمعية معينة؟
1: أكيد تحت جمعية. أه. كانت إيه رحنا كنا أول شيء تحت الهيئة تحت جمعية الرحمة العالمية، وبعدين إحنا حتى الحين لحد الحين يعني موجودين تحت الهيئة الخيرية العالمية. أه. والحمد لله يعني فريقنا موثق ورسمي حتى حاليا يعني
0: ما شاء الله.
1: بس يعني من 2012 لحد الحين يعني الحمد لله مستمرين، صجنا مرات نخف شوية نقلل تينا شغلات ثانية يعني، بس الاستمرارية مهمة. وفعلا في ناس يعني أنا الحين صادفت خلال هالسنين هذه وايد بنات دخلوا الفريق معاي وطلعوا يعني قليل اللي كان يستمر ويانا للنهاية، لأنه مو شيء سهل، لأن أنت قاعد تعطي من نفسك قاعد تعطي من وقتك، مرات تحتاج سفرات يعني وشغل شغل شغل شنو بدون مقابل
0: طبعا،
1: وخاصة الحين في زمن تطوعي
0: معناته بدون مقابل
1: صح. وهم في تصير شغلات مشاكل داخلية، والله شخص يبي يظهر بالإعلام أكثر من ثاني، شخص يبي ياخذ السالفة، سبحان الله أنفوس يعني شغلات صح. بسيطة فهذا مو شيء سهل الواحد يستمر فيه يعني خلال السنين هذه كلها، بس الحمد لله والله يثبتنا ويتمم علينا إن شاء الله يا رب.
0: المواقف اللي يمكن للكويت هي رائدة في هذا العمل
1: ما شاء الله.
0: يعني أنا كان عندي برنامج أول فقط لل الأعمال الخيرية التطوعية فقط، يعني كان كل ضيوفي متطوعين وأشخاص وجمعيات وكذي.
1: إيه ما شاء الله.
0: من كثر الجمعيات ما قدرت أحصيها، يعني ما شاء الله عدد ضخم كبير
1: صح.
0: كبير.
1: أيوة
0: سواء كان خارج الكويت أو داخل الكويت.
1: صح فعلاً.
0: أيوة وهذا اللي الله سبحانه وتعالى قاعد يحفظ الكويت ويحفظنا إن شاء الله في هذه الظروف اللي إحنا عايشينها الآن.
1: صح.
0: الله يحفظنا أكيد، لأن مو مقصري مع أحد.
1: أكيد.
0: الكويت تعطي البعيد قبل القريب.
1: أيوة والله.
0: سواء كان في الخارج أو في الداخل.
1: صح. ولحد الحين قاعد تجينا يعني فيديوهات يدعون لنا ما شاء الله، وحتى يعني بالأردن إحنا كنا سوينا كان مراكز خيرية ومراكز بالمخيمات اللي هناك في الأردن وفي أندونيسيا وفي الهند، يعني ما شاء الله يدزوا لنا فيديوهات قاعد يدعون لنا وقاعدين يتشكرون منا، ولا يعني وما شاء الله الحمد لله خير الكويت صدق صدق بكل مكان. وفعلا يعني حتى احنا اثناء يعني عملنا اذكرنا موقف في اندونيسيا في اماكن جمعيات الكويتيه قاعد تدخل فيها يعني تقص فيها بمكان ما تتوقع انت، يعني اذكر باندونيسيا يعني قالوا لنا بنوديكم قريه، والقريه هذه كانت يعني شو اقول لك، دخل ركبنا باص ودخلنا بالغابه وطق علينا مطار وقرز الباص بالطين ونزلنا، المهم وصلنا بقصب حق القريه اللي تقول هذول شلون ما ادري لقوهم شلون وين سبحان الله. وصج نزلنا لهم يعني يشوفونا كنا شيء غريب، يعني انتوا شنو منو انتوا، ما شاء الله وزعنا المكسوم اللي كانوا يعني معطينا اياه وكذي، واعطيناهم شويه كلام في الدين وفي شيء كنا نازلين عليهم من السماء سبحان الله. قلت سبحان اللي يابنا احنا حق هالناس هذه بوسط الغابه هذه بس علشان نعطي خيرات لاهل الخير واهل الناس اللي تبرعوا يعني
0: الله.
1: فلا لا سبحان الله يعني الحمد لله، وهذا اللي على قولتك ان شاء الله تكون حفظ الكويت ويحفظها يا رب. والله
0: احد الاشخاص يقول كنت في احدى الحملات الخارجيه في حمله تطوعيه في احدى الدول، فيقول من باب الفضول سالت اللي هناك يعني قلت له منو اكثر دوله تساعدكم، يقول بس بعرف، يقول بدا يعدد لي الدول السعودية الإمارات البحرين وكذا، قاعد يذكر الدول العربية وكذا الدول الإسلامية قاعد يذكر، ما جاب طاري الكويت. كان استغربت يعني الكويت وينها، يقول أنا من الكويت يعني، فقلت له والكويت، قال لا الكويت طلع الموضوع، ابدأ رقم واحد من بعد الكويت
1: ما شاء الله،
0: يعني انسى الكويت لا تحطها ما تحطها باللستة خلها بروح وابدأ واحد اثنين بعد الكويت، يقول يا الله شعرت بالفخر بهذا البلد العظيم.
1: الله الحمد لله.
0: اللهم يعني أدم علينا الأمن والأمان.
1: آمين
0: يا رب.
1: آمين يا رب.
0: الأعمال الإنسانية تنعكس على شخص الأستاذ ابتهال، يعني الشخص اللي تشوفني دائما مع الحملة التطوعية تلقينا طيب رحوم يعني حبوب
1: يعني انا اقول لك احنا الحين
0: يشيل الشر من داخله
1: اكيد سبحان الله. انت رايح يعني احنا لما في رحلات قاعد نروحها قاعد نتعب نتعب نتعب فيها يعني رحلتنا حق الهند كانت اتذكر باص كبير ما شاء الله متروس كنا نمشي بالساعات شوارع ما في شوارع يعني نعتفز فوق حدر بس لما نوصل حق المكان زين ونشوف شلون قاعد يرحبون فينا وشلون مستانسين فينا وشلون ناطرين منا يعني تبرعات مرات ومرات لا مو بس تبرعات يبوننا بس احنا نحاكيهم احنا جاي لهم من شبه الجزيرة العربية نعرف عربي والحمد لله شوي نعرف قرآن ونعرف يبون منا كثر ما يبون يعني كثر ما بنعطيهم يبون عارف شلون فهني بس هذا التعب كله قاعد يروح صراحة بس نشوف هذا كله التعب كله يروح فهني احس ان مشاعر رحلات خيرية كلها مشاعر صراحة بكي شوية ضحك شوية كسرت خاطر وود الواحد يعطي ويساعد يعني أكثر وأكثر يعني بس سبحان الله لا أكيد هذه تغير الشخصية وأنا يعني حتى في كذا رحلة خذيت وياهم أذكر ولدي يعني إيه في كان صغير وكذي وديته وياي إندونيسيا مرة ومرة وديته قرقيزية لا يعني حسيت إنه فعلا يعني أثرت في الرحلة وتغير شوي يعني وودي الحين بعد حتى الحين لما كبروا شوي ويروحون يشوفون الواحد كل ما تم مثل يسوي له مثلا ريفرش في حياته التطوعيه هذه لان فيها بركه وهالي قاعد نشوفها بحياتنا الحمد لله
0: اللهم لك
1: اي والله
0: الاستاذ ابتهال الرقم خلينا نتكلم ايضا يمكن خلال سفراتك وخلال الحملات اللي سويتوها في الخارج الكويت او داخل الكويت اكيد صار معكم شيء لافت شيء غريب شيء موقف ما تنسينه طبعا
1: والله شوف يعني احنا الحمد لله بالنسبه حق رحلاتنا في اماكن قاعد نستمر نروح لها يعني مثل الحين الاردن وحق اللاجئين السوريين يوم كان هناك يعني كنا نحرص ان احنا كل سنه نروح وما شاء الله كل سنه قاعد نروح قاعد نشوف يعني ونسوي هناك مراكز خيريه ومراكز ايتام وخلال يعني مثلا حتى عقب ما نخلص مثلا تبرعاتنا وتوزيعاتنا نسوي لهم مثل حفله مثلا ناجر لنا مثل ارض وملاعب نحط فيها نقازيات نحط فيها العاب فاليهال هني يلعبون هني يعني هذه المواقف هذه حلوة إحنا قاعد نستمتع وياهم وهم قاعد نخلي فيهم أثر قاعد نرجع لهم كل سنة نشوف شنو التطورات اللي فيهم يعني يعني القصة في اللي أذكرها يعني كان فيه بنية ممكن عمرها 5-6 سنين يعني صغيرة قدامها ماتوا أمها وأبوها أعتقد ذبحوهم قدامها أو شيء كذي فالفترة اللي أول ما رحنا لها كانت ما تتكلم ولا فيها أي تفاعل ولا أي شيء يعني واحنا بالنسبه لنا يعني احنا مثل كانت فريقنا مو بس يعني مو بس مادي هو نفسي فكنا مثل يعني نحط لهم ناس هناك تعاونهم نفسيا وتقوم عليهم وتدعمهم نفسيا فما شاء الله يعني من تبرعات اهل الخير ومن متابعتنا حق هالبنت هذه يينا السنه الجايه شفنا لها واحده ثانيه سبحان الله تضحك وتلعب وتينا وتلمنا وتعرفنا يعني صارت شخص طبيعي مع أن الموقف اللي مرت فيه كان وايد صعب يعني وايد منهم كانت كذي قصص كانت يعني تدمي لها القلب الصراحة بس مع يعني متابعتنا لهم مع روحاتنا على طول لا قام يتحسن الوضع قاموا يعني وأهم شيء أنا عندي بالنسبة حق التبرع يعني التركيز إن إحنا نروح ونرجع عليهم نتابعهم على طول مو بس نحط ندفع أو مثلا نوزع وبعدين نرد صح. ما كنا شغل إيه لا المتابعة هذه فعلا هي اللي قاعدة نشوف فيها النتائج الحمد لله
0: يعني اعطاء شيء مستمر تعليم مهنه
1: صح أيه.
0: مثلا يعني كان اتذكر يعلمونهم الخياطه مثلا او أيه. يعني في اشياء كثيره ممكن كحرف يدويه
1: أيه.
0: افضل من تعطيه اكل وتمشي يعني بيخلص لك البنيه
1: اي والله صح
0: أيه. يعني هذه الاشياء أيه. افضل
1: فعلا اقول كنا نروح يعني يعطونا هدايا من تصميمه ذكرتني انت الحين الحياكه والسوالف هذه كلها احنا كنا من الاشياء اللي تبرعوا فيها الناس وجهزنا لهم اياها فنرجع نلقى لهم ما شاء الله لا يعني وهم بعد يعني شطار ما شاء الله عليهم يعني
0: جميل.
1: الحمد لله اي والله
0: جميل يعني جانب جميل جدا في حياه الاستاذ ابتهال الرقم جانب التطوعي خذينا فيه يعني بعض الاسئله وتطرقنا له ودي انتقل لجانب اخر لكن بعد هذا الفاصل اذا تسمحي لي
2: ما بين قرار وتاجيل تتحدد ملامح حياه كامله
0: أهلا بكم جديد عدنا لكم في برنامج قصة البداية وضيفتنا اللي شرفتنا في الاستديو الكوتش ابتهال الرقم، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: تكلمنا قبل الفاصل عن يعني اكثر من جانب. احنا دائما في برنامج قصة البداية ناخذ الجوانب الكثيرة والنجاحات المستمرة في اكثر من جانب في كل ضيف يكون معنا، واليوم انت ضيفتنا، فتكلمنا عن جانب الكوتش كيف كنتي، وايضا التطوع، وتكلمنا عن الرياضة. لكن خلينا نروح لجانب آخر أيضا، يمكن المستمع ما يعرف عن الكوتش ابتهال الرقم، جانب السفر والرحلات، ويعني كيف بدت أيضا هذا الجانب، كيف بدأ معك؟
1: والله شوف، يعني مثل ما قلت أنا في بدايتي، يعني أنا أساسا

0: يعني من هني انا اشوف الحين نروح لهم الاماكن هذه، لكن مع الاسره يعني في رحلات خاصه حق الاسره مثلا، انا عارفه المكان وامنه فيه وعارف شنو هو. في رحلات ثانيه لا، احب اروح انا اكتشف، اروح انا اشوف. يعني من ضمن الاماكن اللي انا كنت فعلا كنت يعني احلامي، يعني من يوم انا ياهل انا احط الزق صورها وكذي، اللي هي البرازيل، ريو دي جانيرو.
1: يا سلام.
0: انزين، والبيرو، ماتشو بيتشو مثلا،
1: في عندهم المطل هذا اللي أيوة. هذا المطل اللي كذي كاميرا درون تطلع من بيوت كذي على الجبل.
0: ايوه ايوه،
1: ويرد الكاميرا ترد لورا ومنظر أيوة جميل جدا. ايوه
0: رهيب المنظر. الحمد لله، يعني الحمد لله رحت له مرتين صراحه هذا المكان، يعني مكثر ما هو يعني حبيته والشغف. فهذا الواحد كذي يعني وده يكتشف، وده يشوف العالم حلو، وفي اماكن انت تسمع عنها شيء ولما تروح لها تشوف شيء ثاني.
1: هذه اشكاليه الناس السادة هال، وين راحوا احنا نروح.
0: احنا ايه،
1: حتى
0: هو
1: في المدن اللي يروحوا لها نفس الشارع،
0: نفس
1: كلنا ونسلم على بعض، الكويتيين كلهم يسلموا على بعض.
0: صح اي والله. فهذا اللي كان يعني بدا فيه ان انا لا ابي اغير، ابي اروح اماكن ثانيه. وفعلا كانت تجيني فرص، يعني مجموعات مثلا يروحون اروح وياهم رحله الفلانيه. وطبعا حتى السفرات يعني في وقت معين حق اماكن، يعني في اماكن تروح لها مو هذا وقتها، لا لازم أعرف قبلها أنا أخطط ورا الشهر الفلاني حق الدولة الفلانية، شهر الفلاني يصلح حق كذي، عرفت شون؟ فبالنسبة حق هالأماكن لا، يعني الحمد لله يوم بديت هني لا بديت أكتشف، يعني بديت أروح أماكن جديدة أتجرأ أني أروح لها، اللي هي البرازيل، اللي هي مثلا البيرو، الإكوادور، آخر مرة رحت منغوليا. فهذه أماكن يمكن الواحد ما يفكر يروح لها. غير كذي إنه شنو لما أروح لها أنا شنو متوقعة؟ ما هناك ما تروح ما مثلا كافيه تمشي سوق، لا في اماكن قاعد تدخلها يعني الناس ممكن ما تحبها، بس انت وين تشوف الجمال؟ انت عيونك شنو تشوف هني؟ انت يعني غير سبحان الله تستمتع. يعني في ناس تشوف كل شيء فيه جمال، انا صراحه الحمد لله من النوع اللي لا اشوف المميزات المكان اللي انا رايحه له. ممكن يكون انه هو مثلا مو امان فعلا، في اشياء في ما تصلح يعني، لكن اكون انا دارس الموضوع قبلها وعارفه وين بروح ومع منو الساعه كم وكذي. وفي اماكن وعارف حتى المجموعه اللي وياي، يعني اخر مره رحت منغوليا كان في كذا واحده يعني يبون كذا واحده تبتي وياي، قلت لهم ترى هذا ما يصلح لكم.
1: جروب
0: منغوليا اي يعني جروب مجموعه اي كنت مسويه جروب اي اروح فيه، انا عندي شركه واسوي جروبات وكذي. ففي كذا واحده كلمتني قلت لها ترى ما يصلح لك، ما تصلح لك هذا، ما لا في سوق، لا في مثلا تمشي، لا في كافيهات مطاعم ما شنو، حتى الاكل صعب كان، صعب صعب. بس الحمد لله انا كنت كل شيء مزهبته قبلها ومتواصله ويا الشركه اللي سوت لنا، وقلت لهم ترى الاكل حلال وكل شيء كان مضبط يعني. ومع هذا ما حبيت ان اخذهم وياي لانه ما تصلح لهم، خذيت الناس الاشخاص اللي اعرف ان هم يعني مسافر وياهم من قبل واعرف انهم يصلحون انهم يروحون منغوليا. وفعلا يوم رحنا قعدنا بخيام.
1: شنو جواها؟ هايكينج؟
0: لا مو هايكينج، هي مثل سبحان الله اوديه وكذي، يعني اماكن مفتوحه شلون شن مخيمات البر. اي بس الفنادق، وحتى الفنادق عباره
1: يعني
0: عن خيام،
1: كشك واكواخ
0: لا خيام، خيام خيام بس خيام شوية راقية. اي في عاد خيام تكرم فيها حمام، في خيام حتى ما فيها يعني، حتى الشغلات هذه يعني مو الكل يرضى فيها يعني، في يكون مثلا حمام مشترك برا وفي لا يكون داخل الخيمة، بس هي شي طريقتها وما فيها الا تشوف خيول وجمال يعني شي يعني هدوء وصخة
1: طبيعية أكثر.
0: ايوه طبيعية يعني، غير ان الطريق يعني كنا نمشي بالسيارة 7-8 ساعات وماكو شوارع، السيارة تخطض خض جيبات حتى يعني ما كان يعني باصات. فتجربة كانت حلوة بس ما تصلح الكل يعني. فهل هو الشخص مستعد انه هو يسافر الطريقة هذه، ولا مستعد انه هو يروح سفرة لا والله ريلاكس وتمشي وحالات وكذي؟ فهذا يعني
1: على حسب
0: شنو
1: الشخص يحب.
0: الشخص
1: في اشخاص يحبون هذه
0: يعني، حتى انا حطيت لي شعار انه سافر لهدف. انت شنو هدفك بالرحلة هذه؟ انت رايح ريلاكس ولا رايح لويا؟ يعني في ناس يحبون ان يعني ايه من مكان لمكان ولويا وكذي، في في في كذي، وفي ناس لا ابي اقعد في المكان برتاح ريلاكس وكذي. فهذا انت لازم تعرفه قبل لا تروح عشان ما تخرب على اللي وياك ولا تخرب على نفسك يعني. يعني حتى اهل البرازيل رحت لها مرتين، ترى في ناس وياي ما عجبتهم، لا ويع لا السفره تضيق الخلق وشنو هالمكان وشنو، وخايفين وحالتهم حاله. وانا يعني الحمد لله رحت لها مره ثانيه عقبها استانست منها يعني. فهذه تعتمد على الذوق، تعتمد على شنو انت تبي، شنو مزاجك يعني بالسفر. فالحمد لله يعني هذا عالم ثاني السفر سبحان الله.
1: جميل. أيوة. البرازيل وذكرتي اكثر من دوله يعني زرتيها، لكن اي الدول اللي حسيتي هذه دائما انصح بكل عائله تروح، او هذه الدوله شباب ما تصلح يعني عائله؟
0: في قلت لك في شيء كذي وفي شيء كذي يعني. يعني العائله يعني حد الحين انا ما اوديهم اماكن صراحه كذي، وادري انهم ما راح يحبون هالسوالف. ما زلت اوديهم سويسرا، المانيا، اوروبا بشكل عام يعني، النمسا كذي اوديهم، لكن

0: إذا صار ويا مجموعات أو صار مع صديقات أو شيء كذي لا يعني، وعارف شنو هم توجههم أروح أغير. أنا ما أدري شنو بشوف، لكن أدري إن اللي وياي مستعدين إن هم يعني يواجهون نفس التحدي هذا. وفعلا كان في تحديات يعني، صارت لي مواقف بس الحمد لله يعني أدت على خير.
1: شلون
0: الحمد لله.
1: مواقف يعني خطرة؟
0: مو خطرة وايد يعني، ممكن يكون محتاجة حرص أكثر ممكن. يعني أذكر مرة يعني بنيويورك، كانت كتياية من البيرو، وأساس أني في أمريكا راح ألقى أخوي يعني بنيويورك. قال لي أنا ما أقدر، هو هناك أعيش، فقال لي ما أقدر هالفترة، ما يخالف بس أعطيني فرصة يعني أنه يوم ثاني أيلتش. قلت له مو مشكلة. فأنا جاية من المطار وصافة طابور مع التكاسي وحالة، فأنطر حنية تاكسي بعد شوي، طبعا طلبت أوبر الحيني بعد شوي، ما مو راضي يعني ماكو زي، وصافة طابور نفسهم هذول، معنى أنا حريصة ما أوقف على أي طابور ولا أوقف على أي تاكسي ولا شيء. شال إيالي شخص لابس بدلة وشيشان، يقول مدام ترى عندنا إحنا سيارة حلوة وكبيرة وكذي وفي آي بي، وش رايك أوصلك إني هالطابور راح يطول. قلت له أنتوا شركة رسمية؟ يس مدامي وريني الكرت، شركة رسمية وكل شيء تمام. أوكي أوكي، معنى أنا بروح ما أحب يعني، وأنا هالمرة بروحي ومعاي يعني 4-5 جناط يعني، ماني قادرة حتى يعني، ومطار وبرد والجو لوية، كان حزة كريسمس يعني، وصج واحد قصب اللي قال له مكان. فرحت والله ركبني السيارة والله كشخة وحلوة، وحتى يقول لي مدام كاميرا حط لي مال هذا، أنت تخافين لا تخافين لا تخافين. أوكي ونمشي بالطريق، الطريق طويل طويل يعني، هو أساسا أنا بعيدة بس إنه الطريق مو معقولة ليه متى يعني طويل، وطالع وطالع إيه شلون إزاي شلون أنت، لا مدام خلاص لا مدام. يوم شوي أشوى الحمد لله يعني قربنا يعني، هو طول الطريق شوي بس أثار إنه قاعد يحسب زيادة وقاعد ياخذ زيادة. يوم جيت بوصل عشان يقول مدام حسابك قريب ال 250 دينار. أوه. تخيل من المطار لمن الفندق، الفندق يعني يمكن هو يبعد نص ساعة، هو خلاه ساعة دار فيني. زين غير كذي انه قلت له شنو انا اصلا ما عندي هالفلوس، هذا من صدقك؟ وطبعا جيت بناقشه، مو مجال نقاش، انا بسياره وبروحي ولا مغيمه السياره بعد. زين وبمكان ما ادري وينه. قال مدام، قلت له ما عندي، من وين اجيب لك؟ ما عندي كرتي حتى ما في. قال خلاص تروحين تسحبين، ما ايش قاعد تسحبين ما قال خلاص انا الحين اوديك بنك تروحين تسحبين. تخيل وداني حق بنك. انزين ونزلت وسحبت ال 250 دينار اللي حرام على قلبك وعطيته. يعني شوفوا هو يوم واحد اضطريت اني اصير فيه بروحي. سبحان الله مو مخططت له بس انه ولا وحزتها قاعد انا بالسياره قاعد ادز حق اهلي، ما تدزي لي فلوس ترى وصدق يعني ما في. انزين اثاري ما شاء الله توقيت الوقت عندهم ساكن يعني فرق شوي، وصل لهم بعدين. شو انا خلاص الحمد لله وصلت الفندق ونزلت ومقثه وحطيت راسي ونمت شوي، ولا اشوف التليفون هذا يدق علي الفندق. قلت من يعرف رقمي؟ شلته. انت وينك؟ احنا قاعدين حاتيك احنا اتاري وصلهم الخبر متاخر. اي ودزولي فلوس وشي بس ما رديت عليهم بالتليفون، صاك التليفون خلاص يعني. فقامت دقت على الفندق وخذت رقم شو اسمه غرفتي وخذت كل ودقت علي اطمنت. الحمد لله في مواقف مثل هذه تصير يعني.
1: تعلم الان يعني ابتهال الرقم، اتوقع مستحيل تركبي مع تاكسي.
0: لا لا لا بروحي
1: ابدا.
0: لا, لا,
1: لا. لا ومن غير ما يكون شركه موثقه.
0: اي والله
1: وعارفه الطريق يعني، احنا نشغل دائما حتى مع التكاسي نشغل نعرف طريقنا مشغل يعني احنا وياه مو بس انت مشغل، حتى انا مشغل جوجل ماب عشان اشوف انت
0: وانا شغلته وشايفه شنو بدي اسوي ما بدي اسوي شيء انا بروحي.
1: ما تلامين ما تلامين
0: الحمد لله كل حالي.
1: طبعا انت خلال الوقت هذا انت بروحك بس انت مدربه كاراتيه يعني.
0: إيه لا صدق عاد
1: أنا حركتين ثلاث وخلاص.
0: عندي الحركات السالفة هذه يعني فعلا يعني، بس أنا ما بيوصل حق الموقف هذا إن شاء الله ما أضطرني يعني أجرب. بس أنا عندي يعني حتى الحين بناتي أعلمهم يعني بالكاراتيه دفاع عن النفس، اللي واحد لا سمح الله مضطر أو شيء شنو تسوي، شنو حركة معينة شنو، بس إن شاء الله ما أحتاجها في الواقع صراحة.
1: من وراء كان خنقت فيك كذا؟
0: لا لا يا محمد
1: الله يبعد عنا الشر ويبعد عنك الشر إن شاء الله. هذه يعني دائما المواقف تعلمنا
0: صح،
1: وأعتقد الكوتش ابتهال أخذتي درس أن الترتيب مهم جدا في السفر.
0: أي
1: مهم جدا
0: أكيد.
1: ما تكون عشوائي رايح أكيد. ما تدري وين رايح يعني. في بعض الأشخاص يأجرون سيارة سيارة ابتهال ويطلع ما يدري وين رايح، حتى فندق ما عنده. هذا صح ولا خطأ؟
0: والله ما نقدر نقول هو صح ولا غلط، في ناس هذا أسلوب حياتهم
1: ما يدري هذه هل المدينة آمنة ولا لا.
0: لا لا لا عاد لازم الواحد يكون عنده معلومات كافية، سائل شايف مدور يعني. البحث قبل السفر صراحة هذا وايد مهم يعني.
1: مخرجنا بس يقول أنا كذي.
0: لا والله إن شاء الله الحمد لله تكون عدت على خير. الواحد مخطط وحاته حاله وهم يطلع له سوالف سبحان الله تخليه تغير الخطة وخليه يعني. في مرة أنا يعني كنت حاجزة حق كوستاريكا، كنت بخصم برازيل بروح كوستاريكا، وكل شيء دا مدفوع وكل شيء أوكي وكذي.

0: وصفينا بالطابور على أساس بنروح بنسوي تشيك إن حق الطيارة، عشان قلنا لا أنتوا لازم عندكم الكرت مال التطعيمات، في تطعيم معين أو شيء كذي لازم يكون أنتوا ماخذين. يعني سبحان الله أنا مدورة ودافعة وباحثة، بس هالنقطة هذه راحت علي وفعلا ما ركبوني الطيارة، راحت الرحلة علي. والسبب أن تطعيم ورقة التطعيم الصفرة هذه مو موجودة وياي. يعني
1: تطعيم خاص بدولتهم ولا
0: دولتنا؟ لا تطعيم دولتنا، تطعيمات العادية، مش مكان والله الصفراء أو شيء كذي. يعني من الأشياء اللي مطلوبة، ولا متى مطلوبة؟ لما تكون أنت جاي مثلا من دولة مثل البرازيل وتبتروح لها، يعني أنا جيت لهم من الكويت ما طلبوها مني. فيعني هذه شوف شغلة بسيطة دقيقة ما يعني راحت علي خلتني أخسر السفرة كلها يعني، وفعلا ما رحت يعني راحت علي كل الفلوس، راح كل شيء راح يعني تكنسل غيرت الطيارة ورحت أمريكا بعدين مكان ثاني وصارت خطة ثانية. في مرات الواحد يصير كذي يعني يعني
1: تكون مرن
0: مرن عندك يعني خطة عندك بلان بي يعني
1: بلان بي لازم الله بلان مو بس بي
0: وسي وغيره وفي بلان تطلع بروحك
1: بلان إيه فقط عنده رايح يعني على وجهة واحدة. طيب لو حصل لك موقف لو انسرقت
0: صح
1: باقوك يتوهق لأنه مو حاط خطة بديلة معي كاش مثلا الأمور هذه. فمن ضمن الأشياء
0: يعني
1: الكثيرة
0: حتى الأشياء اللي أنا ما أحبها يعني حتى اللي يروحون وياي يقول لهم لا تلبسون ماركات
1: لا تكشخ حيل
0: لا تكشخ حيل زيادة على اللزوم ما يصلح في بلدان فعلا يعني قاعد يطالعونك. يعني احنا كنا نروح بريو دي جانيرو بالبرازيل نحط أغراضنا كلها بالفندق، الحمد لله الفندق كان قدام البحر، بنروح البحر نتمشى ما عندنا ولا شيء حتى تليفون ما عندنا خاصة كنا بنتسبح أو شيء كذي يعني. فيقولون لنا امشوا كذي انتوا خلكم طبيعيين حالكم حال الناس على أساس الناس ما تحط عينها عليكم يعني ولا تنتبهوا تتعرضون حق مواقف يعني مو مضطرين تعرضون عليها. كشخة خليها حقني الكويت الصراحة برا ما أيد فيها والله.
1: بالضبط الكوتش ابتهال الرقم استسمعك ناخذ هذا الفاصل البسيط ونرجع ونكمل برنامج قصة البداية.
2: لا شيء يتغير فجأة، لكن كل شيء يبدأ بلحظة الصدق.
1: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم وبرنامج قصة البداية وضيفتنا اللي مشرفتنا في الاستوديو الكوتش ابتهال الرقم، حياك الله.
0: الله يحييك.
1: ما شاء الله يعني تاريخ حافل وأشياء كثيرة تكلمنا عنها، الكاراتيه، التطوع، السفر. في جانب مهم جدا بختم هذا الجانب او بهذه الفقره، ألفتي كتاب؟
0: ايه الحمد لله عندي كتاب هو اسمه افضل 50 مكان في العالم يستحق الزياره. اكيد ادري العنوان طويل بس حزتها يعني كان من زمان والله صار له سنين الكتاب حزتها، لا في شات جي بي تي ولا في حتى جوجل ولا في يعني يعني فكره الكتاب كانت اني انا كنت ابحث مثل ما قلت لك كان عندي كذا مكان ودي ازورها واعرفها، فالمعلومات هذه كانت صعبة أني ألقاها وخاصة بالعربي يعني. فكنت أدور وأروح المكتبة وأطلع معلومات عن دول معينة عن أماكن يعني يمكن في الأجانب هم اللي سابقيننا فيها بالسياحة يعني ومعروفة عندهم، إحنا للحين تونا على دول معينة وأماكن معينة. فهذا اللي كنت أنا قاعد أدور فيه وهذا اللي خلاني أني أسوي الكتاب. قمت أجمع هالمعلومات وأجمع هالسوالف وكذي، فقلت أنا ليش ما أحطها من الكتاب؟ ليش ما أخلي غيري يستفيد منها يعني؟
1: جميل.
0: أي يعني مو شرط أكون أنا رايحت لها، في أماكن رايحت لها والحمد لله الحين تقريبا ثلاث أرباعهم رايحت لهم، بس إنه يعني خاصة اللغة العربية صعب إنك تلقى كتاب سياحي
1: مرجعي
0: أو كتاب
1: صح.
0: إيه ترجع له كيعني إيه معناها هاي معلومات كلها متغيرة وسوالف في شغلات تتغير مع الزمن وكذي، بس ستيل الأساس لازم أعرفه يعني. يعني الديرة اللي بروح لها لازم أعرف شوية من تاريخها شوية من عاداتها وتقاليدها
1: طبعاً.
0: شنو يصلح شنو ما يصلح
1: قوانينها عشان ما أسوي شيء غلط
0: أذكر يعني يوم رحنا اليابان يعني قالوا لنا عن سوالف وصج فعلاً هناك يعني صدمنا يعني ما يصير تحكي بصوت عالي مثلاً بالقطار عيب، مثلاً لما تأكل لازم تأكل وأنت بمكان واحد وتكرم ما كان في حتى زبالات نقط فيها، كنا ناخذ أكلنا ونخش ندور على زبالة ما أدش حق الطبع للحين عندهم إياه. فهذه سوالف لازم تعرفها يعني
1: ما
0: قبل لا تروح
1: في سنغافورة
0: هاي أي علش ما سنغافورة صادق
1: يعني شوفي هذه القوانين ما نعرفها
0: تتوهق
1: يخالفوننا هناك فما نعرف لازم تكون عندك فكرة
0: لازم عندك
1: وهذه الفكرة جتك من تجميع الكتاب
0: من تجميع المعلومات
1: إنه لو أحد بيروح هذه الدولة إذا كانت موجودة من ضمن الخمسين من الدولة
0: صح صح أي والله أي هو شوف 50 مكان مو 50 بلد يعني تفرق يعني في بلدان يعني أنا ما قاعد أقول بلد كلها بس أعطي للشخص فكرة عن البلد اللي بيروح لها أهم القوانين ممكن يعني يحتاجنا يعرفها يعني سوالف شوية من التاريخ عرفت شون وبعدين المكان يعني مثل ماتشو بيتشو يعني نادرا لحد الحين في ناس أقول لهم ما يدرون شنو هو ماتشو بيتشو يعني مع أنه هو مكان وايد حلو وايد تاريخي يعني مكان اكتشفوه عقب 400 يعني شو أقول لك عمره تقريبا 400 سنة أعتقد نسيت المعلومة بالضبط بس أنه يعني أنا أذكر أني أنا كنت دارسته عدل وشايفته عدل وكذي، فحطيت المعلومات في كتاب في البيرو.
1: في البيرو.
0: في البيرو. إيه.
1: ماتشو بيتشو.
0: ماتشو بيتشو إيه. ومكان كان سياحي معروف حيل، يعني الأجانب يعرفونه يعني. من
1: أثري.
0: سنين.
1: يعني.
0: هو تقريبا أثري إيه، حين بتشوف صورته تفتح الجوجل تشوف صورته، الصورة معروفة يعني وايد حلوة. بس عشان توصل حق هالمكان هذا مو سهل، مثل صاير فوق جبل وعبارة عن آثار قديمة إنزين. فيعني الوصول حقها قطار وسيارة وبعدين مشي شوية وبعدين ولو حجز قبلها بفترة يعني ممكن أسبوع أسبوعين تحجز تذاكر الدخول من كثر ما هي زحمة عليها يعني. فهاي كلها أماكن يعني ما يعرفونها.
1: صح.
0: إنزين قلت أنا خلنا أحطهم بالكتاب يعني سبحان الله ممكن أحد يستفيد منهم يعني. ويعني وإن شاء الله في أفكار يعني في كتاب جاي إن شاء الله
1: بصريج
0: عن لا مو جزء يعني هو عن تجاربي أنا بالسفر يعني مواقف اللي صارت لي بالسفر.
1: هذه 50 مش كلها تجاربك.
0: لا لا هذه مو كلها، هذه عبارة عن تجميع معلومات إيه يعني.
1: الخطوة الجاية الكتاب الجاي
0: لا تجاربي الشخصية أنا في السفر إن شاء الله.
1: الأستاذ ابتهال الرقم تجاربك في هذه المكان
0: في هذه الأماكن اللي صح
1: جمعتيها؟
0: والله إيه إن شاء الله على قريب إن شاء الله يخلص الكتاب. إيه والله هو عبارة عن مواقف يعني مو بس هالأماكن هذه لا بشكل عام الأماكن اللي زرتها وشنو المواقف اللي صارت لي يعني وحاول إن أخلي الشخص يستفيد منها مو بس يقرأ كقصة يعني.
1: يمكن في أماكن كثيرة يمكن خلينا نرجع لبعض الأماكن ذكرتي 50 مدينة أو 50 مكان
0: وليس
1: يستحق زيارة. من الأفضل
0: يعني ما في أفضل
1: أدري في لكن في الأقرب للأستاذ ابتهال رحت البرازيل مرتين معناته حبيت البرازيل.
0: والله شوف البرازيل أنا حتى في مكان
1: تروحي مرة
0: ثلاث مرات رحت له
1: الحين ثالثة
0: مثل شلالات غواسيوز في هي ما بين حدود البرازيل والأرجنتين هذه 3 مرات رحت لها لأن أنا رحت الأرجنتين بعد ففي كل رحلة أروح فيها البرازيل أو الأرجنتين لازم أزور هالمكان هذا يعني سبحان الله جمال طبيعي وأساسا الشلالات لها رهبة يعني الماي اللي تشوفها والكائنات الحية الموجودة وايد وايد وايد حلو يعني فلو بصير لي فرصة سبحان الله ودي أروح بعد مرة
1: جميل
0: أي في أماكن والله يعني رحت غرينلاند هم كانت هذا يعني تحدي يعني غرينلاند الوصول لها صعب كان بس صدق آخر الدنيا سبحان الله يعني فوق فوق فوق صايرة بالشمال وفاضية وهدوء ومع هذا يعني دولة صغيرة متعايشة مع بعضها تشوف فيها كذا جنسية قاعدين يعيشون هناك ما خبرة حلوة خذيتها يعني من المكان هناك شيء غير يعني آيسلندا كانت جنة ومعروفة يعني آيسلندا وايد وايد حلوة يعني ففي هذه أماكن اللي أحب أو ودي إن الناس حتى تزورها وتشوفها يعني شيء جديد تجربة غير يعني سبحان الله.
1: الكوتش ابتهال الرقم يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء خذينا أكثر من جانب في برنامج قصة البداية بداياتك في التطوع بداياتك في السفر في الرياضة في أشياء كثيرة في حياتك وهذا الجانب المشرق وإن شاء الله من ازدهار إلى ازدهار وأيضا تكلمنا عن كتابك 50 مكان في العالم أفضل 50 مكان في العالم وأيضا نترقب وننطر كتابك القادم اللي يعني أكثر الأماكن اللي أنت حبيتيها وزرتيها بنفسك راح تكلمين عنها
0: إن شاء الله.
1: رسالة أخيرة في نهاية برنامجنا قصة البداية رسالة لكل من يحمل طموح لكل من يريد أن يغير في حياته أو كل واحدة همسة من الأستاذ ابتهال في أذن كل واحدة عندها شغف لشيء معين لكن في شيء موقفها.
0: والله أنا أقول يعني من أول ما قلت يعني تنظيم الوقت وايد مهم وأي أحد عنده طموح ما يوقفه لا عمر المفروض يوقفه ولا يعني خاصة سالفة العمر هذه.
1: صح.
0: لما يجوني مشتركات تقولي أنا كبيرة في العمر لا ما في شيء اسمه كبيرة في العمر أنت بس اللي عليك إنك أنت تحاولين وسبحان الله الله يسهل الأمور وله ييسرها يعني فأي واحدة عندها طموح عندها أحلام عندها شيء تبي تسويه وموقفها مثلاً عمرها موقفها ظروفها لا ما يعني إذا أنت عندك عزيمة كل شيء راح يتحقق بإذن الله وبس سلامتكم الله.
1: شكراً لك لقبول دعوتك لبرنامج قصة البداية.
0: شكراً لكم
1: وسعداء جداً بوجودك بإذن لنا لقاء آخر مع يعني جوانب أخرى يمكن أن أتوقع كثير من الجوانب أيضا ما غطيناها في حياة الكوتش ابتهال الرقم.
0: إذا
1: شكرا لك وأيضا شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على استماعكم لنا في برنامج قصة البداية نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل كونوا بخير دائما وأبدا والله يحفظ الكويت في أمان الله.
2: حين نؤمن بأنفسنا تبدأ الحكاية.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز رداً على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربة بمسيرة على منطقة نبطية جنوب لبنان. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن إطار العمل بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان خطوة حاسمة لتجنب التصعيد، وتعلن تخصيص مساعدات بقيمة 100 مليون يورو للنازحين في لبنان. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. إصابة فلسطيني واعتقال 2 في اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعاً لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولكوغراد الروسية. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، والأمم المتحدة تقدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
3: وصل. في كل حلقة نفتح الباب لمواضيع جديدة عن المجتمع والعالم والتاريخ. مساء كل يوم سبت من الساعة 5 لغاية الساعة 6.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وصل.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل سبت من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء في برنامج وصل الذي نتنوع فيه في كل اللقاءات من خلال ضيوف متنوعين ومميزين ومواضيع مختلفة ومميزة. بداية مساء الخير زميلتي عنود.
0: مساك الله بالنور زميلي جابر، يا هلا فيك، وأرحب أيضا بكل من انضم لنا عبر أثير البرنامج العام 89.5 أو قاعد يسمعنا من خلال تطبيق وزارة الإعلام كويت 51. احنا معاكم ولغاية الساعة 6 إن شاء الله راح نكون وراح نتناول كالعادة مواضيع مختلفة، خلكم معنا.
1: وبداية تقبلوا تحيات فريق العمل في برنامج وصل من الإعداد عنود العبدالله وليلى العزمي.
0: ومن التقديم الزميل جابر عزام ومحدثتكم عنود العبدالله.
1: ومن التنسيق والمتابعة بدر العتيبي.
0: بندر الشلاحي من الهندسة الإذاعية.
1: ومن التنفيذ على الهواء أبرار المطوع.
0: خلكم معنا ومع حلقتنا لهذا اليوم التي تأتي بقيادة المخرج مشاري الرباح.

0: شو بي هذه السمكه زين قطعيها صغار صغار يعني قطعها قطع
1: زين.
0: عرفتي قطعي وحده سوي منها غداء حق اليوم
1: زين.
0: عرفتي وسوي تدري شو سوي اليوم سوي برانيوش حمر يعني ها ومرق وباكر زين خلي بعد قطع منها وسوي لنا كابسه عرفتي ورا باكر سوي لنا مشواي من السمكه هذه لا قطعتيها زين وثاني ورا باكر ترى عندي عزيمه عوده عازم جماعه عرفتي ولا لا ها وخلي منها حق الجماعه حق العزيمه واللي كان زاد شيء منها بيزيد اكيد شيء منها بيزيد اذا زاد شيء منها سوي مالح بناكل الاسبوع الجاي
2: الله اكبر عليك ايش حكه حش ابوك هذا مطبخ هذا لا
3: احيانا كلمه بسيطه تقدر تقرب الناس من بعض وتفتح أبواب جديدة للتعاون والتفاهم.
4: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج وصل. دائما مستمعينا الكرام لما نتحدث عن الأناقة أول شيء يخطر على بالنا هو شكل الملابس أو آخر صيحات الموضة، لكن الحقيقة أن الأناقة مفهوم أوسع من مجرد يعني لبس جميل. هي طريقة تعبير عن الشخصية، اهتمام الإنسان بنفسه، اختياراته اللي تعكس ذوقه وأسلوبه. في المقابل الراحة يعني تعتبر عنصر أساسي، لأن مهما كانت الملابس جميلة إذا كانت غير مريحة راح تأثر على ثقة الشخص بنفسه وحركته وحتى مزاجه. فاليوم راح نناقش العلاقة بين الأناقة والراحة، وهل فعلا لازم نختار يعني نختار شيء على حساب الشيء الآخر أو نقدر نجمع بينهم.
5: أوافقك جابر، وتبي الصج يعني أنا أشوف أن مقولة أن الجمال يحتاج تضحية هذا بدأ شيء يختفي. طبعا اليوم صرنا أكثر وعي وصارت الملابس ولله الحمد تخدم الشخص نفسه مو العكس، يعني صرنا نشوف تصاميم تقدر تجمع

0: بين الأناقة العملية والراحة، وأيضا في دائما أقمشة مريحة تناسب أجواءنا في الكويت، خصوصا الأجواء الصيفية اللي تحتاج أن الواحد يكون لابس الملابس المناسبة لهذه الأجواء. والأجمل أن مفهوم الأناقة صار مرتبط أكثر بالبساطة وحسن التنسيق، مو بكثرة التفاصيل أو المبالغة. الشخص الأنيق هو اللي يعرف شنو يناسبه وشلون يلبق الملابس على بعضها، وشنو الأشياء اللي تناسب شخصيته أو طبيعة يومه. يعرف شلون يختار ملابس تخليه يحس بالراحة والثقة بنفس الوقت.
1: وهذا طبعا يقودنا إلى نقطة مهمة، هي أن الأناقة تختلف من شخص إلى آخر. يعني مو كل موضة تناسب الجميع، ولا كل قطعة من تشرة مثلا لازم تكون موجودة لدينا. أكيد الذكاء في اختيار الملابس هو أن نعرف شنو يناسبنا، سواء من ناحية الألوان أو القصات أو نوع يعني القماش نفسه. يعني كم هبة أو موضة صارت لكن ما عجبتنا ولا ناسبتنا ولا مشينا وراها، لأن أنا شخصيا مثلا تكون مو عاجبتني، عاجبة ناس غيري، أو أنا يمكن أمشي في موضة معينة بس في ناس مو عاجبتهم. هذا أمر طبيعي من الناس، أذواق طبعا.
0: الواحد لازم يلقى راحته بالقطعة، أن هذا الشيء يمثله، يناسب شخصيته، يناسب مثلا طبيعة شغله ويومه. وأيضا هالشيء ما يعني أن الواحد إذا كان مرتاح باللبس معناته أنه هو مثلا شكله مهمل أو إهمال. بالعكس، الأناقة ما تعني التكلف كثر ما إهنا هي تعتني بأبسط الإطلالة وبمظهر مرتب وأنيق. وطبعا هذا يقودنا لسؤال حلقتنا لليوم، وكالعادة احنا نحب نشارك المستمعين في موضوع حلقاتنا. فالسؤال يقول: لو عندك نصيحة واحدة لأي شخص يبي يطور أناقته، شنو راح تكون؟ شاركونا مستمعينا الكرام عبر هواتفنا الأرضية للاتصال 22-41-32-51. خلكم معانا، بنطلع فاصل قصير ونعرف على ضيفتنا اليوم المميزة في مجال صناعة الأزياء.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ويسعدنا أن نلتقي اليوم بضيفة مميزة استطاعت أن تجعل من الأناقة لغة ومن الإبداع بصمة تميزها في عالم التصميم، لنتعرف معها على أسرار النجاح في عالم التصميم وكيف تولد الفكرة وما الذي يلهمها في ابتكار كل قطعة وأبرز التحديات التي واجهتها في مسيرتها ورؤيتها لمستقبل الأزياء.
1: خلونا معاكم نرحب بضيفتنا لهذا اليوم، وهي مصممة مبدعة وصاحبة محل أزياء لبراند كويتي، وأيضا تمتلك مركز متخصص في تطوير مشاريع الأزياء. يا هلا فيك المصممة المبدعة فاطمة العتيقي.
2: أهلا، هلا والله فيكم، ومشكورين على الاستضافة هذه، وإن شاء الله اليوم رح نتناقش مثل ما قلتوا لنا موضوعكم يخص الأناقة والأزياء، وإن شاء الله نكون مفيدين لكل المستمعين الموجودين بإذن الله.
1: نرحب فيك ونحب نقول لك أن نورتينا بحضورك، وصراحة يعني الوحدة تحبنا تلتقي بشخصيات ممكن أن هي يكون لها تأثير وتكون مؤثرة في مجالها، يعني خصوصا أن حضرتك ما شاء الله يعني تمتلكين براند كويتي، وأيضا تقومين باستشارات ودورات فيما يخص مجال الأزياء، فضروري نعرف بداية ليش لجأتي لعالم الملابس؟ هل هو حاجة السوق نفسه أم شغف لقيتي فيه؟
2: والله بالبداية أنا من وأنا صغيرة أحب الألوان، أحب الخامات، أحب الأمور الفنية، أحب أشتغل بإيدي، هذه كانت بدايتي وأنا صغيرة. كبرت وصار الموضوع حاجة، بلشت الحاجة كانت إن إحنا نحتاج هني بالكويت لبس مناسب للمتحجبات، مناسب لطبيعتنا احنا هنا كمجتمع، وبنفس الوقت لبس مناسب نستخدمه في مناسباتنا السعيدة، مثلا استقبال زواج هذه الأمور، بس بنفس الوقت نلبسه بحجاب. هنا كانت بدايتي قبل 22 سنة، فتحنا أول مشغل حقنا مختص بهذه الأمور، والحمد لله للحين مستمرين.
0: نعم، دائما يعني عالم الأزياء يمر في تقلبات كثيرة وفي تغيير وفي تجديد، يعني لو تلاحظين في جيل الثمانينات إلى التسعينات إلى بداية الألفية إلى تغيرت بشكل كبير، تقريبا كل 5 سنوات نلقى تغيير مختلف. شلون قدرتوا تواكبون أنتم كمتخصصين في الأزياء هذه التغيرات وهذا التطور في عالم الأزياء؟
2: التغير والتطور يصير على مدار السنوات عن طريق مصممي الأزياء العالميين، يكون سوق تجاري بحت، بس هني إحنا مصممين بالكويت ناخذ الأفكار الموجودة في السوق نمحورها ونغيرها بما يناسب المجتمع هني عندنا بالكويت،
0: تكيفونها على اللي يناسب المجتمع.
2: أيوة، نكيفها على يناسب المجتمع، مثلا ناخذ الألوان الدارجة، ناخذ القصات الدارجة نصممها وننفذها بما يناسب المجتمع عندنا هني. ضروري إن إحنا نواكب المجتمع، نشوف حاجته، حاجة البنات الموجودين، نوعية الأزياء اللي محتاجينها، ونحاول أن ننتجها لهم.
1: إيه نعم، يعني أنت شفتي حاجة السوق نفسها لهذا النوع من الملابس اللي تفضلتي فيه؟
2: أكيد،
1: اللي هو مثلا مثل ما تفضلتي بداية الزواج.
2: أيوة.
1: أو لبس للمرأة المتزوجة، ما تشوفين أن السوق يستوفي هذه الحاجة، ولا حسيتي بصمة الكويتية تختلف تجاه هذا الموضوع؟
2: الذوق الكويتي والبصمة الكويتية مختلف جدا جدا، وما شاء الله الشعب عندنا هنا ذويق ومواكب يعني لآخر صيحات الموضة، بس في شيء يكون ناقص عن الأزياء العالمية.
1: شلون؟
2: إن إحنا نهيئ هذا اللبس ونخليه مناسب لمجتمعنا، مناسب
1: من أي ناحية؟
2: مناسب لعاداتنا وتقاليدنا أول شيء، مناسب لتون بشرتنا، الأغلب هني إحنا حنطاويين، مناسب لطبيعة جسم المرأة الكويتية أو المرأة العربية عموما، يعني مناسب بنفس الوقت لطبيعة حياتنا، طبيعة تحركاتنا والستايلات. مثل ما قلت لك بدل المناسبات نحتاجها بحجاب، البراندات العالمية ما تواكب هذا الشيء.
1: وأيضا في خامات إحنا ككويتيات نحبها بالمناسبات ونفضلها صراحة.
2: أكيد.
1: يعني خام الأورغنزا هذا اللي فيه لمعة دايما أشوفه راقي وله حضور قوي في الأعياد والمناسبات السعيدة.
2: أكيد، والبنات يحبون الأشياء اللي فيها ديتيلز، الشيء المميز اللي مو مكرر، تحب الأشياء اللي فيها مثلا شيك، خامات شوية راقية مناسبة للمساء، هذه الأمور.
1: صحيح.
2: البنات مواكبين للموضة ويبون كل شيء جديد، كل شيء سريع، يلا شنو جديد، شنو ستايل جديد، موديل جديد، والحمد لله قادرين نوفر هذا الشيء حقهم.
0: نعم أستاذة، ودي أسأل، هذا التكيف لما نكيف مثلا الأذواق العالمية أو الأزياء العالمية على مجتمعنا، هل هذا فقط فيما يخص البنات أم حتى الشباب يحتاجون هذا التكيف؟
2: أكيد مو بس البنات، حتى الشباب يحتاجون تكيف. يعني صدق إن الشباب عندنا بالخليج الأغلب يلبس الدشداشة، بس هذا ما يمنع إن في تطور خامات الدشداشة تكون متغيرة.
0: نعم
2: تشوف الشباب ما شاء الله الفترة هذه قاعد يلبسون خامات اللينن في
0: صح.
2: الدشاديش الصيفية، وهذا اختيار يعتبر جدا جدا
0: حتى
2: ممتاز.
0: حتى تصميم الدشداشة قام يتغير، قام
2: أيوة.
0: الناس يلبسون اللي فيه غولة وفي كذا وفي الدشداشة القديمة، فصار عندهم تغيير شوي.
2: أيوة، وحتى بعد بنفس الوقت الدشداشة قاعد تواكب التطور. أول كان يستخدمون الزراير، الحين في فئة كبيرة تستخدم السحاب بالدشداشة.
0: مع أني ما أفضل هذا السحاب، لأن حتى كتصميم الدشداشة
2: أيوة.
0: الزراير تعطي تهوية أكثر للشخص،
2: أيوة.
0: لأن فيها فتحات وكذا،
2: بس في فئة تحب لها
0: نعم
2: شيء
0: فعلا.
2: سريع. صح.
0: نعم،
1: وأيضا لاحظنا وجود ألوان جديدة على الدشداشة ما كنا نشوفها قبل، يعني
2: أيوة.
1: في ألوان مثل ما تقولين درجت في الفترة الأخيرة، ألوان شوي غريبة لكنها ممتعة على العين.
2: ممتع.
1: يعني أزرق يميل إلى البنفسجي أحيانا، شفت مرة درجت القمرديني أو البرتقالي الفاتح بالرغم من أنها ألوان غريبة لكنها ممتعة.
0: للعلم أنا أحب الشخص الجريء في اختيار
1: أيوة.
0: ألوانه، اللي ما يهمه يعني يختار لون عاجبه كيف خلاص
2: كيف.
0: أنا بلبس اللون هذا.
2: هو متى تكون هذا الاختيار يكون جدا مناسب؟ إذا اختار اللون ويكون مناسب جدا لتون بشرته، هذا أول شيء. وثاني شيء إنه يلبس اللون المميز أو الغريب بالأماكن اللي ما تكون رسمية. يعني ما يصير ألبس بالدوام مثلا لون أورنج أو لون ليموني أو لون أزرق، احنا خنروح الالوان الغريبه هذه
1: تقليديه للاماكن اللي لها يعني برستيجها ولها برستيجها. دريس كود معين
2: هنا يفرق. فالالوان الفواتح والغريبه كذي نلبسهم ككاجوال انتم شباب، طلعات
0: صح.
2: الشباب يعني.
1: طيب استاذه فاطمه، يعني في حكم شغلك واختصاصك كمصممه ازياء، احيانا ما يصير ان وحده تلجأ لك لطلب معين، تقول لك مثلا السوق ناقصه مشير انا ابي مشير، او انا تعبت من الدرجات هذه اللي هي البيج والكحلي وكذي، هل يعني تستقبلين هالنوع من الطلبات من الزباين؟

0: أكيد أكيد. إحنا مثلا إذا جتني وحدة تبي طلب خاص أو شيء سبيشال يناسبها، يناسب طبيعة جسمها، طبيعة بشرتها، طبيعة اللايف ستايل مالها، أكيد نصمم لها. أو إذا ما كان في، ما تبي تصميم خاص مثلا لها، ممكن نطرح الفكرة للكولكشن القادم إن السوق محتاج هذا النوع من الأزياء،
1: صحيح.
0: ممكن نوفره بالفترات القادمة. يعني حتى لو ما وفرنا، إحنا ممكن نقترح ل باقي المصممين أو بالدوائر هذا نقدر نقترح
1: أكيد،
0: هذه التصاميم
1: لأنه
0: لهم.
1: مو إقلالا بالسوق العالمي، ولكن وايد قاعد يعني نشوف المينيماليست مسيطر على كل
0: جدا أيه.
1: المجالات خصوصا الملابس، وهو شيء حلو، ولكن مع الوقت يجيب الملل والرتابة نوعا ما.
0: صح
1: فنبي شوية روح، نبي شوية تشييرة، نبي ألوان حلوة على الصيف، وصيفنا يا جماعة يحتاج هذه الألوان.
0: والله. شوفي، طبيعة المجتمع تغيرت، طبيعة الشعوب تغيرت، درج السادة والفواتح مو بس بالملابس، بالأثاث بعد، بكل مكان. فهني احنا الارتست او الفنانين يزعلون، احنا نحب الألوان، نحب الديتيلز، نحب الحياة، نحب الشيء نعطيه روح، يعني نعطيه تميز. فقاعدين نحاول، وفي فئة كبيرة من الزبائن يحبون هذا النوع من الألوان والأشياء.
2: فعلا فعلا. هذه وجهة نظر أصبحت الآن تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي كاعتراض من ناس كثيرين، وأنا من ضمنهم. بدأ العالم يفقد الألوان، بدأت كل الأزياء أصبحت بدرجات البيج، خصوصا الشباب، البيج، البني، الأسود، الرمادي. بدأت لاحظوا حتى السيارات، صارت السيارات ألوان مشابهة، أبيض،
1: صح
2: رمادي،
1: صح
2: أسود فقط. يعني نادر الحين نشوف سيارة حمراء وسيارة صفراء وسيارة خضراء وسيارة بنفسجية
0: صح
2: ما
0: عدل.
2: في
0: ايه
2: الآن. حتى في الأثاث، حتى في أزياء الأطفال، أصبح كل
0: صحيح
2: شيء أبيض، كل شيء بيج، كل شيء سكري، كل شيء. فهذا الأمر قام يفقدنا الألوان. حلو لما تشوف مثلا لون ألوان فاقعة، مثلا
0: فاقع. ايه
2: أحمر وأصفر وأزرق وأخضر، ما يمنع، بيكون شكله حلو.
1: اكيد،
0: بس
1: بالأخير الألوان طاقة.
0: اكيد. وأبشركم
2: فعلا
0: ان
2: فقدنا الألوان، لازم نركز على النقطة هذه.
0: أكيد، وأبشركم، لأن الحين التوجه العالمي وتوجه مصممين الأزياء أو حتى مصممين الديكور قاموا بلشوا شوي يستخدمون ألوان، يستخدمون نقشات وباترنز معينة، فشوية هذا الألوان البيجيات وكذي
1: لا
0: قاعد
1: والله، خوش
0: تتغير
1: خوش
0: يعني،
1: بشارة
0: فقاعد
1: يعني.
2: تتغير. حتى البيوت لو نلاحظ صارت البيوت ألوانها دارجة مش متشابهة يعني.
0: أيوة، كل شيء متشابه، فإن شاء الله تتغيرون
1: إن شاء الله. بالعكس، هذه بشارة حلوة،
0: إن
1: عودة
0: شاء الله.
1: الألوان على الساحة. يعني ملينا يا جماعة من موضة المينيماليست. طيب أستاذة فاطمة، يعني في ناس تقول، وهذا ادعاء وارد أكيد وايد تسمعونه أنتم كمصممات كويتيات، إن سعركم شوي يعتبر مكلف أو باهظ مقارنة بالمحلات اللي موجودة بالسوق، فشنو السبب؟ إن صح هذا الادعاء يعني.
0: والله يعني ما يخالف، ممكن نقول ان السعر شوية مرتفع مقارنة ببعض الماركات المتوسطة العالمية. هني لما احنا نبي نتكلم، ممكن نتكلم من جهة او وجهة نظر تجارية بحت. المحلات العالمية ممكن انها انتاجها يكون بالجملة كميات كبيرة، سحب المواد لها بتكون كميات كبيرة، فطبيعي ان سعرها يكون اقل جدا يعني من المحلات اللي عندنا. انما هني المصممات اللي عندنا الاغلب تكون هو او الاغلب ما تكون دارسة الموضوع
2: أو
0: تجاريا
2: يتعاملون بالقطعة ما هو بالجملة.
0: بالقطعة،
2: إيه
0: اي مو بالجملة، فهذا الشيء اكيد رح يؤدي ارتفاع الاسعار. وثاني شيء الديتيلز اللي يحطونها البنات من موضوع شك وتطريز، هم هذه تاخذ من التكلفة، فالكويتي يستاهل ان ندعمه يعني من
1: صحيح.
0: ناحية الأسعار ندعمه.
2: نعم أيضا أستاذة، إذا حصل أن مثلا أي أحد طلب منك تصميم معين أو لون معين أو شكل معين، لكن أنت مو مقتنعة فيه أو ما يناسب ذوقك
0: ايه
2: شخصيا، شنو وجهة نظرك في هالناحية؟ شنو ممكن تسوي؟
0: هو موضوع ما يناسب ذوقي شخصيا، ممكن ما اتدخل وايد، بس في حال ما كان يناسبها كزبونة من ناحية اللون او ناحية التصميم او ناحية القصة، طبيعي لازم انصحها، والغالب الحمد لله يا رب يعني ياخذون بهذه النصيحة، لان قاعد نمشي على رولز وستاندرد معينة، فالاغلب ياخذ بهذه النصيحة. وانا من وجهة نظري، وانا شغلتي اساسا ان انصحهم ونرتب لهم الموضوع اللي هم محتاجينه بما يناسبهم.
2: نعم، احنا يمكن نتوقف قليلا حتى نطلع بفاصل.

0: قصير ونستمر في حديثنا حول الأزياء والتصاميم، وأيضا مع ضيفتنا الكريمة مصممة الأزياء المبدعة الأستاذة فاطمة العتيجي، ونرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل في برنامج وصل.
1: غرامة وعشق ما أدري أحس بشي في صدري من الله.

عينك حلا سودا واسهر يلي ما تسهر بوجه الله طلع قمر وخد الله ضحك حمر وعيون مكحلة سودا.

في حلقة اليوم راح نناقش موضوعات تشغل بال الشباب، نسمع قصص نجاح وتجارب شخصية، ونسلط الضوء على أشخاص وأفكار جديدة.

0: ومستمرين معاكم ومع ضيفتنا المميزة لهذا اليوم المصممة فاطمة العتيقي، وراح نتصفح أكثر في هذا المجال المبدع، بنتعرف شلون تكون الأناقة أسلوب حياة أكثر من كونها اتباع لخطوط موضة وفقط. السادة فاطمة، يعني نبي نتكلم زيادة عن القطع اللي أنت توفرينها في براندج الكويتي اللي تمتلكينه. شنو الأشياء اللي تحرصين أنك دائما تكونين يعني موفرتها في هذه القطعة وفي هذا التصميم بالتحديد؟
1: أول شيء عادةً أن لازم تكون عندنا قطعة مميزة، ما تكون لها شيء مشابه بالسوق، وهذا اللي يميزنا، أن إحنا ما عندنا أشياء مكررة، ما عندنا ايديز مكررة. والشيء الثاني مهم عندنا أن ناخذ القصات اللي تناسب الأجسام الخليجية، الألوان اللي تناسب البشرات. والشيء الأهم، بما أن إحنا نجهز قطع مناسبة للمناسبات السعيدة، فالمناسبة السعيدة يبي لها راحة، أكيد لازم نوازن ما بين الراحة والستايل والشكل الحلو.
0: أي، وأيضا المناسبات عادة تكون تحمل ساعات طويلة، يعني تكونين متواجدة، فالوحدة لازم تكون في آخر راحتها، يعني ما يكون فيها عوائق أو أشياء مو مريحة في الاستخدام أو
1: أكيد باللبس. أكيد.
0: طيب شون مثلا شنو الشيء اللي واجهتي خصوصا في بداية مشروعك ومسيرتك في عالم الأزياء، مثل ما يقولون العقبة اللي قدرتي تتغلبين عليها وتواجهينها في هذا المجال؟
1: بما أن قلت لك أن بدايتي كانت قبل 22 سنة، ما كان في إنستغرام، ما كان اليوتيوب وايد مفتوح لنا، فواجهتني مشكلة موضوع أني أتعلم وأتثقف بموضوع الأزياء والخياطة بشكل أكبر. لمن بيا الموضوع مع السنين وتعلمت ويا الخبرة، وخذينا دراسة، ممكن شوية كورسات، ممكن خذينا ورش شوية، ممكن درسنا أونلاين شوية. فكنت أتمنى بداية المشروع أن كان في جهات توفر لنا التعليم والتدريس بمجال الأزياء، خصوصا هني بالكويت.
0: أي نعم. في مجال تخصصك في عالم الأزياء، هل تشوفين مثلا أن الدراسة هي المهم، أم الموهبة والذوق اللي يمتلكه الشخص، ولا بالتجارب وفي الممارسة والخبرة العملية؟
1: بصراحة أشوف الأثنين يكملون بعض، الدراسة والخبرة
0: والذوق. أيضا
1: والذوق أكيد. أي، الذوق هو البيس، الأساس اللي
0: هي البصمة للشخص.
1: هي البصمة. بس إحنا يعني حد مهما مشينا بالخبرة، نحتاج أمور التكنيكية أو الفنية اللي توفرها لنا الدراسة. فكنت جد أتمنى أن يكون لنا فرصة من البداية،
0: وأنا أتمنى ذلك. بالعكس، دائما نشوف بنات مبدعات، وأيضا في العنصر الرجالي في ناس برز اسمهم لكن تنقصهم المهارة العملية مثل ما تفضلتي، والشهادة الموثوقة اللي الواحد يقدر يتعامل مع غيره بمصطلحات خاصة، بقصات معينة. أحيانا الواحد فعلا محتاج يتثقف في هذا المجال. طيب هل تعتقدين من منظورك الشخصي أن الملابس تعكس شخصية الإنسان وتأثر على صورته المهنية؟
1: أكيد تعكس الملابس رسالة. أول شيء نشوفه اللبس، شنو يعطينا، شنو يعكس لنا. اللبس مو بس يعكس لنا شخصية الإنسان، ممكن يعكس لنا خلفياته، خلفيته كخلفيته الجغرافية، ممكن الخلفية الدينية، ممكن حتى النفسية. يعني ممكن أعرف نفسية الشخص من لبسه، من ستايله أول ما أشوفه أول مرة، وبعدها عاد ويا الشخصية يبين الجانب الآخر.
0: أكيد. وهل هذا حكم يعني خلينا نقول منطقي، أن الواحد يحكم على الشخص من هيئته الخارجية ومن ملابسه؟
1: أكيد مو منطقي، بس أول نظرة في لها، نقول مثلا 50% على الشكل والستايل، بس بعدين لما نبلش يتكلم، لما نعاشر الشخص، لما أشوفه، هني راح يكمل 50% الباقي.
0: يعني خلينا نقول الشكل الخارجي مو كافي، لكنه يلعب دور كبير، خلينا نقول واساسي في الموضوع، قد يصل الى مثل ما قلتي 50% من التصور على الشخص نفسه. طيب بما ان احنا في اجواء صيفيه واجواء حاره، اكيد في خامات معينه تفضلينها في هذه الاجواء او تصاميم تنصحين فيها من ناحيه الراحه والاناقه؟
1: اكيد الحين الفتره هذه الاغلب حاب موضوع الأطقم، الساتس اللي ممكن تكون بنطرون أو توب بالخامات الخفيفة، خامات اللينن، وحاليا نازل ودارج جدا جدا التنانير. أنا وايد أحب التنانير للبنات، أحسها فمنن أنثوية خفيفة مناسبة للصيف، حلو تكون بخامات القطن أو اللينن أو كاسيتس ويا توب. فأنصح هذا من جانب البنات، إنما من جانب الشباب بصراحة الشباب يعني مساكين، ما لهم إلا شورت وقميص
0: صح.
1: لينن، يعني هذا الصيف
0: لا والله
1: يتمحور.
0: احنا المساكين التكلفة كلها علينا.
1: أكيد علينا تكلفة، نستاهل
0: اي صح والله
1: صح.
0: نستاهل، وفعلا الأناقة شيء مثل ما قلتي ينعكس على النفسية بشكل كبير، فالواحد حلو انه يتعب على نفسيته وعلى مظهره الخارجي.
1: أكيد
0: طيب بما ان احنا يعني في زمن التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي، هل للذكاء الاصطناعي دور في مشروعك؟
1: أكيد أنا شخصيا بمشروعي وبحياتي الشخصية وايد فادني الذكاء الاصطناعي، ترتيب المواعيد، ترتيب الملفات، حتى بشغلي، شغلي اللي برا الأزياء وايد استخدمته، وايد مفيد. أشوف زميلاتي بالتصميم الأزياء يستخدموه لتوليد الصور، ممكن توليد الأفكار، وايد مفيد بصراحة.
0: اي نعم، يعني مثل ما قلتي هذا الذكاء الاصطناعي ايضا احيانا يكون بديل لعارضة الازياء نفسها. انا
1: ممكن
0: شفت
1: إيه
0: ناس
1: ممكن
0: يستخدمونها ان

0: يلبسون الذكاء الاصطناعي اللبس ويعرضونه بالأكاونت، وبالعكس هذا شيء وايد حلو.
1: هم هذه النقطة ترى وايد توفر، خاصة على البنات اللي توهم مبلشين، توفر موضوع المودلز والتصوير. بس ما لنا غنى عن المودلز والتصوير بالمستقبل، لأنه يعتبر شيء مهني أكثر.
0: أكيد. طيب أستاذة فاطمة، يعني ما شاء الله الأناقة يعني هي بحر واسع، ودائما نشوف مثل ما قلتي المرأة الكويتية تتسم بالأناقة ومميزة بطلاتها، لكن أكيد في فرق بين الأناقة الحقيقية واتباع الموضة، شنو الفرق بينهم؟
1: في فرق وايد كبير ما بين كلمة موضة وكلمة الأناقة. الموضة اللي يولد الموضة واللي يعطينا أفكار الموضة هم مصممين الأزياء العالميين، هم اللي يحطون خطوط الموضة، لاينات الموضة، شنو راح ينزل هذا السيزن وشنو ممكن ينزل السيزن الجاي، من قصات وألوان وأفكار. الأناقة شنو؟ الأناقة أني أوظف هذه الموضة، أختار منها بما يناسب شخصيتي، لايف ستايل مالي، بشرتي، توني، قصة الجسم، هويتي وأفكاري، أختار منهم. هني نقدر نقول هذه هي الأناقة.
0: وهذا هو
1: في
0: الفرق.
1: فرق. إيه
0: نعم.
1: في فرق.
0: وعلى شنو العوامل اللي قاعد تحكم على هذه الموضة اللي قاعد يحددها مثل ما قلتي الديزاينرز العالميين، يعني شنو الأشياء اللي تدش العوامل على تحديد هذه الموضة السائدة؟
1: والله شوفي، الموضة غالبا أنا فكري ونظرتي لها أوكي، أفكار جديدة، ستايلات جديدة، قصات جديدة، بس الموضوع تجاري بحت. دائما يبون العجلة تتحرك، نبي أفكار جديدة تتحرك، البضاعة تتحرك، السوق يمشي. فهذا موضوع تجاري بحت. إحنا
0: تجاري
1: وظيفتنا شنو؟ إن نوظف هذه الأفكار والأيدياز والقصات والخامات بما يناسبنا هني إحنا كمجتمع خليجي، كنساء خليجيات، بنات كويتيات، بما يناسبنا هويتنا، أفكارنا، شخصياتنا واللايف ستايل تبعنا. ضروري ضروري ان ناخذ هذه الامور بعين الاعتبار.
0: أكيد. طيب اذا خلينا نقول وضعنا الماركات العالميه في كفه والذوق في كفه اخرى، اي الكفه اللي راح تكون تغلب الاخرى؟
1: اكيد كفه الذوق، ما يحتاج نقول، معنا ما لنا غنى عن البراندات، احنا البنات وايد نحب البراندات وايد نحب نلبس براندات،
0: صحيح.
1: بس الذوق والستايل هو الربحان دائما. يعني حتى لو لبسنا من أماكن بسيطة بأسعار قليلة، إذا الذوق ما كان حلو ما راح يطلع.
0: يعني الذوق هو اللي يغلب.
1: أكيد الذوق يغلب،
0: حتى إن كانت ملابسة ماركة عالمية، لكن مرات تناسق الألوان، فكرة إن هي جمعت هذه القطعة بهذه القطعة، الثيم مال البدلة شيء بشكل خارجي مرات يعني يحكم صراحة على الماركة. طيب شلون تقدر الوحدة توازن بين الأناقة والراحة، خصوصا ان احنا في فصل صيف وفصل حار وساعات عمل طويلة، فنصحينا كذي كم نصيحة.
1: لو نبي نتكلم، انت قلتي لي ساعات عمل طويلة، يعني معناه ان راح نتكلم عن الموظفين، صح ولا لا؟
0: اكيد.
1: اول شيء لازم نلتزم باللبس المهني اللي هو البدل الرسمية، الالوان اللي ما تكون حيل صارخة، القصات اللي ما تكون حيل فيها ديتيلز وايد، بس بنفس الوقت نوظف هذه اللاينز اللي مفروض ناخذها بالأمور المهنية بالخامات الخفيفة، الخامات اللينن، القطن اللي تكون مناسبة لبيئة العمل.
0: اي نعم. أستاذة فاطمة، يعني نرد حق دور التواصل الاجتماعي، هل تشوفين أنه هو له تأثير على ذوقنا في اختيار الملابس؟
1: أكيد، ما شاء الله عندنا هنا إحنا بالكويت الانفلونسرز دائما بشكل يومي أفكار جديدة، استايلات جديدة، فهذا قاعد يأثر وايد على المجتمع، ويأثر ترى بشكل إيجابي في فئة كبيرة من البنات. إذا ما كانت متحجبة وتب تتحجب، دائما ننصحها تتابعي فلانة محجبة استايلها باللبس وايد حلو، أو تتابع فلانة ثانية ممكن استايلها باللبس حلو، تاخذ أفكار منها. أكيد أثر علينا بشكل وايد إيجابي.
0: ونلاحظ مصطلح العولمة في مجال الأزياء، يعني في أشياء مثلا بأمريكا أو أوروبا أو في دول غربية تكون هما منزلين ديزاين معين أو قصة معينة ماشين بلاين، إحنا نكون سباقين ودايما مواكبين لهذا الحدث.
1: أكيد، أصلا ما في الحين ساير، ما في ديرة قبل ديرة، الكل يوصل لنفس الشيء، الأفكار منتشرة بنفس الوقت.
0: عشان كذي إذا أحد كان متخلف عن المنهج مال
1: ما في
0: انت بأي عالم،
1: لا هني سباقين ما شاء الله.

0: إيه ما شاء الله دائما
1: أكيد.
0: سباقين.
1: وهل الموضة أحيانا تدفعنا إلى شراء أشياء ما لا حاجة لنا بها، يعني أشياء
0: إيه
1: إحنا مو
0: تأثر،
1: محتاجينها؟
0: وايد تأثر، وايد وايد تأثر. يعني ممكن نشوف، لناخذ على سبيل المثال، نزلت قبل فترة، أعتقد قبل سنة، لعبة إذا تذكرينها. هذه اللعبة صار عليها طلب كبير من ناحية أغلب المستهلكين. هل هي قطعة تستاهل إن مثلا تدخلها تندرج تحت اسم الموضة؟ لا،
1: اي صح،
0: صح ولا لا؟ بس صار عليها طلب. ليش؟ لأن السوشيال ميديا أثرت، الانفلونسر ممكن أثروا، الأغلب قاعد يطلبها، فهذا أثر. يعني
1: وخلينا نقول هذا تسويق ذكي صح
0: تسويق ذكي.
1: للمنتج نفسه،
0: إيه
1: انه خلوها ترند مثل ما قالوا هبة،
0: إيه
1: يعني شيء دارج وايضا كان كولكتبل، اللي هو لازم الواحدة تجمع كذا
0: ايوه
1: واحدة.
0: تجمع، صح.
1: عرفت
0: بس
1: اللعبة،
0: الحين وينه؟
1: واحنا قاعد يعني قاعد نحاول نعطي هنت
0: ايه
1: للمستمعين. فعلا يعني
0: صح،
1: هي مثل ما ظهرت وانتشرت بوقت قياسي اختفت.
0: اختفت. هذا ليش احنا نتكلم هنا عن الترند؟ الترند شنو معناه؟ شلون يصير الترند؟ الترند تبدي من مصممين الازياء، تصعد تصعد تصعد لما توصل للبيك او القمة. ممكن تثبت الثبات هذا، ما يعني ممكن حدده شهر شهرين، ممكن مدة اطول، بعدين يصير فيها نزول.
1: أي.
0: فهذه هي الترند، لازم ناخذها بعين الاعتبار.
1: أي يعني هي أشبه بفقاعة كما
0: فقاعة،
1: يقال،
0: ايوه
1: أن
0: اي
1: هي تكبر تكبر تكبر وتنتشر، لكن اختفائها مفاجئ، يعني
0: مفاجئ،
1: مثل
0: ايوه
1: انتشارها السريع أيضا يقابلها اختفاء مفاجئ. طيب أستاذة فاطمة، يعني لما نتكلم عن السوق الكويتي وما شاء الله التصاميم والمشغولات اللي قاعد ينتجها هذا السوق، شنو الشيء اللي تحسين ينقص هذا السوق ومحتاج تطوير أو إضافة من منظورك الشخصي؟
0: عندنا قصور حاد في المواد الأساسية.
1: إيه
0: يعني عندنا مثلا الخامات، الأشياء، الإكسسوارات اللي نستخدمها، وممكن الخدمات اللوجستية بعد تأثر على الكولكشنات اللي تنزل، على التصاميم اللي تنزل. ممكن في مصممة تقول أبي أستخدم اللي موجود بالسوق، ما أقدر أغامر أطلب، ما أدري متى يوصل.
1: إيه.
0: فممكن في قصور ببعض المواسم من السنة.
1: إيه نعم. وهل المرأة الكويتية تفضل القصات التراديشنال التقليدية الكلاسيكية، أم إن هي تحب الأشياء الجريئة واللي تكون مثل ما يقولون سابقة زمانها وعصرها؟ يعني أنت شنو الذائقة اللي قاعد تشوفينها بالسوق؟
0: والله شوفي، في النوع اللي يحب القصات الكلاسيكية، وفي الناس اللي تحب الأفكار. بس لما نشوفها من منظور ثاني، منظور اقتصادي،
1: ايه
0: هني الزبونة راح تفكر، هل أنا راح أشتري قطعة ألبسها مرة واحدة،
1: ايه
0: ولا أشتري قطعة بالقيمة الفلانية ألبسها مرتين وثلاث؟ ترى التغير الاقتصادي جدا جدا جدا يأثر على الزبون بشكل يمكن احنا ما نتخيله. بس لمن نشوف الداتا، بعدين نشوف المبيعات، نشوف الجداول اللي عندنا، نشوف ايش كثر التأثر الاقتصادي أثر على حتى البيهيفير
1: الذائقة،
0: تبع
1: يعني
0: الزبون. أكيد اختياراتها
1: الذائقة فعلا تتأثر
0: وايد يأثر.
1: بالاقتصاد بشكل كبير.
2: نعم، احنا مستمرين أكيد بالحوار، لكن نطلع فاصل قصير في برنامج
1: إن
2: وصل
1: شاء الله.
2: وراجعين إن شاء الله مع ضيفتنا الكريمة.

0: مرحبا.
1: اهلين سهلين، تفضل عيوني.
0: ابو؟
1: نعم.
0: ما عندك فستان قد ايه؟
1: تكرم عيوني بس امورينا.
0: بدينا؟ فزع بالحكي استنى.
1: هالجسم حلو مقاسه 48، يعني مقاسك اكس لارج سوبر كويس.
0: فل فل فل بالارجنتيني. والله خوش نوع، ذوقك حلو.
1: ميرسي، وانت احلى.
0: ميرسو.
1: تفضل عيوني ايسي هون.
0: لا لا لا لا لا عيوني لا.
1: ليه؟
0: انا ما نقايش في المحلات عيوني. انا محافظون. انا نقايش في بيوتنا عيوني.
1: ما تحب تشربوا شاي، قهوة، عصير؟
0: ميرسو. صدق صدق يا اخي، تصدق بالله العلي العظيم انه صار 10 ايام ما طبت زاد ببطنك. عايشة على الهواء، والله عايشة على الهواء. ما قير الصبح زيتونة، والظهر برتقانة، والمقر تفاحة، وعند النوم درة.
2: مو دايماً الاختلاف خلاف، عندنا الاختلاف شيء طبيعي، والفهم هو جسرنا للتواصل.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج وصل. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة من داخل الاستديو مصممة الأزياء المبدعة الأستاذة فاطمة العتيجي، حياك الله مرة أخرى.
1: أهلا، حياكم الله،
0: سعداء بهذا اللقاء. يمكن تقريبا قربنا من نهاية الحلقة، لكن قبل لا نختم احنا حابين يعني توجهينا لأي حد حاب يحافظ على أناقته مثلا خلال ساعات العمل الطويلة في الأجواء الصيفية الحارة، شنو ممكن توجهين له من نصائح؟
1: مثل ما قلت وسألتني بخصوص ساعات العمل، يعني معناه ان احنا نكون بالدوام، صح ولا لا؟
0: طبعا.
1: نختار الستايلات او اللاين المناسب للدوام، الوان المناسبة.

0: بيئة العمل اللي احنا موجودين فيها أشياء رسمية، بس بنفس الوقت نستخدم الخامات الخفيفة، الخامات الفاتحة. تبارك الرحمن، عندنا هنا بالكويت الصيف طويل، فنحتاج نجهز. مثلا أنتم الشباب تحتاجون تجهيز دشاديش خفيفة،
1: احنا ما نتعب التجهيز، ما
0: سهلين أنتم الشباب.
1: دشداشة وغطرة وقع.
0: أي بس البنات نحتاج بليزرات أو أشياء رسمية، قمصان تكون خفيفة قطنية، تكون مناسبة للدوام وال أمور الرسمية، خاصة بالهيئات
1: نعم
0: الحكومية.
2: أكيد. وكسؤال أخير لمصممة مبدعة مثلك، شنو توقعاتك لصيف 2026 من ناحية الأزياء والألوان؟
0: والله الأغلب الحين عجبتها موضة الأطقم والسيتس والألوان الفاتحة، خامات اللينن. الأغلب قاعدة أشوف في البراندات العالمية قاعد يصير ماتشنج ما بين الملابس النسائية والرجالية، يعني يكونوا نفس اللون. حلو ان مثلا زوج وزوجتي يلبسون نفس الشيء، او ام ويا عيالها نفس الشيء. الاغلب قاعد يتوجه حق هذا النوع من الملابس الحين حاليا.
1: نعم، يختلف مثلا الذوق العام في الموضة الحالية في الحاضر الحين من من من دول إلى أخرى. أكيد بعض الأزياء تحسينها مختصة في قارة معينة، مثل هذه تحسينها آسيوية، هذه أفريقية، هذه مثلا أوروبية، هذه
0: أكيد
1: طابع
0: يبين
1: خليجي.
0: إيه.
1: يفرق أكيد.
0: إحنا مثل ما قلنا من بداية الحلقة، قلنا شنو الأزياء؟ رسالة تعكس الهوية، تعكس الهوية والخلفية الجغرافية، الهوية الدينية والهوية الشخصية، وتعكس نفسية الأشخاص. فالملابس هي رسالة.
2: ورسالة جميلة، الواحد لازم ينتقي القطع اللي يلبسها، لأن هي راح تمثل مثل ما قلتي شخصيته، توجهاته، ميوله، وأيضا طبقته الاجتماعية وذائقته الفنية. أحيانا الواحد يتذوق الألوان، يعني مو أي حد يأتي للجرأة يلبس هذا اللون بهذه الطريقة.
0: أكيد.
2: فهذا يعكس بالعكس مثل ما تقولين وسع مدارك الشخص نفسه.
0: وبعد في شخصيات وفي ناس شطار يعرفون يختارون الألوان المناسبة لبشرتهم، ولهم كاريزما خاصة. أي لون يكون يلبسونه أو أي ستايل يلبسونه يكون حلو عليهم.
2: أي نعم،
0: أنا هم مختارين القطع باختيار صح على أسس يعني.
2: وهل تشوفين أن الوحدة ممكن تقلد غيرها في اللبس، ولا لا لازم تعرف أكثر هي شنو يناسبها وشنو ما يناسبها، تبتعد عنه وإن كان جميل على غيرها؟
0: ممكن تقلد وتاخذ الأشياء المناسبة لها، إذا يناسب بشرتها، قصر جسمها، ستايلها، لايف ستايل الحياة، أمور شغلها، أوكي تاخذ. بس إن كوبي بس الصراحة ما أنصح نهائيا. لازم الوحدة تعرف شنو يناسبها من قصات وألوان وخامات و ستايلات.
2: أكيد أكيد. طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وكان فعلا حديث جدا ممتع عن الأزياء والأناقة واللبس المريح واللي يمثل هوية الشخص نفسه. كل الشكر لك المصممة المبدعة فاطمة العتيقي على هذه المعلومات اللي أثرتينا فيها.
0: يعطيكم العافية ومشكورين، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا.
2: أكيد استفدنا، وهذه تحيات أيضا من فريق عمل برنامج وصل. نذكر من الإعداد الأستاذة ليلى العازمي وعنود العبدالله،
1: وكنا معكم من التقديم زميلتي عنود العبدالله ومحدثكم جابر عزام.
2: التنسيق والمتابعة بدر العتيبي،
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
2: التنفيذ عبر الهواء مباشرة أختنا أبرار المطوع.
1: وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج وصل، يحييكم المخرج مشاري الرباح، وفي أمان الله.

السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الأثيمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرة المسيرة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرة المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سرك القريبة من مضيق هرمز رداً على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات بمسيرة على منطقة نبطية جنوب لبنان. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن إطار العمل بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان خطوة حاسمة لتجنب التصعيد، وتعلن تخصيص مساعدات بقيمة 100 مليون يورو للنازحين في لبنان. شاهدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. إصابة فلسطيني واعتقال اثنين في اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق صواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. الجيش الباكستاني يعلن قتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. كان هذا موجز السادسة من إذاعة دولة الكويت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: اهلا وسهلا فيكم المستمعين الكرام، حياكم الله معنا في حلقه جديده ومتجدده من برنامجكم الرياضي الاسبوعي احداث رياضيه. في البدايه امسي على اخوي سليمان، مساك الله بالخير.
1: مساء النور احمد، ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام في هذه الحلقه الجديده والمتجدده من برنامج احداث رياضيه، هذا البرنامج الذي ناخذ المستمعين في جوله حول اخر واهم الاحداث والاخبار الرياضيه للاسبوع الماضي.

0: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة.
1: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر.
0: ومن الهندسة محمد الحربي.
1: وهذه أجمل تحية من التنفيذ على الهواء السعود لسهلي.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامج أحداث رياضية وأولى مساحتنا الحوارية لهذه الحلقة. وأكد رئيس نادي الألعاب الشتوية السيد فهيد العجمي أن موافقة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد HHF على استضافة الكويت بطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2027 للمستوى الرابع بعد تعثر إقامتها بالكويت هذا العام بسبب الظروف الإقليمية تعد تأكيدا على المكانة المتميزة للكويت في محيطها الدولي. وللحديث عن هذا الخبر معنا عبر الاتصال الهاتفي رئيس نادي الألعاب الشتوية سيد فهيد العجمي. حياك الله سيد فهيد العجمي وسعيدين بسمع صوتك في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يسلمك، مساكم الله بالخير انت ومستمعينك الكرام، وسعداء بالتواصل معكم.
2: حياك الله كابتن فهيد، وبداية نبارك لكم هذه الموافقة المستحقة. وشنو تعني لكم موافقة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على منح

0: الكويت استضافة بطولة كأس العالم تحديدا المستوى الرابع عام 2027 إن شاء الله.
1: نعم طبعا استضافتنا حق بطولة مثل بطولة كأس العالم هو فخر صراحة لنا أن دول العالم تصوت حق دولة الكويت في لعبة يعني تعتبر مش لعبة تمارس بشكل كبير اي نعم في الكويت او في المنطقة نفسها. لذلك كان التصويت من قبل دول العالم حق دولة الكويت، هذا كان تحدي وفخر أن يقومون هالدول هذه بالتصويت حق دولة الكويت في كأس العالم 2027 للمرة الثانية. أخذنا ثقة الاتحاد الدولي ودول العالم في هذه اللعبة.
2: أكيد، وهذا أكيد خبر يسعدنا كرياضيين. كابتن فهد العجمي، كيف استقبلتم قرار إعادة منح الكويت حق الاستضافة بعد تعثر إقامتها في الكويت هذا العام؟
1: كنا سعداء صراحة، وإحنا كنا جاهزين حق البطولة في المرة الأولى 2026، وقمنا بالتجهيزات الفنية والإدارية وتهيئة الصالة وتجديدها وعمل غرف زيادة يعني حق المنتخبات الأخرى، خصوصا يعني في مجموعتين. لذلك كنا مستعدين، فلما يقولوا لك يعني ها الحمد لله فقط دولتين من 160 دولة ضد الكويت، هذا شيء كبير وكنا سعداء في التصويت لدولتنا.
2: كم كان عدد أو كم دولة كانت مرشحة في استضافة هذه البطولة؟
1: كانت الكويت وأرمينيا هم المقدمين ملفاتها، والله الحمد الكويت فازت للمرة الثانية في أخذ البطولة.
2: جميل. بالنسبة للكويت في الآونة الأخيرة أصبحت يعني بيئة خصبة لاستضافة كبرى البطولات سواء على مستوى كرة القدم أو كرة اليد، والآن في رياضة الهوكي، يعني بوجهة نظرك فهيد، ما أبرز العوامل التي دفعت الاتحاد الدولي لتجديد الثقة في دولة الكويت في استضافة هذه البطولة الكبرى؟
1: طبعا انت عارف ان الاتحاد الدولي له تصنيف حق الدول جميعها، احنا اكثر من بطولة سواء للرجال او السيدات وحضور ورش او عمل ورش عمل سواء دولية في الكويت او في خارج الكويت. واحنا تصنيف الكويت في 2023 في لعبة هوكي الجليد كان 50 بعد عدة مباريات وبطولات في كأس العالم، الان تصنيفنا في 2026 وصلنا 46، يعني 42 دولة تحت دولة الكويت. احنا متقدمين، تقدمنا من 50 الى 46 في لعبة مثل لعبة هوكي الجليد، هذا انجاز نفتخر في هذه اللعبة. لذلك كانت اثبتت الكويت في لعبة هوكي الجليد لها بصمة ولها تصنيف وبارتفاع من يعني من سنة الى سنة قاعد ترتفع وتتطور اللعبة في الكويت.
2: أكيد، وهذا التطور يسبق أكيد عمل كبير من قبلكم، من قبل أكيد نادي الهوكي الجليد في الكويت. مشكورين على هذا العمل والارتقاء في هذه اللعبة. إلى أي مدى يعكس هذا القرار مكانة الكويت على خريطة الرياضات الشتوية على المستوى الدولي؟
1: والله احنا الدولي شوف، بداية الكويت الآن هي رئاسة الاتحاد الخليجي وأيضا التنظيمية الخليجية في الكويت ومقرها الكويت، وأيضا رئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد من الكويت ومقر الكويت، قاعد نقود اللعبة في الوطن العربي وقاعد نرسم وأيضا نطور وننشر اللعبة في المنطقة العربية. كانت لنا قبل 3 سنوات إلى 4 سنوات المغرب أول اجتماع كان لنا للدول العربية، دعمنا الاتحاد المغربي، الآن عندهم صالة كبيرة حديثة للتو منتهي من إنشائها، فالتطور بالمنطقة كلها قاعد يطلع للعبة. إن شاء الله الكويت هي في قيادة هذا التطور والانتشار للعبة.
2: أبرز الاستعدادات سيد فهيد التي ستبدأون فيها كنادي الهوكي الجديد منذ الآن لضمان تنظيم مميز لبطولة اللي راح تكون في مارس المقبل؟
1: نعم، هي توفير متطلبات الاتحاد الدولي الـ IHF للهوكي على الجليد من حيث سواء الفنية أو الإدارية أو في دعم اللوجستي للبطولة مثل الغرف، عدد الغرف، عدد العيادات، عدد أمور كثيرة داخل الصالة تطلبها. احنا الحمد لله صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتية بدعم من الدولة، قياسات أولمبية معتمدة، والصالة نفسها معتمدة في الاتحاد الدولي لأن صالة التزلج في منطقة بيان هذه آخر ما توصل لصناعات صالات التزلج في العالم اللي حاليا يلعبون في كأس العالم ديفيجن 1 راح تشوفها.

0: نفس هذه الصالة اللي بالكويت اللي فيها سيفتي زيادة أكثر حق اللاعب حماية. فإن شاء الله أن ملبين جميع متطلبات الاتحاد الدولي.
1: جميل، في تنسيق ما بينكم وما بين الجهات الحكومية والهيئات الرياضية لتجهيز المنشآت واستقبال الوفود خلال البطولة إن شاء الله؟
0: نعم، دعم كامل من قبل اللجنة الأولمبية وأيضا الهيئة العامة للرياضة وأيضا المجلس الأولمبي الآسيوي. جميع هذه الجهود متضافرة لإخراج هذه البطولة أن تطلع بسمعة اليق في دولة الكويت، وخصوصا الكويت يعني مثل ما قالوا سباقة في احتضان هذه البطولات ودائما ناجحة بعد إقامتها في دولة الكويت، العالم كله يشهد البطولات هذه.
1: أكيد جهود تذكر فتشكر من قبل الجهات الرياضية اللي دائما ما والهيئات الرياضية في الكويت ما تدعم البطولات سواء في مختلف الرياضات مو على رياضة واحدة، فهذه تشكر على هذا التنظيم وهذه الدعم المستمر لمختلف الرياضات. إذا بتكلم عن البطولة بشكل تفصيلي، كم منتخب راح يشارك في هذه البطولة وحجم الوفود المنتظر وصولها إلى الكويت إذا تشرح بشكل تفصيلي حول هذه البطولة؟
0: طبعا هي مجموعتين، طبعا كأس العالم هو 4 مستويات، احنا المستوى الرابع. طبعا دول عديده فوق اكثر من 35 دوله ما تشارك في كأس العالم لانها ما وصلت الى المستوى او النقاط اللي يأهلها تلعب كأس العالم، والحمد لله احنا تأهلنا مع الدول هذه. طبعا 8 دول راح تلعب مجموعتين، مجموعه الكويت وسنغافوره وارمينيا واندونيسيا، هذه مجموعه A، وبي ايران وماليزيا والهند والمغرب، هذه مجموعة ثانية. المجموعتين هذيل هم اللي بديفيجن 4، هذه اللي مجموعتين راح تكون إن شاء الله البطولة.
1: أبي أخذك شوي بجانب فني، إذا من ناحية فنية قراءتك الفنية حول مجموعة الكويت مدى صعوبتها أو في يعني مستوى متوسط إذا تشرح بشكل تفصيلي؟
0: طبعا الكويت بالنسبة حق سنغافورة نازلين لنا من المستوى الثالث، لأن أنت عارف المستوى اللي يفوز كل مستوى ياخذون منه منتخب واحد يرتفع واللي فوق ينزل تحت. فسنغافورة نازلين من فوق مستواهم قوي، وأيضا أرمينيا كان ند لنا في كأس العالم اللي فات، فإن شاء الله. ولكن منتخبنا أيضا قوي ما يستهان فيه، يعني يضاهي هذه المنتخبات.
1: أكيد، وهذه فرصة أكيد بما أنها بطولة عالمية ففرصة للاعبين منتخبنا احتكاك مع لاعبين بمستويات متنافسة، هذا أكيد بيرجع بالإيجاب على مستوى اللاعبين بشكل عام.
0: نعم، احنا أكيد يعني عندنا دوري تعمدنا إشراك فيه محترفين من الدوري الروسي، أكثر من 8 لاعبين من الدوري الروسي قاعد يلعبون بالدوري الكويتي.
1: جميل.
0: كل هذا لرفع مستوى اللاعب الكويتي، وما شاء الله يعني بعد تجربة سنتين ما دخلنا للمحترفين الروس في الدوري الكويتي، قاعد نشوف الحين لاعبينا الوطنيين مستواهم جدا عالي من حيث السرعة، الباصات، اللياقة البدنية عالية. كل هذه الأمور تطورت بشكل كبير بسبب المحترفين في الدوري الكويتي لوقت الجريد.
1: وصلنا معك إلى الختام، ونسأل الله توفيق لكم في هذه البطولة وتنظيمها على يعني أعلى مستوى، وكذلك توفيق لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة. كلمة أخيرة إذا حاب تقول السيد فهيد العجمي رئيس نادي الألعاب الشتوية.
0: مشكورين، الله يعطيكم العافية على هالتواصل والدعم لجميع الرياضة والرياضيين، وإن شاء الله نكون عند قد المسؤولية ونعمل شيء يليق في سمعة بلدنا الكويت.
1: كل الشكر لك رئيس نادي الألعاب الشتوية السيد فهيد العجمي على هذا الشرح الوافي والكافي لاستضافة الكويت بطولة كأس العالم لهوكي الجليد لعام 2027.

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننتقل معاكم لأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.
1: تغلب فريق نادي السالمية على نظيره العربي بهدف نظيف، فيما تعادل نادي الكويت مع كاظمة دون أهداف في ختام مباريات الجولة 22 من مجموعة البطولة التي لعبت ضمن دوري زين الممتاز لكرة القدم.

0: ومن أخبارنا المحلية الرياضية، حيث أعلن نادي اليرموك التعاقد مع المدرب البرتغالي إغواو موتا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وستكون مهمته الأولى باستئناف دوري الدرجة الأولى في 25 من يوليو الجاري. ويضم الجهاز الفني برانكو مساعد مدرب، وإغواو كارلوس مدرب لياقة، وكليبر فاز معد بدني، وشاكر شطي مدرب حراس المرمى، ورفائيل محلل أداء.
1: في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ رياضة المعاقين، سوف يقام الدوري الكويتي الأول لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقين، على أن تنطلق منافساتها في يناير المقبل بمشاركة عدة فرق محلية، وتطبق النظم واللوائح الدولية المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وذلك بحسب ما ذكره رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية.

0: الرياضية لكرة السلة على الكراسي المتحركة السيد شافي الهاجري.
1: فاز منتخبنا الوطني لألعاب القوى بميدالية برونزية في ختام مشاركته بالبطولة العربية تحت 16 سنة وتحت 23 سنة والتي استضافتها مصر، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 12 ميدالية متنوعة، منها 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

0: أكد رئيس النادي الألعاب الشتوية السيد فهيد العجمي أن موافقة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على استضافة الكويت بطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2027 للمستوى الرابع بعد تعثر إقامتها بالكويت هذا العام بسبب الظروف الإقليمية تعد تأكيدا على المكانة المتميزة للكويت في محيطها الدولي.
1: وفي أخبارنا العالمية، حيث أعلن أياكس المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم تعاقده مع المغربية فؤاد الزهواني قادما من اتحاد تواركا.
0: بلغت كوتيفوار الأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم وللمرة الأولى بتاريخها بعد فوزها على كوراساو بهدفين دون رد في فيلادلفيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة لمونديال 2026.
1: حقق منتخب الإكوادور فوزا ثمينا على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

0: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وثاني حواراتنا في هذه الحلقة. تواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم إثارتها لليوم 16 على التوالي بعدما شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المثيرة للجدل والنتائج المفاجئة بالبطولة والتي انطلقت في يوم 11 من شهر يونيو الجاري. وللحديث عن منافسات كأس العالم معنا عبر الاتصال الهاتفي الإعلامي والصحفي الرياضي السيد مالك عدنان. حياك الله كابتن مالك، وسعيدين بسمع صوتك في برنامج أحداث رياضية.
2: الله يحييك ومساك الله بالخير أخوي سليمان، ومسي بالخير على أخوي أحمد وعلى السادة المستمعين.
3: حياك الله أستاذ، والساعة المباركة.
2: يا
1: هلا كابتن مالك. أكيد منافسات كأس العالم يوم عن يوم تزيد إثارتها والنتائج المفاجأة والفرق ما تقدم المستويات. بالبداية إذا بتكلم عن وصلنا تقريبا إلى مشارف نهاية أو نهاية دور المجموعات، كيف تقيم المستوى الفني العام للفرق المشاركة في هذا المونديال مقارنة بالنسخة الماضية؟
2: أنا أعتقد يعني صراحة لاحظ تطور المنتخبات الأفريقية، يعني مشاركاتهم إلى الآن مشاركات إيجابية. إلى الآن معظم المنتخبات الأفريقية سواء العربية أو حتى الغير عربية لاحظ يعني تألقهم في دور مجموعات. في المقابل قارة آسيا لاحظ فيه تذبذب في المستوى، يمكن إذا نستثني المنتخب الأسترالي والمنتخب الياباني. في المقابل بقية المنتخبات الأسيوية صراحة مشاركات مخيبة للآمال، على الرغم من أنه يعني من بين 48 منتخب 32 تأهلوا فقط 16 يغادرون، لكن لاحظنا يمكن عدد كبير من المنتخبات الآسيوية ودعت بشكل مبكر، فأشوف في تراجع في المستوى. في المقابل القارة الأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية مثل ما نلاحظ إحنا دائما أنهم لهم كفة أرجح، وأيضا أمريكا الشمالية لاحظ أيضا حتى تألق منتخباتها، كون يعني البطولة موجودة في كندا، في المكسيك وفي أمريكا، فبالتالي لاحظنا تأهل المنتخبات المستضيفة.
3: نعم
1: جميل. بتكلم ذكرت المنتخبات الآسيوية والأفريقية بشكل عام، كابتن مالك أبرز المدارس الكروية التي لفتت انتباهك في هذه البطولة، الأوروبية، اللاتينية، الآسيوية أم الأفريقية اللي كانت لها نصيب الأكبر في المستوى في هذه البطولة؟
2: أنا أعتقد يمكن المنتخبات الأفريقية يعني تلعب على الإغلاق المساحات، تعمل على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة، وأجادت هذا الشيء. ولاحظنا يمكن المنتخب المصري طبقها، منتخب الراس الأخضر يعني لا خسر ولا فاز لكن تأهل بفضل التعادلات اللي صارت في المجموعة، ولاحظنا تأهلهم كثاني المجموعة برفقة المنتخب الأسباني. في المقابل المنتخبات الأسيوية حتى لما تأخذ النهج الدفاعي لكن المنظومة الدفاعية ما تكون على مستوى عالي جدا. لاحظنا منتخب الأردني استقباله للكرات الثابتة هذه أثرت بشكل سلبي، بالإضافة يمكن لبقية المنتخبات العربية في آسيا لاحظنا يمكن سوء التنظيم الدفاعي.

0: منتخب السعودي لاحظنا سخط الإعلام، كان يتمنون مشاركة بشكل أفضل وتحقيق نتائج إيجابية، لأن المنتخب السعودي يعني صراحة ما ينقص شيء، لكن كان ينقص التنظيم، يمكن ما كان في استقرار فني بالفترات الأخيرة وتغيير عدد المدربين.
1: نعم، برأيك يعني أستاذ مالك، شنو أبرز المفاجآت الفنية اللي شهدناها في دور المجموعات من وجهة يعني نظرك؟
0: أنا أعتقد الرأس الأخضر كونه أول

0: اخيرا لاحظنا يمكن قدر يتماسك امام المنتخب السعودي ويخطف نقطه ويتاهل للدور القادم. هذه يعني واحده صراحه من المفاجات اللي شفناها في البطوله. احيانا في بعض
1: صحيح.
0: الفرق اللي تشاكل اول مره ممكن تعاني من موضوع قله الخبره،
1: نعم
0: لكن لاحظنا كان في تماسك واضح من المنتخب.
1: نعم، هل نقدر نقول ان يعني المنتخبات المتوسطه والصغيره صارت اكثر قدره على منافسه الكبار؟
0: نعم بلا شك، يعني المنتخب الياباني نلاحظ انه هو قلل الفجوه، لاحظنا في النسخ الاخيره والنسخه هذه انه قادر يتغلب على المنتخبات الاوروبيه. في السابق لاحظنا يمكن دائما المنتخبات الاسيويه تشوف نفسها اقل من المنتخبات الاوروبيه، تدخل بخوف تدخل برهبه، لكن المنتخب الياباني يعني اثبت جدارته. المنتخب الاسترالي على الرغم من انه كان في ملاحظات كثيره على مشوارهم في التصفيات، لكن بوصولهم لكاس العالم هذه المره الثانيه اللي تاهل من الدور الاول، فاكيد يعني هذه من الامور الايجابيه. المنتخب الكوري الان يعني حظوظه صعبه في التاهل، بدا بدايه جيده في البطوله بانتصاره على المنتخب التشيكي منتخب اوروبي، ولكن بعدها لاحظ يمكن صار في استهتار امام منتخب جنوب افريقيا، وايضا خسارتهم امام صاحب الارض المكسيك اللي يعتبر الاصعب في المجموعه. فبالتالي مثل ما ذكرت يعني فعلا الفجوه بدات تقل، ولكن ايضا هناك بعض التراجع.
2: بالنسبه لك كابتن مالك، اكثر منتخب يقدم كره جماعيه مميزه، لكن اذا بسالك افضل منتخب شفته يقدم كره جماعيه خلال هذه البطوله ولحد يعني دور المجموعات؟
0: انا اعتقد يعني المنتخب الاسباني بسبب الاستقرار الفني ويعني العناصر نفسها المدرب نفسه، فبالتالي منذ تحقيق من بطوله اليورو اليوم هذا نلاحظ حتى اذا تغير ثلاث اربع عناصر في التشكيله الاساسيه لكن الافكار نفسها تتطبق وتكون على مستوى عالي جدا. منتخب الارجنتيني العمود الفقري ونواة الفريق المتواجدة في بطولة المونديال السابق بالإضافة لبطولة كوبا أمريكا حققوها مرتين، فبالتالي لاحظنا في استقرار فني كبير لصالح المنتخب الأرجنتيني، وهذا يمكن عكس منتخب البرتغال. يعني في أسماء كبيرة في التشكيلة ولكن لاحظ يعني الفرديات تطغى على التشكيلة في بعض المواقف اللي تصير في أرضية الملعب، لكن بشكل عام نقدر نقول حتى المنتخب الفرنسي خصوصا في الأشواط الثانية يشتغل بشكل صحيح.
2: جميل. بالنسبة لك كابتن مالك، أكثر منتخب يعني خيب توقعاتك كان يعني ظهر بصورة ما قبل البطولة وتوقعنا له يعني مثلا مستوى مغاير ما يقدمه الحين، فإذا عندك أكثر منتخب شايفه أنه عكس التوقعات وخيب التوقعات خلال البطولة؟
0: أنا أعتقد يعني منتخب الأورغواي كان ممكن يظهر بشكل أفضل في التصفيات، كان في استقرار في بطولة كوبا أمريكا لم يظهر بالشكل السيء، ولكن في المونديال أنه يغادر من أول دور أنا أعتقد يعني هذه من الأمور السلبية للمنتخب الأورغواي، لأنه هو صراحة يعني منتخب عودنا على الروح القتالية، لكن هذه ثاني مرة يغادر من دور المجموعات على الرغم أنه تشوفه بالتصفيات تقول انه ممكن منتخب يقدم شيء كبير.
2: هل تشوف ان غياب الاستقرار في غرفه الملابس كابتن مالك هو ما ادى وظهر مستوى الاوروغواي بهذه الصوره؟
0: طبعا يمكن لما تشوف كابتن الفريق يتبدل في الدقيقه 58 في مباراه مصيريه في لحظه كان يحتاج فيها منتخب الاوروغواي لتسجيل هدف او هدفين، ايضا حتى اللاعبين لما كانوا يغادرون الملعب ما كان في مصافحه ما بينهم وما بين المدرب، المؤتمرات الصحفيه الاخبار كانت كلها تتطرق عن الانشقاقات اللي موجودة في غرفة التبديل وهذه أثرت عليهم بشكل سلبي.
1: نعم أستاذ مالك، يعني هل إذا بنسأل عن اللاعب الأبرز في البطولة اللي يعني جذب الأضواء حتى هذه اللحظة، منو وليش؟
0: أنا أعتقد ميسي ذهب لا يصدق، التسجيلة للهاتريك، استمرار التألق، تحطيم الرقم القياسي لميروسلاف كلوز الهداف التاريخي بطولة كأس العالم، أيضا كيليان مبابي مستمر بالمطاردة، لاحظ متى ما سجل ميسي يرد مبابي في المباراة اللي بعدها يسجل أهداف، هم تقريبا يعني أبرز لاعبين. لامين يامال دائما عامل فارق لصالح المنتخب الأسباني، وأنا أعتقد حتى كريستيانو رونالدو في المباراة الأخيرة نقدر نقول أنه صار في تطور على أداء مقارنة في المباراة الأولى.
1: صحيح.
0: ممكن في مباراة أمام كولومبيا يحاول الاستمرار، يعني هو حتى لما سجل هدف طالع الجمهور قال أنا عدت مرة أخرى.
2: يعني تشوف أن ميسي صاحب خلينا نقول لقب أفضل لاعب في دور المجموعات؟
0: الى الان اشوف نعم كفه ميسي ارجح يعني عن بقيه اللاعبين، وايضا اعتقد ان امام المنتخب الاردني ممكن يشارك كبديل يعني حسب الاخبار الاخيره اللي شفناها.
2: جميل. من اكثر لاعب تطور مستواه مقارنه بما كان عليه قبل المونديال كابتن مالك؟
0: انا اعتقد اوليسي يعني من افضل اللاعبين اللي تطور اداءه، يعني احنا في المونديال السابق ما كنا حتى نسمع اسمه مع اللاعبين اللي ممكن يتم استدعائهم، الان هو اسم قوي و يعني فارض نفسه في تشكيلة المنتخب الفرنسي على الرغم من المنتخب الفرنسي يعني في 9 عناصر بالهجوم وكل العناصر اللي موجودة

0: تم حقق انجازات على صعيد الانديه وعلى صعيد المنتخبات، متى ما حصل على فرصتهم لاحظ تسجيل الاهداف نفس باركولا، نفس دوي، ديمبلي، مبابي. فبالتالي فارض اسمه ما بين هالاسماء انا اعتقد يعني وليسي عمل طفره كبيره على مستوى الشخصي.
1: اكيد في كل بطوله كابتن مالك نشوف لاعبين يعني تكتشفهم هذه البطولات، خصوصا البطولات المجمعه. الى دور المجموعات كابتن مالك، منو اللاعب اللي تشوف اكتشاف هذه البطوله لحد الان؟
0: انا اعتقد ابو عدي لاعب وسط المنتخب المغربي مستوى عالي، مستوى كبير، كان ممكن يمثل المنتخب الفرنسي الان يمثل المنتخب المغربي في وسط الميدان، خصوصا امام المنتخب البرازيلي في المباراه الافتتاحيه يعني ابرز نفسه. ايضا عياري احد اللاعبين المميزين اللي برز مع المنتخب السويدي، اللاعب جاست رغم المغادره ولكن يعتبر يعني احد اميز اللاعبين اللي شفناهم في البطوله. فانا اشوف يعني هي فرصه كبيره جدا للاعبين الصغار ان يثبتون نفسهم.
1: اكيد. وعلى مستوى حراسه المرمى يعني اكثر يعني دائما ما نسمع ان هذه البطوله يعني بطوله حراسه المرمى، شفنا ارقام قياسيه تكسر في هذه البطوله. بالنسبه لك الى دور المجموعات كابتن مالك، حراس المرمى المميزين اللي لفتوا نظرك خلال دور المجموعات؟
0: انا اعتقد الحارس فوزين يعني 40 سنه ولكن يلعب بخبره كبيره على الرغم انه كان بعيد عن الاضواء خلال مسيرته يلعب في انديه الدرجه الثانيه في الدوري البرتغالي، فبالتالي يعني ما شفنا عليه اضواء خلال مسيرته. اللي تابع يمكن على صعيد الانديه ما كان له الصيت الكبير، لكن في هذه البطوله في اول مباراه امام المنتخب الاسباني خرج بشباك نظيفه، ومن ثم ايضا حتى امام منتخب الاوروغواي صحيح انه استقبل هدفين لكن ظهر بشكل جيد. امام المنتخب السعودي كان يمنع العرضيات، يمكن المنتخب السعودي قوته في العرضيات، فلاحظنا ان الحارس دائما يتدخل بالوقت الصحيح وايضا حافظ على نظافه شباكه، ساهم بشكل مباشر بتاهل الراس الاخضر. الراس الاخضر في مباراتين ما سجلوا اهداف، فقط المباراه الوحيده اللي سجل اللي كانت امام منتخب الاوروغواي، ورغم ذلك تاهل. انا اعتقد يعني الحارس عمل شغل كبير جدا في التاهل. ايضا حارس كوراساو في المباراه الثانيه امام منتخب الاكوادور يعني عمل تصديات كثيره في هذه المباراه، 15 تصدي حطم الرقم القياسي. يعني لاحظ الاسماء اللي تالقت ما تالقت مع اسماء منتخبات المرشحه لتحقيق البطوله لكن مع اسماء منتخبات شاركت لاول مره، فبالتالي اكيد الفتوا الانظار.
1: اكيد بعد دور المجموعات اتضحت معك الصوره لابرز المرشحين. دائما يعني قبل البطوله ناس تقول لك ان للحين خلينا ننطر دور المجموعات، لكن بعد يعني شرفنا على وصول نهايه دور المجموعات اتضح معك من هو المرشح او ثلاثه من المرشحين بالنسبه لك لتحقيق هذا اللقب؟
0: المنتخب الفرنسي انا اعتقد يعني اثبت انه يمتلك عناصر كثيره واثبت انه قادر يعمل تشكيلتين وكل التشكيلتين ممكن ينافسون حتى على البطوله بسبب جوده عناصر اللاعبين، مع ان طريقهم صعب يعني هم تقريبا يواجه المنتخب السويدي ثم يواجه المنتخب الالماني، هذا طريق صعب. لكن انا اعتقد المنتخب الفرنسي بسبب جوده العناصر وبسبب خبرته لوصوله نهائيا كاس العالم ورا بعض ما استبعد ان تصير للمره الثالثه على التوالي لاول مره في تاريخ هذه البطوله. المنتخب الارجنتيني ممكن طريق المنتخب الارجنتيني يساعد انه يوصل لغايه نهائي البطوله، وفي دور 32 واجه منتخب الراس الاخضر، نعم منتخب صعب ولكن حسبه الادوار الاقصائيه شاهدنا منتخب الارجنتيني اخر ثلاث بطولات كبرى حققهم، فبالتالي اشوف ان في كفه ارجح لصالح المنتخب الارجنتيني، حتى الطريق يعني يبدو ان طريق يعني بالمتناول وقادر يوصل لنصف النهائي، وثم من نصف النهائي تبدا المواجهات الصعبه.
1: بالنسبه لك كابتن مالك ومتبقي يعني مباراتين للمشاركات العربيه، مباراه الاردن مع الارجنتين وكذلك الجزائر مع النمسا، تقييمك بشكل عام للمشاركه العربيه خلال دور المجموعات وخلال هذه البطوله، من تاهل ومن خرج مبكرا من هذه البطوله؟
0: انا اعتقد يعني المنتخبات العربيه صراحه ما ظهرت بالشكل المناسب، يعني عدد كبير من المنتخبات غادرت في الدور الاول. احنا نعلم ان هناك اكثر من فرصه، في حال ما حققت الاول امامك المركز الثاني، في حال ما حققت المركز الثاني امامك افضل الثوالث ياخذون افضل ثمن ثوالث، فبالتالي يعني معظم البطوله او ثلثي البطوله ممكن يتاهلوا الدور القادم. فعدم تاهل عدد كبير من المنتخبات العربيه انا اشوف ان هذا امر بحاجه لتطور. المنتخب القطري على سبيل المثال حقق بطوله كاس اسيا مرتين على التوالي، بالتالي احنا عارفين في امكانيه لكن هذه الامكانيه ما ظهرت مع المدرب لوبوتيجي. المنتخب الاردني وصل لي وصافه كاس اسيا، وصافه كاس العرب، يمتلك كميه كبيره من اللاعبين المميزين لكن ايضا لم يكشر عن انيابه في هذه البطوله، تقدم على المنتخب الجزائري لكن فرط بهذا التقدم باستقباله لهدفين من كرات ثابته. بالتالي انا اعتقد المنتخبات العربيه بحاجه

0: تطور اكثر، بحاجه لاستقرار فني. الاستقرار على المدرب الصحيح انا اعتقد يعطيهم يعني منظومه اقوى. هذا اللي شفناه يمكن مع منتخب الراس الاخضر، والاستقرار الفني الكبير ساهم في تاهل من الدور اللي بعده.
1: جميل. بما ان احنا قاعد نتكلم عن كاس العالم، بسالك عن رايك بالبطوله بشكل عام، وبالتحديد موضوع وقفات الترطيب وشرب الماء. في ناس قالت قاعد تكسر رتم، في ناس قالت يعني هذه حمايه للاعبين، المدربين اكيد معترضين، في جماهير يعني تقول لك هذه مساحه اعلانيه يمكن. يعني خلينا نقول بشكل عام كابتن مالك، يعني بالنسبه لوقفات الترطيب رايك فيها، هل فعلا كسرت الرتم ولا موضوع ان حمايه وسلامه للاعبين؟
0: نعم، اعتقد ان كسرت رتم المباريات. انا اعتقد ان افضل اشخاص ممكن تسالهم عن هذا الامر هما المدربين المشاركين في البطوله او حتى اللاعبين. الى الان يعني شفنا المدربين على راسهم يورجن كلوب تكلم ان هذا يؤثر بشكل سلبي على الفريق. الفريق دائما لاحظ ان المباريات في اول 5 دقائق تبدا تاخذ النسق التصاعدي، يعني ما توصل للحده اللي انت متوقعها، لكن في اول الدقائق يبدا التسخين للفريق وتلاحظ ان الفريق يزيد من الرتم. فبالتالي لما يوصل لذروته ممكن يوصل في الدقيقة 25، أنا أي في الدقيقة 25 في ذروة المنتخب وأوقف المباراة، أنا أعتقد أن هذه تأثر بشكل سلبي. لاحظنا اعتراضات كبيرة، لاحظنا حتى لويفا سربوا عبر الأخبار أن إحنا في المرات القادمة ما راح نسوي اللي عمله الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما راح نعيد الكرة في موضوع التوقفات اللي تصير أثناء المباريات. لاحظنا حتى يمكن في منتخبات تتقدم بنتيجة ثم يصبح التوقف ويقل الرتم بعد التوقف وتستفيد بعض المنتخبات. فأنا أشوف أن أنا ضد الشيء هذا صراحة، ولازم يكون حسب الجو. يعني هو في السابق كان في توقفات بحسب تقدير الحكم، حسب درجة حرارة في الملعب، يعني مثلا كان درجة حرارة 40 والحكم هو نفسه يمارس معهم كرة القدم ويكون موجود يبذل مجهود بدني، فهو
1: حسب الحدث
0: لما يلاحظ في تعب يتوقف. نعم،
1: أقول يقيم الحدث بشكل عام الحكم معهم في أرضية الملعب.
0: نعم صحيح، وحتى التوقف في السابق يعني كان دقيقة بس، أما الآن يعني وصل لست دقائق، أعتقد وقت طويل صراحة،
1: صارت 4 أشواط.
0: صحيح.
1: جميل. سؤال أخير كابتن مالك، على عجالة، منتخب صغير مثل الراس الأخضر وصل للأدوار الإقصائية، هل هذا نجاح للنظام الجديد نظام 48 فريق أم هذا استثناء؟
0: أنا أعتقد أن صراحة نجاح. في منتخبات كان ممكن ما توصل بسبب القلة عدد المنتخبات في السابق. أكثر منتخبات اللي استفاد من زيادة عدد المنتخبات هم منتخبات الآسيوية والأفريقية في حجز عدد من المقاعد. الآن أعتقد شافوا التجربة لأول مرة، شافوا أن زيادة عدد المنتخبات لا يعني أن البطولة راح تصير أسهل، فبالتالي أنا أعتقد أن المنتخبات راح تركز على تطور أدائها في المرات القادمة.
2: نعم، كل الشكر للإعلامي الأستاذ مالك عدنان وعساك القوة. مستمع الكرام، نتوقف معاكم ونستكمل معاكم برنامجنا، ولكن نتوقف للفترة الدينية لصلاة المغرب.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: يا هلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعين برنامج أحداث رياضية. وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم في حوارات ومساحات حوارية مختلفة، بدأناها في استضافة الكويت لبطولة كأس العالم لهوكي الجليد، وكان معنا رئيس نادي الألعاب الشتوية السيد فهيد العجمي، وكذلك انتقلنا إلى المونديال، مونديال العالم والكرة العالمية، وتكلمنا عن أبرز المباريات والنتائج التي كانت في دور المجموعات في الأيام السابقة، وكان معنا عبر الاتصال الهاتفي الإعلام والصحفي مالك عدنان، وكذلك عدة أخبار رياضية. فوصلنا معكم إلى الختام في هذه الحلقة من برنامج أحداث رياضية، وتقبلوا معنا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي،
1: ومن التقديم سليمان الكفيفة ومحدثكم أحمد الطراح،
0: ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر،
1: ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي،
0: ومن التنفيذ سعود لسهلي.
1: وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: أنت تسمع هوانا خليجي.
1: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الآن عبر تردد إذاعة دولة الكويت، وهوانا دائما خليجي.
2: من فعاليات، من أخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الأمور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمودة.
0: كل سبت على إذاعة دولة الكويت
3: نسمة هوانا
4: تبتدي من دارنا وتهب،
3: تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى بيرد.
2: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعينا في ساعة إذاعية جديدة نقضيها وياكم في كل سبت من الساعة 7 للساعة 8 بتوقيت دولة الكويت، وعبر أثير إذاعة الكويت، ومن قلب كويتي محب لكل دول الخليج ولكل الأهواء الخليجيين. اليوم نقول هوانا خليجي وهو اسم برنامجنا، ومن هذا الاسم ننطلق في 6 دول من دول الخليج، وكل يوم أو كل أسبوع عندنا محطة نوقف فيها ونسلط الضوء على دولة من دول الخليج، فعاليات صيفية، مهرجانات، أعمال فنية، إنجازات، لقاءات، ضيوف وغيرها، كل هذا تلاقونه في الهوى الخليجي. واليوم نشوف وين المحطة اللي راح تكون من محطات الخليج، وراح يكون هوانا وهواكم خليجي.
0: هوانا خليجي، خليجنا، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات وكل جديد يجمعنا.

وخلينا نذكركم لكل اللي قاعدين يسمعونا عبر الإذاعة، أنتوا قاعد تسمعونا على الأف أم، ولكن هناك أيضا موجة أخرى على الأي أم اللي هي 540 لكل اللي يسمعونا من خارج دولة الكويت، سواء من الخليج أو من بقية الدول. هذه إذاعة دولة الكويت البرنامج العام. وأيضا تقدرون تسمعونا عبر تطبيق 51، وهو المنصة الرسمية لوزارة الإعلام بكل قنواتها الإذاعية والتلفزيونية ببث حي ومباشر. وهذه المنصة تحمل أيضا الكثير أكثر من الحي، البث الحي والمباشر للبرامج. فحياكم الله لكل اللي قاعد يسمعنا من داخل الكويت ومن خارج الكويت.

0: ننطلق معكم في هذه الحلقة، ودائما في بداية الحلقة لكم أجمل تحية من فريق العمل في هوانا خليجي. هذه تحيات الإعداد آلاء الوزان وصالح العنزي، وتحياتي من التقديم منيا الحجي، الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، والمتابعة والتنسيق علي أبو عباس، أما التنفيذ على الهواء مباشرة حنان الصقر، ويبقى هوانا خليجي هو لمخرجنا عبدالوهاب الصلاحات. انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هواء هوانا خليجي في هذه الحلقة.
1: احنا نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي، مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا. انتوا الكيكة الأكبر والأجمل.

0: تعد المملكة العربية السعودية أكبر دول الخليج من حيث المساحة، وتمثل ثقل اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة. وتشهد المملكة تحول غير مسبوق في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030 اللي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. أبرزت السعودية في السنوات الأخيرة كمركز إقليمي للفعاليات الترفيهية والثقافية من خلال تنظيم مواسم ضخمة مثل موسم الرياض،
1: صب لي من الدلات قهوة شاذة،
0: واستقطاب أبرز الفعاليات العالمية، كما تعمل على تنفيذ مشاريع مستقبلية كبيرة مثل مشروع نيوم اللي يعد نموذج لمدن المستقبل الذكية، إلى جانب تطوير الوجهات السياحية مثل العلا.
2: أنت تسمع هوانا خليجي.

حياكم الله من جديد مستمعينا في هوانا خليجي، ومثل ما عودناكم في كل حلقة لنا محطات نوقف فيها مع أبرز الأنشطة والفعاليات خصوصا في موسم الصيف اللي كان معروف عنا أن موسم راكد. أما اليوم هناك توجه خليجي من كل دول الخليج بإحياء موسم الصيف ثقافيا رياضيا اجتماعيا وسياحيا، فنشوف كل دولة تجتهد أنها تطلع أفضل الأنشطة ويكون لها أكبر إقبال خلال فترة الصيف، وهذا تحدي واضح لحرارة الصيف اللي هي طبعا في الخليج مختلفة عن كل العالم. اليوم نشوف العالم كله يعاني من موجة حر، ولكن الخليج يتحدى هذه الحرارة بمجموعة من الفعاليات الممتازة. خلينا نبتدي من

0: طبعا اليوم لما نتكلم عن الأنشطة والفعاليات الجميلة اللي موجودة في الدوحة لازم ننطلق أول شيء بالمهرجانات والفعاليات العالمية. اليوم الدوحة وجهة عالمية خصوصا بعد استضافة كأس العالم، صارت اسم معروف ومتردد عالميا، وأيضا نشاطها في السياحة والحركة السياحية، مطارها العالمي، الخطوط الجوية القطرية العالمية، صارت وجهة لكل العالم، لذلك نلاقي الفعاليات على مستوى عالمي. خلنا نبتدي في المهرجانات والفعاليات العائلية. أول شيء مهرجان قطر للألعاب بنسخته اللي تحمل أكثر من 40 علامة تجارية عالمية للألعاب مثل ديزني ومارفل وباربي وغيرها، عروض حية، مسرحيات حية في مناطق تفاعلية تناسب الأسرة ككل مو بس للأطفال، راح تبتدي من 1 أو من الأول من شهر يوليو حتى 31 يوليو، من الثانية ظهرا حتى 10 مساء كل أيام الأسبوع راح تكون في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. تقدرون تدخلون لها أونلاين وتحجزون أونلاين وتستمتعون بهذه العروض الحية اللي كنا نتعنى ونسافر نروح أوروبا عشان نشوف أكبر عروض ديزني، اليوم موجودة في الدوحة. أيضا من الأنشطة العالمية اللي هي تجربة عالم ماينكرافت إكسبيرينس العالمية، فعالية تفاعلية يعني مغامرة كبيرة مخصصة لعشاق هذه اللعبة، ورح تكون أيضا أو تنطلق في 28 يوليو اللي هو الشهر المقبل خلال أيام قليلة، وتستمر حتى 27 أغسطس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. إلى جانبها راح يكون هناك المخيم الصيفي لمهرجان الألعاب اللي هو فيه أنشطة ترفيهية تعليمية للأطفال والمراهقين، كذلك من الخامس من يوليو حتى نهاية شهر يوليو، ويوليو احنا نقصد شهر 7. من الدوحة خلينا ننتقل إلى المنامة البحرين، وأيضا مثل ما هو معروف المنامة عاصمة دائما حية ونشيطة بالفعاليات، ولكن خلينا ننطلق في المسرحيات والعروض المسرحية اللي راح تكون موجودة في شهر يوليو أو شهر 7 في المنامة، وتحديدا على مسرح بيون الدانة بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض. هذه العروض والفعاليات راح تبتدي بمسرحية البيت المسكون، عرض مسرحي تفاعلي يدمج الرعب بالإثارة، من 15 يوليو حتى 18 يوليو يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض. وأيضا في فعالية حية استثنائية راح تكون فقط في شهر يوليو في منطقة المشجعين، التي فور فان زون، اللي هو عرض حي ومباشر لمباريات نصف نهائي وأيضا نهائي كأس العالم 2026 على أكبر شاشة عرض راح تكون في البحرين، وراح يكون إلى جانبها سحوبات وجوائز، راح تنطلق من 3-14 يوليو وتستمر حتى 1-19 يوليو اللي هو موعد المباراة النهائية في بطولة كأس العالم. هوانا
1: خليجي. تعد مملكة البحرين من الدول الخليجية ذات التاريخ العريق، وهي مركز مالي مهم في المنطقة. تتميز البحرين بكونها من أوائل الدول اللي شهدت تطور في القطاع المصرفي اللي خلاها وجهة رئيسية للأعمال والاستثمار. إلى جانب ذلك تحتفظ البحرين بهويتها الثقافية والتراثية من خلال أسواقها التقليدية وفعالياتها الفنية، وتستضيف أيضا فعاليات رياضية عالمية مثل سباقات الفورميلا 1 اللي تعزز حضورها دولي وتساهم في تنشيط القطاع السياحي.

0: أتوقع مع هذا الصوت وهذا النغم وهذه الأغنية عرفنا أن محطتنا اليوم في هوانا خليجي راح تكون منطلقة من مملكة البحرين الشقيقة والحبيبة والقريبة إلى قلوبنا جميعا، وأيضا ضيفتنا اللي موجودة في الاستديو هي قريبة لقلوبنا جميعا. أتوقع من أول كلمة راح تعرفونها ومن صوتها راح تعرفونها، بس إحنا نبي نعرفكم عليها أكثر من خلال هذا الفلاش.
1: من مملكة البحرين الشقيقة،
2: في هذه الحرب إحنا عرفنا شيء واحد، أن إحنا مو ست دول، إحنا دولة واحدة.
1: ومن أسرة فنية عرفت بحضورها في الساحة الخليجية،
3: تربيت على شيء أنه من وانا صغيرة شلت المسؤولية،
1: قدرت إنها تصنع لنفسها اسم ومكانة خاصة بعيد عن المقارنات، وتعتمد على موهبتها واجتهادها وخطواتها الفنية المدروسة واختيارات المختلفة للشخصيات والأدوار اللي تجسدها.
3: أبي العمل اللي صدق قال هذا الدور، لأن الناس دائما تشوفني وايد كررت هالشيء لقاءاتي، إني أقول إن أنا وايد انعرضت علي دور البنت الحلوة اللي الشباب يحبونها.
1: فنانة عرفناها بابتسامتها وعفويتها وضحكتها اللي تلامس القلوب.
3: خيرو خيرو.
1: ضيفتنا اليوم الفنانة البحرينية شيلاء سبت، اللي عرفها الجمهور من خلال مشاركاتها المتنوعة في الدراما الخليجية، بعد ما بدت رحلتها من عالم الأزياء والجمال قبل ما تتجه إلى التمثيل.
3: يعني أي بنت لازم بتحافظ على يعني شكلها أو بشرتها أو بس يعني مثلا إذا وصلت مرحلة أنه يعني قاعدة أكبر، بالعكس أنا بالنسبة لي أحسن، لأن في عمر معين ما في وايد ممثلات.
1: قدمت شيلاء العديد من الأعمال اللي رسخت حضورها عند الجمهور الكويتي والخليجي.
3: يعني مسلسل 40 في 20، زين كان مفروض أنا أكون في المسلسل، والمخرج يعني سوينا كاستنج وكل شيء، قال مفروض يكون عمري بال40، سوينا كاستنج وحاولوا يكبروني بالمكياج، وقال لي المخرج شكلك مستحيل ما يعطي 40، يعني لو ما يعطي 40.
1: وتنتمي شيلاء إلى عائلة فنية معروفة، فوالدتها الفنانة فاطمة إسماعيل وشقيقتها شيماء وشذا وأبرار سبت، وكل واحدة منهم لها بصمتها الخاصة فيها في المجال الفني.
4: برغم الفرق في الأعمار لكن احنا كلنا قراب من بعض. بس انا ولا يمكن الينون اللي اسويه في بيتنا اسويه في السوشيال ميديا نفس.
5: لا لا لا لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: وفي هوانا خليجي نبي نسلط الضوء اليوم على جانب من مشوارها الفني وأبرز محطاتها الفنية وتجاربها في الدراما الخليجية. خلونا نرحب بضيفتنا اللي منورتنا داخل الاستديو، الفنانة البحرينية شيلاء سبت.
7: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات وكل جديد يجمعنا.
0: حياكم الله من جديد. أكيد بعد ما سمعنا هذا الفلاش عرفنا من ضيفتنا اللي موجودة ويانا ومنورتنا بصراحة بالاستديو شيلاء، حياك الله.
8: الله يحييك ويسلمك. طبعا أنا وايد سعيدة اليوم أن أنا موجودة معاكم بإذاعة دولة الكويت، وطبعا يعني ما يحتاج الناس تدرينا ديرتي الثانية هي الكويت، يعني أنا صج بحرينية بس كويتية بعد.
0: أكيد أكيد. ونتشرف فيك شيلاء. اليوم إحنا بناخذ جوانب مختلفة بصراحة، وإحنا برنامجنا اسمها هوانا خليجي، فإحنا في كل حلقة نروح بالروح والجسد للمكان اللي إحنا فيه. لكن تعرفين خصوصية العلاقة الكويتية البحرينية
8: طبعاً.
0: أكيد أنت تدرين هذه علاقة مختلفة
8: صحيح.
0: فاليوم إحنا بنحس كأننا إحنا وياك في البحرين. خلينا

0: ننطلق في لقائنا نقول وايد في فنانات اشتغلوا من أكثر من دولة خليجية، فأنت شنو يعني لك أن الفنان يكون خليجي ما يكون عنده هوية فقط؟ يعني اليوم يقولون الفنانة الخليجية، وخصوصا ترى العرب والله ما يدرون، يعني ما يدرون أنت من وين، يقولون شيلاء الخليجية.
1: فعلا
0: شنو يعني لك هالشيء؟
1: أول شيء أنا يعني حتى بحساباتي بالسوشيال ميديا مو كاتبة بحرينية، معنا يعني أفتخر طبعا ويعني وشيء أنا بحرينية طبعا، بس أن كل مكان كاتبة خليجية، لأن أنا مثل ما تفضلتي مسلسلاتي أغلب مسلسلاتي بالكويت وهم السعودية والإمارات، واشتغلت في قطر بعد، فأشتغل بكل مكان بالخليج. يمكن أنا أكثر أعمالي كويتية، يعني أنا ما راح أقول لك إن حتى العرب، حتى في السعودية لما أروح ترى يقولون عني الكويتية، لأن حكي البحريني ترى قريب من الكويتي، يمكن الكويتيين والبحرينيين بس شوي يفرقونه، بس اللي برا مو وايد
0: أصلا ترى في كلمات يعني بس هالشعبين ينطقونها أو يقولونها، يعني هي وايد كلمات متشابهة. فأنا معك إن إحنا كخليجيين نصيد الأكسنت بسرعة، لكن العربي لما يسمع أكسنت واحد يعني.
1: وحتى ترى بالخليج ترى يعني مو وايد، وأنا شوي صايرة لهجتي بيضة أكثر من ما هي بحرينية أو خلينا نقول كويتية أو سعودية، يعني صايرة لهجتي بيضة، فأقدر تقولي لي تحكي كويتي خلاص بتحكي كويتي، تحكي سعودي خلاص يعني، وأنا اللي قدامي شنو تحكي مثله.
0: هذا الشيء ساعدك أكيد بأعمالك،
1: أخدمتك
0: بشكل وايد كبير يعني.
1: صحيح.
0: طيب خلينا نسولف عن، ندخل على طول فنيا، جزء من المخ مفقود. الاسم بروحه ترى غريب يشد يعني.
1: صحيح.
0: أبي أعرف شلون قدم شيلاء وشنو هي قدمت له لهذا العمل.
1: وهو آخر مسلسل صورته الحين توني من كم يوم خلصت تصويره مع المخرج نعمان حسين، طبعا تجربة جدا جميلة. يعني هو مسلسل نفس ما تقولين كوميدي، بس أنا دوري مو كوميدي، دوري عاقلة، ويعني نفس ما تقولين أنا اللي هو أخوي هو اللي يكون مخه مفقود، وأنا اللي أسيطر أجمع مخه يعني نفس ما تقولين، يعني أجمع كل شيء مخه مفقود أنا اللي أجمعه، فصايرين أنا معاه هو اللي وايد كذي فني وطريف، يعني المشاهدة طريفة وكذي، وأنا مشاهدي وايد سيريوس وايد جادة، بس بالنهاية تشوفون أنه ممكن حتى اللي وايد يحس نفسه عاقل وايد هو اللي يقع في المشاكل، ويكون هو صح. أصلاً اللي مخه مفقود، مو الإنسان اللي الناس تقول عنه مخه مفقود،
0: يعني مثل يعطيك حكمة في الحياة، لأن في ناس فعلاً تظن يعني بعقلها تقدر أنها توجه حياتها كلها وتتفاجأ شيء، لا أنه أنا شلون طافني هالشيء أو شلون ما سويته. فأنا أشوف العنوان هنا رايت يعني على الموضوع يعني. طيب إنزين، إيش رايك بتوجه الأغلبية؟ إحنا دائما نسأل هذا السؤال للفنانين لأنهم يتفاوتون في الآراء. شيلاء، التوجه الجديد، إن قبل متعودين إحنا 30 حلقة 30 حلقة سيزن 30 حلقة، أمغط سووا اللي تسوي، المهم 30 حلقة. اليوم 10 حلقات و7 حلقات و5 حلقات، مع أن ترى هذا كان توجه قديم إذا تذكرين. صح. تلفزيون الكويت في 70s and 80s كان يسوي خماسية وسداسية وسباعية، اليوم رجعوا لهذا الموضوع أو ماكسيموم تلاقين السيزن 10 حلقات. شيلاء اشتغلتي كذي واشتغلتي كذي، شنو رايك في الموضوع؟
1: على حسب العمل نفسه، إذا في مثلا أكثر يعني مثلا شوفي مثلا الحين ذا يلت سيزن يكون التركيز على شخصيتين ماكسيموم 3 شخصيات، بس لما يكون 30 حلقة نكون 6-7 أبطال وكل واحد عنده خطة وكل واحد عنده قصته وكل واحد عنده دنيته. في فعلا مثل ما تفضلتي في بعض الأعمال فيها تمطط وايد، إنه خلاص تقدرون تخلصون الحلقة في 10 حلقات أو صح. في 7 أو 8 حلقات، وبس إحنا شوفي إحنا كفنانين خلينا نقول ماديين 30 حلقة أحسن لنا
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: بس إذا كفن وكشيء، إذا يعني كمثلا أنا راح أخذ مساحتي، لا راح أخذها بال10 حلقات أكثر، لأن ليش ما راح يكون وايد أبطال معاي، بس يعني هو نفس ما تقولين أنا ما عندي سالفة، أنا أحب إن إحنا نكون وايد وكلنا نكمل بعض. يمكن في يعني وايد ناس مثلا يستغربون من هالفكر اللي أنا عندي، ألاحظ في البعض طبعا مو الكل، بعض الفنانات عندهم وايد أنا باكل الجو أنا ما أدري شنو، يمكن لأن أنا لاعبة سلة فالكرة السلة تخلينا نعرف أن اللعب الجماعة دائما هو الأفضل، ف يعني شوف يمكن أنا شخصيتي الرياضية

0: قضية تدش بهذا الجانب اللي بالفن، أن أنا أحب العمل الجماعي أكثر مما أنا والله بنافس فلان بكون أحسن، لا أنا أكملك وأنت تكملني،
1: أكيد
0: ما أبي أكون أحسن من أحد ولا أحب هذه الأوفر اللي تصير.
1: إيه. ترى تنبهتين على شغلة فعلا، هوايات الإنسان تنعكس على شخصيته، طريقة
0: صحيح.
1: تفكيره، آلية التفكير شلون. فأنت لما تلعبين الألعاب جماعية حتى في شغلك تحبين أن تكون روح الفريق
0: جماعية فعلا.
1: موجود وروح الجماعة موجود. بس إجابتك وايد دبلوماسية، يعني ضليتي بين البين، ما قلتي هني أكثر وهني أكثر،
0: لا
1: بس
0: يعني قلت لك على
1: كل
0: حسب.
1: واحد له خط مثل ما قلت هي، يعني كل واحد لجمهوره. ترى للحين في ناس تحب الثلاثين حلقه، في
0: طبعا
1: ناس ما انسجمت مع الخمس والسبع حلقات، يقول لك انا احب ان المسلسل ياخذ وقته معاي اعيشه وادخل في شخصياته. احنا ترى يصير عندنا ارتباط بالشخصيات،
0: صحيح.
1: لما يخلص المسلسل كنا احد من اهلك، يعني
0: اي
1: كنتي متعوده
0: هو
1: عليه.
0: شوفي العشر حلقات او سبع حلقات الناس تحبها، ما ادري بس انا احس بالرعب بالاكشن
1: اي
0: بالاثاره بالقصص اللي الجريمه وكذي يحبونها كذي، بس لما تكون طويله تحسين لا مددوا وايد.
1: أكيد. خلينا نتكلم عن رمضان 2026. كان عندك مسلسل غلط بنات
0: نعم.
1: مع الفنان القدير جمال ردهان، وأيضا كانت فيه النجمة إلهام الفضالة.
0: نعم.
1: كلمينا عن هذا العمل وعن خصوصية شهر رمضان ب 2026، ترى ما كان مثل أي رمضان، يعني كان
0: اي
1: مختلف.
0: صحيح.
1: أي، والأعمال الفنية بصراحة انظلمت في هذا بهالشهر هذا.
0: انا بصراحه حسيت ان غلط بنات ربي لك الحمد اخذ مساحته واخذ يعني مثل ما تقولين من اكثر الاعمال اللي تشاهدت برمضان، يعني مسلسل القميضه وغلط بنات
1: صح.
0: وشنو بعد شهر على عشاء تو،
1: اي
0: احس هاي
1: الجزء
0: ثلاث
1: الثاني.
0: ايه هاي ثلاث اعمال يعني خليج من الاعمال العربيه بس كخليجين انا يعني اللي اشوفه التوب حتى بالسوشيال ميديا هاي الثلاث اعمال اكثر شيء، فربي لك الحمد يعني انا حسيت ان حققت نجاح حلو وسويت دور حلو، بس للحين عندي ان انا بيت حموله السنه اللي قبلها سويت دور احلى.
1: وايد مرتبط وياك هذا الدور شيلاء، اللي يتابعك يتابع لقاءاتك وعلى السوشيال ميديا، ما ادري احسه ماخذ شيء منك، يعني حابته انت وايد.
0: حبيت شغلي فيه لأن الدور يعني شوي طلعوني من سالفة إن أنا ما يعطوني أدوار فيها تمثيل تمثيل تمثيل، فيعطوني الدور اللي بس يحبوني وأحب أو الشريرة اللي بس لسان طويل. هذا الدور ليش أنا وايد حبيته؟ لأنه طلع الموهبة اللي ما يعني في مثلا أمنيات بعيدة بعد من الأعمال اللي وايد أحبها لأنها أهم في وايد مشاعر يعني أقدر نفس ما تقولين في تقلبات بالشخصية والتمثيل، بس بيت حمولة حسيت نفسي آه مثلت أوكي الحين أنا في كل مشهد كنت قاعد أحس راح أسوي أحلى ما عندي أحلى ما عندي، بس لما يكون الدور عادي ما في قاعد أسولف وتسولفين معاي شنو بسوي أكثر
1: صح، ما
0: يعني
1: في
0: ما
1: مجال،
0: في
1: خصوصا الممثل اللي عنده إمكانيات يعني يحس بهذه القمته، ان
0: صح
1: انا احتاج اني افجر شيء في داخلي واوري المشاهد انا شنو اقدر اسوي.
0: إيه.
1: ترى ساعات احنا بعد نظلم الممثلين، نقول له يعني ما يعرف يمثل، شوف لان محدوديه الدور،
0: محدودية صحيح،
1: مو هو ما يعرف
0: وللأسف
1: يمثل.
0: احنا بالخليج وايد الشكل شنو شكلك بنعطيك لازم تكونين متينة وما ادري شو عشان اعطيك دور كوميدي، لا شكلك كذي لا لا تسوين كوميدي لا مو
1: ما له
0: ما
1: علاقة.
0: له علاقة، والله شكلك كذي لا بس انت حبيبة خليك حبيبة لا تسوين شيء ثاني، لا اقدر عندي بس
1: لأن
0: خلوني
1: حتى في
0: انطلق.
1: الحياة، حتى اللي هي المسلسلات تعكس الحياة الطبيعية، حتى في الحياة ممكن تكون بنية حلوة وجميلة وناجحة وسيدة أعمال وإنسانة عندها فعاليات اجتماعية،
0: صح
1: مو لازم بس تكون هي حلوة، يعني هي في قالب معين
0: اي
1: يعني.
0: صحيح صحيح، بس للاسف احنا بالفن يقيدوننا على اشكالنا،
1: إيه.
0: وشوفي يعطوني ادوار تتطلب اني احط مكياج واكشخ عقبها وشلوني ليش تحطي مكياج يا اخي انتوا اعطوني دور غير ما راح احط فيه اعمال وايد انا ما حطيت فيها مكياج، ترى غلط بنات السنه اللي راحت دوري كان يسمح جدا اني احط فيه مكياج بس تعمدت احط ما احط فيه مكياج
1: ليش؟
0: حسيت انه بطلع يعني اوكي هو فترة الثمانينات اوكي وتزوجت واحد بخيل اوكي ف حسيت أنه أوكي هي مدرسة وعندها نفس ما تقولين تقدر أنها تكون مثلا كاشخة شيء، بس أنا قلت لا لا ما راح أحط ميك اب، ما راح أسوي شيء.
1: ترى الثمانينات وهو كان عز التلطخ بالمكياج،
0: إيه؟
1: الأخضر والأزرق
0: بس أنا لا، أنا اخترت أني أكون بدون مكياج
1: طبيعية.
0: إيه.

0: لان مع لان اغلب الادوار يعني مثلا بيت حموله ما كان يسمح ان انا اكون بدون مكياج
1: طبيعة
0: اي،
1: الدور.
0: لان انا دوري ان ريلي يحب واحده غيري، وانا ابي الفت نظره باي طريقه ممكنه، يعني لدرجه في مشهد المشاهد قلت له اروح اسوي تجميل اغير شكلي، شنو تبي بسوي اي شيء تبي. فكان يعني لازم هذه واحده 24 ساعه متكشخه وقاعده قدام زوجها تبي بس تلفت نظره، وانا دائما يعني يعطوني ان انا اللي يحبوني، مش اول مره يعطوني دور ان انا اللي يعني مثلا نفس ما تقولين معاناه المراه مع زوجها الخاين.
1: اي شيلا خلينا نسمع ونرجع.
0: اوكي.
2: السلام عليكم. محمد عطنا اي شيء رخيص، اي شيء ما تبي تي حافه بالارض عطنا اياه، قد تلبسها هذه.
3: اسكت صوت حل جد.
2: انت ايش قاعد تدور كل شيء غالي؟ تعالي بكلمك.
3: ايش تبي؟
2: سمعي. باكر انا ناطر قدام باب المدرسه، اول ما يطق الجرس انا موجود، مفهوم؟
3: وليش حضره جنابك ما عندك دوام؟ توقف عند الباب تنطر الاميره ديانا تشرف؟
2: انت وينك وين الاميره؟ لا سمعي بس المعاشين احسن من معاش. ايه انا باكر بكلم المسؤول عشان يطلعني ابكر. ومتقطين ويا الحريم باكر، ايه اذا شروا حلاوه ولا كاكاو متقطين معاهم، انت بس اكلي، بس تاكلين، احنا محتاجين كل فلس نقط من معاشك.
3: احنا؟ الحين معاشي انا، صار احنا؟
2: ايه انا وياك.
3: شنو اللي انا وياك حبيبي؟ انا بدل ما اجابل امي واطمن عليها طاحت ريولي بالسوق، وانا ادور لي عبايه رخيصه لو يقول لك بدينار، قلت له وايد. عشان شنو؟ عشان مو كل يوم البس لي لبسه ولا تشتري لي هدوم وتخسر فلوسك، وساكته ومتحمله وبوقف على ريلي طول اليوم وبشرح حق اليهال وبينبح صوتي وراسي بيعورني من صراخ اليهال، وهم بسكت وبتحمل ولا وطلبات المدارس وغير وغير وغير وغير، وكل هذا انت باخر شيء تقول لي معاشي ومعاشك احنا.
2: باشر فيك الا علقك مع العبايه خلاص. انا شو اسمي؟
3: قازي الهبل، قازي البخيل، قازي المينون، قازي العله، قازي اللي مثل هني.
2: انا ولا واحد فيهم، انا شريك حياتك. شنو يعني شريك حياتك؟ يعني شفتي حياتك هذه انا شريك فيها، شفتي معاشك هذا انا شريك فيه، لا تنرفزيني.
3: شاركوني في كل ينانوا يا رب، شاركوني في كل ينانوا، مو بكيفك حبيبي مو بكيفك.
2: سمعي احنا ورانا بيت ورانا عيال، يعني معاشك هذا نحتاج عشان نقدر نعيش.
3: لا لا لا لا لا انا مو مصدقه اللي قاعد اسمعه، بيغمى علي. لا لا راسي قاعد يدور صوت صوت بيغمى علي، ما ادري اتزحلق من الحزن اموت، شو اسوي؟ اقول انا انا انا غلطانه واقفه معك؟ لا ليش واقفه معك؟ رد البيت
2: محمد، عطنا اي شيء ما تبي، اي شيء مكتوب بالارض.

0: ترى هذا المشهد انا شايفته كذا مره والله، بس كل ما اشوفه ارد اضحك عليه العفويه اللي فيه.
1: حلو، انا بعد كنت حابته هذا المشهد، حسيت حلو
0: يعني واقعي. انا اتوقع حرام في وايد نساء عايشين المشهد هذا في الدنيا بالصدق، في
1: صحيح.
0: احنا خذيناه انه كوميدي وضحك بس وايد واقعي ترى.
1: اي هو صح، وهو بعد يعني القصه قالوا انها هي قصه حقيقيه. أي. يعني البنات صدق صار فيهم كذي بسبه اختهم مع انها ما سوت شيء يعني يستاهل كل هذا،
0: عشان كذي لامس الناس يعني. انا حسيته الحين توني عرفت انه حقيقي، بس لان واقعيته تلامسك وايد فتحسين انه فعلا حقيقي يعني. طيب خلينا نرجع. شيلاء انت يعني معروف عنك خفة الدم، وانت يعني كوميديه وفكاهيه، روحك حلوه ما شاء الله يعني. فاللي عرفك في الفن ايضا انت نفس الروح نفسها اللي برا الفن، فبعرف شنو المواقف اللي ممكن تكون غريبه طريفه ما تروح من بالك، خصوصا في كواليس التصوير. احنا ندري انه يصير وايد امور يعني ساعات طويله من التصوير، اكيد يصير فيها مواقف، شنو اللي ما يروح من بالك شيء؟ لا
1: شوفي انا بقول لك شيء ما ادري هذا يصير، اقول كذي عن روحي إذا عمس يعني، بقول أنا دائما معروف عني إن أنا مفهية كل يعني، تعرفين اللي أي شيء يصير مصيبة أنا آخر واحدة تدري إيش قاعد يصير. فيمكن في مسلسل أمنيات بعيدة أذكر المخرج محمد القفاص، طبعا أنا وايد أحب الشغل مع أستاذ محمد القفاص، يعني اشتغلنا مسلسل أمنيات بعيدة، فهو دائما يقول حق الكاست كلهم يعني مديرة إنتاج كانت هبة وكذي، كلهم شيلاء قولوا لها بالضبط شنو، لا تدزون لوكيشن وتقول لها تعالي انا عادي تمشي على لوكيشن اليوم اللي قبله. طبعا سويتها هذه مره، رحت على لوكيشن غلط فعادي، بس في مشهد من المشاهد قال لي سمعي الحين سوي تشي تشي تشي تشي، عقب ما يخلص المشهد قولي الله يستر من اللي جاي. قلت له اوكي انا شنو احس اسوي، فسويت كل شيء وعطيت الرياكشن ان الله يستر من اللي جاي، سويته بوجهي وبايدي وكذي. قال لي انا مو قلت لك قولي، قلت له قلت، قال لي ما قلت، قلت له والله

0: العظيم قلت, قال احنا سمعك ما قلت, قلت له قسم بالله والله العظيم قلت, عقب سمعني اللي شفت ان انا ما قلت, قلت له قلت بقلبي فقلت بقلبي اللي يقول لي لا انت فهيان عندك خلاص ما يقدر.
1: وانت طبعا اكيد قلتيها يعني من قلبك مثلتيها.
0: ايه
1: يعني.
0: بس ما قلتها بصوت, بس انه ساعات يصير فيني اللي يصير فيني هالفهيان. بس لا بعد في وايد انا تصير لي مواقف
1: باللوكيشن. انا اتوقع هذه تخفف

0: فنانين من مختلف دول الخليج، وهذه ظاهرة ترى من خلينا نقول آخر الثمانينات بداية التسعينات بدأت كثير من الأعمال تصير خليجية، من كل دول الخليج تلاقين عنصرين ثلاثة يعني، فيصير اسمه عمل خليجي مو مثلا عمل كويتي وفنان واحد بحريني. هذه الأعمال إلى أي مدى تخدم انتشار الفنان؟
1: الحين في الفترة الأخيرة أنا أحس ما صارت كذي وايد يعني، صار خلاص. مثلا قبل أنا أتحكي عن بداياتي في 2010، كان كل سنة عندي مثلا خلينا نقول مسلسل سعودي ومسلسل كويتي، بس لا المسلسل السعودي والمسلسل الكويتي يكون اسمهم مسلسل سعودي ومسلسل كويتي، وأنا أتحكي هني سعودي وأتحكي هني كويتي. فيمكن أنا ما صار عندي شيء إنه يمكن، أو خلينا نقول دائما الطابع العام يكون يا كويتي يا سعودي، وهذا اغلب اعمال اللي انا اشتغلتها. بس اتمنى بالعكس، اتمنى ان تتسمى اعمالنا بالمسمى الخليجي اكثر مما هي تكون الدولة واحدة. انا وايد عندي انتماء الخليجي هذا، اللي ودي احنا نكون واحد، واحنا واحد رب لك الحمد احنا واحد، بس ودي في كل شيء احنا نكون احنا واحد.
0: اكيد، بس هذا لو فرضا توفروا عناصر من كل الخليج. يعني اذا الانتاج كويتي والاخراج كويتي والتمثيل كويتي، صعب تقولين مسلسل خليجي. ولكن في بعض المسلسلات اكيد تذكرين شيء، لا مثلا مسلسل بيت ابو جاسم، مسلسل عائله، في مسلسلات صج من كل الخليج فيها عناصر من عمان وامارات والبحرين وقطر. فهذه غير تكلمتي عن اللهجه اكثر من مره، وين الاقرب الاسهل حق شيء ذا؟
1: الكويتي، لان انا عشت هني بعد يعني تقريبا عايشه انا بين الكويت والبحرين، ووايد يعني اللي حولي وايد اكثر شيء كويتيين كويتيات كذي، فحكي صاير اكثر على
0: وهو قريب على لهجتك الاصليه. انزين، ما دام جبتي طاري الكويت، وبما انك انت يعني تعتبرين مقيمه في الكويت، خلينا نقول الكويت بلدك الثاني، لكن أبي أكثر مكان مثلا تحبين أنك تروحين له بالكويت، مكان قريب لقلبك بالكويت، شيء تحسين كني أنا مو بالكويت أنا بالبحرين، كني أنا في ديرتي يعني.
1: والله الكويت كلها أنا أحسها ديرتي، ويعني لما أكون هني يعني ما أحس، الشيء الوحيد بس اللي يعني أشتاق لهم أمي وأبوي وأهلي يعني، ولا أي شيء ثاني بالكويت أنا بديرتي، وأنا وايد أحب الكويت. بس يعني خلي أقول لك أكثر مكان، شوفي يمكن أنا صايرة هالفترة بيتوتية أحب أكون ببيتي، بس نفس الوقت يعني حتى أول ما جيت كنت بنت خالتي معاي، كنت أقول لها يا الله أحس براحة نفسية بس أكون ببيتي هني بالكويت يعني، خلاص هناك يمكن في البحرين ويا أهلي وكذي، هني بيتي أنا أحس بروحي، أحس يعني بانتماء، ما أدري شلون أشرح لك إياه، بس مكان برا أحب أقعد وايد في صحارة.
0: إيه مكان حلو أصلاً، مفتوح ومريح يعني. أكيد، بس يعني تحسين ان انت كانك ما طلعتي من بلد لبلد، يعني الشعور هذا موجود؟
1: لا لا لا، مع الكويت لا يعني. الكويت احس الكويت البحرين اصلا اذا طول يعني اطول اني ما اي الكويت يعني، شوفي انا البحرين والكويت نفس الشيء عندي، اذا اطول ما اروح البحرين او اطول ما اي الكويت يصير فيني لا ما اقدر، لازم اي لازم.
0: خصوصا ان صار لك سنين شيء لا يعني، مو توك يعني مقيمه في الكويت، اكيد يعني هي ديرتك بالنهايه. انزين، لو طلبت انك توصفين علاقتك في الجمهور الكويتي، ترى يعني بدون لا بتحيز، كل الفنانين والفنانين المطربين والمغنيين دائما يقولون الجمهور الكويتي غير،
1: صحيح،
0: والجمهور الكويتي ذوقه غير،
1: صح،
0: والمغنيين يقول لما اي اغني بالكويت اعمل لهم ألف حساب، هذول يفهمون بالموسيقى، يعرفون بالايقاع، يعرفون يعني صح، ما اقدر اني اكون على اعلى مستوى مع الجمهور الكويتي. كونك فنانه مقيمه عايشه بالكويت، عندك علاقات بالكويت قريبه من الشعب، وصفي لي العلاقة بينك وبين الجمهور الكويتي.
1: شوف يمكن هالحكي الحين أنا يعني بقوله الحين، بس أنا دائما أقوله حتى بين أهلي وكذي، أنا يعني مو غرور والله العظيم، بس أنا أدري إن الجمهور الكويتي وايد يحبوني، أستانس بحب يعني الحب اللي ألقاه بالكويت، هذا ترى سبب من الأسباب اللي خليني أنا دائما أبي أكون هني، أشوف الناس وايد تحبني الحمد لله، الله يديم هالنعمة،
0: وهم يعبرون عن حبهم ترى الكويتيين يتكلمون
1: يعني يجوني حاجوني، أشوفهم بكل مكان، أستانس أحس يا الله يا ربي يعني صدق أنا أحبهم وايد وايد يعني، ما أعرف شلون أنا إذا شعور كذي وايد عندي ما أعرف أوصفه، بس يعني فعلا الجمهور الكويتي غير،
0: أكيد
1: غير بكل شيء، الحمد لله نحب.

0: بوني الله يديمها من نعمه.
1: آمين آمين.
0: آمين.
1: خلينا نتكلم نرجع فنيا مرة ثانية. شيلاء، النضوج الفني، تحسين اليوم انت صرتي مثلا دقيقة في اختياراتك، تقارنين مع أعمالك في بداية المشوار، ترجعين يعني شيلاء ترجعين تشوفين دورك مرة ثانية، تعيدين تقييم نفسك، تقولين لو زدتيني، لو سويت كذي، واصلة انت هذه المرحلة من النضج الفني؟
0: اي نعم واصلة وايد بعد، يعني كنت لما اشوف نفسي قبل انا الحمد لله ان انا من بدايتي دائما المخرجين يعني الله يمسيهم بالخير كل اللي اشتغلت معاهم، بس بذكر الاستاذ سعد الهواري من تقريبا اكثر اعمالي كانت معه. من اول ما بلشت دائما يشوف فيني العفوية بالتمثيل، يشوف فيني هذه العفوية، فهو دائما يحب اكون بهذا البارت. فعشان كذي أنا يمكن كنت عفوية وايد بالسابق، بس في مرات بعض الأماكن أحتاج فيها تمثيل مو عفوية قبل بالسابق، فصرت أعرف متى يبيلها تمثيل متى يبيلها عفوية. ونفس الوقت اللهجة وايد تغيرت عندي، يعني قبل أول ما بلشت بسكن طالبات تركت أتحكى البحريني المحرقي، أنا محرقية
1: وعاد المحرقي يعني شوية
0: إيه
1: ثقيل حتى على البحرينيين يعني.
0: صحيح أنا محرقية، فكان حكي لما ويوني يقولوا لي لا تحكي كويتي أقول لهم هذا كويتي إيش فيك كام. بعدين قمت اسمع اعرف ان لا هذا كويتي هذا بحريني،
1: لازم
0: الكلمه
1: تخففين
0: اي.
1: اللهجة.
0: وللحين للحين لما اصور يعني ساعات مثلا تطلع معي كلمه بحريني انا اسمع نفسي قبل لا احد يسمعني اقول بعيد بعيد قلت
1: أي
0: اي،
1: خلاص
0: فادري متى قلت بحريني متى قلت كويتي
1: صارت إذنك تعرف تفرز اللهجة.
0: بالضبط
1: أي.
0: اي. فكذي صار وياي، فتركيز صار عالي، ونفس ما قلت يعني
1: سولفي وياي شوية باللهجة المحرقية قبل ما نطلع فاصل.
0: تدرين متى اتحكى بحريني؟ اتحكى بحريني لما اكون وايد
1: معهم.
0: يعني لا لما ابكي يطلع معي بحريني ولا، بس لا حد يقول لي تحكي بحريني اخاف اتصنعها، بس دقيقه خليني لحظه شو اقول لك، شو اقول لك تجننين ايش حلوه
1: هذه بالمحرقة.
0: لا يعني شوي انا اذا حد يقول لي تحكي احس لازم بروح
1: لازم
0: اطلع معي
1: بعفوية، خلينا بعد شوي نطلعها
0: ان
1: من
0: شاء الله.
1: بعفوية، بس فاصل صغير.
2: قازي الهبل، قازي البخيل، قازي المينون، قازي العلة، قازي اللي هو مسلمي
3: انا والواحد.

0: من هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
1: احنا نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
2: انتوا الكيكة الأكبر والأجمل والألف.
3: من مملكة البحرين الشقيقة،
4: في هذه الحرب احنا عرفنا شيء واحد، ان احنا مو ست دول، احنا دولة واحدة.

0: رجعنا معاكم مستمعينا في دقائقنا الأخيرة من برنامج هوانا خليجي. نذكركم أن معانا بالاستديو الفنانة البحرينية شيلاء سبت. حياك الله شيلاء مرة ثانية. ما شاء الله الوقت مشى بسرعة وإحنا نسولف وأبي أخذ منك معلومات أكثر يعني. فأبي أسألك سؤال، كل فنان له مساحة معينة يبدع فيها، ينطر الكاتب اللي طلع هذه المساحة منه أكيد كل واحد يعني. فأنت شنو الدور اللي عندك شيلاء اللي ودك إنك تجسدينه، ودك إنك تاخذين مساحتك فيه، ودك هي كاتب ويرسم الدور رسم هذا حق شيلاء؟
1: شوف، يمكن في أدوار يعني أودي مثل مساعة ما قلت لك، أنا أودي أسوي دور في تمثيل وايد ويطلعوني من سالفة الأدوار المتكررة اللي قدمتها. فإذا كان في دور، أكيد دور مركب يعني ودي أسوي عشان أثبت للجميع أن أنا عندي موهبة، بس ما حصلت الدور. يعني أي مخرج أو أي كاتب بيلا دور ما راح يشكلي في بالهم، يحكمون بالشكل
0: صح
1: مو بالأداء، أو
0: هذا ممكن يظلم الفنان.
1: فأنا من الأشياء اللي كنت يعني كنت ساعات أفكر بيني وبين نفسي إن أنا عشان أوصل هالمرحلة يمكن كان لازم أسوي مسرح، مو المسرح، مو المسارح اللي يعني مسرح اللي شنو اسمه اللي يسوونهم المعهد العالي ويطلعون
0: تجريدي والهذا
1: يروحون فيهم
0: اللي يدخلون فيهم مهرجانات ومسابقات وجوائز.
1: إيه ممكن أنا إذا دشيت شيء كذي راح يطلع من يعني راح يشوفون أن أنا أقدر، يمكن أنا ما سويت هالتجربة. أنا خواتي شيماء وشذا يعني من يوم عمرهم 7-8 سنين وهم بالبحرين بمسرح الصواري
0: ومسرح تأسيس،
1: فراحوا دورات وراحوا أشياء. يعني إحنا يمكن صغار أنا وأبرار، يعني أنا وأبرار أصغر من شيماء وشذا شوي سنوات وايد يعني، فيمكننا نروح وياهم المساء كنا نشوف. يعني ما أقولك إن إحنا إنك تشوفين تتعلمين ترى يعني. وهم كان الله يرحمه الأستاذ عبد الله السعداوي كان يعطيهم أهما ورشات كثيفة، فإحنا كنا دائما حاضرين أنا وأبرار دائما حاضرين، حتى لو ما جربنا شفنا وفي البروفات إحنا موجودين واللي سوونا قاعدين نفس ما تقولين انصقلنا فنيا يعني وإحنا صغار، بس إنه شكليا يقولك لا شكليا ما يلوق، لا بس ما ينفع شكلها ما ينفع. فعشان شي انا الحين ودي عشان ابلش اطلع بمسلسل كذي لازم اجرب اني اكون بمسرح كذي تحكي لغة عربية فصحى.
0: المسرح يسقل وايد يعني، وتلاقين اصلا الفنانين خريجين المعهد العالي للفنون المسرحية، الفنانين اللي دخلوا مهرجانات مسرحية تمثيلهم غير، ادائهم غير، كلامهم غير، صحيح. فكرهم غير، لان هي ثقافة المسرح بحد ذاته باب ثقافي مختلف منفصل يعني. فانا ايدك انه فعلا المسرح يسقل الفنان، خليه مختلف عن الفنانين الثانيين. ان شاء الله تيلك هذه الفرصة ان شاء الله. بدخل وياك على موضوع السوشيال ميديا، بدام الوقت باقي فيه دقايق. السوشيال ميديا اليوم سلاح ذو حدين، ساعات يخدم وساعات يهدم صراحة يعني. فالفنان الذكي يوازن حضوره بالسوشيال ميديا وين يكون ولوين يكون.
1: صحيح.
0: أنتي شيلاء شنو بالسوشيال ميديا؟
1: أنا مقلة جدا بالسوشيال ميديا.
0: ليش؟
1: مقلة جدا. أول شيء قبل كنت وايد، أنا يمكن عفويتي اللي الناس تحبها مرات تكون هي نغمة علي.
0: إيه.
1: لأن بالسوشيال ميديا مو كل الناس تفهم أن أنا مثلا أسوي هذا الشيء بعفوية، ينظرون للأمور بطريقة ثانية، وساعات وأنا النقد الوايد الجارح يجرحني، ما أبي ما أحب يعني. أنا متعودة أن الكل يكتب لي كلام حلو وكذي، فلما أقرأ عن نفسي كلام مو حلو أو أحس أنه لا ما يصير،

0: أوخر، ولما أنا أرد أقول يلا بسوي شخصية الفاشينيستا اللي وايد فيك، ما أقدر ما أقدر، يرد يطلع الجانب المينون اللي فيني وأرد ألقى يحسون أنا لا يلا ميانا قام ضحكت وكذي، يلا مو نفس التلفزيون، التلفزيون يحسون أنا في حد، بس دام أن أنا قاعد أطلع في تلفونهم فيحسون لا هذه جريبة عادي ميانا نقط أي كلام عليها. فقمت أنا شو أسوي، صرت مقلة بالسوشيال ميديا، وبنفس الوقت الكل يقول لي حرام عليك يعني أنت من الناس اللي الناس تحبك لازم تكون موجودة يعني أنا.
1: واليوم شيلة الناس ما تبي الفيك، الناس تبي الإنسان اللي كذي العفوي الصجي.
0: للأسف إنه لا، لأن في
1: فئة سيئة يعني التمادي هو اللي مزعجك.
0: مو بس التمادي، للأسف إنه في فئة ما رح يعني فئة بسيطة من الناس طلعت بالسوشيال ميديا بطريقة ما أدري شو
1: سيئة،
0: فالناس صارت ما تحسن الظن.
1: صح.
0: قبل والله أنا قبل لو شنو أقول ما ينوخذ عليه يعني إنه ما يأخذونها بطريقة سيئة، ما يأخذونها بطريقة سيئة، بس الحين لو تقولين شيء عدل دشون بنيتك. لا مو، وأنا ما أقول إن الغلط من الناس اللي تتابع، غلط من الناس اللي ما تستحق الشهرة وانشهرت، لأن صاروا الكل، صرنا كلنا الكل، كل الممثلات، كل الفاشينز، كل الكل، كل شيء صار تعميم.
1: أي للأسف يعني، لأن السوشيال ميديا فضاء مفتوح ومثل ما قلت يلم من كل شيء يعني، فاللي يستاء هو اللي للحين فيه نقاوة خلينا نقول، ما يقدر يدخل في هذا العالم. شيء لا يعني وصلنا للدقيقة الأخيرة وياك، فباخذ منك كلمة أخيرة، كلمينا شنو الجديد اللي عندك؟
0: طبعا جديد آخر شيء صورته هو جزء من الناس مفقود، من المخ مفقود، وأتمنى إن شاء الله أن ينال إعجاب الجمهور، وإن شاء الله يا رب في أشياء قادمة وتكون أحلى وأحلى، ويا رب دائما أكون عند حسن ظن جمهوري فيني اللي أنا أحبهم وايد، والله يحفظ الكويت والخليج كله ويخلينا دائما وطن واحد
1: إن شاء الله. ومشكور شكرا شيلاء على وجودك ويانا اليوم في الاستديو، وعلى كلامك الطيب، وعلى اللقاء اللي جدا حلو وجدا مميز، وكل التوفيق في جزء من النص. احنا لحين متعودين على النص من المخ، من المخ مفقود. شكرا لك، كانت ويانا الفنانة شيلاء سبت من البحرين.

أجمل تحية لكم من فريق العمل في هوانا خليجي. هذه تحيات الإعداد آلاء الوزان وصالح العنزي. تحياتي من التقديم منيا الحجي ومن المتابعة والتنسيق علي أبو عباس. الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني. تنفيذ على الهواء مباشرة حنان الصقر. وتبقى التحية الأكبر لمخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سرك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات بمسيرة على منطقة نبطية جنوب لبنان. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة، وإصابة فلسطيني واعتقال اثنين في اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعاً لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية جيبوتي وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسماعيل

عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية في بيان اليوم أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضا خطيرا لمساعي السلام والاستقرار وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين والشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وفي العاصمة السعودية الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين. وأضاف البديوي في بيان إن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت الوطنية والبنية التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية السعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وفي المنامة، أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي استهدف أراضيها فجر اليوم بطائرات مسيرة إيرانية، معتبرة أنه انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمن المواطنين والمقيمين ومخالفة للأعراف الدولية. وحملت طهران مسؤولية تقويض الجهود للتهدئة الإقليمية والدولية ومؤكدة أن نهجها يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشارت إلى أن الهجوم يتعارض مع التزامات إيران بوقف العمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلامباد الموقعة في 17 من يونيو الجاري، مؤكدة احتفاظها بحقها في الدفاع عن سيادتها وداعية مجلس الأمن إلى تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي. في تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، الجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير، مضيفا أن البحرية الأمريكية تقوم بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت إن الضربات جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينة تجارية أثناء عبورها من مضيق هرمز. وقالت سنتكوم أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية. وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن العنف سيقابل بالعنف، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية على إيران. وأضاف فانس أن إيران وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار وقد التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بها، وإذا كانت لديهم خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل هاتفيا، لكن العنف سيقابل بالعنف. وفي سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بتلقيها بلاغا من ناقلة عن تعرضها لأضرار جراء استهدافها أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وذكرت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في بيان على منصة إكس أن ربان الناقلة قال إن

0: سفينته تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول دون تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم. وحول هذه التطورات نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها واشنطن وطهران بين التصعيد والتفاوض. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا ومرحبا بك. الله يسلمك، يحييك يا رب. دكتور، كيف يمكن قراءة تجدد التوتر في مضيق هرمز؟ وهل تسعى طهران إلى توظيف أمن الملاحة كورقة ضغط لتحسين الشروط التفاوضية؟
1: تحديدا في دقيقة، إلى حد بعيد لا شك بأن إيران وعدد من القادة الإيرانيين يرون بأن مضيق هرمز يمثل ورقة تفاوض أساسية. هذا من جهة. من جهة ثانية، يمكن استخدامه في اللحظة التي تتعقد فيها المفاوضات، وأيضا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أيضا للرد على بعض السياسات الأمريكية في ملفات متعلقة بإيران. بمزيد من التفصيل، لا شك بأن الجانب الإيراني يريد أن يبقي السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. صحيح أن هنالك مذكرة تفاهم عقدت ما بين طهران وواشنطن حول عودة الملاحة، ولكن تريد إيران أن تكون هذه الملاحة تحت إشراف الحرس الثوري وتحت إشرافها بشكل مباشر، وهذا ما لا يتفق مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ما تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة التفاهم. كما تعلمين، كان قبل 28 من شهر شباط فبراير الماضي، أي تاريخ بدء الحرب في الشرق الأوسط، كان المضيق يتمتع بحرية الملاحة دون أن يكون هنالك أي سيادة لأي من الأطراف، وينظر إليه باعتباره ممرا مائيا دوليا. ولكن إيران الآن تريد تغيير وضعه القانوني، فضلا طبعا عن المسائل المتعلقة بالمفاوضات، بأن يكون جزءا من السيادة الإيرانية وأن تمر السفن بالأماكن التي تحددها طهران. ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من السفن وعدد من الدول كانت تذهب في ممرات أخرى لا تقع تحت إشراف الحرس الثوري، وهي ليست مضطرة لأخذ موافقات من الجانب الإيراني. طبعا هذا ما أثار غضب الجانب الإيراني. هناك جانب آخر أشار إليه جي ديفانس كما جاء في متن الخبر، وبمزيد من التفصيل يمكن القول بأن هناك اختلافات داخل الجانب الإيراني وداخل الحرس الثوري الإيراني. هناك من يوافق على مذكرة التفاهم وعلى وقت اطلاق النار، ولكن هنالك اطراف اخرى يبدو انها لا توافق، وهذا ما اشار اليه نائب الرئيس الامريكي. في السياق العام وفي التوقيت، وهي مساله ذات اهميه بالغه، بالامس كان هنالك توقيع ايضا لاطار ما بين الجانب اللبناني والجانب الاسرائيلي، وهذا ينظر اليه على النطاق الواسع وحتى داخل الجانب الايراني، من انه يستهدف ايران ويستهدف حزب الله، وبالتالي الرد ياتي مره اخرى عن طريق مضيق هرمز. لذلك عملية الشد والجذب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمضيق، وكذلك فيما يتعلق بوقف اطلاق النار، أعتقد أنها سوف تستمر خلال الفترة القادمة، وربما نشهد مزيدا من التصعيد، بل ربما الحقيقة في أكثر السيناريوهات سوءا ربما ينهار وقف اطلاق النار إذا ما استمرت إيران في محاولة فرض السيادة عنوة على كافة الدول وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، طيب دكتور رامي، يعني لو تحدثنا عن العودة إلى طاولة الحوار، يعني إلى أي مدى قد تؤثر التطورات الميدانية في فرص انعقاد أي جولة مفاوضات جديدة أو في طبيعة الملفات التي ستطرح إذا انعقدت؟
1: طبعا حتى الآن أعتقد بأن الطرفان يرغبان على الأقل المستوى السياسي في إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية يرغبان في عقد جولة من المفاوضات. كما تعلمين أن المفاوضات الأولى كانت مفاوضات سياسية، ولكن الآن يتم الحديث عن مفاوضات فنية، ويمكن الحديث على أن هنالك الآن لقاء ما بين الخبراء سواء فيما يتعلق بالملاحة، بالملف النووي، وفي ملفات كثيرة. طبعا الأمور أو القضايا الأمنية والعسكرية وإمكانية التصعيد ربما تترك أثرها، وربما حتى تدفع إلى تأجيل وإلى مزيد من الخلافات ما بين الطرفين. لكن وفقا لتصريحات كلا الطرفين حتى الآن ليس هنالك ما يشير إلى توقف هذه المفاوضات أو العودة عن مذكرة التفاهم. بالنسبة للجانب الإيراني صحيح أن هنالك أصوات معارضة، ولكن ينظر على النطاق الواسع أنها حققت

0: تقدم مهما بالنسبه لايران، وكذلك فيما يتعلق بالجانب الامريكي الذي يريد فتح المضيق حتى لا تحدث هنالك ازمه اقتصاديه كما ذكر ذلك صراحه الرئيس الامريكي.
1: طيب.
0: لكن اعتقد بان
1: نعم تفضل.
0: أعتقد بأن هنالك كثير من الصعوبات وكثير من العراقيل في إمكانية المضي قدما في هذه المفاوضات إذا ما استمرت الأوضاع في مضيق هرمز، في لبنان، وعدد من القضايا العالقة ما بين الطرفين.
1: طيب دكتور رامي، يعني هناك ملف الذي هو ملف الأموال الإيرانية المجمدة على طاولة الأعمال، يعني بين هذا الملف والملف النووي ماذا يوجد أيضا؟
0: أيضا طبعا كان هناك عدد من القضايا التي نوقشت في مذكرة التفاهم. طبعا أولا فيما يتعلق برفع تجميد الأرصدة الإيرانية الموجودة في دول الخارج، وقد تم البدء أو قرر البدء في بعض الأموال الموجودة في دولة قطر، ولكن ربما يتم ذلك. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حريصة على لا يتم رفع التجميد عن كافة الأموال، ولكن رويدا بينما يتم هنالك تقدم في إطار المفاوضات يمكن أن ترفع أو أن يرفع الحظر عن هذه الأموال. طبعا جانب آخر أيضا متعلق من الناحية المادية، وهو إمكانية إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وأن تكون هنالك مساهمات من أطراف إقليمية ودولية. جانب ثالث وهو لا يقل أهمية، وهو رفع الحظر بشكل كامل عن النفط الإيراني. كما تعلمين أن إيران كانت تبيع النفط بأسعار مخفضة وبطريقة غير شرعية،
1: صحيح، من أسفل الطاولة. نعم
0: تماما، ولكن الآن إيران سوف تبيع النفط عالمية، وبالتالي هي سوف تبيعها بنفس الأسعار العالمية، وهذا بالتأكيد سوف يزيد الدخل على الخزانة الإيرانية. إذا دعينا نقول أن هنالك الكثير من عناصر التشجيع للجانب الإيراني، لكن من يتخذ القرار في إيران؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية. وعمليا يتم الحديث عن انقسامات ما بين الحرس الثوري المتشدد والمستوى السياسي الذي يبدو أكثر مرونة في التعاطي مع ملف المفاوضات وفي التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا جزيلا لك. وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إيرانية استهدفت منطقة نبطية جنوب لبنان اليوم، بعد ذلك بيوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية بعد محادثات جرت بينهما في واشنطن. سحر بشارة معها التفاصيل.
2: استأثر اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بالأمس في واشنطن بين لبنان وإسرائيل باهتمام الأوساط الرسمية والسياسية، فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر الاتفاق أول الطريق لتثمير تضحيات الشعب اللبناني ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. من جهته قال رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق يهدف لانسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة سيادة الدولة، وأكد أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، لافتا إلى أن ما يتوجب على لبنان في اتفاق الإطار سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف. إلى ذلك أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هذا الاتفاق يجسد انتصارا للحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. في المقابل، برزت دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للبنانيين للابتعاد عن الفتنة، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها بيروت ليل أمس رفضا للاتفاق الذي يبقي السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحسب المحتجين على ما يسمى المنطقة الأمنية ويمنع عودة السكان إليها حتى نزع سلاح حزب الله. الاتفاق الذي جاء بعد 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن تألف من 14 بندا، أكدا فيه كل من لبنان وإسرائيل رغبتهما بالعيش بأمان وعزمهما إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجذرية وإنهاء أي حالة حرب بينهما، وأكدا التزام حكومتهما بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية.

0: المرتبطة بها، كما نص الاتفاق على تولي الجيش اللبناني تدريجيا المسؤولية الأمنية في مناطق تجريبية. ميدانيا، ورغم توقيع الاتفاق، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران المسير غارة على بلدة النبطية الفوق، وألقى قنابل صوتية على بلدة كفر تبنيت، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة الطيري، في حين توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة، وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي بروكسل، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فوندرلاين اليوم بالاتفاق الإطاري بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، ووصفته بأنه خطوة نحو تجنب التصعيد، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل. أضافت فوندرلاين أن من أهم الخطوات التالية نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مسار التفاوض سعيا نحو استقرار إقليمي دائم، بما في ذلك استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، لافتة إلى تخصيص 100 مليون يورو للنازحين في لبنان. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على كافة المناطق في قطاع غزة، رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار، مخلفا خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء وعددا من الجرحى. أعلنت السلطات الصحية اليوم استشهاد شاب وفتاة فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. المزيد من التفاصيل وعبد الرحيم أبو كويك.
2: تتوالى خروقات الجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتوالى معها سقوط الشهداء والجرحى في ظل تصعيد ميداني مستمر يبقي القطاع على وقع الاستهدافات اليومية ويعمق الأزمة الإنسانية. واستشهد عدد من المواطنين بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس، فيما أصابت غارة أخرى خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق ضبيط غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر أحدهم بجراح خطيرة. كما أعلن عن استشهاد طفل متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف سابق على غرب خان يونس. وتواصل القصف وإطلاق النار شرق المغازي وخان يونس وجباليا، مع توغل محدود للآليات العسكرية شرق المغازي ودير البلح، وإزاحة المكعبات الإسمنتية نحو الغرب، في استمرار لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر وفرض المزيد من السيطرة على مساحات داخل القطاع. وبحسب وزارة الصحة، وصل إلى مستشفيات القطاع 8 شهداء وعشرون إصابة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 1038 شهيدا و3329 إصابة. أما إنسانيا، فتتفاقم المعاناة مع استمرار نقص الغذاء والدواء وتراجع المساعدات، وداخل أقسام الأطفال يرقد الأطفال ويواجهون سوء التغذية والهزال، بينما تعمل المستشفيات بإمكانات محدودة، وتبقى طواقم الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى جميع الضحايا. أما سياسيا، فقد تعثرت الاتصالات بين الوسطاء والأطراف المعنية بعد طرح الاحتلال شروطا جديدة تعلقت بإدارة قطاع غزة وملف السلاح، وهو ما اعتبرته الفصائل تراجعا عن التفاهمات السابقة، في وقت يستمر فيه الوسطاء في مساعيهم للحفاظ على مسار وقف إطلاق النار. وبين استمرار التصعيد الميداني وتفاقم الأزمة الإنسانية وتعثر المسار السياسي، يبقى القطاع أمام واقع يزداد صعوبة يوما بعد آخر. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب فلسطيني واعتقل اثنان اليوم خلال اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتداءات للمستوطنين وإغلاقات لمداخل بلدات وطرق رئيسية فرعية. وفي نابلس، اقتحم مستوطنون منطقة جبل العرمة شرقي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. في باريس قالت فرنسا إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية معها. وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم أن أسف فرنسا

0: لهذا القرار العدائي الذي لا أساس له والذي يوضح المسار المقلق لسلطات بوركينا فاسو. هذا وقد كانت قد أعلنت بوركينا فاسو أمس الجمعة قطع علاقاتها مع باريس بعد أن شهدت تدهورا في العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من جديد مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، تبادلت موسكو وكييف الضربات العنيفة بالطائرات المسيرة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم أن صواريخ فلامينغو أوكرانية الصنع أصابت خلال الليل مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا وسياسيا، حيث تبادلت موسكو وكييف الضربات العنيفة بالطائرات المسيرة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وسط احتدام السجال الدبلوماسي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي حول حقيقة التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قمة ألاسكا. وأفاد مسؤولون محليون في أوكرانيا بأن غارة جوية روسية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل راكبين كانا على متن حافلة صغيرة بجنوب شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى مقتل شخص آخر في منطقة سومي الحدودية. وقال حاكم منطقة دينيبرو بتروفيكس ألكسندر هانزا إن شخصين لقيا حتفهم

0: ما وأصيب 12 شخصا بينهم طفلان في الغارة التي وقعت بمدينة نيكوبول شرقي أوكرانيا. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن صواريخ فلامينغو أوكرانية الصنع أصابت خلال الليل مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية، مضيفا أن الضربات تسببت في اندلاع حريق داخل مباني مصنع تيتان بريكادي. وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن طائراته المسيرة استهدفت أيضا محطة ضخ النفط فوتروفو في منطقة فلاديمير الروسية، وذلك للمرة الثانية خلال هذا الشهر. وأوضح الجهاز أن المحطة تعد مركزا لوجستيا رئيسيا يستخدم لنقل المنتجات النفطية إلى المستهلكين داخل روسيا وكذلك للتصدير. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت خلال الليلة الماضية 175 مسيرة أوكرانية في مناطق روسية. من جانبه أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الروسية أسقطت 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعات واحدة تقريبا، مشيرا إلى أن مختصين من جهاز الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها الحطام.
1: في سيول أعلنت كوريا الجنوبية اليوم رصدها أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية في منطقة دفاعها الجوي، مما دفعها إلى نشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو في إجراء احترازي. وقال مجلس الأركان المشتركة في سيول أن الطائرات الصينية والروسية دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري كاديز فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقية، موضحا أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. في المقابل لم تعلق الصين ولا روسيا على الحادثة حتى اللحظة. في إسلام أباد أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل ما لا يقل عن 8 مسلحين بينهم انتحاري في عمليتين أمنيتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن نفذت عمليتين في منطقتي خاران وماستونغ بإقليم بلوشستان استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود مسلحين في المنطقتين، وذلك في إطار الحملات المتواصلة لقوات الأمن الباكستانية. وفي أخبار الكوارث الطبيعية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، مع تواصل أعمال البحث الجمعة الماضية فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000 شخص. جاء ذلك مع تكثف عمليات البحث بعد يومين من الزلزالين المدمرين، مع بدء تدفق المساعدات الدولية. وأعلنت الأمم المتحدة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كاراكاس بقيادة جنرال من مشاة البحرية.

وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 77 دولارا و34 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 76 دولارا و81 سنتا للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. في الأسواق العالمية، انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 3 دولارات و27 سنتا لتبلغ 71 دولارا و99 سنتا للبرميل، في حين انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولارا لتبلغ 69 دولارا و23 سنتا.

0: الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 31، شمالا في العدل 28، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 28، جزرنا الشمالية فيلتش وورب وبوبيان 30، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 11:05 مساء، أدنى جزر الساعة 2:35 فجرا، موعد أذان الفجر الساعة 3:15، موعد شروق الشمس الساعة 4:50. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سرك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات بمسيرة على منطقة نبطية جنوب لبنان. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيم النازحين جنوب قطاع غزة. إصابة فلسطيني واعتقال اثنين في اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: نشكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: هنا الكويت والساعة فيها 8:38 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السهالي.

30 لاعبا ولاعبة يشاركون بطولة طاولة المعاقين الأولى. فرنسا تتصدر مجموعتها بعد تخطي النرويج في المونديال بثلاث نقاط فقط، كاب فيردي إلى الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم. مواجهة مرتقبة بين كولومبيا والبرتغال في ختام دور المجموعات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. هبط فريق الشباب والجهراء إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في ختام مباريات الجولة 21 من مجموعة الهبوط من دوري زين الممتاز لكرة القدم، على الرغم من فوز الشباب على تضامن وتعادل الجهراء مع النصر. وبعد نتائج الجولة 21 من مجموعة الهبوط، احتل التضامن المركز السابع ب22 نقطة، ثم النصر ثامنا ب21 نقطة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز التاسع الشباب، فيما بقي الجهراء بالمركز العاشر ب12 نقطة. أعلن نادي اليرموك التعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وستكون مهمته الأولى باستئناف دوري الدرجة الأولى في 25 من يوليو الجاري. ويحتل اليرموك وصافة المجموعة برصيد 29 نقطة خلف الساعل المتصدر، بنفس الرصيد والذي يتفوق عليه بالمجموعات المباشرة، ويتأهل الأول والثاني إلى دوري زين الممتاز في الموسم المقبل.

أعلن النادي العربي اعتذاره رسميا عن مشاركة الفريق الأول لكرة السلة في منافسات اتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أمين سر النادي فؤاد المزيدي أن إدارة الأخضر ارتأت التركيز على بناء قاعدة قوية للعبة كرة السلة من خلال الاهتمام بجميع فرق المراحل السنية، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة مستقبليا. وأكد المزيدي أن العمل في قطاع كرة السلة مستمر وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى استثمار المواهب وتطويرها بما يضمن تكوين فريق أول يتمتع بالجاهزية والقدرة على المنافسة بقوة في السنوات القادمة.

تنطلق في الخامس من مساء غد الأحد البطولة المجمعة الأولى لكرة الطاولة للمعاقين الموسم الرياضي 2026-2027 بمشاركة أكثر من 30 لاعبا ولاعبة من مختلف الإعاقات والمراحل العمرية، يمثلون أندية الإدارة بل أندية الإرادة ومبارك الكبير والتحدي والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين ووربا. وتقام منافسات النسخة الأولى لبطولة كرة الطاولة للمعاقين على صالة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين في حولي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

ومن أخبارنا الخليجية، تصدر محمد العويس وسعود عبد الحميد قائمة أكثر لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركة خلال كأس العالم 2026، بعد أن لعب كل مهما ب270 دقيقة، وحل سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي ثالثا ب246 دقيقة، إذ لعب مواجهتي الأوروغواي وإسبانيا كاملة، وتم استبداله أمام الرأس الأخضر، وخرج المنتخب السعودي من دور المجموعات بعد تذيله ترتيب مجموعاته التي ضمت الأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر بنقطتين من تعادلين مقابل خسارة، وبفارق الأهداف عن الفريق اللاتيني الثالث. من جهة أخرى، يتحصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مبلغ 12 مليون ونصف مليون دولار، أو ما يعادل 46 مليون و875 ألف ريال، بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم

الجارية في أمريكا والمكسيك وكندا بحسب نظام الجوائز الذي اعتمده الاتحاد الدولي فيفا قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، فإن المنتخبات التي تشارك في دور المجموعات تنال مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة التأهل إلى البطولة و2.5 مليون دولار مخصصة لتكاليف الإعداد والمشاركة. الأخبار العالمية.

حسمت فرنسا مواجهة القمة في المجموعة التاسعة بتغلبها على النرويج ضمن منافسات بطولة كأس العالم، وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره المنتخب النرويجي بأربعة أهداف لهدف واحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة على ملعب بوسطن. وبهذا الانتصار الثمين رفعت فرنسا رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة بفارق 3 نقاط أمام النرويج الثانية. وكان منتخب فرنسا ومنافسه منتخب النرويج قد ضمنا التأهل إلى دور 32 منذ الجولة الماضية، إذ كان رهان المواجهة بينهما صدارة المجموعة.

حققت السنغال فوزها الأول في بطولة كأس العالم وجاء على حساب العراق، وانتصر المنتخب السنغالي على نظيره المنتخب العراقي بخماسية نظيفة الجمعة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة على ملعب تورنتو. وبهذا الانتصار رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة التاسعة مع فريق إيجابي بهدفين في مجموع الأهداف المقبولة والمسجلة.

حقق منتخب الرأس الأخضر تأهلا تاريخيا إلى الدور 32 عقب تعادله مع نظيره المنتخب السعودي سلبيا في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثامنة في كأس العالم، وحصد منتخب الرأس الأخضر مركز الوصافة بثلاث نقاط بعد أن فاز بل بعد أن تعادل مع إسبانيا على فوز إسبانيا على الأوروغواي بهدف دون مقابل. وحقق منتخب الرأس الأخضر تأهلا تاريخيا في أول مشاركة له في المونديال.

حقق المنتخب الإسباني الفوز أمام نظيره منتخب أوروغواي بهدف دون رد ليحسم التأهل إلى دور 32 في صدارة المجموعة الثامنة في كأس العالم. وسجل إليكس بيينا هدف المباراة الوحيد، واحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة بسبع نقاط، فيما يأتي منتخب الرأس الأخضر في مركز الوصافة، وأكمل كل من منتخب أوروغواي والمنتخب السعودي دور المجموعات بنقطتين.

حقق المنتخب البلجيكي فوزا كبيرا على نظيره منتخب نيوزيلندا بخماسية في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة ضمن كأس العالم، وأكمل المنتخب البلجيكي دور المجموعات متصدرا بخمس نقاط وبفارق الأهداف، وحل المنتخب المصري في المركز الوصافة وتأهل سويا إلى دور 32، فيما يحتل منتخب إيران المركز الثالث بثلاث نقاط ونيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة. يذكر أن مباراة مصر وإيران في ذات المجموعة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. تشهد ختام منافسات دور المجموعات بإقامة ست مواجهات حاسمة في كأس العالم، حيث ستلتقي بنما بإنجلترا وكرواتيا مع غانا ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر، فيما ستقابل كولومبيا البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية أوزبكستان في المجموعة الحادية عشر، وفي الختام

سيغادر لاعب الوسط داني سيبايوس نادي ريال مدريد بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع العملاق الإسباني بحسب ما أعلن اللاعب. وقضى سيبايوس 7 مواسم في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن بل منذ انضمامه من ريال بيتيس في عام 2017، وكان يتبقى له عام واحد في عقده، لكنه حصل على موافقة للرحيل المبكر. وأحرز اللاعب لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني مرتين مع النادي الملكي.

وفي خبرنا الأخير، ومن عالم الكرة الصفراء، أحرزت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 27 عالميا لقب دورة إيسبورن ذات 250 نقطة على الملاعب العشبية في إنجلترا بفوزها في النهائي على الألمانية تاتينا ماريا بمجموعتين دون رد، وذلك قبل يومين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة التنس. وحققت كيز بهذا التتويج اللقب 11 في مسيرتها ضمن دورات المحترفات، والأول منذ تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة عام 25، وهو لقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى.

بهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. الشباب والجهراء يهبطان إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. العربي يعتذر عن مشاركة الفريق الأول في منافسات كرة السلة. 30 لاعبا ولاعبة يشاركون بطولة طاولة المعاقين الأولى. فرنسا تتصدر مجموعتها بعد تخطي النرويج في المونديال ب3 نقاط فقط. كاب فيردي إلى الدور 32 من كأس العالم. مواجهة مرتقبة بين كولومبيا والبرتغال في ختام دوري المجموعات.

تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف زرشيد ومن الإخراج سعود السهلي.

إذاعة دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

0: أطباء غيروا التاريخ. إعداد محمد الشمري. تقديم جابر عزام ومحمد مزيد. تنفيذ بيبي الصالح. إخراج إدهام العنزي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أطباء غيروا التاريخ.
2: ونبدأ معكم مستمعين الكرام حول الرجل الذي انتصر على الميكروبات وأنقذ الملايين في عالم الطب.

ضيفنا اليوم ليس طبيبا عاديا، بل هو أحد أعظم العقول التي أنجبتها البشرية. رجل لو أردت أن تعد إنجازاته لأصابع اليدين لما كفتك. كيميائي وفيزيائي وعالم أحياء دقيقة ومؤسس علم المناعة. رجل وقف في وجه الأطباء الجراحين وقال لهم: اغسلوا أيديكم قبل أن تلمسوا مرضاكم، فسخر منه العلماء. رجل قال للعالم: الهواء مليء بكائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة، وهي سبب الأمراض والتخمر والتعفن، فاتهمه العلماء بالجنون، لكنه انتصر في كل معركة خاضها، أنقذ صناعة الحرير الفرنسية من الانهيار، أنقذ صناعة العديد من المنتجات من التلف، أنقذ ملايين الأرواح عبر لقاحات الجمرة الخبيثة وداء الكلب. وحين فتح معهده العتيق في باريس كان قد أسس لعلم جديد بالكامل لم يكن له وجود من قبل.

0: علم الميكروبات. ضيفنا اليوم هو لويس باستور، فكونوا معنا.
1: لويس باستور، الرجل اللي أنقذ العالم من الميكروبات في القرن 19 وسط عالم يواجه أوبئة مميتة وأمراض غامضة، ظهر عالم فرنسي يدعى لويس باستور. كان شغوفاً بالبحث والاستكشاف، مدفوعاً برغبته في فهم أسرار الحياة الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة. كانت الأمراض المعدية تحصد الأرواح دون تفسير واضح، واعتقد كثيرون أن الهواء الفاسد هو السبب، لكن باستور بعقله الحاد وتجربته العلمية رفض هذه الفكرة. لاحظ أن هناك كائنات دقيقة مسؤولة عن تلف الأطعمة وانتشار الأمراض. تساءل، ماذا لو استطعنا إيقاف هذه الكائنات؟ بدأت رحلته مع اكتشاف عملية البسترة التي حملت اسمه لاحقا. أثبت أن تسخين السوائل مثل الحليب إلى درجة حرارة معينة ثم تبريدها يمكن أن يقضي على البكتيريا الضارة، مما ساهم في إنقاذ ملايين البشر من التسمم الغذائي. لكن أعظم إنجازاته جاءت عندما واجه مرض الكلب الذي كان يعد حكما بالإعدام لكل من يصاب به. عمل على تطوير لقاح تجريبي وقرر اختباره على طفل يدعى جوزيف ميستر الذي تعرض للعض من كلب مسعور. أعطاه باستور اللقاح بجرعات متتالية وكان النجاح مذهلا، نجاء الطفل وانطلق عصر جديد في علم المناعة. انتشرت اكتشافاته كالنار في الهشيم وفتحت أبوابا جديدة لحماية البشرية من الأمراض المعدية. أصبح اللقاح أداة أساسية في مواجهة الأوبئة، وبفضل أبحاثه تطور الطب الوقائي ليصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة الحديثة. لم يكن لويس باستور مجرد عالم، بل كان منقذا للبشرية وشخصا غير مجرى تاريخ بعلمه وإبداعه. قصته تذكرنا بأن الفضول والعلم قادران على تغيير العالم وإنقاذ الأرواح وخلق مستقبل أكثر أمانا وصحة.
2: ضيفنا هو ابن الدباغ الذي صار عالما. ولد لويس باستور في 27 من شهر ديسمبر لعام 1822 في بلدة صغيرة متواضعة تدعى دول شرقية فرنسا. لم يولد في فمه ملعقة من ذهب، ولم تكن أسرته من طبقة النبلاء ولا من أهل العلم والجاه. كان أبوه جان جوزيف باستور دباغا للجلود، جنديا سابقا في جيش نابليون، رجل بسيط عصامي غرس في ابنه الوحيد حب العمل والأمانة والإصرار. أما أمه فكانت امرأة طيبة حنونة تحلم بأن يصير ابنها معلما في إحدى القرى. كان لويس طفلا عاديا لا شيئا مميزا إلا في درجاته المدرسية. كان بطيئا ومنهجيا في تفكيره، يهوى الرسم والتلوين، حتى أنه رسم بورتريهات رائعة لوالديه وأهالي قريته. لم يكن هناك أحد يتصور أن هذا الطفل الهادئ ابن الدباغ البسيط سيصبح يوما أشهر عالم في فرنسا، بل أشهر عالم في العالم بأسره. لكن خلف هذا الهدوء الظاهر كان ثمة عقل متقدم لا يشبع من المعرفة، وسؤال مركزي ظل يطارد لويس الصغير: لماذا تحدث الأشياء كما تحدث؟ هذا السؤال البسيط العميق هو الذي قاده لاحقا إلى أعظم اكتشافات الطب الحديث.
0: التحق باستور بمدرسة المعلمين العليا في باريس، أرقى مؤسسة تعليمية فرنسية آنذاك، وهناك في مختبرات الكيمياء بدأت عبقرية باستور في التشكل. تخصص في دراسة البلورات والتركيب الجزيئي، وأنجز باكتشاف عبقري وهو في 26 من عمره فقط. اكتشف أن بعض المركبات الكيميائية توجد في صورتين متناظرتين كاليد اليمنى واليد اليسرى، وأن الكائنات الحية تنتج شكلا واحدا فقط منهما. هذا الاكتشاف الذي قد يبدو تقنيا بحتا قاده إلى استنتاج هائل: هناك قوة حيوية في الكائنات الحية تميزها عن المادة الجامدة. ومن هنا تشكلت في ذهن باستور القناعة التي ستوجه كل أبحاثه القادمة. العمليات الحيوية كالتخمر والتعفن لا تحدث عبثا ولا عشوائيا، بل تقوم بها كائنات حية دقيقة. هذه القناعة ستقوده إلى صدام عنيف مع أكبر نظرية علمية سائدة في عصره، نظرية التولد الذاتي. نظرية تقول:

إن الحياة يمكن أن تنشأ تلقائيا من المادة غير الحية، إن الديدان تخرج من الطين، وإن اليرقات تولد من اللحم المتعفن. باستور الشاب قال بصوت العالم الواثق: هذا غير صحيح وسأثبته.

0: كانت نظرية التولد الذاتي هي السائدة في الأواسط العلمية من أيام أرسطو حتى القرن التاسع عشر. الناس والعلماء على حد سواء كانوا يعتقدون أن الحياة تنبثق تلقائيا من الجماد. تصوروا أن اللحم المتعفن ينتج الديدان، وأن الطين ينتج الضفادع، وأن الحبوب المخزنة تنتج الفئران. هذه النظرية بقيت مسيطرة أكثر من 2000 عام، لم يجرؤ أحد على تحديدها بجدية. تصدى باستور لهذه النظرية بتجربة بسيطة في تصميمها، عبقرية في نتائجها. صمم دورقا زجاجيا خاصا ذا عنق طويل معقوف على شكل رقبة الأوزة، وهو تصميم جعله خصيصا لهذه التجربة المصيرية. وضع في الدروق مرقا مقذيا، ثم غلاه ليقتل أي كائن حي موجودا فيه. المفاجأة التي أذهلت الجميع أن المرق ظل نقيا صافيا لأيام وأسابيع بل وشهور ولم يتعفن. لماذا؟ لأن عنق الدروق المعقوف سمح للهواء بالدخول بحرية، لكنه منع الغبار وما يحمله من جراثيم إلى الوصول إلى المرق. الهواء يدخل لكن الجراثيم تعلق في انحناءاته، الانحناء الخاص في تصميم هذه الزجاجة، فلا تصل. لكن عندما كسر باستور عنق الدروق تعفن المرق خلال ساعة قليلة. كانت هذه التجربة أشبه بضربة قاضية لنظرية التولد الذاتي. أثبت باستور أن الهواء نفسه لا يولد الحياة، بل أن ما في الهواء من كائنات دقيقة هو الذي يسبب التعفن والتخمر. قال جملته الشهيرة أمام الأكاديمية الفرنسية للعلوم: لم تعد لنظرية التولد الذاتي أي مستقبل بعد هذه التجربة، وكان محقا تماما.
1: بعد أن هدم باستور نظرية التولد الذاتي، كان عليه أن يبني. إذا كانت الكائنات الدقيقة هي المسؤولة عن التخمر والتعفن، فما هي هذه الكائنات بالضبط؟ وكيف تعمل؟ ولماذا بعضها نافع وبعضها ضار؟ هذه الأسئلة قادت باستور إلى تأسيس علم جديد بالكامل، علم الميكروبات أو علم الجراثيم. اكتشف باستور أن التخمر ليس عملية كيميائية بحتة كما كان يعتقد، بل هو عملية حيوية تقوم بها كائنات دقيقة محددة. أثبت أن كل نوع من أنواع التخمر تسببه كائنات دقيقة خاصة به. خميرة النبيذ تختلف عن خميرة الخل، وبكتيريا اللبن تختلف عن بكتيريا الزبدة. وكان اكتشافه الأهم أنه توجد أنواع من البكتيريا هوائية تحتاج إلى الأكسجين لتعيش، وأنواع لا هوائية تموت في وجود الأكسجين. هذا الاكتشاف العلمي المذهل فتح الباب لفهم كيف تعيش الميكروبات في جسم الإنسان وفي البيئة. وفوق هذا كله أدرك باستور أن الميكروبات ليست كلها ضارة، بل إن كثيرا منها نافع وضروري للحياة على الأرض. لولا بكتيريا التربة لما تحللت الأوراق، ولولا خمائر التخمر لما صنع الخبز، ولولا بكتيريا الأمعاء لما هضمنا الطعام. وباستور هو أول من رسم هذه الصورة المتكاملة لعالم الميكروبات، النافع منها والضار، في زمن لم يكن يتخيل فيه وجود كائنات حية لا ترى بالعين المجردة. كانت هذه هي اللحظة التي ولد فيها علم الجراثيم الحديث.
0: مستمعين الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام في برنامج أطباء غيروا التاريخ.
1: إنقاذ صناعة الحرير حين أنقذ العلم الاقتصاد. في منتصف القرن التاسع عشر واجهت فرنسا كارثة اقتصادية هددت بانهيار أحد أهم قطاعاتها الصناعية، وهي صناعة الحرير، دودة القز، تلك الحشرة الصغيرة التي تنتج خيوط الحرير الثمينة. كانت تموت بالملايين بسبب مرض غامض فتاك. المزارعون لم يعرفوا سبب هذا الوباء، والعلماء احتاروا، والاقتصاد الفرنسي كان على حافة الهاوية. لجأت الحكومة الفرنسية يائسة إلى باستور. قبل باستور التحدي، وهو لم يسبق له أن رأى دودة القز في حياته. انتقل إلى جنوب فرنسا وعاش بين المزارعين وراقب الديدان تحت المجهر ساعات طوال، وبعينه المدربة على رؤية ما لا يراه الآخرون اكتشف أن دودة القز مصابة ليس بمرض واحد بل بمرضين مختلفين، أحدهما ينتقل عبر الغذاء الملوث، والآخر ينتقل وراثيا من الجيل المصاب إلى الجيل التالي. كان حله عبقريا في بساطته، عزل الديدان السليمة عن المريضة والتخلص من البيض الملوث وتربية أجيال جديدة من ديدان سليمة تماما. في غضون سنوات قليلة أنقذ باستور صناعة الحرير الفرنسية من الفناء التام. كانت هذه أول مرة يثبت فيها العلم علميا أن الكائنات الدقيقة تسبب الأمراض، وأن العزل بين السليمة والمريض يوقف انتشار الوباء.
0: بعد نجاحه في إنقاذ صناعة الحرير، توجه باستور إلى مشكلة أخرى كانت تؤرق الصناعة الفرنسية، فساد بعض المشروبات أثناء التخزين والنقل. كانت بعض المشروبات الفرنسية تصدر إلى أنحاء العالم، لكنها كانت كثيرا ما تصل إلى وجهتها حامضة فاسدة غير صالحة للشرب، مما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة. طلب الإمبراطور نابليون الثالث شخصيا من باستور أن يجد حلا، ومرة أخرى كان الحل الذي توصل إليه عبقريا في بساطته. اكتشف أن تسخين السائل إلى درجة حرارة محددة لفترة زمنية معينة يقتل البكتيريا المسببة للفساد دون أن يؤثر على الطعم أو الجودة. المشروبات التي تسخن إلى نحو 60 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، والحليب إلى 72 درجة لمدة 15 ثانية، وهكذا ولدت عملية البسترة التي سميت باسمه. اليوم كل عبوة حليب أو عصير تمر عبر هذه الفكرة. البسترة لم تنقذ صناعة الحليب فقط، بل أنقذت ملايين الأرواح من أمراض خطيرة مثل السل البقري والتيفوئيد والديفتيريا. ومن اللافت أن باستور سجل براءة اختراع للبسترة في فرنسا وأمريكا، لكنه رفض احتكارها وجعلها متاحة للبشرية مجانا، قائلا إن المعرفة التي تنفع البشرية لا ينبغي أن تكون محتكرة.

نظرية الجراثيم المسببة للأمراض، ثورة في عالم الطب. قبل باستور كان الأطباء لا يعرفون سبب الالتهابات بعد العمليات الجراحية. كانت المستشفيات تسميه أحياناً بيوم الموت بسبب ارتفاع نسبة الوفيات. لم يكن أحداً يدرك أن الجراثيم تنتقل عبر الهواء أو الأدوات أو حتى الأيدي غير المغسولة. أثبت باستور أن الجراثيم الموجودة في البيئة هي السبب الحقيقي للأمراض المعدية، وأعلن نظريته أمام أكاديمية الطب في باريس، حيث قال إن سبب الأمراض المعدية هو كائنات حية دقيقة تدخل الجسم وتتكاثر فيه. سخر منه الأطباء، بل وصل الأمر ببعضهم إلى تهديده

0: لكن طبيباً اسكتلندياً يدعى جوزيف ليستر آمن بنظريته وبدأ بتعقيم الأدوات والجروح بمحلول الفينول، كما استخدم الرش المطهر في غرف العمليات. النتيجة كانت مذهلة، انخفض نسبة الوفيات من 50% إلى 5%. عندها فقط اعترف العالم الطبي، الرجل الذي لم يدرس الطب قد علم الطب أهم ثورة في تاريخه.
1: في سبعينيات القرن التاسع عشر كان مرض الجمرة الخبيثة يفتك بالمواشي في فرنسا مسببا خسائر اقتصادية هائلة. هنا خطرت لباستور فكرة ثورية، ماذا لو تم إضعاف الميكروب بدلا من قتله ثم استخدامه لتدريب الجسم على مقاومته؟ حدثت الصدفة التي غيرت التاريخ عندما تركت بكتيريا الجمرة في المختبر فترة طويلة فضعفت، وعندما جربت على الحيوانات لم تمت بل اكتسبت مناعة. كانت هذه ولادة أول لقاح بكتيري في التاريخ. وفي عام 1881 أجرى باستور تجربة علنية أمام العلماء والمزارعين، لقح مجموعة من الأغنام وترك أخرى دون تلقيح، ثم حقن الجميع بالبكتيريا القاتلة. النتيجة كانت حاسمة، الأغنام الملقحة نجت بالكامل بينما غير الملقحة ماتت جميعها. كانت تلك لحظة ميلاد علم المناعة الحديث وانتصار الإنسان الأول على مرض بكتيري عبر اللقاح.

يبقى لقاح داء الكلب أعظم إنجاز إنساني في مسيرة لويس باستور. داء الكلب مرض مرعب، من يلتقط العدوى به مصيره الموت المحتوم 100% بلا استثناء ولا أمل. وكان تطوير لقاح لهذا الفيروس تحديا مختلفا، لأنه أصغر من أن يرى بالمجاهر في ذلك العصر، ويصعب عزله ودراسته بشكل مباشر. عمل باستور وفريقه لسنوات على دراسة المرض في الكلاب والأرانب، حتى تمكن أخيرا من إنتاج لقاح، ولكنه لم يكن قد اختبره على البشر بعد. كان مترددا، فالمسؤولية أخطر من أن تخاض بهذه السهولة. في 6 يوليو لعام 1885 وصلت إلى مختبره أم مذعورة تحمل ابنها جوزيف مايستر، طفل في 9 من عمره، تعرض لعضات كلب مسعور في 14 موضعا من جسده. كان الطفل محكوما عليه بالموت المؤكد. قالت له الأم برجاء يائس: انقذ ابني يا سيدي. اتخذ باستور أصعب قرار في حياته، بيدين مرتعشتين وقلب مضطرب حقن الطفل بأول جرعة من هذا اللقاح. لم ينم تلك الليلة، وفي الأيام التالية واصل الحقن بجرعات متتابعة. ثم حدث ما يشبه المعجزة، بقي الطفل حيا وتعافى تماما وعاد إلى حياته الطبيعية، وكأن الموت لم يقترب منه يوما. انتشر الخبر في العالم بسرعة مذهلة، انهالت عليه الرسائل من مصر وروسيا وإنجلترا وأمريكا تطلب العلاج، وبدأت التبرعات تتدفق من كل مكان. وفي عام 1888 افتتح معهد باستور في باريس بتمويل عالمي، ليكون مركزا علميا لمكافحة الأمراض المعدية، وعلى بوابته كتب عبارة أصبحت رمزا للأمل، وهي: هنا نعالج

إرث باستور معهد خالد من بعده. توفي لويس باستور في 28 من سبتمبر عام 1895 عن عمر ناهز 72 عاما. رحل جسده في ضاحية هادئة قرب باريس، بينما بقي أثر

ظهره ممتدا في كل اتجاه، دفن في سرداب خاص تحت مبنى معهد باستور في باريس، وكأنه أراد أن يبقى قريبا من العلم الذي خدمه طوال حياته. ما تركه باستور للبشرية لا يقاس. أسس علم الميكروبات وغير مفهوم الطب الحديث ووضع أسس التعقيم، وابتكر البسترة التي أصبحت جزءا من الحياة، وطور اللقاحات التي أنقذت ولا تزال تنقذ ملايين الأرواح. لكن إرثه الحقيقي لم يكن في الاكتشافات فقط، بل في العقلية التي تركها خلفه، عقلية لا تستسلم، لا تخاف من السخرية، وتؤمن بأن التجربة هي الطريق الوحيد للحقيقة. حتى في سنواته الأخيرة كان يدخل مختبره بمعطفه الأبيض، ينظر عبر المجهر ويكرر عبارته الشهيرة: فلنجرب مرة أخرى. واليوم لا يزال معهد باستور في باريس واحدا من أهم مراكز الأبحاث الطبية في العالم، وقد انبثقت منه فروع في عشرات الدول، ومنه أيضا جاء أحد أعظم الاكتشافات الحديثة، تحديد فيروس نقص المناعة البشرية عام 1983، وكأن أثر باستور لم يغادر المكان يوما. وهكذا أيها المستمعون الكرام، نصل إلى ختام رحلتنا مع رجل جمع بين السؤال والملاحظة والإصرار. لم يكن طبيبا، لكنه أنقذ أرواحا لا تحصى، وغير مسار الطب إلى الأبد.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة، وأن الإنسان قادر على صنع الفرق.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، محمد مزيد، جابر عزام، سارة الفرج، والمخرج إدهام العنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر اذاعه دوله الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقه سنتحدث عن البطوله الاسيويه للانديه الابطال 28 لكره اليد للرجال. هذه البطوله اللي اقيمت بالكويت واختتمت مؤخرا، شارك فيها 7 أندية من طبعا آسيا، وجميع هذه الأندية كانت من الخليج، لكن هي بطولة آسيوية بطعم خليجي. أكيد سنتحدث عن هذه البطولة، نتائجها، نتحدث عن ما حدث من خلال هذه البطولة إلى أن استطاع برقان أن يحقق لقبها، وهو يشارك لأول مرة في تاريخه ويدخل الباب من أوسع، يعني يدخل من آسيا من أوسع الأبواب بحصوله على لقب كبير مثل لقب بطولة الأندية الآسيوية، ويضع لنفسه اسم في سجل شرف هذه البطولة. أكيد يسعدني اليوم من خلال حلقتنا يكون معي عبر طبعا هذا البرنامج ضيفنا وضيفكم محللنا الفني الكابتن خالد ملحم. حياك الله كابتن خالد.
1: حياك الله أخوي خالد أبو معاذ، أحب أمسي عليك بخير ومسي على أخواني أخواتي المستمعين من خلال برنامجكم، وإن شاء الله بإذن الله نطلع بتحليل مميز يليق باسم الكرة الكويتية ويليق باسم الإذاعة الكويتية المميزة.
0: حياك الله، وأكيد البداية دائما من خلال طبعا برنامجنا تكون تقرير عن هذه البطولة مع زميلي عبد الرزاق الرشيد.

اختتمت فعاليات النسخة 28 من بطولة كأس آسيا للأندية الأبطال لكرة اليد، والتي شهدت إثارة ومفاجآت غير متوقعة خالفت كل الحسابات المسبقة. البطولة التي شهدت مشاركة 7 أندية من النخبة انتهت باعتلاء منصة التتويج من قبل أبطال جدد رسموا سيناريو دراماتيكي في الأمتار الأخيرة، حيث حقق نادي بورقان الكويتي مفاجأة غير متوقعة في الأوساط الرياضية بعد أن نجح في خطف اللقب الأسيوي الغالي لأول مرة في تاريخه. بورقان الذي لم يكن ضمن القائمة الأولى للمرشحين قبل انطلاق المنافسات قدم بطولة ملحمية وتأهل إلى المباراة النهائية ليواجه نادي الخليج السعودي، وفي مواجهة حبست الأنفاس تمكن بورقان من إثبات جدارته وإحباط طموحات الخليج ليتوج بطلا لآسيا وينتزع كأسا تاريخيا من فم الأسد. وشهدت الأدوار النهائية تقلبات كبيرة، حيث برز نادي الخليج السعودي كواحد من أقوى منافسي البطولة وقدم أداء ثابتا ومبهرا طوال المشوار، وكان قريبا جدا من اللقب إلا أنه اكتفى بالميدالية الفضية والمركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام انتفاضة.

محافظة برغان. أما نادي الدحيل القطري فقد نجح في الصعود إلى منصة التتويج وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك بعد تحقيقه فوزا ثمينا ومستحقا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على حساب نادي الكويت الكويتي. أما أبرز مفاجآت البطولة ولكن من الاتجاه السلبي كان الأداء الغير متوقع لنادي الكويت الكويتي، فالعميد دخل منافسات هذه النسخة وهو المرشح الأول والأنظار كلها تتجه نحوه لحسم اللقب، إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول وظهر بأداء باهت صدم جماهيره ومتابعيه لينهي البطولة خارج منصة التتويج تماما بعد خسارته أمام الدحيل القطري.

0: شكرا لزميل عبد الرزاق رشيد. إذن الحديث مثل ما ذكرنا لكم عن بطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد للرجال واللي تابعناها أكيد في الكويت، وهي باستضافة نادي الكويت وحقق لقبها فريق برقان بعد ما فاز في المباراة النهائية على فريق الخليج السعودي. يسعدني أكيد بالحديث عن هذه البطولة واللي تحققت ببطولة بنادي كويتي. كابتن خالد، يعني أنا بداية خلنا أدخلك يعني في هذه البطولة، يمكن إحنا شاهدنا الفرق اللي تواجدت في البطولة، سبع فرق، تكلم على طبعا الكويت وتكلم على النجم البحريني، الشارجة الإماراتي، العربي ولد حيل، القطريين، وأيضا الخليج السعودي بالإضافة إلى برقان، لكن جميع هذه الفرق حققت لقب كأس آسيا قبل دخولها لهذه البطولة عدا فريق برقان اللي أتى في مشاركة أولى وكانت مشاركة تاريخية له في بطولة آسيا كمشاركة من خلال هذه البطولة. كيف رأيت يعني هالتواجد الكبير من الأندية الآسيوية؟
1: نعم أخوي أبو معاذ، لو تكلم من البطولة هذه قبل بدايتها كانت بطولة من مجموعتين، ولكن انسحب الفريق الصيني وشكل الاتحاد الآسيوي بأن تكون البطولة من دور واحد، كل فريق يلعب ست مباريات. واتفق بكلامك أخوي أبو معاذ يوم تقول كل الفرق المشاركة حققت كأس آسيا، لو تلاحظ من 2019 إلى غاية 2025 كل الفرق المشاركة لها باع كبير في البطولات الآسيوية وحققت كأس آسيا. كان الضيف وفعلا ضيف ثقيل عليهم ونادي برقان، وكانت من أقوى البطولات فنيا، يعني لو تلاحظ كل أجمع أو كل اتفاق بأن البطولة هذه كبطولة آسيوية بطابع خليجي، لأن كلنا نعرف أن الفرق الخليجية لها باع كبير، لها مشاركات كبيرة في السوبر جلوب، ولها مشاركات كبيرة في البطولات الآسيا، وكانت لها حقية في الحصول على هذه البطولة. تعرف البطولة مدة 14 يوم، كل فريق يلعب مع الفرق المتواجدة تكلم ست مباريات في خلال تقريبا أسبوع كامل، يعني ثلاثة أيام ويوم راحة، يكون فيها ضغط نفسي ويكون فيها تعب إرهاق على اللاعبين. وكان نقول أنه من أفضل البطولات الآسيوية، فعلا برقان ضيف ثقيل على هذه البطولة. من بداية البطولة برقان أول مباراة له وهو دخوله للبطولة الآسيوية كانت مباراة مع الدحيل، والكل عارف أن الدحيل حقق بطولة آسيا لثلاث مرات، آخر بطولة له في 2019، وفريق يملك محترفين مميزين ويملك عناصر مميزة، والكل متفق أنه من أقوى الدوريات المتواجدة في الخليج هو الدوري القطري. ونادي برقان دخل بطابع خفيف على الفرق، وجود جهاز فني مميز بقيادة كابتن حسين زكي، وأصر كابتن حسين زكي يكون متواجدين مع المحترفين بنفس الدولة اللي هو من دولة مصر. وتم التعاقد نادي برقان مع أربع لاعبين، عبد الرحمن حميد حراسة المرمى، محسن رمضان الباك الأيمن.

نبيل شريف سنتر وحسن قداح، ومتواجد معاهم محترفهم المميز في الدوري الكويتي وهو ياسر الياباني. يمكن برقان في المباراه الاولى الكل مو عارف برقان لعب مباراه اولى، صح انه ما كان متميز في الشوط الاول ولكن دائما المدربين يتميزون في الشوط الثاني، قدر ياخذ المباراه في اخر 5 ثواني.

0: أول يوم خلاص برقان دخل في أجواء البطولة، ولاحظنا أن الرتم التصاعدي قدر أن نادي برقان يعيش نمط هذه البطولة، ككونة قدر تفوق على نادي الدحيل. في المباراة الثانية كانت مباراة مع الشارقة، وقدر أنه يأخذ الشارقة بأول مباراة مع الشارقة وقدر يملك 4 نقاط. لو تلاحظ أخوي أبو معاذ في أول يومين ما نعرف من البطل، لأن نادي الكويت لعب مباراتين وتفوق فيهم 4 نقاط، ونادي الخليج كذلك أول يومين 3 نقاط. أول مباراة قدر تفوق على نادي الشارقة، وثاني مباراة قدر يتعادل مع مباراة العربي. كنا متخوفين ما ندري من البطل بين نادي الكويت بين نادي الخليج ونادي برقان، ما كان متواجد بحسب. أنا أكون معك صادق، صح إن كنا اتفقنا أن نقول نادي برقان حصان أسود، ولكن الكل أجمع أن برقان يوصل سيمي فاينل، يوصل النهائي، ولكن يأخذ البطولة فعلا. ما نظلم حق برقان، ولكن تعرف أن دائما حنا نلعب لغة الأرقام، دائما حنا نلعب لغة المحترفين المميزين. إذا تبي تتكلم بنادي العربي القطري اللي قدر يستعين بأفضل المحترفين توزين الدوري الأوروبي، إذا بتتكلم نادي خليج، نادي خليج وجود استقرار فني، وجود استقرار إداري، وجود استقرار محترفين متواجدين معاه، كما تكلم حسين الصياد، محمد حبيب، بتروس الصربي، وجود كريستان اللي هو الحارس المميز.
1: نعم.
0: كرواتي. يعني اقول لك يعني ما كانت بطوله يعني نقول نادي برقان.
1: يمكن كابتن خالد، يعني البعض شكك انه والله هذه البطوله يعني نهايه موسم، والفرق مو يعني جايه بعد مشوار طويل من اثناء من خلال دوريات اللي لعبوها، الا ان احنا شاهدنا وتابعنا بان هذه البطوله الفرق دفعت مبالغ كبيره لتواجد محترفين. انا ما اتكلم على برقان او مثلا على الكويت، في الكويت لا، انا اتكلم على الفرق اللي اتت لهذه البطوله، اتكلم على العربي القطري، الدحيل، الخليج، الكل حاول انه يعني يدعم فريقه بافضل لاعبين حتى ينافس على هذه البطوله.
0: لا لا، النقطه هذه نختلف عام، لان اذا هي في نهايه الموسم اشوف جميع الفرق كانوا مستعدين لها، سواء بمعسكرات داخليه او نادي برقان معسكر خارجي. لاحظنا يعني انا تابع دائما الدوري القطري، نادي الدحيل معسكر لمده 2 أسبوع قبل بداية الموضوع البطولة، نادي العربي كذلك معسكر لمدة 10 أيام، نادي الخليج معسكر لمدة 10 أيام، الكل جاهز لهذه البطولة، الكل مستعد لها، استعداد استعداد بدني، استعداد ذهني، استعداد إداري. يعني كل البطولة كانت متناول اليد، الجميع متفق أن هذه البطولة كل له حق مشروع أنه يقدر يحققها. ولكن مثل ما تكلم كابتن حسين حبيب، حنا عندنا حسين زكي، حنا عندنا 6 ساعات اللي هو يتكلم على كل مباراة ساعة، ناخذها حبة حبة ونوصل للسيمي فاينل. إذا بتتكلم على نادي الخليج، نادي الخليج من بداية البطولة هو قاعد يقدم مستويات مميزة، والدليل على ذلك قدر نهاية القسم الأول دور التمهيدي أنه يتصدر الدوري ب9 نقاط أو 11 نقطة. يعني ما يدل على ذلك أنه وجود حضور مميز أو حضور ذهني لنادي الخليج. وكذلك نادي الدحيل، نادي الدحيل فعلا في اول مباراتين ما قدم مستوى مميز، ولكن بعد مباراتين قدر انه يتفوق على عده فرق، يتفوق على نادي النجمه، يتفوق على الشارقه، يتفوق على نادي العربي في اخر جوله، قدر يتفوق على نادي العربي القطري في 4 أهداف. اللي نادي العربي القطري اللي هو علامه استفهام كبيره، نادي العربي القطري حقق الدوري القطري، حقق كاس الامير، حقق كاس الاتحاد القطري، ودخل البطوله وهو من ضمن المرشحين هو ونادي الكويت. ولكن دائما التوقعات تختلف عن الاداء داخل الملعب. اليوم لو تلاحظ نادي الكويت استعان في مونتي لاعب موبيليه من افضل اللاعبين المحترفين بالدوري الاوروبي والدوري الفرنسي خصوصا، ولاعب مميز مع المنتخب البرازيل، ولكن ما قدم مستوى مميز. دائما تكون البطولات المغلقة أو البطولات اللي تلعب يوم وراء يوم لا يبي لها لاعب طويل، يعني حضور الذهني مميز، لا بد أن يكون حضور الذهني مميز وحضور اللياقة البدنية. اللياقة البدنية أنت قاعد تتكلم خلال 42 في 48 ساعة تلعب مرتين، مرات خلال 72 ساعة تلعب ثلاث مباريات، يعني كل 24 ساعة تلعب مباراة فيها حضور ذهني، فيها حضور بدني، فيها حضور

0: ذلك من المدربين. اليوم لو تلاحظنا البطولة تمت إقالة كابتن سعيد حجازي واستعانة بكابتن هيثم الرشيدي وإقالة كابتن هيثم الرشيدي واستعانة بكابتن أحمد فولاد. يعني معناته في تغيرات في البطولة. اليوم مدرب نادي العربي القطري ما قدم بالمستوى المميز، كذلك مدرب نادي النجمة. اليوم إقالة مدرب النجمة قبل البطولة أو اعتذار مدرب النجمة واستعانة بمدرب محمد عبد الرحمن أو عبد الرحمن محمد ما قدم مستوى مميز. يعني في بداية البطولة قلنا في كذا فريق يعني له الحقية في المشاركة وفي تحقيق البطولة، ولكن ظهور مميز من نادي الخليج ونادي برقان بالإجماع كتحليل فني كأرقام هم لهم الحقية من بداية البطولة إلى نهايتها. لو تلاحظها بلغة الأرقام إن نادي الخليج قاعد يقدم مستوى رائع، قاعد يقدم مستوى مميز، قاعد يقدم كرة يد حديثة سواء في حراسة المرمى أو في الخطوط الأمامية أو الخطوط الخلفية أو التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم. كان نادي الخليج من بداية البطولة إلى النهائي وكان مرشح رقم واحد للبطولة.
1: نعم أكيد، يعني أنت لما تشوف فريق الخليج وتتكلم على أرقامه من طبعا تكلم على قبل أنا أكلمك على قبل المباراة النهائية، يمكن الفريق وإحنا دامنا نتكلم على وصول البرقان والخليج إلى المباراة النهائية، الخليج هو أقوى هجوم في البطولة، هذا الكلام قبل الدخول في المباراة النهائية. لعب 7 مباريات، فاز في 5، تعادل في 1، خسر 1، سجل 204 أهداف وهو الأقوى في البطولة، استقبل 194 هدف، تصويبات 68.2% نجاح تصويبات للفريق. هذا الكلام قبل الدخول في المباراة النهائية، وهذا دليل بأن فريق الخليج عنده حلول كثيرة هجومية وقدر من خلالها أن يصل إلى المباراة النهائية. كذلك فريق برقان يعني أيضا ما كان صيد سهل، بل كان من أقوى الفرق اللي تواجدت في الدور الأول وحتى نصف النهائي، وعودته أمام الدحيل بعد ما كان متخلف بثلاثة أهداف قدر أنه يعود ويفوز. هذا دليل بأن الفريقين كانت لهم الأحقية من خلال عطفا على النتائج والمستوى اللي قدم خلال البطوله الوصول المباراة النهائيه. هل هذا الكلام صحيح كابتن خالد؟
0: نعم اتفق معك. انت لو تلاحظ لغه الارقام اللي احنا دائما نتكلم ابو معاذ، اليوم لو تكلم بمباراه النهائي الخليج لعب 5 مباريات، تعادل في مباراه، خسر في مباراه. نادي برقان لعب في 7 مباريات، فاز في 5 مباريات، تعادل في مباراه وخسر المباراة. لو تشوف الأرقام بين نادي الخليج ونادي برقان كلها متساوية،
1: صحيح،
0: سواء في الشق الدفاعي. لا يختلف نادي برقان أقوى من نادي الخليج في الشق الدفاعي، يمكن متواجدة عندك الإحصائيات، نادي برقان أقوى فريق دفاعيا، صحيح، متواجد لأنه بخلفهم حراسة المرمى سواء محمد بويابس أو عبد الرحمن حميد. يختلف عن نادي الخليج، نادي الخليج صح هجوميا قوي ولكن دفاعيا يختلف. دفاعيا برقان
1: يعني اذا نتكلم على على على على برقان هو الاقوى دفاعيا، سجل 176 هدف. هذا الكلام قبل المباراه النهائيه كابتن خالد، انا اكلمك على قبل المباراه النهائيه.
0: اذا تكلم
1: كصناعه الاكثر صناعه 55 تمريره حاسمه هو فريق برقان. برقان الافضل من 7 متر، 18 من 20، 90%. هذا دليل ان الفريق ايضا ارقامه عاليه مثل الخليج.
0: لو لو لو حنا بنتكلم نقول دائما في في في الشكل عام. اليوم لو نتكلم اكثر مسجل في البطوله محسن رمضان، انا افضل هداف البطوله، افضل لاعب صانع العاب يا سهيرة في نادي برقان، يعني وافضل حراسه مرمى قبل النهائي هو عبد الرحمن حميد. يعني تكلم على لغة الأرقام، برقان من بداية البطولة إلى نهايتها وهو برقان هو من الفرق المميزة بالمباريات. لو تلاحظ يعني دائما المدربين لهم نظرة فنية. اليوم برقان كل مباراة يأخذ النتيجة في آخر 5 ثواني 7 ثواني. اليوم تكلم برقان قدر يتعادل مع نادي العربي، لو تلاحظ الهدف الأخير في 7 متر اللي سجله يا سهيرة، هذه مباراة محسوبة لكابتن حسين زكي. في المباراة الأولى قدر يتفوق على نادي الدحيل في آخر 3 ثواني.

0: سجلها محسن رمضان. اليوم لو تكلم في السيمي فاينل نرجع مثل ما كانت في المباراة الأولى، اليوم تكلم في مباراة السيمي فاينل محسن رمضان سجل في آخر 7 ثواني هدف الفوز الصعود للنهائي، يعني معناته فريق نادي برقان حنا نشيد فيه ومن الفرق المميزة والفرق اللي فعلا تعطي المحلل أو تعطي القراءة الفنية أو تعطي المحب بشكل عام أن نشاهد فريق يلعب كرة يد. اليوم نتكلم بإدارة داخل الملعب يا سهيرة، خلفهم كابتن حسين زكي، كذلك وجود لاعبين مميزين. اليوم الكل يمكن حمل مسؤولية المدرب بتغيير نبيل شريف، كان متواجد في الدور الأول، قالوا ليش تم استبدال نبيل شريف مع حسن قداح، ولكن حسن قداح سكت ورد على النقاد في داخل الملعب في مباراة الدحيل، سجل ثمان أهداف كانت أهدافه حاسمة، مباراة الخليج في النهائي سجل ثمان أهداف كانت أهداف يعني تصويبات حاسمة، وعمل 6 أسس، يعني معناته إضافة كبيرة لحسن قداح اللي ما كان متواجد في الدور الأول، يعني معناته قراءة مميزة من كابتن حسين زكي وعطى ثقة كبيرة في قيادة الملعب بإدارة يا سهيرة. يعني دائما يقول أنا أعتمد على يا سهيرة بصناعة الألعاب، أعتمد. لو تلاحظ اليوم ولد بطل جديد في البطولة، يمكن ما حنا عطينا حقه في الدوري ولكن عطينا حقه في الكبير في البطولة. اليوم تكلم عن حسين المطوع من أفضل الجناح الأيمن في البطولة وأفضل جناح أيمن مسجل في البطولة وأفضل لاعب واعد للمنتخب. اليوم ظهر حسين المطوع في هذه البطولة وكان حق مشروع له، ما كان موجود في الحسبة في المباريات السابقة اللي كانت موجودة في الدوري أو في السنوات السابقة. اليوم حسين المطوع تألق والكل أشاد فيه والكل أثنى عليه لأنه يستحق أنه يكون من أفضل الأجنحة. اليوم لو تكلم اليوم محسن رمضان أعطى أفضلية تامة في الشق الهجومي لنادي برقان، صح دفاعيا ما كان متواجد ولكن في هجوميا يعطي حلول إيجابية ويعطي حضور ذهني. اليوم لو تكلم على محمد علي في مركز الدائرة، يعني ظهور نادي برقان في العناصر المميزة، صح أنه وجود 7 لاعبين ولكن 7 لاعبين الكابتن حسين زكي أعطاهم ثقة، أعطاهم أريحية تامة في اللعب، أعطاهم شكل صورة عامة، قال كل مباراة العبوا في راحة، ما عمل عملية ضغط على اللاعبين، ما عمل إصرار على اللاعبين تدخل المباراة وتفوز، ولكن هذه سياسة المدرب.
1: نعم كابتن خالد ملحم، المباراة النهائية يعني كانت مباراة حافلة على مستوى الأداء الفني، على مستوى الحضور الجماهيري كذلك، ويمكن الجماهير سواء الكويتية أو حتى الجماهير السعودية ومحبين نادي الخليج اللي كان لهم حضور صراحة طوال البطولة، لكن مباراة كانت يعني حافلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قدر برقان أنه يفوز 34-32، الشوط الأول انتهى للخليج 14-13. في الوقت الأصلي قدر يعود برقان ويتعادل، وشاهدنا يعني النتيجة صارت 27-27، بعدها استطاع أن فريق برقان يحسم المباراة في الأوقات الإضافية 34-32.
0: نعم أخوي، أول شيء الله يجزاك خير، خلتنا نثني ونشكر الجمهور، فعلا أنا أحب أحيي جمهور الكويتي بشكل عام ومحبين كرة اليد بشكل خاص. اليوم لاحظنا حضور جمهور مميز في الصالة من بداية البطولة لنهايتها، كان يتساند سواء نادي برقان الكويتي أو نادي الكويت الكويتي، لاحظنا وجود مساندة، وجود محبين لهم، وجود فعلا احنا نقول نادي برقان يعني من الأندية اللي ما يملك قاعدة جماهيرية، ولكن في البطولة الآسيوية لاحظنا وجود قاعدة جماهيرية كبيرة تشجع نادي برقان. وأشكر جميع الروابط، رابطة نادي القادسية، رابطة نادي السالمية، رابطة نادي الكويت، رابطة نادي العربي، كانوا متواجدين يدعمون نادي برقان في النهاية، وحب أشكرهم من خلال برنامجكم، فعلا يستحقون منا حنا الشكر والثناء ومشكورين بيض، وعطوا حلاوة في النهاية. اليوم لو تكلم على الجمهور الخليجي، صح ان الكل متفق ان الجمهور الخليجي من افضل الجماهير الخليجيه المتواجده في المنطقه، من افضل الجماهير في المنطقه المملكه العربيه السعوديه. اليوم حضور كثيف للجمهور الخليجي، نعم. وعطى ربكه للاعبين، يعني لو تلاحظ بدايه المباراه كان نادي الخليج متسيد من بدايه المباراه لنهايه الشوط الاول كان متسيد، ولكن في الشوط الثاني دائما غرفه الملابس لها فضل كبير، نعم. بين الشوطين، نعم. دخول السيد أنور

0: الحبيبي وعطى دافع معنوي للاعبين وقال لهم ممكن اعطاهم كلمتين، انشوا الجمهور، العبوا كره يد، ادخلوا براحه، انتم مو مطلوبين بالبطوله، انتم مطلوبين تقدمون اداء مميز، انتم مطلوبين منكم الحضور المميز داخل المباراه. فعلا الشوط الاول ما قدمت مستوى يليق بنادي برقان من خلال البطوله السابقه، ولكن ابو ناصر اعطاهم دفعه معنويه، ما عمل عليهم ضغط، لازم ناخذ البطوله. اللاعبين بالشوط الثاني يعني لو تلاحظ من اول 6 دقائق قدر تفوق نادي برقان، قدر يسجل 3 اهداف، نادي الخليج سجل هدف واحد. يعني معناته شنو؟ دائما غرفه الملابس لها لها لها طابع خاص، لها تعمل تغيير في مجريات المباراه، وقدر نادي برقان انه يتسيد لنهايه الشوط الاول. صح فعلا تعادل، ولكن لا نهضم نادي الخليج، نادي الخليج قدم مباراة مميزة بقيادة كابتن حسين الصياد، بقيادة محمد حبيب ومجتبى السالم، وبالدائرة علي الإبراهيم، وخلفهم كريستيان حراسة المرمى، والمحترف المتميز ديمترو، والجناحين اليوم عبدالله الحليلي أخذ أفضل جناح أيسر لأنه عطى أفضلية في المباراة. يعني إحنا ما نظلم نادي الخليج، صح إننا نثني على فريقنا نادي برقان، ولكن نادي الخليج قدم كرة يد حديثة. اليوم لو تلاحظ في خلف المباراة، في مباراة تختلف بين ديمتروس المدرب اليوناني وكابتن حسين زكي، اليوم بينهم مباراة غير المباراة اللي داخل الملعب بين حسين الصياد وبين ياسو هيرا. يعني بتلاحظ 3 مباريات في مباراة واحدة بين نادي برقان.
1: واستمتعنا أكيد كابتن خالد، واستمتعنا بكل أحداث هذه المباراة النهائية والبطولة بشكل عام. أنا يمكن داهمني الوقت، لكن بشكل سريع كابتن خالد ملحم، برقان ما يعني ما حقق فقط لقب آسيا، بل تأهل إلى العالمية ووصل إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد 2026 بعد حصوله على لقب هذه البطولة الآسيوية. المتأهلون حتى الآن برقان بطل آسيا، برشلونة حامل اللقب، فوكس برلين الألماني وصيف دوري أبطال أوروبا، سيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا، بطل أمريكا الجنوبية والوسطى، بطل أمريكا الشمالية والكاريبي، بطل السوبر الأفريقي، بطاقة دعوة لنادي، وبانتظار المستضيف تحديد من سيشارك البطولة التي تقام في جمهورية مصر العربية.
0: نعم مازن، البطولة إن شاء الله تكون في شهر 10، السوبر جلوب معترف فيها من بطولة من أفضل البطولات العالمية، ويستعد لها برقان. يمكن أنا تكلمت مع أبو ناصر، يستعد لها من الحين، تعرف أن موضوع المحترفين يكون صعب، لابد أن
1: صحيح
0: عملية الإعارة، عملية التعانى في المحترفين. بس أضيف نقطة
1: بشكل سريع،
0: نادي برقان كان له هدف من 2019 اول تاهل له بالبطوله العربيه، وحقق المركز الرابع في الاردن، و2023 حقق المركز الرابع في البطوله الخليجيه في قطر، واليوم اول مشاركه في البطوله الاسيويه، ويحقق اول كاس له. نادي برقان ما يملك دوري ولا كاس محلي، ولكن يملك كاس اسيا اللي هو فعلا كاس كبير في القاره، اكبر قاره في العالم.
1: شكرا محللنا الفني الكابتن خالد ملحم.
0: شكرا اخوي ابو معاذ، واحب اشكر اخوان الطاقم العمل المتواجدين معك، واشكر اخواني واخواتي المستمعين من خلال برنامجك.
1: شكرا لك، وايضا شكر موصول لمستمعينا. نلتقيكم في حلقه مقبله من برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب، في امان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. الأمين العام لمجلس التعاون يدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات بمسيرة على منطقة نبطية جنوب لبنان. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11 ليلا و52 دقيقة، وأدنى مستوى للجزر في 3:30 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مطار الكويت 31 درجة، الوفرة 28 درجة، جال الياح ونويصيب 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في مطار الكويت والوفرة 46 درجة، جال الياح 45 درجة، نويصيب 41 درجة. موعد شروق الشمس في 4:50 دقيقة صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.
2: نصبا على الآلاف ارجع وطن من جديد.
3: أربع دقائق بعد العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: حياكم الله معنا مستمعينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسيتنا. هذه المسافات تمتد بنا لنكون غرباء جدا منكم وتجتمع القلوب على بيت جميل وصورة آسرة وإحساس صادق. هنا نهديكم من نبض القصايد ما يليق بأرواحكم ومن دفء الحروف ما يجعل من هذه الليلة أكثر بهجة وأقرب إلى القلب بصحبة العراب خالد المحسن. نقول مساء الخير ومساء الشوق ومساء الشعر يا أبو محسن.
1: يا مساء الخير ومساء السعادة ومساء الإحساس يا فايز، ومسيكم مسي كل من يستمع لإذاعة دولة الكويت ويستمع لبرنامج أمسياتنا، هذا البرنامج الذي يأتيهم مساء كل يوم سبت من 10 إلى 11 من كل ياكم إن شاء الله، ونتناول كل مواضيع الشعر والثقافة والأدب ومحطات مختلفة، نتنوع ما بين يعني فقرة إلى فقرة أخرى حتى يعني نأخذ كل يعني ما يشمل الشعر والثقافة والأدب في هذه الليلة من خلال إذاعة دولة الكويت والبرنامج العام. وحياك الله فايز.
0: الله يحييك، ووجودكم بكل تأكيد مستمعينا هو أجمل أبيات هذه الأمسية في برنامج أمسياتنا، ومحبتكم هي اللحن دائما الذي يكتمل به هذا اللقاء، فمرحبا بكم. عدد ما تغنى شاعر بحبيب، وعدد ما أزهرت قصيدة في قلب شاعر للشعر.

بداية تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد. وأجمل تحية نقدمها لكم من تقديم هذه الحلقة فايز الرسمان وخالد المحسن. وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية، يمسي عليكم عباس الفهد.

0: محمد المطيري من التنفيذ يحييكم ويقدم لكم باقات الحب. التنسيق والمتابعة تقبلوا تحيات فراج السهلي. أنا الطموح، أنا الطموح اللي يشد الانتباه ولا يسولف في ظهور الغايبين. شفني بحاجة من يبين لي وفاء مثل ما تحتاج الأخوة صالحين. أنا رجل يمشي ولا طالع وراه، واليوم شاف في درب قال الله يعين. عشت البسيط اللي يشوف إن الحياة أكبر مساحة في عيون ناجحين.
1: سلام.
0: وهذه تحيات غائد هذا العمل ومقدم كل هذه الجمال وهذه التفاصيل المخرج حمد الهاجري.
2: أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: إذن برنامج أمسياتنا وفقراتنا المتعددة والمتجددة دائما مستمعينا الكرام ما بين قصة أغنية إلى ملامح شاعر إلى موضوع رئيسي بكل تأكيد نتداول أنا وضيف أنا وزميلي خالد قلت ضيفي ها وانت وانت وانت ضيف علينا يعني ضيف وصاحب مكان يا أبو محسن يعني إلى فقراتنا الأخرى المتعددة. ولكن اليوم اختيارك للموضوع شو اللي خلاك تختار اليوم قبل لا نقوله يعني
1: مرات يا فايز أشوف إن في بعض المواضيع إنها تعنينا شخصيا وتعني كذلك الناس كلها نتفق كلبون يعني كل إنسان يتفق عليها إنه يعني لما تشوف الناس تشوفك بعين غير اللي أنت فيها
0: صح
1: أو بشكل غير اللي أنت فيه وأنت يعني ما ودك إنهم يشوفونك بهذا الشكل أو عندك أشياء فتستغرب ليش الناس تشوفني في هذا الشكل. فنظرة للطرف الآخر نظرة للطرف الآخر كيف يعني ترى الطرف الآخر
0: يعني فهم الطرف الآخر باختصار هو مفتاح للعلاقات الناجحة والدائمة متى ما فهمت الطرف الآخر. اليوم في كل علاقة إنسانية خالد يعني سواء كانت بين الأهل أو حتى بين الأصدقاء أو حتى يعني زملاء العمل يبقى موضوع فهم الطرف الآخر من أهم أسباب نجاح هذه العلاقة واستمرارها. اليوم الكثير من الخلافات مستمعينا يعني تنشأ ممكن بسبب سوء النية وبعض الأحيان تنشأ بسبب سوء الفهم أو التسرع حتى في تفسير الكلمات وأيضا تفسير المواقف وتفسير ردات الفعل. خالد أشكرك على طرح هذا الموضوع صراحة لأن أعتبر هذا الموضوع واليوم أساسي في حياتنا اليومية وقاعدين نتعامل معاه مع شتى الأطراف
1: صحيح
0: سواء كانوا قريبين أو سواء حتى كانوا يعني أبعاد. فهم الآخرين اليوم مستمعينا لا يعني أنك تتفق اليوم معهم في كل شيء وبنفس الوقت ما تتخلى عن آرائك وعن قراراتك أو حتى قناعاتك. ولكن احنا اليوم نبي نوصل فكرة أن نحاول رؤية الأمور دائما من زاوية نظر هذا الشخص اللي أنا أختلف معه أو فهمته غلط والظروف اللي يمر فيها والأشياء اللي استدعته أنه يقول يعني هذا الفعل أو هذه الكلمة. لذلك من أكبر الأخطاء اليوم في حياتنا اللي نقع فيها أننا نسمع عشان نرد مو عشان نفهم. هذه أكبر مشكلة خالد. اليوم أسمع من خالد عشان أرد عليك بس مو عشان أفهمك أنت ليش قلت هذا الشيء وليش أخطيت ممكن أنا في فهمك.
1: من تبتدي نظرتي في الطرف الآخر فهي سيئة هي مشكلتك أنت مو مشكلة الطرف الآخر لأنك أنت نظرت له في هذه النظرة. دائما احنا نعرف بأن إذا بشوفك زين راح أشوفك زين
0: صح.
1: بشوفك سيء راح أشوفك سيء. أنا بكيفي يعني حتى لو أنك تكلم كلام جيد يقول لا أقدر أقول مو إنسان نبيل وواعي ورجل مبتسم ورجل متفائل في الحياة رجل يحب الناس ويحب الخير راح أقول هذا تمصلح هذا تقرب هذا كذا فأنظر لك في النظرة السيئة. فأنا كيف يعني أحدد مصيري أو أحدد علاقتي وياك بكيف أنظر لك. واجب أني عشان تستمر علاقتي لازم أنظر لك بشكل جيد أول شيء وأشوف كل شيء تقوله جيد. إذا أنت ما يطلع منك خطأ كلامك زين أسلوبك ذرب وجودك دائما حتى مرات يعني مرات أنا أجي فايز دخل حياك الله فايز قاعد فايز وأنا قاعد دخل واحد أكبر مني سنا أو له موقف طيب أو من زمان ما جانا وقمت عنه قلت تعال محلي فايز يقدر ينظر لي بالنظرة أني أنا أحترم هذا الشخص وإني يعني كثر الله خير يقدر ينظر لي إنه
0: نظرة ثانية
1: لا
0: يقول ها جيت قام من المكان يوم أنا جيت ما قام قام عشان فلان لأنه يبي منه شيء لأنه
1: أيوة هذه النظرة السيئة لما تجي تنظر حتى في روحتك وجيتك ومعاملتك هذا الله يكتب لك كل خير وكل رزق يعني الأمور مسيرة بأمر الله مو بأمر أحد آخر. لكن لما تكون يا فايز يعني مثلا رحت مراجعة فشخص جاء وخذ أوراق شخص يمكن يكون فيه قايل روح تشوف الأوراق وما أدري شنو صلح جيب الأوراق الفلانية فجاء فلما خذهم قلت لا ليش أنا جيت أعطيت أوراقي قال ما تصير وهذا خذ أوراقه فأنت نظرت له في نظرة سيئة. أنت عرفت شنو موضوع هذا شنو موضوعك لا يمكن أنا أتكلم إنه بالنظرة العامة. إذا جينا للنظرة الخاصة علاقتك مع من تحب أو من يعني ترمي محبته وتشوف أنه زين يعني وياك كل يوم عشان تستمتع في

0: في وجود هذا الإنسان أو أنت تستمتع في حياتك لازم تشوف الناس بشكل جيد. فأنا أقول لك انظر دائما للناس في نظرة جيدة، راح تشوف الناس يعني في القمة، راح تشوف أنك سعيد، راح تشوفك مرتاح، ما عندك أي مشاكل مع أحد، دائما اللي حواليك يكونون يعني جيدين لسبب، لأن نظرتك جيدة مو بكيفك تطالعني غلط وتبي تطلعني غلط، وهي أساس نظرتك لي بشكل غلط،
1: شكل غلط.
0: يعني ثلاث كلها اجتمعت فيك ما يصير، لكن لما تطالع لي صح وتجي الغلطة راح تفهم غلطتي. متى تفهمها؟ لما تطالع لي صح وتشوفني، هل حتى قياس النوايا مرات فايز، لما أشوفك صح وانظرك بطريقة صح، حتى غلطتك أشوف أنها بنية حسنة، ما تطول الزعل ولا تسوي فرقة ولا تخلينا يعني نتنافر كأصدقاء ونكون بعيدين عن بعض. وإذا لك رأي آخر؟
1: لا والله يعني كفيت ووفيت خالد. في النهاية مستمعنا الكرام، اليوم العلاقات لا تستمر بكثرة الكلام، بل تستمر بجودة الفهم وفهم الطرف الآخر. اليوم لما يشعر الإنسان بأن الطرف اللي قدامه فاهمه، تأكدوا هذا الشيء يطمن قلبه ويزيد الثقة بمن حوله، وتصبح حتى العلاقات والمحبة أعمق، وحتى الخلافات وإن وجدت أو حصلت تكون أهون. وختام المستمعين الكرام، لنجعل شعارنا وشعاركم دائما افهموا قبل أن تحكمون، واسمعوا قبل لا تردون، وتعاطفوا مع الطرف الآخر قبل لا تنتقد. ما تدري هذا الطرف اليوم ايش اللي خلاه واستدعاه انه يقول هذه الكلمه مثل ما قلت، او حتى ردت الفعل.
0: يقول جيتني في عز ضعفك وانكسارك، وقمت معك بكل جرح وكل شده، شوف اني ضيعت عمري بانتظارك، لا توعدني على اللي ما تقدر.
1: السلام.

0: بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا.
1: ودنا بالطيب بس الدهرج حاط طيب، كل ما تخلص مع الناس تنك تغشها، كل ما شبيت نار المحبة من حبيب قام يسحب فيه مشاهيبها ويرشها.
2: جريت صوتي تالي الليل جرة، والناس هجعة وارفع الصوت ببيات، لقيت في سود الليالي مضرة كم كلمة ولت وراحت ولا جات.
3: جربت معك الطيب ما فاد وياك، الطيب ما ينفع مع أهل اللكاعة، إن جيتني من هناك جيتك من هناك، عندي على كل الدروب استطاع.
4: نام أهل الطيب نازل وعساس انزل بهم واشد، لو كان شدة الطيب فطرة مسكنها داخل الرأس رأيه جاك سود الوجه صد.
0: أمسياتنا للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام، ولازلنا متواصلين معكم في برنامج أمسياتنا. وبعد أن تحدثنا عن يعني موضوعنا لهذا اليوم عن فهم الطرف الآخر، واستهبنا في قدر الإمكان في استمرار العلاقات الناجحة اليوم في الناس اللي عايشين معاهم، ولكن بنوقف اليوم وقفة يعني سريعة على رحيل شاعر كبير جدا خالد، يعني الشاعر البحريني رحمه الله علي عبد الله خليفة، توفي ورحل عن هذه الدنيا في صباح يوم الاثنين. يعني الفائت الشاعر والكاتب البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية وأدبية امتدت لأكثر من 6 عقود، وارتبطت هذه التجربة وهذه المسيرة بالشعر البحريني الحديث، وأيضا بالعمل على توثيق التراث الشعبي في البحرين وأيضا في الخليج.
1: فايز دائما يعني عندما يرحل كبار الشعر ومن أثروا وشكلوا شيء في ساحة الشعر، لابد أن يكون لنا وقفة مع هذا الرحيل واستذكر كل أعمالهم التي خدمت الموروث وخدمت الشعر وخدمت الثقافة والأدب، خاصة لما يكون لهم في رفوف المكاتب إصدارات، وكذلك في التعاونات الغنائية وفي العديد من مختلف يعني النقاط المهمة في حياتنا. لذلك دائما في إذاعة دولة الكويت نجسد دور كل مبدع وكل أديب كبير قدم تجربة كبيرة وترك لنا إرثا نحتذي فيه ونستمد من كل هذه الثقافة والأدب. لذلك عندما يرحل من أحب الكويت وتعلق قلبه في الكويت وكان معنا في كل مشاركات، يعني إن كان من خلال يعني إذاعة الكويت وإن كان من خلال تواجده في معارض الكويت وكان بالثقافة الأدب، كتب بالجانبين الشعبي والفصيح وأصدر الكثير والعديد له مواقف كثيرة مع الكويت. هو المحب للكويت الشاعر علي عبد الله خلف، هذا الشاعر البحريني الرائع والكبير الذي يعني شتك

0: الكلام وش أقول، يعني علي عبد الله خليفة، هذا الاسم الكبير الذي دائما نجد كل السوشيال ميديا وكل التواصل الاجتماعي وجميع الصحف البحرينية وكذلك بعض الكتاب، يعني حزن جدا لرحيل علي عبد الله خليفة هذا الشاعر البحريني الكبير. لذلك يعني بنكون وياكم في هذه الحلقة ونتحدث لو بشيء بسيط عن هذه التجربة الكبيرة.
1: أمسياتنا.
2: ها هنا في حضرة الورد اغتسلنا واقتسمنا شجر العمر، ودارت بيننا لهفة الماء وأشواق الصحارى. كل نبع كان يروي قصة ويداري مس شيء نابض في القلب مستورا مدارا. آه يا بوح الحيارى.
1: أمسياتنا.
3: رحم الله شاعر البحريني الكبير علي عبد الله خليفة، يعني وكان له دور يعني مؤسسي كبير صراحة في الحياة الثقافية البحرينية والخليجية، وشارك في تأسيس أسرة الأدباء والكتاب في البحرين في عام 1969، وأيضا أسس دار الغد للنشر في عام 74، وأيضا مجلة كتابات الأدبية في 76، وأسهم في تأسيس مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية في قطر، وتولى رئاسة تحرير مجلة المأثورات الشعبية، وشغل يعني عدة مواقع ثقافية من بينها رئاسة تحرير مجلة الثقافة الشعبية خالد، ورئاسة المنظمة الدولية للفن الشعبي في 2016.
0: فايز، حصل يعني شاعرنا بعد تجربة كبيرة وعطاءات كبيرة على وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في عام 2000، هذا الوسام اللي يعني من الدرجة العليا للمثقفين والأدباء على مستوى الوطن العربي. فتخيل في أن هذا الشاعر يحصل على هذا الوسام، اللي دائما هذه الأوسمة تكون يعني محط تجي بعد تجربة كبيرة وعطاءات كثيرة. وكذلك يعني ترأس يعني مجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو الثقافي في يعني المتغثى في الأهلي بالمملكة البحرين في عام 1994، ومدير إدارة البحوث الثقافية بالديوان الملكي بمملكة البحرين منذ العام 2001، والمدير العام للأرشيف الثقافي الشعبي للدراسات والبحوث والنشر منذ نوفمبر 2007 فايز، وكذلك كثير وكثير من المحطات المهمة اللي لو تحدثنا عنها لن يسعنا الوقت يعني. وأمين عام جائزة عيسى للخدمة الإنسانية منذ عام 2010 فايز، لها إصدارات كثيرة ولها يعني العديد من الإصدارات إذا تحدثنا عنها. أنين الصواري، مجموعة شعرية بالفصيح، دار العلم للملايين، بيروت ب69 هذا الإصدار في 3 طبعات، تخيل من 1969 هذا الإصدار، فنتكلم يعني عن عمر، يعني نتكلم عن 69، نتكلم احنا عن تقريبا نتكلم عن 58 عام. إضاءة لذاكرة الوطن، مجموعة شعرية بالفصيح يعني كذلك وبالفصيح، دار الأدب بيروت 1963 في 3 طبعات، عصافير المساء، مجموعة شعرية عامية. يعني شوف الإصدارات فايز لو تحدثنا وتحدثنا عن هذه، وأصدر يعني كذلك مطبوعات يعني 14 كاسيت يعني كلها قصائد مسجلة وموسيقى بصوت الشاعر. فيعني وفي يعني شو أقول لك، مراحل كثيرة لو تحدث يعشب الورق يعني يتكلم لا تشبه الشجر، دواوين في قلب واحد وقمر واحد، كثير من المحطات الشعرية اللي يتكلم عنها. لكن فايز علاقته في الكويت وأول موقف له وأول إصدار وجاي من بيروت كان له موقف مع الكويت ومع إذاعة الكويت وتلفزيون الكويت والإعلام الكويتي، وكيف كان يعني معاناة شخص كان ماخذ سلفة 300 دينار عشان يطبع ديوانه وتكاليف ديوانه ويسوي، إلى أن تتغير وجهه يعني بالمصادفة تتغير هذه الوجهة وهذه الحياة من إلى، وأن يأتي ليش ما تروح الكويت، أنت مصدر ديوان ليش ما تروح الكويت، روح الكويت. فكانت الكويت يعني ولا زالت منارة الأدب والثقافة والدعم الرسمي. فتخيل يعني ما حصل عليه، يقول بعدها يقول رديت من الكويت ويا 8000

0: يتغير. انا متسلف 3000 دينار. رديت وياي 8000 دينار من الكويت، سكرت كل التزاماتي وكنت سعيد جدا. بنسمع هذه الحادثه بصوته وهو يرويها.
1: امسياتنا
2: 65 سافرت الى بيروت لطباعه ديوان هنيه الصواري. فالصدف طبعت الكتاب، وفي الجمارك جاي بوياي 100 نسخه، فقالوا لي عندك وزن زياده. قال لي هاي الموظف اوقف هني قبل احنا البارجع طبعت الديوان انه بيشحنونه، وخذت وياي 100 نسخه فبايبها وياي البحرين. فقال يا اخوي انت اوقف هني يمكن احد يجي ما عنده عفش، حط عفشك وياه.
3: انت في لبنان؟
2: وانا في لبنان الحين برجع البحرين طابع الكتاب، وصرت معروف في البحرين، اقدم برنامج همسات الليل، اقدم برنامج ضم الاوتار
3: في الاذاعه،
2: في الاذاعه، وكان برامج مشهوره يعني. في هالاثناء مر علي السبتي شاعر الكويتي الكبير، وانا اعرفه من الصور ماله وكذا، هو ما يعرفني. قمت سلمت عليه، استاذ علي كيف الحال صباحك يا اخي، انا معجب بك وكذا الى اخره. قال انت من؟ قلت انا علي عبد الله. اوه انت اللي تنشر في هنا البحرين، اوه والله انت شاعر جيد، انت كذا الى اخره، ايش عندك؟ قلت يا اخي عندي انا بروح البحرين بس عندي يعني وزن زياده. قال تروح البحرين شو تسوي؟ طابع ديوان جديد تروح البحرين؟ تعال الكويت، تعال الكويت نعلن عن الديوان ونشتري منه وكذا، غير تذكرتك. ما عندي بس القلب، هو غير تذكرتك، دفع حولني للكويت. يا أخي هذه نقطة تحول عجيبة، إحنا جاي الكويت. قال لي يا أخي ما عليك، أنا برتب لك كل الأمور، أنا ما أعرف أحد بالكويت، عندي أصدقاء ما عندي تليفوناتهم ولا عندي شيء. فالمهم ركبت وياه في الطيارة، وصلني إلى فندق، فندق الكويت الكبير، وهو مو كبير، فندق صغير. فقال لي باكر صالح شهاب بمر عليك، يحبكم أنت والبحرينيين صالح شهاب،
3: اللي هو وكيل
2: وكيل وزارة السياحة الإعلام يعني. الله يرحمه ألف رحمة. فتميت ليلة واحدة من الصبح، ولا واحد من أمان الفندق قال أكو وكيل وزارة الكويت جاي، قلت له أنت من؟ اللي يقول لي شن سجنك في هالفندق الكاترة؟ قلت والله هذا اللي أقدر عليه. قال تعال تعال أركب السيارة، حطني أنا ولا قرأت مالي ديوان، وديني إلى وزارة الإعلام، ويقعد يتصل بكل أدباء الكويت، ترى عندي لكم مفاجأة، الشاعر البحريني كان برنامج في إذاعة الكويت جولة في عالم الأدب حق عبد الله خلف، وكان ينشر كل القصائد اللي أنا أنشرها في هون البحرين هو يقراها يوم الخميس الظهر، فأنا معروف في الكويت كشاعر. قال ترى الشاعر هاي مال جولة في عالم الأدب موجود عندنا، تعالوا له كذا. والله يخويوني كله دبان، يأخذون الديوان اللي عندي، ما تتصدق الشيء اللي صار. أنا كنت مستلف من الجمارك 300 دينار علشان أضع الديوان، الإذاعة سجلوا لي كل الأشعار اللي في الديوان، تلفزيون كل الأشعار المسجلة طبعا بفلوس، كل ما دير ويجمع 8000 دينار كويتي من الإذاعة ومن التلفزيون. أسجل أقولهم جماعة سجلت، قالوا بعد سجل، سجل مرة ثانية نسخة ثانية، يعني الله حقيقة يرحمه يعني، هذا فضل للكويت أنا لا يمكن أنسى.
1: أمسياتنا.
0: شكرا، شكرا لهذا الوفاء، شكرا يعني لهذه الكلمات. شاعر الراحل علي عبد الله خليفة، وإحنا نقول لك بلسان الكويت قيادة وشعبا، أنت إنسان وشاعر، وأحببناك وأحببنا ما خط قلمك من جمال وأدب وثقافة، وراح تبقى كلماتك يعني حاضرة في الذاكرة، وراح يبقى أثرك الطيب في قلوب محبينك. من الكويت قيادة وشعبا نرفع أصدق يعني مشاعر العزاء إلى أهلك ومحبيك وإلى أهل البحرين جميعا، فالمحبة اللي جمعت اليوم شعب البحرين وشعب

0: الكويت أكبر من المسافات والكلمة الجميلة دائما مثل ما يقولون ما تعرف حدود. فرحمك الله رحمة واسعة يا شاعرنا وأسكنك بسيح جناته. وأيضا ودي أنا وخالد إلى الأستاذ والشاعر يعني دخيل الخليفة وارتباط الوثيق بالراحل ويمكن يعني شكرا له مرة ثانية لأن يعني شرفنا أن نعم. أن نسلط الضوء صراحة
1: دخيل يعني محب الله. للأدب وأديب وشاعر كبير ومن شعراء اللي مثلونا في كل المحافل الكبيرة. ودخيل لما يعني شاف أن علي عبد الله خليفة قدم له الشعر الكثير حب أن يكون في برنامج أمسياتنا له من الذكر لأنه يعني كثر ما حنا نقرأ ونعرف لكن في جوانب عن محبة الكويت وارتباطها في الكويت وبدايتها في الكويت وظهوره دعم الكويت له. لذلك دائما يعني لازم نوصل هذه الرسالة المهمة بأن من يحب الكويت نحن كذلك مع من يحب الثقافة فنحن نبادل الحب ومن يحب الكويت نبادل الحب ومن يحب الشعر ومن يقدم للشعر نبادل هذا المحبة ونستذكر كل مواقف. نعم رحل ولكن ترك لنا إرث كبير وشعري ويعني لنا ننهل منه كل يوم ونتحدث عنك في كل فترة ونرجع له مراجع شعرية كثيرة لابد أن نرجع لها. فهو أثر المكتبة الخليجية والعربية وكان اسم وصوت خليجي مؤثر على المستوى الوطن العربي. لذا نقول نعم رحلت ولكن بقد ذكرك متواجد بيننا.
0: وداعنا يا شاعر الكبير ستغيب عن الأبصار ولكن راح تبقى حاضر في القصائد وفي الأدب وفي ذاكرة كل من أحب الكلمة الصادقة.

0: صوتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: أحبك وأنت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظر.

0: عمرك وانا واقف على ساقي.
1: تدري متى اشعر اني ذاك الاناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، اسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
2: ازعل العالم عشانك وراضيك، يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل اني اخونك وجافيك، والمستحيل اني اعود

0: هنا يكون المشهد الذي جسد لنا روح الشعر من خلال قصة وقصيدة في أمسياتنا.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى قصة وقصيدة وحكاية وتر، هذه الفقرة التي يعني دائما نتكلم معكم على واحدة من أكثر يعني الأغاني اللي برزت ولا زالت في الذاكرة موجودة، ونتكلم يعني عن قصتها وعن سببها وغنيت وحتى إحساسها. وهذه بس السلام، بس
2: الحالة قصة،
1: حالة قصة
2: صحيح. فايز دائما يعني مثل هذه القصص اللي عن حكاية وتر دائما تعزف هذه الحكاية لنا، أو صوتها الذي كان سنوات وحنيبيها ولكنها يعني كبيرة التأثير، حتى لو ما كانت سنوات، لكن
1: يزيد وألحان الفنان سالم لا يكون مجرد يعني ملحن.

0: كل ما بطت بي الأيام شوقي يزيد، شوف جنون الغلا عقبك وأنا عاقلك.
1: أمسياتنا بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا.

0: لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، وفي دقائقنا الأخيرة نروح معاكم إلى فقرة الكل ينتظرها وماذا قالوا.
1: إيش قال؟ عايز أنا اليوم الوضع ما أدري شو.
0: ليش في الوضع؟
1: يعني بدينا كيف تنظر للطرف الآخر؟
0: في الآخر.
1: بعدين راح نطلع ممكن نتكلم. بس أحبك بعدين جينا الاعتذار
0: كلها مجتمع كلها قالب واحد
1: في شيء صحيح
0: لا في شيء بظروف
1: لكن خد تكلم
0: بس
1: لكن خد تكلم الاعتذار نقول يا أخي
0: لا ذكرت شخص
1: عشان إذا حد زعلان يدري أن اعتذر لكن يعني ماذا قالوا في الاعتذار؟ الشعراء دائما يغردون خارج السرب في كتابتهم للقصائد فائز، خاصة لما يكون يعني هذا الشعر يعبر عن شيء موجود. نتكلم إذا كان يتكلم عن يعني يتكلم عن الغياب، يتكلم عن الاعتذار، فكل شاعر يكتب بالطريقة اللي تناسبه أو بفكرة اللي تناسبه، كيف اعتذر أو ما هو الاعتذار أو اللي ما يبي يعتذر كيف بعد، يعني ما يصير كل اعتذار كيف ما يبي يعتذر نقول له
0: سلام
1: على راحتك. لكن موضوعنا اليوم يعني تجتمع فيه الأفكار المختلفة حول طريقة الاعتذار، مع أن الوقت عندنا حد لكن
0: تقريبا دقيقتين ونص.
1: يقول يعني احد الشعراء في الاعتذار يقول اعتذر لي انا محتاج اعتذارك. هو اللي صار محتاج مو اللي بيعتذر. يقول اعتذر لي انا محتاج اعتذارك. الليالي ضاع عمري في سهرها، اجبر بخاطر حبيبك او تدارك ضحكة باقي على وجهي اثرها، لو بغيت انساك وابعد عن مدارك ذكرياتي كيف أشيلك من صورها.
0: يا سلام. ويقول كلنا نخطي على طول ما فيها كلام، بس أنا لخطيت جيت أعتذر عن خطاي، لا تحملني مشاريه واعتاب وملام، حط نفسك في مكاني وتدري وش بلاي.
1: يقول يعني علي عسيري يقول ليس هناك مبرر، شاعر كبير علي عسيري يقول ليس هناك مبرر للخطا غير الاعتذار الصادق الذي يسعى من خلال المخطي إلى تقديم كل شيء من أجل إصلاح الخطأ. يقول شاعر أعتذر لك والعفو من شيمتك، وأعترف أني بحقك قد خطيت، ما قصدت أخطي وعارف طيبتك، اعتذاري غايتي اللي وفيت في دلالك، كل عمري فدوتك بس كي زهور المحبة محيت.
0: خل الثقة بيننا وش فيك دايم حذر، والأصحاب دايم مع الأصحاب متساهلة. أبا أعتذر لك وإذا أنت ما قبلت العذر آسف على العذر، واللي جاك تستاهل.
1: يقول لا أعتذر لك يا حبيبي ما قويت إني أكتب لك قصيدة باتجاه، ما قدرت أوصفك لكني دريت إنك أجمل شخص شفته بالحياة.
0: يا سلام. ما نبض خفاق قلبي غير لجلك، ولو وصالك صاحب وطباعك عنيدة، كل يوم أعاتبك ثم أعتذر لك وأكتب الأبيات باسم آخر قصيدة.
1: يا سلام. يقول القدر والوقت وظروف شديدة أتبتني لين قدمت اعتذاري، أعذريني ما بقى شيء استعيده وش يرجع بسمتي قبل انكسار.
0: الله، هذا الانكسار مشكلة.

0: ينكسر الواحد ما ترجع بسمه ولا يرجع شيء. يقول هي ملامح وجهي اللي باهته ولا المراية، هي ملامح وجهي باهته ولا المراية، كم بغيت انكر وصد ولا عرفت صد، وانكر كل ما قلت ابتدي وانهي تفاصيل الحكاية. صابني ذاك الشعور اللي يقول ارجع وفكر، اذكر اني قد نسيت ارسم طريقي للنهاية، اعذريني يا نهاية يا نهاية، والعذر نسيت لا اذكر.
1: ونعتذر من حمد ان خذينا الوقت كله، ونقول ان شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة ان شاء الله في مساء السبت القادم الساعة 10 مساء في برنامج أمسياتنا على إذاعة دولة الكويت، وهذه أجمل التحايا التي قدم لكم قائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري، ويقول لكم مع السلامة.

0: 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون يدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز ردا على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات بمسيرة على منطقة نبطية جنوب لبنان. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرائدون. في كل زمن هناك رائدون لا يكتفون بأن يسيروا مع الطريق، بل يصنعون طريقا يسار عليه. هؤلاء هم الرائدون، أصحاب الفكر، رواد التغيير، الذين سبقوا غيرهم بعلم أو عمل أو أثر باق في نفوس الناس. الرائدون برنامج نقترب من سيرهم ونتأمل خطواتهم لنستخرج من تجاربهم ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. برنامج الرائدون، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم محمد العدواني، جابر عزام، تنفيذ عبد الله سليمان. برنامج الرائدون، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرائدون.
1: نحييكم ونرحب بكم ونتمنى أن تنال هذه الحلقة على رضاكم وإعجابكم. كل مرة تحل مسألة رياضية أو تكتب برنامجا حاسوبيا أو تستخدم خوارزمية بحث في هاتفك، أنت تقف على أكتاف هذا الرجل. اسمه محمد بن موسى الخوارزمي، عاش في بغداد في القرن التاسع الميلادي، ومنحنا كلمتين لا تفارقان لغة العلم والتقنية حتى اليوم. الكلمة الأولى الجبر، وهي في اللغات الأوروبية الجبرة، مأخوذة من عنوان كتابه. والكلمة الثانية الخوارزمية، المأخوذة من اسمه هو نفسه، رجل أعطى اسمه لمفهوم علمي، ولم يحدث هذا لكثيرين في تاريخ البشرية. ورحلتنا اليوم معه طويلة، من خوارزم في آسيا الوسطى إلى بيت الحكمة في بغداد، ومن الجبر إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
2: الرائد ليس من وصل أولا، بل من فتح الطريق لغيره.
0: ونبدأ معكم في زمان الخوارزمي ومكانه. لفهم الخوارزمي لابد من فهم المدينة التي أنتجت بغداد في القرن التاسع الميلادي. بغداد في تلك الحقبة لم تكن مجرد عاصمة سياسية، كانت أكبر مدينة في العالم بعدد سكانها وأكثرها حيوية ثقافية وعلمية. يقدر المؤرخون سكانها بمليون إلى مليون ونصف نسمة في أوج ازدهارها، وكانت تستقطب العلماء والمترجمين والفلاسفة والأطباء من الهند وفارس واليونان والشام ومصر ومن كل أرجاء العالم المعروف أنذاك. كان الخلفاء العباسيون في تلك الحقبة ينافسون بعضهم في رعاية العلم، المأمون والرشيد والمعتصم كانوا يرون في احتضان العلماء شرفا وسلطة ومكانة. وفي هذه البيئة أسس بيت الحكمة، ليس مكتبة فحسب، بل مؤسسة متكاملة للترجمة والبحث والتأليف والنقاش.
1: بيت الحكمة أسسه الخليفة هارون الرشيد في نهاية القرن الثامن الميلادي، وأكمل تطويره الخليفة المأمون في مطلع القرن التاسع. كان يضم مئات المترجمين والعلماء، وكانت الكتب تجلب من كل مكان، من البيزنطيين تشترى المخطوطات اليونانية، ومن الهند تستورد كتب الرياضيات والفلك. ويروى أن المأمون كان يدفع للمترجمين وزن كتبهم ذهبا، لا وزن الكتاب الواحد بل وزن ما ترجموه، حوافز مالية ضخمة لجذب أفضل العقول. وكان بيت الحكمة يستقبل أيضا وفود العلماء من الهند والصين وبلاد الروم، وكانت جلسات النقاش العلمي تضم أصحاب مذاهب وأديان مختلفة في جو من التسامح الفكري النادر. وفي هذا المكان بالذات عمل الخوارزمي، وفيه ألف أعماله الكبرى التي غيرت تاريخ الرياضيات والعلوم.
0: واسم الخوارزمي ينسبه إلى خوارزم، أين تقع وما طبيعتها؟ خوارزم منطقة تاريخية تقع فيما يعرف اليوم بجمهورية أوزباكستان وجنوب كازاخستان، وكانت في القرن التاسع الميلادي منطقة ذات حضارة عريقة وحيوية علمية خاصة. والمنطقة كانت ملتقى طرق التجارة بين الشرق والغرب، طريق الحرير يمر من هناك. ومن هذا اللقاء بين الحضارات نشأت بيئة فكرية مفتوحة، ولد في خوارزم عقول علمية بارزة على مدى قرون، وأبرزها الخوارزمي نفسه والبيروني من بعده الذي ولد في خوارزم أيضا في القرن العاشر الميلادي. وهذا ليس بصدفة، التربة الثقافية التي تحتضن الفضول وتقدر المعرفة تنتج علماء بصورة متكررة، وخوارزم كانت من هذا النوع من البيئات.
1: ما نعرفه وما لا نعرفه عن حياته، ثمة حقيقة يجب قولها بأمانة. لا نعرف الكثير عن حياة الخوارزمي الشخصية، لا نعرف تاريخ ولادته بدقة، يقدرها المؤرخون حوالي عام 780 للميلاد، ولا نعرف تاريخ وفاته بدقة، يقدر حوالي عام 850، ولا نعرف تفاصيل تعليمه ولا شيوخه ولا رحلاته. مصادر ترجمته شحيحة مقارنة بحجم إنجازاته، وهذا مؤلم لكنه شائع في تاريخ علماء تلك الحقبة. ما نعرفه أنه عمل في بيت الحكمة في عهد الخليفة المأمون، وأنه كان علاقة وثيقة

0: ثقة بالخليفة، وأن بعض أعماله أهديت إلى المأمون مباشرة. ما نعرفه أيضا هو كتبه، وهي تخبرنا عنه أكثر مما يخبرنا أي مؤرخ. العقل يتجلى في منجزاته.
1: كتاب الجبر، لحظة ولادة العلم، ما الذي كان قبل الجبر؟ لفهم ثورة الخوارزمي في الجبر، ما الذي كان موجودا من الرياضيات قبله؟ كانت الرياضيات قبل الخوارزمي موزعة على مدارس ومناهج متفرقة. الرياضيات اليونانية عند أقليدس وأرشميدس كانت هندسة بالأساس، خطوط وزوايا ومثلثات وإثباتات هندسية. والهنود أنجزوا تقدما كبيرا في الحساب والأرقام، وأبرع الحساب في الشرق والغرب كانوا يحلون مسائل جبرية لكن بطريقة كلامية ووصفية، يصفون الخطوات بالكلام لا بالرموز. والمشكلة أن الحل الكلامي يعمل لحالة واحدة لحل مسألة مشابهة تحت وصف جديد، لا توجد قاعدة عامة تشمل أنواعا من المسائل. وكان الحساب يعرفون أن بعض المسائل تتشابه في بنيتها، لكن لم يكن عندهم أداة للتعبير عن هذا التشابه بصورة عامة مجردة. الخوارزمي أعطاهم هذه الأداة.
0: عنوان الكتاب الكامل هو الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، وهذا العنوان نفسه يحمل بذرة علم كامل. كلمة الجبر في اللغة العربية تعني الإصلاح والإتمام، جبر الكسر أي وضعته في مكانه وأكملته، واستخدمت في الكتاب للإشارة إلى عملية نقل حد من طرف المعادلة إلى الآخر بتغيير إشارته للحفاظ على التوازن. وكلمة المقابلة تعني الموازنة، أي جمع الحدود المتشابهة في كل طرف من المعادلة وتبسيطها. وهذان الإجراءان هما جوهر ما نسميه اليوم حل المعادلات. حين تحل معادلة في الدرس تنقل الأعداد من طرف إلى آخر وتجمع المتشابهات، هذا الجبر والمقابلة بعينه. وحين انتقلت الكلمة إلى اللاتينية أصبحت الجبرا، وانتشرت في كل لغات العالم. ولا يدري الطلاب في أوروبا وأمريكا حين يدرسون الجبرا أنهم يرددون كلمة عربية من القرن التاسع.
1: مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في هذا الفاصل ونعود بإذن الله تعالى وبرنامج الرائدون.
2: كل إنجاز عظيم كان في بدايته فكرة آمن بها شخص قبل أن يؤمن بها الجميع.
0: عودة لكم مستمعين الكرام في برنامجكم الرائدون.
1: ما الذي ابتكره الخوارزمي فعلا؟ السؤال الدقيق الذي يطرحه المؤرخون، هل الخوارزمي اخترع الجبر من لا شيء أم أنه طور شيئا كان موجودا؟ الإجابة المنصفة أنه طور وصنف وأسس المعادلات، كانت موجودة عند اليونانيين وعند علماء بابل القدماء وعند الهنود، لكن بشكل مبعثر وغير منهجي. ما فعله الخوارزمي هو أنه صنف المعادلات الخطية والتربيعية في أنواع محددة، وأعطى لكل نوع طريقة حل عامة تنطبق على كل مسألة من هذا النوع مهما اختلفت أعدادها. هذا التصنيف والتعميم هو الثورة. قبله كانت كل مسألة تحل بطريقتها الخاصة، بعده أصبح للمسائل المتشابهة حل نمطي واحد يطبق على الجميع. أضاف شيئا آخر بالغ الأهمية، أثبت أن طريقته صحيحة بالبرهان الهندسي، لم يقل افعل كذا وستصل إلى الجواب، بل أثبت لماذا هذه الطريقة صحيحة رياضيا. هذا الجمع بين الوصفة العملية والبرهان النظري هو ما يجعل كتاب الجبر نقطة تحول لا مجرد إضافة تراكمية.
0: وصنف الخوارزمي المعادلات التربيعية في 6 أنواع رئيسية، وهو تصنيف يعكس منهجية دقيقة. النوع الأول الجذور تساوي الأعداد، أي ما نكتبه اليوم بالصورة سين يساوي عدد. والنوع الثاني المربعات تساوي الأعداد، أي سين تربيع يساوي عدد. والنوع الثالث المربعات تساوي الجذور، أي سين تربيع يساوي عدد مضروب في سين. والنوع الرابع المربعات والجذور تساوي الأعداد. والنوع الخامس المربعات والأعداد تساوي الجذور. والنوع السادس الجذور والأعداد تساوي المربعات. وسبب هذا التصنيف

0: أن الخوارزمي لم يكن يعرف الأعداد السالبة، فكان يميز بين حالات ظهور المعامل قبل الإشارة وبعدها بصورة منفصلة، وهذا ليس قصورا بل انعكاس أمين لمعرفة عصره، والأهم أن المنهج كان صحيحا ومفيدا داخل هذه القيود.
1: وكتاب الجبر لم يكن مجرد نظرية، كان له جانب تطبيقي صريح. الخوارزمي في الجزء الثاني من كتابه طبق الجبر على مسائل الحياة العملية، مسائل توزيع الإرث وفق أحكام الفقه الإسلامي، ومسائل في الشراكات التجارية. وهذا يكشف عن وعي الخوارزمي بجمهوره، كان يعرف أن العلم يحتاج إلى جسر مع الحياة اليومية لكي يقبل ويدرس ويستخدم، ومسائل المواريث التي يوردها دقيقة ومعقدة وتتطلب الجبر فعلا لحلها. القاضي أو الفقيه الذي يوزع ميراثا بين ورثة متعددين بنسب مختلفة يحتاج بالفعل ما يقدمه الخوارزمي. وبهذا ربط الخوارزمي الرياضيات بالحياة الدينية والقانونية بطريقة جعلت كتابه مطلوبا في مدارس واسعة من المجتمع، لا سيما في الأوساط العلمية. الأرقام الهندية الهيبة التي غيرت الحساب.
0: وللخوارزمي دور محوري في قصة الأرقام التي نكتب بها اليوم. الأرقام التي نسميها أرقاما عربية في معظم لغات العالم، لكن قبل الحديث عن الخوارزمي يجب أن نفهم ماذا كانت الأرقام قبله في الحضارات الكبرى. الرومان كانوا يستخدمون حروفا لاتينية للأرقام الواحد I والخمسة V والعشرة X والخمسون L والمئة C والخمسمائة دي والألف أم. وحين تريد أن تكتب 1924 مثلا تكتب أم سي أم أكس أكس آي في، سبعة أحرف لرقم واحد، وحين تضرب رقمين بهذه الطريقة تدخل في متاهة لا نهاية لها. والمصريون والبابليون استخدموا أنظمة تعتمد على تجميع الرموز بطرق مختلفة، كلها تفتقر إلى شيء واحد بالغ الأهمية، الصفر والقيمة المكانية.
1: والهنود أنجزوا القفزة الكبرى، ابتكروا نظام الأرقام الموضعية مع الصفر. الأرقام من صفر إلى تسعة، وقيمة الرقم تتغير بحسب موضعه. الرقم ثلاثة في خانة الأحاد يساوي ثلاثة، وفي خانة العشرات يساوي 30، وفي خانة المئات يساوي 300. وهذا النظام يتيح تمثيل أي عدد مهما كبر بتسعة أرقام وصفر فقط. إنه نظام اقتصادي مذهل الكفاءة، والصفر هو المفتاح. دون صفر لا يمكنك التفريق بين عشرة ومئة وألف. الصفر يحدد موضع الأرقام ويفرز قيمها المكانية. اختراع الصفر كمفهوم رياضي وليس مجرد علامة للفراغ يعد من أعظم الاكتشافات في تاريخ الرياضيات، وفضله للهنود لا ينكر.
0: وجاء دور الخوارزمي، ألف كتابا اسمه كتاب الحساب الهندي أو الجمع والتفريق بحساب الهند، وهذا الكتاب هو الجسر الذي عبرت عليه الأرقام الهندية إلى العالم الإسلامي ثم إلى أوروبا. وكتاب الخوارزمي لم يصلنا بنصه العربي الأصلي، ولكنه وصلنا في ترجمة لاتينية من القرن الثاني عشر تحمل عنوانا يبدأ بكلمة ديكزيت ألغوريتمي، أي قال الخوارزمي. ومن ألغوريتمي الاسم اللاتيني للخوارزمي جاءت كلمة ألغوريثم أي خوارزمية. اسمه تحول إلى مفهوم، هذا ما لا يحدث إلا لمن أحدث ثورة حقيقية. وحين وصل الكتاب إلى أوروبا في القرن الثاني عشر مترجما من العربية، انتشر نظام الأرقام الهندية في المدارس والجامعات الأوروبية، وبدأ يزاحم الأرقام الرومانية، وانتصر في نهاية المطاف الأرقام التي يكتب بها العالم اليوم من الصين إلى البرازيل تعبر عبر الخوارزمي إلى الهند. لماذا نسميها الأرقام العربية؟
1: الأرقام التي نستخدمها اليوم 1 و2 و3 و4 و5 نسميها في أوروبا الأرقام العربية، لكن العرب يسمونها الأرقام الهندية. من المحق في التسمية؟ كلاهما محق من زاويته. الأرقام في أصلها هندية، لكن الذي نقلها إلى أوروبا كان العرب، وبالتحديد الخوارزمي. لذا الأوروبيون ينسبونها إلى من أعطاهم

0: إياها وهو العرب. وهذه الرواية المزدوجة للأرقام مثال على كيف تنتقل المعرفة بين الحضارات، كل حضارة تنسبها إلى من أوصلها إليها لا إلى من أنشأها. والعدل يقتضي قول الأرقام في أصلها هندية، وفضل نقلها إلى العالم ونشرها بصورة منهجية يعود إلى الخوارزمي وغيره من علماء الحضارة الإسلامية. ما معنى الخوارزمية أصلاً؟
1: كلمة خوارزمية أو ألغوريثم من أكثر الكلمات تداولاً في عصرنا، لكن كثيرين يستخدمونها دون أن يفهموا معناها الدقيق. الخوارزمية في تعريفها الدقيق هي سلسلة من الخطوات المحددة المنظمة التي تؤدي لحل مسألة معينة أو إنجاز مهمة محددة، كل خطوة واضحة ومحددة ولا تقبل التفسير المزدوج. وسمة الخوارزمية أنها تعطي نفس النتيجة في كل مرة تطبق على نفس المدخلات، ليس فيها احتمالية ولا اجتهاد في التطبيق. مثال بسيط، وصفة الطبخ ليست خوارزمية لأنها تقول أضف ملحا بالقدر الكافي، الكافي هنا غير محدد. أما خوارزمية ترتيب الأرقام تصاعديا فهي تعطي نفس النتيجة في كل تطبيق.
0: والعلاقة بين الخوارزمي والخوارزمية ليست مجرد اشتقاق اسمي، فعله نفسه كان خوارزميا بامتياز، حين كتب الخوارزمي طريقة حل المعادلة التربيعية في كتابه، كتبها كخطوات محددة متسلسلة، افعل أولا كذا، ثم افعل كذا، ثم قارن، ثم استنتج. هذا بالضبط ما ندعوه اليوم خوارزمية، سلسلة خطوات محددة تعطي حلا صحيحا لكل مسألة من هذا النوع مهما اختلفت أعدادها. والفضل في نسب كلمة خوارزمية إلى الخوارزمي ليس استعارة شعرية، هو وصف دقيق، الرجل الذي كتب أول خوارزميات رياضية منهجية موثقة في التاريخ أعطى اسمه المفهوم ذاته.
2: في كل زمن هناك رائدون لا يكتفون بأن يسيروا مع الطريق، بل يصنعون طريقا يسار عليه. هؤلاء هم الرائدون، أصحاب الفكر، رواد التغيير، الذين سبقوا غيرهم بعلم أو عمل أو أثر باق في نفوس الناس.

0: ونصل الآن إلى السؤال الذي يشغل كثيرين، ما علاقة الخوارزمي بالذكاء الاصطناعي الذي يملأ حياتنا اليوم؟ الذكاء الاصطناعي في جوهره التقني مجموعة ضخمة ومعقدة من الخوارزميات. خوارزميات تتعلم من البيانات وتعدل معاملاتها وتحسن أداءها تدريجياً، لكن المبدأ الجوهري ثابت، سلسلة خطوات محددة تنفذ على مدخلات لتنتج مخرجات. هذا جوهر الخوارزمية، وهذا جوهر كل برنامج ذكاء اصطناعي. شات جي بي تي وكل نماذج اللغة الكبيرة هي في نهاية الأمر شبكات عصبية اصطناعية، وهذه الشبكات تعتمد على خوارزميات التدريب والضبط والاستدلال، كل خطوة فيها خوارزمية.
1: ومثال ملموس على حجم الخوارزميات اليوم هو خوارزمية البحث في جوجل، خوارزمية بيج رانك التي أسست عليها جوجل نجاحها، تقيم أهمية كل صفحة على الإنترنت بناء على عدد الصفحات الأخرى التي تشير إليها وجودة هذه الصفحات، وتشغل جوجل هذه الخوارزمية على مليارات الصفحات وتعيد حساب التقييمات باستمرار. هذا يستلزم قدرة حسابية هائلة، لكن المبدأ قائم على خوارزمية محددة في الخطوات. جوجل اليوم تستخدم مئات الخوارزميات متداخلة لإعطاء نتائج البحث، تحلل الاستعلام وتفهم نية المستخدم وترتب النتائج وتشخصنها، كل هذا خوارزميات. والأرباح التي حققتها جوجل ومنصات التقنية الكبرى مبنية على خوارزميات، والاقتصاد الرقمي بتريليوناته يقوم في أساسه على هذا المفهوم الذي منحه اسم الخوارزمي.
0: والخوارزمي يعلمنا شيئا عميقا عن معنى الريادة العلمية، ريادته لم تأتي من فراغ.

0: أخذ من الهند نظام الأرقام، وأخذ من اليونان المنهج البرهاني، وأخذ من بابل وفارس مسائل حسابية موروثة، وجلس في بيئة بغداد الثقافية المتوثبة. لكنه حين أخذ لم ينقل، حين أخذ غوص وصنف وجرد وعمم، حول مسائل متفرقة إلى علم منهجي، ووضع أسسا يبني عليها من يأتي بعده. وهذا بالضبط ما تفعله الحضارة الحقيقية، تستوعب ما قبلها وتضيف إليه ما يجعله أكبر مما كان، الاستيعاب والإضافة وليس مجرد الحفظ والنقل.
1: وما جعل الخوارزمي ممكنا ليس عبقريته وحدها، ما جعله ممكنا هو بيئة حاضنة، خليفة يقدر العلم ويموله، بيت حكمة يجمع العلماء ويوفر الكتب، ملاخ فكري يشجع على السؤال والمراجعة، ومجتمع يرى في العلم قيمة لا ترفع. بدون المأمون وبيت الحكمة ربما ظل الخوارزمي حاسبا محليا يحل مسائل أهل بلده، لكن مع بيت الحكمة وبغداد أصبح من أسس علمين يحكمان حياة البشرية. وهذا درس لكل من يريد بناء نهضة علمية، النبوغ الفردي ضروري لكنه لا يكفي، فالبيئة الحاضنة شريكة في الإنجاز.
2: الرائد لا ينتظر الظروف بل يصنعها، ولا يكتفي بالفرصة بل يكون هو الفرصة.

0: وصلنا إلى ختام رحلتنا مع محمد بن موسى الخوارزمي، رجل من خوارزم جلس في بغداد وكتب كتابين غيرا مجرى تاريخ الرياضيات والعلم، كتاب منحنا الجبر وكتاب منحنا نظام الأرقام الذي نحسب به، ومن اسمه جاءت كلمة خوارزمية التي تحرك اليوم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وكل تقنية حديثة.
1: وفي المرة القادمة التي تحل فيها معادلة جبرية أو تستخدم تطبيقا على هاتفك أو تسمع كلمة خوارزمية في نشرة أخبار عن الذكاء الاصطناعي، تذكر أن وراء كل هذا رجلا واحدا، رجل لا نعرف وجهه ولا نعرف يوم ميلاده بدقة، لكننا نستخدم إنجازاته كل يوم وكل ساعة، وهذا نوع من الحضور يتجاوز الأجساد والتواريخ.
0: والدرس الذي يتركه الخوارزمي ليس في الرياضيات وحدها، هو في قيمة الصبر على الفكرة حتى تنضج، وفي قيمة التجريد الذي يرتفع فوق الجزئيات، وفي قيمة أن تعطي العالم أداة تستخدمها أجيالا لم تعرفك. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برنامجكم الرائدون. دمتم بخير وإلى اللقاء.

كنتم مع برنامج الرائدون. تقبلوا تحيات فريق العمل: الدكتور فيصل العنزي، محمد العدواني، جابر عزام، عبد الله سليمان. برنامج الرائدون للمخرج يوسف الشمري.

0: العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
1: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بعيون عربية، البرنامج الذي نصطحبكم فيه عبر رحلة بين المدن التي صنعت التاريخ واحتضنت الحضارات وخلدت أسماؤها في ذاكرة الإنسانية.
3: أهلا بكم أكيد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذا الملتقى، معكم المتجدد من برنامج بعيون عربية، وهذه الحلقة سنتحدث بها عن
2: حلقتنا اليوم عن مدينة لم تكن مجرد مدينة عادية على خريطة العالم، بل كانت مركز إشعاع حضاري وعاصمة علم وفن وجسرا ربط بين الشرق والغرب. إنها مدينة قرطبة التي لم يأتي ذكرها في كتب التاريخ مرورا عابرا، بل كمدينة كان لها دور في الصناعة والحضارة الإنسانية لقرون طويلة.

تقع قرطبة في جنوب إسبانيا الحالية على ضفاف نهر الوادي الكبير، وهو موقع جغرافي مميز جعلها عبر التاريخ مدينة قابلة للنمو والازدهار. وقبل دخول المسلمين إلى الأندلس كانت قرطبة قد عرفت حضارات متعددة، أبرزها الحضارة الرومانية التي جعلت منها إحدى مدنها المهمة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وقد ترك الرومان فيها آثاراً عمرانية وتنظيمية واضحة ما زالت بعض ملامحها تذكر في كتب التاريخ. بعد الرومان جاء القوط الغربيون وحكموا المنطقة لقرون، وكانت قرطبة خلال تلك الفترة مدينة أقل شأناً مما ستصبح عليه لاحقاً، لكنها بقيت محافظة على أهميتها بسبب موقعها الاستراتيجي في قلب الأندلس وعلى طرق التجارة القديمة. ومع مرور الزمن أصبحت المدينة أرضاً جاهزة لمرحلة جديدة تماماً ستغير تاريخها بالكامل.

0: والآن مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبدأ بهذا المحور الثاني عن دخول المسلمين إلى الأندلس وبداية التحول.
1: في سنة 711 ميلادية دخل المسلمون الأندلس بقيادة طارق بن زياد لتبدأ واحدة من أهم المراحل التاريخية في تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية. وخلال سنوات قليلة فقط توسع النفوذ الإسلامي في معظم مناطق الأندلس، وبدأت مدن كثيرة تدخل في مرحلة جديدة من التنظيم والإدارة، وكانت قرطبة واحدة من هذه المدن التي بدأت تكتسب أهمية متزايدة. لكن التحول الحقيقي في تاريخ قرطبة لم يكن مجرد تغيير في الحكم، بل كان بداية مشروع حضاري

0: عبد الرحمن الداخل وتأسيس الدولة الأموية في الأندلس.
1: بعد سقوط الدولة الأموية في المشرق بدأت مرحلة من الاضطرابات، وتمت ملاحقة أفراد الأسرة الأموية، ومن بين هؤلاء كان عبد الرحمن بن معاوية الذي استطاع النجاة من تلك الأحداث، وبدأ رحلة طويلة وشاقة عبر الصحاري والبلدان، متنقلا بين القبائل والمدن باحثا عن النجاة. استمرت رحلته سنوات طويلة حتى وصل إلى الأندلس سنة 755 ميلادية، وهو شاب يحمل طموحا كبيرا رغم كل ما مر به من ظروف صعبة. وفي الأندلس استطاع خلال فترة قصيرة أن يوحد الصفوف ويؤسس دولة أموية جديدة مستقلة عن المشرق، واختار قرطبة لتكون عاصمة هذه الدولة. ومن هنا بدأت المدينة تتحول تدريجياً من مدينة إقليمية إلى مركز حضاري كبير.

0: قرطبة في العصر الذهبي وذروة الازدهار.
1: مع مرور الزمن وخاصة في عهد الخلافة الأموية بالأندلس، وصلت قرطبة إلى قمة ازدهارها وبلغت مكانة لم تصل إليها مدينة أخرى في أوروبا في تلك الفترة. وفي عهد عبد الرحمن الناصر أصبحت قرطبة مدينة ضخمة بمقاييس ذلك العصر، تضم مئات الآلاف من السكان، وتتميز بشوارع منظمة ومعبدة وأسواق نشطة تعج بالحياة. واشتهرت بعض شوارعها بالإنارة ليلاً في وقت كان فيه كثير من مدن أوروبا تعيش في ظلام دامس، كما كانت الحياة فيها منظمة بشكل لافت من حيث النظافة والتخطيط العمراني والأسواق والحركة الاقتصادية.

0: مدينة الزهراء ورمز القوة والهيبة.
1: ومن أبرز مظاهر القوة والازدهار في تلك المرحلة ظهور مدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر خارج قرطبة. لم تكن الزهراء مجرد مدينة عادية، بل كانت مشروعاً ملكياً ضخماً يعكس قوة الدولة وهيبتها، فقد احتوت على قصور فخمة وحدائق واسعة وقاعة استقبال ضخمة وزخارف معمارية غاية في الدقة والجمال، وكانت تعد رمزاً حضارياً يعبر عن قوة الخلافة الأموية في الأندلس، ومركزاً لاستقبال الوفود والضيوف من مختلف أنحاء العالم.

لم تكن قرطبة مدينة فقط، بل كانت في جوهرها مدينة علم ومعرفة، ومركزا حضاريا تتجه إليه الأنظار من مختلف

مختلف أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، فقد ازدهرت فيها حركة التأليف والترجمة والنسخ بشكل غير مسبوق، وامتلأت مكتباتها بالكتب في مختلف العلوم مثل الطب والفلك والرياضيات والفلسفة واللغة. ولم يكن الكتاب في قرطبة مجرد وسيلة للمعرفة، بل كان قيمة عظيمة تحتنى بها وتجمع من مختلف الأمصار. وقد عرفت مكتبة الحكم المستنصر بأنها واحدة من أعظم مكتبات عصرها، حيث ضمت مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات، وكان يتم إرسال البعثات إلى مناطق مختلفة لجلب الكتب النادرة ونسخها وإضافتها إلى مكتبة الدولة، مما جعلها مركزاً علمياً عالمياً بكل معنى الكلمة. وفي هذا المناخ العلمي برز عدد من العلماء الذين تركوا أثراً كبيراً في التاريخ الإنساني، ومن أبرزهم الطبيب الجراح الزهراوي الذي يعد من أوائل من أسسوا علم الجراحة بشكل علمي دقيق، وقدم أدوات وأساليب طبية سبق بها عصره بقرون طويلة. كما برز الفيلسوف ابن رشد الذي كان له تأثيراً واسعاً في الفلسفة والطب والفكر، ولم يقتصر أثره على العالم الإسلامي فقط، بل امتد لاحقاً إلى أوروبا وأثر في تطور الفكر الفلسفي هناك. وبهذا أصبحت قرطبة مدينة يقصدها طلاب العلم من مختلف المناطق.

باستثناء ليلة زواجه وليلة وفاة والده. الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد عام 1126 بقرطبة الأندلسية، موسوعي مسلم، برع في علوم الفلسفة والطب والفلك والرياضيات والفيزياء والجغرافيا. نشأ في بيت فقهاء وقضاة، فكان جده قاضياً وشيخاً للمالكية وإماماً لجامع قرطبة، وكان أبوه قاضياً في قرطبة أيضاً. كانت علاقته جيدة بأمراء الموحدين، الخليفة عبد المؤمن وابنه الخليفة يوسف الذي طلب منه نقل فلسفة أرسطو. تولى منصب قاضي القضاة في الأندلس. كانت الفلسفة ميدانه الأول، واعتبر واحداً من أعظم فلاسفة العصور الوسطى لطريقته المثلى في شرح فلسفة أرسطو. كان ابن رشد يرى أرسطو عملاقاً بلغ الحقيقة، وكانت له مدرسة فلسفية خاصة عرفت بالمدرسة الرشيدية. وفي الفلك قدم ابن رشد معلومات دقيقة عن القمر، واكتشف نجماً جديداً، وقدم وصفاً أولياً لظاهرة البقع الشمسية. كان ابن رشد يرى أن الصحة العقلية والنفسية سبيل الوصول إلى السعادة التامة، وأن الإيمان بالله ركن أساسي في تحقيق السعادة في الآخرة. قال: إن من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله، فجسد الإنسان يعكس قدرة الله في الخلق. ترك ابن رشد 20 كتاباً في الطب وحده، ومن أهم مؤلفاته كتاب الكليات في الطب الذي انتهى منه في أكثر من 15 عاماً. الكتاب المكون من 7 أجزاء تناول علوم التشريح ووظائف الأعضاء والصيدلة والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض وغيرها، ودرست بعض أجزائه في جامعات أوروبا حتى القرن 18. وفي عام 1198 توفي ابن رشد بمراكش في 72 من عمره، تاركاً كنزاً معرفياً يزيد على 100 كتاب في مختلف المجالات.

ازدهرت صديقي المستمع الفنون في قرطبة ازدهارا كبيرا، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية فيها. فلم تكن الفنون مجرد ترف أو جانب ثانوي، بل كانت تعبيرا عن الهوية للمدينة وثقافتها وذوقها الحضاري الراقي. فقد كانت قرطبة مدينة تجمع بين العلم والجمال في آن واحد، ولذلك انعكس هذا التوازن على مختلف أشكال الفنون التي ظهرت فيها، سواء في الموسيقى أو الأدب أو العمارة أو حتى الحرف اليدوية. في مجال الموسيقى ارتبط اسم قرطبة باسم الموسيقار الشهير زرياب، الذي جاء من بغداد إلى الأندلس حاملا معه خبرة موسيقية كبيرة ورؤية مختلفة للفن. فقد أحدث زرياب تحولا حقيقيا في الذوق الموسيقي في الأندلس، حيث لم يقتصر تأثيره على الأداء الغنائي فقط، بل امتد إلى أساليب العزف والتعليم والذوق الفني بشكل عام. كما أسس مدرسة موسيقية متكاملة أصبحت مرجعا لمن جاء بعده، وأضاف تطويرات مهمة على آلة العود، وغير بعض أساليب الأداء التقليدي، مما جعل اسمه مرتبطا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ الموسيقى الأندلسية. أما الشعر فقد كان له حضور قوي ومميز في قرطبة، حيث ازدهرت المجالس الأدبية التي كانت تقام في القصور والبيوت والحدائق العامة، وكان الشعراء يتنافسون في إلقاء قصائدهم أمام العلماء والأمراء وحتى الأدباء. فتنوع الموضوعات بين الغزل والوصف والمدح والحكمة، كما ظهرت في هذه القرية أو المدينة البيئة الأدبية في فنون جديدة مثل الموشحات الأندلسية التي تميزت بإيقاعها الموسيقي المختلف وأسلوبها القريب من الغناء، مما جعلها فناً محبوباً وانتشر لاحقاً في مناطق متعددة من العالم الإسلامي. وفي جانب العمارة تميزت قرطبة بأسلوب فريد يجمع بين الجمال

0: الدقة والتناغم الهندسية، فقد ظهرت فيها مبان تعتمد على الأقواس المتكررة والزخارف الهندسية والنقوش النباتية والفسيفساء الملونة، بالإضافة إلى الاستخدام المميز للخط العربي في تزيين الجدران والأسقف. ويعد جامع قرطبة الكبير من أبرز الشواهد على هذا الفن المعماري الفريد، حيث يعكس هذا المستوى عاليا من الإبداع والدقة في التصميم والبناء. ويظهر كيف استطاع المعماريون في ذلك العصر تحويل الحجر إلى لوحة فنية نابضة بالجمال، كما ازدهرت في قرطبة الحرف والصناعات الفنية التي شكلت جزءا مهما من اقتصاد المدينة وحياتها اليومية. فقد اشتهرت بصناعة الجلود ذات الجودة العالية التي عرفت في أوروبا باسم المنتجات القرطبية، كما برع الحرفيون في صناعة المنسوجات الحريرية والخزف المزخرف والمعادن الدقيقة. وكانت الورش الحرفية تنتج أعمالا تجمع بين الوظيفة والجمال، مما جعل منتجات قرطبة مطلوبة في أسواق واسعة خارج الأندلس. لم يكن الفن في قرطبة منفصلا عن الطبيعة، بل كان مرتبطا بها بشكل وثيق، حيث اهتم الأندلسيون بالحدائق والبساتين وحتى النوافير، وجعلوها جزءا أساسيا من التصميم العمراني. وكان الماء عنصرا جماليا مهما في المدينة، إذ استخدم في النوافير والجداول الصغيرة لإضفاء شعور بالهدوء والراحة، مما جعل الحياة اليومية في قرطبة تجربة بصرية وجمالية مميزة تعكس ذوقا حضريا راقيا.
1: أبو الحسن علي بن نافع موسيقار مسلم يعرف باسم زرياب، ولد في مدينة الموصل العراقية عام 789. تعود تسميته نسبة إلى طائر الزرياب، وهو أسود اللون وعذب الصوت. غادر بغداد خوفا من أستاذه إسحاق الموصلي بسبب الغيرة تجاهه لتفضيل هارون الرشيد لصوته، فشد الرحال إلى الأندلس، وهناك أطلق العنان لإبداعه. لاقى ترحيبا وحصل على امتيازات ورواتب سخية فور وصوله البلاد. كان موسيقار ومسؤول الترفيه بالبلاط الملكي في عهد عبد الرحمن الأوسط. أسس دار المدنيات، وهو أول معهد لتعليم علوم الموسيقى والغناء وقواعدها. كان ملتحقو المدرسة يخضعون لاختبارات منهجية شكلت أسس الغناء الأوبرالي. قدم أنواعا من الرقص والغناء، منها ما تطور إلى الفلامينغو. زاد الوتر الخامس للعود واعتبره روح الآلة، وأحب العودة وأبدع به ألحانا ثورية. جدد طريقة العزف على العود، فاستخدم ريشة النسر بدلا من الخشب. لم يكن زرياب موسيقارا مجددا فحسب، بل كان أستاذا في الإتيكيت والأناقة، وحدد المواسم التي تتغير فيها الموضة وشكل الأزياء. ابتكر معجون أسنان زكي الرائحة يترك أثرا طيبا في الفم، كما وضع أسسا للحلاقة وأدخل تسريحات جديدة انتشرت بسرعة في البلاد. رتب تناول أصناف الطعام وأدخل مفهوم مفرش المائدة، واقترح تقديم المشروبات في أوان زجاجية بدلا من الفخارية والنحاسية والذهبية. توفي أستاذ الموسيقى والأناقة عام 857 بقرطبة.
2: الحياة اليومية في قرطبة.

0: كانت قرطبة مدينة نابضة بالحياة، تعج بالحركة والنشاط في كل ساعات اليوم، وتجمع بين التنظيم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي. فقد كانت الأسواق فيها منظمة بشكل دقيق، حيث يخصص لكل حرفة سوق مستقل، فتجد أسواقا للعطارين وأخرى للنساجين وغيرها للحدادين وصانعي الجلود وحتى التجار. وكان هذا التنظيم يعكس مستوى متقدما من الإدارة الاقتصادية في المدينة، كما كانت الحدائق والبساتين تنتشر في مختلف أرجاء المدينة، ما أضفى عليها طابعا جماليا وبيئيا مميزا. وكانت الحياة الثقافية مزدهرة أيضا، حيث تنتشر المجالس العلمية والأدبية التي تجمع بين العلماء والفقهاء والأدباء، والمناقشات والحوارات المستمرة، مما جعل قرطبة مدينة حيوية فكريا واجتماعيا.
1: بداية التراجع والانقسام السياسي.

مع نهاية القرن العاشر الميلادية بدأت بوادر الضعف تظهر داخل الدولة الأموية في الأندلس نتيجة الخلافات السياسية والصراعات الداخلية على الحكم. ومع مرور الوقت اشتدت هذه الصراعات، مما أدى إلى انهيار الوحدة السياسية للدولة وظهور ما عرف تاريخيا بعصر ملوك الطوائف، حيث انقسمت الأندلس إلى دويلات صغيرة متنافسة. هذا الانقسام أضعف قرطبة بشكل كبير، حيث فقدت مكانتها السياسية المركزية وبدأ دورها بالتراجع تدريجيا رغم استمرار أهميتها العلمية والثقافية لفترة من الزمن.

0: رغم التراجع السياسي الذي أصاب قرطبة إلى أن تأثيرها الحضاري لم ينتهي، بل استمر وانتقل إلى خارج حدود الأندلس. فقد كانت قرطبة جسرا مهما لنقل العلوم والمعارف إلى أوروبا، حيث تمت ترجمة مؤلفات العلماء المسلمين إلى اللاتينية، وانتقلت هذه المعارف إلى الجامعات الأوروبية الناشئة. وقد كان لذلك أثر كبير في تطوير الفكر الأوروبي لاحقا، خاصة في مجالات الطب والفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية، مما جعل قرطبة تذكر دائما كأحد المراكز التي مهدت الطريق للنهضة الأوروبية. كما امتد تأثيرها على العمارة والفنون، حيث استفادت العديد من المدن الأوروبية من الطراز الأندلسي في البناء والزخرفة والتصميم. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة الجميلة من قلب قرطبة، من قلب الدولة الأموية الناشئة، إلى أن تبقى قرطبة هي أكثر من مجرد مدينة تاريخية، فهي قصة حضارة متكاملة جمعت بين العلم والفن والجمال، وقدمت نموذجا فريدا لمدينة استطاعت أن تترك هذه البصمات في التاريخ الإنساني. لقد أضاءت قرطبة العالم في زمن كان يبحث فيه عن النور، وخلقت إرثا عظيما ما زال أثره ممتدا حتى يومنا هذا.
1: إلى هنا مستمعين الكرام، نصل معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى ومدينة أخرى. مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن إدانته بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية رداً على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات بمسيرة على منطقة

النبطية جنوب لبنان، شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعاً لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. وإلى التفاصيل، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية في بيان أمس أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت موقف دولة الكويت الثابتة والدعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. في الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين. وأضاف البديوي في بيان أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية السعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وبشأن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي رحب بمضامين الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية الأمريكية الرامية إلى استعادة لبنان لسيادته وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيه. وأكد البديوي في بيان دعم مجلس التعاون لجمهورية لبنان في استعادة كامل حقوقها وبسط سيادتها على كامل أراضيها بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية ويمكن الشعب اللبناني من العيش في أمن واستقرار وازدهار. وأشار إلى أن دول المجلس تدعم لغة الحوار والطرق السلمية والدبلوماسية لحل كافة النزاعات مشيدا بدور الولايات المتحدة في مسار الاتفاق الإطاري والمفاوضات والاتفاقات التي ترعاها. في المنامة، دانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي استهدف أراضيها بطائرات مسيرة إيرانية معتبرة أنه انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المواطنين والمقيمين ومخالفة للأعراف الدولية. وحملت طهران مسؤولية تقويض جهود التهدئة الإقليمية والدولية مؤكدة أن نهجها يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أشارت إلى أن الهجوم يتعارض مع التزامات إيران بوقف العمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقع في 17 من يونيو، مؤكدة احتفاظها بحقها في الدفاع عن سيادتها وداعية مجلس الأمن إلى تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي. في الدوحة، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بحث معهما آخر المستجدات الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيانين منفصلين أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان، فيما تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور بدر عبد العاطي.
وجرى خلال الاتصالين استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصالين على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، قام الجيش الأمريكي برفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير، مضيفا أن البحرية الأمريكية تقوم بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز، بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت إن الضربات جاءت رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها من مضيق هرمز. وقالت سينكوم إن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس إن العنف سيقابل بالعنف، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران. وأضاف فانس أن إيران وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار وقد التزمت الولايات المتحدة بها، موضحا أنه إذا كانت هناك خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكان طهران التواصل هاتفيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن التصعيد في مضيق هرمز سيقابل بتصعيد أشد. وفي سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا من ناقلة عن تعرضها لأضرار جراء استهدافها أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وذكرت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في بيان على منصة إكس، ذكرت أن ربان الناقلة قال إن سفينته تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول دون تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة النبطية في جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية بعد محادثات جرت بينهما في واشنطن. وفي بروكسل، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بالاتفاق الإطاري بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، ووصفته بأنه خطوة نحو تجنب التصعيد، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل. وأضافت فون دير لاين أن من أهم الخطوات التالية نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مسار التفاوض سعيا نحو استقرار إقليمي دائم، بما في ذلك استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، لافتة إلى تخصيص 100 مليون يورو للنازحين في لبنان. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على كافة المناطق في قطاع غزة رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار، مخلفا خلال الساعات 24 ساعة الماضية 8 شهداء وعددا من الجرحى. وأعلنت السلطات الصحية استشهاد شاب وفتاة فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب فلسطيني واعتقل اثنان خلال اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها اعتداءات للمستوطنين وإغلاقات لمداخل بلدات وطرق رئيسية وفرعية. وفي نابلس، اقتحم مستوطنون منطقة جبل العرمة جنوب مدينة نابلس، كما اقتحمت دوريات إسرائيلية مناطق في بيت لحم جنوبي الضفة.
وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، تبادلت موسكو وكييف الضربات العنيفة بالطائرات المسيرة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الجانبين. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن صواريخ فلامينغو أوكرانية الصنع أصابت مصنعاً لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. في سول، أعلنت كوريا الجنوبية رصدها أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية في منطقة دفاعها الجوي، مما دفعها إلى نشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو في إجراء احترازي. وقال مجلس الأركان المشترك في سول إن الطائرات الصينية والروسية دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري كاريز فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، موضحا أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. بالمقابل لم تعلق الصين ولا روسيا على الحادث حتى هذه اللحظة. في إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل ما لا يقل عن 8 مسلحين بينهم انتحاري في عمليتين أمنيتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وذكر الجيش الباكستاني أن قوات الأمن نفذت عمليتين في منطقتي خران وماستونغ بإقليم بلوشستان استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقتين، وذلك في إطار الحملات المتواصلة لقوات الأمن الباكستاني. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلف دمارا هائلا، ارتفعت الحصيلة إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. جاء ذلك مع تكثيف عمليات البحث بعد يومين من الزلزالين المدمرين مع بدء تدفق المساعدات الدولية. وأعلنت الأمم المتحدة أنه يتم نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كاراكاس بقيادة جنرال من مشاة البحرية. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة. الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن إدانته بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية رداً على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات بمسيرة على منطقة نبطية جنوب لبنان. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعاً لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولغوغراد الروسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 15 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. أمريكا وإيران هدنة هشة، وما تزال المناوشات مستمرة. متابعات إخبارية. بعد فتح مضيق هرمز، هل انتهت المخاوف أم أن التوتر قابل للعودة؟ قضايا استراتيجية. لبنان بين استعادة السيادة وتحديات تنفيذ الاتفاق الإطاري، آراء سياسية. السودان، معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تحليلات استراتيجية. وننطلق من متابعات إخبارية. الساعات الماضية شهدت تصعيداً بين إيران وأمريكا، وهو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم. واشنطن اتهمت طهران بمهاجمة إحدى السفن التجارية في مضيق هرمز، ما استدعى رداً أمريكياً على شكل ضربات لعدة أهداف، وتبعه رد إيراني، حيث قالت طهران إنها هاجمت مواقع أمريكية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. حول هذا الموضوع معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. أستاذ طه، أهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك أستاذ الفاضل. إلى أي مدى يشكل استهداف السفن في مضيق هرمز تهديد مباشر لأمن الملاحة الدولية؟ أليس هذا خرقا فعليا للاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام؟
2: نعم، من دون شك، يعني هذا يشير بكل وضوح بأن المشهد الحالي هو يعكس حالة من التوازن الهش، وخاصة بعد عودة يعني هناك المناوشات أو الضربات إن كانت الأمريكية وحتى الإيرانية، وخاصة بعد هناك العالم تنفس الصعباء نوعا ما فيما يتعلق بالاتفاق الذي أبرم ما بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وكانت هناك توقعات فيما يتعلق بأن تكون الأيام القادمة هي أقل حدة، لكن واضح بأن هذه الضربات الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تريد فرض قواعد اشتباك جديدة. أيضا إيران التي هي ردت هي الأخرى تسعى إلى إثبات أن الضغوط العسكرية لن تمر دون ثمن. لذا نحن نتحدث اليوم بأن نحن أو المنطقة بشكل عام هي أمام مرحلة دقيقة، وهذا حقيقة يقلق العالم برمته بأن أي خطأ في الحسابات وأي ضربة غير محسوبة ممكن أن تنقل الأزمة من واجهة محدودة إلى صراع إقليمي أوسع.
0: نعم. طيب، فيما يتعلق يعني الأسباب التي أدت لأن تنطلق الضربات الأمريكية باتجاه إيران، ومن ثم أيضا معاودة إيران الاعتداء أو رد الاعتداء أو الاعتداء بشكل عام، وهي قد تعودت على ذلك. أساسا هنالك يعني السفينة التي تحدثوا عنها ربان الناقلة قال إن سفينته تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول، ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. من ذا الذي يمتلك هذه القدرة على أن يحدد الجهة التي قامت بهذه الضربة؟
2: يعني كما شرت لك قبل قليل، يعني بأن الأمور على الرغم من هناك وضع بنود للاتفاق، على الرغم أن هذا الاتفاق كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية هو كان نوعا ما لصالح إيران، وهذا لا يرضي يعني حسب هناك وسأعلم أمريكية الناخبين، وقد يكلف الجمهوريين بالانتخابات التجديد النصفي. لكن الواضح تماما بأن إيران هي تحاول قدر الإمكان يعني أن تصعد بشكل كبير، والمقلق دائما وهي التهديد لدول الجوار، وأقصد هنا الدول الخليجية، وخاصة يعني على الرغم أن لاحظنا هناك لغة كانت نوعا ما هي تحاول قدر الإمكان استخدام لغة الحوار والدبلوماسية، تحدث لك عن الدول الخليجية التي وقفت،
0: ولكن في ذات الوقت تلجأ إلى التهديد أيضا.
2: صحيح، نعم، أنا أتحدث لك عن الدول الخليجية التي هي تحاول قدر الإمكان أن تبعد المنطقة عن شبح الحرب، ممكن أن تنقذ إيران، لكن نلاحظ أن إيران إلى حتى هذه اللحظة هي ما زالت في يعني غطرستها إن صح التعبير أو تعنتها نوعا ما، وهذا ممكن يعني أن يكون له تداعيات بشكل كبير كما أشرت لك بأن الحرب حتى هذه اللحظة لم تنتهي، وأن إيران لم يعني هناك تسلم يعني من أي مواجهة أمريكية كبيرة. ما يجري أو ما جرى خلال الفترة الأخيرة الماضية هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأتحدث لك عن موضوع التداعيات هذه الحرب والطاقة والغاز والتأثيرات التي تعرضت لها عدد كبير من دول المنطقة.
0: نعم. طيب، إذا كان الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة الأمريكية كما أجمع الكثير من المحللين في كثير من بنوده هو لصالح النظام في إيران، ما الذي يدفع إيران بعد الموافقة على هذا الاتفاق لكي تتحرش مرة أخرى بالسفن، وهي سفن بريئة لا ناقة لها ولا جمل فيما يحدث أساسا في المنطقة؟
2: يعني هناك حالة يعني إذا تبعت داخل النظام في إيران حالة من التخبط، وخاصة إن كان لدى السياسة أو حتى من يقود حاليا
0: التخبط. عفوا التخبط أم هي افتقاد القيادة الحقيقية، توزع القيادات؟
2: نعم، صحيح، وهذا ما أشرت لك، يعني هناك لا توجد قيادة، يعني من يقود الأمور وهو الحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني إذا تبعت كان هناك قبل فترة الرئيس الإيراني يحاول أن يعتذر، ولكنه تم هناك إهماله بشكل كبير، وأن الأمور هي تسير بشكل واضح من هذا يعني الحرس الثوري الإيراني، والذي هو لا يقرأ المشهد مستقبلا، وخاصة بأن حاليا كل دول العالم هي أصبحت ناقمة من النظام في إيران بسبب يعني هناك الأفعال التي قامت بها، وكما أشرت لك خاصة الدول الخليجية التي هي منذ اليوم الأول وقبل هذه الحرب هي ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية لمنع نشوب هذه الحرب، وحتى يعني تتذكرين في الأيام الأولى هناك دول كبرى كباكستان ومصر والسعودية وتركيا هي لعبت دور كبير في موضوع الوساطة، ولولا هذه الدول وبالتنسيق مع دول خليجية أخرى لما كانت الأمور ما كانت عليه الآن، أو وصلت إلى ما كانت عليه إلى، ولكان الأصل أن تكون هناك سياسة نوعا ما مرنة من قبل النظام في إيران، لكن يبدو واضح بأن يعني سياسة يعني هناك التصعيد وسياسة يعني الغير مبالاة للأمور ما زالت موجودة لدى النظام وخاصة العسكري في إيران.
0: نعم، واقع الحال يقول إن الدول الخليجية يعني عانت الكثير ودفعت فاتورة باهظة التكاليف من لتحملها تبعات هذا الاقتتال ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وبين إيران من جانب آخر، وتحملت الكثير وامتازت بضبط النفس لكي لا تنساق وتخوض في هذا المستنقع. إذا استمرت مثل هذه الضربات أو تكررت، ما الذي يمكن أن يحدث؟ هل نتوقع إلغاء تاما للاتفاق الذي تم توقيعه قبل أيام وحتى الآن ربما لم يجف حبره؟
2: يعني كما تعلمين هذا الاتفاق هو ليس اتفاق نهائي، هو ممكن أن نقول هو احتواء للأزمة بشكل واضح، لكن كما أشرت لدول الخليج وهناك دول أخرى هي قرأت المشهد منذ اليوم الأول، هي تعي تماما بأن أي مواجهة كبيرة وانزلاق دخول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي هي دخلت على خط لبنان كانت الأمر هي تفجير المنطقة، لكن هذه الدول هي استخدمت سياسة حكيمة ودقيقة وتعاملت بمعاملة نوعا ما عدم يعني وصول الأمور إلى منعطف خطير، لكن ما تبعناه مؤخرا ما زالت السياسة الإيرانية على الرغم من كل يعني الجهود التي بذلت ما زالت هي غير يعني متغيرة بشكل كبير، وما زالت هناك تقرأ المشهد بصورة أنها هي انتصرت وأنها حققت مكاسب. ممكن أن نفهم ذلك هي للداخل الإيراني، لكن نعم. الذي يتابع بشكل واضح هناك خسائر تكبدها النظام الإيراني، ويستمر على هذا الحال أعتقد أنه سوف تكون أكثر صعوبة له، خاصة إذا فقد هؤلاء وأقصد هنا الوسطاء والدول الخليجية التي يعني حتى على الرغم من تعرضها من عدوان من قبل إيران ما زالت هي تحاول قدر كان أن تساعد إيران في هذه المرحلة.
0: نعم، استطاع كان هنالك تصريح لجودي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال فيه أنه إذا كانت هنالك خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم بإمكان طهران أن تتواصل هاتفيا مع الولايات المتحدة. ما الذي يمنع بالفعل أن تتواصل الولايات إيران مع الولايات المتحدة إن كانت هنالك نقاط معينة بحاجة إلى توضيحات، خاصة وأنهما التقيا وجها لوجه أثناء الاتفاق على الخطوات المفترضة في هذا الاتفاق؟
2: يعني واضح تماما من كما قلت لك بأن هناك لا توجد قيادة داخل النظام في هناك مفقود التعبير الاجتماعي تعقد في باكستان، ولاحظ أن كما تذكر الاتحاد الأمريكية دائما تقدم في هذه المباحثات، ولكن عندما يعودون إلى إيران تختلف الصورة بشكل كبير، واعتقد هذه يعني ممكن تكون لها تكاليف باهظة في حال لم يكون هناك يعني استقرار في القرار وقراءة للمشهد بشكل جيد، على الرغم من ان هناك دول ومنها على سبيل المثال تركيا وعلى لسان وزير خارجيتها اكثر مرة يعني نصح النظام في ايران بهناك اتخاذ سياسة نوعا ما تكون حكيمة للتعامل مع المشهد خاصة في ظل المتغيرات والبيئة الإقليمية المتغيرة بشكل واضح في المنطقة.
0: شكرا لضيفنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة، شكرا لك. قضايا استراتيجية. صندوق النقد الدولي رصد تراجعا في أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن عودة الأسواق وتدفقات التجارة إلى طبيعتها ستحتاج إلى بعض الوقت بعد فترة شهدت ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت $100 للبرميل. معنا من الكويت الدكتور صالح السعيدي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور صالح أهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك.
0: هذا الاتفاق رغم ما حدث بالأمس بشكل عام، كيف تجدون تأثيره على أسواق النفط والطاقة العالمية مع الهبوط الذي حدث لأسعار النفط تحديدا؟
3: على أول مؤشر نتائج هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي نجم عنها مباشرة فتح مضيق هرمز وإطلاق حرية مرور البترول والغاز ووسائل الطاقة إلى مختلف أنحاء العالم، هو نزول أسعار البترول إلى مستويات قريبة من مرحلة ما قبل الحرب، وصل اليوم بين 72 إلى 73 دولار، والذي كان في ذروة الحرب قد تجاوز 110 دولار. هذا الأمر أو يشير إلى أهمية دول الخليج وموقع المنطقة في مسارات سوق الطاقة العالمي وتأثيره. وبالمناسبة فإن أسعار الطاقة لا تؤثر فقط بشكل مباشر على أسعار البنزين والأشياء المباشرة، بل هو يدخل في كل الصناعات وكل المواد الإنتاجية، لا سيما الأسمدة، والأسمدة ضرورية لزراعة العالم في كل القارات. وبالتالي تأثير ارتفاع أسعار النفط ولديه عليه تأثيرات مباشرة على كل السلع وكل المنتجات في مختلف أنحاء العالم. لا توجد دولة حتى في أقاصي الأرض غير متأثرة
0: صحيح.
3: هذا الإغلاق، ونتيجة لذلك فلاحظنا ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، ارتفاع أسعار النقل للمنتجات وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي أدخل العالم في أزمة عالمية.

0: الأولية الآن بدأت تنحسر تدريجيا مع انطلاق قوافل الغاز والطاقة إلى مختلف أنحاء العالم.
1: إلى جانب أيضا ارتفاع التأمين لزيادة المخاطر في المنطقة.
0: بالتأكيد هذا أيضا أثر على ارتفاع المنتجات.
1: نعم. طيب الآن يعني مع الانخفاض هذا الذي شاهدناه كما ذكرت وصلت إلى مستويات 70 تقريبا فيما يتعلق بالنفط تحديدا، هل هذا مؤشر على أن الأزمة فعليا انتهت أم أنه مجرد رد مؤقت للأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار ما حدث بالأمس؟
0: سوق النفط حساسة لأي حدث يحدث في المنطقة، لا سيما منطقة الخليج، أي توتر، أي نزاع، أي مواجهة سواء كانت محدودة أو كبيرة، أسواق النفط والطاقة تتأثر مباشرة. لكن سرعان ما يعني تحتوي هذا التأثر بعد انقشاع هذه الأزمة. لاحظنا أنه في الأيام الماضية حصلت مواجهات وضربات عسكرية، حتى برغم التوافق المبدئي، إلا أن ذلك كان تأثيره أو أثره لحظيا ووقتيا ينجلي بمجرد زوال هذا التوتر.
1: طيب، وإذا عادت التوترات مرة أخرى ماذا سنشاهد على المستوى العالمي فيما يتعلق بتوترات هنا في منطقة الخليج تحديدا مضيق هرمز؟
0: أعتقد أن هذا المذكرة التفاهم جاءت لتنجز، وهي بتوافق الطرفين. بالتأكيد كلا الطرفين لديه حاجة.
1: دعني عذرا دكتور، دعني أقطعك هنا سؤال، يعني هل جاءت هذه المذكرة مذكرة التوافق فيما بين أو الاتفاق إطار الاتفاق بين الطرفين من أجل بالفعل التجارة العالمية فقط كانت بدافع بسبب ارتفاع أسعار النفط، أم جاءت بالفعل لإنهاء هذه الأزمة بشكل عام؟
0: لا بالتأكيد، يعني هي أكثر من هدف وأكثر من رغبة. الوصول إلى نتيجة نهائية من الصعب القول بأن هذا المذكر، هذه البنود، وهي بالمناسبة فضفاضة وفي بعض الأحيان غير واضحة، وهذا الأمر الذي يؤدي إلى أن يسعى كل طرف إلى جر التفسير أو فرض التفسير الذي يريده، لا سيما في مسألة مضيق هرمز. البند يتحدث عن فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة والمرور الآمن وبدون رسوم.
1: نعم.
0: لكن إيران تريد أن تفرض معادلة جديدة ونظاما جديدا يؤسس لي في البداية، تتحدث عن ضرورة التنسيق لمرور السفن مع البحرية الإيرانية على اعتبار أنها مهمة لتأمين المرور الآمن. لكن إيران تريد من هذا الأمر هو التأسيس لتحكمها في المستقبل في مضيق هرمز. الآن تتحدث أو تريد أن تبني نظاما للمعلومات يفرض أن تقوم السفن بإبلاغ السلطات الإيرانية بمرورها، وبالتالي المرحلة اللاحقة هي فرض رسوم أو فرض تحكم معين. لكن الولايات المتحدة انتبهت لهذا الأمر، ومباشرة لاحظنا الرد الأمريكي، وهو بالمناسبة رد موضعي ورد مؤقت وفي منطقة محددة وليس توسيعا للحرب. هذا يعني أن هناك رسائل نارية بين الطرفين، كل طرف يريد أن يفرض رؤيته وتفسيره للبنود الاتفاق.
1: نعم.
0: لكن بالأكيد أن كلا الطرفين يحتاج إلى هذا الاتفاق لأشهر.
1: لكن ما زالت إيران أيضا يعني تسعى بكل جهدها لكي تصل إلى جباية رسوم لمرور السفن والناقلات عبر هذا المضيق دوليا ضمن القوانين الدولية. هل من حقها أن تفرض مثل هذه الرسوم هي أو أي دولة أخرى في أي مضيق آخر في العالم؟
0: لو كان من حقها لكانت فرضته منذ قيام الدولة الإيرانية. هذا المضيق موجود عبر الزمن منذ التاريخ. ثانيا أن إيران لا تمتلك لها عدة أسباب قانونية أيضا، لأن هذا المضيق هو مضيق دولي لا يمر في كل جانبيه أو ضفتيه في الأراضي الإيرانية، مثل قناة السويس التي هي أيضا تمر في الأراضي المصرية من كل جوانب وتتحكم فيها السلطات المصرية، وهي أيضا صناعية. أو قناة بنما التي تمر في أراضي بنما وهي قناة صناعية. تمتلك هذه الدول التي يمر القناة، أو مضايق الدردنية التركية التي تمر بين الأراضي داخل الأراضي التركية، وبالتالي يحق لكل دولة أن تفرض نظاما أو رسوما إذا كانت القناة أو المجرى المائي يمر في كلتا ضفتيه في أراضيها. لكن مضيق هرمز هو حاله حال مضيق باب المندب، حاله حال مضيق جبل طارق، حاله حال مضيق بنما بين ماليزيا واندونيسيا وتايوان، وهو مضيق دولي ولد، يعني الدليل على ان ايران لا تملك حقا فيه، انها لم تسعى او لم تذكر او لم تقترح اي نظام طيلة عقود من قيام الدولة الإيرانية ومنذ أن عرفت الدول القوانين الدولية. وبالتالي الآن إيران تريد أن تفرض نظاما جديدا وطريقة، وهذا مرفوض سواء من الإقليم أو من الدول الكبرى أو حتى من الولايات المتحدة. هذا يؤسس لقاعدة جديدة في العلاقات الدولية، أن كل دولة تستطيع أن تفرض سيطرتها على مجرى مائي أو مضيق مائي، وبالتالي تسخر أو تضرب القانون الدولي عرض الحائط، وهذا يمس بكل العلاقات الدولية. قد تستغله دول أخرى في مواقع أخرى، وبالتالي يدخل العالم في فوضى ويعرقل حركة التجارة العالمية.
1: نعم، لك واقع الحال أيضا يقول أن المضيق حتى الآن لم يفتتح بشكل كامل، ما زالت هنالك جوانب من هذا المضيق، ويعني صعب أن تمر من خلاله السفن. كان هنالك مشروع لبعض الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا وفرنسا من أجل تنظيف هذا المضيق بالكامل، أين ذهبت هذه الجهود؟
0: يعني من أسباب التي ذكرتها إيران أو وردتها إيران من أجل تنظيم حرية الملاحة أو المرور في مضيق هرمز، أن هناك مناطق مزروعة بالألغام، وبالتالي تريد من السفن العابرة لهذا المضيق أن تنسق مع البحرية الإيرانية بدعوى أنها تضمن المرور الآمن لسلامة السفن، وهذا مبدأ وعذر غير مقبول لنا. إيران هي التي زرعت الألغام، وبالتالي هي التي تعرف مكان الألغام، عليها المسؤولية المباشرة في تنظيف الألغام. والمضيق ليس مضيقا، ليس محيطا كبيرا، هو مضيق طوله لا يزيد عن 35 كيلومتر، وبالتالي المساحة صغيرة جدا وتنظيفها بسهولة، خصوصا أن من وضع الألغام يعرف أين وضعها، وبالتالي يسهل عليه نزعها.
1: دكتور، سؤال أخير، يعني فعليا ضمن هذه الظروف التي نعيشها في المنطقة، نحن الآن أمام استقرار نسبي في المنطقة أم أن التهدئة الحالية يعني مجرد تهدئة هشة تماما وقد تنهار بأي لحظة؟
0: يعني كل المؤشرات تقول أنه كل هذا هي وقفة تكتيكية لكلا الطرفين حتى موعد الانتخابات الأمريكية. الرئيس ترامب يريد أن يعبر الانتخابات بأقل الخسائر ويضمن غالبية لحزبه في الانتخابات، تطلق يديه في المرحلة المقبلة، لأن كان عامل الزمن ضاغط على الرئيس ترامب. وإيران نفس الشيء، تنتظر أن تأتي الانتخابات الأمريكية بتغيير في طبيعة الإدارة وطبيعة الغالبية في الكونغرس لتضعف الرئيس ترامب، وبالتالي كل طرف يعول على الزمن أن يتم تغيير آخر، تغيير داخل الولايات المتحدة. تفترض أن هناك توترات داخلية ستحدث في إيران خلال الفترة المقبلة تضعف من قدرة النظام، بالتالي كل طرف يريد هذه الوقفة التكتيكية، ولا يمكن أن يتوقع أن يحدث شيء قبل إلا بعد الانتخابات الأمريكية.
1: وربما كان الطرفان أيضا بانتظار نتائج كأس العالم أيضا ومتابعة هذه المباريات.
0: صحيح، قد يجوز ذلك.
1: نعم، شكرا لضيفنا من الكويت الدكتور صالح السعيدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك دكتور. آراء سياسية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن أن الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، فيما أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق ينسجم مع اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويهدف إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على جميع الأراضي. لكن يبقى التساؤل، هل يشكل هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة في لبنان أم أن تحديات التنفيذ ستكون أكبر من التفاهمات المعلنة؟ بداية مع مراسلتنا وهذا التقرير.
2: استأثر اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بالأمس في واشنطن بين لبنان وإسرائيل باهتمام الأوساط الرسمية والسياسية، فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر الاتفاق أول الطريق لتثمير تضحيات الشعب اللبناني ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. من جهته قال رئيس الحكومة نواف إسلام إن الاتفاق يهدف لانسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة سيادة الدولة، وأكد أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، لافتا إلى أن ما يتوجب على لبنان في اتفاق الإطار سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف. إلى ذلك أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هذا الاتفاق يجسد انتصارا للحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. في المقابل برزت دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للبنانيين للابتعاد عن الفتنة، وذلك بعد

0: رفضا للاتفاق الذي يبقي السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحسب المحتجين على ما يسمى المنطقة الأمنية ويمنع عودة السكان إليها حتى نزع سلاح حزب الله. الاتفاق الذي جاء بعد 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن تألف من 14 بندا أكدا فيه كل من لبنان وإسرائيل رغبتهما بالعيش بأمان وعزمهما إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجذرية وإنهاء أي حالة حرب بينهما، وأكدا التزام حكومتهما بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها. كما نص الاتفاق على تولي الجيش اللبناني تدريجيا المسؤولية الأمنية في مناطق تجريبية ميدانيا. ورغم توقيع الاتفاق واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران المسير غارة على بلدة النبطية الفوق وألقى قنابل صوتية على بلدة كفر تبنيت، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة الطيري، في حين توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن بيروت معنا الأستاذ علي حمود، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا أهلا، صباح الخير.
1: أهلا بك، صباح النور أستاذ العزيز. يعني ما بين الإعلان عن اتفاق إطاري، نجد أيضا ما زال العدوان الإسرائيلي مستمرا على لبنان. كيف يمكن تفسير هذا الاعتداء مع الإعلان؟
2: نعم، هذه هي المشكلة دائما مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى عندما يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لا يلتزم، وعندما يوقع اتفاق إطار لحل المشكلة القائمة حل نهائي أيضا لا يلتزم، ويلزم الراعي الأمريكي التدخل دائما ويوميا وربما على مدار الساعة من أجل ضبط الأمور. هذا أمر يعني واقع صعب جدا يتعايش معه لبنان كما يتعايش معه أهل غزة مثلا. أن الاحتلال لا يلتزم وينبغي إجباره على الخضوع والقبول، ولكن اليوم المسألة مختلفة، لأننا نتحدث ليس عن وقف إطلاق نار مفروض عليه من الخارج، وإنما عن اتفاق وقعه ممثلوه في الولايات المتحدة وينبغي عليه الالتزام. ولكن كما قلت، يعني الراعي الأمريكي هو الوحيد القادر على ممارسة هذا الدور وإلزام الاحتلال، وإنما فعليا لا ثقة، يعني لا ثقة بالاحتلال أن يلتزم بسهولة.
1: طيب، سبق أيضا لراعي السلام راعي هذه المحادثات، سبق لترامب أن وبلغة يعني كانت فضة بعض الشيء، طالب هذا الكيان بوقف عملياته، وتم الإعلان عن ذلك فعليا من قبل القوات المسلحة، ربما الجيش الإسرائيلي، لكن في ذات الوقت ثاني يوم عاد الاعتداء مجددا. كيف يمكن الاعتماد على أن مثل هذا الاتفاق سيكون ساري المفعول فيما تتجدد أيضا هذه الاعتداءات يوميا، وفي ذات الوقت هنالك جهات ترفض مثل هذا الاتفاق داخل لبنان؟
2: صحيح، يعني الجانب الأمريكي تدخل بقوة عندما تم توقيع المذكرة الأمريكية الإيرانية، وكان المطلوب من الجميع أن تتم التهدئة على كل الجبهات، فطلب وأمر نتنياهو بوقف العدوان، وكان عدوانا واسعا يشمل كل المناطق اللبنانية، ولكن التزم الاحتلال الإسرائيلي نسبيا من خلال خفض التصعيد والحد من عملياته إلى حد كبير، ولكنه لم يلتزم كليا. اليوم الموقف الأمريكي لا يزال متشددا، يعني الليلة حصل اتصال الرئيس ترامب، اتصل بالرئيس الجمهورية العماد جوزيف هون وأبلغه أنه سيتابع هذا الموضوع وهذا الاتفاق لتنفيذه. الموقف الأمريكي اليوم يختلف عن فترات سابقة. لماذا؟ لأنه يعني بداية أعلن عن وقف إطلاق نار بموجب المذكرة مع إيران، وثانيا رعى مفاوضات لكي يكون المسار اللبناني مستقل عن المسار الإقليمي، ومن

0: مصلحة الولايات المتحدة أن تنجح هذه التجربة، بمعنى فصل لبنان وعدم كونه ورقة تفاوض إيرانية، أن يكون مساره مستقلا، وهذا يتطلب أن يحقق شيئا المفاوض اللبناني أو الدولة اللبنانية من خلال البدء بالانسحابات المقررة، يعني انسحابات الجزئية، وهذه بداية.
1: نعم، وهل فعلا بالإمكان أن ينسحب جيش الاحتلال من جنوب من الأراضي التي وضع يده عليها في جنوب لبنان، فيما يتحدث دائما عن المنطقة العازلة والمنطقة الآمنة لشمال الأراضي المحتلة في فلسطين؟
0: نعم، هذا هو التحدي الكبير، وهذا ما يجعل البعض في لبنان يعارض، والبعض يحتج وينزلون إلى الشوارع. نعم، لا ثقة بالاحتلال الإسرائيلي بكل بساطة، لا في لبنان ولا في غزة ولا في سوريا ولا في أي مكان، ولكن هذا اتفاق وقع وأشرفت عليه وزارة الخارجية وتعهد الرئيس ترامب بتنفيذه. الانسحاب من منطقتين تجريبيتين ما هي إلا بداية، يعني حتى لو تم هذا الانسحاب فهذا لا يعني إخلاء المنطقة الأمنية. يعلن قادة الاحتلال أنهم سيبقون في المنطقة الأمنية العازلة ومساحتها أكثر من 600 كيلومتر مربع، يعني ليست مساحة صغيرة. فعمليا المعضلة الأساسية، التحدي الكبير هو في هذه المسألة، وكما قلت يعني يعول لبنان بالدرجة الأولى على رعاية أمريكية مباشرة وإصرار أمريكي على معالجة المشكلة في لبنان بالفصل تماما عن موضوع إيران، التي لطالما استغلت لبنان وجعلت مساحة وصندوق بريد لتبادل الرسائل مع إسرائيل وغيرها. وإنما المطلوب اليوم وما يسعى إليه الأمريكيون إنجاح هذه التجربة، وهذا ما تعول عليه الدولة أن يكون قرارها هو مستقل، وأن تكون مدعومة ليس فقط من الولايات المتحدة، وإنما سمعنا يعني بيانات مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، كل العالم
1: كلها ترحب. نعم،
0: الدولة، نعم الدولة في هذا المسعى، وهذا الموقف، هذا يقوي الموقف اللبناني. ولكن أكرر مرة ثانية وثالثة أن الراعي الأمريكي هو المسؤول بالدرجة الأولى عن إنجاح هذا الاتفاق.
1: طيب، فيما يتعلق ببنود هذا الاتفاق، يعني نفهم أن هنالك موضوع يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في كافة الأراضي اللبنانية، وانسحاب الجيش المحتل من أيضا كل الأراضي اللبنانية. هل من بنود أخرى ضمن هذا الاتفاق الإطاري؟
0: نعم، يعني هذه هي البداية، يعني البداية الشروع في إخلاء مناطق تجريبية من الاحتلال الإسرائيلي، ويستلمها الجيش ويتولى هو سلطة الدولة، بمعنى نزع سلاح غير الشرعي. هذه البداية، ولكن هناك مسار سيستمر وستجري جولات مفاوضات إضافية لاحقا لمناقشة الكثير من الأمور للوصول إلى إنهاء حالة العداء بين البلدين. يعني هذا الاتفاق لم ينهي حالة العداء، هو مجرد اتفاق إطار يبدأ بحل المشكلة الأساسية، هي وقف الحرب، يعني وقف إطلاق النار وتثبيته والانسحاب الإسرائيلي. ولكن ما زلنا بعيدين جدا عن الحديث عن أي نقاط أخرى، طالما أن الاحتلال يعلن من اليوم الأول، يعني منذ لحظة توقيع هذا الاتفاق، أنه لا ينسحب من المنطقة العازلة. إذن المشكلة لا تزال قائمة. معظم البنود الأخرى تصب في مصلحة الدولة، بمعنى يساعدها من خلال المساعدات التي ستتولى هي تستلمها، إعادة الإعمار، إعادة النازحين. كل هذه الأمور تساعد من سلطة الدولة، لأن الدولة ليست فقط جيش وعسكر وأنه أيضا هي خدمات وناس إلى آخره. فإذا البنود الأخرى ينبغي أن تتقدم، وفي نهاية المطاف موضوع نزع السلاح ليس مطلبا يعني إسرائيليا كما يكرر دائما رئيس الحكومة، وليس أنه مطلب أمريكي، هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى. أن يكون السلاح الوحيد القائم الموجود في الجنوب وغيره
1: بيد
0: هو سلاح
1: الدولة.
0: الدولة
1: نعم.
0: اللبنانية.
1: طيب هنالك سؤال أخير وبشكل سريع من فضلك.
0: نعم.
1: أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن أنها أنهم خصصوا 100 مليون يورو للنازحين في لبنان. هذه ال 100 مليون للنازحين، وعانت لبنان من قضية النازحين، هل هي الشرطية مرهونة بهذا الاتفاق واستمرار الاتفاق، أم من المفترض أن لا تكون لأن الحاجة الإنسانية أكبر؟
0: نعم، لا، موضوع النازحين لا غير مرتبط بالاتفاق. موضوع النازحين في حالة الحرب يعني، وليس في حالة الاتفاق ووقف النار. في حالة الحرب وهي لا تزال قائمة يعني، كما نعرف جميعا الخروقات مستمرة.
1: نعم.
0: هذه المساعدات هي للنازحين. نعلم أنه حتى لو حصل وقف نهائي لوقف لإطلاق النار، وحتى لو جرت انسحابات إسرائيلية من مناطق معينة، ولكن هناك مئات آلاف النازحين سيبقون خارج قراهم وبلداتهم لأن بيوتهم مدمرة،
1: صحيح.
0: دمرها الاحتلال الإسرائيلي كما فعل في غزة. يعني أهل غزة اليوم يعيشون في الخيام لأن المباني كلها
1: نعم.
0: دمرت. كذلك الأمر ستبقى مشكلة النازحين. من هنا الدعم الأوروبي مهم جدا، وهذا لا يغني عن الحديث لاحقا عن موضوع إعادة الأعمار إلى آخره، ولكن إغاثة النازحين وتأمين مستلزماتهم أمر حيوي جدا
1: شكرا لك
0: بالنسبة
1: أستاذ
0: لهم.
1: علي، شكرا لضيفنا من بيروت الأستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. مصادر إعلامية أفادت بأن مسيرات الدعم السريعة ودت استهداف الأبيض في كردفان مع استمرار انقطاع الكهرباء في الأبيض لليوم الثامن على التوالي. وفي وقت سابق أعلن قائد بالقوات المشتركة المساندة للجيش السوداني أن قواتهم تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة أبو قمرة بولاية شمال دارفور. معنا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشؤون الأفريقية. دكتور أهلا بك.
2: أهلا وسهلا حضرتك.
1: أهلا بك دكتور. ما هي أهمية منطقة أبو قمرة في سياق هذه المعارك الدائرة في السودان؟
2: هي أهمية رمزية في حقيقة الأمر. دارفور كانت قد سقطت بالكامل في يد الدعم السريع، وبالتالي استرداد أي منطقة فيها حتى لو كانت صغيرة أو حتى لو كانت قرية، فإن ذلك يبدو أنه قبضة الدعم السريع ربما لم تعد بنفس القوة في داخل إقليم دارفور. ويبنى على ذلك أمل في أنه يمكن تحرير بعض المناطق الأخرى، ولكن تبقى فقط أهمية رمزية وليس لها قيمة عسكرية كبيرة على الأرض.
1: نعم. ألا تساهم أيضا عندما تتم السيطرة على أبو قمرة أو قمرة في تأمين الطرق وخطوط الإمدادات العسكرية؟
2: يعني المنطقة دارفور تحديدا الدخول إليها والخروج منها عبر ممرات عديدة، يعني لا يمكن حسم أنه السيطرة على مسار معين يمكن أن يكون حاسما، خاصة في ظل حالة السيولة التي يتسم بها الصراع الداخلي في السودان. هناك عمليات كر وفر، هناك أيضا مأساة إنسانية وتنقلات للسكان تضع قيودا على مسألة الحرب بشكل عام خوفا من الإدانات الدولية، وبالتالي تبقى المسألة مجرد رمزيا في الإطار الذي تحدثنا عنه، أنه يبدو أنه تحرير جزء صغير من دارفور هو عكس للاتجاه الذي كانت تسير في الأمور لصالح الدعم السريع. ولكن في كل الأحوال من السابق لأوان الحكم على مثل هذه الخطوة حتى هذه اللحظة.
1: فعليا هل ما يحدث في شمال دارفور هو نتيجة أو يعكس صورة لتغير في استراتيجية الأطراف المتحاربة؟
2: لا أعتقد ذلك. يعني في الصراعات التي تكون بشكل ما أقرب إلى حروب العصابات ما بين أطراف، حتى لو كان هناك جيش سوداني منظمي ولكن أمامه ميليشيا مثل الدعم السريع، فإنه أساليب القتال تكون في الغالب أقرب إلى أساليب حرب العصابات. أساليب حرب العصابات لا يمكن من خلالها تحقيق سيطرة كاملة، لأنه أصبح هناك سلاح آخر هو سلاح المسيرات الذي يمكن أن يتم الاستيلاء على منطقة ثم يتم ضربها من الطرف الآخر بالمسيرات وينتهي الأمر بفرار الجيش او فرار القوات المقاتله وفرار السكان ايضا. وبالتالي هي مساله غير محسومه على الاطلاق في اطار الحرب الحديثه، خاصه مع دخول عامل المسيرات في الازمه السودانيه.
1: نعم، كانت هنالك مجموعه كبيره من الانشقاقات ضمن الدعم السريع، الم تؤثر مثل هذه الانشقاقات على قوه واندفاع ومواجهه الدعم السريع؟
2: هي لم تؤثر، لانه اغلب من يعني انشقوا على الحركه لم يكن لهم ادوار عسكريه كبيره في حقيقه الامر، هم كانوا شخصيات سياسيه عملت كمستشارين لحماتي في بعض الفترات، وبالتالي تاثيرها المباشر على العمليات القتاليه لم يكن موجودا. ولكن في كل الاحوال هي تمثل النقطه الشهيره او المعروفه في الصراع السوداني. احنا نتحدث عن مئات الحركات ومئات الانشقاقات داخل هذه الحركات في كثير من الاحيان، ولكن الازمه السودانيه حسمها لن يكون عسكريا على الاطلاق مهما كانت قوه الاطراف سواء الدعم السريع او الجيش السوداني. المساله تحتاج الى عمليه سياسيه وهي لا غير متوفره حتى هذه اللحظه.
1: نعم، ماذا بشان جهود الاليه الرباعيه ايضا وعلى راسها مصر في التهدئه والوصول الى حل نهائي وانهاء هذه الحرب في السودان؟
2: سواء الرباعيه او الخماسيه الدوليه المشكله من المنظمات الاقليميه الدوليه الكبرى، كلاهما يعني ينادي بنفس الحل، وهو ان يكون هناك وقف لاطلاق النار اولا، ثم تثبيته ثانيا، ثم بعد ذلك ايصال المساعدات الانسانيه. هذه الامور يمكن ان تفتح الباب امام حوار سياسي. المشكله انه طرفي القتال لا يريدون الدخول في عمليه تفاوضيه، سواء الدعم السريع او الجيش السوداني يؤمن بانه هناك امكانيه لحسم الصراع عسكريا، طالما ان الطرفين غير منفتحين على عمليه التفاوض فصعب على الرباعيه او على حتى الخماسيه الدوليه ان يعني تقوم بأي دور في هذه المرحلة.
1: نعم، كانت هناك أيضا تحذيرات من مصر أو مخاوف من موضوع تقسيم السودان. بالفعل يعني هذا الوضع الآن مع استمرار هذه المعارك وبهذه الشدة هنا وهناك، هل بالفعل قد تؤدي إلى تمزيق السودان مجددا؟
2: مع الأسف الشديد بظهور تحالف تأسيس التي يعني شكلته الدعم السريع هي بداية تقسيم حقيقي للسودان. يعني نحن لا يجب أن نتجاهل حقيقة أن السودان بعد كل هذه الأزمات صعب جدا أن يجد مسارا سياسيا يمكن أن يتم التوافق من خلاله على كيفية حكم السودان الموحد. وبالتالي الخطر الكبير هو أن تصل المأساة الإنسانية إلى ذروتها وتتلوها مسألة الإعلان الانفصال رسميا من اي من جانب الدعم السريع.
1: نعم، لكن مصر تستطيع أن تتعامل مع كل طرف على حدة بشكل يعني غير مباشر ما بينهم للوصول إلى حل ربما يكون مرضيا لكافة الأطراف.
2: بالفعل مصر تحاول منذ اندلاع الأزمة عام 23 وهي تحاول بالفعل أن تجد يعني روابط مع كلا الطرفين. صحيح أن مصر دائما ما تفضل التعامل مع الدولة الرسمية ولا تتعامل مع الميليشيات، ولكنها تدرك صعوبة الوضع السوداني وبالتالي تتعامل مع الطرفين بشكل جيد. ولكن
1: شكرا لك دكتور. دكتور أعتذر منك لأن الوقت أدركنا، أعتذر. شكرا لضيفنا من القاهرة دكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشؤون الأفريقية، شكرا لك. ووصلنا إلى نهاية محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج وليد المطيري وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد لقاؤنا. إلى اللقاء.
3: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: سبقاً في أحداث رواية البؤساء، شهدنا العهد المقدس الذي قطعه العمدة مادلين على نفسه أمام سرير فانتين المريضة المحتضرة، واعداً إياها بأن يفتدي طفلتها كوزيت من مخالب الجشع.
1: وفي حلقتنا الجديدة نصل معكم إلى منعطف درامي مرعب، حيث يسفر القانون الأعمى عن وجهه الأكثر قسوة وشراسة.
0: الليلة نلتقي بالمفتش جافير، رجل القانون الصارم الذي ربي في ظلال السجون، وآمن عقله الجامد بأن المجرم يولد مجرماً ولا يمكن أن يتغير أو يتطهر يوماً.
1: سنشهد الليلة تلك اللحظة الحاسمة التي يتزلزل فيها عرش العمدة الطيب في بلدة مونتريال، حين يستيقظ شك المفتش بسبب حادثة العربة الأسطورية لتلتف الشباك حول عنق جان فالجان مجدداً.
0: في بلدة مونتريال، حيث تصعد المصانع بدخانها نحو السماء، كان المفتش جافير يسير كأنه تجسيد حي لقسوة القانون وجفافه.
1: لم يكن جافير رجلاً شريراً بالمعنى التقليدي، بل كان أشد خطراً. كان رجلاً يملك ضميراً أعمى، يرى العالم باللونين الأبيض والأسود فقط.
0: بالنسبة له، المجتمع ينقسم إلى قسمين لا يلتقيان: حراس النظام والخارجون عن القانون. ولد جافير داخل أحد السجون، حيث كانت والدته سجينة، فكبر وهو يرى المجرمين ذئاباً تجب ملاحقتها، وآمن بيقين لا يتطرق إليه الشك أن المجرم الذي تلوثت يداه بالقيد لا يمكن أن يصبح إنساناً صالحاً أو يتغير يوماً.
1: كان جافير يدير مركز الشرطة بحزم مرعب، وعيناه الصقريتان تراقبان الوجوه ببحث دائم عن زلة أو هفوة. ومنذ اليوم الأول لنقله إلى هذه البلدة، كان يشعر بنوع من النفور الغامض والريبة اتجاه العمدة ميسيو مادلين. كان الجميع يبجلون العمدة ويرونه قديساً، أما جافير فكان يرى في طيبته المبالغ فيها وفي غفرانه الدائم للمخطئين سلوكاً مشبوهاً لا يتماشى مع صرامة العدالة.
0: ظل جافير يراقب ظلال العمدة بانتظار الخيط الذي يربطه بذاكرته القديمة، لذاكرة مرافئ تولون، حيث كان حارساً شاباً، دون أن يدري أن القدر يخبئ له الدليل وسط وحل الشارع.
2: يا إلهي، يا أهل البلدة، أسرعوا أسرعوا، الأب فوشليفان يسقط تحت عربته الثقيلة، الحصان تعثر، والعربة المليئة بالحجارة استقرت فوق صدره بالكامل. إنه يموت، الصدر ينخسف، ألا يوجد رجل قوي هنا ليرفع هذا الموت عنه؟
3: ماذا يحدث؟ تراجعي للخلف يا سيدتي، تراجعوا جميعا ودعوني أمر. الأب فوشليفان، اهدأ اهدأ ولا تتحرك.
0: وهنا وبكل حزم وصرامة وبصوت جاف، التفت مسيو مادلين أو جان فالجان نحو الجماهير، وتوجه بكلامه لجافير بكل حزم وجدية.
1: مسيو جافير، أنت تقف هنا مع رجالك، ألا يمكنك إحضار رافعة أو حبالا بسرعة؟ الرجل يحتضر تحت الثقل.
2: لا لا، الرافعة تحتاج لنصف ساعة لتصل من المرفأ يا سيادة العمدة، والعربة ثقيلة للغاية بسبب الصلب والحجارة.
1: يا إلهي، وما الحل؟ ما الحل؟
2: لا يوجد كائن بشري يملك القوة لرفع هذا الثقل بيدي العاريتين.
1: يقاطعها جافير ويصرخ بصوت حاد أنه يعرف رجلا واحدا فقط يمكنه أن يرفع الثقل بيديه، وهو السجين السابق جان فالجان. وفور أن ينطق بهذا الاسم، يتأمل وجه مادلين بنظرة صقرية حادة.
2: جان فالجان، هل سمعت بهذا الاسم من قبل يا مسيو ماكين؟
3: لا وقت للأسماء والذكريات الآن يا سيدتي. هناك حياة بشرية توشك على الفناء تحت هذا الخشب الملعون. تراجعي يا سيدتي، تراجعي وادعي لي بالبقاء. يا رب احمي ظهري.
2: يا للمعجزة، انظروا انظروا، العمدة يرفع العربة بالكامل بيديه العاريتين. الآن فوشليفان يتحرك، اسحبوه بسرعة. بارك الله فيك وفي قوتك يا سيادة العمدة، لقد أنقذت حياته بأعجوبة لا يصدقها عاقل.
1: يخطو جافير خطوة نحو مادلين الذي ينفض الوحل عن يديه ويرمقه بنظرة ممتلئة بالشك واليقين القاتل. فهي معجزة فعلا وقوة خارقة للطبيعة البشرية.

0: غادر جافير ساحة المعجزة، لكن عقله الجامد كان يغلي بصور الحادثة، تلك القوى الخارقة الخرافية التي رفع بها العمدة بادلين العرب الثقيلة. لم تكن مجرد شجاعة، بل كانت البصمة الجسدية التي لا تخطئ للسجين المطارد جان فالجان. تذكر جافير كيف كان هذا السجين في تولون يرفع السلاسل ويسند السفن المنهارة بقوته العضلية الأسطورية.
1: تداخلت خيوط الشك في عقل المفتش الصارم، وتحول العمدة الطيب في نظره إلى ثعلب هارب يرتدي وشاح العدالة والمنصب ليخدع الدولة بأكملها.
0: أمضى جافير ليلته في مكتبه المظلم، يراجع التقارير القديمة ويدرس ملامح العمدة وسيرته المجهولة الأصل. لم يكن جافير يبالي بإحسان مادلين ولا بمصانعه التي تطعم الآلاف، فالقانون بالنسبة له لا يبالي سوى بالحقيقة المطلقة،
1: والمجرم يجب أن يعود للسلاسل حتى لو أصبح قديسا. قرر جافير أن ينسج شباكه ببطء وبذكاء، صاغ رسالة سرية إلى مديرية الأمن العام في باريس يبلغهم فيها بشكوكه القاتلة نحو هوية عمدة مونتريل، مستعداً لإشعال عاصفة تزلزل أركان البلدة وتطيح بالقناع لتضع جان فالجان وجهاً لوجه أمام مصيره الأخير.
0: يا سيادة العمدة مادلين، لقد سمعت بما فعلته اليوم في الشارع وكيف أنقذت الأب.

0: فوشليفان بقوتك الجبارة.
1: أوه، هذه مبالغة يا أخت سيمبليس.
0: البلدة كلها تتحدث عن طيبتك، ولكنني أرى وجهك الليلة شاحبا كالموت، وعينيك مثبتتان على الشمعدانين الفضيين برعب لم أشهده فيك من قبل. هل أصاب جسدك مكروه بسبب ذلك الثقل؟
1: الجسد لا يبالي بالأثقال يا أختاه، فالعظام تعودت على قسوة الحديد والصخر، لكن الثقل في الروح، وما يثقل روح الليلة هو نظرات المفتش جافير. لقد كان يقف هناك وعيناه تنظران إلي كأنهما تبصران جثة الماضي وهي تخرج من القبر. حادثة العربة اليوم لم تنقذ فلاحا فحسب، بل نزعت القناع الذي يحميني.
0: جافير رجل قانون جاف، لكنه لا يملك سلطة فوق سلطة الرب وغفرانه الذي طهر روحك. أنت العمدة الشرعي لمونتريل بمرسوم ملكي، ومصانعك ومستشفاك هما درعك الصادق أمام أي وشاية. لماذا تخافه؟ فهو مجرد مفتش ينفذ الأوامر. ثق بنور الرحمة الذي تسير فيه.
1: جافير لا يرى النور يا أختي، إنه يرى السلاسل فقط. إنه يؤمن بأنني وحش يجب سحقه وإعادته لجحيم تولون، ولا يهمه إن دمرت البلدة أو تشرد الآلاف من البؤساء بعد رحيلي. الخوف ينهشني، ليس على نفسي بل على فانتين التي ترقد في مستشفاك لتنتظر ابنتها، وعلى كوزيت البريئة التي أصبحت أمانتي، وعلى كل البؤساء الذين يعتمدون علي. إن سقطت الليلة في شباكه، فمن سينقذ تلك الرقاب الضعيفة من الفناء؟
0: أنا أرجوك، أرجوك لا تقلق ولا تستبق الأحداث، أرجوك.
1: أخت سيمبليس، عيديني. إن اقتربت العاصفة وتمزق وشاحي، أن تظلي حصنا يحمي البؤساء والجياع من بعده، وأن تدافعي عن الأمانة بصلواتك التي لا تعرف الخوف أبدا.
0: أعدك، أعدك يا مسيو مادلين، أعدك أمام الله الذي يرى نقاء ضميرك، أن أمانتك للفقراء وللأم المسكينة ستظل مقدسة في قلبي. اهدأ وأرح عقلك المتعب، فالرب الذي نجاك من ظلمات السجون لن يتركك لقمة سائغة لعدالة البشر العمياء. طابت ليلتك بسلام الخلاص.
2: ومع شروق شمس اليوم التالي، كانت شباك جافير قد اكتملت صياغتها في الظلام. وقف المفتش الصارم أمام نافذة مكتبه، ينظر نحو مبنى البلدية وعيناه تلمعان بيقين قاتل.
3: حادثة العربة رفعت الستار عن القوة الأسطورية التي لا يملكها في فرنسا إلا السجين الهارب جان فالجان، وقد تحول الشك إلى عقيدة راسخة في عقله الأعمى، وبات يستعد للمواجهة الكبرى التي ستسقط العمدة الطيب من قمة مجده إلى قاع الحديد والسلاسل مجدداً.
2: لقد اكتملت خيوط الفاجعة في بلدة مونتريل. العمدة مادلين يعيش تمزقاً روحياً ونفسياً مريراً، يصارع الوقت ليفي بعهده لفانتين المنتظرة، وجافير يتحرك كالثعلب الجارح ليطبق حصاره حول عرشه الإنساني.
3: الأقدار تقود الخطى ببطء وبلا رحمة نحو صدام دموي وتراجيدي مرير، صدام سيضع ضمير جان فالجان في الاختبار الأعظم والأخير بين التضحية بالمنصب لإنقاذ روحه أو الاستسلام لقانون البشر الأعمى، لتكتب الفصول القادمة بالدم والدموع، وتشتعل ملحمة البؤساء قطرة تلو قطرة نحو ذروة الألم والخلاص الخالص.

0: هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا هذه من ملحمتنا الإنسانية الكبرى البؤساء.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في برنامجكم روايات الحياة. طابت ليلتكم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
4: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعين الكرام، أينما كنتم أنتم على موعد مع برنامج إذاعة على الهواء، ينطلق من الآن حتى الثالثة فجرا. أنتم على موعد مع هذا البرنامج، ويتجدد بكم اللقاء كل يوم. أينما كنتم أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت على البث وعلى الموجات FM وأيضا على AM، أيضا تستطيعون أن تتابعوا حلقاتنا عن طريق أبليكيشن وتطبيق 51 التابع لوزارة الإعلام المتخصص في القنوات التلفزيونية وأيضا الإذاعية. بالبداية لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. محدثكم في حلقة اليوم عثمان سليمان. فراج السهلي يقدم تحية من التنسيق والمتابعة. تحية طيبة من عبد الرحمن المطيري من الهندسة الإذاعية. منفذ حلقة اليوم على الهواء عادل خاجة. ننطلق ونبحر في فقرات برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل، المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم مستمعينا مرة أخرى في برنامج إذاعة على الهواء، ونتكلم اليوم مع ضيفنا الكريم عن موضوع التراث الكويتي، حيث لا يقتصر التراث على المباني القديمة أو المقتنيات التاريخية، بل يمتد ليشمل القصص التي تتناقلها الأجداد والأمثال الشعبية والعادات والتقاليد والمفردات التي شكلت جزءا من هوية المجتمع الكويتي. فهذه التفاصيل تمثل ذاكرة وطن وتحفظ ملامح الحياة كما عاشها الآباء والأجداد. ومع تسارع الحياة وتغير نمط أنماط المعيشة، أصبحت المحافظة على هذه الذاكرة الشعبية مسؤولية مشتركة حتى لا تضيع تفاصيلها مع مرور الزمن وتحفظ ملامحها، بل تبقى حاضرة في وجدان الأجيال القادمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ بشار خليفوه، باحث ومهتم بالتراث الكويتي. حياك الله معنا أستاذ بشار، وسعداء في استضافتك في برنامج إذاعة على الهواء.
2: يا هلا فيك، يا هلا ومرحبا، حياك الله. أنا سعيد بالاستضافة هذه، وإن شاء الله نقدم شيء للجمهور يعني يسعدهم ويفيدهم بإذن الله.
1: بإذن الله. طبعا نشكرك على تلبيتك الدعوة، واليوم نتكلم عن يعني المقصود بالذاكرة الشعبية. ما هو المقصود بالذاكرة الشعبية؟
2: الذاكرة الشعبية يعني هناك مقولة يعني شهيرة على ألسن الأدباء والمؤرخين، يقال بأن التاريخ هو ذاكرة الشعوب. فكل كل كل امر حدث في السابق وكل تجارب الناس التي حدثت في السابق تمثل ذاكره الشعبيه. يعني هي باختصار هي مجموعه تجارب عاشها مجتمع معين. هذا المجتمع تشكلت لديه خبرات وتشكلت لديه من بعد هذه التجارب يعني مثل وجهات نظر وحكم وامثال وغيره. هذه انجمعت على بعضها تشكل ذاكره للشعوب، تتحول الى تاريخ، وتحول إلى تاريخ تروى ومرويات تروى للناس حتى يستفاد منها.
1: ممتاز.
2: فبالتالي يعني هي ما أقصده بأن هي تمثل
1: الذاكرة الشعبية. اليوم أهمية الذاكرة الشعبية في حفظ هوية المجتمع ليش مهمة بالنسبة لنا؟
2: لأنها تعتبر يعني هي قلب المجتمع، يعني وهي يعني تخيل المجتمع من غير تجارب.
1: صحيح من صحيح من غير حتى من غير حكم، من غير أمثال.
2: لا هذا لابد منه، يعني حتى أنا أثق تماما، حتى لو تشوف حتى على مستوى القرى الصغيرة، يعني أنت تشوف كذلك على مستوى الكويت التراث اللي موجود عند تاريخ الجهرة.
1: صحيح.
2: تحس انهم يعتزون بتراثهم، هل الجهرة القدامى عن هل الفنطاس، عن هل الفيلتش، يعني حتى على مستوى القرى الصغيرة.
1: صح.
2: فما بالك بالدول. فهو بما معنى يشكل ملامح هوية المجتمع، شكل المجتمع يعني كيف يطلع امام الناس.
1: يمكن لان في السابق، يعني اليوم حضرتك تتكلم عن قرى في السابق كانت هي مراكز، يعني بالسابق احنا لما نقول مثلا مرقاب ولا جبلة هي تعتبر كانها محافظة اليوم.
2: ما في شك تعتبر محافظة اليوم بعاداتها، يعني شلون يعني كيف سؤالك
1: التجمع، كل تجمع مختلف،
2: تشكيل التجمع مثل ما تفضلت، تشكيل المجتمع في وتكوين هذه القريه او هذا الحي، يعني اختلف تكوين عن الحي الاخر.
1: صحيح.
2: فبالتالي الاختلاف في التكوين هذا يعني يؤثر على اللهجه، ويؤثر على العادات والتقاليد، وكذلك يؤثر حتى قد يؤثر على الاطعمه والملابس والاشياء.
1: 100%. صحيح صحيح. اليوم احنا نتكلم عن يعني يمكن نتكلم عن شيء كبير ولكن مهم بكل تفاصيله. يعني اليوم جوانبه كثير، احنا اليوم نتكلم عن مباني، نتكلم عن عادات تقاليد، نتكلم عن مفردات، نتكلم عن امثال شعبيه، حتى طريقه الحياه تمثل، يعني كل دوله تمثل شيء مختلف عنه، واصبحت بعض الاشياء حتى اصبحت تراث. اليوم تفاصيل التراث الشفهي النطقي السمعي هل بدأ يختفي مع رحيل كبار السن ولا هي يعني دائرة حياة؟
2: قصدك الرواية الشعبية يعني.
1: الرواية وحتى بعض المفردات، يعني اليوم احنا نتكلم عن مفردات اختفت، نتكلم عن الرواية مثلا اختفت، يعني في اشياء حتى القصص بدت تتغير، يعني يمكن الجيل الجديد مختلف عن الجيل الماضي، فنتكلم اليوم عن رحيل كبار السن، القصة الرواية مختلفة، المفردات صارت مختلفة، اليوم العولمة احنا قاعد ناخذ من كل دول العالم، فشنو رايك في هذا الجانب؟
2: تعرف شنو الكلمة الفيصل اللي تحدد الفرق بين وجود الرواية الشعبية والحفاظ عليها وعدم
1: واختفائها.
2: اختفائها،
1: اي نعم.
2: اللي هي الأصالة. فكلمة الأصالة يعني هذه يجب أن تكون لها قيمة في المجتمع، يعني يحافظ عليها. فبالتالي
1: نقدر نشرحها، شنو تقصد فيها؟
2: الأصالة هي الأصل الشيء،
1: ممتاز.
2: الرجوع إلى أصل الشيء. يعني هو انت الان امامك شيء معين، قد يكون يعني مختلط فيه بعض الاشياء،
1: صحيح.
2: يعني ويكون غير واضح الملامح. انت تتساءل من خلال رؤيتك له ما هو اصل هذا الشيء يعني. فترجع للتاريخ وتبدا تقرا وتبحث في الروايات حتى يظهر لك اصل هذا الشيء. فاصل الشيء هو هو هو هو هو هو اساس اساس اساس هذه الروايات الشعبيه اللي كانت تتناقل على السنه كبار السن، وكذلك اللغه التي او اللهجه اللي تقريبا شبه اندثرت. وبالتالي انت لما تقول اصل هذه الكلمه ولا اصل كلام اهل جبله ولا اصل كلام اهل
1: صحيح
2: شرق،
1: صحيح.
2: في فروقات. يعني كلمه الاصل يعني هي كلمه فلسفيه مطاطه. يعني انت بامكانك انت يعني كل الأفكار هذه تتبلور داخلها. نعم
1: 100%. فهل تعتقد اليوم باعتقادك أن التفاصيل هذه اختفت مع رحيل كبار السن ولا موجودة للحين، يعني قاعد نحاول نحافظ عليها كثر ما نقدر؟
2: يعني هني دور التوثيق. التوثيق يعني هو السلاح الوحيد في الحفاظ على هذه الأصالة، على هذه الموروثات. فبالتالي إذا ما كان هناك توثيق فما كنت نضيع. يعني ثق تماما. يعني انا ذاك اليوم كنت اقرا يعني عباره عجبتني جدا، يعني يقول يعني اذا كانت هناك وثيقه تاريخيه، ثق تماما ان ما ما ما ما تخفيه الوثيقه اكثر مما تظهره امام الناس.
1: صحيح.
2: في الوثيقه نفسها هناك معلومات وهناك امور يعني حصلت ما كتبت وما دونت. فقد يكون دون من هذا الحدث يعني 10% او 5%،
1: 100% صح.
2: في المغالطه 90% احداث حوالين الوثيقه هذه انت ما تعرفها. لكن لكن لكن لكن هو يعني من المفترض ان يكون الحفاظ على على على على هذا المو على هذه الموضوع على هذه الموروثات عن طريق التوثيق. نعم
1: ممتاز. شنو ابرز العناصر الشعبيه الكويتيه اللي لازم نلتفت لها اليوم قبل باكر؟
2: ابرز العناصر
1: إينا.
2: الشعبيه قصدك اللي تشكل لنا
1: هويه الوطن. صحيح.
2: انا اعتقد يعني هذه الاشياء ترجع الى طبيعه المجتمع في ذاك الوقت، يعني كيف كان يعيش. يعني انت لازم تتساءل في لحظته كيف كان يعيش، كيف كان يختات، كيف كان مثلا يتعامل، ما هي ادواته، ما هي. فبالتالي انت تلاحظ ان الكويت فيها مثلا تراث بحري فظيع، تراث تاريخ بحري فظيع، المهن البحرية اللي كانت.
1: صحيح.
2: وأهل القوس وأهل السفر وصناعة السفن واللغات اللي كانوا يتكلمونها، يعني أشكال يعني تجرب علوم وتجرب بلاوي وتجارب. ترى يعني تقول البحر روحه، شو تطلع من وراء شغلات كثيرة.
1: صحيح.
2: صناعة السفن. صحيح. واللهجات واللغات اللي كانوا يتكلمونها البحار أول.
1: نعم.
2: وبعدين فن البحار وفن الملاحة وفن التعامل التجاري وفن، يعني أنت حضارة تسحب من وراك حضارة. بالمقابل هذا مثلا مهنة البحر في ذلك الوقت كانت ذات أهمية في الكويت. كذلك انظر إلى البادية، تراث البادية، أنا شيء مختلف تماما.
1: صحيح.
2: وجمال مختلف، انك تشوف الطبيعة الصحراوية العربية
1: العكس تماما. صحيح.
2: وجمال فيها، وتشوف مثلا القصائد النبطية، وتشوف مثلا الإحساس، وتشوف مثلا يعني انت عندك كانك عملة فيها وجهين، يعني هما الوجهين ما ينطقون مع بعض لكنهم مرتبطين مع بعض.
1: صحيح.
2: شايف؟ يعني هم ما يرتبطون مع بعض، يعني هو هذا شيء وذاك شيء، لكنهم مرتبطين مع بعض ارتباط ارتباط كلي. يعني وهذا الاشكاليه عند اكثر الناس، انه ما يفهم مثلا يعني الفرق بين مثلا الباديه والبدو والحضر ولا البادح. لازم يفهم بان هذه المساله انهم هم فرقين مختلفين، نعم، لكنهم مرتبطين ارتباط كلي، ما يمكن فصل الاول عن الثاني. فمن خلال هذا المنطلق، التراث الباديه والتراث البحري تطلع معك بعض الاشياء، مثلا عناصر ثانويه، مثلا عندك الضمط المعماري اللي كان موجود في السابق عند في الكويت، وكذلك مثلا
1: يختلف ايضا من منطقه لمنطقه؟
2: طبعا يختلف، يعني يختلف من مناطق الخليج مثلا،
1: صحيح.
2: اذا قارنت مثلا العماره في الكويت تفرق عن البحرين، وتفرق عن الجبيل، وتفرق عن مثلا قطر، فروقات بسيطه، لكن تفرق فروقات كبيره عن مصر
1: صحيح صح
2: ولا
1: صح
2: العراق ولا غيره.
1: اعتقد يمكن بعد طريقة الحياة، يعني احنا اليوم نتكلم عن درجات الحرارة، طريقة الحياة، طريقة المكونات المتوفرة تختلف من دولة لدولة ايضا.
2: يعني تحكمها الطبيعة الجغرافية،
1: الجغرافية صحيح.
2: نعم، هي تشكل المعمار. نعم،
1: ايضا نتكلم اليوم عن القصص اللي والروايات الشعبيه اللي كانت تعتبر وسيله لنقل قيم خبرات بين الاجيال، شلون كانت مهمه في ذاك الوقت واليوم شلون هي مهمه ايضا؟
2: تعرف هذه وين كانت القاعات المحاضرات الخاصه لها في السابق؟
1: وين؟
2: كانت في الدواوين وفي مجالس الجدات. يعني هذا كان يعني كان اصيل، يعني كان يتعايشون الناس الاطفال، كان يمكن قد احنا ما ادركناه،
1: صحيح،
2: لكن يعني مو جيلنا، ما حسينا فيها، يعني اللي بسني وبسنك، لكن في اللي قبلنا مثلا الحين يدركون اعمارهم بال70 وبال80، هذول ترى عاشوا الفتره هذه، ان حسوا بقيمه الجده اللي كانت تروي القصص ذاك الوقت،
1: صحيح،
2: فقبل لا ينامون. كانت وطلعت على اثر الشيء مسلسلات في الحبابة وغيرها.
1: 100% صح، صحيح صحيح،
2: لأن الفكرة موجودة انتصلت ذاك الوقت، لكن بزمننا احنا الحين طالما نشوف راحت، لكن ذاك الوقت موجودة. فالجدات كانوا يرون هذه الروايات الشعبية اللي تشكل عاطفة عند الطفل، وتشكل الفكر، وتشكل تكوينه، وتشكل مثل ما القيم الحسية اللي عنده، بالإضافة إلى الدواوين. فكان الأطفال ذاك الوقت والشباب يسمعون القصص من كبار السن، يعني سواء كانت قصص هذا يمكن أدركنا لما أنا يعني
1: صحيح.
2: إحنا قعدنا مع شياب كبار في الدواوين، كنا نسمعهم يسولفون عن البحر، ونسمعهم يسولفون، فبالتالي هذا موجودة. نعم،
1: والكل كان يتكلم عن خبرته يعني في الحياة، وخصوصا أن هم كبار في السن فعندهم خبرة كبيرة في هذا الجوانب، وخصوصا أنهم عاشوا في فترة يعني خلينا نقول التكنولوجيا ما كانت موجودة، الحياة كانت أصعب من الحين.
2: صحيح، نعم صحيح.
1: إيه نعم. فإلى أي مدى تعكس يعني اليوم نتكلم عن القصص والأمثال الشعبية أسلوب الحياة والقيم اللي عاشها المجتمع الكويتي؟ هل فعلا يعني القصص ما زالت تعيشك في هذه الأجواء؟
2: هي هي هي هي هي ما تعيشك في هذه الأجواء كثر ما هي ترى تشكل عقولنا من غير ما نشعر. يعني هذه نقطة في غاية الأهمية،
1: نحتاج نشرحها عشان نفهمها صح.
2: أنا أقول لك
1: شنو تقصد فيها هنا.
2: أنا أقصد فيها

0: كلك طبع شخصي.
1: صحيح.
0: فعادات اللي هي العادات والتقاليد.
1: ممتاز صحيح.
0: من اللي شكل عادات التقاليد؟ من يأصلها؟ غير هذه المواقف وغير من غير هذه القصص اللي تحصل، فتتناقل بين المجتمع، حتى تجد ان ساعات تجد بين افراد المجتمع كل واحد ينكر على الثاني اذا انت سويت شيء غلط او انك انت ما مثلت هذا الشيء، وبالتالي يتم المحافظه عليه.
1: لأن المجتمع كله عنده هذا كعرف.
0: عرف وقيمه ولا قيمه؟ لا قيمه. انت اليوم انت ترى اكبر شيء انت تهدم مجتمع، انت تبحث عن القيم مالته
1: صحيح.
0: وتبدي تهدم القيم هذه، لما يصير المجتمع ما له قيمه، يعني ما عنده قيم، فهذا هذا هذا هذا, هذا على اي اساس يعيش؟ هذا يجر من من من من من من من من, من واحد الثاني يجر،
1: صح،
0: يعني
1: من
0: ما
1: من صح من من قيمة إلى أخرى، من حياة إلى أخرى، من
0: صحيح.
1: طريقة عيش لأخرى.
0: ولذلك تشوف بعض الامراض اللي الامراض الاجتماعيه والامراض النفسيه اللي ظهرت في المجتمع الاسلامي والمجتمع العربي والخليجي وكله، يعني هذه الاشياء ظهرت بعد ما ضربت القيم هذه.
1: هل هو يعني اليوم ليش احنا ما قاعد نحافظ؟ يعني شنو السبب ان هذه القيم وقفت لفترة او ما قمنا نتناقلها بهذه الكثرة؟
0: يعني قد يكون انشغالنا.
1: اي صح، الحياة تحتاج.
0: والله جد، يعني خذها بالبساطه كذي، يعني ترى احنا شو الادوات؟ انا الادوات قلت لك ديوانيه ويده تسولف،
1: صح،
0: ما في شيء يكلف، ما في شيء مكلف، وما في شيء متعب، يعني ما في شيء، يعني ترى شغلات بسيطه، انا اقدر انقل هذه الاشياء الجميله من غير تكلفه ومن غير تعب. انا اعتقد ان انشغالنا، او اذا ما انشغلنا يشاغلوننا. يعني مثلا اعطيك اضرب لك مثال، الحرب الاخيره هذه اللي حصلت شغلونا فيها، يعني
1: صحيح صحيح صحيح. يعني خلوا انتباهك في الى مكان مختلف.
0: ايه،
1: صحيح.
0: يعني اثرت على على على تركيزك، اثرت على ميزانيتك، اثرت على اشياء وايد، يعني انت مثلا يشغلك وانت لا لك فيها مصلحه ولا لك فيها مثلا نصيب فيها ولا لك فيها شيء. فمجتمعات تدش مثلا عندها مخططات معينه وتشاغلك انت وانت تشتغل تنعسس وياهم، يعني
1: صح، يعني تركيزك يختفي، ينتقل إلى أماكن أخرى.
0: طبعا.
1: 100%.
0: طبعا
1: نتكلم عن اللهجة الكويتية القديمة، تحديدا القديمة، هل هي تعتبر جزء من التراث ونحتاج نحافظ عليه، ولا يعني دائما حتى احنا يعني في بعض اللغات في العالم تتطور، هل هي طبيعيا تتطور ولا لازم نحافظ على اللهجة الأساسية اللي هي مثل ما قلنا الأصل؟
0: أكيد ما في شك، يعني هي لغة، لهجة أصيلة ولهجة يعني مبنية على قواعد ومبنية على أصول، يعني وبالتالي يعني يجب المحافظة عليها، لأنها تشكل في النهاية الصورة العامة لهوية المجتمع. نعم، فاللهجة الكويتية يعني الحفاظ عليها من هذا الباب، من هذا المنطلق، هذا يمثل الحفاظ على هوية المجتمع. واليوم انت تشوف مثلا بعض المسلسلات الدراما الموجوده اللي على التلفزيون وغيره، تشوف مثلا انا اشوف بعض المرات اشوف مثلا يعني مسلسلين يتكلمون عن عن عن حقب ولا ثلاث مسلسلات يتكلمون عن حقب قديمه، وتشوف مثلا كل مسلسل له منهج او له طريقه يتكلمون فيها في
1: صح
0: يتناولون في هذا يدلك على ان ما زلنا احنا نحتاج الى محاضرات اكثر، ما زلنا نحتاج الى قاعات
1: توعية.
0: سيمينار،
1: صحيح.
0: نحتاج الى علم حتى نثبت اللهجه القديمه، يعني
1: 100%.
0: نعم.
1: هل تشوف ان يعني هذه المسلسلات اللي قاعد تتكلم عن حقب معينه قاعد توفي في انها توصل الفكره؟ يعني ما اذكر، يعني انا ما اخص الفكره في مسلسل معين، لكن في بعض المسلسلات قاعد يقومون عليها اساتذه اكاديميين يعني خاصين في التراث، فقاعد يهتمون في تفاصيل اللهجه، يوصل لك الواقع اللي كانوا يعيشون فيه في ذاك الوقت. مهم جدا هذا الاهتمام. تمام.
0: ما في شك جدا انهم قدموا الكثير، وانهم خدموا الجانب هذا، وانهم يحترمون ويشكرون ويثنون على ما قدموه، لكن انا ما انقص فيهم، بالعكس، يعني هم يعني اساتذه كذلك، وهم كذلك
1: صحيح.
0: متخصصين، وهو كذلك مخلصين، يعني تحس ان هذيل لهم، يعني لهم دور في في في في يعني
1: في
0: في حمايه
1: المحافظة.
0: المجتمع.
1: ممتاز صحيح.
0: لكن في المقابل احنا نسينا ترى او نتناساه ساعات دور النقد البناء، النقد العلمي الصحيح.
1: صحيح.
0: فانا ما يصير، انا هذا مجال علمي موجود ومعروف، ويعني هذا التخصص

0: انت لو تسمع ان كنت هالمصطلح نقاد ناقدين تسمع ما تسمع ترى ما في نقاد
1: صح
0: ما في فدور النقد البناء النقد هذا ترى تخصصه ناقد هذا يجي يشوف المسلسل او يشوف النقد الفني يفحصه لك ويفيد يعني بالعكس هذا وجوده ضروري
1: يمكن لأن ما عندنا يعني أشخاص متخصصين قاعدين ينتقدون، صار من ينتقد هو شخص لا يملك مثلا الخبرة الكافية، فالنقد بدأ يصير مو نقد كثر ما هو انتقاد.
0: ايوه شوف هني على قولتهم نرجع لاصل تعريف
1: صح
0: الكلمه هذه
1: صحيح
0: اي ترى النقد مو معناته اني انا انقص في العمل ولا انا اني انا مثلا اظهر سلبياته هذا خطا النقد هو تفحص الشيء كما يقال في التعريف العربي كان يقول يتفحص الدراهم من النقد يعني يمسك النقد بيده
1: صحيح
0: يتفحص
1: تأكيد
0: هل هي صحيحه ام مزيفه فتتفحص العمل الفني وتظهر سلبياته وايجابياته تشرح تفسره تفسير هي بس تفسير بس لكن لا لكن اكثر الناس يظنون ان هذا النقد عباره عن ان
1: إبراز السلبيات صح
0: مثل مفهوم الدراما يعني اكثر الناس عباره عن الدراما معناته اعمال الحزينه والجاده لا الدراما هو العمل التمثيل بشكل عام يعني الدراما يشمل الكوميدي ويشمل التراجيدي نعم
1: ممتاز. اليوم نتكلم عن الأسرة، ذكرت الجدة اللي هي تقول القصص اللي هي توصل الرسالة، لكن دور الأسرة بشكل عام في نقل الموروث الشعبي للأبناء في ظل التغيرات الحالية. اليوم العيال يعني خلينا نكون صريحين، ما تقدر تسحبهم من أجهزتهم، يعني وايد صعب إن نسحب العيال، خصوصا الجيل هذا يعني ملتزم مع التكنولوجيا بشكل خيالي. فشنو دور الأسرة بشكل عام في الحفاظ على يعني الموروث الشعبي؟
0: شوف انا اعتقد ان هذا الامر يعني ينبني على مسالتين. المساله الاولى بان هناك امور بالتلقائيه تصل الى الابناء
1: ممتاز
0: يعني من غير جهد يعني عندنا نقول هاي طبيعتنا هذا انا طبيعتي كذي طبيعتنا نسولف المواضيع طبيعتنا نتغدى بهالطريقه هذه طبيعتنا نطلع
1: ممتاز
0: نلبس بهالطريقه هذه طبيعتنا
1: الممارسة الحياتية اليومية
0: هذه تبدا يتلقاها الطفل اذا انا غيرتها مثلا كاب وانا انا انا مثلا انا اكيد ابنائي راح يتغيرون بالاضافه الى الامر الثاني اصلا اللي هي التوعيه واللي هي مثلا هذه تحتاج لها مجالس خاصه وان توعيه الطفل بان ابدا ذكره مثلا وابدا اعرفه انا اهميه هذه القيم
1: ممتاز.
0: واهميه هذه المبادئ واهميه هذا التاريخ نعم
1: ايضا شلون يمكن يعني احنا دائما نقول ان الموضوع هو تبادلي، مؤسسي، عائلي، اسري، خارجي، شلون يمكن للمدارس، جامعاتنا تساهم في حفظ الذاكرة الشعبية الكويتية؟
0: اول شيء تكون مساله تلقي هذه التجارب والقدره الاكاديميه لتحويل هذه التجارب الى معلومات تدرس
1: ممتاز
0: هذا الشيء ترى ترى ترى بحد ذاته علم بحد ذاته فن اللي هو اتباع اصول قواعد البحث العلمي
1: ممتاز
0: فانا اذا اتبعت قواعد البحث العلمي انا استطيع ان احول اي تجربه مجتمعيه كانت او اي اي بس اي اي اي اي شيء قديم كان او اي حتى اي ورقه قديمه اي روايه الى الى الى معلومه تدرس اذا انا مسكت هذا الجانب واتقنت اتقان صحيح هذاك الساعه انا اشوف مثلا صعوبه المعلومه اقدر اخففها واقدر اعطيها مثل ما هي فبالتالي اقدر ادرجها من طالب الروضه من طفل الروضه الى طفل الى الجامعي والى الدكتوراه ما عندي مشكله فيها ابدا يعني انا اتذكر احد الاعمال اللي انا يعني غبتها مع صديق اللي كنا غبنا عمل فني
1: نعم
0: فاتذكر هذا العمل الفني تاريخي قدمناه لوحه بانوراما الكويت الاولى
1: ما شاء الله
0: هذه اللوحة تمثل شكل الكويت في زمن السور الأول قدمناها ففيها شرح تفصيلي اللوحة فيها معلومات غنية وفيها التفاصيل هذه يعني اتذكر ان نقشت في يعني في احدى قاعات سيمينار في جامعه هارفارد
1: ما شاء الله
0: حطوا اللوحه قدام طلبه مجموعه طلبه من دول العالم وبدا الطالب يشرح تفاصيلها ونفس الطريقه هذه اللوحه حاطينها بكتاب الروضه للوزاره التربيه دوله الكويت فشو يسوي الطالب؟ قصصوها شي ستيكرات يعني قص وزق
1: ممتاز
0: فيشيل لصقها رقم واحد ويحطها حتى يركب اللوحه. يعني شوف
1: فنفس الفكرة لكن تطبيقها مختلف.
0: تطبيقها مختلف، يعني يستوعبها الطفل ويستوعبها الكبير.
1: فهل انت يعني في رايك استاذ بشار ان اضافه زياد يعني هل نزيد كميه دراسيه يعني للموروث الشعبي، ولا شنو اليه توعيه الابناء؟
0: انا اعتقد ما مو قضيه الزياده
1: اي
0: قدر ما قضيه البحث عن اللي اهملناه. هناك الكثير من التاريخ مهمل، يعني هناك الكثير من التاريخ، من الاحداث ما تحتاج الى تدوين.
1: ممتاز.
0: فهذه النقطه الاساسيه. انت هني لما تكون عندك الماده متكامله، فبالتالي انت تعرف شنو الشيء اللي تبرزه
1: صحيح.
0: للطلبه والجامعات يعني انت تعرف هيك الساعه تكون العمليه عندك متكامله. فانا اعتقد ان نحتاج الكثير كذلك. يعني انت ما شاء الله، يعني مثلا اليوم باحثين الكويتيين ومراكز والمجموعات ومركز البحوث والدراسات الكويتيه وغيرها من ما قصروا في الحقيقه. يعني نعم قدموا كثير من البحوث اللي تخص التراث الكويتي وتخص التاريخ، لكن هناك موضوعات كثيره ما تم حصرها،
1: ما تم تسليط الضوء عليها قصدك.
0: جدا جدا. يعني فعلا
1: اليوم
0: نعم
1: كونك باحث ومهتم بالتراث الكويتي، شنو يعني أبسط شيء ممكن نعدله وينقلنا نقلة نوعية من ناحية الموروث الشعبي والتراث؟
0: شلون
1: أبسط أبسط يعني اليوم أبسط شيء ممكن نسويه احنا كأسرة كمجتمع ك ك ك كدراسة يعني مواد دراسية، شنو ممكن احنا نضيفه بسيط جدا ما يحتاج جهد كبير ينقلنا او يقربنا للموروث الشعبي اكثر ويخلينا نهتم فيه اكثر؟ شيء بسيط يعني ممكن الحين يكون عندك إجابة له.
0: والله أقول لك، يمكن هو حاليا قاعد يقام عن طريق وزاره الاعلام فعلا. يعني
1: نعم
0: ما قصرت، انا قاعد اشوف قناه الاولى،
1: اي نعم
0: قارنها مثلا في قبل سنتين، لا فرق شاسع،
1: الاختلاف موجود.
0: توجه الرساله واضح. يعني
1: صحيح صحيح.
0: فتشوف الحين 12 برنامج يمكن او 15 برنامج كلهم عن التراث الكويتي.
1: ممتاز. وهذا المهم في تسليط الضوء، خصوصا ان قناه تلفزيون الكويت هي قناه حكوميه تسلط الضوء على دولة الكويت بشكل عام. ففكرة ان انت تنقل موروثك الشعبي وتنقل عاداتك والتقاليد اللي صراحة احنا فخورين فيها الى العالم، وتبين اهمية هذه الامور التاريخية اللي حصلت على مدار السنوات حتى قبل الاستقلال في حياة طويلة كبيرة موجودة، فجميل جدا. ما زلنا نتكلم عن التكنولوجيا، يعني انتقلنا من الاذاعة الى التلفزيون الى يعني العملية التعليمية. هل أصبحت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لتوثيق التراث، ولا أنها يعني ممكن تساهم في نقل معلومات غير دقيقة؟
0: ما في شيء. يعني هو وسائل التواصل الاجتماعي هي بيد الجميع،
1: صحيح.
0: فبيد الانسان العاقل وبيد الانسان الغير عاقل. فانت من خلالها، هي وسيله نقل المعلومات هي.
1: نعم.
0: فمن خلال هذه يعني العالم اليوم اكثر العالم قاعد يعني يستخدمها وقاعد يسير عليها. فوجودها ضروري، نعم وجودها ضروري في نقل المعلومات ونقل هذا التراث. لكن انا عندي عندي عندي عندي بعض عندي نقطه
1: نعم
0: اشير لها، يعني مرتبطه بالسؤال اللي طاف، هي مساله ان احنا لما قلنا يبدا طار التلفزيون، قلنا هذا حق عامه الناس، حق الناس بشكل عام. يعني
1: صحيح.
0: لكن هذا بشكل بسيط، لكن انا اقول لكم ممكن انك على مستوى اكبر، هي تحط عندك مساله حماية هذا التراث من خلال تصدير قانون، أو من خلال وضع آليات قانونية، أو من خلال وضع مؤسسات
1: تمنع.
0: تحمي هذا التراث، وبالتالي يكون له ذيك الساعة أهمية. نعم.
1: ممتاز. طبعا أستاذ بشار احنا سعداء في وجودك معنا اليوم، وجميل جدا هذا الحوار. برأيك شنو أكبر تحدي يواجه حفظ الذاكرة الشعبية في الوقت الحالي؟
0: أكبر تحدي يواجه حفظ الذاكرة الشعبية، يعني قد يكون مثل ما قلت لك عدم وجود المؤسسات الكافية.
1: صحيح.
0: بالإضافة إلى إلى إلى إلى عدم وجود قانون واضح يحمي التراث الخاصة المتعلق بالعادات والتقاليد وبال يعني يعني حم يعني هذه من ناحية.
1: ممتاز.
0: بالإضافة بالإضافة إلى إلى أنا أنا أعتقد بأن هي صراع، هي صراع. يعني شفت لما تقول مثلا كل واحد يجر الحبل من صوبه، لعبة الحبل، تذكر لعبة الحبل؟
1: صحيح،
0: فكل
1: كل واحد
0: المجتمعات
1: يسحبه من الصح اللي يشوفه مناسب.
0: إيه هذا الصراع الصعب. فأنت لما يكون عدد الفريق اللي قاعد يسحب الحبل من جهة قليل، يعاني، هذا يتعب
1: صح
0: يعاني،
1: صح
0: ويشعل، لأن هناك مجموعة كبيرة قاعد تسحب
1: صحيح، في
0: من جهة
1: الاتجاه المقابل.
0: اوف. اي اي يعني فانت شد شد انت شد شد تقاوم ولا يعني شد ولا شو تتصرف؟
1: شلون تتصرف؟ صح، من اللي يساعدك؟ كمية اللي يساعدونك؟ صح. آه طبعا،
0: ما تحتاج جهود اكثر،
1: الجهود
0: جهود
1: أكثر
0: اكبر.
1: 100% فعلا. طبعا بالختام أستاذ بشار، شنو الرسالة اللي تحب توجهها لكل فرد في المجتمع؟
0: والله انا هذا السؤال دائما يتكرر في الاذاعه، ودائما اجاوب نفس الجواب.
1: إن شاء الله إن شاء الله وصل جوابك يعني للناس، لأن إذا قاعد تكرر نفس الإجابة معناته الناس للحين ما قاعد تطبق الرسالة اللي قاعد تقولها.
0: فعلا، لان شفت اختصار هذا الكلام اللي قلنا قبل شوي كله.
1: أي نعم،
0: انا اعتقد انه يحل بشيء واحد، اللي هي القراءه،
1: ممتاز.
0: القراءه. فالاهتمام بالقراءه واهتمام بمجتمع قارئ، ويكون انا ليش ما انا اصنع مسابقات او حملات معينه، او مثلا او اي شيء يدعو للاهتمام في القراءه
1: في
0: في القرى
1: القراءة
0: في الكويتي. فانا ادعو كافه المجتمع الكويتي للقراءه في التاريخ، للقراءة في التراث، التأمل في التاريخ، بدأ من التاريخ الإسلامي والعربي كذلك، والنزول لتاريخ الخليج اللي هو الإقليمي، يعني هذا كذلك جزء من تاريخي، وإضافة إلى التاريخ الكويتي اللي إحنا نعيشه. يعني هذا أنا أعتقد أن القراءة هي أساس بناء المجتمع. نعم.
1: الله يعطيك العافية أستاذ بشار خليفوه، باحث ومهتم بالتراث الكويتي، على السهرة اللي سهرناها معاك،
0: الله
1: وشاكرين لك
0: يحفظك،
1: وجودك معنا. شكرا لك جزيلا.
0: الله يحفظك، وشكرا، أنا استمتعت باللقاء معك وحديث معك.
1: والله الاستمتاع متبادل، وبإذن الله إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لكافة المستمعين.
0: الله يعطيك العافية، تسلم، مشكور.
1: طبعا الذاكرة الشعبية ليست مجرد حكايات من الماضي، بل هي سجل حي يعكس هوية المجتمع وقيمته وثقافته، وكل جهد يبذل في توثيق هذا الموروث والمحافظة عليه هو استثمار في تاريخ الكويت وضمان لوصوله إلى الأجيال القادمة كما عاشه الآباء والأجداد. مستمعين الكرام، ننتقل معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فإلى هناك.
2: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ويجدد دعم سيادة لبنان واستقراره. تضامن دولي متواصل مع البحرين وإدانة للهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة. الدوحة تكثف تحركاتها الدبلوماسية لدعم الاستقرار وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز رداً على استهداف سفينة تجارية. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري. شهدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية ويدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة. الجيش السوداني يستعيد أبو قمرة ويضيق الخناق على الدعم السريع. تبادل الضربات يتواصل بين موسكو وكييف وسط تصعيد ميداني على عدة جبهات. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3:00 صباحا يوميا إذاعة
3: على الهواء.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
1: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعين الصحي والأكاديمي بما يدعم جهود تطوير التعليم الطبي ويعزز مجالات التدريب والبحث العلمي ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وصولاً للأهداف المشتركة وتطلعات الدولة المستقبلية. وذكرت الصحة أن الشيخ الدكتور سلمان الصباح عضو مجلس جامعة عبدالله السالم شارك في اجتماع مجلس الجامعة، حيث رحب المجلس بانضمامه إلى عضويته متمنيا له التوفيق والإسهام في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها. قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير نجيب البدر إن مشاركة دولة الكويت في النسخة 19 من منتدى دوبروفنيك 2026 تأتي تجسيداً لنهجها الدبلوماسي الراسخ القائم على تعزيز أطر الحوار والتعاون متعدد الأطراف وتعزيز جسور التواصل مع مختلف الشركاء الدوليين. وأضاف السفير البدر أن ذلك يعكس حرص دولة الكويت على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الهادفة لمعالجة التحديات المشتركة ودعم الأمن والسلم الدوليين. واصلت الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية تعزيز حضورها الإنسانية على الساحة الدولية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتعليمية في عدد من الدول، إلى جانب حصول إحدى الجهات الخيرية على تكريم من برلمان قرغستان تقديراً لجهودها في تنفيذ المشاريع الإنسانية، بما يعكس المكانة التي رسختها دولة الكويت في مجال العمل الخيري ودعم المجتمعات. وأكدت الجهات الخيرية استمرارها في توسيع مبادراتها التنموية والاستثمار في التعليم وتمكين الشباب، مشيرة إلى تنفيذ برامج نوعية لدعم الطلبة وتأهيلهم علمياً ومهارياً بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة مجتمعاتها ويعزز نهج الكويت في ترسيخ قيم العطاء والتنمية المستدامة داخل وخارج البلاد. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألال بنايت.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تطوير شريحة تخزين الفلاش العالمي UFS 5.0 لتكون أسرع شريحة تخزين فلاش عالمي في الصناعة، ومصممة لتمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من العمل مباشرة على الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال بالشبكة. ووفقا للشركة، فإن ذاكرة تخزين الفلاش العالمي من الجيل التالي، والتي ستستخدم كوحدة تخزين في الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، ستقدم أداء رائد في صناعة، موضحة أن هذا التطور يضع معيارا جديدا لسوق ذاكرة الهواتف المحمولة من الجيل التالي، مع التخطيط لبدء الإنتاج الضخم لهذه الشرائح الجديدة في الربع الأخير من العام المقبل 2027. وأكدت الشركة أن الأداء المحسن لذاكرة UFS 5.0 من المتوقع أن يقلل بشكل كبير من زمن الوصول، ويحسن أوقات الاستجابة للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل نماذج لغوية كبيرة في بيئات الذكاء الاصطناعي المدمج في الجهاز. من جهته، قال تشوي جانغ سيوك رئيس قسم التخطيط في المنتجات الذاكرة في الشركة، أن وحدات التخزين تتطور في عصر الذكاء الاصطناعي المدمج في الجهاز لتصبح محركا رئيسيا يحدد التجارب في الذكاء الاصطناعي. يعني معناته ان الذكاء الاصطناعي راح يكون موجود في جهازك، وما يحتاج توصيل للانترنت عشان يبدع ويقدم لك كل النصائح اللي تطلبها.

أعلنت الشركة المشغلة أيضاً لبرج إيفل إغلاق أبوابه بشكل مبكر بسبب موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا. وقالت الشركة بسبب التوقعات بدرجات الحرارة المرتفعة تم تعديل العمليات في برج إيفل. وفي حين أفادت الشركة في بياناتها بأن هذا الإغلاق المبكر هو استثنائي، لم تستبعد أن يتكرر اليوم بسبب الظروف المناخية السائدة في فرنسا، وتعهدت بإعادة ثمن التذاكر الدخول لمن سبق لهم حجزها مع بدء موسم الصيف وزيادة الإقبال السياحي اعتبارا من منتصف يونيو. يفتح البرج برج إيفل أبوابه من 9 صباحا وهو يستقطب 7 ملايين سائح سنويا. وبنى المهندس غوستاف إيفل البرج المعدني البارلق ارتفاعه 324 مترا وقد افتتح في عام 1889 بمناسبة استضافة باريس للمعرض العالمي، وأصبح من أشهر معالم العاصمة الفرنسية. هارد لك لكل الأشخاص اللي حاجزين وأغلقوا في حدث استثنائي، ولكن في هذه الفترة مو مستبعد أن أي شخص يسافر ممكن يحصل البرج مغلق حتى لو كان عنده تذاكر. فالأمور الاستثنائية بسبب التوقعات بدرجات الحرارة المرتفعة.

خبرنا التالي يتكلم عن النظارات. كشفت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام عن نسخة اقتصادية من نظاراتها الذكية المقدمة، بذلك نموذج يحمل علاماتها التجارية لأول مرة. وتمثل هذه النظارات التي أعلن عنها بسعر ما يقارب $300 مقارنة بال $800 أمريكي للنموذج المطور بالتعاون مع ريبان، خطوة جديدة في رهان مارك زاكربرغ على المنافسة في سوق الأجهزة المتصلة، منبئة بعصر ما بعد الهواتف الذكية. وعلى عكس نموذج ريبان الأغلى ثمنا اللي هو $800، لا تحتوي هذه النظارات الجديدة على شاشة مدمجة في العدسة، وهي مجهزة بكاميرا وميكروفون وسماعات صغيرة كلها متصلة بنظام ذكاء اصطناعي خاص بشركة ميتا ميوز سبارك. وستتيح هذه النظارات للمستخدمين التقاط الصور والفيديوهات والاستماع إلى الموسيقى وإجراء مكالمات هاتفية والتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي أو الحصول على ترجمة فورية، وهي تدعم حاليا 20 لغة. وقال نائب رئيس قسم الأجهزة القابلة للارتداء في شركة ميتا أليكس هيمل لموقع ذا فيرج: شعرنا بالحاجة لنظارات بأسعار معقولة، وكنا نبحث عن حلول مناسبة لهذه الفئة. فلأي شخص ما شرى النظارات الغالية ينتظر، وبتنزل نفس النظارات من نفس الشركة ميتا لكن بأسعار أرخص.

بنتكلم عن كاس العالم لكن ما راح نتكلم عن الرياضه. انتشر موقع على مواقع التواصل الاجتماعي، المشجعون كانوا يتابعون البث لمشاهده ميسي وهو يصبح الهداف التاريخي للمونديال، ولقوا نفسهم فجاه يطرحون سؤال نفسه: منو هي المشجعه اللي اختفت الاضواء قدامهم؟ طبعا وفقا لصحيفه ماركا بنسختها المكسيكيه، في وحده اسمها باولين كانا، لكن ملايين من الانترنت يعرفونها باسم جريني سميث او الجده العصابيه. هي صانعه محتوى امريكيه من ولايه اوهايو، اشتهرت برفقه حفيدها روس سميث من خلال مقاطع فيديو كوميديه وحركات بهلوانيه ومشاهد ساخره انتشرت انتشار واسع. وهذه لكن هذه المره يعني ما قدرت تخفي اعجابها في ميسي، كانت موجوده يعني في الملعب، وكان قد اشتهرت لدى بعض متابعي ميسي خلال كاس العالم للانديه 2025، حضرت مباريات انتر ميامي، رفعت لافتات موجهه للنجم الارجنتيني، وخلال مباراه دور المجموعات امام بورتو كان عندها رساله طريفه مكتوب عليها: ميسي تتزوجني. طبعا عادت في مباراه الدور 16 لانتر ميامي امام باريس سان جيرمان في رسالة ثانية مكتوب: ميسي أحبك، العمر مجرد رقم. طبعا هي عمرها 100 سنة يعني، بس عشان نوضح الفرق. طبعا شافها ميسي أثناء الإحماء، ابتسم، لوح لها بيده، وانتشر هذا المشهد سريعا، مضيفا فصلا جديدا في مؤثرا إلى قصة المشجعة القائمة على المرح والمودة. ونذكر أن ميسي متزوج أساسا وعنده يعني 3 يهال، فالموضوع ما راح يتم، لكن يعني هذه المشجعة حابة وايد أنها يعني تساندة. وفي كاس العالم هذا كانت موجودة لابسة يعني تيشيرت المنتخب الأرجنتيني، وكانت تحمل بيدها لافتة موجهة لقائد الأرجنتين كتب عليها: عمري 100 وأنا من مشجعين ميسي. فميسي يعني ما عنده فرق عمرك 100 ولا عمرك أشهر، طبيعي أنك تحب ميسي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95% من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وجاء ذلك في تصريح أدلى به النائب الأول الشيخ فهد اليوسف على هامش رعايته وحضوره انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار وطن يحميك، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من يونيو في كل عام. وأكد اليوسف أن تطبيق القانون بحزم وتطوير المنظومة الأمنية أسهما في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها تراجع كميات المخدرات المهربة إلى البلاد بنسبة تجاوزت 80%، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد المخدرة داخل السوق بنسبة 300%، نتيجة إلى تضييق الخناق على شبكات التهريب والترويج، مبينا أن البلاد لم تشهد دخول أي شحنة مخدرات عبر المنافذ البرية منذ أكثر من 6 أشهر، كما لم تسجل أي شحنة عبر البحر منذ أكثر من عام بفضل الجهود المشتركة لرجال الأمن وخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك. وشدد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وأن تطبيق القانون يعد أحدى أهم أدوات حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، كاشفا أنه لا يوجد محكوم واحد بعقوبة الإعدام داخل السجن.

أصدر وزير التربية مهندس سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا بتعديل شروط ومعايير الترشح للتكريم في اليوم العالمي للمدرس والمدارس المتميزة، بما يدعم بيئات التعلم المحفزة ويكرس مبادئ الجودة والإبداع في الميدان التربوي. وبينت الوزارة أن معايير اختيار المعلم المتميز جاءت لتسلط الضوء على عناصر التميز الحقيقي في الممارسة التعليمية، وفي مقدمتها إتقان استخدام التكنولوجيا في التعليم والأجهزة والبرمجيات التعليمية، بما يعزز فعالية التدريس ويرتقي بتجربة التعلم ويواكب التحولات الحديثة في المجال التربوي. وأشارت إلى أن المعايير تعطي أهمية خاصة لحرص المعلم على التنمية الذاتية والمهنية المستمرة من خلال المشاركة في التدريبات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والجوائز التربوية. ولفت الوزير إلى أن المعايير المعتمدة تؤكد أيضا أهمية المحافظة على الانتظام في الدوام المدرسي والالتزام بأخلاقيات المهنة والقيم التربوية وتقديم القدوة الحسنة للطلبة، فضلا عن الالتزام باللوائح والنظم والقرارات الصادرة عن وزارة التربية، بما يعزز مكانة المعلم قائدا تربويا ونموذجا يحتذى به وشريكا أساسيا في الترسيخ في القيم والتميز والإبداع والانضباط داخل المدرسة. وبينت أن القرارات تضمن عددا من الشروط العامة للترشح، من أبرزها لا تقل سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي عن 4 أعوام دراسية، وأن يكون المرشح حاصلا على تقدير كفاءة امتياز فعلي بنسبة لا تقل عن 95% خلال السنوات الثلاثة السابقة لسنة الترشيح، وألا يتضمن سجله الوظيفي أي عقوبات أو إجراءات تأديبية، وألا يكون قد سبق تكريمه بالمسمى الوظيفي ذاته خلال السنوات الخمسة السابقة، إضافة إلى استيفائه الضوابط الأخرى المنصوص عليها في القرار. وأوضحت الوزارة أنه في حال تساوى المرشحين في الدرجات تطبق ضوابط المفاضلة المعتمدة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011.

وجهت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج الجهات التابعة للبدء في إعداد تقارير الاستدامة وفق نموذج موحد ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي. جاء ذلك في تصريح الفليج لكونه عقب اجتماعها مع قيادات الجهات التابعة لها، وهي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئات العامة للغذاء والتغذية، وذلك لبحث إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة التقارير الاستدامة الحكومية. وأكدت الفليج أن هذا التوجه يعكس ويعزز حوكمة قياس الأداء البيئي وفق إطار ESG، ويدعم جهود الدولة في تطوير مؤشرات الاستدامة البيئية والارتقاء بمكانتها في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، كما يمكن من قياس الأثر الفعلي للمبادرات والمشروعات البيئية، بما ينعكس إيجابا على كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة في دولة الكويت.

أدرجت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ضمن عقودها للسنة المالية الحالية 3 عقود لتطوير وتحديث محطات تحويل رئيسية لناقل الكهرباء بين محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات توزيع التي تغذي المستهلكين في جميع المناطق، ويعد عقد توليد وتركيب وتشغيل أجهزة مسجلات الأعطال لمحطات التحويل الرئيسية جهد 132 كيلو فولت من أهم العقود، وهي عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل أجهزة مسجلات الأعطال للمحطات في مناطق مختلفة، حيث تسجل الأعطال مع تحديد نوع الخطأ ومكانه من خلال أجهزة تواكب الأنظمة الحديثة المتطورة في محطات التحويل الرئيسية المختلفة، أحد مكونات الشبكة مع فحص واختيار الأجهزة قبل تركيبها والتأكد من عملها بشكل صحيح بعد الانتهاء من استبدالها.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر تطبيق سهل الحكومي، وأكدت المؤسسة أن الخدمة تمكن الأشخاص من الاستفادة من الخدمات الإسكانية عبر الاتصال المرئي دون الحاجة للحضور.

استعرضت الهيئة العامة للغذاء والتغذية خلال ورشة عمل عربية بسلطنة عمان تجربة البلاد في تطوير منظومة الرقابة الغذائية والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية. وقال مدير إدارة السلامة الغذائية بهيئة الغذاء الأستاذ فيصل الرشيدي أن الهيئة شاركت في ورشة العمل التشاورية حوكمة منظومتي الصحة والصحة النباتية وسلامة الغذاء بالمنطقة العربية انطلاقا من حرصها على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية. وأوضح الرشيدي أن مشاركة الهيئة في الورشة التي أقيمت بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتنسيق مع منظمة العربية للتنمية الزراعية شهدت استعراض تجربة دولة الكويت في حوكمة سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية. وأضاف أن الهيئة استعرضت خلال الورشة التي شهدت مشاركة ممثلين عن الدول العربية والمنظمة الإقليمية الدولية والدولية المعنية إدارة مخاطر الغذائية والتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة والمشاركة في شبكات الإنذار الغذائي الإقليمية والدولية بما يدعم حماية الصحة العامة ويعزز سلامة الغذاء. وأفاد بأن هيئة الغذاء الكويتية استعرضت كذلك دورها في تعزيز جاهزية الاستجابة للمخاطر والطوارئ الغذائية.

كتب نادي برغان أحد أهم فصوله التاريخية بعدما اعتلى القمة الآسيوية في ملحمة تاريخية كروية أثبت خلالها لاعبوها أصحاب الأيدي الفتية أنهم يملكون روح قتالية عالية، وذلك في البطولة الآسيوية 28 للأندية لكرة اليد التي أسدل الستار عليها الأربعاء الماضي، وتألق أبناء برغان في المباراة النهائية وخالفوا كل التوقعات التي كانت ترشح الخليج السعودي للظفر بالبطولة، ليأتي برغان غير عابئين بالترشيحات مطبقين مقولة واثق الخطوات يمشي ملكا، واثقين من أنهم من

أنفسهم ومن جهازهم الفني بقيادة الداهية حسين زكي الذي تفوق على نفسه وكانت جميع قراءاته صحيحة بوضعه الخطط والتكتيك المناسب على الجانبين الدفاعي والهجومي ليجعل الأحلام واقعا ويحقق برقان ما عجز عن تحقيقه الكبار. وتفوق برقان على الخليج بعد أن تحلى بشخصية الأبطال في المباراة النهائية بنتيجة 34 مقابل 32.

الكويت فاز منتخبنا الوطني للألعاب القوى بميدالية برونزية في ختام مشاركته بالبطولة العربية تحت 16 سنة وتحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 12 ميدالية متنوعة، 3 ذهبيات 5 فضيات و4 برونزيات. وقال عضو مجلس الإدارة في اتحاد الألعاب القوى ورئيس اللجنة الإعلامية فاروق الشاعر في تصريح بختام البطولة أن اللاعب سلطان الريس حقق الميدالية البرونزية في مسابقة العشارية تحت 23 سنة بتحقيق 5921 نقطة، وأشاد الشاعر بالنتائج الإيجابية اللي حققها اللاعب والمنتخب الوطني لألعاب القوة، مبينا أن البطولة تعتبر الأولى للاعبين تحت 16 سنة خارج الكويت، رغم ذلك نجحوا في الفوز بميداليات متنوعة وتحقيق أرقام شخصية جديدة. ولفت إلى أن المنتخب أقام معسكر تدريبي في مصر قبل البطولة ب 12 يوم لإعداد اللاعبين لهذا المحفل العربي المهم بهدف المنافسة تعزيز الروابط العربية، معربة عن الشكر للاتحاد المصري لألعاب القوى على حسن التنظيم وتسهيل كل الأمور الفنية والإدارية، وكذلك الاتحاد العربي على تنظيم الفعالية وخروج الحدث الرياضي بصورة مشرفة. واستضافت مصر البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 16 سنة وتحت 23 سنة على مضمار استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو بمشاركة 14 منتخب عربي.

أعلن نادي اليرموك التعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وستكون مهمته الأولى باستئناف دوري الدرجة الأولى في 25 يوليو المقبل والجاري. ويضم الجهاز الفني برانكو مساعد مدرب، وجواو كارلوس مدرب لياقة بدنية، وأكليبر فاز معد بدني، وشاكر الشطي مدرب حراس مرمى، ورافائيل محلل أداء. ويحتل اليرموك وصافة المجموعة برصيد 29 نقطة خلف الساحل المتصدر بنفس الرصيد، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة، ويتأهل الأول والثاني إلى دوري زين الممتاز في الموسم المقبل.

0: يجري حاليا التحضير للمسلسل الدرامي الجديد بيت هدام، المأخوذ عن رواية كل الأشياء الصادر في الكتاب بثينة العيسى عام 2017، ليقدم حكاية إنسانية تستند إلى نص ثري يطرح أسئلة عميقة حول الهوية والانتماء والعلاقات التي تتغير بمرور الزمن. المسلسل من بطولة نخبة من نجوم الخليج، منهم عبد المحسن النمر، علي كاكولي، وليلى عبد الله وغيرهم. أيضا سيبدأ تصويره في يوليو المقبل تحت إدارة المخرج سعيد الماروق، حيث كشفت الكاتبة بثينة العيسى عبر صفحتها في الانستغرام عن بوستر العمل وعلقت: ثنائي مسلسل جناية حب يعود من جديد في مسلسل بيت هدام من إخراج سعيد الماروق وتأليف بثينة العيسى. طبعا يحمل العمل اسم بيت هدام نسبة إلى الفصل الأول من رواية كل الأشياء للكاتبة بثينة العيسى الصادر مثل ما قلنا في 2017، وهو مصطلح شعبي كويتي يرمز للبيوت القديمة الآيلة للسقوط، ويترجم المخرج سعيد الماروق هذا المفهوم بصريا لتفكك العلاقات الأسرية، حيث يصبح البيت محور للأحداث التي تعصف بأفراده وتتحول داخله المبادئ والقناعات. كشفت الفنانة فوز الشطي عن استعدادها لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل عنوان خطأ طبي، اللي يجري تحضير له حاليا تمهيدا لانطلاق التصوير بالفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يجمعها بالفنانة ليالي دهراب ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبا. أعلنت الشطي أنها ستجسد في العمل شخصية عالية، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في الانستغرام صورة السيناريو، وهو من تأليف علياء الكاظمي وأحمد القريشي وإنتاج شركة الدراما العربية وأكتب ميديا، وكتبت غريبا: مسلسل خطأ طبي الذي يتوقع أن يحمل الكثير من المفاجآت والتطورات الدرامية ضمن حبكة اجتماعية شائقة تتناول عدد من القضايا الإنسانية المهمة.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: أحبوا بعضكم بعضا، ولكن لا تقيدوا المحبة بقيود، بل لتكن المحبة بحرا متموجا بين شواطئ

0: النفوس. لو لم يكن هناك أشرار لما كان هنالك محامون. المجد هو أن تكون معروفا من أولئك الذين لا تريد أن تعرفهم. إذا شئت أن تعرف كل شيء عن مجتمع من المجتمعات، فانظر إليه كيف يعامل أفراده الحيوانات.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن النحل يطير بسرعة 24 كيلو مترا في الساعة ويزور ما بين 50 إلى 100 زهرة خلال رحلة الجمع، ولإنتاج 1 كيلوغرام عسل يقطع مسافة مقدارها 17700 كيلو متر، ومتوسط إنتاج النحلة الواحدة خلال فترة الحياة هي 1.5 ملعقة كبيرة من العسل. وما زلنا في النحل، هل تعلم أن كل خلية في المنحل لها رائحتها الخاصة، وكل شغالة تعمل رائحة لخليتها، وبذلك تستطيع الشغالات التي تقوم وهم النحل من مهمة معينة وهي الحراسة على باب الخلية من تحديد هذه الأمور، وإن أتت نحلة أخرى تستطيع أن تحددها ومنعها من الدخول إلى الخلية. كما تعتبر هذه الرائحة كجواز سفر، ومصدر هذه الرائحة هو مادة تفرزها ملكة الخلية وتكون منتشرة على جسدها وتسمى المادة الملكية.

هل تعلم أن الزرافة حيوان لا يوجد إلا بقارة أفريقيا، وهي أطول حيوان في العالم يعيش على الأرض، وهي حادة السمع والبصر وذات أقوى قلب بين الثدييات؟

هكذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. لكم تحية فريق العمل من الإعداد: طلال بن حسين، ماجد الحميدان، من التقديم عثمان سليمان، من التنسيق والمتابعة فراج السهلي، ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.

من التنفيذ على الهواء عادل خاجة. نلقاكم غدا في نفس التوقيت في برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية مخرج هذا العمل المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3:00 وحتى 3:30 فجراً.

0: الساعات الماضية شهدت تصعيدا بين إيران وأمريكا، وهو التصعيد الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم. واشنطن اتهمت طهران بمهاجمة إحدى السفن التجارية في مضيق هرمز، ما استدعى ردا أمريكيا على شكل ضربات لعدة أهداف، وتبعه رد إيراني حيث قالت طهران إنها هاجمت مواقع أمريكية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. بداية نستمع إلى هذا التقرير.
1: وضع الهجوم الإيراني على سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز والضربات الأمريكية على مواقع في إيران